0: الأمريكي لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل للاتفاق. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، وإن إيران لن تتراجع. على صعيد متصل، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. ونبدأ هذه الساعة بآخر التطورات في اليمن، ومعنا من تعز للوقوف على آخر المستجدات مراسل الجزيرة ياسر الحسن. ياسر، أهلا بك وإليك، وماذا يحدث في عدن؟
1: نعم، آخر التطورات في عدن، سقوط صاروخين باليستيين على مطار عدن، بالقرب من مطار عدن. البعض يتحدث عن أن الصاروخين استهدفا ربما وحدة سعودية كانت في معسكر بدر، وهو الواقع بجوار مطار عدن، لكن حتى الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي سواء كان من الجهات الحكومية اليمنية أو حتى من الجهات السعودية. البعض يتحدث عن أن الصاروخين سقطا في مدرج المطار، وأيضا حديث عن سقوط الصاروخ الآخر في وحدة في معسكر بدر تتبع القوات السعودية، لكن لم يتم التأكد من ذلك رسميا حتى الآن. هناك أيضا حديث عن سقوط جرحى، لكن كما قلت أنه لم يتم التأكد رسميا من ذلك. الصاروخان كانا يعني سقطا بشكل كبير، وهناك من سمعهما إلى أطراف محافظة عدن، وبعد ذلك سمع إطلاق نار من قبل المضادات الأرضية. هناك طائرات مسيرة كانت تحوم أيضا بعد الصواريخ، ربما أنها طائرات مهاجمة أو طائرات استطلاع، أو حتى قد تكون طائرات جاءت لتصوير وصول الصواريخ. البعض يتحدث على أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من محافظة الضالع، ربما من مناطق مريس والحشا وقعطبة التي يسيطر عليها الحوثيون هناك. بالحديث عن تعز والأحداث التي تجري هنا، كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها سيطرت على أعلى قمة في جبل حبشي، وكذلك أعلنت أنها قد سيطرت على جبال في منطقة الوازعية. أيضا كانت قوات درع الوطن أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في الصلو، كذلك قوات محور تعز أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في الصلو، وهناك حديث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في بعض مناطق تعز. أيضا تتحدث الأخبار قبل ذلك عن سقوط 6 قتلى من المدنيين و4 جرحى خلال قصف للحوثيين استهدف المصراخ ومناطق أخرى بجوار المصراخ، وهذه الجريمة أدينت هنا بشكل كبير في تعز.
0: نعم ياسر، أيضا في خضم هذه العمليات كيف هي الأوضاع الإنسانية؟
1: نعم، الأوضاع الإنسانية ما زالت صعبة للغاية. المنظمات الدولية تتحدث عن قرابة 200,000 نازح خلال التصعيد الأخير. نصف هؤلاء من النازحين هم في تعز، وتعز الآن تعد محاصرة، لأن المنفذ الشرقي الذي كان يربط شرق تعز بالمدينة قد أغلق قبل يومين، والمنفذ الرئيس الذي يربط عدن بتعز بلحج قد أغلق، وإن كان لم يغلق فهو ممر غير آمن أصبح، لأنه تدور فيه أو في بعض مناطقه ما زالت تدور اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية. فهناك أيضا أزمة مشتقات في المدينة هنا في تعز، بالإضافة إلى أزمة في المواد الأساسية. ولكن محافظ تعز قد نزل إلى الأسواق يوم أمس وأكد أن الأمور طبيعية، لكن على الواقع يبدو أن هناك أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في المشتقات النفطية، وأما النازحون فهم يعانون أكثر وأكثر، فهم بلا غذاء، بلا دواء، بلا مأوى.
0: ياسر، ذكرت أن نصف هؤلاء النازحين في تعز، أين توجه النصف الآخر وإن كانوا يتلقون أيضا المساعدات؟
1: نصف هؤلاء في تعز في مناطق البيرين وفي مناطق أخرى قريبة من مدينة تعز، وأما النصف الآخر فهم موزعون ما بين لحج وعدن وأبين.

0: بل منهم من وصل إلى حضرموت ومنهم من وصل إلى مأرب، لكن بحسب الإحصائيات تعز هي الأولى ثم لاحق تقريبا هي الثانية، وأيضا عدن وأبين وباقي المناطق فيها نازحون ليسوا بالكثير لكن وصل النازحون حتى إلى مأرب. هناك أيضا من لجأ من اليمنيين إلى جيبوتي، وهناك أكثر من 3000 شخص من اليمنيين لجأوا عبر البحر إلى جيبوتي، وهم أيضا يعانون هناك معاناة كبيرة.
1: ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز، أشكرك على كل هذه الإفادات. في المقابل قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي والتصدي لتقدم القوات الحكومية في محافظة تعز.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية، بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ الثالث من سبتمبر وحتى الآن بلغت 1642 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن فضلا عن إعطاء آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو ست غارات جوية، فضلا عن غارات جوية أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
1: من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط، كما أكد التحالف استمراره في تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها.
3: أحدث ما لدينا ميدانيا هو إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في استمرار الهجمات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن موقف التحالف المستمر منذ بداية هذا التصعيد، لم يتغير. أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة وفقا لمتحدث التحالف أو يستهدف أمنها يتم التعامل معه، وهذا ما نراه ميدانيا من خلال عمليات الاعتراض والتصدي لهذه الهجمات في عدد من مناطق المملكة. بالتوازي مع هذا الحراك الميداني، جاء اليوم موقف مجلس الوزراء السعودي من تطورات الملف اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء انقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وأيضا وضع التصعيد الحوثي في نطاق أوسع مما يجري داخل اليمن. تحدث عن تهديد للمنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب في البيان الذي صدر عقب الجلسة التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

0: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهاد للوقوف على آخر المستجدات. أحمد أهلا بك. تصريحات أمريكية تكرس الحديث عن الملف النووي، ماذا لديك في التفاصيل؟
1: هذه التصريحات الجديدة لجيري فانس نائب الرئيس الأمريكي في ولاية ألاسكا سالي، تحدث فيها عن جانب من الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب، وهو طالب إيران مرة أخرى بإتباع الأقوال والتعهدات بالأفعال، وقال إن مسألة تخفيض تخصيب اليورانيوم في إيران هي مسألة أساسية وعتبة مهمة لإنهاء هذا الملف، وطالب الإيرانيين مرة أخرى بالإيفاء بالتزاماتهم في هذا الشأن فيما يتعلق بخفض التخصيب تخصيب اليورانيوم في إيران. قال هي مسألة أساسية وضرورية، وفي الحقيقة هو أيضا أكد على مسألة الانفتاح الأمريكي مرة أخرى على الخيار الدبلوماسي، وشكك مرة أخرى في سلمية البرنامج النووي الإيراني، وقال إن إيران تخصب بنسب عالية تصل إلى 60%، وهي تتجاوز الأغراض السلمية في تأكيد لما كان يقوله مسؤولون أمريكيون في وقت سابق. أيضا جدد التشكيك الأمريكي فيما يتعلق بوحدة القيادة الإيرانية، وقال إنهم لا يعلمون إذا كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكذلك وزير الخارجية عباس عراقجي لديهما سلطة توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا. ذات الشيء كان يقول به ترامب الليلة الماضية هنا في ولاية ماريلاند قريبا من العاصمة واشنطن، كان يقول إنهم لا يعلمون مع من يتعاملون مع الجانب الإيراني. ترامب أعاد هذه المسألة عدة مرات على مدى الأيام الماضية. أيضا تحدث عن مسألة إنهاء الترسانة العسكرية الإيرانية البحرية الإيرانية وقدراتها للدفاع الجوي وكذلك الرادارات في تأكيد لسردية النصر للأمريكيين. أيضا وزير الخزانة كان قد أشار إلى مسألة أن إيران لم تستطع منذ أشهر تصدير برميل نفط واحد، وبالمقابل هناك التأكيدات الأمريكية بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز هي في مستويات مرتفعة، وفي بعض الأحيان يقول مسؤولون أمريكيون إنها تتجاوز مستويات ما قبل الحرب. ترامب أيضا في تصريحات من ولاية نبراسكا اليوم الماضي كان يقول فيها إن الحرب ستنتهي قريبا وإن أسعار الوقود ستنخفض مباشرة، وكان يربط أيضا مسألة ارتفاع أسعار الوقود بالحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هو يقول للأمريكيين إن أسعار الوقود بأسعارها المرتفعة الآن ليست مرتبطة فقط بالحرب مع إيران وإنما أيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ترامب أيضا في كل تصريحاته يؤكد على الهدف الأمريكي المتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وعندما سئل كيف ستنتهي الحرب قال ستنتهي بطريقة لطيفة أو غير لطيفة، في إشارة إلى أنها ربما تنتهي عبر المسار التفاوضي أو عبر الضربات العسكرية.
0: نعم، في عجالة أحمد، كيف تعاطت الأوساط وتعاطى الناخبون ربما والقاعدة الشعبية مع هذه التصريحات المطمئنة من ترامب؟
1: هذه التصريحات من المهم أيضا أن نقول أنها تأتي في سياق انتخابي مهم وحساس بالنسبة للإدارة سالي. ترامب والجمهوريون يخشون فقدان الأغلبية في الكونغرس، وبالتالي هو يقنع الأمريكيين بأن هذه الحرب والتي لا تحظى بشعبية كما تظهر استطلاعات الرأي تباعا، معظم استطلاعات الرأي حتى تلك التي تنشرها وسائل إعلام مقربة من ترامب ومن الجمهوريين تظهر أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي يأتي ترامب في جولاته هذه عبر مختلف الولايات، وكذلك الآن جيري فانس في ولاية ألاسكا ضمن أيضا حملات التعبئة للحزب الجمهوري. هو يقول للأمريكيين أن الإدارة منفتحة على المسار التفاوضي ويؤكد على أولوية الملف النووي، بينما ترامب يقول أن هذه الحرب ستنتهي قريبا ويهدد أحيانا بأنه قد يعود في أي لحظة إلى الضربات العسكرية. وكانت تنقل عنه وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن الضربات العسكرية قد يعود إليها بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وبالتالي حتى الآن لا صدى واضح لتصريحات ترامب في استطلاعات الرأي التي تظهر أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار فيها مع انخفاض شعبيته أيضا وسط الأمريكيين. سالي
0: أحمد رهاد مراسل الجزيرة.

0: جزيرة من واشنطن، أشكرك. في إيران، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
1: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فشلت في المواجهة العسكرية، فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط. ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
0: تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. وفي الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
2: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن. دعما كان ذلك أم إعادة انتشار؟ تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
0: لنقاش أوفى ينضم إلينا من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا السيد مايكل موروي النائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد مايكل، ما الجديد في تصريحات ترامب ونائبه التي ظلا يقولان فيها أن الولايات المتحدة تنتصر وهي متقدمة وأن هذه الحرب ستنتهي؟
3: بإطلالتي عبر شاشتكم تحياتي لكم وللضيوف وللمشاهدين. في الواقع الرئيس ترامب يكرر هذا الأمر منذ بداية الحرب، ولا أعتقد ما إذا كانت التصاريح الأخيرة تمثل تحولا أو إذا ما كان أحد سيغير مقاربته بناء على هذه التصاريح. تفصلنا 4 أسابيع عن الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ولكننا نلاحظ أيضا أن هناك المزيد من القوات التي يتم إرسالها إلى المنطقة، وهي تشمل حامل الطائرات جديدة والقوة الضاربة. وبالتالي قد يكون الرئيس ترامب يتحدث عن التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة بعد نهاية الانتخابات، ولكن لا يبدو أن هناك جهودا دبلوماسية تشير إلى أن الحرب ستنتهي على الجبهة الدبلوماسية. إذن من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد خطاب سياسي سوف يدفع الناس لإعادة النظر في التصويت ضد الجمهوريين بسبب الحرب، ولكن بناء على ملاحظاتي فما من مؤشرات جدية تشي باحتمال نهاية الحرب في وقت قريب.
0: إذن الجديد في التحركات العسكرية لا في التصريحات. وأنتقل إليك أستاذ مختار أيضا، يعني تأخر الرد الإيراني يكرس فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هنالك إشكالية في معرفة من يتخذ القرار في الداخل الإيراني.
4: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، باعتقاد إيران يعني قدمت ردها، يعني هذا ما يتم الحديث عنه في الإعلام، الرد الإيراني واضح تماما ولن يختلف يعني عن ما قدمته. يعني إيران تريد تنفيذ هذه الشروط التي أعلنتها، الشروط 7، وحتى يعني نتذكر قبل 3 أيام أكد ذلك كبير المفاوضين الإيرانيين الدكتور محمد باقر قالباف ورئيس مجلس الشورى الإسلامي. فلذلك يعني الرد الإيراني لم يكن خارج عن ذلك. فيعني الكرة هي
0: ولكن رسميا لا ردود أستاذ مختار. يعني رسميا لم يقدم هذا الرد رسميا، ربما هنالك تصريحات لوسائل الإعلام لقادة إيرانيين، ولكن رسميا لم يقدم إلى الوسطاء.
4: اعتقادي يعني إيران قدمت هذا الرد يعني خلال يعني الأيام الأخيرة. هناك هذا حديث نعم في الإعلام، ولكن قلت لكم الرد الإيراني لم يكن خارج عن ذلك. حتى إذا نريد أن نتحدث إعلاميا قلت لكم يعني كبير المفاوضين الإيرانيين وضح ما هو سيكون الرد الإيراني، أو حتى تصريحات أمين المجلس الأمن القومي وبقية المسؤولين الإيراني، وحتما إيران لن تتراجع عن هذه البنود السبعة. أما بالنسبة لما يثيره دائما الرئيس الأمريكي بأنه يتفاوض مع من أو لا يتفاوض مع من، يعني هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي، هو يرسل ويتكوف وكوشنر وهم يعرفون يتفاوضون مع من ومن مسؤول عن ذلك، يعني هذا كلام إعلامي فقط من أجل يعني أن الرئيس الأمريكي يتحدث كل يوم، يعني يكون له حديث حول إيران. أما بأنه لا يعلم فلماذا يعني يرسل كوشنر وفيتكوف؟ فلماذا أرسل جاي دي فانس للمفاوضات مع يعني الجانب الإيراني؟ فلذلك هذا الكلام غير مهم، وهنا في إيران أحد لا يهتم بهذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي. أصلا بشكل عام أنا أقول لكم نقطة مهمة، بأن هناك أصلا أحد في إيران لا يهتم كثيرا بالتصريحات اليومية للرئيس الأمريكي وأي مسؤول أمريكي آخر. يعني إيران تقوم بالاستعداد العسكري، ترفع الجهوزية العسكرية وفي جهوزية تامة، لأن إيران لا تثق بجانب الأمريكي، إيران تشعر أنه في أي لحظة أمريكا ممكن تقدم على أي إجراء عسكري. وكذلك في موضوع المفاوضات كذلك رد إيران واضح، سياسة إيران واضحة، أطر الرد الإيراني إذا كذلك يعني الآن تم إرسال رد أمريكي جديد على الرد الإيراني، ما هو سيكون رد إيران؟ يعني هذه أمور واضحة الملامح بالنسبة لإيران، وإيران يعني الوضع يختلف بالنسبة للجانب الأمريكي الذي يعني هي الذي غير واضحة في ما هو الذي تريده، وهناك يعني فقط يعني الآن تقوم ب أو يقوم المسؤولين الأمريكيين باستعراضات إعلامية.
0: دكتور حسن، يعني هل نحن الآن في مرحلة جمود ربما تتضاءل فيها حظوظ الدبلوماسية باقتراب توقيت الانتخابات النصفية، وتتصاعد فيها في ذات الوقت فرص التصعيد العسكري؟
5: يعني بكل تأكيد سالي، نحن الآن نشهد مرحلة من الجمود. هذا الجمود مؤلم متبادل للطرفين، لكن أيضا هناك لعبة التوقيت، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول للإيرانيين بأن نافذة بأن البديل عن الوضع القائم ليس أي عمل آخر إلا العمل العسكري. ومن هنا نفهم حشد المزيد من القوات العسكرية على شكل حاملة الطائرات وتقريبا 10,000 جندي من المارينز، وما يرافق أيضا حاملة الطائرات من قطع بحرية، هو في سياق الإكراه الدبلوماسي، لكن من ناحية أخرى هو في سياق أيضا الاستعداد العسكري لعملية قادمة. نحن نعرف بأن الحد الأقصى أو الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل فيه ترامب هو يتجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن تقدمه القيادة الإيرانية، لذلك مساحة الاتفاق تقل بين الطرفين، ونحن نتجه شيئا فشيئا نحو التصعيد. لذلك القيادة الإيرانية أعتقد تقرأ المشهد جيدا، وهي تعرف بأنه أو عند النخب الإيرانية أن الحرب قادمة لا محالة.
0: سيد مايكل، هل تتفق مع دكتور حسن فيما ذهب إليه أن الحرب قادمة لا محالة؟ وإن كنت تتفق معه وعلى خلفية يعني أنك كنت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ما هي الخطة الأنجع والتي ستكون أقل تكلفة بالنسبة للجانب الأمريكي؟ تكلفة بشرية، تكلفة مادية، وأيضا تزداد فيها حظوظ الحسم العسكري السريع.
3: في الواقع هذا سؤال تصعب الإجابة عنه، ولكن في نهاية المطاف برأيي فإن الخطة الأفضل تتمثل أولا في مواصلة مخططات الضغط الاقتصادي والعزل الاقتصادي، وهذا يتضمن مواصلة الحصار البحري بالإضافة إلى نظام العقوبات وتوسيع العقوبات الثانوية. بالنسبة لاستئناف العمليات القتالية الجوية واسعة النطاق، لا أعرف كيف يمكن لهذه العمليات أن تغير الوضع، بل قد تفاقم الوضع، لأن الإيرانيين لديهم خيار. هذا الخيار يتمثل في الرد على هذه الهجمات، والرد الإيراني سيؤدي لمزيد من التعطيل في أسواق الطاقة وفي الاقتصاد العالمي. والولايات المتحدة تقول إنها تنجح في إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. إذا كان ذلك صحيحا ونجحت الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الحصار البحري، فهذا أمر ممتاز بالنسبة للجانب الأمريكي. أما التصعيد العسكري واسع النطاق فقد يتسبب بضرر كبير للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي والإيراني على حد سواء. ومن المهم أن نشير إلى أنه بالرغم من هذه القوات المتجهة إلى المنطقة، فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه القوات ستحل محل القوات المتواجدة في المنطقة حاليا، أم إذا كانت ستضاف إلى القوات المتواجدة حاليا. في حال كانت ستضاف، قد يكون هذا تحضيرا لتصعيد عسكري جديد. سيكون علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت القوات المتواجدة هنا ستغادر.
0: أستاذ مختار، يعني على ما يبدو أن الجميع يفضل الضغوط الاقتصادية والتي يعولون عليها، أو الجانب الأمريكي يعول عليها أنها ستأتي أكلها. حتى هذه اللحظات الجانب الإيراني يتحدث عن أنه يمتلك أدوات ويمتلك حلول لتخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية، لكن لا مؤشرات حتى الآن أن هذه الحلول ناجعة.
4: حقيقة إيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات، هذه لم تكن جديدة. حتى العقوبات الحالية هي نفس عقوبات ترامب السابقة، لن يأتي أو لن يضيف لها شيئا أصلا. ليس يعني هو لديه كان أكثر من هذه العقوبات، هو فقط يعني ينفذ هذه العقوبات الآن مرة أخرى. وهناك بأن إيران ليس لديها حلول، لا، هذه كذلك رؤية خاطئة. يعني إيران أولا هي دولة منتجة، و47 عاما من الخبرة جعلت أن إيران تكون دولة منتجة وتنتج أساسا ما تريده، على الأقل ما يخص يعني حياة الشعب الإيراني، سواء من الناحية الأدوية أو السلع الأساسية الغذائية. يعني يزور إيران كذلك يرى ذلك، هناك لن يرى في إيران سلع أجنبية كثيرة في الأسواق. من ناحية أخرى، إيران ليست دولة مكتوفة الأيدي تكون محاصرة. يعني هناك إيران لديها حدود برية مع عدد كبير من الدول، والعمليات التجارية مستمرة. يعني على سبيل المثال الآن العلاقات التجارية بين إيران والصين هي مستمرة عبر هذه الحدود البرية. سكك حديد هناك كل 4 أيام، يعني يصل قطار كبير يعني محمل بالسلع من الصين إلى طهران، ويتم تصدير كذلك يعني تلك السلع من طهران إلى الصين. هذا فقط بالنسبة للصين، وأنا لا أدخل في تفاصيل دول الجوار، ولكن في نهاية المطاف حتما إيران تستفيد من فرصة أي اتفاق لخفض يعني أو تخفيف العقوبات، وتخفيف أي نسبة من العقوبات يعني هذا إيران تعتبره نجاحا وأمرا مهما. ولكن في نهاية المطاف بأنه أمريكا تظن بأنه من خلال هذه العقوبات تستطيع أن مثلا تجعل أن إيران تتراجع، لا، هناك إيران لن تتراجع، خاصة المواطن الإيراني الذي الآن الذي كان يعني وزير الخزانة، أو أنا أسميه وزير الدعاية الأمريكي، كان يقول يعني أن خلال، نتذكر يعني اليوم الأول من إعلان الحرب كان يتوقع خلال أسبوع أن المواطن الإيراني سيخرج. المواطن الإيراني يعرف تمام بأن هذه الإدارة الأمريكية يعني تستخدم كل هذه الأساليب لاستهداف سيادة إيران، ويعني الشعب الإيراني حتما لن ينسى العمليات الإجرامية الأمريكية من اغتيال القيادة إلى استهداف مدرسة ميناب، وهذه قائمة طويلة. فلذلك هناك حتما أحد لم يتجاوب مع هذه المساعي الأمريكية ومساعي ترامب. أما إيران حتما لديها حلول، حتما تستطيع أن تلتف على العقوبات وتواجه يعني هذه الإجراءات الأمريكية ولو يكون الأمر صعبا. ولكن إيران يعني الآن تستعد للحرب والمواجهة العسكرية الواسعة، التي يعني هذه المواجهة ستحدث، يعني يبدو نظرا لما نراه عفوا من سلوك الإدارة الأمريكية.
0: دكتور حسن، هل هذه العملية من السهولة واليسر بأن تستطيع فعلا إيران أن تتجاوزها الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، شملت ربما أيضا السيارات والسكك الحديدية وشبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، وتحذير الخزانة الأمريكية للمؤسسات المالية الأجنبية من عقوبات مفاجئة في حال مواصلة التعامل مع طهران، كل ذلك بالتوازي مع حصار بحري خانق؟
5: سالي، يعني لا يمكن إنكار أن لهذه العقوبات والحصار البحري ذاك الأثر الكبير على الاقتصاد الإيراني، بدليل الأرقام، العملة تتهاوى، معدلات التضخم في إيران وصلت إلى مستويات قياسية، فلا يمكن التخفيف من أثر ذلك على الشعب الإيراني. فبالتالي القول بأن لا أثر لها هو يجافي الحقيقة. لكن أيضا تأطير الإيراني لما يجري هو كما يلي: أن إيران تخوض حرب وجودية، أنه في سبيل البقاء هذه أثمان يمكن أن تدفع ويمكن أن يتحمل الشعب الإيراني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية فقط بالملف النووي، وإنما هناك مخططات أكبر من ذلك. ومن هنا نفهم إحنا فجوة الثقة البنيوية بين الطرفين، ولماذا يكرر القادة في إيران دائما بأنهم لا يمكن لهم الوثوق في الولايات المتحدة التي تغدر بهم في كل مرة، وهم يعتقدون بأنه

0: ويعرف تركة ترامب بأنه حل الملف النووي الإيراني كما تراه واشنطن. فبالتالي أنا في ظني أنه اللعبة إلى حد كبير جدا صفرية الآن، وفجوة الشروط أيضا تزداد، وبالتالي يعني ربنا يكون في عون الوسطاء الذين يعني يحاولون تجسير الفجوة بين الطرفين وإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للجانبين. لكن هذا يعني يصطدم بأن كل طرف يعتقد بأنه الوقت لصالحه، عامل الضغط لصالحه، وبالتالي يمكنه كسر إرادة الطرف الآخر. أعود على سؤالك مرة أخرى، الأثر الاقتصادي أكيد موجود، لكن أيضا إيران ليست من دون أوراق. إيران تعتقد بأنه يمكن لها تسليح ملف الطاقة والممرات، وبالتالي ترفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم وعلى دول هذه المنطقة. فبالتالي هي أي نعم هي الطرف الأضعف في هذه المواجهة، لكنها ليست الطرف الذي يستسلم، لكنه الطرف الذي أيضا يملك الأوراق تساعده في المساومة الكبرى. من هنا أنا في ظني أن نحن نسير إلى كما يقال الشيكن جيم، اللي هي لعبة الدجاجة، يعني كل طرف يصطدم الطرف الآخر، من يتراجع أولا سيخسر، وإذا لم يتراجع الجانبان معناته بعد الانتخابات النصفية ربما نشهد عودة إلى العمليات العسكرية.
1: سيد مايكل، يعني الآن وخلال هذه المرحلة تجاوزت الإدارة الأمريكية الحديث عن مضيق هرمز الذي اعتبرته مفتوحا، وتكرس الحديث عن الملف النووي. هل يمكن العودة للحديث عن المضيق وما يحدث فيه بعد انتهاء الانتخابات النصفية؟
2: في الواقع أعتقد ذلك، وذلك لأنه طبعا من الجيد بالنسبة للولايات المتحدة ولدول العالم أن هناك كميات من الطاقة تعبر المضيق، ولكن هذا يعود للجهود الكبيرة التي أو الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات الأمريكية. إذن هناك قوات أمريكية كبيرة متواجدة في المضيق، وإذا أردنا أن نكون قادرين على تمرير كميات من الطاقة من دون تواجد هذه القوات الأمريكية، فلا بد من إعادة فتح المضيق بشكل كامل لتحرير ثلث البحرية الأمريكية الموجود في بحر عمان، وبالتالي فلا بد من تسوية دبلوماسية لإنهاء هذا الوضع.
1: نعم، ولكن يعني التعامل مع أن مضيق هرمز الآن آمن، ربما قبل ساعات كان هنالك حادثة لناقلة ترفع علم بنما، لا يمكن أن نتجاوز المخاطر وإن كانت هنالك قوات أمريكية موجودة في المضيق.
2: الواقع هذا صحيح، إذا ما زالت الناقلات تتعرض لهجمات فهذا يعني أن الخطر ما زال موجودا، ولكن حتى لو لم يكن الخطر موجودا على الإطلاق بفضل هذا الحضور الأمريكي المكثف داخل المضيق أو حول المضيق، وإذا أردنا أن نعتبر المضيق مفتوحا فهذا يعني أن القوات البحرية الأمريكية يجب أن تبقى متواجدة ربما إلى الأبد. إذن أنا أتفق مع الفرضية التي تفضلت بطرحها، الخطر لا يزال موجودا، ولكن حتى لو تمكنت البحرية الأمريكية من إزالة الخطر فنحن نبقى بحاجة إلى تسوية دبلوماسية، إلا إذا كنا مستعدين لإبقاء قواتنا حول المضيق إلى ما لا نهاية.
1: أستاذ مختار، يعني الجانب الأمريكي يشكك في نوايا إيران حول نسب التخصيب، ماذا يمكن أن يقدم الجانب الإيراني؟
3: الفزاع الذي يعني دائما خلقها الجانب الأمريكي حول برنامج إيران ناوي السن، والرئيس الأمريكي مستمر يعني بهذه القصة الذي اختلقها حول هذا البرنامج. يعني معروف حتى الجهات الاستخباراتية الأمريكية في أي تقرير لم تقول بأنه إيران تتجه إلى عمل إلى نشاط عسكري نووي، وحتى إيران عندما رفعت نسبة التخصيب هذا جاء ردا على خروج أمريكا من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها، فلذلك إيران وفق مادتي 51 و 53 من الاتفاق النووي خفضت من تعهداتها، وأساسا حتى 90% ويكون ضمن الـ NPT، وإيران يعني هي من أعضاء الـ NPT ووقعت على البروتوكول الإضافي. لذلك يعني هذه التصريحات الأمريكية، هذا التشكيك يعني هو هروب إلى الأمام مثل بقية يعني إجراءات الإدارة أو تصريحات الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. يعني مثلا الآن لماذا هناك السؤال يطرح، لماذا أمريكا تصمت على الأسلحة النووية الإسرائيلية؟ يعني هذا الكيان الإرهابي المجرم الحاضر في المنطقة.

0: المنطقة؟ يعني هذا كذلك سؤال مطروح، ولكن في نهاية المطاف يعني أمريكا تخلق هذه الفزاعة، هي تعرف تماما أن يعني إيران ليس لديها أهداف عسكرية في برنامجها النووي، وإيران أكدت ذلك مرارا، وهذا حتى أكدته في مذكرة التفاهم. والآن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق حول برنامج السلمي، ولكن حتما إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، لن تقبل بفكرة تعطيل برنامج إيران النووي بشكل كامل، وكذلك لن تقبل بأن يخرج اليورانيوم المخصب عالية النسبة من يعني النسب من إيران. بل هناك إيران قالت إذا هناك توصلنا إلى اتفاق هذا يتم تطبيقه داخل إيران تحت إشراف دولي.
1: دكتور حسن، في عجالة ربما أيضا في سؤال ختامي، ما هو البند من ضمن مذكرة التفاهم يعني الذي يمكن البناء عليه للمضي قدما؟
2: أنا في ظني أن فتح المضيق بمعنى أن تكون المرور الملاحة آمن دون أي تدخل إيراني أو تدخل من أي جهة، ربما هذا سيكون المفتاح الذي يسهل التوصل إلى نقاط أخرى.
1: نعم، أشكرك دكتور حسن البراري من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن طهران أشكرك الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كذلك كل الشكر لك ضيفي من مونتانا السيد مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن البنك مستعد لتوفير نحو 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية. وأضاف بانجا في مقابلة مع الجزيرة أن البنك خصص حاليا مبالغ تصل إلى 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة ومواد الطاقة.
3: لا يمكنني إيجاد حل لحرب ما، لكن بإمكاننا مساعدة الدول على التعاطي مع تداعياتها السلبية مثل التحديات أمام سوق الطاقة والأسمدة وغيرها، وهذه لا تتأثر بحرب إيران وحدها بل بالحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والسودان. ما نقوم به هو تحرير ما بين 20 و25 مليار دولار لمساعدة تلك الدول. يمكننا تحويل بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة لرفع المبلغ إلى 50 وحتى 100 مليار دولار.
1: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أشارت مصادر طبية بوقوع إصابتين بنيران الاحتلال في خان يونس وجباليا، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نصف في مناطق سيطرته شرقي مدينتي غزة وخان يونس. هذا ويواجه المصابون بأمراض الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي، فيما تتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية.
4: في مواسم خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
5: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا، بصير معي المرض هذا بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم إن شاء الله، بقوم بحطوا لي وحدة وحدتين عن المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع إنه اليوم يمكن آخر يوم، يمكن اليوم آخر يوم، يمكن ألاقي اليوم يمكن ما ألاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
4: داخل غرف العناية المتوسطة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، تتأرجح حالة الطفل معاذ أبو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
6: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم. للأسف الشديد معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
4: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
7: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
4: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية. مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعم، الجزيرة، قطاع غزة.
1: إلى إثيوبيا، حيث بدأت الحياة في ميغالي حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال. وبينما استأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسلنا محمد طه توكل يستعرض الوضع في المدينة.
8: هنا في مقلي، حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيئا من أنشطتها المعتادة. ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات، كما تفاصيل وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية، يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلي، حاضرة إقليم تيغراي.
1: إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 488 شخصاً خلال الاحتجاجات وإصابة 43 من أفراد الشرطة.
9: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
10: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
9: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
10: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
11: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
9: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
12: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
9: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم. التفاصيل مع منال بوعلي.
13: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد، ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب، أولا الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: إلى اللقاء.
14: العواجل تتوارى.
15: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
14: بث مباشر دون توقف.
16: هذه الساعة نفتح نوافذ.
14: نوافذ خاصة.
16: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
14: وتحليل للأحياء.
17: هي المتابعة شبكة مراسلين.
14: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
18: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
19: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
20: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
21: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
22: خايف على اولادي مش على نفسي. شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب، كما أعلن استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. في حين أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى خميس مشيط، مشيرا إلى أن صنعاء ومحافظتا صعبة وعمران هما مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا، بينما إيران في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، ومشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل للاتفاق. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. وعلى صعيد متصل قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، قال إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق

0: لتحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. ونبدأ هذه الساعة من التطورات في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. ومن تعز ينضم إلينا مراسل الجزيرة ياسر حسن للوقوف على التفاصيل. إليك ياسر.
1: نعم، التفاصيل هو ما صرح به إدارة أمن عدن. صرحت أن مطار عدن استهدف بصاروخين باليستيين فجر هذا اليوم، واتهم الحوثيين بالوقوف وراء هذا الاستهداف. وأكد البيان أنه لا توجد ضحايا، لا هناك ليس هناك لا قتلى ولا جرحى في هذا الاستهداف. واعتبر أن استهداف منشآت مدنية يعد انتهاكا صارخا، وأيضا انتهاكا يخالف مبادئ حقوق الإنسان. أيضا السلطة المحلية في عدن أكدت أو أدانت ما حصل من استهداف لمطار عدن الدولي، وأكدت أن استهداف المنشآت المدنية يعد انتهاكا صارخا، وأكدت أن الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة، وأيضا دعت الأهالي إلى عدم القلق والخوف، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وأن الجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه، وأن ما حدث يعد أمرا عارضا. لكنها أدانت بشدة هذا الاستهداف واتهمت الحوثيين بالوقوف وراءه، وأكدت أن الأوضاع مستقرة وأن الجهات تقوم بعملها على أكمل وجه. وأيضا أكدت إدارة أمن عدن أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، واتهمت الحوثيين بذلك. بالعودة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب في اليمن، هنا في تعز كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها سيطرت على بعض الجبال في منطقة الوازعية، بالإضافة إلى أعلى قمم الجبال في مديرية جبل حبشي غربية تعز. وأيضا كانت أعلنت أنها سيطرت على عدة جبال وقمم في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا كانت هناك غارات استهدفت الحوثيين في بعض جبهات تعز، وأيضا كان هناك 6 قتلى من المدنيين و4 جرحى في استهداف للحوثيين لبعض المناطق السكنية في منطقة المصراخ وما جاورها. أيضا هناك في مأرب كانت هناك تقدمات للقوات الحكومية، وجرى الحديث عن سقوط قتلى وجرحى خلال مواجهات بين الطرفين هناك. في الجوف قالت القوات الحكومية إنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين، وكذلك قالت إنها استهدفت الحوثيين في جبهات الجوف بالطائرات المسيرة. سياسيا أكد رئيس الوزراء شايع الزنداني أنه يجب على كل الجهات المختصة أن تقوم على تأمين المناطق التي تم السيطرة عليها، وكذلك دعا وزارة الداخلية إلى تطبيع الحياة وتقديم الخدمات العامة في المناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا. وزير الدفاع أيضا أكد على ما قام به الجيش وأشاد بما قام به الجيش خلال الأيام الماضية، ودعا القوات الحكومية إلى مواصلة القتال، وكذلك دعاهم إلى وحدة الصف، وأيضا دعاهم إلى مواصلة هذه المعركة التي أسميت بفجر اليمن. وقال إنه لابد للقوات المسلحة أن تسيطر على كامل الأراضي اليمنية وأن تصل إلى العاصمة صنعاء.
0: نعم ياسر، ماذا عن الساحل وماذا عن الأوضاع هناك؟
1: فيما يخص الساحل الغربي لليمن، كانت القوات الحكومية ممثلة بقوات درع الوطن والعمالقة وقبائل الصبيحة وأيضا ألوية الزرانيق، كانت قد سيطرت على عدة مناطق في الساحل الغربي، ابتداء من كهبوب ثم انطلاقا إلى باب المندب ثم إلى ذباب ومطار ذباب، وأيضا تسعى للدخول إلى المخا. وهناك نية لهذه القوات للسيطرة على المخا بل والتقدم نحو الحديدة. وكما قال رئيس الوزراء وكذلك وزير الدفاع أن القوات الحكومية تسعى للسيطرة على كامل الأراضي اليمنية، ولن تتوقف لا عند المخا ولا عند الساحل الغربي ولا عند الحديدة، بل تسعى أيضا للالتفاف على الحوثيين في كل مكان والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. هناك في مأرب التفاف على الحوثيين في صنعاء في مناطق نهم ومجاورها تقوم القوات الحكومية بالهجوم على الحوثيين هناك، وربما أن هناك أيضا نية للدخول إلى صنعاء ولكل مناطق اليمن كما صرح بذلك المسؤولون اليمنيون.
0: أيضا بالحديث عن باب المندب ياسر، كيف هي الأوضاع بالسيطرة على هذا المضيق؟
1: لم أسمع السؤال.
0: أتحدث عن باب المندب.
1: نعم. لم أسمع السؤال.
0: نعم. ياسر، هل تسمعني الآن بوضوح؟ نعم. أسألك عن باب المندب وعن الأوضاع في هذا المضيق الحيوي. أشكرك ياسر حسن، على ما يبدو أن هنالك إشكالية في التواصل، سنعود إليك في ساعات وتغطيات لاحقة. مراسل الجزيرة من تعز، أشكرك. في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي والتصدي لتقدم القوات الحكومية في محافظة تعز.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية، بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ الثالث من سبتمبر وحتى الآن بلغت 1642 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو ست غارات جوية، فضلا عن غارات جوية أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط. كما أكد التحالف استمراره في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها.
3: أحدث ما لدينا ميدانيا هو إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في استمرار الهجمات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن موقف التحالف المستمر منذ بداية هذا التصعيد، لم يتغير. أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة وفقا لمتحدث التحالف أو يستهدف أمنها يتم التعامل معه، وهذا ما نراه ميدانيا من خلال عمليات الاعتراض والتصدي لهذه الهجمات في عدد من مناطق المملكة. بالتوازي مع هذا الحراك الميداني، جاء اليوم موقف مجلس الوزراء السعودي من تطورات الملف اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة مؤسساتها، وأيضا وضع التصعيد الحوثي في نطاق أوسع مما يجري داخل اليمن. تحدث عن تهديد للمنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب في البيان الذي صدر عقب الجلسة التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
0: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد لآخر التحديثات، هل من جديد لاحق أحمد؟
4: الجديد تصريحات أخيرة لوزير الداخلية سالي في مقابلة مع قناة نيوز ماكس، تحدث فيها عن استراتيجية للإدارة تعمل عليها، وهي تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين العادي، وكذلك البدء في تنفيذ تعليق أو إعفاء ضرائب الوقود على سائقي الشاحنات وكذلك المزارعين، وأشار إلى خطط أخرى للإدارة تعمل عليها لخفض أسعار الوقود، ما يظهر أن الإدارة باتت تستشعر حساسية هذه المسألة بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة تحديدا لقطاعي الشحن وكذلك الزراعة. أشار أيضا إلى مسألة بقاء القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن بقائها هو لضمان أن يكون مضيق هرمز مفتوحا. وفي ذات الوقت هو أقر بأن ترامب كان على دراية بأن أسعار الوقود سترتفع بسبب هذه الحرب، إلا أن مسألة منع إيران من حيازة سلاح نووي تشكل أولوية بالنسبة لترامب، لذلك أقدم على هذه الخطوة. أيضا أشار إلى مسألة التدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إذا امتلك الحرس الثوري الإيراني سلاحا نوويا لكان سلمه للجماعات التي يدعمها، وفق تعبير وزير الداخلية الأمريكي قبل قليل. قبل ذلك هذه التصريحات التي أشرت إليها لجيري فانس نائب الرئيس في ولاية ألاسكا التي تحدث فيها عن الشروط الأمريكية،
0: وعذرا على المقاطعة، ولكن فقط للاستفسار، هل حدد هذا التعليق للضرائب الفيدرالية حدد بسقف زمني معين من قبل وزير الداخلية؟
4: طبعا مسألة الاستمرار في تعليق الضرائب الفيدرالية عن الوقود هي مسألة تتطلب بشكل دائم تحديدا تتطلب موافقة الكونغرس. الآن ما يتحدث عنه وزير الداخلية هو إعفاء فقط المزارعين وسائقي الشاحنات عن الضريبة الفيدرالية، وقال إن ذلك يبدأ تنفيذه بشكل فوري. ترامب كان قد وقع في ولاية نيبراسكا على أمر تنفيذي أيضا يتعلق بالديزل المصبوغ باللون الأحمر والذي كان يمنع استخدامه للمركبات في الطرق السريعة والمركبات العامة، الآن بات بإمكان المستخدمين استخدامه في الأغراض هذه. وبالتالي هذه أيضا من ضمن مساعي الإدارة لخفض أسعار الوقود لما لها من تأثيرات على شعبية الرئيس وكذلك على حياة الأمريكيين، والأكثر حساسية هو هذه الانتخابات النصفية التي تقترب.
0: نعم، كنت تتحدث أحمد عن تصريحات أخرى لنائب الرئيس أيضا.
4: نعم بالفعل، هذه هي من بين أبرز ما رشح في الساعات الماضية، تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن جيري فانس، تحدث إليهم في ولاية ألاسكا، وهو أيضا كان ضمن هذه الحملات التي يقوم بها مسؤولون في الإدارة لحشد الدعم لمرشحي الحزب الجمهوري. تحدث عن جانب من الشروط الأمريكية المرتبطة بإنهاء الحرب، وقال إن على إيران أن تتبع الأقوال بالأفعال، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، وبالتالي هو يقول إن الاشتراطات النووية هي العقبة الكأداء أمام المفاوضين من الجانبين، وإذا قدمت إيران تنازلات واضحة في هذا المجال وأتبعتها بتعهدات وبأفعال، يقول إن ذلك من شأنه أن يحدث تقدما على طاولة المفاوضات. هو أشار أيضا إلى الانفتاح على الخيار الدبلوماسي، ولكن بشروط أمريكية في مقدمتها الملف النووي.
0: أحمد، ماذا عن مضيق هرمز؟ هل يتحدث عنه الجانب الأمريكي؟
4: نعم، بكل تأكيد وزير الخزانة الأمريكي كان يشير في تصريحات خلال الساعات الماضية إلى مسألة استمرار الحصار واستمرار كذلك تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وفي ذات الوقت هو يعقد مقارنة بأن إيران لا تستطيع أن تصدر نفطها بفعل الحصار الأمريكي المفروض على موانئها، وكذلك بفعل ما تطلق عليه الولايات المتحدة عملية المنبوذ اقتصاديا، وهي هذه الحزمة المشددة من العقوبات والتي تطال كل الأطراف والدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران. وبالتالي الإدارة تريد تثبيت هذه المعادلة، أن تنتزع هذه البطاقة من يد إيران. هي تقول دائما إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وإن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عليه، وإن كميات النفط التي باتت تعبر الآن باتت مساوية أو في بعض الأحيان تفوق ما كانت عليه قبل الحرب.
0: أشكرك أحمد ريهاد مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
5: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فشلت في المواجهة العسكرية، فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط. ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
0: تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء، تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات تيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
6: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. تيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن. دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار؟ تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة تيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند، وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرة التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالا واسعا لها. اللافت عناصر برية على الخط، هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جوا. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيرا ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكيا هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضا. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجددا من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقا، لا حرب ولا سلام.
0: ينضم إلينا من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيو جيرسي الدكتور جابرييل صومة عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سابقا أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور جابرييل. فانس تحدث عن أن إيران يجب أن تتبع الأقوال بالأفعال فيما يخص الملف النووي، ما هي الخطوة المطلوبة من إيران التي أبدت انفتاحا حيال التخصيب ومستوياته وأيضا المخزون الموجود لديها؟
7: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأنه الرئيس ترامب له مطالب رئيسية من إيران، ولا أعتقد بأنه سوف يتخلى عنها. مثلا إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، الرئيس ترامب يقول لن أسمح لإيران بأن تعمل على إنتاج السلاح النووي. سوري. لدى إيران قدرات صاروخية كبيرة، ولكن الرئيس ترامب يطلب من إيران الحد من إنتاج هذه الصواريخ، ويبدو بأن إيران تحد في الوقت الحاضر من إنتاجها لهذه الصواريخ. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف دعمها للجماعات المسلحة مثل حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق، وهي منظمات أمريكا تعتبرها إرهابية وتهدد أمن دول المنطقة. فيما عدا ذلك، الملاحة البحرية يجب أن تكون مفتوحة في مضيق هرمز. هذه الأمور الأساسية التي يطلبها الرئيس ترامب من إيران، ولا خيار لإيران في الوقت الحاضر غير الامتثال إلى هذه المطالب.
0: أستاذ مختار، هل فعلا لا خيار لإيران غير الامتثال لهذه المطالب؟
8: لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، يعني المطلب الذي هو مطروح فقط برنامج إيران النووي السلمي والاتفاق حول ذلك، وبقية الأمور التي طرحت أصلا حتى الجانب الأمريكي لم يطرحها في المفاوضات، لا قبل حرب الاثنى عشر يوما ولا يعني قبل حرب الأربعين يوما. يعني هناك أمريكا تعرف أصلا إيران لن تتفاوض معها حول قدراتها الصاروخية، وإيران حتما تعزز قدراتها الصاروخية وبالفعل تعزز ومستمرة بذلك. من ناحية أخرى في موضوع يعني القضايا الإقليمية ومنها يعني قوى المقاومة، كذلك أمريكا تعرف إيران لا تتفاوض معها، وهذا كذلك لم يطرح من جانب أمريكا. أما بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن أمريكا تحقق الشروط الإيرانية وتعود إلى مذكرة التفاهم، يعني هذا أمر واضح. حتى بالنسبة لبرنامج إيران النووي السلمي كذلك إيران واضحة، يعني هناك إيران ليس لديها أي نية في أن توقف بشكل كامل كما يريد الرئيس الأمريكي برنامجها النووي السلمي. إيران ترى هذا حق لها، هي عضو في الـNPT، عضو في البروتوكول الإضافي، و يعني من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا حق مكفول لها. فلذلك هناك لا يوجد شيء في قاموس إيران تحت عنوان تخصيب صفري، أو هناك مثلا إيران تقوم بإرسال اليورانيوم المخصب عالي النسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى يعني هناك بشكل ما أمريكا الآن يعني اعترفت بذلك وتقول نعم، يعني مثلا يعني قبلت بهذه الفكرة الإيرانية. نتذكر أيضا المحادثات من أجل مذكرة إسلام أباد بأن هناك إيران تحتفظ بقدرات لتخصيب اليورانيوم، وكذلك يعني اليورانيوم المخصب يتم ترقيقه داخل إيران. ولكن هذه الآن ليست هي العقبات، العقبة الأساسية هو عدم وجود ثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مذكرة التفاهم هي جاءت لخلق حالة نسبية من الثقة، والآن يعني هناك إيران عندما تطرح عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم، هي إيران تريد يعني إجراءات عملية من جانب أمريكا في إطار المذكرة للعودة أو للذهاب إلى المفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي.
0: من هذه النقطة تحديدا أستاذ مختار، أن الثقة المفقودة، هل أيضا يفهم تصريح الرئيس الإيراني وأمين المجلس القومي بأن لا طائل من التفاوض مع الجانب الأمريكي، هل يقرأ هذا التصريح في سياق انسحاب، ربما إيقاف تجميد هذه العملية؟
8: هو ليس معنى إيقاف عملية المباحثات، يعني المسؤولين الإيرانيين على اسم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس على الأمن القومي يبين للعالم بأنه هذه الإدارة الأمريكية لا يمكن الثقة بها. يعني قبل حرب الاثنى عشر يوما على سبيل المثال، يعني هناك عاد الوفود لكي هناك يوم الاثنين يذهب للتوقيع على ورقة يعني مذكرة تفاهم، ومن ثم رأينا يوم الجمعة شن الكيان الصهيوني الحرب بدعم أمريكا، أو حتى قبل حرب الأربعين يوما، وحتى الآن يعني رأينا انقلبت أمريكا على مذكرة التفاهم. فلذلك إيران تقول نحن لدينا مثل هذه التجربة المريرة. وهنا كذلك توضح نقطة، يعني تقول إيران بأنه إذا حتى مستقبلا توصلنا إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي، هذه الإدارة الأمريكية خاصة ممكن في أي لحظة تنقلب على أي اتفاقية ولو تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل.
0: دكتور جابرييل، يعني العامل الاقتصادي للجانبين مؤثر جدا في هذه الحرب، حزمة من الإجراءات الاقتصادية أطلقتها الإدارة الأمريكية، آخرها كان إعفاءات وتعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين وأيضا مشتقات أخرى. ألم تأتي هذه الخطوة متأخرة بما أن الرئيس الأمريكي كان يعلم بآثار وتداعيات هذه الحرب وإغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي والأمريكي؟ لماذا جاءت الآن، وهل يمكن أن تأتي بنتائج مرجوة لا سيما قبل الانتخابات النصفية؟
7: لا شك بأن أي عمل يقوم به الرئيس ترامب في الوقت الحاضر سوف يكون له تأثير في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر. ولكن الرئيس ترامب كما صرح في عدة مناسبات للناخب الأمريكي بأنه سوف يتخذ قرارات قد لا تنسجم مع مطالب الشعب الأمريكي أو الناخب الأمريكي، ولكن ذكر الناخب الأمريكي بأن هذه تصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لها مصالح حيوية في المنطقة، والرئيس ترامب يرغب في الحفاظ على هذه المصالح. إيران تطلب من أمريكا مثلا الانسحاب من المنطقة، الرئيس ترامب يرفض ذلك لأنه الانسحاب يعني القضاء على هذه المصالح. فإذا على المدى البعيد الولايات المتحدة سوف تبقى في منطقة الشرق الأوسط. لدينا في الوقت الحاضر حوالي 50,000

0: جندي أمريكي في المنطقة مهمتهم الحفاظ على أمن المنطقة والحفاظ على أمن مرور النفط في تلك المنطقة في مضيق هرمز مثلا. الولايات المتحدة حريصة على احترام سيادة كل الدول في المنطقة، ولكن لديها مصالح ولا ترضى بالتخلي عن هذه المصالح كما تطلب إيران.
1: أستاذ مختار، استقالة وزير الطاقة الإيراني ربما ذكرها الرئيس الأمريكي بداية وقال أن أسبابها هي عدم وجود أموال، عدم وجود نفط، في إشارة إلى انهيار اقتصادي ربما في الداخل الإيراني. بداية، ما هي أسباب هذه الاستقالة إن كان يعني لديك معلومات بالطبع، وكيف تنظر إلى هذه التصريحات الأمريكية؟
2: الرئيس الامريكي تاتي في اطار دعايته الاعلاميه وتخيلاته اليوميه، يعني هذا امر معروف. واصلا اساسا موضوع استقاله وزير النفط الايراني ليس له اي علاقه بهذه التطورات، يعني هو يعود الى تطورات اداريه داخل وزاره النفط وبعض الامور التي كانت تخص طريقه اداره وزاره النفط. وهناك يعني كرئيس الجمهوريه كان قد يعني قبل فتره طلب من وزير النفط بأن يعني يغير من بعض هذه الإجراءات، وفي نهاية المطاف يعني رئيس الجمهورية قبل باستقالة وزير النفط. يعني استقالة الوزير ليس لها أي علاقة لا بالعقوبات لا بموضوع الأموال لا بالقصص التي يختلقها الرئيس الأمريكي، وهذا مطروح ليس فقط الآن، يعني حتى قبل أشهر كان مطروحا، وحتى في بدايات الحكومة يعني عندما تأسست أو جاءت حكومة الرئيس بزشكيان، يعني بعد أشهر هناك يعني تبلورت بعض هذه الأمور التي كانت خاصة يعني أو متعلقة بإدارة وزارة النفط. وهناك يعني كان معروف يعني أن هناك وزير النفط يعني لديه مثلا بعض الخلافات مع بعض الجهات داخل الحكومة، وهو أمر يعني عادي في إيران، يعني أمر يخص إدارة الوزارة. و يعني في نهاية المطاف رئيس الجمهورية قبل باستقالة وزير النفط، ووزير النفط الآن الذي استقال هو الآن مستشارا أو تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. أما ما يقوله ترامب، يعني ترامب تعرفون يريد من كل شيء يخلق إنجاز، يعني الآن غدا إذا يستمع خبر أنه مثلا رئيس بلدية إحدى المناطق في طهران استقال حتما يربط ذلك بموضوع العقوبات. أو هناك يعني نسمع منه أحيانا بعض الأخبار، يعني بعض التصريحات المضحكة، يعني قبل 4 أيام يأتي ويخرج الرئيس الأمريكي يقول أن هناك أقيمت انتخابات لرئاسة الجمهورية في إيران وأحد لم يترشح. يعني هل هذا معقول كلام الرئيس دولة؟ يأتي هذا التصريحات أو مثل هذا التصريح من جانب الرئيس الأمريكي استهلاك الداخلي، والشعب الأمريكي يعني ليس لديه علم أنه متى ستقام الانتخابات على سبيل المثال الرئاسية في إيران، ويأتي ويعني يتحدث مثل هذه التصريحات يعني المؤسفة من ناحية أنه يعني من أجل أن يمرر أفكاره وبأن يبرز لنفسه بأنه ناجحا يدعي بمثل هذه الادعاءات. ولكن لا، يعني موضوع استقالة وزير النفط الإيراني وتعود إلى قضايا داخلية، وفي نهاية المطاف يعني هو كان من المفترض أن يقوم ببعض الإجراءات فيما تخص تلك الأمور الداخلية، ورئيس الجمهورية قبل استقالته، وهناك يعني عاد مثل هذه الأمور أن نشهد يعني تغييرات في الوزراء أحيانا يعني في كل فترات الحكومات التي يعني كانت هي المسؤولة عن إدارة البلاد.
1: دكتور جابرييل، يعني كيف تنظر إلى هذه التصريحات، إلى غزارتها تحديدا من قبل الجانب الأمريكي، وفي أغلب الأحيان هي تؤكد على المؤكد، يعني لا تأتي بجديد، تؤكد على الموقف الأمريكي ولا تقدم ما هو آت، ما هي الخطوة اللاحقة، ما هو الجديد، التطور، هل هذه المساعي والتواصل وقنوات الاتصال مستمرة أم لا، وما هي الخطوة اللاحقة؟
0: والسياسة الرئيس ترامب ترمي في الوقت الحاضر إلى إبقاء الحصار الاقتصادي على إيران، والاعتقاد السائد بأن هذا الحصار قوي في الوقت الحاضر ومفعوله شديد في إيران. تصوري مثلا إذا انقطع الاستيراد في إيران أو انقطع التصدير، اليوم إيران ليس بإمكانها تصدير

0: الحربية الإيرانية وكذلك الموانئ الإيرانية،
1: نعم،
0: ثم أمر بتجميد الأموال الإيرانية. يعني هل إيران لديها
1: أشكرك.
0: أموال في البنوك؟
1: أشكرك،
0: تفضل.
1: اتضحت هذه الفكرة. دكتور جابرييل صومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا من نيوجيرسي، أشكرك. وأشكرك من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وإلى إثيوبيا، حيث بدأت الحياة في مقلي حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال. وبينما استأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسلنا محمد طه توكل يستعرض الوضع في المدينة.
2: هنا في مقلي حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيئا من أنشطتها المعتادة، ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات، كما تفاصيل وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية، يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلي، حاضرة إقليم تيغراي.
1: بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل مع منال بوعالي.
3: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى $120 أسبوعيا.

0: إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي، وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها بيانات ترصد غياب أي صادرات إيرانية من النفط عبر الشحن البحري لأول مرة منذ اندلاع الحرب. التفاصيل مع عمار طيبي.
2: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب، لأول مرة يتوقف تحميل الخام الإيراني على الناقلات بالكامل في سبتمبر أيلول الماضي. هذا ما أظهرته بيانات شركات لتتبع الشحنات، وما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي فيما وصفه بالعزل الاقتصادي غير المسبوق. ويتزامن ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني، تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة، منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية، وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر. واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2 مليون برميل رغم إغلاق هرمز جزئيا. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية في 13 أبريل، ما أدى إلى تراجع الشحنات إلى 1,300,000 برميل يوميا. ظهر التأثير الكامل للحصار في شهر مايو مع إحجام ملاك السفن وشركات التأمين عن التعامل مع الشحنات الإيرانية لتهبط الصادرات إلى أدنى مستوى في 6 أعوام عند أقل من 300,000 برميل. وأدت الهدنة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو إلى تخفيف الحصار، ما رفع متوسط الشحنات إلى 640,000 برميل يوميا. وارتفعت الصادرات في النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار منتصف الشهر إلى توقف هذا التعافي. وتسبب استمرار الحصار في تهاوي الصادرات إلى مستوى لا يتجاوز 255,000 برميل يوميا. ومع مواصلة واشنطن تشديد الضغوط، توقفت عمليات التصدير والتحميل المباشرة خلال شهر سبتمبر الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور بيمان مولوي. دكتور، مرحبا بك. إذن لا تحميلات للنفط الإيراني خلال سبتمبر الماضي، هل هذا يشير إلى نجاح سياسة العزل الاقتصادي الأمريكية؟
3: بالنسبة للاقتصاد الآن فهو يعتمد على صادرات النفط، والآن وبعد الحصار الاقتصاد الإيراني تأثر، وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
2: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما اعتبرت إيجابية، أكثر من 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات. إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
3: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا، ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
2: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام التي تتحدث عن ضغط بسبب الحصار، ما الخيارات، ما البدائل المتاحة أمام طهران لتصدير نفطها؟
3: أعتقد أن خطوط الأنابيب قد تكون حلا مناسبا، ولكن لهذا إيران بحاجة إلى استثمارات، وبالنسبة للاستثمارات أنت بحاجة إلى المال، وهذا المال يمكن أن يأتي من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى من مستثمرين أجانب. والآن نحن نتحدث عن مخاطر عالية، ولذلك هذه الكميات من المال لا يمكن إدارتها أو الحصول عليه عن طريق خطوط الأنابيب، ولذلك يمكن أن نحل المشكلة وأن نصل إلى صادرات تتم عن طريق السفن التجارية.
2: كيف نقرأ الآن في ظل هذه البيانات السلبية عن قطاع الطاقة، عن الصادرات تحديدا، مع تغيير الوزير، استقالة الوزير والآن تعيين نائبه بالإنابة؟
3: بهذا التغيير في الوزارة لا يمكن أن نغير المخاطر الكبيرة، تغيير الوزير لا يغير وضع الحصار، ولا يمكن له أن يغير الوضع المتعلق بالاستثمار في إيران عالية المخاطر. إذن هذه التكتيكات لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لا حتى في المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
2: إذا لم تحل هذه المشاكل، إذن كيف تقرأ مستقبل قطاع الطاقة في إيران، قطاع النفط والغاز والصادرات الخارجية في ظل هكذا ضغوط وهكذا انعدام لحلول كما تقول يعني نسبيا؟
3: خلال الأشهر القادمة وفي فصل الشتاء بالتحديد وبسبب الحرب السابقة، فإن إنتاج الغاز للقطاع يمكن أن يكون متدنيا، وهذا يؤدي إلى انعدام الغاز في القطاع الصناعي، وهذا قد يجبر إيران على أن يكون هناك حتى ظروف أكثر صعوبة مما رأينا إلى الآن.
2: من طهران الخبير الاقتصادي دكتور بيمان مولوي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، الآن أعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة

0: للتغطية.
1: إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر.
2: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
3: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
2: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
3: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
4: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
2: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
5: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
2: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
6: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
7: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
8: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
9: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
1: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
10: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
11: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
12: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
13: بسط
0: أسقط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
13: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
14: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
15: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
16: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
17: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
18: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
19: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
20: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
21: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
22: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
23: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب، كما أعلن استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي، واعتراض آخر كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة ما بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا، بينما إيران في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس لرويترز أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. على صعيد متصل، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. إذن مشاهدينا، البداية بالتطورات في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي. ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف، يقول اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي. إذن المتحدث باسم قوات التحالف يقول أيضا نتتبع بمنظومة استخباراتنا منصة الإطلاق في سماء صنعاء وسندمرها. في المقابل مشاهدينا، قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي والتصدي لتقدم القوات الحكومية في محافظة تعز.
1: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1642 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن فضلا عن إعطاء آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو ست غارات جوية، فضلا عن غارات جوية أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: وكان المكتب الأعلامي لإدارة أمن عدن قد أفاد بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي.
2: إدارة أمن عدن أعلنت أن هناك استهداف لمطار عدن بصاروخين باليستيين، واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، وأكدت أنه لا إصابات في هذه الحادثة، وأيضا دعت الأهالي إلى عدم القلق والخوف، ومشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث هي أحداث سيئة وأيضا تؤدي إلى عواقب وخيمة، وأيضا استهداف مطار مدني ليس استهداف مكان عسكري. أيضا السلطة المحلية في عدن أدانت هذا الاستهداف وأكدت أن الأوضاع طبيعية في عدن وأن الأمور تمشي بشكل طبيعي، ولكنها أدانت مثل هذا الاستهداف لمطار عدن الدولي وقالت إنه منشأة حيوية مدنية تهم الناس جميعا، واستهدافها يؤدي إلى ضرر للناس جميعا. بالعودة إلى ما يتعلق بالحرب في تعز وفي اليمن بشكل عام، ما زالت الاشتباكات تدور في عدة جبهات في تعز، وأكدت القوات الحكومية أنها سيطرت على عدة قمم في

0: المديرية الوازعية، بالإضافة إلى السيطرة على قمة أو أعلى قمة في جبل حبشي غربية تعز، وأيضا كانت قد أعلنت أنها سيطرت على عدة قمم وجبال في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في جبهات غربية تعز، وكان قد أعلن عن مقتل 6 أشخاص من المدنيين وإصابة 4 آخرين في استهداف للحوثيين للمدنيين في مناطق المصراق وما جاورها. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك تقدمات للقوات الحكومية، وأكدت القوات الحكومية أنها استهدفت مواقع الحوثيين جنوبي المحافظة. في الجوف أيضا كان هناك استهداف للحوثيين من قبل قوات درع الوطن بالطائرات المسيرة، وأكدت القوات هناك أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين. بالعودة إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على مناطق ذباب ومطار ذباب وكذلك باب المندب وما جاوره، وتؤكد أنها تسعى للتقدم نحو باقي المناطق مثل المخا والخوخة وما جاورها. سياسيا، وزير الدفاع أكد على أو أشاد بما قام به الجيش، وأكد أنه لا بد للجيش للتقدم حتى السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء شايع الزنداني دعا وزارة الداخلية إلى تطبيع الحياة وإلى استتباب الأمن في كل المناطق التي سيطر عليها الجيش والتي سوف يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة.
1: وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس أو خميس مشيط، كما أكد التحالف استمراره في تحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض وتدمير مصادرها.
2: أحدث ما لدينا ميدانيا هو إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في استمرار الهجمات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن موقف التحالف المستمر منذ بداية هذا التصعيد، لم يتغير. أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة وفقا لمتحدث التحالف أو يستهدف أمنها يتم التعامل معه، وهذا ما نراه ميدانيا من خلال عمليات الاعتراض والتصدي لهذه الهجمات في عدد من مناطق المملكة. بالتوازي مع هذا الحراك الميداني، جاء اليوم موقف مجلس الوزراء السعودي من تطورات الملف اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء انقلاب واستعادة الدولة مؤسساتها، وأيضا وضع التصعيد الحوثي في نطاق أوسع مما يجري داخل اليمن. تحدث عن تهديد للمنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب في البيان الذي صدر عقب الجلسة التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ولمزيد من التفاصيل معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. إذن ونحن نتابع معك آخر المواقف الأمريكية، الواضح أن البرنامج النووي الإيراني وكذلك الانفتاح على أي اتفاق مع إيران ما زالا يتصدران المواقف الأمريكية. فيما تركزت هذه المواقف الأخيرة؟
3: صحيح علي، نائب الرئيس جيري فانس أكد على هذه النقطة من ولاية ألاسكا في تصريحات لوكالة رويترز. قال إن إيران يجب عليها أن تخفض من تخصيب اليورانيوم، وشكك في برنامجها النووي، وقال إن نسبة 60% لا، هذه النسبة يعتقد أنها نسبة عالية، يقول، وهي ليست نسبة تستخدم عادة للأغراض السلمية كما يقول بذلك مسؤولون أمريكيون عدة مرات. جيري فانس يطالب إيران بأن تقدم تعهدات متبوعة بالأفعال في برنامجها النووي، ويطالبها تحديدا بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وشكك مرة أخرى في مسألة قدرة مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي بمدى قدرتهم، يقول، بشأن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة والصلاحيات الممنوحة لهم. هذه النقطة أيضا ترامب كان يتحدث عنها من ولاية ميريلاند عندما يقول نحن لا نعلم إلى من نتحدث، يشير إلى ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية دائما أو ما تصفه بحالة الانقسام الداخلي في إيران وسط القيادة الإيرانية وفق ما يقول الأمريكيون، وذلك حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ترامب في وقت سابق، يقولون هي التي تعرقل مسألة التوصل إلى اتفاق مع إيران. أيضا ترامب كان قد أشار إلى مسألة إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية والتأكيد على هذه المسألة مرة أخرى للأمريكيين، وكذلك الوعد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، كان يقول إنها ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد أسابيع قليلة. عندما سئل كيف ستنتهي قال ربما تنتهي بطريقة لطيفة، أي عن طريق المفاوضات، أو بطريقة غير لطيفة أي عن طريق القوة أو العمل العسكري، كما يهدد بذلك دائما، وكان يتحدث وفق ما تنقل وسائل إعلام أمريكية لمستشاريه بأنه قد يتجه لتوسيع الضربات بعد الانتخابات النصفية. أيضا ترامب في الأيام الماضية كان يقول إن هناك خطوات كبيرة ستحدث، وإن هذه الخطوات تتعلق بإنهاء الحرب مع إيران، وعادة ما يقول إن الأولوية هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لدينا أيضا هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية لقناة نيوز ماكس، والتي كشف فيها عن مساعي الإدارة لخفض أسعار الوقود من خلال إعفاء الوقود لسائقي الشاحنات وكذلك للمزارعين، والحديث أيضا عن نية الإدارة تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود، ولكن هذه المسألة تحديدا يقول حتى تقر بشكل دائم هي تحتاج موافقة الكونغرس. بكل أحوال تصريحات المسؤولين الأمريكيين هي تكشف أن النهج لم يتغير كثيرا. جادي فانس يقول إن الحل الدبلوماسي ما يزال مطروحا على الطاولة، وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا.
1: طيب ماذا أحمد عن الوضع في مضيق هرمز من منظور أمريكي؟ طبعا فيما يتعلق بقدرة إيران على تحميل النفط، وكذلك فيما يتعلق باستهداف أو الانفجار الذي قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه وقع في جزيرة قشم جنوبية البلاد، هل من تفاعل أمريكي جديد بالخصوص؟
3: وزير الخزانة سكوت بيسنت علي أكد على مسألة استمرار الحصار وعدم قدرة إيران على تصدير نفطها بفعل الحصار، ولكن أيضا يقول بفعل العقوبات المشددة المفروضة على إيران والتي تستهدف كل الدول والجهات التي تتعامل معها. وبالمقابل يقول إن مستويات تدفق النفط عبر مضيق هرمز باتت في مستويات مرتفعة. أيضا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تكشف الشيء ذاته وتشير إلى أن ارتفاع تدفقات النفط في مضيق هرمز قد تساهم في التعافي لقطاع النفط بفعل هذه التدفقات.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيت. في إيران أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
4: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت في المواجهة العسكرية فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بشأن الاقتصادي هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط، ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
1: تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشيب بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
5: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار. ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: للنقاش ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك سيد إحسان، ومسألة المشكلة الكبرى التي جددها ترامب على اعتبار أن إيران أو أن في إيران لا أحد يعلم من يقود البلاد؟ ما تفسيرك لتكرار التشكيك الأمريكي في وضوح القيادة الإيرانية؟
6: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني ترامب يقول ذلك منذ بداية هذه المواجهة مع إيران، يعني حتى يعني كان دائما يقول نحن لا نعرف من مسؤول في إيران، من الذي يحكم إيران، من هو صاحب القرار في إيران. وحتى قال في وقت من الأوقات أنه نحن نتواصل مع فئة يبدو أنهم أصحاب القرار، ونحن أخذنا دليل مادي أنهم فعلا أصحاب قرار. وبعدها كانت هناك مفاوضات وكان هناك اتفاق إطار، ومطلوب شيء واحد فقط، عدم التعرض للملاحة في المضيق. وتعرض للملاحة في المضيق، وكتبت الصحفية الأمريكية الإيرانية مقالة مهمة جدا، قالت أنه رئيس إيران لم يعرف بهذا الاستهداف، قائد حرس الثوري لم يعرف بهذا الاستهداف، فريق ثالث هو الذي استهدف السفن المدنية في المضيق وأطلق النار على هذا الاتفاق الإطار. إذا هناك مشكلة في داخل إيران، إذا كان هناك مرشد، لماذا؟ لأن الدستور الإيراني المادة 170، يعني هناك تكون توصية مجلس الدفاع الأعلى ترفع إلى المرشد، هم لا يتخذوا القرار، المرشد يتخذ القرار. أين هو المرشد اليوم؟ تصور لو تقلب الآية مثلا، الوضع الذي في إيران يكون في واشنطن مثلا، أنه لا ترى ولا تسمع من ترامب، هل تعتبر أنه ترامب موجود؟ فهذا لذلك علامة استفهام، هل هناك مرشد؟ هل هو قادر على إداء المهام؟ لأنه هو صاحب القرار، هو صاحب الولاية في إيران، هو القادر على إنهاء كل الخلافات. يعني نعود للحرب الإيرانية العراقية، لولا الخميني أخذ القرار بوقف الحرب كان هناك من يدفع لاستمرارها، ولكن الإمام الخميني قال هذه الحرب يجب أن تنتهي لمصلحة إيران. اليوم ليس هناك مرشد يبدو، والأمريكي مقتنع أنه ليس هناك مرشد.
1: واضح. أنقل هذه الاستفهامات إليك سيد حسين رويوران، في تقديرك بماذا تجيب طهران على هذه الاستفهامات وكذلك الاتهامات بعدم وجود قيادة موحدة أو هي من تقود البلاد في أي مفاوضات؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا الهراء الأمريكي لا قيمة له، ولا أحد في طهران يحاول الإجابة على هذه الأسئلة. يعني عندما تكون دولة مجرمة لدرجة أن تقوم باختطاف رئيس جمهورية في فنزويلا، أو تأتي إلى إيران وتغتال القائد، وكل هذا خارج إطار القانون، أنه من هنا الموضوع هو الآن تقول أين المرشد؟ يعني وتتصور أننا يجب أن نقول أن المرشد موجود في المكان الفلاني لتقوم باستهدافه. المرشد أوكل إلى مجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار، وهذا في بيان واضح وصريح أعلنه. من هنا مجلس الأمن القومي الآن يعطي الصلاحية لوزير الخارجية أو لرئيس مجلس النواب لأن يمثل إيران في التفاوض، وهو يقوم بذلك. ولو أن أمريكا كانت يعني كما يقول ترامب لا تدري مع من يجب أن تتفاوض، إذن لماذا تفاوضت مع السيد عراقشي في واشنطن في نيويورك؟ لماذا؟ لأنها الأمر واضح أنه يمثل النظام السياسي في إيران. من هنا هذا التصريحات المتضاربة والمتناقضة من قبل الأمريكي هو للاستهلاك ليس إلا.
1: ولكن ترامب يقول أن المشكلة الكبرى مع إيران، وأعيد لك هذا التصريح حرفيا، المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد، وبالتالي هو يستخدم كما يقال هذه الورقة للضغط من جهة كحجة على عدم التفاهم مع طهران، وكذلك غياب المرشد في العلن بالصوت والصورة على سبيل المثال. كل ذلك هي أوراق يستخدمها ترامب كما يقال وحجة على إيران. ما قولك؟
7: يعني أولا في لقاء السيد بيزشكيان مع أحد القنوات الأمريكية عندما كان في نيويورك سأله عن المرشد، قال أنا رأيت المرشد والتقيت به ولمرتين، وفي أحد المرتين لسبع ساعات تكلمنا، يعني شكك في الموضوع. قال له أنا يعني جراح قلب وأنا دكتور وأنا يعني أفهم ما أقول.

0: عندما أقول أنه فلان موجود ويعني بكامل قواه العقلية والجسمية، هذا هو يكفي. أما إذا تسأل أنه أين هو موجود، لا أنا ولا أي أحد آخر سيقول لك ذلك. يعني هذا هو الجواب الواضح في هذا الإطار. لماذا المرشد هو غير موجود بالصوت والصورة؟ لأن هناك مجرم يحاول أن يقتله كما اغتال والده.
1: طيب
0: هذا
1: سيد
0: هو المشكلة.
1: سيد حسن الخطيب، في تساؤل آخر أيضا طرحه سيد حسين رويروران في مسألة إن كان ترامب أو واشنطن لا تعرف مع من تتفاوض، إذن لماذا هي تتفاوض أساسا، يعني أو كيف تتفاوض وكيف هي منفتحة أصلا على التفاوض كما تجدد في أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول وعلى رأسهم ترامب؟
2: يعني أنت عندك مفرد يمثل دولة يأتي، وهناك وزير خارجية كما تفضل الدكتور حسين، يعني هناك وفد من هذه الدولة، هناك مسؤولين من هذه الدولة، وهناك حرب بين إيران وبين أمريكا، والأمريكي يحاول أن يتفق معهم، فلا يمكن أن لا يلتقي مع هذا مع أي طرف يعني يمثل الدولة الإيرانية. ولكن هناك علامة استفهام، هل يستطيع الذي يتحاور معه الأمريكي أن يأخذ قرار وأن يكون هناك التزام بهذا القرار؟ يعني هناك علامة استفهام، ولكن لا يمكن الأمريكي يقول لن ألتقي بأحد من الجانب الإيراني ولتستمر هذه الحرب بشكل مفتوح أو لن يذهب إلى الصدام النهائي. يعني الأمريكي يجب أن يكون يتعامل مع الواقع الذي هو يواجهه. هو يتمنى أن يكون هناك قرار واحد في إيران لكي يتفاهم معهم، ولكن هناك مشكلة في الداخل الإيراني، والذي عزز هذا الرواية عندما تكتب نيويورك تايمز ذات هي ضد ترامب، هذه صحيفة معادية لترامب، الصحفية أيضا لم تعطي أي كريدت لترامب، لأنه ترامب منذ البداية يقول ذلك، وهي التحقيق الذي كتبته بالجريدة أكد الذي يقوله ترامب منذ البداية أن هناك مشكلة في القرار داخل إيران. لذلك يعني هناك مشكلتان في إيران، المشكلة الأولى أن هناك طرف متشدد يتحال بالحرس الثوري وبالرجال الدين المتشددين يعتبروا أن إيران تربح هذا الحرب، أن إيران يجب أن تستمر بهذا الحرب، وأن المضيق أصبح إيرانيا ولا يجب التنازل عن هذا الحق المكتسب الإيراني. وهناك علامة استفهام، من الذي يستطيع أخذ قرار إيراني ويلتزم الجميع به؟ ليس هناك وضوح من هو الذي يمسك القرار داخل إيران. نحن نعرف أن هناك من يستطيع أن يعطل القرار، ولكن من هو الذي يستطيع أن يأخذ قرار ويلتزم الجميع به؟ هذه المشكلة. ترامب يحاول التفاهم معهم، ولكن هذه مشكلة. لماذا استمرت حرب العراق وإيران 8 سنوات؟ بسبب هذا التشدد. يعني كان هناك خسائر كارثية.
1: ترامب يحاول التفاهم معهم. يعني سيد حسن الخطيب اسمح لي على المقاطعة.
2: أكيد طبعا.
1: يريد منهم الاستسلام.
2: لا، أنا أعتقد يعني كلام استسلام يعني هو كلام إنشائي وإيديولوجي. يعني أنت عندك دولة عندها التزامات، هذا يعني
1: في مرات ماضية
2: هم يعني تقاتلوا، أكيد يعني هم يتقاتلوا، لكن عمليا كمراقبين موضوعيين يعني هذا، أنا هناك دولة عندها التزامات دولية، هناك شيء اسمه مضيق عالمي لا يحق لأي أحد يتحكم به، المطلوب أن يتركوا هذا المضيق بحاله، يعني لا يحق لهم تعطيل ملاحة في المضيق وليس مضيقا يتحكموا به، هذا أولا. ثانيا، المشروع هم جزء من المعاهدة، هم وقعوا، يعني لم يفرض أحد عليهم الدخول في معاهدة دولية تتطلب أن يكون هناك،
1: ومن انسحب منها
2: إذا التزموا بهذه المعاهدة الدولية؟
1: هذه المعاهدة مثلا، نعم؟ إيران تقول إن ترامب هو من انسحب من هذه المعاهدة كما انسحب في مرات ماضية، لا. وهذا أفقد الثقة بالنسبة لإيران مع استمرار الضغوطات واستمرار الاغتيالات وما إلى ذلك.
2: لا، هناك المعاهدة وهناك الاتفاقية، هناك الاتفاقية أوباما التي خرج منها ترامب، ويحق له ذلك أنه كان اتفاقية جزئية مرحلية، ويقول يجب اتفاق بشكل على جميع المواضيع الخلافية مع إيران كي تكون علاقة طبيعية ودولة طبيعية. وهناك المعاهدة الاتفاقية الدولية التي إيران دخلت بها وما زالت بها، هي لم تترك المعاهدة الدولية، ومنظمة هذه المنظمة الملتزمة التي لها صلاحيات المراقبة تقول هذه الدولة لا تلتزم بما ما مفترض أن تلتزم به كدولة عضو في هذه الاتفاقية منع انتشار أسلحة نووية. وكل دول العالم، يعني المفارقة اليوم ترامب مع كل علاته، كل دول العالم تقول ما يقوله ترامب،

0: يجب أن يكون كما وضعه الطبيعي القانوني، وأيضا إيران لا يجب أن يكون عندها أسلحة نووية، ويجب أن تتعاون مع هذه المنظمة الدولية كما مفترض من هذه المعاهدة. بغض النظر خرج ترامب من اتفاقية أوباما أم لم يخرج من قضية أوباما اتفاقية أوباما، لأن هذه الاتفاقية الدولية ما زالت إيران جزء منها، وهي تقول لا تريد إنتاج أسلحة نووية. لذلك يعني الغريب أنه لماذا لا يحل هذه المشكلة، يستطيع حل المشكلة. يعني هذه الحرب لن يربحوهم، لم يربح حرب مع صدام، لن يربح حرب مع ترامب. هذا ترامب يعني عنده أدوات تدميرية وعنده عناد استثنائي. هذا الرجل يطلب منهم فقط أن يترك المضيق كما كان ويلتزموا الاتفاقية التي هم وقعوا عليها، وهم يقولوا يجب يعني احنا لا نريد ان ننتج اسلحه نوويه. اذا لماذا لا يكون هناك شفافيه؟ لماذا يكون هناك اماكن غير معلن عنها؟ لماذا يكون هناك سحب الكاميرات، وضع الكاميرات، تخصيب لدرجات عاليه؟ كل هذا يعني هي مشكله تخلقها ايران وتتصادم مع المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي ماذا يفعل؟ يتراجع ويترك الامريكي
1: واضح.
0: يتعامل مع هذه القضيه
1: طيب
0: الشائكه.
1: في نفس الجزئيه، مساله البرنامج النووي وهي المسألة المثارة في شروط واشنطن عبر لسان ترامب من جهة، فانس ووزير الحرب من جهة أخرى. سيد حسين، في رأيك كيف تتعامل إيران مع هذه الشروط وحدود التنازل في يعني معدل التخصيب والبرنامج النووي في المطلق؟
2: يعني دعني قبل أن أجيب على الموضوع النووي، يعني في عام 2015 ذات السردية التي نسمعها الآن، نفس الأسطوانة أنه أننا نتفاوض مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، ومن غير المعلوم أن المرشد هو موافق أو غير موافق، ولكن عندما تم الاتفاق التزمت به إيران. والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 3 سنوات أصدرت 17 تقرير تدلل على التزام إيران. من نقض الاتفاق؟ أمريكا. إيران دولة مسؤولة وتلتزم بما تلتزم به. من هنا الموضوع، يعني هذه السردية الأمريكية ليست جديدة بالمناسبة، هي قديمة. فيما يخص الموضوع النووي، الموضوع النووي واضح المعالم. يعني إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي وتلتزم بها كطرف موقع على هذه المعاهدة. هذه المعاهدة ماذا تفرض على إيران؟ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بالتفتيش بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية وليس خارج إطار الحكومة الإيرانية، ونقض السيادة في إيران. إيران لم توقع على البروتوكول الإضافي باعتبار أن البروتوكول الإضافي يعطي الوكالة صلاحيات في نصب كاميرات، في زيارات مفاجئة وإلى آخره، وهذا حق سيادي لإيران. من هنا إيران في اتفاق 2015 التزمت بالبروتوكول من دون أن توقعه. عندما خرجت وانقلبت أمريكا على هذا الاتفاق، هل إيران ستلتزم بالبروتوكول؟ لا، لا تلتزم. أنه أن تأتي الوكالة وتقول أن إيران لا تلتزم بالبروتوكول ولا تسمح بزيارات لبعض الأماكن، أنه هذا الأمر هو لا يعني عدم التزام إيران بمعاهدة حد من الانتشار النووي. لا، هذا أن إيران تقول البروتوكول كان ضمن إطار اتفاق 2015 الذي انقلب عليه ترامب. لماذا لا يحاسب ترامب على انقلابه وتحاسب إيران على عدم الالتزام بشيء ضمن هذه المعاهدة والاتفاق؟ المشكلة هنا، يعني هناك من يزور الأمور بشكل أو بآخر ويطرحها بشكل مغاير. إيران تقول بوضوح حول البرنامج النووي أن حق إيران في التخصيب لأغراض السلمية يجب أن يحترم، وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن أن يسيل إلى 20% للاستعمال الطبي.
1: شكرا لك، وصلت الفكرة.
2: والموضوع النووي ينتهي.
1: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك. ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة.

0: ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر. واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2 مليون برميل رغم إغلاق هرمز جزئيا. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية في 13 أبريل، ما أدى إلى تراجع الشحنات إلى 1,300,000 برميل يوميا. ظهر التأثير الكامل للحصار في شهر مايو مع إحجام ملاك السفن وشركات التأمين عن التعامل مع الشحنات الإيرانية لتهبط الصادرات إلى أدنى مستوى في 6 أعوام عند أقل من 300,000 برميل. وأدت الهدنة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو إلى تخفيف الحصار، ما رفع متوسط الشحنات إلى 640,000 برميل يوميا. وارتفعت الصادرات في النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار منتصف الشهر إلى توقف هذا التعافي. وتسبب استمرار الحصار في تهاوي الصادرات إلى مستوى لا يتجاوز 255,000 برميل يوميا. ومع مواصلة واشنطن تشديد الضغوط توقفت عمليات التصدير والتحميل المباشرة خلال شهر سبتمبر الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور بيمان مولوي. دكتور مرحبا بك. إذن لا تحميلات للنفط الإيراني خلال سبتمبر الماضي، هل هذا يشير إلى نجاح سياسة العزل الاقتصادي الأمريكية؟
1: بالنسبة للاقتصاد الآن فهو يعتمد على صادرات النفط، والآن وبعد الحصار الاقتصاد الإيراني تأثر، وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
0: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما واعتبرت إيجابية أكثر من 16 مليار دولار خلال الأكبر.

0: أشهر الستة الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات، إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
1: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا. ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
0: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام التي تتحدث عن ضغط بسبب الحصار، ما الخيارات، ما البدائل المتاحة أمام طهران لتصدير نفطها؟
1: أعتقد أن خطوط الأنابيب قد تكون حلاً مناسباً، ولكن لهذا إيران بحاجة إلى استثمارات، وبالنسبة للاستثمارات أنت بحاجة إلى المال، وهذا المال يمكن أن يأتي من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى من مستثمرين أجانب. والآن نحن نتحدث عن مخاطر عالية، ولذلك هذه الكميات من المال لا يمكن إدارتها أو الحصول عليه عن طريق خطوط الأنابيب، ولذلك يمكن أن نحل المشكلة وأن نصل إلى صادرات تتم عن طريق السفن التجارية.
0: كيف نقرأ الآن في ظل هذه البيانات السلبية عن قطاع الطاقة، عن الصادرات تحديدا، مع تغيير الوزير، استقالة الوزير والآن تعيين نائبه بالإنابة؟
1: بهذا التغيير في الوزارة لا يمكن أن نغير المخاطر الكبيرة. تغيير الوزير لا يغير وضع الحصار، ولا يمكن له أن يغير الوضع المتعلق بالاستثمار في إيران عالية المخاطر. إذن هذه التكتيكات لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لا حتى في المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
0: إذا لم تحل هذه المشاكل، إذن كيف تقرأ مستقبل قطاع الطاقة في إيران، قطاع النفط والغاز والصادرات الخارجية، في ظل هكذا ضغوط وهكذا انعدام لحلول كما تقول يعني نسبيا؟
1: خلال الأشهر القادمة وفي فصل الشتاء بالتحديد وبسبب الحرب السابقة، فإن إنتاج الغاز للقطاع يمكن أن يكون متدنيا، وهذا يؤدي إلى انعدام الغاز في القطاع الصناعي، وهذا قد يجبر إيران على أن يكون هناك حتى ظروف أكثر صعوبة مما رأينا إلى الآن.
0: من طهران الخبير الاقتصادي دكتور بيمان مولوي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. الآن أعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة بقية التغطية.
2: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أشارت مصادر طبية بوقوع إصابتين بنيران الاحتلال في خان يونس وجباليا. هذا ويواجه المصابون بأمراض الدم واقعا صحيا صعبا، مع انعدام مسلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع، فيما تتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية.
3: في مواصي خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم. فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
4: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط، غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، باخذ متبرعين معي من هنا، بصير معي المرض هذا، بنام في المستشفى نهارين ثلاثه، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم ان شاء الله، بقوم بحطوا لي وحده وحدتين على المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع انه اليوم يمكن اخر يوم، يمكن اليوم اخر يوم، يمكن الاقي اليوم يمكن ما الاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
3: داخل غرف العناية المتوسطة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، تتأرجح حالة الطفل معاذ أبو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
5: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم للأسف الشديد. معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
3: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
6: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
3: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية.
7: مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
2: إلى إثيوبيا، حيث بدأت الحياة في مقل حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال. وبينما سأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسلنا محمد طه توكل يستعرض الوضع في المدينة.
8: هنا في مقل، حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيء من أنشطتها المعتادة، ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات كما تفاصيل، وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية، يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلة، حاضرة إقليم تيغراي.
2: إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا في نحو 500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر.
9: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
10: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
9: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
10: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
11: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
9: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
12: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
9: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.
2: التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
13: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
14: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
15: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
16: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
17: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
18: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
19: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
20: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
21: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
0: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
22: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
23: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوزعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي، واعتراض آخر كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة ما بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. أما في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرويترز، قال إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. وعلى صعيد متصل، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. إذن البداية بالتطورات في اليمن، حيث أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن وأفاد بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي.
1: إدارة أمن عدن أعلنت أن هناك استهداف لمطار عدن بصاروخين باليستيين، واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، وأكدت أنه لا إصابات في هذه الحادثة، وأيضا دعت الأهالي إلى عدم القلق والخوف، ومشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث هي أحداث سيئة وأيضا تؤدي إلى عواقب وخيمة، وأيضا استهداف مطار مدني ليس استهداف مكان عسكري. أيضا السلطة المحلية في عدن أدانت هذا الاستهداف وأكدت أن الأوضاع طبيعية في عدن وأن الأمور تمشي بشكل طبيعي، ولكنها أدانت مثل هذا الاستهداف لمطار عدن الدولي وقالت إنه منشاة حيوية مدنية تهم الناس جميعا واستهدافها يؤدي إلى ضرر للناس جميعا. بالعودة إلى ما يتعلق بالحرب في تعز وفي اليمن بشكل عام، ما زالت الاشتباكات تدور في عدة جبهات في تعز، وأكدت القوات الحكومية أنها سيطرت على عدة قمم في مديرية الوازعية، بالإضافة إلى السيطرة على قمة أو أعلى قمة في جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كانت قد أعلنت أنها سيطرت على عدة قمم وجبال في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في جبهات غربية تعز، وكان قد أعلن عن مقتل 6 أشخاص من المدنيين وإصابة 4 آخرين في استهداف للحوثيين للمدنيين في مناطق المسراق وما جاورها. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك تقدمات للقوات الحكومية، وأكدت القوات الحكومية أنها استهدفت مواقع الحوثيين جنوبية المحافظة. في الجوف أيضا كان هناك استهداف للحوثيين من قبل قوات درع الوطن بالطائرات المسيرة، وأكدت القوات هناك أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين. بالعودة إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على مناطق ذباب ومطار ذباب وكذلك باب المندب وما جاوره، وتؤكد أنها تسعى للتقدم نحو باقي المناطق مثل المخا والخوخة وما جاورها. سياسيا، وزير الدفاع أكد على أو أشاد بما قام به الجيش، وأكد أنه لا بد للجيش للتقدم حتى السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء شايع الزنداني دعا وزارة الداخلية إلى تطبيع الحياة وإلى استتباب الأمن في كل المناطق التي سيطر عليها الجيش والتي سوف يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة.
0: في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف مطار أبها بصاروخ باليستي.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية، بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1642 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن فضلا عن إعطاء آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو 6 غارات جوية. فضلا عن غارات جوية، أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: هذا وكان المتحدث باسم قوات التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي، واعتراض آخر كان يتجه إلى خميس مشيط. كما أكد التحالف استمراره في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها.
3: أحدث ما لدينا ميدانيا هو إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في استمرار الهجمات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن موقف التحالف المستمر منذ بداية هذا التصعيد، لم يتغير. أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة وفقا لمتحدث التحالف أو يستهدف أمنها يتم التعامل معه، وهذا ما نراه ميدانيا من خلال عمليات الاعتراض والتصدي لهذه الهجمات في عدد من مناطق المملكة. بالتوازي مع هذا الحراك الميداني، جاء اليوم موقف مجلس الوزراء السعودي من تطورات الملف اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة مؤسساتها، وأيضا وضع التصعيد الحوثي في نطاق أوسع مما يجري داخل اليمن. تحدث عن تهديد للمنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب في البيان الذي صدر عقب الجلسة التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
0: وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. وللوقوف على آخر المستجدات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك وإليك أحمد.
4: نعم، الجديد هو ما أشرت إليه سالي، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس لوكالة رويترز في ولاية ألاسكا. قال فيها إن الشروط الأمريكية تتمثل في أن تترجم إيران أقوالها بالأفعال، تحديدا في الملف النووي وخفض تخصيب اليورانيوم. وعبر مرة أخرى عن الشكوك الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقال إن النسبة العالية التي وصلتها إيران في تخصيب اليورانيوم لا تتعلق عادة بالأغراض السلمية، كما يتحدث بذلك أيضا مسؤولون أمريكيون في وقت سابق. أشار إلى مسألة أخرى أيضا يتحدث عنها الأمريكيون كثيرا، وهي مسألة التشكيك في قدرة القيادة الإيرانية الحالية على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. وأشار تحديدا إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراغجي، وقال إنهما لا يملكان السلطات الكافية أو الصلاحيات الكافية لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. الأمر ذاته أشار إليه ترامب في وقت سابق من ولاية ميريلاند، كان يتحدث قائلا إن الولايات المتحدة هي في وضع جيد بينما إيران في وضع سيء، وفي ذات الوقت يقول نحن لا ندري مع من نتعامل في إيران، في إشارة إلى ما يقوله أو يعتقده الأمريكيون بأن هناك انقسام في القيادة الإيرانية وأنها لا تستطيع إبرام اتفاق وتلتزم به مع الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالوضع الميداني، ترامب دائما ما يؤكد على أن الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران استطاعت من خلالها تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وأن إيران في وضع عسكري سيء. وكذلك يقول إن اقتصادها يتهاوى ونسب التضخم فيها ترتفع أو نسبة التضخم فيها ترتفع بمعدلات قياسية. وأشار أيضا إلى مسألة صعوبة تصدير النفط الإيراني. الأمر ذاته أشار إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قال إن إيران لم تستطع في الفترة الماضية أن تصدر برميل نفط واحد، وفق قوله في إشارة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إجمالا بقيت المواقف الأمريكية على حالها، تأكيد من جيري فانس على أولوية الشروط النووية وكذلك الانفتاح على الخيار الدبلوماسي مع إيران شريطة أن تلتزم بما تتعهد به فيما يتعلق بالملف النووي.
0: أحمد، بالتوازي أيضا هنالك مجموعة وحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخرا في أمريكا، ما هي تفاصيلها؟
4: هذه أشار إليها وزير الداخلية في مقابلة مع نيوز ماكس، أشار إلى مسألة مساعي الإدارة لخفض أسعار الوقود الديزل والبنزين. ترامب أيضا كان قد سئل قبيل مغادرته إلى ماريلاند عن مسألة إعفاء الوقود من الضريبة الفيدرالية، قال إنه يدرس ذلك. الأمر ذاته أكده وزير الداخلية في هذه المقابلة، وأشار إلى نقطة مهمة وهي إعفاء المزارعين وسائقي الشاحنات من الضريبة الفيدرالية للوقود. وكذلك كان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في ولاية ألاسكا، في ولاية نبراسكا عفوا. هذا الأمر التنفيذي يتعلق بالديزل المصبوغ باللون الأحمر، والذي عادة ما يسمح به فقط للمركبات التي لا تستخدم الطرق السريعة هنا في الولايات المتحدة. والآن بعد هذا الأمر التنفيذي خففت هذه القيود على استخدام هذا الوقود، الذي أيضا معفي من الضريبة المتعلقة بالطرق السريعة. تحدث أيضا وزير الداخلية عن مسألة الإشكالات المتعلقة بمصافي التكرير تحديدا في كاليفورنيا وولايات أخرى، وقال إن الولايات الديمقراطية لا تتعاون لخفض أسعار الوقود.
0: نعم، أشكرك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه التفاصيل. في إيران أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
5: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت في المواجهة العسكرية فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط. ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
0: تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. وفي الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
6: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن. دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار، تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران

0: عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات، شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: معنا من واشنطن الأستاذ محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ولنقاش أيضا ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ محمد، الوصول للدبلوماسية عن طريق استخدام التحركات العسكرية ربما هي طريقة مجربة أمريكيا خلال فترات سابقة بعد بداية هذه الحرب فبراير الماضي، هل يمكن أن يعود إلى هذا المربع مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إضافة ربما محاولات الإخضاع الاقتصادي؟
2: تحية طيبة لك دكتور حسين. المشاهدين، الإجابة باختصار هي نعم، الرئيس ترامب يتبع استراتيجية التصعيد من أجل خفض التصعيد. هو لا يريد خوض المزيد من المعارك والقتال مع إيران، ولا يريد شن المزيد من الهجمات، وفي إطار ذلك يحاول الضغط الاقتصادي بأقصى القدرات الأمريكية المتاحة. هناك حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وبحر العرب، هناك حصار مالي على إيران وصل إلى حدود غير متوقعة أبدا، وهناك حصار في الطيران الإيراني أيضا، لا يسافرون الآن إلى مدينة النجف في العراق، وهناك حصار على شركاء إيران التجاريين، أغلب الشركاء الإيرانيين قطعوا علاقاتهم التجارية إلى حد كبير مع إيران. فأعتقد أن كل ذلك يأتي في إطار ضغط الرئيس ترامب الذي يصاحبه أيضا ضغط عسكري. هناك حملة طائرات ثالثة في طريقها الآن في المحيط الهادي في طريقها إلى بحر العرب، كتنضم إلى حملتي طائرات هناك. وأعتقد أن كل ذلك يظهر للجانب الإيراني أن الرئيس ترامب جاد جدا في حسم هذه المعركة وهذا الخلاف التاريخي بين الدولتين، سواء سلما كما يريد وكما يتطلع إلى أو حربا إذا اضطر لذلك. هو وضع لنفسه حد زمني واضح، الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر، قال أنه بعدها ربما يفكر في شن حرب من جديد على إيران، لكن خلال الشهر القادم أو 4 أسابيع القادمة قبل الانتخابات أعتقد أنه سيزيد الضغط الاقتصادي والنفسي على الجانب الإيراني كي يتراجع عن تشدده في ملفات الهامة للرئيس ترامب الآن، وهي مستقبل الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز.
1: دكتور حسين، يعني إيران عوقبت من قبل وحوصرت، لكن المشهد هذه المرة مختلف ومركب إن صح القول، بين حصار بحري وعقوبات اقتصادية، تضييق على الشركاء الاقتصاديين، وأيضا تحركات عسكرية. ماذا تمتلك إيران خلال هذه المرحلة من أدوات للصمود.
3: تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني إيران تعودت وتعايشت خلال عقود مع العقوبات الأمريكية المختلفة. يعني أمريكا تفرض على سبيل المثال يعني عقوبات على الطيران المدني الإيراني، وهو بالمناسبة جريمة حرب باعتبار أنها عقوبات جماعية، ولكن ليس الأمر كما وصف أنه فقط إيران تتعامل مع مطار في النجف في العراق. لا لا، يعني الطائرات الإيرانية والآن المطار أنه الرحلات إلى الصين، إلى روسيا، إلى آسيا الوسطى، إلى القوقاز، إلى جنوب شرق آسيا، كلها لا زالت موجودة الموضوع، وكذلك إلى أفريقيا. أنه الموضوع ليس كما تتمناه أمريكا. أمريكا تقول بعض الأشياء وتتصور أنها لأنها القوة الكبرى في العالم فإن هذا يجب أن يحدث. لا، ليس الموضوع كذلك. يعني أمريكا تقول أن إيران لا تستطيع تصدير النفط. إيران الآن تصدر الغاز إلى العراق، إلى تركيا، إلى باكستان، وإلى أرمينيا، ويعني منافذ إيران والدول المحيطة بإيران متعددة، والتبادل التجاري يعني غير النفطي أيضا قائم على قدم وساق. من هنا التفلت من العقوبات الأمريكية يعني هو سياسة ممأسسة لدى إيران، ليس من الآن، منذ عقود ولا زالت مستمرة.
1: ولكن دكتور حسين، نعم، يعني الآن التقارير، تقارير بلومبرغ ويعني غيرها من المنصات الأخرى تتحدث عن صفر تصدير للنفط الإيراني خلال هذا الشهر في لأول مرة، وهو عصب أساسي في الاقتصاد الإيراني، لا نستطيع إنكار ذلك.
3: يعني أولا إيران ليست دولة تعتمد في ميزانيتها يعني بشكل كبير على النفط. النفط والغاز يشكلان 30% فقط من الميزانية، وحتى موضوع النفط قد يكون أنه مضيق هرمز. نعم، ليس هناك تصدير الآن، ولكن الآن يعني أفغانستان على سبيل المثال تستورد كل المشتقات النفطية من داخل إيران، وإيران لا زالت تصدر وتحصل على العملة الصعبة من خلال مثلا الدول المجاورة. إنه الموضوع هو يعني هذا التصور الأمريكي أن بمجرد تصريح أو بمجرد قرار أمريكي أن الدول الأخرى ستموت، هذا ليس صحيحا. يعني أمريكا قالت أن الحصار البحري والحصار الأقصى الذي تفرضه سيجعل إيران تغير سياساتها، ستستسلم أمام أمريكا، هذا لم يحصل. يعني أمريكا تصورت أن هذه الضغوط ستدفع إيران خلال أسابيع، الآن نحن أمام أشهر مضت ولم يتغير شيء في السياسة الإيرانية. نعم، هناك ألم أكبر في يعني مفروض على الشعب الإيراني، ولكن ليس هناك من تغيير في سياسات إيران.
1: نعم، دكتور محمد، أجمع ترامب وفانس على أن هنالك مشكلة، لا يعلمون أو لا يعلمان مع من يتواصلان في الداخل الأمريكي. ترامب ذكر أن الولايات المتحدة قضت على قادة الصف الأول والثاني في إيران، والآن لا يعلم مع من يتواصل. هل هو خطأ استراتيجي أمريكي؟
2: لا أعتقد أن رئيس ترامب وكبار معاونيه خططوا لذلك، لكن هذا ما جرى، وأعتقد أنه وافقوا على خطة الاغتيالات الإسرائيلية تبنوا أن ينهار النظام بعد ذلك. وأعتقد أن هذا كان سوء تقدير من الجانب الأمريكي الذي تبنى الرواية الإسرائيلية أنه بمجرد مقتل آية الله علي خاميني المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإيرانية وكبار المستشارين وكبار المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه في هذا الاجتماع العام في أول أيام الحرب أن النظام سينهار وستتفكك وسيصور الإيرانيين ضد بقايا النظام. لكن كما رأينا هناك مرشد جديد، هناك قيادات عسكرية واستخباراتية أكثر راديكالية وأكثر شبابا، هي من تحارب وتواجه الولايات المتحدة الآن. وأعتقد أن هذه الخطوة الأمريكية دفعت إلى زيادة قوة التيار المتشدد الذي يصنف هنا في الولايات المتحدة أنه الحركة الثورية الإيراني، وأعتقد أن صموده على مدار 7 أشهر من الضغوط والحرب الأمريكية الإسرائيلية دفعت إلى أن يكون له هو الكلمة العليا في النهاية في قرار الحرب والسلام في طهران. هذا متى على أقل تراه المصادر الغربية الرزينة. وأعتقد أن هذه حجة استغلها الرئيس ترامب ليقول أن الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الذين يلتقوا الوسطاء والدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر ليس لهما صلاحية كبيرة. وأعتقد أن كثير من التقارير تشير إلى أن هناك فريقين في إيران، فريق الساسة المنتخبون مثل وزير رئيس الجمهورية وفريقه وعلى رسوم وزير الخارجية، وهناك فريق المجلس الأعلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يهيمن عليه عسكريون من حرس الحرس الثوري الذين بسبب صمودهم القوي حتى الآن أصبح لهم الكلمة الأولى والأخيرة في مستقبل المواجهة مع الولايات المتحدة. من هنا عندما يتحدث الرئيس ترامب هو محق أنه لا يعرف مع من يتحدث، لأن هناك عدة رؤوس الآن للنظام الإيراني. وأعتقد أن هذا يحاول ترامب تبريره أنه لا يجد من يكون في الناحية الأخرى للتفاوض، لكنه في الوقت ذاته لا يريد من التفاوض إلا أن يخرج بصفقة تخدم المصالح الأمريكية، ولذلك لم يحدث اتفاق منذ انهيار الاتفاق السابق في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في منتصف يونيو الماضي.
1: نعم. دكتور حسين، لماذا لم يرد الجانب الإيراني بوضوح على الرد الأمريكي حتى الآن؟ نتابع ربما تصريحات للإعلام ولكن ليس هنالك رد واضح. هل تحرص طهران على الحفاظ على هذه الشعرة من الدبلوماسية أم ربما بالفعل يعني ما يشير إليه الرئيس الأمريكي هنالك طبقات اتخاذ قرار في الداخل الإيراني ربما لم تلتئم جميعها للإعلان الصريح عن هذا الرد؟
3: يعني في تصوري أن ما يطرح أمريكيا هو مردود عليه وغير مقبول. يعني لو كانت في إيران هناك أطراف مختلفة أنه تتخذ القرار بشكل متجزئ، يعني إذن لماذا دخلت أمريكا في حوار مع وزير الخارجية السيد عرقشي في نيويورك؟ يعني إذا لم يكن الرجل يمتلك تفويضا وطنيا من قبل مجلس الأمن القومي لماذا دخلوا في حوار معه؟ لا، الموضوع ليس كذلك. أولا أنه مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية السيد بزشكيان، ورؤساء السلطات الثلاث هم أعضاء فيه، ووزارة الخارجية ووزارة الأمن وكذلك ممثلي القوات المسلحة كلهم أعضاء في هذا المجلس. من هنا ليس هناك من حاجة أن يكون لأي طرف خارج إطار المجلس قرار أو موقف مختلف. هو موجود في آلية صنع القرار داخل مجلس الأمن القومي. من هنا يعني هذا الكلام حتى تكرر عام 2015 عندما كان محمد جواد ظريف وزير الخارجية آنذاك أنه يفاوض أن في إيران هناك قوى وهناك أطراف وهناك مراكز متعددة إلى آخره، ولكن عندما تم الاتفاق التزمت إيران بشكل صارم بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 3 سنوات، ومن انقلب على الاتفاق هو أمريكا وليست إيران. من هنا هذا الكلام الأمريكي لا قيمة له ولا يعكس أي واقع في داخل إيران، إنما تحاول أمريكا من خلال طرحه إنه تبرير بعض سياساتها.
1: هل الجواب الأمريكي إذن؟ بالقبول أو الرفض؟
3: التأخير في الرد. الجواب مجلس الأمن القومي هو أعلن أنه يناقش الموضوع وأنه سيرد سريعا. هناك احتمالية في أن يكون الرد يعني خلال الأيام القادمة حول ما طرح من رد أمريكي على الاقتراح الإيراني.
1: دكتور أو أستاذ محمد، يعني لماذا أيضا يعني يتأنى الجانب الأمريكي في استقبال هذا الرد؟ لا يأتي الآن ذكر أن الجانب الأمريكي ربما ينتظر هذه البوابة الدبلوماسية على خلفية هذا الرد الإيراني.
2: أعتقد الجانب الأمريكي والرئيس ترامب يحاول أن يكسب المزيد من الوقت، المزيد من الوقت بالنسبة للطرف الأمريكي، يعني استمرار بناء القوة العسكرية بصورة كبيرة. هناك كما ذكرت حملات طائرات ثالثة في الطريقة إلى البحر العربي للمنطقة المجاورة لإيران، تنضم إلى حملتي طائرات هناك، ويصبح العدد عدد القوات الأمريكية أكثر من 50,000 جندي في هذه المنطقة. وأعتقد أنه أيضا يرى أن الوقت في صالحه كي يزيد هذا الضغط على إيران، وعلى الأقل حتى نهاية الانتخابات في 3 نوفمبر هو ينوي أن يزداد الضغط الاقتصادي على إيران، كي يكون هناك شعور بالضعف الإيراني من مغبة هذه العقوبات الصارمة على إيران من الجانب الأمريكي. وأعتقد أيضا أن الرئيس ترامب يأمل أن تنخفض أسعار الطاقة في هذه الفترة بعد زيادة الصادرات النفطية والغازية لدول الخليج من مضيق هرمز كما تشير التقديرات المستقلة. وأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن كل ذلك يصب في إطار الحرب النفسية السلبية على الجانب الإيراني. الجانب الإيراني كل المعلومات والأخبار التي تأتي إليه من الجانب الأمريكي سلبية في مجموعها، وهو يحاول أن يضغط عليه كي لا يضطر إلى استعمال القوة العسكرية لاحقا.
1: أشكرك أستاذ محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن وكذلك من طهران. أشكرك دكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها بيانات ترصد غياب أي صادرات إيرانية من النفط عبر الشحن البحري لأول مرة منذ اندلاع الحرب. التفاصيل مع عمار طيبي.
4: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب، لأول مرة يتوقف تحميل الخام الإيراني على الناقلات بالكامل في سبتمبر أيلول الماضي. هذا ما أظهرته بيانات شركات لتتبع الشحنات، وما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي فيما وصفه بالعزل الاقتصادي غير المسبوق. ويتزامن ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة، منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية، وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر، واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2,000,000 برميل رغم إغلاق هرمز جزئياً. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية.

0: النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار منتصف الشهر إلى توقف هذا التعافي. وتسبب استمرار الحصار في تهاوي الصادرات إلى مستوى لا يتجاوز 255 ألف برميل يوميا. ومع مواصلة واشنطن تشديد الضغوط توقفت عمليات التصدير والتحميل المباشرة خلال شهر سبتمبر الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور بيمان مولوي. دكتور مرحبا بك. إذن لا تحميلات للنفط الإيراني خلال سبتمبر الماضي، هل هذا يشير إلى نجاح سياسة العزل الاقتصادي الأمريكية؟
1: بالنسبة للاقتصاد الآن فهو يعتمد على صادرات النفط، والآن وبعد الحصار الاقتصاد الإيراني تأثر، وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
0: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما اعتبرت إيجابية، أكثر من 16 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات. إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
1: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا، ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
0: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام التي تتحدث عن ضغط بسبب الحصار، ما الخيارات، ما البدائل المتاحة أمام طهران لتصدير نفطها؟
1: أعتقد أن خطوط الأنابيب قد تكون حلا مناسبا، ولكن لهذا إيران بحاجة إلى استثمارات، وبالنسبة للاستثمارات أنت بحاجة إلى المال، وهذا المال يمكن أن يأتي من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى من مستثمرين أجانب. والآن نحن نتحدث عن مخاطر عالية، ولذلك هذه الكميات من المال لا يمكن إدارتها أو الحصول عليه عن طريق خطوط الأنابيب، ولذلك يمكن أن نحل المشكلة وأن نصل إلى صادرات تتم عن طريق السفن التجارية.
0: كيف نقرأ الآن في ظل هذه البيانات السلبية عن قطاع الطاقة، عن الصادرات تحديدا، مع تغيير الوزير، استقالة الوزير والآن تعيين نائبه بالإنابة؟
1: بهذا التغيير في الوزارة لا يمكن أن نغير المخاطر الكبيرة. تغيير الوزير لا يغير وضع الحصار، ولا يمكن له أن يغير الوضع المتعلق بالاستثمار في إيران عالية المخاطر. إذن هذه التكتيكات لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لا حتى في المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
0: إذا لم تحل هذه المشاكل، إذن كيف تقرأ مستقبل قطاع الطاقة في إيران، قطاع النفط والغاز والصادرات الخارجية في ظل هكذا ضغوط؟

0: وهكذا انعدام لحلول كما تقول يعني نسبيا.
1: خلال الأشهر القادمة وفي فصل الشتاء بالتحديد وبسبب الحرب السابقة، فإن إنتاج الغاز للقطاع يمكن أن يكون متدنيا، وهذا يؤدي إلى انعدام الغاز في القطاع الصناعي، وهذا قد يجبر إيران على أن يكون هناك حتى ظروف أكثر صعوبة مما رأينا إلى الآن.
0: من طهران الخبير الاقتصادي دكتور بيمان مولوي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة بقية التغطية.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية قبل قليل باستشهاد عنصر دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيرانها في جباليا. التصعيد الإسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يواجه المصابون بأمراض الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع، فيما تتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية.
3: في مواسخ خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم. فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
4: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا. بصير معي المرض هذا، بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم إن شاء الله، بقوم بحطوا لي وحده وحدتين على المطلوب بحطوا لي. يعني كل يوم بتوقع انه اليوم يمكن اخر يوم، يمكن اليوم اخر يوم، يمكن الاقي اليوم يمكن ما الاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
3: داخل غرف العنايه المتوسطه في مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح، تتارجح حاله الطفل معاذ ابو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
5: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم. للأسف الشديد معاناه يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
3: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
6: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
3: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية.
7: مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
2: إلى إثيوبيا، حيث بدأت الحياة في ميغالي حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال. وبينما استأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسلنا محمد طه توكل يستعرض الوضع في المدينة.
8: هنا في مقلي، حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيء من أنشطتها المعتادة، ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات كما تفاصيل، وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلي، حاضرة إقليم تيغراي.
2: على وقع احتجاجات طلابية متواصلة في فرنسا، علقت الدراسة كليا أو جزئيا في نحو 500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية.
9: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
10: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
9: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
10: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
11: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
9: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
12: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
9: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتفال

0: استواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة والحد من التضخم. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: نبدأ بهذا الخبر.
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
6: أحداث تتسارع.
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
10: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
6: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
6: ونواكب ما يحدث.
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.
15: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
16: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات. أفاد المكتب الأعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقه الحوثيون واعتراض آخر في وقت سابق كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة ما بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. البداية مشاهدين بتطورات في اليمن، حيث أعلن المكتب الأعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي.
17: إدارة أمن عدن أعلنت أن هناك استهداف لمطار عدن بصاروخين باليستيين واتهامات الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، وأكدت أنه لا إصابات في هذه الحادثة، وأيضا دعت الأهالي إلى عدم القلق والخوف، ومشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث هي أحداث سيئة وأيضا تؤدي إلى عواقب وخيمة، وأيضا استهداف مطار مدني ليس استهداف مكان عسكري. أيضا السلطة المحلية في عدن أدانت هذا الاستهداف وأكدت أن الأوضاع طبيعية في عدن وأن الأمور تمشي بشكل طبيعي، ولكنها أدانت مثل هذا الاستهداف لمطار عدن الدولي، وقالت إنه منشأة حيوية مدنية تهم الناس جميعا، واستهدافها يؤدي إلى ضرر للناس جميعا. بالعودة إلى ما يتعلق بالحرب في تعز وفي اليمن بشكل عام، ما زالت الاشتباكات تدور في عدة جبهات في تعز، وأكدت القوات الحكومية أنها سيطرت على عدة قمم في مديرية الوازعية، بالإضافة إلى السيطرة على قمة أو أعلى قمة في جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كانت قد أعلنت أنها سيطرت على عدة قمم وجبال في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في جبهات غربية تعز، وكان قد أعلن عن مقتل 6 أشخاص من المدنيين وإصابة 4 آخرين في استهداف للحوثيين للمدنيين في مناطق المصراق وما جاورها. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك تقدمات للقوات الحكومية، وأكدت القوات الحكومية أنها استهدفت مواقع الحوثيين جنوبية المحافظة. في الجوف أيضا كان هناك استهداف للحوثيين من قبل قوات درع الوطن بالطائرات المسيرة، وأكدت القوات هناك أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين. بالعودة إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على مناطق ذباب ومطار ذباب وكذلك باب المندب وما جاوره، وتؤكد أنها تسعى للتقدم نحو باقي المناطق مثل المخا والخوخة وما جاورها. سياسيا، وزير الدفاع أكد على أو أشاد بما قام به الجيش، وأكد أنه لا بد للجيش للتقدم حتى السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء شايع الزنداني دعا وزارة الداخلية إلى تطبيع الحياة وإلى استتباب الأمن في كل المناطق التي سيطر عليها الجيش والتي سوف يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة.
16: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. لتفاصيل أكثر معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد معنا. إذن نقف معك عند آخر المواقف الأمريكية، لسيما مع حديث ترامب المتجدد عن البرنامج النووي، تفضل.
18: مرحبا. نعم، وآخر هذه المواقف تلك الصادرة عن جي دي فانس نائب الرئيس في تصريحات لوكالة رويترز عقب مشاركته في مهرجان انتخابي في ولاية ألاسكا، واللافت فيها قوله إن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ولكن المطلوب أن تقرن إيران الأقوال بالأفعال. قال لن نقبل سوى الأفعال ولن نحكم سوى على الأفعال. وفي هذا السياق قال إن على إيران أن تقبل خفضا جوهريا وحقيقيا لقدراتها على تخصيب اليورانيوم، وتساءل عن حاجة إيران ليورانيوم، كميات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 60% إذا كانت بالفعل لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. قال فيما يتعلق بالمفاوضات من أن الولايات المتحدة تتفاوض مع مستوى من القيادة في إيران يتمثل في الرئيس ووزير الخارجية، لكن من يتخذ القرار يتخذ القرار في مستويات مختلفة. قال لا نعلم من يتخذ القرار في إيران، ورفض الإفصاح عما إذا كان حاليا يتولى إدارة عملية المفاوضات مع إيران، وذلك في الإشارة إلى الاتصالات الجارية عبر الوسيط القطري فيما يتعلق بالرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وكذلك الرد الإيراني المرتقب على الرد الأمريكي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار ووقف القتال وبقية الخطوات التي يفترض أن يتم التفاوض حولها. الرئيس ترامب أيضا في تصريحات وكذلك في فعالية في بالتيمور في ولاية ميريلاند قال إن الأمور مع إيران سوف تحسم وستحسم قريبا، وقال ستعلمون قريبا جدا كيف. إذن هو يبقي سياسة الغموض فيما يتعلق بهذا الأمر، كيف ستحسم الأمور مع إيران. قال إن الولايات المتحدة حققت الهدف الأساسي من الحرب مع إيران حينما دمرت منشآتها النووية، وهو يقصد ضربة مطرقة منتصف الليل في يونيو من العام الماضي. قال إن هدف الولايات المتحدة الأساسي تحقق بنسبة 100%، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قال إن إيران في وضع اقتصادي صعب، قال إنها تواجه فشلا ماليا واقتصاديا كبيرا. أشار إلى أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة يثبت فعاليته بشكل كبير، وأن السفن الإيرانية التي تحاول انتهاك هذا الحصار أو خرقه يتم تدميرها إذا كانت فارغة وغير محملة بالنفط، وإذا كانت محملة بالنفط يتم إعطابها وتعطيلها. قال أيضا إن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وأن هناك كميات كبيرة من النفط تمر عبره، وأحيانا تفوق تلك التي كانت تعبر عبر المضيق قبل هذه الحرب. قال إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء كبيرة في هذه المسألة، وأنه يتلقى ثناء من قادة العالم لقيامه بهذه المهمة، وأن على دول العالم أن تشارك الأعباء مع الولايات المتحدة في هذه المسألة. وعلى ذكر الأعباء، كان يوم أمس في ولاية نبراسكا تحدث عن الأعباء التي قال ينبغي احتمالها فيما يتعلق بالثمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال في هذا السياق إن إيران إذا امتلكت سلاح نووي كانت ستهاجم ولاية كاليفورنيا. وقال أيضا دعهم يضربون لوس أنجلوس وسان دييغو، وهو ما أثار موجة غضب وسخط ولا سيما من الديمقراطيين. البيت الأبيض قال إن تصريحات الرئيس ترامب فهمت خطأ، وأنه كان يقصد أن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لكانت ضربت المدينتين، ولكن الناقدون من الديمقراطيون يتمسكون بالنص الحرفي الذي قاله الرئيس.
16: مراد هاشم، شكرا جزيلا. في إيران، أكد أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
19: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فشلت في المواجهة العسكرية، فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط. ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
16: تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء، تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
20: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن. دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار؟ تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح.

0: بانسحابه مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولة التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: وللنقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن معنا باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد عباس خميار. في تقديرك، كيف تنظر واشنطن للتحشيد العسكري أو التعزيز للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من جهة لحديث ترامب والمسؤولين الأمريكيين حول مسألة الانفتاح على اتفاق أو محادثات، هذا من جهة، وأيضا لبقاء أو استمرار الضغوط والعقوبات الأمريكية عليها؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. حقيقة الأمر معقد، يبدو أن هناك تصعيد مؤكد على كافة الجبهات، وخاصة كلما نقترب عن الانتخابات الإسرائيلية. يبدو أن العامل التحريضي الإسرائيلي سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على إيران بشكل مباشر وغير مباشر يرى النور الآن. يعني ربما تعتبر أي حملة جديدة مكسب لنتنياهو لانتخاباته المستقبلية. لذلك الأمور تفسر هنا طهران بأن هذه التحركات هي تأتي في هذا الإطار. على أي حال، ما سمعناه يوم أمس وهذا مؤكد يعني من قبل السياسيين والعسكريين بأن الجهوزية هي في أتمها، سواء الجهوزية العسكرية أو الأمنية. وما لاحظناه ربما الساعات الأخيرة أو ليلة أمس، الحضور الميداني الشعبي كان أكثر كثافة من الأيام ومن الليالي السابقة في العاصمة طهران وفي المدن الإيرانية، وهذا يدل بأن هناك نوع من الاستعداد الميداني حتى في الداخل الإيراني. لذلك أصبح التفاؤل أقل ضوءا إن صح التعبير، والتشاؤم مع الأسف في هذه الظروف تحدي الآن. هو سيد الموقف.
1: الأقل والتشاؤم الذي يغلب الانطباع العام الرسمي الإيراني أم الشعبي أم من تقصد؟
2: لا، هو الحقيقة ما زال هناك تناغم، وهذا بين السلطة وبين الشعب الإيراني الآن في هذه الحالة بالتأكيد. لكن المشكلة بأن هذه التحركات وهذه المواقف الأمريكية تزيد شدة التيار الذي يعارض المفاوضات ويقول بأن الأمريكيون ليسوا جادون وهم يخادعون وينقضون عهدهم. هذا يعطي دفعا لهؤلاء، وهذا الصوت بدأ يعلو التبرير. وهناك مبررات لدى هذا التيار، وهذه المبررات ربما تؤثر على الشارع الإيراني بشكل كبير.
1: واضح. دعنا نشرك سيد باتريك مارف في هذه الجزئية، مسألة التعقيد التي أشرت إليها في المواقف الأمريكية، وأيضا حالة الغموض بشأن كيف ستحسم هذه الحرب عندما يسأل دونالد ترامب. سيد باتريك، في تقديرك، إلى أي حد يعكس هذا الغموض أو التعقيد أو عدم الإجابة عدم وجود خطة واضحة لدى ترامب لشكل إنهاء هذه الحرب؟
3: في الواقع الرئيس دونالد ترامب يجمع ما بين الضغط العسكري ونظيره الاقتصادي، وأعتقد أن 81% من مستويات النفط التي كانت تصدر قبل الحرب باتت الآن تصدر خلال هذه المرحلة، وأعتقد أن هذا شيء متميز. ومقابل ذلك فإيران تصدر تقريبا صفر نفط في هذه المرحلة، بالتالي نرى حجم الضغط الموجود على إيران وأيضا العقوبات الثانوية. وكما تعلمون هناك حامل الطائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة، والرئيس دونالد ترامب قال بأنه بالإمكان أن تكون هناك عمليات عسكرية بعد الانتخابات النصفية، لكن الموضوع الأساسي هنا هو أن من غير الواضح من لديه سلطة التفاوض في إيران بخصوص اتفاق مرحلي أو اتفاق نهائي. والولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تفاوض، لكن الحكومة المدنية في إيران بقيادة بيزشكيان أو قاليباف لا يمكن أن تسيطر على الحرس الثوري، هذه من اختصاصات المرشد الأعلى. بالتالي رئيس دونالد ترامب لديه فريق تفاوض موجود ومتاح في كل وقت، هل ينبغي له أن يتواصل مباشرة مع المرشد الأعلى أم مع الحكومة المدنية؟ نحن جربنا هذه المسألة خلال فترة التفاوض بشأن مذكرة التفاهم، حيث تم استهداف السفن المدنية واستهدفت إيران أيضا دول الجوار. وأعتقد أن هذه أحد القضايا المحورية التي تعيق التوصل إلى اتفاق مرحلي أو نهائي، لأننا لا نعرف من يقود دفة الحكم في إيران.
1: وهذا أيضا سيد عباس خميار ما يقوله ترامب، قال إن المشكلة الكبرى في إيران تكمن في أنه لا يعرف من يقود دفة البلاد، كما تحدث باتريك مارا. في رأيك ما واقعية هذا التكرار، ولماذا واشنطن تلعب على هذا الوتر في تقديرك؟
2: يعني تعبنا بقدر ما كنا نقول دائما، وهذه حقيقة، هذه سردية أمريكية، حرب نفسية إعلامية، يريد إقناع المعارضة الأمريكية، ويريد إقناع الرأي العام العالمي الذي هو يعارض الحرب بشكل كبير. هذه الأمور غير دقيقة أبدا. السوق، محطات البنزين وأسعار الطاقة هي التي توضح وتبين مدى مصداقية هذا الكلام إذا كان المضيق مفتوحا، وإذا كانت الممرات المائية بهذه السهولة قد أنقذتها الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لماذا لا تؤثر على أسواق الطاقة؟ ولماذا يعني يحرص الرئيس الأمريكي على الضغط لفتح هذه الممرات؟ هذه ادعاءات مع الأسف، وإذا نقول بأنها كاذبة برمتها. القرار في إيران يتخذ دستوريا، قلناها دائما بأن المجلس الأعلى، لأن القوم الإيراني هو صاحب هذا القرار، هناك التناغم بين السلطة السياسية والقوى العسكرية، وربما كان منقطع النظير على مدى العقود الماضية وخاصة في السنوات الأخيرة. القرار يتخذ دستوريا، ومن ثم يحظي أي قرار بموافقة المرشد الأعلى، وهذا أمر بديهي. إذا لم يكن هناك يعني اتفاق، فلما يفاوضون الإيرانيين؟ الوسطاء يعرفون جيدا هذه الآلية المعتمدة، والتناغم معروف عند الوسطاء سواء الأشقاء القطريين أو الباكستانيين أو العمانيين. هو تارة الرئيس ترامب يتحدث بهذه اللغة، وبعد ذلك يقول نحن قضينا على المتشددين. القيادة المتشددة سابقا وهم ثم يأتي ويفاوض، لا أتصور أحد يستطيع أن، أو أحد على وجه الأرض يصدق هذه الرواية الأمريكية. وهذا الأمر لم يتعلق بإيران، وإنما هذه الاتهامات هي موجهة لكل الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية خارج الفلك الأمريكي والدائرة الأمريكية، والتي تعتبرها دول عدائية سواء في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا أو في روسيا أو الصين. لذلك
1: واضح.
2: يعني
1: نعم. طيب سيد باتريك مارا، يعني انطلاقا من هذه المعطيات، إن كانت واشنطن لا تعرف مع من تتفاوض من الأساس أو من يقود إيران في المجمل، وأيضا الوضع في إيران سيء كما يقول ترامب، وواشنطن تحكم السيطرة على مضيق هرمز والحركة فيه تسير بمساويات قياسية وكبيرة، فما الذي يمنع واشنطن من انتزاع اتفاق؟
3: في تصوري العقبة الأكبر والكأداء أمام التوصل لاتفاق مع إيران هو أن هناك بعض الأطياف داخل الحرس الثوري ربما تعارض الاتفاق، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتصل بمضيق هرمز نعرف بأن هناك قضية أمنية مهمة بالنسبة لأمريكا وهي البرنامج النووي. إذا ما تم فتح مضيق هرمز، ولكن إذا لم يتم التعامل مع البرنامج النووي فهذا سيكون اتفاقا مرحليا ليس اتفاقا نهائيا، وبإمكان إيران أن تستمر في ذلك البرنامج. أعتقد أن على إيران أن تقدم بعض التنازلات بما يتصل بالبرنامج النووي، والإدارة الأمريكية في هذه المرحلة لا تعرف لماذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما تزعم بأن الأهداف هي أهداف مدنية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لرؤية أفعال على الأرض، لا أقوال أفعال يمكن التحقق منها ومن خلال المفتشين. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعمل على مرافقة ناقلات النفط، تنقل حوالي أو نقلت في الشهر الماضي حوالي 81% من النفط مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب. بالتالي إلى أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من التفاوض مع السلطة المعنية بالأمر في إيران، فالوضع الراهن سيستمر.
1: طيب، فقط حتى نشرك سيد عباس خميار، اسمح لي سيد باتريك على المقاطعة. سيد عباس خميار، إن كانت إيران جادة كما تقول واشنطن في التفاوض، لما ترفع من معدلات التخصيب إلى 60%، وهي مستويات خطيرة بالنسبة لواشنطن؟ وإن كان الهدف هو هدف مدني سلمي، لماذا تصر على هذا الأمر كما ذهب سيد باتريك مارا في رأيك سيد عباس؟
2: لا أبدا، لن تصر طهران. طهران كانت النسبة 3.67 في اتفاقية 2015، وبقيت على هذه النسبة، وبقيت متعهدة بكل بنود وملتزمة بكل بنود الاتفاقية، ومنها هذا البند بالذات عامين بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية. إيران بعد عامين من الاتفاقية وكانت باقية على هذه النسبة، ولكنها رفعت النسبة لكي تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات على الشعب الإيراني. هذا كان مقابل ذلك الأمر، ولكن الأمريكيون لن يلبوا. في عمان اتفقنا مع الأمريكيين من خلال 5 جولات تفاوضية بأن هذه النسبة تصل إلى حد ترضي الجانب الآخر وتطمئن المجتمع العالمي.
1: شكرا.
2: عسكرت هذا المشروع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم أي شيء بالمقابل، ونسفت طاولة المفاوضات بعد في جولتها السادسة.
1: من طهران الدكتور عباس خميار، اسمح لي على المقاطعة لنفاذ الوقت، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. شكرا جزيلا لكما. والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها بيانات ترصد غياب أي صادرات إيرانية من النفط عبر الشحن البحري لأول مرة منذ اندلاع الحرب. التفاصيل مع عمار طيبي.
4: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب، لأول مرة يتوقف تحميل الخام الإيراني على الناقلات بالكامل في سبتمبر أيلول الماضي. هذا ما أظهرته بيانات شركات لتتبع الشحنات، وما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي فيما وصفه بالعزل الاقتصادي غير المسبوق. ويتزامن ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري، ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني، تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة، منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية، وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر، واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2,000,000 برميل رغم إغلاق هرمز جزئيا. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية في 13 أبريل، ما أدى إلى تراجع الشحنات إلى 1,300,000 برميل يوميا. ظهر التأثير الكامل للحصار في شهر مايو مع إحجام ملاك السفن وشركات التأمين عن التعامل مع الشحنات الإيرانية لتهبط الصادرات إلى أدنى مستوى في 6 أعوام عند أقل من 300,000 برميل. وأدت الهدنة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو إلى تخفيف الحصار، ما رفع متوسط الشحنات إلى 640,000 برميل يوميا. وارتفعت الصادرات في النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار.

0: وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
1: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما اعتبرت إيجابية، أكثر من 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات. إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
0: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا. ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
1: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام
2: بتكسر دمه يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
3: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم للأسف الشديد. معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
2: في المختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100%، كالسي بي سي وغازات الدم، بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
4: عندنا متوفر خلال 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
2: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية. مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعم، الجزيرة، قطاع غزة.
5: إلى أثيوبيا، حيث بدأت الحياة في مقل حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال. تقرير مراسلنا محمد طه توكل والتفاصيل.
6: هنا في مقل حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيء من أنشطتها المعتادة. ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات كما تفاصيل، وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع

0: عودة الاتصالات والخدمات الأساسية يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلي، حاضرة إقليم تجراي.
1: إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس.
2: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
3: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
2: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
4: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
5: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
2: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
6: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
2: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل مع منال بوعلي.
7: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين ديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: إلى اللقاء.
8: الآن نسمع
9: ليلة هي الأعلى هجوم
10: صاروخي. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
11: نقول اللي دقناه الله لا يدوق لحدا،
10: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
13: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
10: نرصد البداية،
14: مع أن النار لم تتوقف يوما.
10: نتابع التحول،
15: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
10: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
16: حديثة سقطت.
10: الجزيرة،
17: صاروخ باليستي.
10: نرى العالم من كل زوايا.
18: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
19: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات.

0: ذات هاجم مستوطنون قرية المغير بالضفة الغربية وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي، بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال القدس حيث حاصرت منزل الأسير قدري سمارة تمهيدا لهدمه، كما شنت حملة دهم واعتقالات واسعة خلال اقتحامها نابلس ومناطق عدة في الضفة. وفي اليمن أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذبان في محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقه الحوثيون، واعتراض آخر في وقت سابق كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة ما بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. البداية مشاهدينا بالتطورات في الضفة الغربية، معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة ومن مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، أهلا بكما. والبداية مع هذا العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طباس شمالي الضفة الغربية، ويأتي ذلك طبعا في سياق استمرار عمليات الاقتحام والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وكذلك الهجمات المختلفة خصوصا مع هدم المنازل، ونتابع ذلك طبعا مع مراسلينا. والبداية معك ثروة شقرة حول آخر تطورات الميدانية مع هذا اليوم الجديد من الاعتداءات.
1: يوم جديد وتطورات لا تهدأ عمر. في هذه الأثناء جرافات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالفعل بهدم منزل الأسير قدري سمارة من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس. قدري سمارة تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نافيت صوف شمال غرب مدينة رام الله في بداية أيلول المنصرم، أدت إلى مقتل مستوطن وتم اعتقاله من داخل أحد المشافي في محافظة رام الله والبيرة. منذ ساعات الفجر اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافات عسكرية بلدة بدو وقامت بإخلاء منزل عائلة الأسير قدري سمارة والمنازل المحيطة بهذا المنزل وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. في قريب من بلدة بدو حيث بلدة بيدقو أيضا قامت قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة وقامت بفرض طوق أمني في محيط هذه القرية ومنعت الفلسطينيين من الخروج من القرية وفقا لما أفادت به محافظة القدس المحتلة. هذا يأتي بالتزامن مع اعتداءات واسعة شنتها مجموعات من المستوطنين، لربما كان أبرزها حتى هذه الساعة ما جرى في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. في هذه القرية كان يبيت فريق صحفي روسي مكون من صحفية وصحفي في أحد المنازل. تسلل مستوطن في ساعات الفجر وقام بإضرام النار في هذه المركبة التي تعود للفريق الصحفي الأجنبي.

0: تحديدا يحمل الجنسية الروسية وخطوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم. وثق الناشط الروسي في فيديو مصور واصفا ذلك بأنه إرهاب، وقال إنهم يأتون لهذه القرية لتوثيق ما يجري من اعتداءات يومية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على حد سواء في هذه القرية. ليس بعيدا حقيقة عن هذا المشهد ما جرى في بلدة دير نظام بقضاء مدينة رام الله، حيث أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية وخط شعارات عنصرية تدعو للانتقام من الفلسطينيين. عادة عمر ما يترك المستوطنون وراءهم على جدران منازل الفلسطينيين ومساجدهم وكنائسهم هذه الشعارات العنصرية التي تدعو لمزيد من الدماء، مزيد من الانتقام من الفلسطينيين. كل ذلك يترافق وفقا لمصادر محلية فلسطينية مع انتشار للمستوطنين بين مدينتي نابلس ورام الله، وسط تحذيرات حقيقة من التحرك في هذا اليوم الذي تشدد فيه أيضا قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية والعسكرية في محيط الحواجز العسكرية وتدقق في هويات المواطنين الفلسطينيين. حملات اقتحام واسعة شنتها قوات الاحتلال في الساعات الماضية ولا تزال مستمرة. يتركز المشهد بطبيعة الحال شمال الضفة الغربية عند زميل ليث الذي سيرصده بعد قليل، ولكن أيضا في مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية اقتحامات لا تتوقف. اليوم تحل الذكرى الثالثة لحرب السابع من أكتوبر. يقول الفلسطينيون لا شيء تغير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين كانوا يقتحمون ويشنون مجازر الحرق كما يصفها الفلسطينيون في الضفة الغربية ما قبل السابع من أكتوبر، ولكن ما بعد السابع من أكتوبر تصاعد المشهد الأمني حدة من حيث اعتداءات المستوطنين التي سجلت مستويات غير مسبوقة. نذكر في هذا الصدد على أن المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 60 مواطنا فلسطينيا في السنوات الثلاث الماضية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد على 25 ألف مواطن فلسطيني في الضفة الغربية. حقيقة عدد كبير منهم حول للاعتقال الإداري وهو اعتقال دون تهمة أو لائحة اتهام، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الفلسطينيين في هذه الأيام تحديدا إن كانوا قد كتبوا أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك كثير من حالات الاعتقال في سجون الاحتلال بما يتعلق بهذا الموضوع عمر.
1: نعم ثروة، إذن ونحن نرصد معك هذه الانتهاكات المستمرة والمتعددة على كل المستويات فيما يتعلق فقط بمسألة التدقيق وتقييد الحركة ربما والمخاوف من ذلك، ما تفاصيل أكثر عنها؟ أين تتركز هذه الحوادث بالضبط؟
0: بما يتعلق بالحركة، إن كنت سمعت السؤال علي بشكل جيد، يجب أن نشير إلى أن قوات الاحتلال ما بعد السابع من أكتوبر عام 2023 نصبت ما يزيد عن 950 بوابة وحاجز عسكري في الضفة الغربية، وبالتالي كل مدينة أو بلدة أو قرية فلسطينية تحولت إلى سجن صغير. ولكن هناك أشكال وأنواع لهذه الحواجز العسكرية التي جعلت من حركة المواطن الفلسطيني داخل الضفة الغربية حركة بالفعل شبه مستحيلة. هذه الحواجز كانت موجودة ما قبل السابع من أكتوبر. قوات الاحتلال عملت على نظام مختلف، تغلق بعض الحواجز في الضفة الغربية وهي حواجز مركزية بالمناسبة عند توقيت معين، تفتح في توقيت معين كحاجز بيت إيل وهو المدخل الشمالي لمدينة البيرة. هناك حواجز أخرى نصبتها قوات الاحتلال كانت لا يسلكها الفلسطيني قبل السابع من أكتوبر عام 2023 بشكل روتيني أو طبيعي، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 باتت هذه الحواجز هي الطريق الوحيد. هذه الحواجز التي نتحدث عنها ساعات طويلة من الانتظار، وفجأة يغلق هذا الحاجز ويحبس الفلسطيني في المكان الذي يتواجد فيه. الكثير من المواطنين الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية علقوا على الحواجز، باتوا على الحواجز، حقيقة باتوا في مركباتهم تحولت إلى مكان للمبيت بسبب عدم قدرتهم على التنقل، بالإضافة إلى فرض الإغلاقات المشددة. آلية عسكرية واحدة علي تستطيع أن تغلق قرية كاملة كما يجري دائما في قرى مدينة رام الله، خصوصا قرى الخط الشرقي، ترمس عيا، برقة، لمغير، سنجل. هذه القرى الفلسطينية يوميا تقوم قوات الاحتلال بإغلاقها عن طريق بوابة حديدية أو حتى آلية عسكرية واحدة. ولكن اليوم من يتحكم بالطريق ليس فقط قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مستوطن واحد مسلح يستطيع أن يغلق قرية فلسطينية، يطلق الرصاص باتجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون على مدخل قراهم ويريدون التوجه إلى منازلهم أو حتى التحرك إلى أعمالهم، كما يجري الآن في بلدة بيت دقو شمال غرب مدينة القدس التي أغلقتها قوات الاحتلال ولا تسمح للمواطنين بالخروج إلى أعمالهم أو أشغالهم أو حتى إلى مقاصدهم المختلفة. هذا المشهد يومي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023، وبالتالي تحولت حياة المواطن الفلسطيني. ولهذا تداعيات على الناحية الاجتماعية، تداعيات على الناحية الاقتصادية، تداعيات على الناحية التعليمية، وهناك الكثير ورصدنا الكثير حقيقة من المواقف الاجتماعية التي دفعت الناس للهجرة من داخل القرى إلى داخل المدن. عدد كبير من قرى مدينة رام الله على وجه التحديد، من بينها قرية راس كركر غربي هذه المدينة التي أغلقت بعدد كبير من البوابات التي نصبتها قوات الاحتلال والمستوطنين أيضا في محيط البؤر الاستيطانية التي أقاموها على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تجاوز عددها 211 بؤرة استيطانية أقيمت بعد 7 أكتوبر، أي منذ عام 2023 إلى عام 2026 وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي قالت ذلك في أحدث تقاريرها حول حرب 7 أكتوبر. هذه البؤر الاستيطانية كفيلة بشل حركة المواطن الفلسطيني الذي يبقى في منزله لعدة أسباب علي، لأن المنزل يتعرض لاعتداءات من المستوطنين، هجمات مسلحة، حرق، وبالتالي يبقى المواطن الفلسطيني الكثير منهم داخل منازلهم حتى يتركون أعمالهم
1: لحماية عائلاتهم. أشير إلى هذا العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة، اسمحي لي ثروة، قوات الاحتلال تبدأ في هذه اللحظات بهدم منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس. كنا قد أشرنا إلى هذا العاجل بمحاصرة قوات الاحتلال لهذا المنزل تمهيدا لهدمه. الآن وفق مراسل الجزيرة قوات الاحتلال تبدأ بهدم منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس. ثروة، نعود إليك، وما الذي يتوفر من تفاصيل مما تقوله إسرائيل حول أسباب هذا الهدم؟
0: كنا قد تحدثنا في بداية هذا البث عن بدء هدم منزل الأسير قدري سمارة. حقيقة يصف الفلسطينيون عملية الهدم بحق منازل الأسرى والشهداء بأنها عمليات انتقامية حقيقة، وهي سياسة تتعامل معها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية ضد المستوطنين على وجه التحديد، وهي واحدة من الإجراءات كما ذكرنا العقابية المتصاعدة. آلاف عمليات الهدم بالمناسبة نفذتها ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل المواطنين الفلسطينيين تتذرع بأسباب كثيرة، من بينها سياسة العقاب الجماعي، سياسة عدم الترخيص. ونذكر أيضا في المشهد حقيقة الصعب التي عاشته مدينة القدس المحتلة يوم أمس في الساعات الماضية، عندما شارك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصعد على إحدى آليات الهدم أثناء تنفيذ عملية هدم لبناية سكنية كاملة علي، 5 طوابق، 10 شقق سكنية، يعيش بداخلها ما يزيد على 70 مواطنا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال. وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي أشرف بنفسه على عملية الهدم هذه في بلدة الطور قال إن هذه المشاهد هي الأحب على قلبه. وبالتالي كما ذكرنا بالفعل عمليات الهدم لا تزال مستمرة، كل الجهات الفلسطينية الرسمية تحديدا محافظة القدس دائما ما تشير إلى ارتفاع عملية هدم المنازل في الضفة الغربية ومحافظة القدس. بالتالي أيضا هناك تطور هام في هذه الأثناء علي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان قد وصل قبل قليل إلى منطقة محاذية إلى مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، دعا فيها إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، وهذا بالمناسبة تصريح متكرر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبمناسبة 7 أكتوبر عام 2023 يقول إيتمار بن غفير إنه يحذر من 7 أكتوبر جديد، إذن هذا تطور للتو حصل علي في هذه الأثناء. إيتمار بن غفير يقتحم محيط مدينة طول كرم ويتحدث عن تهديداته للسلطة الفلسطينية. وبالمناسبة أيضا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش كان قد طالب بتفكيك السلطة الفلسطينية الذين يصفونها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بالإرهاب ويقومون بالدعوة لتفكيك السلطة الفلسطينية وحتى الفصل بين المناطق ألف وباء وجيم وإلغاء هذه التصنيفات وفق تصنيفات اتفاق أوسلو. وهذه التصنيفات يقول الفلسطينيون أنها لم يعد لها أي أهمية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية واقتحام مراكز المدن الفلسطينية المصنفة ألف، بناء البؤر الاستيطانية في المناطق باء وهي التي تخضع للسلطة الفلسطينية إداريا ولإسرائيل أمنيا. وكل هذه التصنيفات حقيقة انتهكتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية قبل 7 أكتوبر، وإن كانت قد زادت وتصاعدت بعد 7 أكتوبر. علي،
1: شكرا لك. من رام الله ثروة شقرة. الآن ننتقل إلى نابلس وليث جعار، والمشهد لا يختلف بطبيعة الحال عما هو في بقية مناطق رام الله وغيرها. ماذا في تفاصيل زيارة أو اقتحام إيتمار بن غفير لطول كرم، هذا من جهة، أو منطقة محاذية لها، أيضا فيما يتعلق بطوباس نابلس وأيضا جيني؟
2: علي، هو ذات المشهد كما يجري في وسط وجنوب الضفة الغربية. هنا في شمال الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل. في آخر التحديثات وتحديدا حول زيارة بن غفير إلى منطقة على مقربة من مدينة طول كرم، لم تحدد المنطقة حقيقة بعد، فقط ما قيل بأنه على مقربة من مدينة طول كرم تواجد، وقال أو صرح تحديدا بأنه يجب على الحكومة تفكيك السلطة الفلسطينية واعتقال عناصرها وسحب ونزع سلاحها. هذا ما صرح به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل قليل خلال وصوله إلى منطقة على مقربة من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. هذا التصعيد لربما هو تصعيد لافت ضمن سلسلة الاعتداءات والتصريحات المتواصلة التي يطلقها تحديدا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في محاولة كما يقول الفلسطينيون كسب مواقف سياسية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. هذا جاء بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية، شملت مناطق شمال الضفة الغربية، خاصية شمال الضفة الغربية تحديدا، ومع الذكرى الثالثة ل7 أكتوبر هناك عمليات اقتحام واعتداءات تنفذ بحق الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. مدينة نابلس حيث نتواجد هناك انتشار عسكري مكثف في مناطق عدة من المدينة. القوات الإسرائيلية أجلبت معها عدد من الجرافات أو جلبت معها عدد من الجرافات العسكرية تقوم باقتلاع وتدمير بعض صرح الشهداء في مدينة طول كرم بعد سلسلة تحريض واسعة من قبل مستوطنين وعلى رأسهم عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت الذي صرح مرارا بضرورة تدمير هذه المقامات التي تعد نصبا تذكارية للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية. أكثر من 10 مناطق تم تدمير الصرح فيها من قبل الجرافات العسكرية، إضافة إلى تحويل أحد المدارس إلى ثكنة عسكرية والبدء بعمليات اعتقال لدى الفلسطينيين. تحدثنا مع بعض هؤلاء الفلسطينيون قبل قليل، قالوا بأن التحقيق يجري حول رأي الفلسطيني أو رأي أي معتقل فيما حدث في 7 أكتوبر، وهذا بطبيعة الحال يجري في مناطق عدة بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تقوم بضرب والاعتداء والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى التحقيق معهم حول مجريات 7 أكتوبر، أين كانوا بعد 3 أعوام من هذه الحادثة، أين كانوا في ذلك الوقت، ماذا تحدثوا، ما الذي جاءوا به، ماذا أو أين تنقلوا أيضا خلال هذا الحادث. هذه التحقيقات جرت أيضا في مناطق عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت اتهمت بهدم عشرات من صرح الشهداء في تلك المدينة، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في بلدة عرابة، أيضا بلدة يعبد، إضافة إلى عدد من القرى الشرقية والغربية من مدينة جنين. في مدينة طول كرم تحديدا أيضا كان هناك عمليات اقتحام طالت عددا من منازل الفلسطينيين، تم اعتقال عدد منهم في المنطقة الشرقية من المدينة، ضاحية شويكة، أيضا بلدة دير الخصون في المناطق الشمالية. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. علاوة على ذلك الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تفرض على القرى والبلدات الفلسطينية فاقمت من معاناة الفلسطينيين. قبل قليل الزميلة ثروة تحدثت عن ما يجري حقيقة من إغلاقات عند الحواجز العسكرية تحديدا في رام الله وفي جنوب الضفة الغربية، لكن خاصية شمال الضفة الغربية تختلف قليلا. مدينة نابلس عليها 8 حواجز عسكرية، الحواجز الثمانية هناك تجديدات أمنية الآن تجري من قبل القوات الإسرائيلية، هناك إغلاق لبعض هذه الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية يحظر على الفلسطينيين المرور منها، إضافة أيضا إلى مدينة طول كرم التي لديها وتعد من المدن ذات المدخل الرئيسي لربما الواحد في تلك المنطقة. هناك عدة مداخل فرعية تربط ما بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، لكن المدخل الرئيسي هو حاجز عناب العسكري، هناك إغلاق وتجديدات أمنية تجري عليه، هناك حرمان للفلسطينيين من التنقل بأريحية في مناطق الضفة الغربية، لا سيما مع هذا اليوم وهذه الذكرى 3/7 من أكتوبر. هناك اعتداءات تجري على الحواجز العسكرية، الجنود الإسرائيليين كما جرى سابقا يقومون بإيقاف المركبات الفلسطينية، يسألوهم عن تاريخ هذا اليوم، ومن ثم يقومون بالاعتداء عليهم بالضرب أو الاحتجاز أو الاعتقال. هذا يجري على كافة حواجز الضفة الغربية، إضافة إلى ذلك الاعتداءات التي تنفذ من قبل المستوطنين، لا سيما ونحن نتحدث عن بدء موسم قطف الزيتون. هناك أكثر من 123,000 دنم لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليه وقطف ثمار الزيتون، بدعوى أن الأرض بالنسبة للإسرائيليين تصنف بأراضي دولة، أي يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها وجني ثمار الزيتون، فيما يسمح لهؤلاء المستوطنين بالوصول إليها وقطف ثمار الزيتون. إضافة وعلاوة على ذلك هناك اعتداءات تنفذ بحق الفلسطينيين، هناك عمليات ضرب، عمليات تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون، حيث وصلت أخيرا إلى أكثر من 234 شجرة زيتون اقتلعت في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا.
1: من مدينة نابلس مراسل الجزيرة الليث جعار، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما، والبداية معك رانيا قاسم، ونرصد التفاعل والردود الإيرانية حول المفاوضات، حول الوضع في مضيق هرمز وما يقال في الولايات المتحدة.
3: نعم نشوان، يعني رسالة إيران خلال الفترة الماضية يمكن القول أنها كانت رسالة واحدة تتعلق بأن المفاوضات يجب أن تكون على أساس الشروط الإيرانية وعلى أساس بنود مذكرات التفاهم، والتأكيد أيضا على الاستعداد للرد على أي هجمات. هذه هي الرسالة التي تحاول المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية المختلفة يعني إرسالها للولايات المتحدة والعالم، وأعاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي التأكيد عليها بالقول أن مضيق هرمز لن يفتح بالضغوط والتهديدات، وقال أيضا على أن بلاده لن تتراجع. اعتبر أن تقديرات وزير الخزانة الأمريكي بشأن الاقتصاد الإيراني والتي وصفها بالوهمية، قال أنها لم تكن في السابق تتمتع بالمصداقية، وعلى هذا هذا الأساس تنتهي صلاحيتها قريبا، مشيرا إلى أن إيران هزمت الولايات المتحدة في الحرب العسكرية وستهزمها أيضا في الحرب الاقتصادية. هذه التصريحات لمحسن الرضائي بعد تحذيره الولايات المتحدة من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، واعتبار الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع من وصفه بالعدو في الإشارة إلى الولايات المتحدة، وذلك مع استمرار التهديدات بالاغتيال والقتل وأيضا ممارسة الضغوط، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتعهدات. إذن إيران تحاول التمسك بشروطها التي كانت قد أعلنت عنها سابقا ونقلتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال المحادثات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني ليلة أمس كانت التصريحات الإيرانية كلها منصبة على الشق الاقتصادي من الحرب المركبة التي تجري حاليا ما بين البلدين، وتحاول إيران التأكيد على أنها رغم يعني الصعوبات الاقتصادية والأزمات التي تواجهها خاصة مع الارتفاع الكبير لأسعار صرف الدولار أمام العملة الوطنية والتراجع غير المسبوق في سعر العملة الوطنية في أسواق الصرف الموازية، إلا أن إيران تؤكد أنها لن تسمح للولايات المتحدة بتنفيذ هدفها ومخططها بدفع الاقتصاد الإيراني للانهيار. هذا ما أكده محافظ البنك المركزي الإيراني، أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لهذا الأمر، ولكن إيران ليس لديها أي مشكلة في العملة الصعبة. تحدث على أن إيران لديها مخزون وأنها قد تدفع بملياري دولار أمريكي إلى السوق للسيطرة على أسعار الصرف، وذلك مع التأكيد على أن الإجراءات ما زالت مستمرة الحكومية للقيام بهذا الأمر، تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية وأيضا القطاعات الشعبية، مع التأكيد على أن الضغوط التي تسعى إليها الولايات المتحدة إلى ممارستها على إيران سواء بالتهديدات العسكرية أو بالتهديدات أو بالحديث عن المفاوضات تحت الضغوط ترمي إلى إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني. ولذلك هناك تأكيدات على أن الشق الاقتصادي من الحرب المركبة لن تحقق نتيجة مع ما تسعى الحكومة كما تقول إلى اتخاذه من إجراءات. إذن نحن أمام يعني مواقف إيرانية تتم التأكيد عليها مرة بعد أخرى فيما يتعلق بعدم التراجع أمام التهديدات أو حتى
1: وماذا عن البرنامج
3: والعقوبات الاقتصادية الكبيرة؟
1: نعم رانيا، وما يقول ترامب بشأن التخفيض وجي دي فانس وأكثر من مسؤول أمريكي، هل من رد إيراني؟
3: يعني نشوى لم ترد حتى الآن طهران على هذا الشق، ولكن كان قد أكدت إيران سابقا وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي على أن الحديث الآن مع الولايات المتحدة يتعلق بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. المقترحات الإيرانية كانت تأتي في هذا الشأن، وأن الرد الإيراني كان يتعلق بهذا الأمر، وإيران تدرس الآن المقترح الأمريكي، ولكن تم التأكيد على أنه لا حديث عن الجانب المتعلق بالملف النووي. تم التأكيد على أن إيران لم تبدي مرونة أو تبحث هذا الأمر، وأن بحث هذا الأمر موكول إلى ما بعد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم أو على الأقل الشروط الإيرانية التي تم إيصالها إلى الجانب الأمريكي وإنهاء الحرب بشكل كامل، بالإضافة إلى الشق المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. إيران تقول أن الوضع الآن مختلف عن الوضع ما قبل الحرب، وأن دبلوماسية إيران أيضا تغيرت وحتى الموضوعات أيضا تغيرت. إيران تعتبر مضيق هرمز هو الورقة التي تستطيع من خلالها التفاوض مع الولايات المتحدة وفرض شروطها على الجانب الأمريكي وتنقل أي موضوعات أخرى بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب المستمرة بعد بين البلدين، مؤكدة على أنها لن تتفاوض تحت الضغط ولن يعني تستسلم أمام الضغوط الأمريكية، معتبرة أن التصريحات المتعلقة بالملف النووي نشوان هي تأتي في إطار يعني الاستهلاك الداخلي. إيران تقول أنها تمتلك برنامج نووي سلمي، أنه كان تحت المراقبة المشددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه تم استهداف المنشآت النووية بشكل غير قانوني، وحتى الوكالة الدولية لم تدين هذا الاستهداف بشكل صريح. ولذلك إيران تقول أنه لم يتغير شيء في البرنامج النووي الإيراني، وأنها يعني كانت بصدد أن تثبت حسن نيتها وسلمية برنامجها بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولكن خروج الولايات المتحدة من المذكرة التي كانت ستعمل على يعني بعد تنفيذ وإنهاء الحرب بشكل كامل كانت ستعمل على التفاوض بشأن هذا الأمر، هي من خرجت من هذه المذكرة. وعليه فأن من أجل بحث مثل هذه الموضوعات يجب في البداية إنهاء الحرب بشكل كامل وانتهاء التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران قبل الدخول في الموضوعات الأخرى، مع التأكيد على أن إيران ليس لديها شيء تخفيه، هذا ما كان قد أكده الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، وأنها مستعدة لإثبات سلمية برنامجها النووي، ولكنها في الوقت ذاته لن تخضع للضغوط. ويعني يجب أن ننسى التهديد الذي أطلقه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للوكالة الذرية، والتي تتهمها طهران بأنها بسبب تقاريرها التي تعتبرها سياسية ومنحازة كانت قد يعني سمحت كانت قد أعطت الذريعة للولايات المتحدة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ولذلك هناك تأكيدات على أن هذا الأمر يعني سيتم نقله إلى ما بعد انتهاء الحرب بشكل كامل.
1: شكرا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ونتابع طبعا اتجاه التصريحات الأمريكية معك مراد هاشم. إلى أي حد ما يجري تناوله أمريكيا هو متشابه على مستوى الموضوعات والأولويات مع ما طرحته رانيا في إيران؟
4: مرحبا نشوان. هناك رسائل توجه في واشنطن فيما يتعلق بإيران للداخل الأمريكي في موسم انتخابي وللخارج وتحديدا إلى إيران. على سبيل المثال ما ورد على لسان نائب الرئيس جي دي فانس حينما يقول إن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على التوصل لاتفاق مع إيران شرط أن تقدم تنازلات تتعلق بخفض جوهري وحقيقي لقدراتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم. في ذات الوقت الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول إن الأمور مع إيران سوف تحسم وسوف تحسم قريبا جدا وستعلمون كيف سيتم ذلك. كان يقول هذا في فعالية في ميريلاند لمشروع يتعلق بإنشاء غواصات نووية وأحواض لبناء السفن بحضور قادة عسكريين وأيضا شخصيات سياسية ومؤيديه بطبيعة الحال. الرئيس ترامب في سياق هذه التصريحات قال إن الولايات المتحدة حققت هدفها الأساسي من الحرب على إيران، أشار إلى تدمير منشآتها النووية في عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو الماضي، وقال إنه بذلك تحقق الهدف الأساسي 100%. أيضا قال إن قدرات إيران العسكرية أضعفت بشكل كبير، طيرانها، دفاعاتها الجوية، بحريتها، وقال أيضا قريبا مسيراتها سوف تنتهي كما أشار. أيضا قال اقتصاديا إيران فاشلة الآن، ماليا واقتصاديا هي تعاني، التضخم تجاوز 300% كما قال. أيضا هو أشار كما دأب في خطاباته الأخيرة فيما يتعلق بضرورة التدخل في هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال أيضا إن الحصار المفروض على إيران حاليا وعلى الموانئ الإيرانية ناجح جدا لمواصلة الضغط عليها. قال إن أي سفينة تحاول انتهاك هذا الحصار إذا كانت غير محملة بالنفط يتم تدميرها، وإذا كانت محملة بالنفط يتم اعطابها. أيضا قال إن كمية النفط التي باتت تتدفق من مضيق هرمز الخاضع للسيطرة الأمريكية كليا كما قال باتت كمية هائلة وأحيانا تفوق تلك التي كانت تمر قبل هذه الحرب. أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل أعباء جراء ذلك وأن الولايات المتحدة تتلقى ثناء من قادة العالم، لكنه قال لابد من مشاركة الولايات المتحدة في هذه الأعباء. جي دي فانس لا يتحدث ولا يلمح للحرب، لكنه يشدد على شروط واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي. أشار إلى أن إيران لديها كميات من اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%، وتساءل عن حاجة إيران لكميات يورانيوم مخصبة بهذا المستوى إذا كانت لا ترغب في امتلاك سلاح نووي كما تقول. هو أيضا قال إنه في هذه المسألة الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن على إيران أن تقرن الأقوال بالأفعال. فيما يتعلق بالمفاوضات، سئل من قبل وكالة رويترز عما إذا كان يتولى إدارة المفاوضات الحالية عبر الوسيط القطري، رفض الإجابة بشكل صريح عن هذا السؤال، ولكنه قال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ولكن من يتخذ القرار مسؤولون آخرون.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
5: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعما كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جوا. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري، لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكيا هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار. ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضا. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجددا من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقا، لا حرب ولا سلام.
1: إذن للنقاش معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومعنا من طهران الدكتور عباس خميارة، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك ضيفنا من واشنطن سيد ريتشارد، في تقديرك إذا كانت حركة العبور تسير إلى أو بمستويات قياسية كما توصف في واشنطن، فما الذي تعنيه طهران بتأكيدها أن مضيق هرمز لن يفتح، وبالتالي هذه الرواية مشكوك في أمرها ومفندة إيرانياً؟

0: بداياتها الأسبوع الماضي تجاوزت المعدلات التي كانت قبل الحرب، لكن ربما الصادرات الأخرى بضمنها المواد البتروكيميائية ما تزال بمستويات منخفضة. أنا أفسر التصريح الإيراني أنه يعني أنه سيستمرون بمحاولة تعطيل مرور هذه السفن، وفي حقيقة الأمر كان هنالك تقارير عن بعض الهجمات خلال الأسبوع الماضي على بعض السفن التي تمر عبر المضيق. بالتالي الولايات المتحدة تقول نعم المضيق مفتوح، نحن نمرر الكثير من النفط، لكن الإيرانيين يقولون كلا إنه مغلق وسنستمر بوضع الحدود والتعطيل مرور بعض المواد، ونطلب من السفن التي تمر أن تمتثل لأوامرنا أو تكون عرضة للخطر. أعتقد أن مسألة الأمور تتحول نحو لصالح الولايات المتحدة، لكنه ليس مفتوحا بشكل كامل.
1: وبالتالي ما الذي يعنيه أو يمثله بالنسبة لواشنطن؟ هل الأمر يصب في سياق الانتخابات والترويج كدعاية انتخابية داخلية كما تقول أو يقال إيرانيا من باب التحليل، أم هناك مغزى آخر؟
0: الرئيس ترامب يستخدم هذا الأمر في خطاباته في الحملة الدعائية والحملة الانتخابية، يقول أننا نخرج المواد النفطية والنفط والأسعار ستنخفض، بالتالي هذا ما يستخدمه حاليا. بالتأكيد الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج يريدون إخراج هذه الصادرات والصادرات النفطية والاقتصادات النفطية والاقتصادات الوطنية تحتاجها، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي هذا شيء مرغوب من قبل عدة أطراف، وأيضا الدول الخليج ربما تزداد مهارة في محاولة إخراج السفن التي تحمل المواد النفطية والنفط. لكن أعتقد أن خلال الشهر القادم سيستمر الرئيس ترامب باستخدام هذا الأمر والتحدث عنه في الحملات الانتخابية.
1: طيب سيد عباس خميار، نشركك في هذه الجزئية فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز وإحكام واشنطن السيطرة عليه. في تقديرك، إن كان الأمر كذلك وإيران منذ 25 من أغسطس الماضي لم تتمكن من تحميل النفط والسيطرة بالمطلق أمريكية على هذا المضيق، ما الذي بقي لطهران للتفاوض للضغط للمناورة في سياق هذه المرحلة؟
2: طبعا تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة هناك مناوشات كلامية منذ زمان على فتح أو عدم أو إغلاق هذا المضيق. هذه المناوشات الكلامية هي تأتي في سياق روايتان أو روايتين لي وضع هذا المضيق، الرواية الأمريكية التي تؤكد بأن المضيق مفتوح، والرواية الإيرانية التي تؤكد دائما بأنه تحت السيطرة وهو مغلق إلا للسفن التي يعني تأخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية. لكن ما مصداق هذه أو صدقية هذه الروايتين هو في السوق وفي محطات البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن نصدقها من خلال جيوب المواطنين الأمريكيين والمستهلكين لهذه المادة الحياتية سواء في أمريكا أو المناطق الأخرى. كل هذه الأمور تدل بأن هذه القراءة هي لن تأتي من خلال القراءة الصحيحة، لن تأتي من خلال التغريدات والتصريحات التي تصب في إدارة السوق أو في إدارة الانتخابات، وإنما هو في الواقع وكما قلت تأتي من خلال هذه المحطات التي تزود الزبائن بالوقود. وهذا نستنتج بأن المضيق بالفعل وإن كان نسبيا

0: مفتح بعض الأحيان ولكنه مغلق بشكل جدي، وهذه الورقة ما زالت ورقة استراتيجية بيد الإيرانيين لمواجهة الاعتداءات الأمريكية. هذه نقطة أتصور بأنها هامة للغاية، ويجب أن نصدق هذه الرواية لأنه نرى يعني النتائج خارج التغريدات وخارج المواقف التي تطلق من خلال هذه المنابر الإعلامية التي يملكها الرئيس ترامب وفريقه. الإيرانيون ما زالوا يعني نحن نبني على هذا القرار بأنه لن يغلق وما زال عفوا لن يفتح وما زال مغلقا، فعندما تكون الأمور في هذا الاتجاه إذن
1: واضح.
0: الإيرانيون لهم الكثير في هذا المضمار ولن يفقدوا هذه الورقة التي تعتبر ضمن الإطار الأمني الإيراني، الأمن القومي الإيراني، وتعتبر ورقة تفاوضية ما زالت مهمة للغاية.
1: طيب سيد ريتشارد، ما المقابل الأمريكي لأي تنازل إيراني سواء في مضيق هرمز أو أيضا في البرنامج النووي؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب أظهر أنه مستعد لربما لإعطاء إعفاءات من العقوبات ومسألة إطلاق الأصول المجمدة الإيرانية، وأيضا من أجل وإنهاء مسألة الصراعات في الشرق الأوسط والبدء بالسماح لإيران بتصدير نفطها. أعتقد أنه إذا ما أعطى ربما صفقة جيدة، مثلا إذا ما قامت إيران بفتح المضيق وقدمت طرقا للتحقق من برنامجها النووي، أعتقد أنه سيكون راغبا لتقديم أيضا تنازلات للجانب الإيراني.
1: شكرا لك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترد، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع حريق في ناقلة نفط أمام مدينة سوتشي، وأكد مراسلنا أن سلطات المدينة أغلقت شواطئ المنتجعات بسبب الحريق. وفي أوكرانيا أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة بريلوكي بمقاطعة تشيرنيهيف. لتفاصيل أكثر من سوتشي معنا مدير مكتب الجزيرة زاور تشوش، ومن كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. أبدأ معك، أهلا بكما طبعا، وأبدأ معك زاور حول هذا الحريق الذي بدأ ضخما حسب ما هو متداول، ما التفاصيل؟
3: نعم، في البداية لابد من التنويه أننا هنا نعمل في ظروف معقدة أمنيا يمنع عمل عبات لتصوير أي شيء متعلق في هذه السفينة بشكل مباشر أو الخروج في الرسائل الصوتية أو الرسائل المباشرة على خلفية السفينة. هناك تهم ممكن أن تصل إلى التجسس، هذه القوانين تفرض مؤخرا هنا في كل المناطق القريبة من الحرب، ولكن هنا تقريبا على يميني على مسافة ليست بالبعيدة تستمر السفينة في الاحتراق بعدما قالت السلطات الروسية وتحديدا وزارة النقل إنها تعرضت لهجمات بزوارق مسيرة أوكرانية، على الأقل الحديث يجري عن 3 زوارق. هذه السفينة غادرت أمس ميناء نوفوروسيسك المتواجد تقريبا على مسافة 300 كيلومتر من هنا من سوتشي، وهو الميناء الرئيسي لروسيا على البحر الأسود، وهي مزودة بكميات كبيرة من النفط بشكل تقريبا كامل، كانت مزودة كل المستودعات هذه السفينة، وكانت متجهة إلى الهند تحت علم ليبيريا، واتجهت طريقا شرقيا باتجاه إقليم أبخازيا لتغير مسارها لاحقا باتجاه مضيق البسفور، ولكن عند سوتشي تحديدا تم استهدافها بهذه الزوارق. تم إنقاذ 23 بحارا هنديا جميعا يحملون الجنسية الهندية من عن على متن هذه السفينة. ولكن مقارنة بالمرات المماثلة التي تعرض لها السفن التجارية أو ناقلات النفط هنا في منطقة البحر الأسود للهجمات، يبدو هذا الهجوم من ناحية التداعيات الأكبر ضررا خاصة على البيئة. كميات كبيرة من النفط، الكل الآن لا يعرف أو لا يستطيع الإجابة عن سؤال هل ستنتظر سلطات الطوارئ لأن يحترق كل الوقود الموجود أو النفط الموجود على متن هذه السفينة، هل ستتمكن من إطفائها وإخماد النيران، هل يمكن، هناك مخاطر كبيرة أن السفينة يمكن أن تغرق، وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة بيئية في أهم منتجع روسي على البحر الأسود. هذه المنطقة تتميز بطبيعتها الخلابة ببحرها النظيف، وبالتالي قد يؤثر على مناخ وعلى طبيعة وبيئة هذه المنطقة لسنوات كثيرة، وليس فقط منطقة سوتشي وهنا جنوب أو شواطئ شمال القوقاز الروسية، ولكن هذا البحر الذي يمكن أن ينقل كل هذا التلوث إلى شواطئ أخرى في تركيا. طبعا من الواضح أن كما نشاهد من البيانات الأخيرة أن الروس قاموا بالرد بشكل كبير على هذا الهجوم. وعموما هنا الحركة في البحر الأسود نستطيع أن نقول أنها شبه متوقفة، أقصد هنا تحديدا موانئ التصدير الرئيسية نوفوروسيسك توبسي بسبب الهجمات الأوكرانية المتواصلة على إن كانت البنية التحتية الجسية على الموانئ أو على السفن، وأيضا الهجمات الروسية التي تستهدف كل السفن التي تتجه إلى أوكرانيا أو من أوكرانيا، وكذلك الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وصراحة نحن لم نعد هكذا مشهد الصورة خلفي أن تكون مياه البحر الأسود خالية من السفن التجارية أو ناقلات النفط، ولكن هذا مشهد أصبح اعتياديا، وأصبح أيضا مشهدا اعتياديا الصافرات الإنذار، الهجمات بالمسيرات، أصوات الدفاعات الجوية التي كل ليلة فعليا تشهدها معظم المدن الرئيسية، على الأقل أنا أتحدث عن الجانب الروسي في شواطئ البحر الأسود. طبعا للأسف التعقيدات الأمنية كبيرة.
1: نعم زار.
3: حرية عمل الصحفيين جدا في توجد مضايقات، ولكن سنحاول أن ننقل للمشاهدين الصورة الأوسع عن هذا الحادث.
1: وبدورنا طبعا سنتابع معك
3: الكبير صراحة
1: ما يمكن رصده، و طبعا نشاهد هذه الصور لهذا الحريق، وهو هذا ما توفر من صور هي متداولة في روسيا، وسنتابع إن تمكننا طبعا من الوصول إلى أي صور أخرى في سياق هذه التغطية مشاهدينا المستمرة لمختلف الملفات. من سوتشي مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى كييف معك عبد العزيز مجاهد، وما خلفته الهجمات الروسية، وكذلك إن كان هناك بيانات أوكرانية حول أي هجمات مضادة.
4: ليلة صاخبة عاشها أهالي العاصمة الأوكرانية كييف جراء الهجمات الروسية التي لم تنقطع طوال الليل، انفجارات لم تتوقف، وكذلك ربما العشرات من الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ البالستية التي أصابت أكثر من موقع داخل المدينة وفقا لما تتنقله وسائل الإعلام المحلية. قبل قليل انتهى حظر التجوال اليومي، وخرج مواطن العاصمة من الملاجئ التي نصحوا بشدة سواء من الرئيس الأوكراني أو حتى من عمدة العاصمة أن يبقوا فيها طوال الليل. وبدأت هذه الأثار تظهر للعيان، عدة مباني تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. هيئة الطوارئ تقول أنه على الأقل 5 أشخاص جرحوا، وربما تتحدث تقارير محلية على أنه ربما يكون هناك عالقين تحت أحد المباني الذي تعرض للاستهداف بالصواريخ البالستية الروسية التي ضربت العاصمة طوال الليل. طبعا قبل أن تبدأ هذه الليلة خرج الرئيس الأوكراني برسالة مصورة وقال إن معلومات استخباراتية موثقة تقول أنه أوكرانيا قد تواجه قريبا هجوما روسيا شاملا يستهدف عدة مدن بعدة أسلحة. وقال عمدة كييف أنه على المواطنين هذه الليلة ألا يخرجوا من الملاجئ وأن يبقوا في الملاجئ، وأنه جميع أنظمة الدفاع الجوي وكذلك قوات الدفاع الجوي في المدينة قد تم تفعيلها من أجل التصدي لهذه الهجمات الروسية. بالفعل بعد هذه الرسالة بساعة تقريبا بدأت جاءت الهجمات الروسية ولم تنقطع صفارات الإنذار، يعني قطاع واسع من أهالي المدينة رصدنا أنهم اختاروا أن يبيتوا ليلتهم داخل الملاجئ تجنبا لأثر هذه الهجمات التي لم تتوقف طوال الليل سواء بالمسيرات أو بالصواريخ البالستية. هذا فيما يتعلق هنا بالعاصمة الأوكرانية كييف. بقية المقاطعات ترد منها البيانات الصباحية تباعا، وهي أيضا تعرضت لهجمات روسية واسعة سواء في سومي أو في زاباروجيا أو في غيرها من المقاطعات الأوكرانية، ولا تزال الجسور التي تربط فوق نهر الدنيبر سواء هنا في كييف أو في زاباروجيا تتعرض للاستهداف الروسي. المنشآت التي تتعرض أيضا للاستهداف كذلك منشآت تكرير النفط ومنشآت نقل وتوليد الكهرباء في عدد من المقاطعات الروسية. هذه المنشآت تستهدفها روسيا. بالأمس قالت مقاطعة زاباروجيا أن أكثر من 42 ألف مستهلك قطعت عنهم الكهرباء بسبب إخراج 4 محطات لتوليد الكهرباء في المقاطعة عن الخدمة. وهنا في العاصمة الأوكرانية كييف بدأت السلطات منذ أمس في توزيع جدول للانقطاعات أو للتخفيف المتبادل لاستهلاك الطاقة في أحياء العاصمة الأوكرانية كييف للتغلب على هذا النقص الذي يتم في قدرة مولدات الطاقة على إنتاج هذه الطاقة بسبب الاستهدافات الروسية التي لا تتوقف والتي تستهدف هذه المنشآت بصورة كاملة. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني أنه سيستهدف منشآت توليد الطاقة الروسية ردا على استهداف المنشآت الأوكرانية. قالت وزارة الدفاع أنها أخرجت أكثر من نصف.
1: اسمح لي على المقاطعة لنفاد الوقت. إذن مشاهدينا تغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
5: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
6: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
7: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. النكبه.
9: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
11: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبيت علي وجري وصفن على البيب، صرت استفقد بليل.
12: خايف على أولادي مش على نفسي. شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: لايف للإغاثة والتنمية، أمل يتجدد بعطاء يدوم.
1: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وبدأت هدم منزل أسير في البلدة. كما أفادت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين هاجموا قرية المغير بالضفة الغربية وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس. وفي اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال عدة في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوزاعية وباب المندب. كما أعلن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف واستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. والبداية بالتطورات بالضفة الغربية، ومعنا من قرية بدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بكما، وأبدأ مع ليث وآخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة في نابلس.
2: بالطبع، القوات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لا تزال تحول أحد المدارس وكذلك المنازل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، تقوم بعمليات مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين، تقوم بعمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين والتحقيق الميداني معهم. بعض هؤلاء الفلسطينيين تم الإفراج عنهم من قبل القوات الإسرائيلية بعد التحقيق معه في ذكرى 7 أكتوبر، حيث يقوم الجنود الإسرائيليين بالاعتداء عليه بالضرب والتنكيل بالفلسطينيين خلال عملية الاعتقال. والتحقيق عن هذا اليوم ومجرياته وما حدث في ذلك التاريخ، إضافة إلى أين كان هذا الشخص في ذلك التاريخ وماذا كان يفعل، هذه الأسئلة والأجوبة التي يتم توجيهها لهؤلاء المعتقلين الفلسطينيين هنا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. الوجه الآخر لهذه الاعتداءات هو عملية تدمير للنصب التذكارية للشهداء الفلسطينيين في مناطق عدة من مدينة نابلس، حيث تم تنفيذ هذه عمليات الهدم من قبل الجرافات العسكرية، إضافة أيضا إلى تنفيذ تدمير لبعض المناطق في وسط المدينة تحديدا والتي تحمل بعض الصور، الجدران أيضا التي تحمل صور الشهداء تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية في داخل هذه المدينة. جاء ذلك في أعقاب عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين وتدمير أيضا لنصب تذكارية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. كان هناك عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين في بلدة يعبد، في بلدة عرابة، في وسط مدينة جنين، إضافة إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عملت على تدمير النصب التذكارية للشهداء وكذلك للأسرى الفلسطينيين في داخل هذه المدينة. كل ذلك يحدث بالتزامن مع اقتحامات أخرى واعتقالات نفذت في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، المنطقة الشرقية ضاحية شويكة، كذلك بلدة دير الأخصون، حيث كان قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الفلسطينيين والتنكيل بذويهم وتفتيش منازلهم وتحويلها إلى ثكنة عسكرية قبيل الانسحاب الإسرائيلي من داخل هذه القرى والأحياء في داخل مدينة طول كرم. هذا كله أيضا يأتي بالتزامن مع تجديدات أمنية إسرائيلية تفرض على الحواجز العسكرية والمعابر التي يتم الوصول من خلالها إلى أراضي عام 48 تحديدا، حاجز إجبارة العسكري وكذلك المعبر في مدينة طول كرم حيث يغلق، وهناك تجديدات أمنية إسرائيلية في تلك المناطق، إضافة أيضا إلى وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير إلى مقربة من مدينة طول كرم والتحريض على السلطة الفلسطينية بضرورة نزع السلاح وتفكيك السلطة، إضافة إلى اعتقال عناصرها كما جاء في تصريحات وزير المالية أو وزير الأمن القومي تيمار بن كفير. هذا كله يأتي أيضا في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في وتحديدا من قاطفي الزيتون مع بدء هذا الموسم، حيث تواجه العائلات الفلسطينية صعوبة في الوصول إلى أراضيها، إضافة إلى منع عشرات العائلات الفلسطينية بل ربما المئات من الوصول إلى المناطق التي تصنف بأراضي دولة أو يطلق عليها سي بموجب اتفاقية أوسلو. فبالتالي هناك حالة من الحالة الاقتصادية والوضع الإنساني الصعب الذي بات يعيشه الفلسطينيون نتيجة الإغلاقات والضيق المالي والاقتصادي الذي يفرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. هذا كله أيضا يأتي بالتزامن مع ما صرحت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 62 ألف اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية، من بينها ما يقارب 15 ألف اعتداء نفذ من قبل المستوطنين، أدى ذلك إلى استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة أكثر من 88 فلسطينيا من بينهم 7 أطفال و6 نساء، إضافة إلى قيام وتنفيذ أكثر من 1200 عملية حرق في الضفة الغربية استهدفت مركبات ومنازل ومنشآت. هذا كله أيضا يأتي بالتزامن مع التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول ما يحدث في مناطق الضفة الغربية والتجديدات الأمنية الإسرائيلية التي تفرض في ذكرى 3/7 أكتوبر، حيث في مثل هذا العام يتم إغلاق الحواجز العسكرية والتنقيل بالفلسطينيين عند تلك الحواجز. هناك عمليات استجواب لبعض الفلسطينيين تجري على الحواجز العسكرية. خلال العام الماضي على سبيل المثال أوقف عدد من المركبات الفلسطينية، تم الحديث معهم من قبل الجنود الإسرائيليين عن تاريخ هذا اليوم ليتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل القوات الإسرائيلية التي تنكل بالفلسطينيين وتعتدي عليهم وكذلك تحتجز وتعتقل عدد كبير منهم. علاوة على ذلك الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات اقتحام واسعة طالت منازل وممتلكات الفلسطينيين. وفق نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 24 ألف حالة اعتقال نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، وهو بطبيعة الحال يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما ونحن نتحدث اليوم عن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والتي ترى الأحزاب اليمينية المتطرفة المكاسب السياسية من خلال ما يتم تحقيقه على الأرض هنا في الضفة الغربية من عمليات اعتداء واعتقالات وتنكيل، إضافة إلى وضع بؤر استيطانية وصلت إلى أكثر من 211 بؤرة استيطانية وضعت في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، حيث يواصل شرخ وتقسيم الضفة الغربية إلى كنتلات مجزأة.
1: شكرا. إذا من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وأعود إلى قرية بدو شمال القدس ومراسلة الجزيرة ثروة شقرة والجديد يعني حتى هذه اللحظة، وهل تم يعني هدم المنزل بالفعل؟
3: لا تزال حسين جرافات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هدم منزل الأسير قدري سمارة من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس. قدري سمارة والذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نفيت سوف في بداية أيلول المنصرم، أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وبعدها تم اعتقاله من داخل أحد المشافي في محافظة رام الله والبيرة. كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم هذا المنزل بوقت سابق، وصباح هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، أخلت المنازل المجاورة وأعلنت هذه المنطقة التي يرصدها الزميل راجي منطقة عسكرية مغلقة، في حين تعمل هذه الجرافة على هدم الشقة السكنية التابعة للأسير قدري سمارة. قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من انتشارها في قرى شمال غرب مدينة القدس، بدو واحدة منها، بالإضافة حسين إلى بلدات أخرى من بينها بالدقو، بالإضافة إلى بلدة قطنة التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحمها حتى هذه اللحظة، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين وتجري معهم تحقيقات ميدانية. محافظة القدس أشارت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت توقا أمنيا مشددا على بلدة بالدقو القريبة من هذه المنطقة التي نتواجد فيها، وعرقلت حركة المواطنين الفلسطينيين بل منعتهم حقيقة بالأحرى. كل هذا يأتي في ظل تطورات متسارعة شهدتها الساعات الماضية وسط الضفة الغربية تحديدا في مدينة رام الله وبقضاء مدينة القدس. هذا المشهد الذي نرصده الآن وهو استمرار عملية هدم منزل الأسير قدري سمارة واحد منها، ولكن مستوطنين صاعدوا من اعتداءاتهم في الساعات الأخيرة في قرى المغير ودير نظام. في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أقدم مستوطنون على إحراق مركبة تعود لفريق صحفي روسي كان يبيد داخل قرية المغير لرصد انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتواصلة والمستمرة بحق هذه القرية. وثق النشطاء عبر كاميرات المراقبة لحظة تسلل مستوطن إلى المنزل الذي يبيد فيه هذا الفريق الصحفي الأجنبي ولحظة إدرام النيران، وقاموا بخط شعارات عنصرية كالعادة تدعو للانتقام من المواطنين الفلسطينيين وسكب مزيد من الدماء، وهذا مشهد متكرر. أحد النشطاء الأجانب تحدث ووثق ذلك بنفسه وقال إنه هذه المركبة تعود له وإن ذلك إرهاب مورس بحق هذا الفريق الصحفي وإرهاب تتعرض له البلدات الفلسطينية. في بلدة دير نظام شمال غربي مدينة رام الله أيضا مشهد مماثل حقيقة حسين، مستوطنون كانوا قد أضرموا النار في مركبة فلسطينية بعد أن أيضا لوثوا جدران ممتلكات المواطنين الفلسطينيين بشعارات تدعو للانتقام. تحل الذكرى الثالثة لحرب 7 أكتوبر عام 2023، وفي هذه الثلاث سنوات الماضية تغيرت بشكل جذري حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء كان ذلك بالجغرافيا التي يعيشون فيها التي تقلصت بمساحة كبيرة بفعل اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين بنوا ما يزيد على 211 بؤرة استيطانية سيطروا من خلالها على 1,000,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت قرابة 1,000 حاجز وبوابة عسكرية قطعت أوصال الضفة الغربية وجعلت الحياة تشبه السجن حقيقة داخل القرى والبلدات الفلسطينية. هذا المشهد الذي دفع الفلسطينيون الكثير من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتراجع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة بالمناسبة جراء هذه الممارسات الإسرائيلية. قوات الاحتلال قتلت المئات من الفلسطينيين على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكما أشار ليث اعتقلت ما يزيد عن 25,000 مواطن فلسطيني وحققت مع الكثير منهم يخضع أو داخل سجون الاحتلال الآن ما يزيد على 9,300 أسير فلسطيني من بينهم أسرى يعني تم حكمهم بالاعتقال الإداري وهو اعتقال دون تهمة أو لائحة اتهام. هذا المشهد متواصل في الضفة الغربية تكثف وتصاعد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم من انتهاكاتها في الضفة الغربية برمتها من شمالها وسطها وجنوبها. في هذا اليوم تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط الحواجز سواء كان ذلك في مدينة رام الله أو في مدن مختلفة من الضفة الغربية، وتعتدي وتنكل بالمواطنين الفلسطينيين في كثير من البلدات التي لا تزال تشن فيها حتى هذه اللحظة حسين حملات دهم وتحقيقات ميدانية واسعة.
1: شكرا إذا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في ذكرى هجوم 7 أكتوبر. وأفادت صحيفة يدعو تحرانوت أن قوات الشرطة اعتقلت شخصين أمام منزل نتنياهو في قيصرية في الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. ونرصد أكثر ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، أهلا بك محمد، ما الذي يتم رصده حتى اللحظة؟
4: احتجاجات واسعة في كافة المناطق الإسرائيلية بدأت في تمام الساعة 6:29 بمعنى أنها بدأت في الوقت نفسه الذي جرى فيه هجوم 7 أكتوبر عام 2023. يتظاهر العشرات قبالة مبنى الكنيسة الإسرائيلي في مدينة القدس وهم يرفعون الشعارات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بإقامة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بتلك الأحداث. هم يحملون الحكومة الإسرائيلية المسؤولية التامة عما جرى يوم 7 أكتوبر وما بعده، بمعنى أن هؤلاء المتظاهرين لا يزالون يعيدون نتنياهو وحكومة نتنياهو إلى 6 أكتوبر، يتساءلون عن الذي جرى وعن التحذيرات التي تشير وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولين سابقين بأنها كانت قد وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية. وهناك تساؤلات تطرح الآن في إسرائيل، من هي الجهة المسؤولة ولمن وصلت هذه التحذيرات ومن الذي يجب أن يحاسب على ما جرى في ذلك اليوم؟ هذا يجري في ظل اقتراب إسرائيل من الانتخابات. نتنياهو يريد أسئلة أخرى أن تطرح في صناديق الاقتراح، ويتحدث الآن عن الإنجازات الإسرائيلية ما بعد 7 أكتوبر. ولكن من الواضح أن المتظاهرين في شوارع إسرائيل يعيدون نتنياهو إلى ما قبل ذلك بيوم واحد. إضافة إليه، يتظاهر العشرات من الإسرائيليين الآن في مدينة تل أبيب وهم يغلقون شوارع ومحاور طرق رئيسية في داخل المدينة وكذلك في خارجها، يرفعون اللافتات التي تنادي أيضا بالتحقيق في تلك الأحداث ويحملون الحكومة الإسرائيلية المسؤولية، كما يرفعون لافتات تحمل صور رهائن إسرائيليين قتلوا خلال الحرب في داخل قطاع غزة، ويشارك عدد كبير من أهالي قتلى هجوم 7 أكتوبر في هذه المظاهرات. قبل قليل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من ضمنها صحيفة يدعوت أحرنوت بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شخصين أثناء مظاهرة احتجاجية قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيصرية. ينضاف إلى ذلك مظاهرات قد بدأت منذ ساعات الصباح لهذا اليوم في شمال إسرائيل وعلى مفارق الطرق الرئيسية بمشاركة عدد من المرشحين للانتخابات الإسرائيلية، على رأسهم بدا واضحا بأنه كان زعيم حزب يشار جادي أيزنغوت، بالإضافة إلى زعيم حزب بياحد نفتالي بنت. وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عمل منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على وضع ونشر لافتات تحمل رسائل كثيرة للناخب الإسرائيلي وكذلك للفلسطينيين. بعض هذه اللافتات رفع شعارا بأن بن غفير وإذا تسلم حقيبة وزير الدفاع الإسرائيلي في الحكومة المقبلة فإنه لن يسمح لهجوم 7 أكتوبر أن يتكرر في مدينة نتانيا وفي عمق حفر وغيرها من المدن الإسرائيلية. لكن هذه المرة هو يقصد هجوما ينطلق من الضفة الغربية، خاصة أن هذه المدن التي تحدث عنها هي مقابلة لمدينة طول كرم على وجه التحديد. هو زار تلك المنطقة وبخاصة الموقع العسكري نتسانيعوز القريب من مدينة طول كرم، وقال إنه يجب تجريد السلطة الفلسطينية من سلاحها، وقال إن إسرائيل يجب أن لا تتفاجأ مرة أخرى كما تفاجأت يوم 7 أكتوبر عام 2023، ويجب أن تعمل على وقف عناصر السلطة وتفكيك السلطة الفلسطينية. بات 7 أكتوبر هو الشعار الذي يحمله كثير من المرشحين للانتخابات الإسرائيلية وبخاصة إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الذي يتحدث في حملته الانتخابية عما يسميه بالثورة الاستيطانية في الضفة الغربية. من المقرر لهذه الفعاليات الاحتجاجية والحركات التي دعت إليها منظمات إسرائيلية كثيرة ومسؤولين سابقين وحاليين، وبالإضافة إلى أهالي القتلى والأسرى الإسرائيليين وغيرهم، أن تستمر خلال ساعات هذا اليوم لتكون هناك مزيد من المظاهرات في مدينة القدس وكذلك في مدينة تل أبيب. الشرطة الإسرائيلية استنفرت ودفعت بتعزيزات إلى مناطق تل أبيب والقدس وقيسارية وشمال إسرائيل خشية من هذه المظاهرات التي تأتي قبل فقط أسبوعين تقريبا من موعد الانتخابات الإسرائيلية. هناك في إسرائيل من يعتقد بأن الانتخابات وهذه المظاهرات هي استفتاء على الحكومة الإسرائيلية وعلى ما فعلته الحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر وما فعلته هذه الحكومة الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر. واضح جدا من حجم المشاركة في الانتخابات أن الإسرائيليون أو من في الشوارع على الأقل من الإسرائيليين يريد التحقيق قبل بدء الهجوم ب6 أكتوبر لا ب7 أكتوبر. وما هي الأسباب التي دفعت أو أدت إلى حصول مثل هذا اليوم دون أن تستطيع الحكومة الإسرائيلية ولا الجيش الإسرائيلي حماية الإسرائيليين، باعتراف قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلي يوم أمس الذي قال إن الجيش أخفق في مهمته الرئيسية، وتصريح جاد أيزنكوت اليوم الذي قال إن أهداف الحرب لم تتحقق.
1: شكرا إذا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس. ولتفاصيل أكثر ونقف على الأوضاع في قطاع غزة، معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي. شادي، نبدأ من آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة.
5: بالفعل حسين، وآخر التطورات هو استشهاد عنصر من عناصر الدفاع المدني أثناء مهمة إنسانية في محاولة لإجلاء مصابين أصيبوا في برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال قطاع غزة. أثناء محاولته إجلاء المصابين قصفت مسيرة إسرائيلية هذه المجموعة التي كانت تحاول إنقاذ المصابين، واستشهد على إثرها عنصر الدفاع المدني محمد طموس، وسيتم تشييعه بعد قليل من مجمع الشفاء الطبي إلى مدينة دير البلد في وسط قطاع غزة. فيما أعلنت أيضا مصادر طبية داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة غارة إسرائيلية سابقة على شرق مدينة خان يونس. بالتزامن حسين، أيضا يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النصف الضخمة وغير المسبوقة منذ أيام، وإسرائيل تسارع الزمن في تنفيذ عمليات نصف ضخمة في مناطق سيطرتها بالتحديد في المناطق الشرقية من مدينة غزة وكذلك أيضا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عمليات نصف كبيرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة وتدمير منازل الفلسطينيين من خلال إدخال العربات المفخخة المحملة بآلاف الأطنان بين الأحياء السكنية، وبعد ساعات تقوم بتفجيرها خصوصا في ساعات الليل، بالإضافة إلى تفجير أيضا منازل الفلسطينيين في منطقة خان يونس في منطقة بن السيلة تحديدا، وأيضا أسفرت عن تدمير عدد كبير من منازل الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية. عملية القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية وكذلك الزوارق الحربية في عرض بحر مدينة غزة وشمال قطاع غزة قامت بإطلاق النار بصورة مباشرة وعشوائية باتجاه خيام الفلسطينيين القريبة من شاطئ البحر، ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء نتيجة هذا إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. الطائرات المسيرة تحلق بكافة أنواعها في أجواء وعموم قطاع غزة، ونحن اليوم في الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر لعام 2023، وإسرائيل لازالت تصاعد من وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية باتجاه المدنيين في قطاع غزة، ولازالت تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وهي تسعى من خلال عمليات التفجير ومن خلال عملية القصف المدفعي وإطلاق النار إلى السيطرة أكثر على الأراضي الفلسطينية، وما يحدث بالقرب من الخط الأصفر من نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية الذين الذين يخرجون تحت وقع إطلاق النار والقصف المدفعي من المناطق المحادية للخط الأصفر. الأوضاع المعيشية على حالها وتتفاقم وتزداد سوءا، خصوصا أوضاع المستشفيات في قطاع غزة التي لا زالت تعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تعمل من خلالها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لثلاث أعوام على التوالي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا زالت الأوضاع على ما هي. المعابر مع قطاع غزة أيضا مغلقة في هذا اليوم، ولا تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي بأمس الحاجة في هذه الأيام إلى هذه المساعدات، وهي تدخل بالشكل المقنن لا تتعدى 200 شاحنة من أصل 600 شاحنة وفق البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. ولا زالت الخروقات متواصلة رفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية في عام 2023 حتى اليوم أكثر من 74 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب، لا زالوا يتلقون العلاج داخل مستشفيات قطاع غزة في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.
1: شكرا إذن مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوزاعية وباب المندب. ونتابع أكثر، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بكما، وأبدأ مع نبيل. وأيضا معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي من صنعاء وآخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة. نبيل،
6: نعم حسين، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن إسقاط طائرة قالت بأنها استطلاعية مقاتلة من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. على صعيد الاستهدافات الأخرى، كانت قد نفذت عدة عمليات عسكرية حسب القوات المسلحة لصنعاء، وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، ثم أعقب ذلك استهدافه بصاروخ باليستي ما أدى إلى توقف حركة المطار حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما أكد أيضا بأنهم نفذوا عملية أخرى استهدفت مطار أبها بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بالإضافة لاستهداف قاعدة خميس مشيط الجوية، مؤكدا بأن الإصابات كانت مباشرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكد أيضا أنهم استهدفوا معسكرات الدغارير في جيزان وكذلك عكيها في عسير والموسم أيضا في جيزان، وأكد بأن هذه الاستهدافات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى وانفجار مخازن الأسلحة في تلك المعسكرات الموجودة حسب الناطق العسكري في منطقتي عسير وجيزان. في ذات السياق حسين، كانت أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها استهدفت بصواريخ باليستية امدادات عسكرية قالت بأنها كانت وصلت إلى معسكر بدر بالقرب من مطار عدن الدولي، مؤكدا أيضا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين حسب قوله، وأكد أيضا أو حذر من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية حسب الناطق العسكري يحيى سريع. كما أكد أيضا في تأكيده بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم، محذرا الطائرات أو شركات الطيران الأخرى من التحليق في الأجواء، ومؤكدا أيضا بأن الأجواء في المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، مؤكدا أيضا بأن هذا يأتي ردا على الغارات السعودية التي استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء، وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 66 غارة جوية وقصفا صاروخي. قال الناطق العسكري بأنها استهدفت أعيانا مدنية في العاصمة صنعاء بالإضافة إلى محافظات عمران ومحافظة صعدة وكذلك محافظة الجوف ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظتي تعز والحديدة. وأعلن أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط ضحايا جراء هذه الغارات الجوية، وأضاف بأن إجمالي عدد الغارات بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 1642 غارة جوية. على صعيد المعارك حسين، أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنها تصدت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية، وأدى هذا التصدي إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب عدد من الآليات العسكرية، فضلا عن استهدافهم لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة باب المندب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى حسب القوات المسلحة.
7: من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى مراسلة الجزيرة من تعز مها علي. أهلا بك مها من جديد. وأيضا نتحدث عن القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال عدة. التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة وما الذي يرصد أيضا؟
8: نعم حسين، نبدأ من جبهة الوازعية، هناك حيث تستمر القوات الحكومية بخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي بعد أن كانت القوات الحكومية قد سيطرت على جبل المنصورة الاستراتيجي. المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة بوتيرة متسارعة، وهذا يأتي أيضا متزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي واستهداف لتجمعات وتحصينات وكذلك تعزيزات للحوثيين في هذه الجبهة الاستراتيجية، بعد أن كانت قد أعلنت قوات أو ألبية الدرع الوطني الحكومية البدء بعملية عسكرية هجومية لاستعادة هذه المديرية من قبضة جماعة الحوثيين. وهذه المديرية بطبيعة الحال تكتسب أهمية استراتيجية لكونها تمثل الظهير الخلفي للساحل الغربي، وهناك الكثير من الجبال والمرتفعات الجبلية الحاكمة التي بالإمكان أن توفر سيطرة نارية وأيضا سيطرة قتالية مهمة على المناطق التي كانت القوات الحكومية قد تقدمت فيها، تحديدا في مديرية ذباب ومطار ذباب. بالتالي نتحدث عن هذا التطور في جبهة الوازعية، وهو يأتي بطبيعة الحال متزامنا مع سيطرة أخرى لألوية درع الوطن على قمة في جبل حبشي وعدد من التلال. كذلك أيضا المدينة هنا كانت قد شهدت خلال الساعات الماضية هدوءا حذرا بعد ليلة من القصف المدفعي المتواصل والمكثف بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية تحديدا في الجبهة الشرقية، أيضا مواجهات محتدمة في جبهة الصلوة. هناك القوات الحكومية تحديدا اللواء 35 مدرع يخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي بالتزامن مع مواجهات أخرى في منطقة النوازل في مديرية جبل حبشي. إذا نتحدث عن اشتباك بري طال عدد من النقاط وخفتت وتيرته في جبهات المدينة تحديدا بعد مواجهات محتدمة كانت قد اندلعت في الجبهات الغربية والشمالية والشرقية والشمالية الشرقية. أيضا القوات الحكومية مستمرة في استهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين بالطائرات المسيرة وكذلك بالقصف المدفعي، وأيضا بمشاركة الطائرات الحربية التي استهدفت تجمعات للحوثيين في مدينة التربة. بشكل عام رصدنا من خلال المصادر المحلية في العاصمة المؤقتة عدن أن مطار عدن الدولي استأنف رحلاته صباح هذا اليوم بعد أن كان قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وكذلك صاروخين باليستيين من قبل جماعة الحوثي. وزارة النقل في هذا الصدد كانت قد أدانت هذا الهجوم وقالت إنها أجبرت على تحويل رحلة الطائرة مدنية كانت قادمة من مطار العاصمة المصرية القاهرة وتحمل الرقم 603 وأجبرتها على الهبوط في مطار جدة بعد أن كانت على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار عدن قبيل استهدافه من قبل جماعة الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. وقالت كذلك في وقت سابق إنها أخلت المطار من الطائرتين المتبقيتين في المطار وكذلك من الموظفين العاملين وأدانت هذا الهجوم، وطالبت المجتمع الدولي أيضا بإدانة هذا الهجوم الذي يهدد حركة الطيران المدني. نتحدث أيضا عن ما أعلنه القائم بأعمال مدير مكتب شؤون الحصار عن سقوط أكثر من 6 قتلى وحوالي 19 جريحا جراء قصف الحوثيين بالمدفعية لعدد من القرى والمناطق السكنية في 5 مديريات الشمايتين المعافر المواسط وجبل حبشي وغيرها من المناطق. نعم حسين،
7: شكرا. إذا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى الرياض ومراسل الجزيرة من هناك جامع نور، أهلا بك من جديد. جامع نتحدث عن بيان التحالف الذي أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه، يعني الحوثيون باتجاه خميس مشيط. تفاصيل أكثر عن هذا البيان معك، تفضل.
9: نعم، كان هناك أيضا بيان صحفي للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، ذكر فيه أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض العاصمة صباح هذا اليوم. وقال التحالف في بيان له أن منظومة الاستخبارات التحالف تتتبع مصافي سماء صنعاء، المصادر التي انطلقت منه هذه الصواريخ. أيضا مساء أمس كان هناك اعتراض وتدمير لصاروخين باليستيين، قال التحالف أنهما كان باتجاه خميس مشيط. وذكر التحالف في بيان له أن العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديد الصاروخي التي يطلقها الحوثيون. وقال إن التحالف يستمر في تدمير وتحييد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض التي يطلقها الحوثيون. هذا استهداف مدينة الرياض صباح هذا اليوم هو الثالث منذ أقل من شهر. في منتصف شهر سبتمبر كان هناك استهداف مماثل، وأيضا في نهاية 26 من سبتمبر كان هناك محاولة استهداف، قال التحالف حين أنه اعترض هذه الصواريخ. يبدو أن المملكة العربية السعودية وجراء التطورات الميدانية في اليمن التحالف يقوم بعمليات مزدوجة دفاعية وهجومية دفاعية في السعودية، حيث يرصد الأجواء المملكة ويحاول التصدي لهجمات الحوثيين التي باتت في تصاعد خاصة في ظل التطورات الميدانية في اليمن. أيضا يقوم التحالف بعمليات هجومية داخل اليمن، فمنذ انطلاق عمليات فجر اليمن شارك التحالف في إسناد القوات اليمنية على الأرض بغطاء جوي. وذكر التحالف في اليوم الأول من انطلاق هذه العملية أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عمليات هذه العمليات ودمرت أهداف للحوثيين. يبدو أننا في ظرف حساس وأن التحالف يقوم بهذه العملية المزدوجة الدفاع عن المملكة العربية السعودية وتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية داخل اليمن.
7: شكرا. إذا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. وأبدأ معك مراد هاشم من آخر ما يرصد على الساحة الأمريكية وما يأتي من تصريحات.
10: مرحبا حسين. آخر التصريحات هي ما ورد على لسان نائب الرئيس جيد إيفانس لوكالة رويترز، وهي تصريحات مهمة لا سيما أنها تركزت فيما يتعلق بما تريده واشنطن من طهران من أجل وقف الحرب وإبرام اتفاق. وهو قال إن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على اتفاق مع إيران، ولكن عليها أن تتخلى عن ما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. هو قال إن عليها أن تخفض أو أن توافق على تخفيض جوهري، خفض جوهري وحقيقي لهذه المخزونات. أشار إلى أن إيران لديها مخزون بنسبة 60%، أي مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتساءل عن حاجة إيران لهذه الكميات وبهذه النسبة عالية التخصيب إذا كانت لا تسعى إلى سلاح نووي كما تقول. هو قال إن المعيار هو أن الأفعال وليس الأقوال، وأن على إيران أن تقرن الأقوال بالأفعال من أجل التوصل إلى الاتفاق. لكنه أيضا قال أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالمفاوضات مع القيادة الإيرانية. قال نتفاوض مع الرئيس ووزير الخارجية، لكن يتخذ القرار من قبل مستويات أخرى في القيادة. أيضا كانت هناك تصريحات وأيضا كلمة للرئيس دونالد ترامب، وفي المجمل مجمل مواقف الرئيس ترامب وكذلك أيضا مواقف المسؤولين الأمريكيين يمكن وضعها في سياق مرتبط بشكل كبير باحتواء ما يمكن وصفه بالغضب الشعبي الأمريكي جراء تداعيات الحرب مع إيران فيما يتعلق بكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار. هذا الهدف مكرس بشكل كبير، جولات الرئيس دونالد ترامب، حديث المسؤولين مسؤولي الإدارة من وزير الخزانة إلى وزير الداخلية وزير الطاقة وزير الخارجية، حينما يتحدثون يوجهون رسائل في ذات السياق. الرئيس ترامب حينما يقول هذه الحرب سوف تحسم سريعا مع إيران وسريعا جدا وستعلمون كيف ستحسم، أيضا حينما يقول أن إيران دمرت قدراتها العسكرية وهي في حالة فشل مالي واقتصادي وأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية وأن هناك حالة من الحصار الفعال الخانق على الاقتصاد الإيراني، كل ذلك أيضا رسائل إلى الداخل. أيضا كان وزير الداخلية أشار إلى أن الرئيس ترامب كان يعلم هذه التبعات، تبعات الحرب مع إيران على الاقتصاد الأمريكي، ولكنه اعتبر أن ما حدث هو ثمن زهيد إزاء منع أو تحقيق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال وزير الداخلية إن إيران في حال امتلكت أو الحرس الثوري في حال امتلك سلاح نووي كان سيسلمه أو سيزود وكلاء إيران، أشار إلى لبنان واليمن بهذا السلاح على ما في ذلك من خطورة كما قال الوزير. من ضمن إضافة إلى الخطاب هناك أيضا وشرح الموقف بطبيعة الحال وضرورة وكيف أن هذه الحرب كانت ضرورة، هناك قرارات أيضا في محاولة للتخفيف حدة الغضب بما في ذلك خفض الضرائب على الديزل.
7: شكرا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي.

0: فيما يبدو أن إيران ليست مستعدة للتنازل عن أوراق قوتها، هذا ما يمكن فهمه من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي يعني يعد المسؤول في أكبر مؤسسة أمنية تتخذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، عندما يقول أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز سواء تحت التهديدات أو الضغوط. يتحدث أيضا على أن إيران لن تتراجع، ليؤكد ما كان قد أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي كان قد اعتبر أنه لا معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل استمرار التهديدات بالاغتيال وممارسة العقوبات وفرضها وأيضا عدم الالتزام بالتعهدات. كان قد أكد محسن رضائي في آخر تصريحاته على أن إيران سوف تهزم الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية كما هزمتها في الحرب العسكرية كما يقول، واعتبر أن ما يعني يقوله وزير الخزانة الأمريكي هي مجرد أوهام بحسب تعبيره، وكان قد ثبت عدم مصداقيته في السابق بشأن تكهناته حول الاقتصاد الإيراني، وأن تصريحاته أيضا لديها صلاحية قصيرة. هكذا ترى إيران الوضع وتعتبر أن البلاد تتعرض بالإضافة إلى التهديدات والتلويح باستخدام القوى العسكرية مرة أخرى، ترى أنها يعني تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة من خلال فرض العقوبات والحصار وتقييد حركة الملاحة الجوية أو حتى محاولات تقييد حركة النقل البري، وتعتبر أن الهدف من ذلك هو ما كان قد أعلنته الولايات المتحدة سابقا بمحاولة إثارة الاضطرابات الداخلية تمهيدا لإسقاط النظام، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو حتى كان قد تحدث بشأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك إيران تقول أنها منتبهة لهذا الأمر، ستعمل على اتخاذ الإجراءات للسيطرة على الأوضاع وعدم السماح لمن تصفهم بالأعداء بتنفيذ مخططاتهم في الداخل، تعول على الاتحاد وعلى يعني التجاوب مع الإجراءات السياسية التي تعمل على محاولة تخفيف القيود والضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني. في المقابل هناك أيضا تأكيدات من قبل المستويات العسكرية على أن إيران ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، تعتبر أن القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد للرد على أي هجوم محتمل.
1: شكرا إلى من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، في الأثناء تحشد واشنطن من قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة. متابع.
2: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعما كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني.

0: الإسلامي، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: ونناقش هذا الملف بشكل موسع، ومعنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أهلا بك. ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك سيد هادي. وأبدأ معك، يعني الرئيس بوزشكيان اتهم واشنطن بإفشال هذه المفاوضات، نائب الرئيس الأمريكي تحدث لرويترز وقال بأن المطلوب الآن من إيران تقديم التنازلات بما يتعلق في الملف النووي الإيراني. هل تبدو طهران جاهزة اليوم لتقديم بعض المرونة بهذا الملف تحديدا لإنهاء هذه الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا السيد بوزشكيان لم يتهم واشنطن، لأنها أساسا هي التي بدت هذا العدوان، وهي حرب، جريمة حرب. فيما يتعلق بالمطالب التي طرحها بالتفصيل، أنه كلما تفاوضنا مع الأمريكيين انتهى هذا التفاوض إلى حرب، بخلاف ما تبدأ الحروب في الحقيقة وتنتهي بالتفاوض. فما يعمله الأمريكا فهو عكس القاعدة المتعارف عليها. ومن هنا حرب الاثني عشر يوما سبقتها مفاوضات، حرب الأربعين يوما سبقتها مفاوضات، وكذلك حتى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بدأت حرب 13 يوما. وإن كفى الأمريكي عندما كانت الردود الإيرانية مؤلمة للجانب الأمريكي. ولكن فيما يتعلق بموضوع التنازلات أو ما يقوم به، ما يلزم أن يقوم به الجانب الإيراني بما فيه الكفاية، قدم الجانب الإيراني خصوصا أثناء المفاوضات في جنيف تنازلات وترسيلات، ولكن عبر عنها جيد فانس بسخرية أنه وصلت هذه الاقتراحات وهذه التسهيلات متأخرة، لأنه قرار الحرب قد اتخذ واندلعت الحرب في الحقيقة بمشاركة أمريكية صهيونية. إذن الآن على الجانب الأمريكي أن يعيد هذه الثقة التي هو أطلق نار عليها ثلاث مرات، ولا يمكن أن تتنازل أو تسهل إيران أكثر مما قامت به لحد الآن، وذلك خلال التبادل الرسائل الأخيرة التي حصلت في نيويورك عبر إرسال رسائل إيرانية عن طريق الوسيط القطري للجانب الأمريكي، وآخرها كانت كذلك رسالة أتى بها الوسيط القطري. والآن في الحقيقة إيران تنتظر الرد الأمريكي.
1: سيد أدولفو، يعني السيد هادي أفقه تحدث عن نقطة مهمة، كل حرب تنتهي بالتفاوض ومن ثم التوصل إلى تفاهمات. القاعدة تعكس اليوم، يعني في هذه الحرب هناك حرب من ثم تفاوض عودة للحرب، كيف تقرأ هذا المشهد أيضا استراتيجيا؟
3: شكرا على الاستضافة. لدي تأويل مختلف للحرب والاعتداء إيران في الحقيقة، وهذا ليس في وجهة نظرة أمريكا فقط، ولكن في نظر مجموعة من الدول. إيران كانت في اعتداءات وأعمال إرهابية منذ 47 سنة، وهي تدعم الجماعات الإرهابية في مختلف بقاع العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض عقوبات على إيران من فراغ. نحن نتحدث عن نظام ديكتاتوري ونظام إرهابي في إيران. ويرد على سؤالكم، الأمر لا يتعلق بالمفاوضات أو بالتنازلات، نحن نتحدث عن سياسة احتواء فقط، وهذا لا يختلف عن كوريا الشمالية في الحقيقة، وعلى إيران أن يتم احتواؤها، وهذا الاحتواء يعني الضغط العسكري والاقتصادي أيضا. وهذا ما تم القيام به مع أنظمة كأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية. نحن لا يمكن التحدث هنا عن مفاوضات، ولكن عن التفاهمات والتسويات بالأحرى. لذلك هناك ضغط عسكري، هناك أيضا عقوبات اقتصادية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله العمل مع الدولة أو نظام غير تقليدي. عندما تتعامل مع إيران لا يشبه التعامل مع دول أخرى في الغرب وحتى في المنطقة، لذلك الوضع صعب أن تتعامل مع دولة كإيران. نعم، إيران ما زالت لديها بعض القدرات العسكرية، لذلك فالوضع سيبقى معقدا. نعرف أن هناك ضغوطات اقتصادية وعقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، وبالتالي عندما نتحدث عن تنازلات من جانب إيران فهذا يعني تقديم تنازلات في البرنامج النووي. ينبغي أن ننزع من إيران أيضا كل القدرات التي تستخدمها في الإرهاب وفي الاعتداء على الآخرين، والضغط الاقتصادي المستمر هو بالتأكيد فعال وسيستمر كلما استمر هذا النظام في الحكم.
1: سيد هادي، إذن السياسة الأمريكية هي سياسة احتواء، كيف تتعامل طهران مع هذه السياسة الأمريكية؟ الضغط الأمريكي حاصل، عسكري اقتصادي خنق لطهران وإيران ككل، كيف تتعامل طهران بالنظر إلى هذه العقلية في التفكير بيعني سياسة الاحتواء؟
2: يعني ربما لأول مرة تصطدم في الحقيقة سياسة الاحتواء الأمريكية المزيفة الإرهابية مع إيران. ما كان يتوقع وما كان يدور في خلده في الحقيقة ترامب أنه ينصدم بهذه المقاومة وبهذه المفاجأة وبهذه الأضرار التي لحقت بقواعد العسكرية في المنطقة أسست منذ 20 عاما، وكانت تهدد أي دولة تقف بوجه الأطماع والاستهتار الأمريكي للقوانين الدولية. عندما دخل عام 2003 جورج بوش الابن العراق بدون أي قرار أممي، وعندما غزوا أفغانستان ودمروها وخرجوا بخوفي حنين، وكذلك اليوم القوات الأمريكية في الحقيقة تنسحب من العراق وتسحب أذيال الخيبة بفشل مشروعها في الداخل العراقي، والشعب العراقي أعلن يوم السيادة على أراضيه بسبب الاحتلال والدمار الذي خلفه وراءه الجانب الأمريكي. ولكن مع إيران ما كان يتوقع أن ينصدم في الحقيقة بهذه صخرة الصمود، وما زال هذا الصمود على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي الذي بدأ يفقد في الحقيقة أثار هذا ما يسمى بالاقتصاد المنبوذ. وكذلك الحصار الجوي، بدأت دول الجوار تفتح أجواءها شيئا فشيئا وعلى رأسها

0: تركيا وكذلك تاجكستان وقرغيزستان والعراق. سيفتح بعد فتح مطار النجف سيفتح أجواءه في مطار بغداد الدولي. إذن هذه الادعاءات السخيفة ليس لها أساس من الصحة، ولكن في الداخل الأمريكي هناك الآن يتضور في الحقيقة المواطن الأمريكي جوعا وأزمة وتضخم فيما يتعلق بتأمين معيشته، خصوصا الطبقة ما دون المتوسطة، فيما يتعلق بارتفاع أسعار
1: نعم
0: الغذاء والأدوية وكذلك المحروقات التي وصل الجالون إلى 9 دولارات في كاليفورنيا.
1: نعم سيد أدلفو، قبل أن أختم معك، سياسة الاحتواء التي تطبقها الولايات المتحدة الآن على طهران برأيك وحتى هذه اللحظة، هل هي يعني في طريق الإنجاز أم أن هناك تعثر؟
2: العقوبات على إيران فعالة بشكل كبير. انظروا فقط إلى قيمة العملة الإيرانية التي تهاوت بشكل كبير. عملتنا هي الأقوى في العالم وعملتهم هي الأضعف على الإطلاق، ولديهم مستويات تضخم عالية. الولايات المتحدة الأمريكية بلد مزدهر. ضيفكم يتحدث حول الجيران. إيران هاجمت 12 من الجيران بما في ذلك دول الخليج ودول أخرى. الإمارات التي تعتبر مركزا
0: شكرا.
2: ماليا قامت بقطع
0: شكرا.
2: علاقاتها التجارية مع إيران.
1: شكرا شكرا. إذا ضيوفنا الكرام السيد أدولفو والسيد هادي أفقي، شكرا جزيلا لكما. وإلى أثيوبيا، حيث بدأت الحياة في مغلي حاضرة إقليم تجراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال، وبينما استأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسل الجزيرة محمد طه توكل يستعرض الوضع في المدينة، نتابع.
3: هنا في مقلي حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيء من أنشطتها المعتادة، ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات، كما تفاصيل وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة. إلى المدينة يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية، يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلي، حاضرة إقليم تجراي.
1: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني، وفي آخر المستجدات على رأس الساعة. أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وبدأت هدم منزل أسير في البلدة. كما أفادت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين هاجموا قرية المغير بالضفة الغربية وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، أحدهما عنصر في الدفاع المدني استشهد أثناء محاولته إجلاء مصابين في جباليا. وفي الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل انفجار بوجه عقود من العدوان والحصار والتهويد، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس. وفي اليمن أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي أو أنصار الله الحوثيين استهدف مطار عدن دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال عدة في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوزاعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. والبداية بالتطورات بالضفة الغربية، ومعنا من قرية بدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أهلا بك ثروة، ونبدأ من آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة وما جاء من بعد يعني هدم منزل لأسير.
4: يبدو أن قوات الاحتلال هدمت واجهة هذا المنزل، وفي هذه الأثناء شاهدنا عدد من الجنود حسين ينتشرون داخل الغرف في هذا المنزل ويزرعون متفجرات وسط انتشار كما تشاهد لقوات الاحتلال في هذه المنطقة وفرق الهندسة. وعلى ما يبدو نحن أمام عملية تفجير بعد عملية هدم جزئي بدأتها قوات الاحتلال في هذه المنطقة. أيضا قوات الاحتلال كانت قد أخلت عدد من المنازل التي نرصدها في هذه الصور، أخلت السكان الذين باتوا في المساجد. وفقا لما فهمنا من المصادر المحلية عدد من العائلات أجبرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة منازلها وسط انتشار مستمر لقوات الاحتلال التي نشاهدها في هذه الصور في محيط منزل الأسير قدري سمارة. قدري سمارة قوات الاحتلال تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة نفيت سوف شمال غرب مدينة رام الله في أيلول المنصرم، وكانت قد اعتقلته في ذات اليوم من داخل أحد المشافي في محافظة رام الله والبيرة وهو مصاب، وأخطرت بهدم المنزل وتفجيره. وبالفعل ما نرصده منذ الساعة الماضية هو توقف الجرافة عن العمل التي كانت قد هدمت واجهة المنزل، ورصدنا أيضا دخول عدد من الجنود يحملون المتفجرات إلى داخل الشقق أو داخل الشقة السكنية وعملت على زراعتها. كانت قوات الاحتلال كما تعلم في الأيام الماضية قد اقتحمت حسين هذه البلدة بلدة بدو بقضاء مدينة القدس المحتلة وأصدرت قرارا عسكريا يقضي بإغلاق المنزل وأقامت بلحمه أبوابه وأوصدت إغلاقها وأجبرت العائلة على إخلائها، وقالت إنها ستعمل على هدم وتفجير المنزل في الأيام المقبلة. وها نحن في هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بدو، ولكن حقيقة اللافت هو التعزيزات العسكرية والانتشار العسكري الكبير في قرى شمال غرب مدينة القدس. نحن نتحدث عن عدد من البلدات من بينها قطنة، بيت سوريك، بيت دقو التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحمها بأعداد كبيرة. داهمت خلال هذه الاقتحامات عدد من المنازل، اعتقلت عدد من المواطنين الفلسطينيين ونكلت بهم وحولت عدة أماكن لمراكز تحقيق ميداني انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عديد من هذه الأحياء هذه البلدات في بلدات شمال غرب مدينة القدس. هذا المشهد مستمر حقيقة، نحن يبدو أننا نترقب عملية تفجير في الساعات المقبلة لمنزل الأسير قدري سمارة الذي كما ذكرنا تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار. بالتزامن مع هذا المشهد المتصاعد في قرى شمال غرب مدينة القدس اعتداءات مستوطنة المواطنين لا تزال مستمرة في هذه الأثناء في عدة مناطق شمالي الضفة الغربية، ولكن في وسط الضفة كان هناك عدد من الهجمات استهدفت فريق صحافة روسي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قام مستوطنون بإضرام النار في مركبة هذا الفريق الصحافي الروسي الذي بات في قرية المغير لتغطية اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف في هذه القرية، وخطوا شعارات عنصرية. أحد النشطاء الأجانب وصف ذلك بأعمال الإرهاب المستمرة، بالإضافة إلى حرق مركبة في قرية دير نظام بقضاء مدينة رام الله، وخط شعارات تدعو للانتقام من المواطنين الفلسطينيين. نحن لازلنا في ساعات الصباح، وبالتالي من المتوقع حقيقة وفق ما نرصد تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأتها منذ ساعات الفجر الأولى، سلسلة اقتحامات مستمرة، محاصرة هذه المنطقة في بدو غرب شمال غرب مدينة القدس، واعتداءات مستوطنين في عديد من مناطق الضفة الغربية. لربما الآن في هذه الأثناء هي تتركز في منطقة سهل رمين شمال الضفة الغربية، وهناك حديث عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، سيتحدث عن ذلك الزميل ليث حسين.
1: شكرا إذا ثروة شخرة، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى مراسل الجزيرة من نابلس ليث جعار، ونتحدث أيضا عن الأوضاع الآن في نابلس. يعني الصورة حتى هذه اللحظة تبدو قاتمة، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ما الجديد على الأرض والميدان؟
5: مشهد التصعيد حسين في الضفة الغربية لا يزال متواصل. أبرز هذه الأحداث هو هجمات المستوطنين التي تنفذ في هذه اللحظات في مناطق عدة من شمال الضفة الغربية. لعل أبرز هذه الهجمات منطقة سهل بلدة رامين في المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم، إضافة إلى بلدتي برقة وبزارية إلى الشمال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هناك عملية هجوم من قبل المستوطنين والاعتداء على المزارعين الفلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع بدء هذا الموسم. هنا في مدينة نابلس تحديدا حيث نتواجد في وسط المدينة، لربما نراقب أو نشاهد عبر عدسة كاميرا الجزيرة النصب التذكارية التي قامت بها القوات الإسرائيلية وهدمتها بشكل كامل في هذه اللحظات. أي شيء عليه صورة شهيد أو صورة أسير هنا في مدينة نابلس كذلك في مدينة جنين كان محط أنظار القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى هذه المنطقة، عملت على هدم صور والنصب التذكارية للشهداء الفلسطينيين هنا في وسط المدينة، حيث نفذت بعدها حملة اقتحامات واسعة ومداهمات طالت عددا من الفلسطينيين، تم التحقيق معهم ميدانيا قبل أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني تم نقل على الأقل إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية خلال عملية الاعتقال هذه، إضافة أيضا إلى تنفيذ هجمات واعتداءات وتنكيل على الفلسطينيين خلال اقتحام منازلهم في أحياء منطقة كشيكة، منطقة رأس العين، البلدة القديمة، محيط البلدة القديمة، أيضا منطقة الجبل الشمالي، التعاون العلوي، كل ذلك أو تلك المناطق تعرضت لعمليات اقتحام واعتقال طال عددا من الفلسطينيين. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات لقرى وبلدات عدة في مدينة جنين. لعل أبرز هذه البلدات بلدة يعبد، بلدة عرابة، أيضا شهدت عمليات احتجاز وتحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين في داخل المدينة كما فعلوا في نابلس. فعل في داخل تلك المدينة مدينة جنين خلال ساعات الصباح كان هناك عملية وجولة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلالها بإزالة النصب التذكارية وتدميرها، إضافة إلى تمزيق صور الشهداء خلال تواجدهم في وسط المدينة وفي أحياء عدة منها. بالتزامن أيضا مع ذلك كان هناك عمليات اقتحام طالت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات للمنطقة الشرقية من مدينة طول كرم لبلدة دير الخصون وضاحية إشويكا. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين، اعتدى عليهم بالضرب والتنكيل، أفرج لاحقا عن بعضهم، فيما لا يزال يبقي على البعض الآخر رهن الاعتقال. نتحدث حتى هذه اللحظة عن التطورات المستجدة هنا في شمال الضفة الغربية، وتحديدا الهجوم الذي نفذ من قبل المستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة رامين وبرقة. الآن الحديث على ما يبدو عن إصابتين نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. الإصابات تم نقلها من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للمستشفى، فيما لا يزال الاعتداء يتواصل على مناطق أخرى كمنطقة سهر رامين، وكذلك منطقة أيضا منطقة بالزارية التي تشهد هي الأخرى عمليات هجوم من قبل المستوطنين. في مثل هذه الأحداث وعلى وخلال الأيام السابقة تحديدا، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية منع لمزارعين فلسطينيين. وفق الزراعة الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطينية تحديدا تحدثت أنه خلال العام الماضي كان هناك منع لأكثر من 123 دنما حرم الفلسطينيون من الوصول إليها لجني ثمار الزيتون، إضافة إلى وجود أكثر من 100 دنم خلف جدار الفصل العنصري منع الفلسطينيون من الوصول إليهما بعد 7 من أكتوبر 2023. واليوم مع الذكرى الثالثة 7 من أكتوبر هناك تجديدات أمنية إسرائيلية تفرض على الحواجز وفي القرى والبلدات الفلسطينية، يتم عرقلة حياة الفلسطينيين، حصارهم وإبعادهم ومنعهم من المرور عبر العديد من الحواجز العسكرية، لا سيما هنا في مدينة نابلس حيث يحرم الفلسطينيون ويواجهون صعوبة في التنقل عبر 8 حواجز عسكرية يطبق الخناق من خلالها الاحتلال الإسرائيلي على السكان وعلى آلاف الفلسطينيين هنا في هذه المدينة، كما العديد من مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية التي وصل فيها إلى أكثر من 950 بوابة وحاجزا عسكريا يفرض يوميا على الفلسطينيين وينكل في حياتهم.
1: شكرا. إذا من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في ذكرى هجوم 7 من أكتوبر. وأفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن قوات الشرطة اعتقلت شخصين أمام منزل نتنياهو في قيسارية في الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق في أحداث 7 من أكتوبر. ونتابع هذا المشهد بشكل أكثر ومفصل، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما الذي يتم رصده؟
6: منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم يتظاهر مئات الإسرائيليين في مواقع مختلفة في الشمال والوسط والجنوب وفي مدينة القدس على وجه التحديد، وذلك إحياء لذكرى هجوم 7 من أكتوبر بعد 3 سنوات من مرور هذا اليوم. يرفع المتظاهرون الإسرائيليون في غالبية هذه المواقع شعارات تدعو إلى التحقيق أو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بتلك الأحداث. ومن الواضح من الشعارات والخطابات التي تلقى خلال هذه الوقفات الاحتجاجية بأن المتظاهرين يحملون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذه الأحداث. قبالة مقر الكنيسة في مدينة القدس رفع المتظاهرون شعارات تنادي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بمعنى أن هذه اللجنة ستحقق مع حتى نتنياهو والوزراء والأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش وكل من يتهمه المتظاهرون وكذلك مسؤولون إسرائيليون بأنه مسؤول عن تلك الأحداث. هنا نشير إلى أن عددا كبيرا من قيادات الجيش والمسؤولين الأمنيين والسياسيين كانوا قد غادروا مناصبهم منذ 7 من أكتوبر وقالوا إنهم يتحملون المسؤولية كاملة، إلا نتنياهو وعدد من الوزراء اليمينيين في الحكومة الإسرائيلية هم الذين لم يصرحوا بمثل هذه التصريحات حتى هذه اللحظة. في مدينة تل أبيب تظاهر منذ ساعات الصباح مئات الإسرائيليين في داخل المدينة وكذلك في خارجها، وأغلقوا شوارع رئيسية احتجاجا على سياسة الحكومة الإسرائيلية ومطالبة بالتحقيق بأحداث 7 من أكتوبر. كذلك تظاهر عشرات الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات إلى تلك المنطقة شخصين. وكذلك حاولت تفريق المتظاهرين عند مقر ومنزل رئيس الحكومة، كما تظاهر أيضا عشرات آخرون قبالة مقر نتنياهو في مدينة القدس المحتلة. شارك عدد من المسؤولين الإسرائيليين وإضافة إلى المرشحين في الانتخابات المقبلة في هذه الاحتجاجات، مثل جادي أيزنغوت زعيم حزب يشار ونفتلي بنت زعيم حزب بياحد، واللذان زارا مناطق غلاف قطاع غزة وشاركا عائلات القتلى الإسرائيليين والجرحى والأسرى الإسرائيليين هذه الاحتجاجات. وقال أيزنغوت من غلاف قطاع غزة إن الحرب وبعد مرور 3 سنوات على اندلاعها لم تحقق أهدافها.
1: محمد، يعني ما الذي يتم يعني متابعته أيضا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية، كيف تتابع يعني هذه التطورات وهذه الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي؟
6: بشكل واسع النطاق وسائل الإعلام الإسرائيلية تتابع المظاهرات والاحتجاجات وما يجري خلالها ومطالب المتظاهرين، وكذلك هي تتابع التقارير التي تكشفها منذ ساعات الصباح، سواء روايات أهالي القتلى الإسرائيليين أو شهود العيان من مناطق غلاف قطاع غزة حول ما جرى يوم 7 أكتوبر. بل أكثر من ذلك، هناك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تؤكد وتنشر معلومات تقول إنها ستزداد وضوحا خلال ساعات النهار بشأن قضايا لم تفتح من قبل، وبخاصة قضية التحذيرات التي وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر، ومسألة غاية في الأهمية هي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن أحدا لم يوقظه ساعة بدء الهجوم. هناك شهادات تكاد تكشف عنها وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين عسكريين وأمنيين بأن نتنياهو استيقظ في ساعة الهجوم أو ما قبله، وهناك ضجة وجدل عارم في إسرائيل حيال مثل هذه المعلومات التي لم تتضح حتى هذه اللحظة. إلا أن التغطية في إسرائيل واسعة النطاق لهذا اليوم الذي يتزامن أيضا مع فرض إغلاق شامل من قبل الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، بالإضافة إلى سد وغلق حواجز عسكرية وسواتر ترابية وبوابة حديدية في مناطق مختلفة في الجنوب والوسط والشمال من الضفة الغربية. أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تتابع ما يسمى بالحملات الانتخابية على ظهر 7 أكتوبر، والتي يقودها عدد من الوزراء والمرشحين وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي علق لافتات على ما يعرف بشارع عابر إسرائيل أو شارع رقم 6، وبخاصة في المناطق القريبة من مدينة طول كرم وتحديدا عند الموقع العسكري نيتساني عوز. وهناك قال إن إسرائيل تفاجأت يوم 7 أكتوبر وبأنها لن تتفاجأ مرة أخرى، ويجب تجريد السلطة الفلسطينية من السلاح ووقف عناصرها وتفكيك السلطة الفلسطينية كما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وإحدى اللافتات كانت تحمل شعارا واضحا، وهو أن إيتمار بن غفير، وهو شعار انتخابي، وهو أن إيتمار بن غفير وفي حال حصل على حقيبة وزير الدفاع في الحكومة المقبلة فإنه لن يسمح لأحداث 7 أكتوبر أن تتكرر في مدينة نتانيا وعمق حفر وغيرها من المدن الإسرائيلية. هذه المرة هو يقصد هجوما مماثلا للسابع من أكتوبر، ولكن من الضفة الغربية لا من قطاع غزة، لأن مدينة نتانيا وعمق حفر وغيرها من المدن التي حملتها لافتات بن غفير الانتخابية هي مقابلة وقريبة من مدينة طول كرم، وقال إنها تبعد مئات الأمتار فقط وإنه لا يجب السماح بذلك. من الواضح أيضا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أصدر بيانا صباح هذا اليوم، ولكنه تحدث عن الضفة الغربية بوصفها ثورة استيطانية كما كان يأتي في بياناته السابقة. هذه المرة قال إن إسرائيل بدأت باجتثاث واقتلاع البنية التحتية للتحريض على ما يسميه بالإرهاب في الضفة الغربية، وهو بذلك يتحدث عما بدأه الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية من عملية واسعة النطاق من أجل هدم النصب التذكارية في مناطق ومدن وبلدات في الضفة الغربية. حضور الوزراء وكذلك حضور المرشحين عن الأحزاب الإسرائيلية في هذه المظاهرات بهذا الشكل الواسع وكذلك التصريحات الصادرة عنهم يدلل على أن يشير فعلا إلى ما كانت تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هذه الانتخابات هي ووفق البرامج الانتخابية والحملات الانتخابية هي محاولة للاستفتاء على الحكومة الإسرائيلية الإسرائيلية وما فعلته الحكومة الإسرائيلية سواء قبل 7 أكتوبر أو ما بعد 7 أكتوبر. نتنياهو على وجه التحديد تعكس حملته الانتخابية بأنه يريد الحديث عما بعد 7 أكتوبر، عما يسميه إنجازات الحرب الإسرائيلية على الجبهات المختلفة في قطاع غزة وسوريا ولبنان وإيران. لكن الناخب الإسرائيلي أو الإسرائيليون في الشوارع الآن يتحدثون عما قبل 7 أكتوبر وينادون بضرورة المحاسبة.
1: نعم محمد، ابقى معنا، سنعود إليك خلال هذه التغطية وننوه إلى ما يأتي من أخبار عاجلة بحسب ما نقله مراسل الجزيرة. إذا مواجهات بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين في سهل رامين شمالية الضفة الغربية، ويبدو في هذه الأثناء أن الأوضاع تتصاعد في الضفة الغربية جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات وتوسيع للعمليات العسكرية، وأيضا ما يقوم به المستوطنين. وأذهب أيضا إلى التطورات الآن في قطاع غزة، إذ أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد فلسطينيين 2 بنيران قوات الاحتلال، أحدهما عنصر في الدفاع المدني استشهد أثناء محاولته إجلاء مصابين في جباليا. ونتابع أكثر من مدينة غزة، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي. شادي، ما الذي يرصد للتطورات الميدانية الآن في قطاع غزة ككل؟
7: بالفعل حسين، هي تطورات ميدانية لم تتوقف في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. كان آخر تلك الاستهدافات في شمال قطاع غزة حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية رجال الدفاع المدني الذين كانوا يحاولون إنقاذ المصابين الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، وأغارت هذه المسيرة على رجال الدفاع المدني، وأدى ذلك إلى استشهاد عنصر في الدفاع المدني وهو محمد طموس. وفي هذه الأثناء يتم تشييع جثمانه من مجمع الشفاء الطبي إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين قبل وصول رجال الدفاع المدني إلى محيط كمال عدوان، حيث أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار بكثافة باتجاه الفلسطينيين في محاذاة الخط الأصفر في شمالي قطاع غزة، عدا عن القصف المدفعي وإطلاق النار من الزوارق الحربية باتجاه مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أيضا أعلنت مصادر طبية في مجمع نصر الطبي في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس تحديدا عن استشهاد فلسطيني متأثر بإصابته في استهداف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس في المناطق الشرقية تحديدا، بالإضافة إلى وصول أيضا إصابة طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. كذلك أيضا أصيب فلسطينيان في قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون في حي الزيتون إلى الشرق من مدينة خان يونس، حينما أغارت مسيرة إسرائيلية مساء أمس على مدينة غزة تحديدا حي الزيتون. الغارات الإسرائيلية متواصلة بالتزامن مع تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية في أجواء وعموم قطاع غزة، وهذا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين. ونحن في الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الذي لازال مستمر، وفي هذا اليوم هي ذكرى أحداث 7 أكتوبر حينما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هجوما كبيرا على مستوطنات غلاف غزة، وما حدث منه وما تلاه من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة في 8 أكتوبر، والتي حصدت أرواح أكثر من 74,000 فلسطيني استشهدوا نتيجة الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 170,000 فلسطيني نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة وحرب الإبادة التي لازالت مستمرة على قطاع غزة. عملية النسف الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي أيضا حسين في المناطق الشرقية من مدينة غزة حي التفاح ومن مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتدمير منازل الفلسطينيين بشكل واسع في المناطق التي لا زال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ويقصف بالتزامن أيضا بالمدفعية منازل الفلسطينيين وخيامهم، ويطلق النار في محاولة لتوسيع تلك المناطق وتهجير الفلسطينيين وإزاحتهم عن الخط الأصفر، وبالتالي هو يسعى في هذه الأثناء إلى السيطرة أكثر على أراضي قطاع غزة في إطار السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع.
1: شادي، أيضا الأوضاع الإنسانية في هذه المرحلة كيف تبدو، وقدرة المستشفيات على التعاطي مع كل ما يقوم به الاحتلال من استهدافات متكررة ومباشرة للأطقم الطبية أيضا؟
7: وهذا هو الأخطر حسين. الأوضاع الإنسانية والمعيشية هي أوضاع صعبة وأوضاع معقدة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا ما تعانيه مستشفيات قطاع غزة في ظل النقص الحاد في هذه المستلزمات الصحية، وما تصل من إصابات لا يمكن أن تقدم الخدمة العلاجية المناسبة لآلاف المرضى والجرحى الذين لا زالوا يتلقون الخدمة العلاجية داخل مستشفيات قطاع غزة. نستطيع القول أن هناك انهيار في المنظومة الصحية حسب تصريحات وزارة الصحة في غزة بأن القطاع الصحي يعاني من تدهور وانهيار تدريجي في تقديم الخدمات، وهناك أقسام حيوية قد توقفت عن الخدمة ولم تقدم الخدمة العلاجية للمرضى كالعيادات الخارجية والعمليات المجدولة والأقسام المهمة داخل مستشفيات قطاع غزة. نفاد الوقود وقطع الغيار والزيوت أيضا أدى إلى تدهور الأوضاع أكثر من ذلك، لأن مستشفيات قطاع غزة تعتمد على المولدات الصغيرة في تشغيلها من خلال الوقود، ولا يوجد الوقود الكافي لتشغيل هذه المولدات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 أعوام عن قطاع غزة. ولا زالت الأوضاع الإنسانية داخل المستشفيات تتدهور مع إعلان وزارة الصحة عن استشهاد مصابين لم يتلقوا الخدمة العلاجية الكافية ولا يمكن أن تنقذ حياتهم في ظل نقص حاد في الأدوية. نتحدث عن 70% من الأدوية والمستلزمات الطبية أصبح رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة، ومنها أدوية منقذة للحياة، وهذا ما نشرت من خلاله وزارة الصحة. وستعقد مؤتمر صحفي اليوم عند الساعة 12:30 في مستشفى شهداء الأقصى للحديث عن هذه الأزمات الكارثية التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: شكرا شادي شامية مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. ونناقش هذه التطورات ومعنا من خان يونس الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إياد، يعني ونقرأ هذا التسلسل يعني وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة منذ ساعات الصباح ومنذ الفجر أيضا، يعني هناك تحركات في الميدان في الضفة الغربية، هناك انتهاكات أيضا جديدة في قطاع غزة، يعني لماذا هذه السرعة اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على الفلسطينيين؟
8: أسعد الله أوقاتكم أنس والأستاذ عادل والجمهور الكريم. إسرائيل خلقت هذه الأجواء منذ ساعات الأمس فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، وواضح أنه كان هناك حالة من التوتير والتهديد والتوتير وخلق هذه الأجواء. كانت الليلة الماضية طوال الوقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستعرض في سماء قطاع غزة، جزء منها يمكن أن نعتبره محاولة لكي وعي الفلسطينيين فيما يتعلق من السابع من أكتوبر وإشعارهم بما حدث في السابع من أكتوبر قبل 3 سنوات، وأيضا يمكن تهديدات بشكل أو بآخر خاصة في ظل التهديدات المستمرة والتحذيرات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي ويصدرها نتنياهو ووزير الجيش كاتس أيضا بنفس الاتجاه. هذه الحالة إسرائيل معنية بأن تقول للفلسطينيين أنه بعد 3 سنوات هي لا زالت تمارس القتل والإرهاب والتهديدات وأيضا إطالة أمد هذه الحرب بهذا الشكل. لذلك خلقت هذا اليوم منذ ساعات الصباح ومنذ ساعات المساء بالأمس خلقت هذه الأجواء المتوترة. هناك استهدافات في أكثر من مكان خاصة قرب مناطق الصفراء بشكل أو بآخر. هذه الحالة معنية إسرائيل بوجودها، وأيضا قد تشي بأنه الأمر قد لا يتوقف عن تهديدات، بل هناك تحريض كبير على مستشفيات في قطاع غزة. نعم. تحذيرات وتهديدات إسرائيلية.
1: دكتور إياد فقط أعتذر على المقاطعة، لكن
8: قد تقدم إسرائيل على عمل ضد قطاع غزة.
1: أعتذر على المقاطعة لكن أنوه إلى ما يرد من أخبار عاجلة، إذا مجمع ناصر الطبي يتحدث عن استشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على جنوبي مدينة خان يونس. إذن مجمع ناصر الطبي يتحدث عن استشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على جنوبي مدينة خان يونس، ونحن نتحدث دكتور يعني في هذه الأثناء لا زال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف يعني كامل أنحاء قطاع غزة. برأيك هل يتم التحضير من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفي الذكرى 3/7 أكتوبر لعملية أو شيء من الممكن أن يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي اليوم؟
8: صحيح، هناك خشية حقيقية من القيام بذلك، سواء كان على صعيد التحركات الميدانية أو التهديدات الإسرائيلية. كما قلت، يمكن أن يأتي في سياق 7 أكتوبر ومحاولة إسرائيل تغيير الصورة عن يوم 7 أكتوبر وما تعرضت له من فشل قبل 3 سنوات، بتدفيع الفلسطينيين أيضا ثمن جديد. استهداف التهديدات الإسرائيلية حول المستشفيات بالطريقة التي يتم الحديث عنها هو أيضا قد يكون مؤشر على محاولة إسرائيل إقدام على عمليات سواء كانت استعراضية بهدف تحقيق الاتهامات أو تأكيد الاتهامات التي توجهها إسرائيل لحركة حماس بأنها تعيد تأهيل نفسها وأنها تعمل من قطاع غزة بشكل أو بآخر. إضافة إلى أنه من الواضح أيضا أن إسرائيل تريد بأي شكل من الأشكال أن تشن هجمات سواء كانت في غزة أو ما يحدث في الضفة الغربية أو ما يحدث حتى بالمنطقة. كل هذه الاعتبارات حاضرة بالنسبة لهم، لا نريد أن تكون جزء من حالة مزيد من التوتير للشارع الفلسطيني، لكن الأجواء الإسرائيلية أو الأجواء التي تخلقها إسرائيل هي أجواء سلبية، أجواء حرب. تحاول بشكل أو بآخر خلال فترة الانتخابات، خلال ما يقارب 23 يوم القادمة، أن تبقى هذه الأجواء حاضرة حتى لو حاولت تحقيق بعض الإنجازات هنا وهناك ومحاولة تغيير الصورة ما قبل صندوق الانتخابات الإسرائيلية عن 7 أكتوبر.
1: أذهب إلى السيد عادل شد.

0: هذا الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، يعني ونحن نتحدث الآن هناك احتجاجات أمام منزل بنيامين نتنياهو واحتجاجات في تل أبيب، وتابعناها قبل قليل مع مراسل الجزيرة من رام الله محمد خيري. هناك أحداث تحدث في الداخل الإسرائيلي في يعني هذه الذكرى، هل سيحاول الاحتلال الإسرائيلي اليوم تصدير المشهد الداخلي إلى الضفة وقطاع غزة، وما الذي يتم التخطيط له برأيك؟
1: هذا التحية لك أستاذ حسين وللدكتور إياد ولمشاهديكم الكرام. نعم بالتأكيد، يعني هذا ليس فقط موقف بنيامين نتنياهو، إنما هنالك انسجاما مطلقا من قبل المستوى السياسي في إسرائيل، لا بل أن هنالك أوساطا أمنية قريبة من التيار اليمين الأيديولوجي الذي اخترق المؤسستين العسكرية والأمنية، بات يتبنى هذه النظرية وهي إدخال الفلسطينيين في مواجهة بدون توقف، وذلك كنتاج لإحداث تغيير بالعقيدة العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي كانت مبنية على ثلاث عناوين: حسم وردع وإنذار. اليوم لا، اليوم العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي يراد فرضها وتنفيذها سواء بالضفة أو بالقطاع هي الهدف الاستراتيجي، هو التهجير. الوسيلة والأداة هي استمرار الحروب والضغط الاقتصادي والحياتي والعسكري على الفلسطينيين ومنحهم أن يشعروا بالتقاط الأنفاس ولو لساعة واحدة. بالتالي وبمعزل عن الانتخابات القادمة وحاجة بنيامين نتنياهو إلى هذا التصعيد وضغط الانتخابات وشعور بنيامين نتنياهو أنه ضعيف أمام الرأي العام الإسرائيلي، سواء لمسؤوليته عما حدث بالسابع من أكتوبر أو لعدم قدرته على ترجمة تحديداته ووعوده بالنصر المطلق بهذه الحروب، بالتالي إمكانية نقلها وزيادة التصعيد هذا الذي ينتظر الضفة والقطاع وقد تكون ساحات أخرى. ولكن بموضوع الاحتجاجات التي تجري منذ فجر اليوم، يعني ومنذ الساعة 6:29 من صبيحة اليوم، أي بالتزامن بالضبط مع السبت 7 أكتوبر 2023، الساعة 6:29 بانطلاق ألاف المقاتلين من حماس وغيرها باتجاه المستوطنات والقواعد العسكرية، تجري فعاليات واحتجاجات ب400 نقطة وموقع ومكان في إسرائيل. ولكن جوهر هذه الاحتجاجات حول صراع ما بين سرديتين: سردية نتنياهو التي يحاول فيها فرض خطاب أنه لولا أن إسرائيل قوية ورئيس حكومتها قوي لما قاتل على 7 أو 8 جبهات ولما احتل ثلثي قطاع غزة واحتل مئات الكيلومترات من أراضي في لبنان وفي سوريا وقصف طهران وقصف في اليمن وما شابه. وبالمقابل هنالك سردية أخرى لخصوم بنيامين نتنياهو ولشريحة أخرى، ليسوا فقط خصوم بنيامين نتنياهو الذين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق، هؤلاء يحاولون فرض سردية إنه هاي الحرب حتى الفاشلة التي تستنزف إسرائيل عسكريا وبشريا واقتصاديا وماليا هي بسبب فشل رئيس حكومتها يوم 7 أكتوبر، حين عرضت إسرائيل بالقراءة الإسرائيلية إلى أقوى وأقصى ضربة بتاريخها أدت إلى انهيار ردع الجيش، انهيار هيبة إسرائيل، بداية تخلخل داخل المؤسسة العسكرية بسبب هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين الذين أجبروا على الخروج من الجيش، وبات الجيش الإسرائيلي بأمس الحاجة إلى جنود بالوضع الطبيعي بدون حتى الحاجة إلى هذه الحروب. وبالتالي هنالك صراع ما بين السرديتين، يبدو أنه بنيامين نتنياهو ذاهب باتجاه التصعيد لكي يحاول أن ينسي الإسرائيليين ما حدث بالسابع من أكتوبر والمشاهد التي تسمى في إسرائيل بالمشاهد العار لإسرائيل، حين صور جندي يتم إنزاله من على دبابة المركبة من قبل شاب فلسطيني داخل إسرائيل، وهذا الذي يحمل به بنيامين نتنياهو المسؤولية أنه أنت الذي أوصلت إسرائيل إلى هذا الواقع الضعيف بالمنطقة أمام أصدقائها قبل أن تكون أمام أعدائها ضعيف ويعتدى على سيادتها.

0: أعود إلى خان يونس والدكتور إياد القارة. دكتور إياد، يعني نناقش أيضا وكيف تقرأ ما جاء في بيان حماس، يعني 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. حماس تحدثت أن طوفان الأقصى محطة تاريخية في المشروع النضالي الفلسطيني والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس، وأيضا حملت يعني في هذا البيان حماس واشنطن والوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وتطبيق خريطة الطريق وإغاثة غزة. وقبل أن يعني تقرأ ما جاء في بيان، أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث ويقول أن قوات الاحتلال تحتجز مسعفين وتصادر معداتهم أو مسعفين وتصادر معداتهم في سهل رامين شمالية الضفة الغربية. وأعود إلى التحليل سيد أو دكتور إياد القرة، وما جاء في بيان حماس وكيف تقرأه وما الرسائل أيضا؟
1: شوف حسين، عشان حتى تكون الأمور ما بين موقفين، دلائل حماس دائما تركز بشكل أساسي على أنه يجب ألا ننسى ما قبل 7 أكتوبر، وأن البداية لم تكن من 7 أكتوبر. ما قبل 7 أكتوبر الأمور لم تكن وردية، لا في قطاع غزة ولا بالضفة الغربية ولا في القدس ولا حتى بالمنطقة.
0: دكتور إياد، فقط أعتذر على المقاطعة، سأعود إليك ويعني نناقش أكثر، لكن نشير إلى هذه الصور المباشرة لتفجير إذن منزل الأسير في قرية بدو. ومعنا لتفاصيل أكثر أذهب إلى مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. وثروة، ما الذي نشاهده الآن في هذه الصور وما الذي يحدث تحديدا؟
2: حسين، قوات الاحتلال فجرت للتو منزل الأسير قدري سمارة، انفجار ضخم حقيقة، انفجار ضخم دوى في هذا المكان. كنا تحدثنا قبل دقائق قليلة في نصف ساعة الأولى من هذه الساعة عن أن قوات الاحتلال بعد أن هدمت جزء من هذا المنزل دخلت وقامت بزرعه متفجرات داخل منزل الأسير قدري سمارة، وقبل لحظات قليلة قامت بتفجيره دوي، انفجار ضخم للغاية حقيقة، سمعناه ورصدناه من هذا المكان. والآن نشاهد كيف انهار هذا المنزل حقيقة في هذه الصور المباشرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تزال تحول هذه المنطقة التي نرصدها بشكل مباشر إلى منطقة عسكرية مغلقة، أجبرت خلال الساعات الماضية عدد من أصحاب الشقق السكنية المجاورة بمن فيهم نساء وأطفال على إخلاء منازلهم إحسين، وقامت بعدم تحديد أي موعد لهم للعودة. وقبل تفجير هذا المنزل كانت قوات الاحتلال أيضا قد أخلت تجمع بدوي قريب من هذه المنطقة وأجبرت أصحابه على إخلاء. إذن هذه الصور المباشرة بعد لحظات قصيرة من عملية تفجير منزل الأسير قدري سمارة. الأسير قدري سمارة هو الشاب الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار وقعت في أيلول المنصرم عند مستوطنة نافيتسوف بشمال غرب مدينة رام الله، وأسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله في ذات اليوم من داخل أحد المشافي الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وهو مصاب. عملية تفجير كبيرة حقيقة شهدناها في هذا المكان، ولا شك أن هناك تضرر في كثير من الأبنية المحيطة جراء عملية التفجير هذه، لأن عمليات التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منازل الأسرى والشهداء الفلسطينيين لا تقتصر على شقة سكنية، إنما يتضرر الكثير من المباني المجاورة للمبنى الذي تستهدفه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم. ختاما حسين،
0: يبدو أن هناك يعني فيما ننقله يعني في هذه الصور المباشرة من بدو شمال القدس، يعني هناك مسيرات أيضا تحلق للاحتلال الإسرائيلي يعني فوق هذا المنزل الذي تم تفجيره وهو منزل يعني الأسير قدري سمارة. ولماذا يعني، وهناك تساؤل، وإذا ما كنت تمتلكين أي معلومة، لماذا لجأ الاحتلال إلى تفجير المنزل يعني بهذا الشكل بعيدا عن هدمه بالطرق المعتادة عن طريق استخدام الآليات؟ وأنت ذكرت أن هناك تضرر للمباني يعني

0: لتدمير الشقة المستهدفة أو المنزل المستهدف، إنما الكثير من الأبنية تتصدع جدرانها، تتكسر النوافذ على بعد أمتار، وهي المنطقة التي نرصد منها هذا المشهد. حقيقة الانفجار هز بشكل عنيف، انفجارات ضخمة عادة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تكتفي بمصادرة المنزل، إغلاقه، إخلاء السكان منه. ولكن هناك نقطة مهمة، هذا المنزل الذي نرصده في هذه الصورة المباشرة يمنع على أصحابه أن يقوموا ببنائه مرة أخرى أو ترميمه، وبالتالي هناك الكثير من المنازل التي نشاهدها في طرقات قرى وبلدات المواطنين الفلسطينيين مهدمة ومفجرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت على تفجير وهدم ما يزيد عن 5000 منزل ومنشأة في الضفة الغربية في غضون 3 أعوام منذ عام 2023 حتى هذه اللحظة. قوات الاحتلال وبعد تحريض كما ذكرنا في الأيام الماضية بعد العملية التي وقعت عند مستوطنة نفيتسوف، عادة ما يخرج وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية على رأسهما بتسلائيل سموتريتش وزير المالية وإيتمار بن غفير، اللذان يتحدثان بشكل مستفيض عن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، على أن المستوطن يحق له بالتصرف بحرية في الضفة الغربية، عن هذه المشاهد المتكررة والتي تتنوع. حقيقة هذه المشاهد كلها تصب في خانة واحدة، استهداف الفلسطيني، تشريد الفلسطيني، وبالتالي نتحدث عن عائلة جديدة شردت من منزلها، هي عائلة الأسير قدري سمارة. نعم، يجب أن نشير إلى نقطة مهمة، عادة ما يذكرها حسين نادي الأسير الفلسطيني، من حيث استهداف الأسرى لا تكتفي قوات ولا سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين واعتقالهم وبأحكام كبيرة جدا، إنما أيضا تلاحق عوائل الأسرى الفلسطينيين، تلاحق عوائل الشهداء الفلسطينيين، تعتقلهم، تصادر ممتلكاتهم. وهذه ظاهرة تزايدت بعد 7 أكتوبر عام 2023، حيث تعمل قوات الاحتلال على مداهمة منازل الأسرى، حتى الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقات التبادل بين فصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفتهم مجددا قوات الاحتلال الإسرائيلي وعاودت اعتقالهم، مجددا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية تفجير لمنزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي مدينة القدس المحتلة، والذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار. حسين،
1: سنعود إليك ثروة شقرة، وأذهب الآن إلى الخليل، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومعنا من مدينة نابلس أيضا مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ونتابع يعني كل هذه التطورات، وأشرف أبدأ معك، وآخر التطورات حتى هذه اللحظة، وما الذي يحدث يعني على الأرض الآن بالنظر لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات، تصعيد في كل مناطق فلسطين؟
2: فعلا حسين، نحن نتحدث عن تصعيد إسرائيلي متواصل حقيقة في كافة أرجاء المناطق الفلسطينية وخاصة هنا في قطاع غزة. فدعنا نبدأ من حيث آخر الإحداثيات التي أصدرتها وزارة الصحة قبل قليل، 3 من الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن جراء الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. فآخر الغارات الجوية الإسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية ضد مجموعة من المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وتم انتشال جثمان شهيد بالإضافة لجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر غرب المدينة. في مستشفى ناصر أيضا أعلنت الطواقم الطبية عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه والتي أصيب فيها جراء أيضا غارة جوية إسرائيلية سابقة على مدينة خان يونس. المناطق الشرقية والجنوبية لخان يونس تستمر فيها القوات الإسرائيلية من قصفها المدفعي المتواصل، أصوات انفجارات تسمع بشكل واضح وجلي في الوقت الحالي هي ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي لم يتوقف في الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس، بالإضافة أيضا لعمليات النسف التي تتصارع في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل. في شمال القطاع وبالتحديد شرق جباليا أيضا أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عن استشهاد متطوع لدى الدفاع المدني أثناء محاولته انتشال عدد من الجرحى ونقلهم إلى

0: مستشفى الشفاء، ولكن القوات الإسرائيلية باغثت تلك المنطقة بإطلاق نار مباشر باتجاه المواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد المسعف بشكل فوري ونقله لمستشفى الشفاء، وتم تشييع جثمانه قبل قليل من قبل طواقم الدفاع المدني ومن قبل المسعفين. شرق دير البلح، القوات الإسرائيلية تقدمت خلال الساعات القليلة الماضية باتجاه منطقة أبو حمام وقامت بتفخيخ منازل المواطنين هناك، وتم نسفها فجر اليوم. صوت انفجار ضخم وكبير سمع في تلك المنطقة الشرقية حسين، ناجم عن عملية النسف التي حقيقة نفذها الجيش الإسرائيلي ضد منازل المواطنين المتبقية. الجيش الإسرائيلي يسارع في عملية تدمير ما تبقى من منازل المواطنين، وبنية تحتية أيضا تقع ضمن نطاق المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. ونحن على أعتاب اليوم الأول للعام الرابع من الحرب الإسرائيلية المتواصلة والتي لم تتوقف حسين. أيضا نتحدث عن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، وحتى الآن الطائرات الإسرائيلية بكافة أنواعها تحلق على ارتفاعات مختلفة ومنخفضة في القطاع. عاد أيضا نتحدث عن الوضع الإنساني المتفاقم للغاية في المرحلة الحالية.
1: شكرا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى نابلس، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، الجديد أيضا في نابلس، وما هي التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة، وما الجديد بما يقوم به الاحتلال؟
2: ثلاث مناطق في هذه اللحظات حقيقة يتم فيها اعتداء من قبل المستوطنين في مدينة نابلس ومدينة طول كرم. أيضا منطقة سهل رامين هي الحدث الأبرز حتى هذه اللحظة، هناك أربعة إصابات نتيجة هجوم المستوطنين على مزارعين فلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون في منطقة سهل رامين، المنطقة التي أقيم عليها بؤرة استيطانية من قبل القوات الإسرائيلية ليفرض الاحتلال الإسرائيلي عليها طوقا أمنيا ويحرم الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 من الوصول إلى تلك المنطقة. أي فلسطيني يحاول الوصول إلى تلك الأراضي فإن المستوطنون يهاجمونه، ويدفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لمساندة هؤلاء المستوطنين لمنعهم من الاقتراب أو الوصول إلى أراضي الفلسطينيين. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع اقتحام وهجوم نفذ من قبل المستوطنين على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، وكذلك بلدة بزارية المتاخمة لبرقة، حيث يواصل هؤلاء المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. هناك عدد من الإصابات في هذه اللحظات نتيجة الهجوم الذي نفذ من قبل هؤلاء المستوطنين. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني فإن المستوطنون منعوا طواقم الهلال من الوصول إلى تلك المنطقة، ويقومون بعرقلة حركة الطواقم الطبية في منطقة تحديدا سهل رامين بالتزامن مع استمرار انتشار لهؤلاء المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الاقتراب من تلك المنطقة. أكثر من 100 دنم تقريبا منع الفلسطينيون من الوصول إليها منذ 7 أكتوبر 2023. تطور الأمر حتى وصل الأمر إلى بعض المناطق التي لربما أيضا تصنف بموجب اتفاقية أوسلو، يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها، يحظر عليهم قطف وجني ثمار الزيتون بالتزامن أيضا مع استمرار الانتشار للقوات الإسرائيلية على عدة نقاط وحواجز عسكرية في تلك المناطق. نحن نتحدث على الأقل حتى هذه اللحظة أربع إصابات تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشالهم ونقلهم، من بينهم إصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين لتفريقهم.
1: شكرا، وسنعود إليك خلال هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة. إذا من نابلس ليث جعار، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى الخليل ومراسل الجزيرة محمد الأطرش، وأيضا ما الذي يتم رصده الآن في الخليل محمد؟
3: الحدث الأبرز حسين هو في منطقة واد الرخيم واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بحصار منزل فلسطيني. المستوطنون قبل 7 أشهر أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة الشرقية لهذا المنزل تحديدا، لكن قبل يومين أقام مستوطنون بؤرة أخرى في المنطقة الغربية من هذا المنزل. يتواجد في هذه الأثناء ما لا يقل عن 50 مستوطنا يحاصرون هذا المنزل. منذ ليلة أمس كانوا قد اعتدوا على السكان هذه الليلة وبدأوا بإلقاء الحجارة باتجاه هذا المنزل تحديدا. عمليا المستوطنون يحكمون الإغلاق على بيت فلسطيني يقع في منطقة واد الرخيم إلى الجنوب من محافظة الخليل. كنت أتحدث قبل قليل مع صاحب هذا المنزل الذي تمكن من الخروج عند ساعات الصباح خلال تواجد الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المستشفى، لكنه لا يستطيع حسين أن يعود إلى هذا المنزل، وهذا يعيدنا إلى المشهد الذي كان في بلدة قصرى وما زال حينما حاصر المستوطنون منازل فلسطينية بالبؤر الاستيطانية. يتكرر المشهد بشكل حرفي في منطقة واد الرخيم. أتحدث أيضا مع أبناء صاحب هذا المنزل الذين يتواجدون داخل هذا المنزل رفقة أطفال، أيضا يتحدثون عن تواجد مكثف للمستوطنين بالعشرات. الجيش الإسرائيلي يتواجد رفقة هؤلاء المستوطنين تحديدا، علما أن هذه البؤرة الاستيطانية وهذا البيت في منطقة تصنف بأنها منطقة باء بموجب اتفاقية أوسلو. وهذا يقودنا إلى الاستيطان المتواصل في المناطق الفلسطينية المختلفة. عمليا نحن نتحدث عن استمرار حالة من التوتر القصوى في محيط هذا المنزل. لا يستطيع أهل هذا المنزل وأصحابه أن يدخلوا أو يخرجوا من هذا البيت، وهذا بالنسبة لهم يقود إلى مزيد من التوتر، خاصة أن إسرائيل تتدرج بالنسبة لهم بموجب المشروع الاستيطاني بالسيطرة على أكبر قدر من المساحات الفلسطينية، إذا كان ذلك يرتبط بمناطق مصنفة باء أو حتى المناطق المصنفة جيم. وعمليا الطموحات الاستيطانية التي يجري الحديث عنها حسين في الأيام الأخيرة تتحدث بشكل واضح عن استمرار المشاريع الاستيطانية حتى المناطق المصنفة ألف. بمعنى آخر، هناك حالة من التوتر في هذه المنطقة النشطة أصلا استيطانيا، خاصة ونحن نتحدث عن منطقة وادي الرخيم، واحدة من بين أبرز المناطق التي ينشط بها المستوطنون بشكل كبير، وكانت قد تعرضت لهجمات كبيرة من قبل المستوطنين في الأشهر الأخيرة، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ما بين حرق وقتل وسرقة واعتداء جسدي تتواصل اعتداءات المستوطنين في هذه المناطق تحديدا في الأشهر الأخيرة بشكل مركز، لكن الأهم أن هذه الهجمات وهذه الاعتداءات أولا تتم بحماية من الجيش الإسرائيلي من جهة، وثانيا تأتي بالتزامن مع حالة من الانتشار الأمني المكثف بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر تحديدا على الحواجز العسكرية. الناس هنا في هذه الأثناء تجلس في بيوتها وتحاول قدر الإمكان تجنب الاحتكاك مع جيش الاحتلال على الحواجز العسكرية بسبب ما قالوا إنه نوايا انتقام لدى الجنود ولدى المستوطنين في مثل هذا اليوم، وهذا ما جرى في سنوات سابقة، وهذا ما يجري منذ ساعات الصباح وسط انتشار أمني وعسكري كبير على الحواجز العسكرية. الخشية الحقيقية هي في المناطق المتاخمة للمستوطنات أو حتى البؤر الاستيطانية كما يجري في وادي الرخيم. عمليا هناك دعوات تحريضية كبيرة يرصدها فلسطينيون ترتبط بالانتقام من الفلسطينيين على إثر هذه الذكرى وهذا اليوم تحديدا. لذلك الناس تخشى بشكل حقيقي ما دفع إلى تعطل المدارس والجامعات الفلسطينية بسبب عدم قدرة الموظفين والطلبة الوصول إلى هذه المدارس أو حتى الجامعات في محافظات مختلفة في الضفة الغربية. ومنذ ساعات الصباح الناس تعيش هذه الحالة من القلق والتوتر الشديدين.
1: إذن خشية من نوايا انتقامية كما ذكرت. شكرا. وإذن أذهب الآن إلى مراسل الجزيرة من رام الله محمد خيري والجديد أيضا في الداخل الإسرائيلي بعد الاحتجاجات التي كانت يعني منذ الصباح.
4: تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية وبخاصة صحيفة هآرتس في عنوان لها نشرته قبل قليل إلى أن هذه الانتخابات تشبه عملية الاستفتاء. هي تقول بأن الحكومة الإسرائيلية وبخاصة حكومة نتنياهو لا تزال تحاول جعل يوم 7 أكتوبر نقطة الصفر، ولكن المتظاهرون في الشوارع الإسرائيلية يطالبون بعكس ذلك. هم يتحدثون عن الفترة التي سبقت يوم 7 أكتوبر. لا تزال المظاهرات والاحتجاجات تخرج في عدد من البلدات الإسرائيلية وهي تغطي كافة الرقعة الإسرائيلية من الشمال والوسط والجنوب. قبل قليل أيضا وقف أعضاء في الكنيست الإسرائيلية الإسرائيلي خلال جلسة للجنة التشريع في الكنيست دقيقة صمت حدادا في هذا اليوم، وكذلك جرى صباحا عند مبنى الكنيست بمشاركة عائلات من عائلات القتلى الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر. لا تزال الاحتجاجات مستمرة في تل أبيب وفي قيسارية وفي شمال إسرائيل، يطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بتلك الأحداث، وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخص

0: حسين قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية.
1: شكرا إذا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتابع كل هذه التطورات على رأس الساعة القادمة في هذه التغطية المستمرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
1: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 3 فلسطينيين من نيران قوة الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوة الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وقامت بتفجير منزل الأسير قدري سمارة في البلدة، كما شنت حملة دهم في بلدة قطنة شمال غربي القدس. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا قرية المغير وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي. كما أفادت مصادر طبية بإصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم شرقية طولكرم. وفي اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابة. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هذا الهجوم. وكانت القوة الحكومية قد أعلنت سيطرتها على أعلى

0: القمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال عدة في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقديم بل تقدم للقوة الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غرب الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوة التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. البداية إذن من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت كما أفدنا مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. للوقوف على التطورات بداية نتحول إلى هذا المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة مرور 3 سنوات للحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: في التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية مكونات شعبنا الفلسطيني الأخوات الكريمات كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنقف معا في هذا المؤتمر الصحفي الهام والذي يأتي في محطة فارقة ومؤلمة بمناسبة مرور 3 سنوات على حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الصامد. نلتقي اليوم لنرفع صوت شعبنا عاليا ولنؤكد على ثوابتنا وحقوقنا في وجه هذا العدوان المتواصل، متمنيين السلامة التامة للجميع. حفظ الله شعبنا العظيم ونصر قضيته العادلة. الآن مع كلمة المؤتمر يلقيها الرفيق سفيان مطر القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية نيابة عن إخوانه في القوى الوطنية والإسلامية، فليتفضل على بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والرفاق ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، الإخوة الأعزاء المخاتير في التجمع الوطني للعشائر والقبائل الفلسطينية، الأخوات الكريمات، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه. يأتي هذا اليوم في عقد هذا المؤتمر الذي تنظمه لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في الذكرى 3 لهذا العدوان، وليس الحرب، هذا العدوان الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من رأس الشر الولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمة كل أنواع الأسلحة ضد أبناء شعبنا الأعزل. هذه الحرب التي دارت رحاها منذ 3 سنوات ونحن اليوم ندخل في السنة 4 وما زال جيش الاحتلال يتغول في قتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. نحن جئنا هنا اليوم لنذكر العالم بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم وليس للأمة العربية والإسلامية فحسب. يجب على هذا العالم الظالم أن يتدخل وأن يوقف هذا العدوان وهذه المذبحة وهذه المجزرة والتي خلفت أعداد مهولة من الشهداء والجرحى والأسرى والدمار، ما يزيد عن 74,000 شهيد خلال هذه الفترة، وما يزيد عن 176,000 جريح، وما يزيد عن 9,500 أسير داخل السجون الإسرائيلية.
0: إذن نكتفي بهذا القدر، وقد كنا قد تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي إذن للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة مرور 3 سنوات للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعيان المخاتير والمشايخ كما ورد في هذا المؤتمر قبل قليل، والذي تابعنا من خلاله الكثير من المناشدات والدعوات أيضا من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، مع دخول 7 أكتوبر 4 سنوات الآن، انتهاء 3 سنوات ودخوله في سنته 4. بانتظار زميل شادي شامية مراسل الجزيرة معنا من مدينة غزة لاستيضاح الموقف وما الذي تغير في القطاع بعد 3 سنوات من الحرب. سنستوضح أكثر كما ذكرنا بعد هذا المؤتمر الصحفي، وهناك تطورات على المستوى الميداني ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة على القطاع لم تتوقف خلال هذه الفترة. كنا قد تابعنا خلال هذا اليوم، بل منذ فجر اليوم، ما أعلنته مصادر في مستشفيات قطاع غزة عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع ضمن مسلسل الاعتداءات المستمر في قطاع غزة. معنا الآن من مدينة غزة الأستاذ أحمد طناني الباحث والمحلل السياسي. أرحب بك أستاذ أحمد. قبل أن نبدأ معك في زاوية النقاش هذه المتعلقة بالذكرى 3 على أحداث 7 أكتوبر، نتوقف عند هذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر طبية: استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في سهل رامين شمالي الضفة الغربية. أعود إليك أستاذ أحمد الطناني، تعليقكم بداية مع الذكرى 3 على أحداث 7 أكتوبر.
3: سعد الله أوقاتكم. يعني يطلب الشعب الفلسطيني 3 سنة من استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني من السلوك العدواني الإسرائيلي الذي لم يتوقف ولا ليوم واحد، القتل والدمار والتهجير، وحتى التصريح العلني من قادة الاحتلال بأن هذه العمليات هي ليست عمليات ذات طابع عسكري وأمني بقدر ما هي تحقيق لهدف أيديولوجي، هدفه بمعنى الاستراتيجي القضاء على الوجود الفلسطيني، تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، وتفكيك أيضا التماسك الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية ضمن خطة الحسم الصهيونية. وهذه الخطة حملتها هذه الحكومة الإسرائيلية ما قبل 7 أكتوبر، منذ أن انعقد هذا الائتلاف اليميني المتطرف في ديسمبر 2022 كان واضحا أن هناك توجهات ذات طبيعة عدوانية، وهذه التوجهات هي تقوم بالمعنى الأساسي على خطة الحسم. عندما بادرت المقاومة في 7 أكتوبر بهذا الهجوم، كان هذا الهجوم هو هجوم ليوضح للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يتم الاستمرار في التعدي عليه وتصفية قضيته. وكان هناك رسالة واضحة من المقاومة الفلسطينية، هذه الرسالة هي التقطت إشارات في برنامج الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، فاتضح أن هذه الإشارات دقيقة جداً، وهي قرأت تماما ما تحدث به بنيامين نتنياهو على منصة الأمم المتحدة في سبتمبر 2023، عندما تحدث أن على الشعب الفلسطيني أن يعي أنه لم يعد أي ممر إجباري لأي شيء، وأن الشرق الأوسط الجديد هو الشرق الأوسط الذي يقوم على فكرة التطبيع مع إسرائيل، وأن تجاوز القضية الفلسطينية بات هو العنوان الرئيسي في المنطقة. الشعب الفلسطيني أثبت أنه ما زال حاضرا، ما زال حيا، ما زال قادرا على التشبث بأرضه، ورغم كل الإبادة، رغم كل القتل، رغم كل الدمار، لا زالت الرسالة كما سمعناها قبل قليل في مؤتمر القوى الوطنية والإسلامية وضم مشاركة عشائرية واسعة، هي رسالة التمسك بهذه الأرض. أعتقد
0: هل يملك أي شيء آخر أستاذ أحمد عدا التمسك والصمود في هذه المرحلة؟ يعني نتحدث هنا عن قطاع غزة المنهك المدمر الذي تحتل المساحة الأكبر منها، أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة محتلة، ما الذي يملكه الغزيون اليوم؟
3: الفلسطيني في هذه الحالة هو الطرف الضعيف والطرف المحتل والطرف الذي يتعرض للإبادة والطرف الذي يشن عليه حرب إبادة سخرت لأجلها موارد دولية وعالمية، والولايات المتحدة فتحت جسور لنقل السلاح. لا يمتلك الفلسطيني في هذه الحالة إلا الصمود والتمسك بأرضه، وهو يواجه هذه المخططات الإسرائيلية منذ اليوم الأول. كان هناك عنوان إسرائيلي واضح له علاقة بتفكيك الكينونة الفلسطينية، بتفكيك المجتمع الفلسطيني، بتفكيك البنية الوطنية في قطاع

0: غزة، 3 سنوات من الإبادة، 3 سنوات من القتل، 3 سنوات من الدمار، بقيت البنية الوطنية متماسكة، بقي الوازع الوطني هو المحرك الرئيسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يوم أن دفع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيون إلى الحدود المصرية كان يتوقع أن عندما يطلب إخلاء رفح ستذهب هذه الحشود الفلسطينية باتجاه الحدود وتختار مغادرة قطاع غزة. كان القرار الفلسطيني الواضح لدى أهل قطاع غزة، وهو قرار شعبي كامل، بأن يذهبون باتجاه الشمال. حينما تم اتفاق يناير للتهدئة وفتح نكسريم، عاد الفلسطينيون بالعشرات، عشرات الآلاف إلى شمال غزة، رغم أنهم يعون تماما أن هذا الشمال شمال مدمر. هذا التمسك الفلسطيني بالأرض هو يضرب بالمعنى الفعلي جوهر الإبادة الإسرائيلية، يضرب بالمعنى الفعلي جوهر أهداف الحرب الاستراتيجية الإسرائيلية، وما زال الشعب الفلسطيني يواجه ويعمل على تفكيك كل هذه المخاطر. بالطبع هي ليست بالمهمة السهلة واليسيرة، هناك حكومة تضع عنوان عريض وواضح على جدول الإعمال، وهو العنوان الوحيد، وهو إبادة وتطهير عرقي، وتصرح بذلك بشكل واضح. في الأشهر الأولى كان يتحدث الاحتلال عن الحصار والتدمير ومنع دخول حبة إسبرين واحدة، الآن في الأشهر الأخيرة يتحدثون بوضوح عن تهجير، منع عودة، سيطرة طويلة الأمد، وأيضا عودة الاستيطان. كل ذلك على مرأى من العالم، كل ذلك حتى في منصة الأمم المتحدة. خرج بنيامين نتنياهو بكل هذه الوقاحة وتحدث بأن حكومته ما زالت مستمرة بمخططها ولن تنسحب ولن تتراجع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار هو
1: نعم.
0: اتفاق ممهور بقرار من مجلس الأمن الدولي 2803، ويثبت أن على إسرائيل أن تلتزم بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي أن تبدأ بترتيبات الانسحاب. التواطؤ الدولي، التواطؤ الأمريكي، الغطاء الدولي هو ما
1: سيد
0: يمنح
1: أحمد،
0: إسرائيل هذه
1: ابقى
0: المساحة
1: معنا، سنعود
0: للتصعيد.
1: إليك في إطار هذه التغطية. الآن أذهب إلى مدينة غزة مع الزميل شادي شامية لاستيضاح الموقف مع استمرار المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية والإسلامية بمناسبة مرور 3 سنوات على ذكرى 7 أكتوبر. ماذا سجلتم حتى اللحظة من هذا المؤتمر شادي؟
2: بالفعل الازدهار، انتهى المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في الذكرى الثالثة لإحداث 7 أكتوبر ومع عقبه من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية خلال هذا المؤتمر طالبت المجتمع الدولي ومجلس السلام والوسطاء كذلك بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي، وطالبوا أيضا بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق والدخول فعليا في المرحلة الثانية. وما يجري في قطاع غزة من حرب إسرائيلية وخروقات إسرائيلية مدمرة على القطاع أدانته الفصائل الفلسطينية وأدانت الصمت العربي والدولي إذا ما يجري في قطاع غزة، وأكدت أن إسرائيل لا زالت تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية في قطاع غزة من خلال أيضا فرض قيود إسرائيلية وحصار إسرائيلي مشدد تمنع من خلاله دخول المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وما خلفته هذه الحرب خلال 3 أعوام في قطاع غزة من تدمير كل القطاعات الحيوية في قطاع غزة، ولا زالت تمنع البدء الفعلي بالإعمار في قطاع غزة ودخول كل ما يلزم من مستلزمات لمستشفيات وزارة الصحة أو المؤسسات الأهلية والمعنية في قطاع غزة بتقديم الخدمة للنازحين في قطاع غزة والشعب الفلسطيني. ونحن اليوم على أعتاب فصل الشتاء، ولا زال الآلاف من النازحين في خيامهم المهترئة وهم بحاجة إلى دخول مواد الإغاثة العاجلة إلى سكان القطاع. طالبوا العالم بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وفتح الممرات الإنسانية العاجلة لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار ومواد الإغاثة لإغاثة النازحين الذين ينتظرون فصل الشتاء دون أدنى مقومات حياة في ظل ما يعانيه السكان من قطع لهذه المساعدات وشحها ومنع دخول ما يلزم من مواد غذائية لحياة السكان في قطاع غزة. الفصائل وعقب ختام هذا المؤتمر جددت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس السلام المشرف على قطاع غزة بضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وما تم الاتفاق عليه في اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم حتى هذه اللحظة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق ولا بتنفيذ بنود الاتفاق فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني الخاص بحياة الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تدخل إلى سكان القطاع. إسرائيل لم تلتزم بالحد الأدنى بهذا البروتوكول الإنساني في قطاع غزة، ولا زالت ماضية في خروقاتها وتستهدف الفلسطينيين والمدنيين في قطاع غزة من خلال شن الغارات الإسرائيلية والتصعيد المتواصل على سكان القطاع، والذي رفع حصيلة الشهداء منذ توقيع هذا الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 1430 شهيدا في قطاع غزة، وآلاف الجرحى الذين لا زالوا يتلقون الخدمة العلاجية في قطاع غزة في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ومنع سفر أيضا المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى المستشفيات خارج حدود قطاع غزة، ولازالت المستشفيات تعاني من هذه الأزمة الكارثية وأزمة الوقود التي أيضا بدأت تطفو على السطح وتهدد العمل داخل مستشفيات قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك زميل شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. أعود للأستاذ أحمد الطناني الباحث والمحلل السياسي. إذن المطالبات ما تزال مستمرة سيد أحمد، من المجتمع الدولي، من مجلس السلام، للضغط على إسرائيل. ما مدى قدرة هذه الجهات للعب دور فاعل في هذه المرحلة لمساعدة قطاع غزة والضغط فعليا على إسرائيل في مقابل ما يعلنه نتنياهو كما أوردت سابقا من مخططات تتعلق بالقطاع؟ قبل الإجابة على هذا السؤال اسمح لي أن أرحب أيضا بضيفنا الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، سيكون معنا من القدس. إليك سيد أحمد.
0: بطبيعة الحال وبتقييم مجرد، أعتقد أن العالم، الدول العالم والدول العربية والإسلامية في مقدمتهم باستطاعتهم أن يضغطوا بشكل أكثر تأثيرا وأكثر جدية، وهناك يعني مجموعة من الشواهد التي تثبت هذا الأمر. حينما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته كان يعلم أن هذه الخطة لن تمر بدون أن يكون هناك توافق عربي وإسلامي، وبالتالي جمع الدول الثمان العربية والإسلامية على هامش اجتماع الأمم المتحدة قبل عام من الآن حتى يستطيع أن يمرر هذه الخطة، وكان هناك تفاوض عربي إسلامي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى تمر هذه الخطة أيضا في مجلس الأمن كان هناك تفاوض عربي وإسلامي حتى يحيد الفيتو الصيني والروسي، وهو أدى إلى وضع بند له علاقة بالشق السياسي، وهو أن تفضي هذه الترتيبات في محصلتها إلى دولة فلسطينية. أي أن هذا يعني أن هناك إمكانية لتثبيت ضغط حقيقي. الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل الاتفاق وبوقف عدوانها، لكن الولايات المتحدة يجب أن يمارس عليها ضغطا أكثر وضوحا. مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام أيضا له دور مهم. هذا المجلس أخذ قرار بتثبيت خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو أعطى التفويض لمجلس السلام الآن، وفي ضوء علامات الاستفهام حول دور مجلس السلام، في ضوء الانحياز المطلق لمجلس السلام للسردية الإسرائيلية وترتيبه وفرض وضع هذا الغطاء على ما يجري في قطاع غزة من جرائم، يمكن أن يكون هناك مراجعة من المجموعة العربية في مجلس الأمن ووضع مجموعة من المحددات لمجلس السلام أو سحب هذا التفويض وتفويضه إلى هيئة دولية أخرى. هناك الكثير من الخطوات التي يمكن العمل عليها، لكن باعتقادي
1: سنعود للخطوات التي يمكن العمل عليها، ولكن نشرك دكتور وليد حباس من القدس. ما الذي تغير دكتور وليد إسرائيليا هذه المرة من حيث المخططات، النوايا، ما يعلن على المستوى العسكري والسياسي الرسمي إسرائيليا يتعلق بقطاع غزة بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر؟
3: نعم، يعني حتى نعرف ماذا تغير دعينا نضع كل الأمور في سياقها. السياق هو أنه كان هناك انزياح يعني شاسع كبير نحو اليمين الفاشي داخل إسرائيل، بدأ منذ أكثر من عقد ووجد أوجه بتشكيل هذه الحكومة، ثم جاء 7 أكتوبر، وبعد أن امتصت إسرائيل هذه الصدمة حولت أحداث 7 أكتوبر إلى فرصة تاريخية لتخلع القفازات وتنقض على قطاع غزة وتنفذ الخطط القديمة الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع غزة. وعلى رأسها أن قطاع غزة كان يشكل بالنسبة لإسرائيل منذ عام 48 مخزن كبير من اللاجئين يقع في خاصرة إسرائيل، وكان على إسرائيل أن تجد له حلا. بالطبع الحل المؤقت فقط كان بالنسبة، أنا أتحدث هنا من وجهة نظر إسرائيل، الحل المؤقت هو إدارة قطاع غزة كقطاع منعزل، ولكن هذا يعني في هناك العديد من اللاجئين يتكاثرون بداخله، وإذا كان عددهم في عام 48 كان حوالي 300,000، الآن هم أصبحوا أكثر من 2 مليون. هذا هو الرؤية الأوسع الذي نظمت تعامل إسرائيل مع قطاع غزة، والحقيقة أنه هي فشلت في يعني تحقيق أجزاء من هذه الخطة، وهي تهجير قطاع غزة أو إخلائه من سكانه وتحويل تحويله إلى ريفيرا أو تحويله إلى مستوطنات من جديد. إحنا لا نقول أنها فشلت بشكل كامل، ولكن كما قال أيزنكوت ويعني وضعها باعتبارها انتقاد حاد لنتنياهو بعد 3 أعوام من الحرب، أنه حتى الآن لم ينجز أي شيء من الأهداف التي وضعها لقطاع غزة، وهي نزع سلاح قطاع غزة، إسقاط حركة حماس ليس فقط كقوة عسكرية وإنما كسلطة.

0: تدمير قطاع غزة وإخلاء قطاع غزة. كان أيضا كانت هذه أحد الأهداف غير المباشرة ولكن الواضحة في تقارير جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. كل هذه الأهداف لم تنجز، ولكن في المقابل غيرت إسرائيل، وأنا أستطيع أن أقول 180 درجة، طريقة مقاربتها وتعاملها مع قطاع غزة. وباعتقادي انتهى الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعتمد سياسة إدارة الصراع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، حتى لو شملت الحصار وإدخال مساعدات والهدوء مقابل الهدوء إلى آخره.
1: لكن
0: هذه
1: حتى هذا لم تلتزم
0: انتهت.
1: به إسرائيل، يعني بنود الاتفاق لم تلتزم بتطبيقها، بالتالي إلى أي مدى تعول على عدم الضغط الكافي كما يرى الكثير من المراقبين من قبل المجتمع الدولي من جهة، وأيضا مجلس السلام والإدارة الأمريكية من جهة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق؟
0: نعم صدقت، إسرائيل لم تلتزم بها، وهذا ما نقصده، إنها لم تعد ترتكن إلى أسلوب الإدارة السابق وهو إدارة قطاع غزة وسماح له بإعادة إنتاج نفسه. وهذا طبعا هو مضمون يعني خطة مجلس السلام الأخيرة أو خارطة الطريق. إسرائيل لا تريد أن تلتزم بها، وهي ما تزال ترى أن النافذة مفتوحة لإحداث تحول جذري في قطاع غزة، ليس فقط على صعيد حركة حماس وإنما على صعيد الديموغرافيا وكل سكان قطاع غزة. الآن فيما يخص الضغوطات الدولية، فهذا أيضا درس آخر تعلمته إسرائيل من هذه الحرب، إنه هي تستطيع على مضض، دعيني أقول، أن تمتص التكلفة الدولية التي تقابل ممارساتها الفاشية على اتجاه قطاع غزة أو حتى الضفة الغربية. بمعنى أو بآخر، في السابق كانت إسرائيل نوعا ما ترتهن وتنضبط للضغوطات الدولية سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة. اليوم هي تغير هذه الوجهة. نحن نرى أن اعترافات بدولة فلسطينية أو مقاطعة منتجات مستوطنات تكافح من قبل إسرائيل بالمزيد من البطش. هذا أيضا تماما ما تنفذه
1: هذا ما يتعلق بالمخططات الإسرائيلية في قطاع غزة. ابقى معنا دكتور وليد حباس وأيضا السيد أحمد الطناني. في الضفة الغربية أيضا هناك ممارسات إسرائيلية وانتهاكات تتكرر، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيدو شمال القدس وقامت بتفجير منزل الأسير قدري سمارة في البلدة، كما شنت حملة دهم في بلدة قطنة شمال غربي القدس. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا قرية المغير وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي. وأفادت مصادر طبية بإصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم شرقي طول كرم. الآن إلى شبكة مراسلينا في الضفة الغربية، معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، معنا من قرية بيدو بشمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، معنا من مدينة نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ من الخليل معك محمد الأطرش. وحصار المستوطنين لأحد المنازل في المنطقة، ماذا تبعتم آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف؟
2: الجيش الإسرائيلي دفع قبل قليل بتعزيزات عسكرية في محيط هذا المنزل المحاصر بالتزامن مع تواجد عدد كبير من المستوطنين. نتحدث على الأقل عن نحو 50 مستوطنا يحاصرون هذا المنزل، يتواجدون في محيط بؤر استيطانية لا تبعد سوى 50 مترا عن هذا المنزل تحديدا. لا يتمكن أصحاب هذا المنزل لا الدخول إلى هذا البيت أو حتى الخروج من هذا البيت بفعل هذا الحصار لمنزل فلسطيني يقع في منطقة مصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. وهذا يقودنا لمشهد مماثل تماما لما جرى ويجري في بلدة قصرة في نابلس على وجه التحديد. عمليا الجيش يتواجد في هذه المنطقة، لكنه لا يستطيع حتى هذه اللحظة منع المستوطنين من رفع الحصار المستمر منذ ساعات طويلة عن هذا البيت الفلسطيني. خلال ساعات الحصار يمكن الإشارة ازدهار إلى أن المستوطنون هاجموا هذا المنزل ورشقوه الحجارة، وعمليا هناك حالة من التوتر لدى السكان الفلسطينيين، خاصة وأنهم يرصدون في الأسابيع الأخيرة محاولات بث التحريض للانتقام في مثل هذا اليوم، خاصة وأن الحصار هذا يأتي في مثل هذا التوقيت يمثل بالنسبة للفلسطينيين خطر كبير. نحن نتحدث عن حالة أمنية متواصلة ليس فقط على صعيد المستوطنين إنما أيضا على صعيد الجيش الإسرائيلي، حواجز عسكرية مغلقة إضافة إلى تشديد

0: أمني وعسكري متواصل في عدد من مناطق الضفة الغربية، انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من منطقة، يتجنب الفلسطينيون الاحتكاك في مثل هذا اليوم بقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه وفي السنوات الماضية كانت قوات الاحتلال تتعمد الانتقام من الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم بالضرب بعد تفتيش هواتفهم وأيضا التدقيق بهوياتهم. هذا ما يجري تماما في مختلف المحافظات، ليس فقط في الخليل إنما في مختلف مناطق الضفة الغربية. بالنسبة للفلسطينيين، هناك منظومة احتلال تشدد الخناق العسكري والأمني على الفلسطينيين وتستخدم مزيد من البطش والقوة ومحاولات الإخضاع للفلسطينيين في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل واضح، سواء من خلال الاعتقال المتواصل لعشرات آلاف الفلسطينيين وأيضا من خلال استمرار حماية المستوطنين الذين يحاولون التمدد والتوسع الاستيطاني ليس في المناطق المصنفة جيم إنما في مختلف مناطق الضفة الغربية. اليوم في باء أيضا يجري الحديث عن إقامة بؤر استيطانية وحصار منازل فلسطينية، والطموحات الإسرائيلية أيضا كان يتم التعبير عنها بشكل واضح أن هذه المشاريع الاستيطانية ستصل حتى مراكز المدن في المناطق المصنفة ألف.
1: ابقى معنا محمد الأطرش، أنتقل إليك. ثروة شقرة وشكل آخر من أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في قرية بدو بشمال القدس.
2: حقيقة أشكال عدة انتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال في هذه البلدة وبلدات شمال غرب مدينة القدس المحتلة، لربما أبرزها ما جرى فيها هنا في هذه البلدة، بلدة بدو، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ازدهار قبل عدة دقائق بتفجير منزل الأسير قدري سمارة في هذا الموقع بالتحديد. أنهت قوات الاحتلال عملية التفجير هذه، حقيقة أضرار بالغة نرصدها بعدسة الجزيرة، بالإضافة إلى تضرر عدد من المباني المجاورة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه المنطقة التي حولتها بالمناسبة إلى منطقة عسكرية مغلقة، أجبرت أصحاب عدد من الشقق السكنية والمنازل المجاورة على إخلائها بالقوة. عدد من العائلات الفلسطينية باتت في مساجد هذه البلدة وفقا لما فهمنا من المصادر المحلية، وقابلنا عدد من العائلات التي تم إخلاؤها بالقوة من هذا المكان. قالت إن قوات الاحتلال جاءت واقتحمت هذه المنطقة في الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي وأجبرتهم على الإخلاء. كانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت واجهة المنزل، منزل الأسير قدري سمارة، وبعد ذلك دخلت فرق الهندسة وقامت بتفخيخ المنزل ومن ثم تفجيره، وبالتالي بات هذا المنزل أثرا بعد عين. كل ذلك يترافق حقيقة ازدهار مع إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى وبلدات شمال غرب مدينة القدس، وانتشار عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تنسحب بالمناسبة حتى بعد تفجير عملية تفجير منزل الأسير قدري سمارة، انتشار لبعض الآليات العسكرية نرصدها بين حين وآخر. ولا تزال قوات الاحتلال تقتحم بلدات قتلنا بدقو، تفرض عليها حظرا أمنيا مشددا، تمنع المواطنين من الدخول والخروج، بالإضافة إلى أنها داهمت عدد من المنازل وقامت باعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة لم تصدر إحصائية بعدد المعتقلين نظرا لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاقتحامات. حتى في هذا المكان الذي نتواجد فيه ونرصد مشهد آخر من الانتهاكات التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، هي إغلاق للحواجز العسكرية الإسرائيلية. ليس بعيدا عن بلدة بدو ازدهار هذا حاجز بيت سيرة غرب بمدينة القدس المحتلة، قوات الاحتلال أغلقت هذا الحاجز وشددت من إجراءاتها العسكرية على حواجز أخرى وتمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول والخروج. محافظة القدس المحتلة تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من سياسة العقوبات الجماعية في المناطق الفلسطينية، وقالت إن ما جرى من حيث تفجير واستهداف منازل الأسرى الفلسطينيين هي سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. لا تستهدف الأسير فقط، إنما تستهدف العائلة وتستهدف الجيران والسكان في المناطق المحيطة ازدهار.
1: كل شيء بالفعل مستهدف. ثروة ابقي معنا، حتى النصب التذكارية لم تسلم من الاستهدافات الإسرائيلية لاتجعار.
3: بالطبع، وليست فقط حقيقة النصب التذكارية، هناك الآن إعلان عن استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين نتيجة هجوم نفذ من قبل المستوطنين على مناطق في بلدات بالزارية ورامين وكذلك برقة إلى الشمال من مدينة نابلس وإلى الشرق من مدينة طول كرم. في تلك المنطقة هاجم عشرات المستوطنين المسلحين المزارعين الفلسطينيين، قاموا بإطلاق الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل أن تتمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقم الإسعاف من الوصول إلى تلك المنطقة وإجلاء الإصابات، خلال أيضا تعرض طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والإسعاف لاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الذي وصل إلى تلك المنطقة. الآن نتحدث بشكل رسمي وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني إثر إطلاق النار عليه خلال هجوم نفذ من قبل المستوطنين وبرفقة جيش الاحتلال وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت تلك المنطقة. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة، الشهيد هو ضابط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تم إطلاق النار عليه من قبل المستوطنين خلال هجوم نفذ على تلك المنطقة. بالتزامن مع هذا الحدث هنا في مدينة نابلس وتحديدا في وسط المدينة، حيث كان وشهدت هذه المنطقة اعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية وتدمير للنصب التذكارية للشهداء وللأسرى في عمق مدينة نابلس في أكثر من منطقة وحي تم الانتشار العسكري فيه. تمكنت وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير هذه المناطق، وكرمزية للشهداء الفلسطينيين لا تريد إسرائيل هذه المناطق وهذه المناظر في عمق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، فبالتالي هاجمت هذه المناطق، قامت بتدميرها وتحطيم محتوياتها قبل أن تنفذ عمليات اقتحام واسعة طالت عددا من الفلسطينيين. تم تحويل أحد المناطق إلى وتحديدا مدرسة في منطقة الجبل الجنوبي من مدينة نابلس إلى ثكنة عسكرية. القوات الإسرائيلية انتشرت في المنطقة وكذلك اعتدت على الفلسطينيين ونكلت بهم. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات اقتحام وتدمير أيضا النصب التذكارية في مدينة جنين، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال في يعبد وفي عرابة، إضافة أيضا إلى طول كرم التي شهدت هي الأخرى عمليات اعتقال. لكن الحدث الأبرز حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن شهيد و14 إصابة نتيجة هجوم مستوطنين على منطقة زراعية وعلى قاطفية الزيتون في منطقة سهل بلدة رامين وكذلك بالزارية وبرقة إلى الشمال من مدينة نابلس، ولا تزال الإصابات ترد تباعا باتجاه المستشفيات.
1: ليث جعار من نابلس وثروة شقرة من قرية بدو بشمال القدس، وأيضا محمد الأطرش من الخليل، شكرا جزيلا لكم جميعا. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في ذكرى هجوم 7 أكتوبر. وأفادت صحيفة يديع أحرنوت أن قوات الشرطة اعتقلت شخصين أمام منزل نتنياهو في قيصرية في الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. لاستيضاح الموقف بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وما نقلت، معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما الذي جرى في قيصرية؟
4: نعم، ازدهار الذي جرى هو أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات من أجل تفريق تظاهرة كانت قد نظمت قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المدينة، واعتقلت شخصين من الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. كانوا يرفعون شعارات تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن إحداث 7 أكتوبر، وكذلك تنادي وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الأحداث. إلى هذه المظاهرة تنضاف أيضا سلسلة من المظاهرات التي بدأت في تمام الساعة 6:29 صباح هذا اليوم بالتزامن مع الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر ولحظة وقوع هذا الهجوم. هذه المظاهرات امتدت من شمال إسرائيل مرورا بالوسط في تل أبيب ومحيطها ووصولا إلى الجنوب وكذلك مدينة القدس المحتلة. قبالة الكنيسة الإسرائيلي في مدينة القدس رفع العشرات من ذوي قتلى هجوم 7 أكتوبر وكذلك الذين كانوا في الأسر. لافتات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية، هي تقول إن تلك إخفاقات لم تسكن المطالبة حتى الآن.

0: بالتحقيق فيها، وإنما جرى هو عار على الحكومة الإسرائيلية. وكذلك سمعت تصريحات تقول بأن أهداف الحرب الإسرائيلية التي انطلقت في أعقاب هذا الهجوم لم تتحقق بعد، وبخاصة كان ذلك تصريح صادر عن جادي أيزنغوت وهو زعيم حزب يشار الإسرائيلي وخصم نتنياهو في الانتخابات، والذي يطالب أيضا بلجنة تحقيق رسمية. المظاهرات امتدت إلى الشواطئ أيضا، إذ أقام الإسرائيليون نصبا تحاكي سيرة بعض الذين قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر، وكذلك مفارق الطرق في شمال إسرائيل. الصيغة العامة التي يتحدث فيها الإسرائيليون هو أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل هذه المسؤولية، وبأنهم لن يسكتوا عن المطالبة بلجنة تحقيق رسمية. حتى الآن الحكومة الإسرائيلية لم تشكل هذه اللجنة، بل عملت على تشكيل لجنة تحقيق وطنية تستطيع من خلال الحكومة الإسرائيلية التأثير بقراراتها وتركيبتها، وهذا ما ترفضه المعارضة وكذلك يرفضه المتظاهرون في الشارع.
1: شكرا جزيلا لك سمير محمد خيري، كنت معنا من رام الله. نعود لضيفينا في هذه التغطية، السيد أحمد الطناني من مدينة غزة، الباحث والمحلل السياسي. سيد أحمد، ربما تابعت معنا الأحداث والتطورات أيضا في الضفة الغربية وما يجري فيها من انتهاكات مستمرة لا تتوقف في أنحاء مختلفة، هل يمكن الفصل بين ما يجري في الضفة الغربية عما يجري في قطاع غزة حاليا؟
2: أنا أعتقد هذا سلوك واحد لهذا الائتلاف اليميني المتطرف، وهو سلوك القائم على خطة الحسم، وما تحدثنا به بداية المقابلة وما تحدث به أيضا الدكتور وليد، بأن هذه الحكومة وضعت نصب عينها القضاء على الوجود الفلسطيني، تفكيك الكينونة الفلسطينية وخلق حالة كاملة من فكرة قتل الأمل لدى الفلسطينيين، كما يوصفها سموتريش بأن الفلسطينيين يجب أن يفقدوا الأمل بأن يكون لهم كينونة ووطن وهوية، وبالتالي هذا الأمر يتم عبر القمع وتصعيد القمع وسياسات كي الوعي. كل ما تحدث به مراسلينكم من الضفة الغربية من إجراءات وعقوبات جماعية ووضع للحواجز وتفجير للمنازل وتجريف وحتى منع لموسم قطف الزيتون، يعني أن هذه الحكومة تريد أن تقتل الفكرة في عقول الفلسطينيين، تريد أن تخلق حالة من كي الوعي الكامل. حكومة الحسم الصهيونية هي حكومة موصفة ومفهومة منذ وضعت برنامجها الائتلافي الأول، وهو برنامج يقوم على تعزيز الاستيطان وتوسيع الهجمة وتفكيك كل التواجد. عندما فككت هذه الحكومة مخيمات شمال الضفة كانت هذه خطوة أولى، لكنها خطوة لم تتوقف عنها، والآن الحديث عن استكمال هذا الأمر في باقي الضفة الغربية. لم يحدث 7 أكتوبر، لم تحدث عملية كبيرة للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذه الخطط الإسرائيلية كانت موجودة بكل الأحوال، وهذه الحكومة الإسرائيلية تسعى في إطار عملية التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. ويتحدث قادة اليمين الصهيوني بشكل واضح عن معالجة الخطأ التاريخي الذي جرى في النكبة الفلسطينية باستكمال تهجير باقي الشعب الفلسطيني، هذا الأمر في قطاع غزة وهذا الأمر في الضفة الغربية. وللأسف حتى الآن من الحديث عن الموسم الانتخابي في إسرائيل، هناك نوع من التفاهم الإسرائيلي الداخلي بين المعارضة وما بين الائتلاف على الفلسطينيين. العنوان الوحيد الذي يتفقون عليه هو عنوان التعامل مع الفلسطينيين، وهو عنوان التخلص من الوجود الفلسطيني، البقاء طويل الأمد، عدم القبول بأي شكل من أشكال التسوية، عدم القبول بحل الدولتين، وعدم قبول أن يبقى لهذا الشعب تمثيل سياسي بالمعنى الفعلي والكامل. أعتقد أن العالم يجب أن يلتقط هذه الإشارات بشكل واضح، ليعلم أن كل الادعاءات الإسرائيلية أن هناك سلوك يمكن أن يوصف كما توصفه الإدارة الأمريكية باعتباره سلوك الدفاع عن النفس هو عاري عن الصحة، والإجراءات التي
1: هناك من يرى أيضا من أن ما يجري في المنطقة يساعد نتنياهو في هذه المرحلة، يعني الأحداث في المنطقة، الملف الأمريكي الإيراني، ما يجري في المنطقة من تطورات، كل ذلك يستغله نتنياهو أيضا في هذه المرحلة ليمرر بعض المخططات المتعلقة، وإن كان كل المخططات المتعلقة بقطاع غزة أو الضفة الغربية.
2: بطبيعة الحال هو يستغل ويستثمر الانشغال الدولي في قضايا كبرى مثل قضية الحرب على إيران، ويفرض وقائع جديدة على الأرض، هذه الوقائع نلمسها بشكل يومي، وأيضا يتنصل من التزامات، يعلم أنه لم يعد هناك تركيز كافي على الملف الفلسطيني، وبالتالي يتنصل من اتفاق وقف اطلاق النار بكل تفاصيله في قطاع غزة، ويمارس كل هذا السلوك العدواني في الضفة الغربية، رغم أن هناك نوع من نزع الذرائع بين المزدوجين مارسته السلطة الفلسطينية منذ اليوم الأول، وهي أيضا تلتزم بكل ما عليها بالتزامات، بما فيها حتى الالتزامات الأمنية التي داستها إسرائيل باتفاق أوسلو وبكل تفاصيله. نعم، نتنياهو يستثمر

0: أعتقد أنها ستدفع باتجاه نقاش إقليمي أوسع لدى الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أن هذا النقاش أخذ صداه منذ أن شنت إسرائيل غارتها على الدوحة قبل عام، وهذا الأمر الذي تجاوز فيه كل الحدود حتى أنه بات يعني يضرب في كل مكان ولا يرى أي رادع. أعتقد أن هناك حاجة إقليمية لنقاش أكثر جدية باتجاه التعامل الإقليمي مع هذا الخطر الإسرائيلي.
1: نشكرك دكتور وليد حباس ربما في هذه المعطيات وفي ساعة النقاش هذا. دكتور وليد، ما هي المقاربة المتعلقة بالمخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية في هذه المرحلة؟
2: نعم، في هذه اللحظة نستطيع أن نقول أنه معظم المشهد السياسي الحزبي في إسرائيل قبيل الانتخابات تقريبا يتوافق على أهداف واحدة داخل الضفة الغربية، أنه لا يوجد هناك أي كينونة سياسية في المستقبل للفلسطينيين، سواء كانت دولة أو حتى توسيع للحكم الذاتي الفلسطيني. وأيضا يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية ضعيفة وفصل تام بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، وقمع كامل لأي أعمال من المقاومة أو تنظيم سياسي أو حتى رموز، كما شهدنا يعني من موضوع مناهج التدريس وموضوع الرموز التذكارية أو أضرحة الشهداء. ولكن ما تم إنجازه خلال 4 سنوات بالنسبة لإسرائيل هو إنجاز، هو حصل على صعيدين، وهنا يعني تتفتح أمام إسرائيل فرص كبيرة داخل الضفة الغربية. الأول هو انفلات المستوطنين بشكل غير مسبوق. وعندما نقول المستوطنين، نحن لا نتحدث يعني كما ادعى نتنياهو عن حفنة صغيرة، وإنما نتحدث عن كتائب وميليشيات وتداخل، يعني هناك مناطق رمادية ما بين المستوطنين كسكان مدنيين داخل الضفة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وكلاهم يلعب هذا الدور في الانفلات أو الإرهاب أو سميه ما شئت داخل الضفة الغربية. هذا تعدى الإرهاب، أقصد تعدى عتبة قد لا يمكن الرجوع عنها ببساطة بمجرد انتهاء ولاية هذه الحكومة، وقد يكون هناك على أي رئيس وزراء مستقبلي غير نتنياهو أن يدخل في حرب أهلية أو نوع من الاحتكاك العنيف مع المستوطنين لوقف هذا الإرهاب أو لإعادة عجلته إلى الوراء. لا أعتقد أن هناك أحد داخل إسرائيل مستعد أن يقوم بهذا الأمر. ومن هذا المنطلق إسرائيل تنظر أنها فعلا استطاعت أن تطلق أشباح داخل الضفة الغربية، أشباح العنف والإرهاب، والتي لا يمكن إيقافها بكل سهولة. هذا من شأنه أن يعجل تحويل الضفة الغربية إلى مكان غير قابل للسكن. ويعني على الرغم من المشهد المأساوي، أستطيع أن أدعي بكل حزن أنه قد يكون هذا مجرد البداية ما نشهده من إرهاب المستوطنين. الصعيد الثاني اللي حققت فيها إسرائيل يعني تقدم ملموس هو أنها يعني توسعت بشكل غير مسبوق في السيطرة وقضب الأراضي وتوسيع البؤر والمزارع. بمعنى إذا كان بالمعدل، أنا أتحدث، إسرائيل تبني مستوطنات منذ عام 67 حتى 2022 كان المعدل مستوطنة ونصف كل سنة، إذا قسمنا عدد المستوطنات على عدد السنوات، مستوطنة ونصف كل سنة. بعد 2023 كان المعدل 6 إلى 7 مستوطنات كل سنة. هذا معدل عالي جدا بالنسبة لإسرائيل، تقريبا 18%.
1: والمنظمات في هذا الإطار تدق ناقوس الخطر من هذا التوسع الاستيطاني. كل ذلك دكتور وليد لم يمنع أيضا من خروج الاحتجاجات أو المظاهرات أمام منزل نتنياهو للمطالبة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. هل هي احتجاجات مؤثرة في تقديرك مدى الضغط عليه خصوصا مع موسمه الانتخابي؟
2: نعم، هذه احتجاجات لا يجب أن يعني نمر عليها مرور الكرام. مرة أخرى أطياف المجتمع الإسرائيلي، سواء أحزابه أو مجتمعه المدني أو مؤسساته أو حتى إعلامه، تقريبا هناك توافق تام أو شبه تام فيما يخص علاقة إسرائيل بالفلسطينيين في الضفة أو بغزة، ولكن هناك اختلافات جوهرية وأكاد أقول بنيوية ما بين هؤلاء الفرقاء فيما يخص المسائل الداخلية في إسرائيل. واحد من هذه المسائل هي قضية التحقيقات في 7 أكتوبر، وهل المستوى السياسي ممثل برئيس الحكومة نتنياهو جاهز أو قابل أنه يأخذ دور في هذه التحقيقات ويخضع لتحقيق رسمي بدون أن يكون مسيس من قبل الحكومة. هذه أحد النقاط الأساسية. وتكمن خلف هذه المشكلة أو سبب هذه المشكلة أنه اليمين في إسرائيل يتجه نحو نمط من أنماط الحكم يكون فيه سلطة غير محدودة للسلطة التنفيذية للحكومة على حساب الجهات الرقابية مثل المحكمة أو الكنيسة إلى آخره. وهنا

0: هنا تكمن المشكلة، لأن فرقاء هذا التيار، أقصد معارضي نتنياهو، يريدون أن يعود أو لديهم حنين إلى إسرائيل القديمة التي يوجد فيها سيادة مؤسسات وتتقاسم القيم المشتركة الديمقراطية مع الدول الغربية. هذا كله بدأ يتآكل في إسرائيل تحت وطأة الشعبوية التي تدحرج مثل
1: هذا
0: كرة
1: يدفعنا
0: الثلج.
1: للتساؤل عن
0: هذه
1: مدى
0: طبعا
1: الإجماع
0: جذر للمشكلة.
1: ما بين مؤيد ومعارض في إسرائيل لنهج نتنياهو في هذه المرحلة، ما يتعلق منها بقطاع غزة أو بالضفة الغربية، بحسب على الأقل تقديرات واستطلاعات الرأي. دكتور وليد،
0: نعم، يعني ما يزال المشهد داخل إسرائيل منقسما. أنا لا أستطيع أن أقول يمين أو يسار، وإنما أستطيع أن أقول أن هناك خطوط عمودية تقسم المجتمع الإسرائيلي فيما يخص مسألة الدين والدولة وشكل نظام الحكم ومعنى الصهيونية، مستقبل الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية، كيف سوف تحسم إسرائيل موضوع يهوذا والسامرة، وبالأساس قضية العلاقة ما بين مؤسسات دولة إسرائيل، السلطات الثلاث، المحكمة كما الآخر. هنا المجتمع الإسرائيلي بالفعل منقسم، يعني وللأسف تتوحد كل أطياف المجتمع الإسرائيلي على الرغم من انقساماتها الحادة. ونحن شهدنا ترجمة لعبارة الحادة كيف كان المشهد قبيل الحرب، كان هناك مظاهرات عارمة، كانت إسرائيل بحد على حد تعبير إيهود أولمرت رئيس وزراء سابق على شفا حرب باردة قابلة أن تتحول إلى حرب أهلية ساخنة، كان هذا هو المشهد. ولكن عندما تندلع هناك حرب أو تهديد تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا، فإن إسرائيل كلها تتحول إلى قبيلة، قبيلة واحدة تنسى كل الخلافات ما بينها وتتوحد. وهذا أصلا كان شعار الحرب الذي رفعه نتنياهو، معا وسوية نتوحد، أو معا أو بوحدتنا ننتصر، هذا كان شعار الحرب. أعتقد أنه طالما هناك حرب مفتوحة وملفات إقليمية وأمنية ما زالت مفتوحة، لن تتفاعل هذه التناقضات الداخلية داخل إسرائيل. ومن هنا تكمن مصلحة نتنياهو أن يبقي هذه الحرب مفتوحة، لأن إغلاق هذه الحرب سوف يفتح حربا أخرى لا تقل وطاسة، وإن لم تكن عبر البارود والطائرات الحربية، سوف تكون هذه الحرب هذه المرة داخل إسرائيل، وسوف يكون نتنياهو أول يعني الأشخاص الذين يعني سوف يفرمون في هذه الحرب. من هذا المنطلق لا مصلحة لنتنياهو بإقفال هذه الحرب، وبالأثناء هو يستطيع أن يستمر بتمرير أجندتها الداخلية التي تغير شكل الدولة وتمنع من تشكيل لجنة التحقيق وتسيطر فيها الحكومة أو السلطة التنفيذية على كل الأجهزة الأمنية في إسرائيل.
1: أجندة ورسائل أيضا إسرائيلية في هذه المرحلة باستهدافات متكررة لقطاع غزة. الآن مراسلة الجزيرة في هذا الخبر العاجل تؤكد بأن قوة الاحتلال تنفذ عملية تفجير ثانية في منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو بشمال القدس بعد عملية التفجير الأولى منذ ساعات هذا الصباح. وكنا في المتابعة بطبيعة الحال لهذا التطور الذي يستهدف مناطق مختلفة من الضفة الغربية. قطاع غزة أيضا مسلسل الاستهدافات فيه لم يتوقف، غارات من مسيرات إسرائيلية على خان يونس بجنوب القطاع. وهنا أذهب إليك أستاذ أحمد الطناني، رسائل نتنياهو لا تزال مستمرة، الاحتلال الإسرائيلي ماذا يريد أن يقول من خلال تكرار هذه الاستهدافات بهذا الشكل على القطاع؟
2: اسمح لي أن أربط مع ما أنهى به
1: تفضل.
2: الدكتور وليد، أن نتنياهو لا يريد الحرب أن تنتهي، وبالتالي هو الآن يلوح ويهدد ويتحدث حتى عن سيناريوهات وهمية ينسجها جهاز الشباك الإسرائيلي ووزير الحرب الإسرائيلي عن أن المقاومة في قطاع غزة لديها نوايا هجومية وأنها تجهز لعملية خطف أو استهداف لجيش الاحتلال. نحن كعاملين في العمل السياسي ولنا علاقة بالميدان ونرصد المتغيرات، نؤكد بوضوح أنه لم نلمس أي نية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية للإخلال بالتزامات اتفاق إطلاق النار ولا حتى أي مظاهر مسلحة في قطاع غزة. منذ أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ التزمت المقاومة بشكل كامل بأكثر التفاصيل حساسية، وهي تسليم الأسرى بشكل كامل وإغلاق هذا الملف. الأساس أن نتنياهو الآن يحاول أن يذهب إلى افتعال حدث كبير في قطاع غزة، هو يريد أن يدخل موسم الانتخابات وهناك حالة حربية واضحة داخل القطاع، ليقول للجمهور الصهيوني أنه ما زال يسعى لتحقيق النصر المطلق الذي وعد به جمهور اليمين الصهيوني المتعطش للدماء، وهو يعني يفحص ويراقب استطلاعات الرأي ويعلم تماما أن
0: نعم.
2: إغلاق هذا الملف الآن خصوصا في ملف قطاع غزة هو الملف الأكثر حساسية، يعني أن هناك نقاش داخل إسرائيل سيكون جدي وهذا النقاش
1: سيد
2: سيدفعه إلى
1: أحمد،
2: دفع ثمن كبير
1: عذرا على
2: للسياسي.
1: المقاطعة،
2: أعتقد هذه نعم
1: ولكن توالي التطورات في قطاع غزة يدفعنا إلى التوجه للزميل شادي شامية لاستيضاح الموقف فيما يتعلق بالغارة من مسيرة على خان يونس بجنوب القطاع. ما هي المعلومات المتوافرة بخصوص هذه الغارة الجديدة؟
3: نعم، ازدهار غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سطح بناية سكنية في مدينة خان يونس في المناطق الغربية من المدينة، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن وصول عدد من الإصابات حسب مصدر في الإسعاف والطوارئ بعد عملية الاستهداف المباشرة من قبل المسيرات الإسرائيلية التي لازالت تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي المستمر في هذا اليوم منذ ساعات الصباح، وإسرائيل لازالت مستمرة باستهدافاتها وغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والتي كان آخرها قبل قليل استهداف لمنزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما أسفر عنه حتى هذه اللحظة من وصول عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة وما سبقه أيضا من غارات إسرائيلية في قطاع غزة. في خان يونس تحديدا استشهد فلسطينيان في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين، بالإضافة إلى إعلان مجمع نصر الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة استهداف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس، واستشهاد أيضا فلسطيني في مدينة غزة أحد عناصر الدفاع المدني الذي استشهد أثناء مهمته الإنسانية في محاولة لإجلاء المصابين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث عمد على إنقاذ المصابين الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق المحادية للخط الأصفر، وهاجمت مسيرة إسرائيلية طواقم الدفاع المدني لمنعهم من استكمال هذه المهمة، واستشهد على الفور أحد عناصر الدفاع المدني وهو الشهيد محمد طموس، وتم تشييعه صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي إلى جنوب القطاع أو إلى وسط القطاع إلى مدينة دير البلح تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل شادي شامية. سيد أحمد الطناني، إذن غارة إسرائيلية جديدة على القطاع، تحدثنا عن رسائل لدى حكومة الاحتلال ولا نية على ما يبدو لإيقاف الحرب على قطاع غزة.
2: أعتقد أن هناك نية لتصعيد هذه الحرب، وليس فقط نية إعلانية لإيقاف الحرب، هناك نية لعودة زخم اللي بدأ بشكل كبير. ما نلمسه في قطاع غزة الجهد الاستخباراتي الكبير الذي تمارسه طائرات الاحتلال، عملية التمهيد في المناطق الشرقية وقصف ما تبقى من مباني، يعني أن الاحتلال يجهز لحدث أمني كبير داخل القطاع، وهذا الحدث قد يكون حدث متدحرج. هذه الإشارات هي إشارات واضحة، هي إشارات يمهد لها قادة الاحتلال بالتصريحات، ويحاول أن يصور الأمر وكأن هذا الحدث هو فعل استباقي لالتقاط أجهزة الأمن الإسرائيلية لنوايا لدى المقاومة. هذه النوايا هي فقط أوهام يضعها قادة الاحتلال لتبرير العدوان القادم، وأعتقد أن المقاومة أرسلت رسائل خلال الأيام الماضية للوسطاء لتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار أولا، ولتدفع الوسطاء باتجاه استباق هذه الكارثة التي تعد لها إسرائيل والتي تعد لها لاستخدام الدماء الفلسطينية في الانتخابات وفي إطار المزاودة الانتخابية الداخلية. بالتالي المقاومة تضغط الآن على الوسطاء لتحريك الوسطاء بشكل أكثر جدية في الضغط على الولايات المتحدة لتلزم إسرائيل بالتفاصيل وقف إطلاق النار، لتلزم إسرائيل بعدم الذهاب باتجاه هذه المغامرة التي ستعني بشكل فعلي تمزيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. الجميع هنا يترقبون لهذه الأحداث. بالمناسبة اليوم غالبية المؤسسات في قطاع غزة ذهبت إلى تعطيل الدوام خوفا من عدوان إسرائيلي، لأن هناك نوايا إسرائيلية واضحة وهناك إشارات إسرائيلية واضحة وهناك أيضا جهد واضح أنه يعد فيه الاحتلال الإسرائيلي لهذا العدوان. المجتمع في قطاع غزة هو مجتمع منهك وليس بصدد احتمال أي تصعيد قادم، هذا المجتمع أنهك على مدار 3 سنوات من الإبادة، وأشكال القتل والدمار في قطاع غزة بدأت تصل إلى أشكال تمس الحياة اليومية، أبسط التفاصيل هي تؤدي إلى الموت في القطاع. عندما نتحدث عن 75 ألف شهيد نتحدث فقط عن من ماتوا بفعل آلة الحرب الصهيونية بشكل مباشر، لكن هناك عدد مشابه لهذا العدد وربما أكثر من فقدوا حياتهم بسبب الظروف التي فرضتها واقع الإبادة. بالتالي هذا الواقع الكارثي هو جزء من أدوات الإبادة الإسرائيلية، والآن هناك نوايا إسرائيلية
1: ولا يمكن تغييب هذا الجانب وهذا المشهد الإنساني الذي يعيشه القطاع منذ 3 سنوات. أشرت سيد أحمد أيضا إلى دور الوسطاء، الجهود أيضا التي تبذل في هذه المرحلة، هل لمستم أي مؤشرات يتعلق في هذا المسار؟
2: يعني أعتقد أن جزء من الوسطاء يشاركون المقاومة تقديراتها باتجاه أن الاحتلال يريد أن يصعد في هذه المنطقة. وبالمناسبة حتى هذا النقاش كان قد دار ما بين الوسطاء والمقاومة الفلسطينية حينما كان يتم التفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف للانتقال للمرحلة الثانية، وهي خارطة فيها الكثير من البنود التي تعتبر مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقاومته. ومع ذلك كان الضغط من الوسطاء أن علينا أن نقدم كل ما يلزم من مرونة كفلسطينيين، وبالتالي لنفوت الفرصة على إسرائيل للذهاب لهذا التصعيد. وكان هناك تعهدات واضحة من الوسطاء من الدول العربية والإسلامية، وأيضا حتى من كوشنر المبعوث الأمريكي الذي التقى بشكل مباشر مع خليل الحية وقدم تعهدات بأن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بضمانتها لهذا الاتفاق. كل هذا لم يعكس حتى الآن، بالعكس كوشنر بعد أن أخذ الموافقة من الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق ذهب إلى إسرائيل، ومن ثم عاد ليصرح بأن من إسرائيل الدفاع عن نفسها، وبالتالي هو يفوض إسرائيل بالذهاب إلى هذا التصعيد. حتى الحديث من ميلادينوف والحديث من كوشنر على أن الموسم الانتخابي يدفع إسرائيل لارتكاب أشياء مجنونة وفق تعبيراتهم، يعني أن هناك تفهم من مجلس السلام، تفهم من الولايات المتحدة لحاجة بنيامين نتنياهو السياسية للإغالة في الدماء الفلسطينية.
1: وهل هذا ما يدركه نتنياهو في هذه المرحلة؟ أنتقل إليك دكتور وليد حباس.
0: نعم بالطبع نتنياهو يدرك يعني هذه المعضلة، أنه هناك تناقض ما بين الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل ومن بين كيف يصور الفلسطينيين الدور الأمريكي. إسرائيل دخلت إلى مجلس السلام وهي على دراية وقناعة تامة أن هذا المجلس تشكل تحت ولاية ترامب، وهو أفضل صديق لإسرائيل مر على تاريخ الإدارات الأمريكية. وإذا عددنا زيارات كوشنر ومبعوثي ترامب إلى إسرائيل ونظر إلى الطاقم المحيط بترامب، رأينا أنهم جميعا من مناصري التيار الاستيطاني ويؤازرون رؤية إسرائيل تجاه الشرق الأوسط بشكل أو بآخر. طبعا من هذا المنطلق إسرائيل دخلت إلى مجلس السلام وقبلت بخططه، وبالتالي هي لا تنظر إليه باعتباره وسيط يقف في مسافة متساوية ما بينه وبين حركة حماس، وهذا بالطبع ما تنظر إليه حركة حماس على أن الأمريكان هم وسيط يقف في المسافة التي تقع في المنتصف. بالنسبة لإسرائيل بالتأكيد هو ليس الأمر كذلك، وبالتالي هي تأخذ بحبوحة في تعاملها مع قطاع غزة أمام مجلس السلام. ونحن رأينا أنه منذ أن بدأ وقف إطلاق النار قبل حوالي 13 شهرا كيف تفاعلت إسرائيل مع وقف إطلاق النار، ماذا خلفت وراءها من جرائم وجديدة وشهداء، وكيف تعامل مجلس السلام مع هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. شكرا أيضا لضيفنا من مدينة غزة السيد أحمد الطناني الباحث والمحلل السياسي. ثواني إذن تفصلنا عن رأس الساعة الآن، حيث مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد مواطن وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين، بينهم 4 مسعفين. في غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة في البلدة. وفي غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة للحرب قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس. وفي اليمن أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدف مطار عدن دون إصابة. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب هذا الهجوم. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال عدة في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولة تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غرب الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح وإن كميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. إذن هذه هي أبرز المستجدات والتطورات، ولكن نبدأ بالتطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيدو شمال القدس وقامت بتفجير منزل الأسير قدري سمارة في البلدة، كما شنت حملة دهم في بلدة قطنة شمال غرب القدس. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا قرية المغير وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم شرقي طول كرم. معنا الآن من قرية بيدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن مستشفى رفيديا في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، وسيكون معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري لمواكبة ومتابعة التطورات. لكن سأبدأ معك ليث جعار، أنت في رفيديا، ما هي أبرز التحديثات المتعلقة بالأوضاع هناك؟
4: بالطبع ازدهار شهيد و14 إصابة نتيجة هجوم المستوطنين التي نفذت على بلدة برقة، بلدة رمين وسهل بلدة رمين، إضافة إلى أراضي بلدة بزارية. هجوم ممنهج من قبل المستوطنين أدى إلى استشهاد فلسطيني وهو علي حسن البزاري 44 عاما، يعمل ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني. تم إطلاق النار عليه من قبل المستوطنين ليدفع الاحتلال بعدها بتعزيزات عسكرية لتساند هؤلاء المستوطنين. هنا في محيط مكان تواجد الشهيد، بعد أن وصل الفلسطينيون إلى هذه المنطقة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد قبيل تحضيره للبدء بمراسم تشييع جثمانه في مسقط رأسه في بلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، القوات الإسرائيلية والمستوطنين هاجموا أراضي المزارعين أثناء قطافهم للزيتون، ما أدى إلى وقوع إصابات من بينها إصابات خطيرة نتيجة هذه الاعتداءات وهذه الهجمات التي نفذت من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي هو الداعم كما يقول الفلسطينيون لما يجري من هجمات واعتداءات بحق الفلسطينيين التي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة. الشهيد تم نقله إلى المستشفى للبدء الفعلي بمراسم تشييع جثمانه لينطلق بعد قليل لربما باتجاه مسقط رأسه في بلدة برقة. لا ندري بعد متى سيتم بالضبط تنفيذ هذا التشييع ونقله إلى مسقط رأسه، لكن على العموم الاحتلال الإسرائيلي يصعد من هجماته بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن شهيد حتى الساعة و14 إصابة من بينها إصابات بالغة الخطورة نتيجة إطلاق وتعمد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب. من بين هؤلاء الإصابات إصابة لمسنة تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين بالضرب خلال الهجوم الذي نفذ على تلك المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنطقة بالكامل، طرد الفلسطينيين، وكذلك بدأ بإطلاق النار مساندة لهؤلاء المستوطنين في تلك المنطقة. أكثر من 62 ألف اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر 2023، وهو بطبيعة الحال يأتي ضمن سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية التي تنفذ سواء من قبل الجيش الإسرائيلي طارة وطارة أخرى من قبل المستوطنين. في ساعات الصباح كان هناك عمليات اقتحام وهجوم لمناطق عدة من الضفة الغربية، من بينها وأبرزها في شمال الضفة الغربية الصرح التذكارية، النصب التذكارية عفوا، تم تدميرها. هذه النصب هي تعود للشهداء الفلسطينيين أو للأسرى، تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية بعد أن دفعت بجرافات عسكرية إسرائيلية إلى عمق مدينة نابلس في منافذة عمليات اقتحام واسعة طالت عددا من الفلسطينيين بالتحقيق الميداني ليتم الإفراج عنهم لاحقا. بالتزامن مع هذا كان هناك أيضا عمليات اقتحام لمدينة جنين والاعتداء على الفلسطينيين خلال الأيام السابقة. أيضا هناك شهداء في الضفة الغربية نتيجة الهجمات التي تنفذ من قبل المستوطنين منذ بداية العام، 66 شهيدا من قبل المستوطنين ضمن الهجمات التي تنفذ على القرى والبلدات الفلسطينية. ومع بدء موسم قطف الزيتون

0: التقديرات الفلسطينية بأنه سيكون عام دام نتيجة الهجمات والاعتداءات والتصريحات الإسرائيلية التي تقول والتي صرح بها من قبل الجهات الرسمية الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي التي تصنف بأراضي دولة.
1: ابقى معنا ليث، أنتقل إليك محمد الأطرش. ما الذي يمكن أن يضاف لما أورده ليث حول التطورات في مشهد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونتحدث هنا عن الخليل تحديدا؟
2: ليث تحدث عن 63 ألف اعتداء وهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. هذه الهجمات، ربع هذه الهجمات كانت على يد المستوطنين تحديدا، نتحدث عن 15 ألف هجوم واعتداء من قبل المستوطنين، ومعظم هذه الاعتداءات تركزت في المناطق المصنفة جيم. نصف هذه الاعتداءات كانت في محافظات الخليل ورام الله وأيضا محافظة نابلس. عمليا نحن نتحدث عن دور تكاملي كما يقول الفلسطينيون للجيش وللمستوطنين، بل إنهم يقولون إن المستوطنين أصبحوا الأداء الأبرز في يد المشروع الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية الذي استثمر حالة الحرب وانشغال العالم للتمدد والتوسع في الضفة الغربية وفرض حالة احتلالية واضحة المعالم في الضفة الغربية، من بينها الحواجز العسكرية، تكثيف الاعتقالات والتوسع الاستيطاني ونشر البؤر الاستيطانية بالمئات في عدد من مناطق الضفة الغربية. على ذكر البؤر الاستيطانية، الآن في هذه الأثناء يتم حصار منزل فلسطيني في منطقة واد الرخيم جنوب محافظة الخليل. هذا المنزل جرى حصاره من قبل نحو 50 مستوطنا حتى هذه اللحظة. الشرطة الإسرائيلية ومعها الجيش وصلوا قبل قليل إلى هذا المكان ويتواجدون بالقرب من المستوطنين، كانوا قد أبعدوا ما لا يقل عن 6 مستوطنين، لكن الناس الذين تحدثنا معهم قبل دقائق وهم المحاصرين داخل هذا المنزل كانوا يقولون إنهم لا يلمسون أي جدية حقيقية لدى الجيش الإسرائيلي بحسم هذه المسألة، خاصة أنها ترتبط بإقامة بؤرة استيطانية في منطقة مصنفة باء، وهذا مماثل تماما لما جرى في بلدة قصرة في الأسابيع الأخيرة جنوب مدينة نابلس وما يجري حتى هذه اللحظة. بالمناسبة، المناطق المصنفة باء تنتشر بها البؤر الاستيطانية بشكل واضح. المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية تتحدث عن نحو 25 بؤرة تنتشر في هذه المناطق، وهي إداريا تتبع للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي، لكن لا سقف للطموحات الإسرائيلية الاستيطانية الذين كانوا يدعون في الأونة الأخيرة إلى إزالة هذه التقسيمات الناجمة عن اتفاقية أوسلو، سواء مناطق جيم أو باء أو حتى ألف. وهذا الأمر عمليا يتم ترجمته بشكل حرفي. أختم بهذه النقطة، أن المحاصرين قالوا لنا قبل قليل إن المستوطنين كانوا يرفعوا شعارات 7 أكتوبر كدعوة للانتقام من سكان هذا المنزل المحاصر في الدقائق القليلة.
1: محمد الأطرش ابقى معنا، ننوي إلى هذا الخبر العاجل. مجمع ناصر الطبي يؤكد سقوط شهيد ووقوع مصابين أيضا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار ما تبعناه قبل قليل من أخبار عاجلة تتعلق بغارة من مسيرة إسرائيلية على خان يونس في جنوب القطاع. أذهب إليك الآن ثروة شقرة، كيف يبدو الوضع في بدو على وجه الخصوص بعد تفجير منزل الأسير قدري سمرة؟
3: وقبل دقائق قليلة ازدهار، عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي إحداث عملية تفجير ثانية داخل منزل الأسير قدري سمارة، ورصدنا أيضا عودة لإحدى آليات الاحتلال، آليات الهدم التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى هذا الموقع. حقيقة لم يتضح بعد إن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجرت الطابق السفلي في هذا المنزل، علما أننا رصدنا في الساعة الماضية تفجير الطابق العلوي الذي يظهر في هذه الصورة وكيف فجرته ودمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تتحرك آلية كما نرصدها الآن في محيط منزل الأسير قدري سمارة. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه البلدة، بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، منذ ساعات الفجر الأولى، أخلت كل السكان في المباني والمنازل المجاورة تحت التهديد بطبيعة الحال بمن فيهم نساء وأطفال، وقامت بإجبارهم على إخلاء هذه المنازل، باتوا ليلتهم هذه في المساجد كما فهمنا من أحد السكان.

0: الذي تحدثنا معه. قوات الاحتلال إذن لم تنفذ عملية تفجير واحدة، إنما فجرت مرتين هذا المنزل. لا تزال تقتحم هذه المنطقة التي أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وتمنع أي أحد من الاقتراب من هذه المنطقة. ننتظر حتى انسحاب حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا الموقع تحديدا ليتضح ماهية التفجير الثاني، خصوصا أن التفجير الأول كان قد نسف الشقة السكنية التي تعود للأسير قدري سمارة. ازدهار قدري سمارة تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن تنفيذ عملية إطلاق نار وقعت في أيلول المنصرم بالقرب من مستوطنة نافيت سوف شمال غرب مدينة رام الله، وأدت في حينه إلى مقتل مستوطن إسرائيلي، وبعدها تم اعتقاله في ذات اليوم من داخل أحد المشافي في محافظتي رام الله والبيرة. وبعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير وقامت بتعليق قرار يقضي بمصادرة وهدم هذا المنزل. إذن قوات الاحتلال لا تزال تقتحم قرى وبلدات شمال غرب مدينة القدس. لم يقتصر المشهد على هذا المكان، وإنما قامت قوات الاحتلال وفقا لمحافظة القدس ازدهار بشن عمليات اقتحام واسعة في بلدات من بينها قتنة، بدو، بيدقو، وبيت سوريك. كل هذه القرى والبلدات شمال غرب مدينة القدس المحتلة لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحمها، تعتقل عدد من الفلسطينيين، تحقق معهم ميدانيا وسط انتشار في أحياء هذه البلدات، إغلاق للحواجز، منع المواطنين من الدخول والخروج. هذا فيما يتعلق بمناطق قضاء القدس. وسط الضفة الغربية اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف أيضا. في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أحرق مستوطنون فجر هذا اليوم مركبة تعود لفريق صحافي أجنبي. قام المستوطنون بإضرام النار في مركبتهم، ذهبوا إلى هذه القرية لتوثيق اعتداءات المستوطنين التي لا تنتهي. وقبل قليل نصب المستوطنون كمائن على الطرقات بين قرى الخط الشرقي في مدينة رام الله، هاجموا عمال نظافة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفقا للمصادر المحلية، بالإضافة إلى إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين في قرية دير نظام أيضا بقضاء مدينة رام الله، وخط شعارات تدعو للانتقام من المواطنين الفلسطينيين ازدهار.
1: الزميلة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا للزملاء محمد الأطرش وليث جعار. الآن نذهب إلى رام الله مع زميل محمد خيري لرصد واقع الاحتجاجات أمام منزل نتنياهو هذه المرة. بماذا تميزت هذه الاحتجاجات بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية محمد؟
2: نعم ازدهار، تتميز هذه الاحتجاجات ببحثها عن الإجابات، بمعنى أن عنوان القناة الثالثة عشر الإسرائيلية يقول إن 3 سنوات مرت على هجوم 7 أكتوبر ولا زال المجتمع الإسرائيلي يبحث عن الإجابات. تعززت الانقسامات وتقول إن الجرحى لا يزال نازفا حتى هذه اللحظة. استقال عدد كبير ولعلهم من غالبية رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقادة الجيش الذين كانوا في ولايتهم خلال ذلك الهجوم، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال باقية حتى هذه اللحظة. تقول القناة إن الجميع اعتذر إلا نتنياهو ووزراء اليمين الإسرائيلي، كلهم تحملوا المسؤولية إلا هؤلاء الذين يذهبون الآن إلى صناديق الاقتراع، لكنهم يحملون معهم ما يسمونه بثورة الاستيطان في الضفة الغربية وبإنجازات حرب متعددة الجبهات. تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن تلك الانتخابات ستكون استفتاء على ما جرى بعد 7 أكتوبر وما كان قبل 7 أكتوبر. اليوم تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس وفي تل أبيب وفي جنوب إسرائيل وفي شمالها. قبل قليل بدأ عدد من الإسرائيليين ربما بلغوا العشرات بالتجمع مرة أخرى على مقربة مما يعرف بميدان المخطوفين وسط مدينة تل أبيب. كانوا يرفعون الشعارات التي تؤكد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حكومية بأحداث 7 أكتوبر وضرورة أن تقر القيادة السياسية الإسرائيلية بمسؤوليتها وتعتذر للمجتمع الإسرائيلي. هم يقولون إنهم يحملون الحكومة المسؤولية ويطالبونها بالاعتذار. وكذلك كان عدد من أهالي قتلى هجوم 7 أكتوبر ونشطاء قد تظاهروا صباح هذا اليوم قبالة مبنى الكنيسة الإسرائيلي في مدينة القدس، رفعوا شعارات تنادي أيضا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث. ومثل هذه المظاهرة

0: نظمت مظاهرة أخرى في مدينة قيسارية مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الشعارات ذاتها ترفع في كل الميادين في إسرائيل والمطالبات ذاتها، لكن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى تلك المظاهرة وعملت على تفريقها. وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أنها اعتقلت اثنين ممن شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية. من المقرر أن تستمر الحركات الاحتجاجية في إسرائيل لهذا اليوم وحتى ساعات المساء لتشمل مدينة تل أبيب ومدينة القدس على وجه التحديد، في مشهد يعيد إلى الذاكرة ما كان ينفذه الإسرائيليون من مظاهرات أيام السبت على وجه الخصوص المطالبة بوقف الحرب وكذلك بإعادة المخطوفين الإسرائيليين من قطاع غزة.
1: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. أبرز التطورات في الضفة الغربية نتابعها على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرض. إليك عبد القادر.
2: نعم ازدهار، هي تطورات متلاحقة متراكمة، نفس المشهد يتكرر في الضفة الغربية، استهدافات وأيضا عملية اقتحام وأيضا أعمال استفزازية للمستوطنين على مستوى مختلف المناطق، في جنين، في طول كرم، في نابلس، في طوباس، في رام الله، في القدس، بيت لحم، الخليل. إذن جغرافيا الضفة الغربية لازالت تعيش نفس المشهد من التصعيد الإسرائيلي، سواء ما تعلق بالاقتحامات كما قلت مثلا في جنين ونابلس، وهناك موجة من عمليات هدم للنصب التذكارية التي تخلد الشهداء على مستوى هاتين المحافظتين. سيلفت أيضا هذا التطور اللافت والذي حدث تحديدا في سهل رمين، وحينما نتحدث عن سهل رمين سنتحدث بالضرورة عن عمليات جني الزيتون و أيضا تحرك المزارعين الفلسطينيين. كان هناك استهداف من قبل المستوطنين للفلسطينيين على مستوى هذا السهل، خصوصا في محاور رامين وبزاريا وبرقة، وكنا تابعنا ما أعلنه الإسعاف الفلسطيني عن استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين على مستوى هذه المحاور خلال عملية استهداف وهجمات للمستوطنين للمواطنين الذين كانوا يجنون الزيتون على مستوى هذه المناطق. وحينما نتحدث عن رامين فهي أيضا منطقة مهمة، وحينما نتحدث عن أشجار الزيتون دعونا نشير إلى بعض هذه الأرقام. وفق وزارة الزراعة الفلسطينية نحو 100,000 شجرة تضررت في عام 2026 وذلك بسبب استهدافات واعتداءات المستوطنين، لكن هناك رقم آخر يتحدث عن نحو 10,000 شجرة زيتون في شهر سبتمبر لوحده تم إضرارها أو استهدافها أكثر من 14,000 شجرة، وذلك وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. هذا بالنسبة لهذا التطور اللافت واستهداف المزارعين على مستوى هذه المناطق. في مناطق أخرى على غرار القدس وتحديدا في منطقة بلدة بدو كان هناك تفجير لمنزل أسير جريح كان قد نفذ عملية على مستوى شمالي الشرق القدس، ولكن أيضا على مستوى المغير شمالي رام الله لازال هناك استهدافات للمستوطنين على مستوى هذه البلدة التي لطالما تحدثنا عليها والتي تقع إلى الجنوب من نابلس وإلى الشمال من رام الله. إذن نحن أمام مشهد متفاعل متصاعد من التصعيد الإسرائيلي حتى تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر. يطال كل جغرافيا الضفة الغربية عناوينه المستوطنون ودعمهم من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا استهدافات على مستوى مناطق عديدة لتعزيز حضور المستوطنين، وأيضا الظاهرة الجديدة هي استهداف هذه النصب التذكارية للشهداء خصوصا على مستوى جنين ونابلس. هذا هو المشهد بشكل عام. عودة إليك ازدهار.
1: تصعيد أيضا يشمل عبد القادر قطاع غزة، إليه نذهب إذن الآن، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم، بل 4 شهداء في آخر تحديث طبعا لحصيلة الشهداء في قطاع غزة. حول هذا الملف معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، كما سينضم إلينا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أرحب بكم، أبدأ معك هذه المرة أشرف أبو عمرة لاستطلاع الموقف، وأنت بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، ماذا سجلتم مع ارتفاع حصيلة الشهداء لهذا اليوم؟
3: فعلا ازدهار، الغارات الإسرائيلية تتواصل على وقع استمرار التحليق المكثف لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع. الطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل قليل في المنطقة الغربية لمخيم خان يونس قصفت سطح منزل يعود لأحد المواطنين.

0: وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني مسن يبلغ من العمر 60 عاما وصل إلى مستشفى ناصر، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. تم إدخال 2 من الجرحى باتجاه غرف العمليات وغرف العناية المركزة نظرا لخطورة حالة الإصابات. الغارة كانت مباشرة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية باتجاه هذا المنزل، وهذا بطبيعة الحال يأتي في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. مدينة خان يونس منذ ساعات الصباح وحتى الآن لم تهدأ فيها وتيرة العمليات القصف في المدفعي في الشطر الشرقي للمدينة، بالإضافة أيضا للغارة الجوية التي حدثت قبل ساعتين من الآن أيضا في المنطقة الشرقية لخان يونس، وتم انتشال جثمان شهيد وصل إلى مستشفى ناصر. وأيضا هناك مستشفى ناصر ذاته أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه، أي نتحدث منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن 3 من الشهداء فقط في مدينة خان يونس، بالإضافة لعدد من الجرحى على وقع عمليات النسف التي تطال المناطق الشرقية لبني السهيلة والمناطق الشرقية أيضا عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة، والمناطق الجنوبية أيضا للمدينة تشهد ما بين حين وآخر قصفا مدفعيا مركزا تنفذه القوات الإسرائيلية وأيضا عمليات الملاحقة من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية. بالقرب من دوار بن السيلة ازدهار، تقدمت عدة آليات إسرائيلية دبابات بطبيعة الحال وترافقها عدة جرافات أيضا بالقرب من خيام النازحين ومنازل المواطنين المتاخمة للخط الأصفر. وهذه الآليات قامت بفتح نيرانها بشكل مباشر باتجاه المواطنين في تلك المنطقة الشرقية لخان يونس.
1: شكرا جزيلا لك زميل أشرف أبو عمرة. وأمام هذا التصعيد لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة يحيون ذكرى الحرب الإسرائيلية. شادي شامية، ماذا تبعتم في إطار فعاليات لإحياء الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر؟
2: نعم، ازدهار فعاليات منذ ساعات الصباح للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه منذ ساعات الصباح أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة حول أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من أعداد كبيرة من الشهداء وتدمير عدد كبير من منازل الفلسطينيين وتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة. الفصائل خلال المؤتمر الصحفي طالبت المجتمع الدولي ومجلس السلام والوسطى بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب فعليا ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في استهداف المدنيين منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. وإسرائيل زالت تواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولم تلتزم بهذا الاتفاق، وهذا ما نددت به الفصائل الفلسطينية والعشائر والعائلات الفلسطينية التي شاركت أيضا في هذا المؤتمر. طالبوا الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إسرائيل لا زالت تفرض قيود مشددة على المعابر وتمنع دخول المساعدات بالشكل الكافي إلى سكان قطاع غزة وكل ما يلزم من القطاعات الحيوية في القطاع وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لا زال يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص كبير في الوقود. طالبوا بضرورة فتح المعابر ورفع الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة ووقف الخروقات الإسرائيلية لكي تستكمل عجلة الحياة في قطاع غزة التي دمرتها إسرائيل خلال 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر لعام 2023. وما سنتابعه بعد قليل في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة أيضا للحديث عن التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة. نتحدث عن 74,000 شهيد منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت هذه الحرب، ووزارة الصحة لا زالت تسجل المزيد من الشهداء والجرحى نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كان آخرها في هذا اليوم في مدينة غزة حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية رجال الدفاع المدني الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية لإنقاذ المصابين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث أطلقت المسيرة الإسرائيلية صاروخ باتجاه فريق الدفاع المدني وأدى ذلك إلى استشهاد أحد عناصر ومتطوعي الدفاع المدني وهو الشهيد محمد طموس الذي تم تشييعه صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي. بالإضافة إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية من عملية النسف الضخمة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث تحديدا حي التفاح الذي لا زال يتعرض إلى عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى أيضا القصف المدفعي المتواصل على مدينة جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة وإطلاق النار الذي لا زال مستمر باتجاه منازل الفلسطينيين وخيامهم بصورة مباشرة، وهذا ينتج عنه وصول عدد من الإصابات إلى مستشفيات القطاع.
1: شكرا جزيلا لك زميل شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. الآن معنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، معنا أيضا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي.

0: المقدمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما دكتور محجوب زويري. هل السؤال ماذا بعد 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة، أم أنه ما الذي تغير بمعنى أصح في التطورات المتعلقة بأوضاع الناس، أوضاع السكان، بنود وقف إطلاق النار وما إلى ذلك بعد ما تم التوصل إليه في القطاع؟
1: ازدهار سؤال ما بعد لازال في حالة تشكل. ما بعد الكتاب فتح وفصوله تكتب، لكنه لم يختم هذا الفصل. نحن أمام جملة من التغيرات بدأت يوم 7 أكتوبر، وبدأت فيها مشاهد الإبادة الجماعية، لكن هذا الكتاب لم يقفل على 3 صعود. على الصعيد الفلسطيني بات واضحا أن هذه القضية عادت لتحتل الخطاب الدولي رغم محاولات الإسرائيلية والأمريكية لتهميشها وإبعاد البعد الإنساني فيها. اليوم نتحدث عن مصطلح الإبادة الجماعية يتردد في كل المحافل بطريقة يصعب على الأمريكي وعلى الغربي بشكل عام وإسرائيل يتجاهلوها. صحيح الثمن الذي دفعه الفلسطينيون كبيرا، لكن الواقع توازن القوى للأسف لم يكن يخدم الفلسطينيين كشعب تحت الاحتلال. الأمر الثاني، بات واضحا أن الترتيبات الإقليمية هشة وضعيفة لتحمل القضية الفلسطينية ولتمكنها من إعادة وضع نفسها في المكان الصحيح. الآن تطورات منذ 7 أكتوبر، هناك ضغط كبير إلى إعادة النظر في كل هذه القضايا. لذلك أنا قلت أن الكتاب يتشكل، نحن لا نعرف بالضبط
0: إعادة نظر بمعنى مراجعة لثلاث سنوات،
1: وأيضا إلى أين تتجه. هل مشروع الدولتين مشروع
0: يجب عليه المراجعة دكتور محجوب؟
1: اولا نحن امام على مستوى الاقليم الدول الضالعه في القضيه الفلسطينيه، هناك مراجعه فلسطينيه داخليه، هناك مراجعه دوليه، اين القانون الدولي وما بقي منه من القضيه الفلسطينيه. يعني نحن لدينا قانون كما يقال مرجعيتين دوليتين 338 اللي هو القانون الدولي او القانون المجلس الامن او الذي يتحدث بصريح العباره عن مشروع الدولي.
0: سنعود لمتابعه هذا الملف طبيعه الحال، ولكن ننتقل الى مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح لنقل مؤتمر صحفي لوزاره الصحه في غزه الان.
2: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومه الصحيه عامها الثالث على التوالي من الاباده الطبيه الممنهجه، يخرج علينا الاحتلال الاسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغطية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقومات الصحية وتدميرها. إن هذه المزاعم المضللة والتي تتكرر بطريقة مفضوحة تأتي في وقت يدخل فيه العدوان عامه الرابع على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة والاستهداف المباشر للمنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير معظم المستشفيات وإخراجها عن الخدمة وقضاء على المقدرات الصحية التي بنيت على مدار عقود. وفي هذا السياق تؤكد وزارة الصحة على ما يلي: إن إعادة تدوير هذه الذرائع في هذا التوقيت ليست سوى محاولة مكشوفة لصناعة غطاء إعلامي ومبررات واهية لآلة الحرب الإسرائيلية، تمهيدا لمواصلة تقويض ما تبقى من المنظومة الصحية ومهاجمة ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية. إن ما يتواجد داخل المستشفيات والمراكز الطبية العاملة اليوم ليس سوى جرحى ومرضى يصارعون الموت، وكوادر طبية وإنسانية تعمل بأدنى المقومات والإمكانات وبظروف استثنائية شديدة القسوة لتقديم أدنى خدمات الرعاية الطبية وسط نقص حاد في الأدوية ومتطلبات تقديم الرعاية الصحية.

0: إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بالحصار الخانق ومنع دخول الدواء والمستهلكات الطبية وعرقلة سفر آلاف الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج، بل يصر على مواصلة ملاحقة الرعاية الصحية حتى في آخر ملاذاتها المتبقية. نجدد تأكيدنا الكامل على أن أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها والتحقق من هذه الادعاءات الباطلة. والدليل الدائم أن هذه المنشآت لا تحمل إلا أوجاع أبناء شعبنا ورسالة كوادرنا الإنسانية. لذلك تطالب وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية وكافة أحرار العالم بالتدخل العاجل والفوري للجم آلة التدمير الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية الفاعلة والمباشرة للكوادر والمؤسسات الطبية ووقف سياسة التضليل الممنهج التي تشرعن سفك دماء الجرحى والكوادر الطبية داخل ما تبقى من أماكن العلاج. وزارة الصحة 7 أكتوبر 2026 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة في غزة، تحديدا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نستوضح الموقف وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي مع الزميل أشرف أبو عمرة. أشرف،
2: فعلا إصدار هذا المؤتمر يأتي على وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية وإطلاق الاتهامات لمستشفيات القطاع بأنها تضم مزيد من المسلحين من الفصائل الفلسطينية. فوزارة الصحة الفلسطينية عبر هذا المؤتمر حذرت الاحتلال الإسرائيلي من عمليات استهداف مباشرة وممنهجة للقطاع الصحي. وذكر المؤتمر هنا في مستشفى شهداء الأقصى بأن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يحضر لعمليات عسكرية تستهدف هذه المستشفيات التي بداخلها فقط المرضى والجرحى، بالإضافة أيضا للطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة لمحاولة إغاثة الجرحى الذين يتكدسون في الوقت الحالي داخل المستشفيات. فوزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيانات عديدة لها بأن أكثر من 20,000 مريض وجريح يتكدسون في الوقت الحالي داخل مستشفيات القطاع وينتظرون إعطائهم فقط الضوء الأخضر للسفر عبر معبر رفح البري لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة في المرحلة الحالية. هؤلاء المرضى يموتون يوميا هنا أيضا حسب وزارة الصحة، وهم يتحدثون بشكل واضح وجلي عن النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدرات الطبية. فالاحتلال الإسرائيلي خلال 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية الدروس على قطاع غزة ازدهار استهدف المنظومة الطبية والصحية بشكل مباشر وبشكل متعمد، وأخرج عديد من المستشفيات عن الخدمة. حتى الآن جميع مستشفيات مدينة رفح خارج عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة أيضا لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع والذي يتعرض ما بين حين وآخر لغارات إسرائيلية واستهدافات إسرائيلية بشكل أيضا ممنهج ومتواصل. ونتحدث في المقابل عن عشرات الشهداء الذين ارتقوا من الطواقم الطبية وأيضا المنظومة الإسعافية التي كانت تقدم الخدمات الطبية والعلاجية فقط للجرحى والمرضى. ونتحدث أيضا عن عديد من الجرحى وعلى رأسهم الدكتور أبو صفية الذي هو معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وحتى الاحتلال الإسرائيلي لم يعطي أي تفاصيل عن حيثيات اعتقاله وعن مكان احتجازه حتى الآن، بالإضافة للمؤسسات الدولية التي تحدثت عن المعاناة الكبيرة التي يعانيها الدكتور أبو صفية داخل سجون الاحتلال حسب المحامي الذي يدافع عن هذه القضية في المرحلة الحالية. فنتحدث في المرحلة الحالية بعد 3 سنوات من الحرب ونحن ندخل العام الرابع في الوقت الحالي، المنظومة الطبية مدمرة بشكل كامل. وأيضا طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإنقاذ المنظومة الطبية قبل انهيارها بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك زميل أشرف أبو عمرو، كنت معنا من دير البلح. أعود لضيوفي في هذه التغطية، وأرحب أيضا بالدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، سيكون معنا من إسطنبول لمتابعة النقاش. دكتور محجوب الزويري، قبل الذهاب للمؤتمر الصحفي كنا نتحدث عن عملية المراجعة في هذه المرحلة، هل الأولوية لعملية المراجعة أم للظروف الإنسانية الصعبة؟ تابعنا المؤتمر الصحفي، الحديث عن 20,000 مريض مكدسين في مستشفيات القطاع، قطاع صحي منهك، معابر مغلقة، لا مساعدات، الناس في خيام صيفا وشتاء، بالتالي أين تكمن الأولوية في هذه المرحلة؟
3: الحقيقة كلها أولويات ازدهار، نحن لا يمكننا أن نقول نريد أن نعمل على هذا الخط ونترك الخطوط الأخرى. هناك جهد يجب أن يكون على جميع، هناك خط وهو القضايا الإنسانية البحتة، بمعنى آخر معاناة الشعب الفلسطيني بغزة، سواء تعالى ذلك بالقطاع الصحي والقطاع التعليمي. هناك مجتمع يستحق الحياة لا يمكن إغفاله مهما فعلت إسرائيل، هناك إرادة للحياة في غزة لا يمكن تجاهلها، العالم يغمض عينيه، العالم يتجاهل ذلك، والعالم يدفع ثمن أخلاقي لذلك، لأنه هذا لن يذهب من ذاكرة الأجيال. هناك جيل يتشكل في مجتمعات أخرى يذكر فلسطين ويذكر غزة رغم أنف الذين يرفضوا ذلك في سنوات طويلة. المراجعة الثانية تتعلق على المستوى السياسي، بعبارة أخرى أنه لماذا وصلنا إلى هذا المستوى في مشهد الفلسطيني والمشهد الإقليمي، ولماذا تغولت إسرائيل بهذه المعايير اللا أخلاقية والتي استدفع ثمنها. يعني في المحصلة إسرائيل ليست قدرا وليست شيئا خارقا للقانون ولا خارقا للطبيعة، هناك تحضر المحاسبة، قد تتأخر لكن اللحظات الآن هي لا أقول لصالح إسرائيل لكنها تخدم إسرائيل في مفاصل مهمة.
1: نعم، أشرت في بداية حديثك إلى موضوع أنه الملف لم يقفل، نقتبس منك هذه العبارة نذهب بها للدكتور محمد هلسة، لم يقفل أيضا هذا الملف إسرائيليا، احتجاجات أمام منزل نتنياهو ما تزال تطالب الحكومة بإجراء تحقيق وتتهمهم بالمسؤولية عن الفشل في تلك المرحلة. ما هي المقاربة الإسرائيلية المتعلقة بثلاث سنوات من الحرب؟
4: التحية لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين. أيضا سؤال المراجعة وهذا الكتاب المفتوح الذي تحدث عنه الدكتور زويري هو سؤال مطروح في المجتمع الإسرائيلي، لكن المراجعة ليست مرتبطة بمدى ما أحدثه السلوك الإسرائيلي على مدى ثلاث سنوات بالشعب الفلسطيني من إذاء وتدمير وسحق. يعني هنالك حالة شبه إجماع، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن الإجماع المفروض إسرائيليا حول أن استعداء الفلسطينيين واجب، استمرار السيطرة العسكرية واجب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي واجب، استمرار الاستيطان واجب، الاختلاف في التكتيك والوتيرة وربما التوقيت. الجدل الإسرائيلي المحتدم هو ما بين المقاربة التي يعني فرضها نتنياهو بعد 7 أكتوبر واستمر بها في استخدام القوة المفرطة في كل الجبهات والخطاب الشعبوي اليميني، والخطاب الآخر الذي يرى ضرورة تغيير هذا الخطاب مع العالم لأنه يعود بالضرر بشكل أساسي على صورة إسرائيل. يعني جزء من الإسرائيليين اليوم يقول بأن الخطر الأساسي الذي يتحدى إسرائيل اليوم وتهدد إسرائيل بعد ثلاث سنوات ليس في القطاع وليس في الضفة وليس في لبنان وليس في إيران، إنما في موضوع طبيعة الرواية التي تنقلها إسرائيل، هذا الحصار الذي تعيشه إسرائيل، هذه العزلة التي تعيشها إسرائيل، صراع السردية، صراع الرواية مع العالم، وتتغير صورة إسرائيل وتغير الموقف من إسرائيل حتى في الولايات المتحدة وداخل الحزب الجمهوري وداخل الحزب الديمقراطي. ولذلك هم يعني يحاولون أن يقولوا بأنه نحن بحاجة إلى رواية تقبلها العالم تعيد إسرائيل إلى المنظومة الدولية، تعيد تبييض صورة إسرائيل مع المحافظة على ما حققته إسرائيل بين هلالين من إنجازات.
1: هل تملك إسرائيل المقومات لمثل هذه الخطوة، الذهاب في مثل هذا السيناريو لتبييض صورتها؟ هل هذا ممكن الآن؟
4: البعض يراهن على أن محطة الانتخابات القادمة قد تكون لحظة مفصلية ما بين استمرار المقاربة القديمة واستخدام القوة وإدارة الظهر للمجتمع الدولي والإنعزالية التي تعيشها إسرائيل، وإمكان أن تأتي أو يأتي نظام سياسي جديد يمسك بجهة من المشهد بالإنجازات التي حققتها إسرائيل، لكنه يقدم للعالم أيضا من الجهة الأخرى الرواية التي يريدها، بمعنى العودة إلى المقاربة القديمة، مد اليد لمحاولة يعني بناء تفاهمات ربما تبدأ بقضايا إنسانية اقتصادية، لكن دون أن ينتقل جوهريا في مقاربته مع الفلسطيني إلى فكرة منحه يعني دولة وسيادة وانعتاق، إنما استمرار بيعه فتات فيما يحاول أن يرضي المجتمع الدولي ويخفف الانتقادات حول إسرائيل.
1: وهذا ما يجمع ربما

0: لضيوفك الكرام وللمشاهدين. هذا دليل آخر أن 7 أكتوبر حينما جاء هذه العملية هي كانت ردا على الاحتلال الإسرائيلي، وربما كانت عملية مسبقة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال الإسرائيلي لديه مخططات حقيقية ضد الضفة الغربية وضد أهل الضفة الغربية وضد قطاع غزة. لهذا الاحتلال الإسرائيلي يرفض أي اتفاق إن كان في الضفة أو غزة، إن كان في تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية أو يشرف عليه الوسطاء. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعلنها بشكل واضح أنه لا يريد الفلسطيني على أرض فلسطين، وهذه هي جوهر القضية. ليست جوهر القضية ما حدث في 7 أكتوبر، وليس جوهر القضية ما يقوله الفلسطينيون. جوهر القضية اليوم ما يفعله الإسرائيليون. ما يفعله الإسرائيليون واضح. الإسرائيلي اليوم يبدو أنه مستمر في رفضه للاتفاقيات، جميع الاتفاقيات التي وقعت قبل 7 أكتوبر والتي وقعت بعد 7 أكتوبر، لرفضه للوجود الفلسطيني. ولهذا هو يستمر في عدوانه وفي حصاره وفي قتله وفي تشريده، مستغلا حقيقة حالة الضعف الإقليمي من جهة، وحالة التواطؤ الأمريكي من جهة أخرى، وحالة الانشغال الدولي من جهة ثالثة. لهذا الاحتلال الإسرائيلي اليوم غير معني بالاتفاقيات، غير معني بالهدوء، هو مستعد للاستمرار في عمليات القتل والتدمير إن كان في الضفة أو غزة. ما يفعله في غزة قد يتكرر في الضفة الغربية، رغم أن هناك رغم وجود سلطة ووجود
1: تهدئة. ولكن هذه قد يراها البعض صورة قاتمة، هل من مؤشرات ربما تعكس في هذه المرحلة صورة مختلفة لحجم ضغوط معينة تبذل على المستوى الإقليمي أو الدولي، مجلس السلام، الولايات المتحدة؟ هل لمستم أي مؤشرات في هذه المرحلة؟
0: هذه ليست صورة، دعني أكون صريح معك، هذه ليست صورة قاتمة، هذه صورة حقيقية، هذه صورة واقعية، هذه صورة تعزز يوميا من خلال السلوك الإسرائيلي ومن خلال الصمت الإقليمي والتواطؤ الأمريكي والانشغال الدولي. ولهذا أنا بعتقد أنه إن لم يكن هناك حراكا حقيقيا إقليميا أولا، عربيا وإسلاميا بالدرجة الأولى، وإن لم يكن هناك جدية أمريكية بفرض وقائع وفرض سياسات جديدة، نحن ذاهبون نحو انفجار أكبر. نحن ذاهبون أن هناك أكثر من 5 مليون فلسطيني معرضين للتهجير، 2 مليون فلسطيني في غزة و3 مليون فلسطيني في الضفة.
1: نعم.
0: وأيضا الفلسطينيون في 48 ليسوا بعيدين عن ذلك. الاحتلال الإسرائيلي
1: نشرك الدكتور زويري ربما بهذه السيناريوهات التي طرحتها دكتور إبراهيم. دكتور زويري، يعني سيناريوهات قد يراها البعض سوداوية في هذه المرحلة، ونوايا ومخططات إسرائيلية معلنة، الإسرائيلي لا يريد الفلسطيني على أرضه. الخيارات في هذه المرحلة أمام الفلسطينيين، ويعني حجم الضغط إذا كان متوافرا فعلا على المستوى الإقليمي والدولي.
2: ازدهار إسرائيل منحت فرصة عظيمة عام 93 في مؤتمر مدريد أن تكون جزءا من الإقليم وتقبل بحقوق الشعب الفلسطيني وأن يتم التطبيع معها، لكن إسرائيل بشكلها اليمين المتطرف والذي عمليا أظهر وجهها الحقيقي قالت لكل ذلك أنه غير مقبول. هي تريد عمليا إلغاء الهوية الفلسطينية وجعل الشعب الفلسطيني ليس شعبا ذو أرض، بل شعبا بدون أرض وبدون هوية. ولذلك ما الذي فعلته الحكومة اليمينية قبل 7 أكتوبر؟ عززت الانقسام الفلسطيني، فعلت كل ما يمكن أن يفعل من أجل تهميش وتهشيم صورة الفلسطينيين كشعب، كمنظومة سياسية، كمنظومة ثقافية، كمنظومة مجتمعية. الآن ما الذي حصل بعد 7 أكتوبر؟ أن إسرائيل أصبحت أكثر دموية، أكثر عنفوانا، وكشفت عن وجه لئيم فيها، وهو أنها لا تأبه بالمجتمع الدولي أيضا، وبالتالي كشفت عن وجه ربما كان العالم لا يراه بشكل حقيقي بالقتل وبالإبادة الجماعية. لذلك ما في شك أن هناك صورة قاتمة. نعم، نحن يعني المجتمع الدولي لم يفعل ما فيه الكفاية لدعم الشعب الفلسطيني، المنظومة العربية والإسلامية قدراتها محدودة، ربما كان هناك نجاح على الأقل في موضوع وقف الإبادة الجماعية بشكلها الدموي، لكن المعاناة لم تتوقف، وبالتالي هنالك حاجة ملحة.
1: نعود لطرح السؤال المتعلق بالخيارات أمام الفلسطينيين اليوم، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية.
2: الخيارات يعني كلها أحلاها مر. أو أنا أذكر رقما الآن، مجموع المستوطنات في الضفة الغربية من 7 أكتوبر حوالي 250 مشروع مستوطنة في الضفة الغربية لوحدها. هنالك وضع أمني واقتصادي يجبر الفلسطينيين على الخروج، لكن إرادتهم تبقيهم في الضفة الغربية وأبقتهم في 30% فقط من مساحة غزة.

0: هذا كله دروس للعالم في الخارج، انه عليهم ان يفعلوا شيئا من اجل تعزيز صمودنا، ليس لان هؤلاء يحتاجوا ذلك، بل لانه اذا اسرائيل كشف يعني استشرت اكثر فان الاخرين سيدفعوا ثمنا باهظا اكثر. بمعنى اخر، خطر التهجير لا زال قائما على جوار فلسطين، خطر ما يسمى بالتهشيم بقايا النظام العربي الرسمي الذي خلق أصلا بعد الحرب العالمية الثانية أيضا معرض للخطر بشكل كبير جدا، لأن إسرائيل اليوم ازدهار، إسرائيل تريد عمليا تهشيم الواقع الإقليمي بشكل لا يبقي له مجالا أن يصبح أقوى من إسرائيل في أي لحظة من اللحظات.
1: ونتنياهو في كل الأحوال يوظف كل ذلك في هذه المرحلة وفي هذا الموسم الانتخابي. دكتور محمد هلس، كيف تتابعون هذا الجانب فيما يتعلق بتوظيف حالة التصعيد في غزة والضفة الغربية في الموسم الانتخابي الحالي؟
2: الموضوع الفزاعة التي يستحضرها نتنياهو دائما في الوعي الجمعي الإسرائيلي مهمة جدا. طبعا هي تغلف بغلاف الأمن، بعض الإسرائيليين يأخذ على نتنياهو أننا ما زلنا في ذات المربع بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر، حماس ما زالت تحكم في القطاع، حزب الله ما زال موجود، الضفة الغربية تسوق كتهديد. نتنياهو يستحضر هذا التهديد وهذه الفزاعة دائما ليستمر أن يجني مكاسب سياسية تطيل عمر ائتلافه وتسمح ببقاء الإسرائيليين طوع انقياد نتنياهو والحكومات الإسرائيلية. لاحظي اليوم هنالك حالة تيه داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني التنافس الذي يجري انتخابيا اليوم على ما يقارب 10 مقاعد في المجتمع الإسرائيلي تؤمن بهذه المقاربة التي يقودها نتنياهو، هي تريد استمرار السيطرة العسكرية وتريد استمرار الاستيطان واستمرار القتل واستخدام القوة وفزاعة الأمن، وأن نتنياهو قادر على جلب الأمن، لكنها مشكلتها الوحيدة أنها لا تريد نتنياهو ومن كانوا حاضرين في جزء من النظام السياسي الإسرائيلي في 7 أكتوبر، ولذلك نتنياهو يستخدم مزيد من القوة، يستخدم مزيد من التصعيد، يستخدم مزيد من اليمينية في محاولة لإقناع هذه الأصوات المترددة أنه وإن كان أخطأ.
1: وأمام ذلك دكتور محمد، تزداد حالة عزلة إسرائيل على المستوى العالمي، الجميع شاهد خطاب نتنياهو وكيف انسحب الجميع من قاعة من قاعة الأمم المتحدة، كل ذلك كيف ينعكس على الرأي العام في إسرائيل في هذه المرحلة، على استطلاعات الرأي؟ ألا تخشى إسرائيل من ازدياد حالة العزلة الآن؟
2: أنا أشرت قبل قليل إلى أن هنالك جزء من النخب الإسرائيلية التي باتت ترى في حالة العزلة التهديد الأساسي الذي يشكل خطرا على إسرائيل، ليست الجبهات التي يحاول يوهم نتنياهو الإسرائيليين بأنها ربما تأتي بخطر مستقبلي موازي للسابع من أكتوبر. مشكلة المجتمع الإسرائيلي كله اليوم بشكل كبير جدا، وإن كان هنالك أصوات تقول بضرورة الإتيان بمقاربة جديدة بلغة جديدة بخطاب جديد للعالم، المشكلة تبدت مثلا في أنه خطاب نتنياهو على منصة الأمم المتحدة وما ظهر من خروج لوفود الدول استقبله المجتمع الإسرائيلي بالقول بأن هذا دليل عيب في العالم، ليس دليل عيب في إسرائيل، يدفع الإسرائيليين لإعادة مراجعة الذات والحساب مع في علاقتهم مع الآخر. لاحظي مثلا على موقف من بريطانيا وحزب الخضر حينما اتخذ موقفا قال بأن الصهيونية موازية للعنصرية، قال نتنياهو بأن بريطانيا دولة مارقة. لاحظي هذا طمر الرأس في الرمال، ولا تريد إسرائيل بشكل أو بآخر أن تسمع ما يخالف سرديتها ومن يغرد خارج سربها، وبالتالي هي تعيش حالة من التقوقع حتى على صعيد المجتمع الإسرائيلي. لم تسمعي أحدا يطرح فكر مراجعة الذات، مراجعة الحساب مع الذات فيما يتعلق بسلوك إسرائيل مع المجتمع الدولي. الخلاف الآن في إسرائيل هو على أنه يجب أن نستمر في ذات الأدوات التي ذهبنا إليها في السيطرة العسكرية وفي الاستيطان وفي غيره، لكن يجب أن نأتي بخطاب جديد يحاول بشكل أو بآخر أن يعيد تبييض صورة إسرائيل، ولا يلامس هذا التغيير الذي يأتي في الخطاب مع المجتمع الدولي حقيقة الموقف من القضية الفلسطينية في القضايا الجوهرية، في منح الفلسطينيين حقا بالانعتاق وبالتحرر، في الانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، في وقف الاستيطان. إنما إن ذهبوا إلى مثل هذه المقاربة ستطال فقط القشور والشكليات المرتبطة بفتح بعض الحواجز، بإدخال بعض المساعدات الإنسانية، وهذه لا تلامس الإجماع الإسرائيلي العام المرتبط بضرورة المحافظة على ما سمتها إسرائيل إنجازات حققتها الحكومة.
1: ماذا عن الجانب الإسرائيلي، ماذا عن الجانب الفلسطيني دكتور إبراهيم المدهون؟ هل يملك الفلسطيني رفاهية المراجعة في هذه المرحلة؟
3: هو بلا شك أن كل مرحلة صعبة وخطيرة بهذا الحجم تحتاج إلى مراجعات، ولكن هل انتهى الحدث؟ هل توقف عند حد معين؟

0: اليوم حقيقة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي لا يجعل وقت لا للمراجعة ولا للتفكير، لأن هناك تحدي ليس تحدي طبيعي، هناك تحدي وجودي لشعبنا الفلسطيني. أنت قبل قليل سألت عن الخيارات، لنكن صريحين، حتى خيار الاستسلام غير متاح لشعبنا الفلسطيني. هذا الخيار الذي يعني أن إما أن يتم تهجير الفلسطينيين أو يتم إبادتهم وقتلهم. نحن ما زلنا هناك حديث عن وقف الإبادة، الإبادة لم تتوقف في غزة، والتهديد الوجودي في الضفة الغربية لم يتوقف. معنى أن الآن قبل الحديث عن مراجعات يجب أن يكون عن حديث وقف هذه الدماء، وقف المقتلة، وقف الإبادة، وقف الجنون الذي يعتري المنطقة. أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني اليوم يقوم بخطوات مهمة، هناك حوارات تتم الآن بين الفصائل على أعلى مستوى، ويتم الحديث عن ترتيب البيت الفلسطيني. بلا شك الواقع معقد وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى، لكن هناك فسحة أمل إذا كان هناك إرادة إقليمية، وأنا هنا أتحدث عن الدول العربية والإسلامية. يجب أن يشكلوا سياج أمان وسياج إسناد ودعم حقيقي لشعبنا الفلسطيني. اليوم القوى الفلسطينية مستعدة لأي خيار يمكن أن ينقذ الملايين من الفلسطينيين الموجودين على أرض فلسطين، وأن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية. وهذه مسؤولية ليس الشعب الفلسطيني وقواه الذي تتعرض إلى الإبادة، هذه مسؤولية القوى الإقليمية والدولية وخصوصا العربية والإسلامية. عليهم أن يتحركوا من أجل إسناد وإنقاذ الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من تهديدات ومن قتل يومي، إن كان في غزة أو الضفة.
1: دكتور محجوب، يعني استنادا لما قاله دكتور إبراهيم المدهون، الخيارات تبدو منعدمة أمام الفلسطينيين. يعني ذكر جملة قاسية إلى حد كبير، حتى خيار الاستسلام صعب،
2: غير متاح
1: للفلسطينيين. إلى أين ستسير الأمور في تقديركم في المرحلة المقبلة؟
2: عادة الشعوب التي تعيش في ظل الاحتلال مثل هذا، تجربة جنوب أفريقيا، هناك ما يسمى المتاح الأدنى والمتاح الأكبر أو المتاح الأعظم. المتاح الأدنى وهو أن تحافظ على الهوية، وهوية بمعنى لا أتكلم عن الهوية بمعناها البسيط، أتكلم عن الهوية، المحافظة على الأرض، المحافظة على الوحدة المجتمعية، المحافظة على كل مرتكزات الهوية الفلسطينية كلها. وهذا الأمر في حد ذاته أول أسلحة المواجهة مع العدو، لأن ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ تسعى إلى أن جعل هذه الهوية عدمية غير موجودة أصلا للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يجب أن يبقى. لذلك أنا أصر عندما أرى المدارس في الخيم تقام وتبنى في مراحل، في أشياء يعني شبه معدومة، يجب أن يعمل على إبقاء فرص الحياة للشعب الفلسطيني رغم صعوبة الظروف. وهنا يعني أنا أدرك تماما أن ربما المشاهد يقول هذا ترف في النقاش، هذا ليس ترفا. ما من شعب محتل ولديه فارق في القوة مع الذي يحتله ولا يعاني، لكن معاناة الشعب الفلسطيني ميزتها الأساسية أن هناك شعب لديه إرادة للحياة ربما توازي شعوبا كثيرة عبر التاريخ، وهذا أثبتها هذه الإرادة، أثبتها وأقض مضجع الإسرائيليين حتى اليوم. يعني انظر إلى تصريحات سموتريش وغيرهم، هم الآن كل ما يفعلوه بالضفة الغربية لازال الفلسطينيون صامدون، ما يفعلوه بغزة وما فعلوه من إبادة جماعية. لذلك ينبغي أن نبدأ بما هو متاح ضمن المتاح، وأن نستمر في البناء عليه حتى تتهيأ الظروف. والظروف أنا أعرف أنها لن تتهيأ بسرعة، لا ينبغي أن نيأس مع الإيران.
1: يطول الحديث إذن بخصوص هذا الملف بأبعاده المختلفة على المستوى السياسي العسكري وأيضا الإنساني. نشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا أيضا للدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس، والدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام كان معنا من إسطنبول. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت أسفقد أولاد.
5: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
7: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أفاد الهلال الأحمر في الضفة الغربية باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدر سمارة في البلدة. وفي غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية. وفي اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح وكميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. نبدأ هذه الساعة إذن من الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وقامت بتفجير منزل الأسير قدر سمارة في البلدة، كما شنت حملة دهم في بلدة قطنة شمال غربي القدس. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا قرية

0: المغير وأحرقوا مركبة تابعة لفريق صحفي أجنبي. وأفادت مصادر طبية بإصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم شرقية طول كرم. معنا من قرية بدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن مستشفى رفيديا في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. نبدأ معك ثروة لنرصد الوضع حتى هذه اللحظة في قرية بدو وما شهدته منذ ساعات الصباح لهذا اليوم.
1: ولا يزال هذا المشهد مستمر. قبل دقائق قليلة جعفر، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير ثالثة استهدفت منزل الأسير قدري سمارة في هذه المنطقة بالتحديد، والتي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة. من اللافت جدا أن تعمل حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منزل فلسطيني ثلاث مرات. المرة الأولى رصدناها، تلتها عملية التفجير الثاني بعد نصف ساعة، وقبل دقائق قليلة عملية التفجير الثالثة، سبقها إطلاق قوات الاحتلال عدد من الرصاصات باتجاه لربما المواد المتفجرة التي زرعتها في هذا المنزل. وتتصاعد لحتى هذه اللحظة ألسنة الدخان التي لا نعرف ما هي ماهيتها، لأن قوات الاحتلال في المرة الأولى نسفت الطابق المنزل الذي يعود للأسير قدري سمارة، ومن ثم فجرت تفجيرا ثانيا لم نشاهد ماهيته من هذه النقطة التي نتواجد فيها. وقبل دقائق كما ذكرنا عملية التفجير الثالثة. قوات الاحتلال كانت أيضا قد جلبت جرافة عسكرية في بداية عملية الهدم والتفجير هذه، وأقامت بتجريف جدران المنزل، ومن ثم تلا ذلك عمليات تفجير ثلاثة متتالية استهدفت منزل الأسير قدري سمارة. قدري سمارة هو شاب تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار وقعت في أيلول المنصرم بالقرب من مستوطنة نافيت سوف شمال غرب مدينة رام الله، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وبعدها قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشاب سمارة من داخل أحد المشافي في مدينة رام الله. حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تنتشر، معها فرق الهندسة ومعها أيضا جرافة عسكرية كانت قد شاركت في عملية الهدم هذه، التي حقيقة وفقا لما نرصد من عمليات تفجير وهدم المنازل جعفر هي لافتة، لأنه من الغريب أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل كما ذكرنا ثلاث مرات. حقيقة ننتظر انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة هذه ليتبين ماذا فعلت قوات الاحتلال في منزل الأسير قدري سمارة، علما أنه من الواضح في هذه الصورة أنها فجرت المنزل ودمرت الطابق الذي كان يعيش فيه الأسير قدري سمارة مع عائلته. هذه المنطقة والمنازل المحيطة التي يرصدها الزميل راجي كانت قد أجبرت أصحابها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم على إخلائها بالقوة. عدد من العائلات الفلسطينية باتوا ليلتهم الماضية في المساجد، ونشاهد أيضا الجرافة في هذه الصورة التي يرصدها الزميل راجي أيضا لا تزال موجودة كما ذكرنا، نشاهدها بين الحين والآخر لربما تعمل على دخول فرق الهندسة أو تجرف طرق في محيط هذا المنزل أو تتأكد من أنها فجرت ودمرت وسوت هذا المنزل بالأرض. حقيقة هذا الاقتحام لبلدة بدو لا يزال مستمر متصاعد، ثلاث مرات فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير قدري سمارة. ما تتعرض له بلدة بدو وهي واحدة من بلدات شمال غرب مدينة القدس هو جزء من سلسلة واسعة لانتهاكات واعتداءات متواصلة في قرى شمال غرب القدس، القبيبة، بدو، بيدقو، قطنة. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في هذه الأثناء، بدأت منذ ساعات الصباح الباكر. اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين الفلسطينيين ونكلت فيهم. في هذه الصور إذا نرصد جعفر أيضا استمرار هذه الجرافة التابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل في محيط منزل الأسير قدري سمارة، وتصاعد ألسنة الدخان لا يزال مستمر في هذه الأثناء. هذا واحد من مشاهد متصاعدة حقيقة في الضفة الغربية، سواء تلك التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين الذين هاجموا قبل دقائق قليلة بلدة برقة شرق

0: شرقي مدينة رام الله هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين وسط حماية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ختاما، سبق هذا الهجوم سلسلة من الهجمات التي نفذها المستوطنون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وعلى قرية دير نظام، حيث أحرق مستوطنون مركبتين، واحدة لفريق أجنبي صحفي والثانية لمواطن فلسطيني، وخطوا شعارات تدعو للانتقام من الفلسطينيين. جعفر،
1: بكل الأحوال سنتابع معك خلال التغطية لاحقا ما ستسفر عنه عملية هدم منزل الأسير قدري سمارة كما أشرت، الذي هدم بثلاث تفجيرات متتالية في مشهد غير معهود. سنتابع معك تفاصيل ذلك فور انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لك حتى هذه اللحظة مراسلة الجزيرة ثروة شقراء من قرية بيدو في شمال القدس. تحول الآن إلى شمال الضفة من مستشفى رفيديا في نابلس. ينضم إلينا ليث جعار. نرصد معك ليث تطورات المشهد في مناطق شمال الضفة واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال هذا اليوم.
2: جعفر، هو ذات المشهد الذي يتعرض له الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات اعتداء متواصلة ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال تطال الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن آخر التطورات وفق الصحة الفلسطينية التي أعلنت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين نتيجة هجوم نفذ من قبل المستوطنين على بلدة برقاب سهل رامين وبلدة بزارية إلى الشمال من مدينة نابلس وإلى الشرق من مدينة طول كرم أيضا، حيث كانت الهجمات الاستيطانية التي نفذت من قبل هؤلاء المستوطنين تتصاعد بعد أن أطلق المستوطنون النار بشكل مباشر صوب الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك الاعتداءات التي نفذت بالضرب على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة الفلسطينيين، تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا حيث نتواجد. إضافة إلى الإصابات الأخرى نقلت إلى مستشفى ثابت في مدينة الكرم. بطبيعة الحال هذا يأتي ضمن سلسلة التصعيد المتواصلة في الضفة الغربية. أحد المصابين الذين تحدثنا معهم قبل قليل أكد لنا بأن الهجوم تم في مناطق تصنف ألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن الفلسطينيون لم يصلوا بعد إلى مناطق تصنف سي بموجب هذه الاتفاقية، وإنما في مناطق ألف تم الهجوم عليهم والاعتداء بالضرب عليهم وإطلاق الرصاص الحي صوبهم بشكل مباشر. سبق ذلك عمليات اقتحام نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي طالت مناطق عدة من الضفة الغربية، لعلها في أبرزها في مدينة طول كرم حيث أو في مدينة نابلس عفوا، حيث كان هناك تدمير لنصب تذكارية للشهداء والأسرى الفلسطينيين. إضافة أيضا إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مدرسة إلى ثكنة عسكرية والتنفيذ والبدء بتنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين حقق معهم ميدانيا ليفرج لاحقا الاحتلال الإسرائيلي عنهم وينسحب من المدينة. بالتزامن مع ذلك كان هناك عمليات هجوم نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي أيضا في مدينة جنين وتدمير نصب تذكارية وكذلك صور للشهداء، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال طالت بلدات يعبد وكذلك عرابة في مدينة جنين، وليس آخرا الانتقال إلى مدينة طول كرم التي شهدت خلال ساعات فجر هذا اليوم عمليات اقتحام واعتداء نفذت من قبل القوات الإسرائيلية. هناك عدد من الفلسطينيين تم التنكيل بهم وبعائلاتهم وتم تفتيش منازلهم خلال اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة ضاحية شويكة، إضافة إلى بلدة دير الخصون إلى الشمال من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وبطبيعة الحال هذا يأتي ضمن سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل. نعم. الذي يفرض جعفر في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن أكثر من 62 ألف اعتداء نفذت في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر 2023، ومع هذا الذكرى 3 من أكتوبر تتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية باتجاه موسم الزيتون الذي كان متوقع. نعم. أصلا من قبل الفلسطينيين بأنه سيكون عام دامي إذا ما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في ذكرى هجوم 7 من أكتوبر. وأفادت صحيفة ويديعو تحرنوت أن قوات الشرطة اعتقلت شخصين أمام منزل نتنياهو في قيصرية في الاحتجاجات المطالبة بالتحقيق في الأحداث

0: أحداث 7 أكتوبر. ينضم إلينا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بك محمد، ضعنا في صورة ما حدث حتى هذه اللحظة في القدس وقبالة مقر إقامة نتنياهو.
1: الإحياء الرسمي لذكرى 7 أكتوبر كانت قد بدأ قبل يومين تحديدا في 5 أكتوبر، والذي شهد كلمات وتصريحات للقيادات الإسرائيلية. لكن ما يجري اليوم هو إحياء شعبي لذكرى 7 أكتوبر، إذ يتظاهر الإسرائيليون في الميادين والساحات منذ ساعات الصباح لهذا اليوم. وإن كانت المظاهرات لم تجري بمشاركة عشرات الآلاف أو آلاف الإسرائيليين، إلا أن أنها وزعت في أماكن مختلفة بمشاركة عشرات حتى مئات في وقفات احتجاجية في شمال إسرائيل وجنوبها ووسطها، بالأخص مدينة تل أبيب في قلبها وكذلك في خارجها، وكذلك مدينة القدس المحتلة التي شهدت وقفة احتجاجية قبالة مبنى الكنيست الإسرائيلي. هناك رفعت عائلات قتلى هجوم 7 أكتوبر وعائلات الأسرى أيضا لافتات تدعو إلى التحقيق في تلك الأحداث وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر، لا لجنة التحقيق الوطنية السياسية التي يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هم أيضا يتظاهرون قبالة منزل نتنياهو في مدينة قيسارية رافعين اللافتات نفسها ونفس الشعارات. ينادي الإسرائيليون بضرورة التحقيق ويتهمون الحكومة الإسرائيلية بالفشل والإخفاق والمسؤولية. العناوين التي ترفعها أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مرور 3 سنوات دون الحصول على إجابات لتساؤلات كثيرة طرحها الإسرائيليون، دون أيضا أن تعتذر الحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها ويتحمل المسؤولية. وهم يقصدون هنا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقولون أن قيادات الأجهزة الأمنية والجيش ومسؤولين استقالوا وغادروا الحكومة وما كانوا يشغلونه من مناصب، إلا أن الحكومة ومن على رأسها ووزراء اليمين المتطرف لا يزالون حتى اللحظة لا يتقدمون باعتذارات للإسرائيليين، ولم يكشفوا أي تحمل للمسؤولية عما جرى يوم 7 أكتوبر. هذه هي مطالب الإسرائيليين: تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث، وكذلك اعتذار الحكومة الإسرائيلية وتحمل المسؤولية كاملة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يذهب إلى الانتخابات وقد حمل معه كثيرا من الملفات. لكنه لا يتحدث كثيرا عن 7 أكتوبر، عندما تحدث في آخر كلمة له يوم
0: محمد
1: قبل يومين خلال جلسة الحكومة في هذه الذكرى، هو تعرض إلى القتل الإسرائيليين، لكنه قال إن الحكومة الإسرائيلية قلبت المعادلة، ما رآه الإسرائيليون بأنه محاولة للحديث عما بعد 7 أكتوبر لا عما جرى خلاله وعما جرى من قبله.
0: أشكرك جزيلا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ونتابع الآن جانبا من مسيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، تنديدا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك تزامنا مع الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. ينضم إلينا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. مرحبا بك أشرف، لو تجمل لنا صورة المشهد الميداني في غزة اليوم في 7 أكتوبر واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية وفي الذكرى الثالثة للحرب الضروس الذي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع جعفر، 4 من الشهداء منذ فجر اليوم وحتى الآن، وما زالت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق وبكثافة وفي مناطق متعددة من القطاع. فآخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت على مدينة خان يونس وبالتحديد على مخيم خان يونس. استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية منزلا هناك، وهذا أدى إلى استشهاد مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وصل إلى مستشفى نصر، بالإضافة لعدد من الجرحى. وصفت 2 من الجرحى بأنها إصابات خطيرة وحرجة. في الشطر الشرقي لمدينة خان يونس، ونحن نتحدث عن المناطق المتاخمة للخط الأصفر، ما بين حين وآخر تسمع أصوات الانفجارات وهي ناجمة عن القصف المدفع التي تنفذه القوات الإسرائيلية عادة عن عمليات إطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية التي تقدمت وتمركزت بالقرب من دوار بن السيلة. وهناك عديد من خيام النازحين متواجدة في الشطر الشرقي للمدينة. مستشفى نصر هو الآخر أعلن عن استشهاد فلسطيني أيضا متأثرا بجراحه، عاد عن غارة جوية أخرى أيضا في المنطقة الشرقية لخان يونس صباح اليوم أدت إلى استشهاد فلسطيني. ونحن نتحدث فقط عن خان يونس، فيها 3 من الشهداء منذ صباح اليوم وحتى الآن. أما الشهيد الرابع وهو متطوع لدى الدفاع المدني ومسعف، كان يعمل لمحاولة إنقاذ عدد من المصابين في شمال القطاع وبالتحديد شرق جباليا، ولكن الطلقات النارية أصابته بشكل مباشر، وهو يقوم بإنقاذ عدد من الجرحى في تلك المنطقة التي تتعرض وباستمرار جعفر للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية من حيث إطلاق النار وإطلاق القذائف المدفعية، ولكن تم استشهاده على الفور وتشييعه صباح اليوم من مستشفى ناصر، ليصل حصيلة الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى 4 شهداء بالإضافة لأعداد من الجرحى. هذه الخروقات الإسرائيلية تتواصل حقيقة جعفر وعلى مدار الساعة وخلال الأيام الماضية، ولكن بتنا نلاحظ وتيرة مرتفعة وحدة كبيرة من الضربات والغارات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في هذه المرحلة على المناطق التي صنفت وادعى الاحتلال الإسرائيلي فيها بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وهي تقع في المنطقة الغربية لمدينة المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل، سواء غرب خان يونس أو غرب دير البلح أو غرب حتى مخيم النصيرات، وهكذا ينسحب الحال غرب مدينة غزة. هذه المناطق يتكدس فيها قرابة 2,400,000 فلسطيني في الوقت الحالي. المناطق الشرقية للقطاع وهي تقدر بمساحة 70% من مساحة القطاع هي محتلة بشكل كامل، وفيها تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتل وتنسف وتقصف باستمرار. عاد أيضا عن التقدمات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على الأرض، ما بين حين وآخر تتقدم القوات الإسرائيلية عبر الدبابات والآليات الثقيلة، تقوم بإزاحة المكعبات الصفراء، وأيضا هذه المكعبات الصفراء التي تقع بالقرب من منازل المواطنين وتقتضم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيد من أراضي المواطنين وتضمها للخط الأصفر.
0: أشكرك جزيلا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. 3 سنوات مرت على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها. واليوم لا يواجه الغزيون سؤال إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا. كيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟
3: ثقيلة هي الأيام التي يمر بها سكان غزة، لكن ما قد يمرون به مستقبلا قد يكون مثقلا بالبحث عن حقوقهم، فالحرب لم تترك وراءها منازل مدمرة فحسب. آلاف الوثائق والأوراق دفنت تحت الركام، وعقود ملكية انتهت عن أصحابها، ولم يعد السؤال مقتصرا على أين كان البيت، بل امتد إلى سؤال آخر: كيف يثبت أصحابه أنه كان لهم أصلا؟ يمشي أبو جاسر رفقة جاره أبي أحمد بين الركام في منطقة أبراج المخابرات شمال مدينة غزة، يتأمل ما تبقى من الحي ويحاول أن يستعيد ذاكرة المكان.
4: هنا بقت باب العمارة من عندنا، من هنا احنا يعني في اول الاحداث، في اول ثالث رابع يوم من الحرب ضربونا بالفسفور، هربنا بملابسنا، هربنا من المكان بملابسنا، لا اخذنا فلوسنا ولا اخذنا ملابسنا ولا اخذنا اي شيء معانا، كله راح، كله انحرق، انهارة، المباني مبخرة، ما فيش إلك حدود، ما فيش إلك مكان. أنا ملكيتي وين؟ وأنا فاقد لكل شيء.

0: قانوني، أنا ملكيتي وين؟ أنا وين من هذا المكان؟
1: من المنازل وملكيتها إلى الأراضي التي لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. تعلقها بالأرض لا يزال يرافقها حتى في نزوحها. أم نضال تنبش في رأسها عن إجابة سؤال بشأن مصير أرضها التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم شرقي جباليا. لكن ما هو أصعب من ذلك، كيف تثبت أن لها أرضاً هناك دون أوراق ومستندات؟
2: وهذه الأرض كانت روحنا ودمنا، ناخذ أطفالنا وأحفادنا كلهم ونروح عليها كل أسبوع، نروح عليها الشجر إحنا ربيناه زي ما بتربي الولد الصغير، تتعب عليه وتخسر عليه، وبعد ما ثمر وصار حمله يطعمنا ونعيش من وراه، كمان يجي كمان الاحتلال الإسرائيلي يدمرها وما يخلي شجر كله يمحاه عن قيد الحياة، وين مصيرها هذه أرضنا؟
3: أنا بيتي ببكي علي لحتى الآن، أنا بيتي كل عمارة عندي 4 طوابق أنا وأولادي وأحفادي، لما نرجع إلها إيش بده يبنيها؟ إيش بده يرفعها؟ وين نقعد؟ ولحتى الآن ملكيتنا يعني إلها وراقنا ضايلات فيها وانحرقوا. قلت لما أقول إلي أنا دار 4 طوابق من بده يسمعني، من بده يعرفني، كيف بدنا نعمل؟ بدنا نضل مرميين إحنا في الشوارع لحتى الآن.
1: خلف الخط الأصفر تتداخل خسارة المكان مع غياب الأوراق التي تثبت الملكية. مع تغير معالم الأرض تبقى المخاوف من ضياع الحق قائمة. للبحث عن إجابات نصل إلى هذا المكان ونطرح السؤال عن مصير الوثائق لدى الجهات الحكومية. في مقر سلطة الأراضي حيث يفترض أن تحفظ سجلات الملكية وبيانات العقارات، نحاول معرفة مصير هذه البيانات.
4: كل الملكيات سواء كانت في الطابو أو المساحة أو أملاك الحكومة أو غيرها من الملكيات العامة والخاصة للمواطنين، عملنا منذ اليوم الأول على أرشفتها إلكترونياً.
5: واضح خلال فترة الحرب أن الاحتلال سعى إلى أن يجعل قطاع غزة فاقد للهوية.
4: الاحتلال متعمد بالفعل أن يقضي على كل الملكيات، على كل الأرشفة الموجودة في داخل قطاع غزة حتى يحدث هناك بلبلة ونزاعات ما بين المواطنين، بدليل أنه أرسل عملاؤه، وأنا بتكلم بشكل واضح، نعم، إلى سلطة الأراضي وقاموا بالفعل بحرق الملفات الورقية.
1: في مكاتب المحامين تظهر تداعيات أخرى لهذه الأزمة، نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو خلافات بشأن حدود الأراضي أو صعوبات في إثبات الحقوق عند المطالبة بالتعويض أو إعادة الإعمار.
6: إن قيام سلطات الاحتلال بتغيير معالم الجغرافيا في قطاع غزة ومسح المنازل السكنية في هذا القطاع سوف يؤدي بالتأكيد إلى نشوء نزاعات بين المواطنين حول ملكية هذه المنازل أو بالتحديد حول حدود هذه المنازل السكنية. يعني في حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه بشكل تدريجي نشأت بعض الإشكاليات في هذا الجانب، ولكن الإشكال الجدي والحقيقي سوف يكون بعد انسحاب سلطات الاحتلال المناطق الشرقية وعودة المواطنين إلى مناطق سكنائهم

0: إلى أم نضال مرة أخرى، إلى حياتها وخيمتها التي أصبحت مكان إقامتها الدائم، منتظرة استعادة أرضها وبيتها.
1: حياتنا فيها، روحنا فيها، دمنا فيها هذه الأرض.

0: نقدرش نستغني عنها نهائي. إحنا إنها وطننا الرسمي.
1: قد يعاد بناء ما هدمته الحرب، لكن استعادة الحق تبدأ بوثيقة تثبته حتى لا يسقط هذا الحق بسقوط البيت. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: نبدأ نقاشنا في الاستوديو مع ضيوفنا. نرحب بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور طارق. هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي غزة في ذكرى أحداث 7 أكتوبر، ما دلالاته بينما أسئلة الإخفاق ما زالت تلاحق نتنياهو؟
3: نعم، هو 7 أكتوبر غير مفاهيم كثيرة جدا، غير البيئة الاستراتيجية، غير مفهوم الأمن لدى إسرائيل، وبالتالي أصبحت إسرائيل تتعامل مع الحرب على أنها جزء من مفهومها للأمن، بمعنى أنا أوسع الحرب أكثر، وكل ما وسعت الحرب أكثر كل ما حصلت على الأمن أكثر. لكن إذا نظرنا إلى الأمور بفلسفة مختلفة، الأمور معكوسة تماما، لأنه أنت كل ما وسعت الحرب وكل ما دخلت بحرب لا تنتهي، إذا أنت أمام معضلة أمنية. هنا تصبح الأداة اللي هي الحرب جزءا من معضلة الأمن نفسها، بمعنى طالما أنت في حرب إذا أنت في معضلة أمنية، عندما تنتهي الحرب تستطيع أن تقول بأنك آمن، بمعنى الحرب هي دائما أداة لمعالجة الأمن. طالما أن الحرب مفتوحة معناته أنت لا تشعر من الأمن، ولذلك توسع إسرائيل احتلالها للأراضي السورية، توسع في الأراضي اللبنانية، اعتدت حتى على خطوط كانت ثابتة منذ أكثر من 40-50 سنة، مثل محور فيلادلفيا الذي كان منصوصا عليه في اتفاقية كامب ديفيد، وثم وسعت باتجاه إيران وغير ذلك في الضفة الغربية بطبيعة الحال، حتى على المجتمع الفلسطيني داخل 48. مفهوم إسرائيل للأمن اختلف كليا، وهي تحاول أن تعالج قضية بالأداء التي تصنع المشكلة نفسها وهي الحرب، بمعنى إسرائيل اليوم هي في حرب مفتوحة غير منتهية، ولا تستطيع، يعني جزء من معضلة إسرائيل أنها لا تستطيع أن تضع نهاية للحرب. يعني متى تنتهي الحرب؟ متى توضع النهاية لإطلاق النار في غزة، لإطلاق النار في الضفة الغربية، مع إيران، مع لبنان؟ هذا سؤال كبير الآن موجود أمام إسرائيل، متى تنتهي هذه الحرب بغض النظر أو بصرف النظر عن النتائج المأساوية والكارثية التي خلفتها هذه الحرب على الفلسطينيين وعلى الإقليم بشكل كامل.
2: نعم.
3: يعني بمعنى السؤال موجود لا يزال لدى إسرائيل، هو سؤال الأمن، متى يتحقق وما هي حدوده؟
2: دكتور محجوب، لكن إسرائيل كانت تقدم نفسها على أنها تعيد صياغة معادلة الردع ما بعد 7 أكتوبر، فهل ما تفعله الآن حكومة نتنياهو هو الدخول في مآزق جديدة؟
4: جعفر، إسرائيل عرفت ما حصل يوم 7 أكتوبر بأنه أحداث سبتمبر إسرائيل، وبناء على هذا التعريف تصرفت في ردود أفعالها. كما تفضل الدكتور طارق، هي توسعت في مفهوم الحرب وفتحت جبهات متعددة، واعتقدت أنها بذلك يمكنها أن تصنع معادلة أمنية جديدة مستندة إلى فكرة ما يسمى تصفير الأعداء والخصوم، وبأن كل ما كان يتحدث به نتنياهو طوال الأعوام العقدين الماضيين من متمركزا عمله على إيران وتحالف إيران بشكل أساسي باعتباره مصدر تهديد ويعتبر منه أيضا حركة حماس، كل هذا الأمر هو أراد أن يصفره في هذه الحروب الواسعة. ولذلك إسرائيل منذ 7 أكتوبر هي عمليا مختنقة بتعريفها إلى نظرية تعريفها نظرية تصفير الأعداء، توسيع الجبهات الذي قامت به إسرائيل عمليا لم يصنع أمنا لها بالشكل الذي، لأنه متى يختبر الأمن؟ عندما تقف الحرب، وإسرائيل لم توقف الحرب ولا على أي جبهة عمليا، بل هي مستمرة وتعتقد أنه المستقبل السياسي لكل قادتها الآن الموجودين على رأس الحكم ومن سيأتي بعدهم سيعتمد على فكرة استمرار الحرب. هكذا كانت إسرائيل قبل مؤتمر مدريد الذي أراد المجتمع الدولي حينها أن ينقذ إسرائيل من ذلك طريقة التفكير بأن يجعلها دولة طبيعية في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل تعود الآن إلى ما قبل 93 من أنها دولة تحب الحروب، تحب النزاعات، موغلة في الدماء والقتل، ولكنها غير قادرة على تعريف على ما يقال خاتمة هذه الحروب. ولذلك باعتقادي المشهد الذي نراه اليوم لن تكون نتيجته لإسرائيل كما وضعت سيناريوهاتها في اللحظة الأولى.
2: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة أسفل الشاشة نقلا عن مجلس السلام في غزة، يقول إن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام. هذا لبيان صادر عن مجلس السلام في غزة. دكتور طارق، هل يتعلق هذا الأمننة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفتح هذه الجبهات إلى حد كبير بالنسبة لنتنياهو في بقائه في مستقبله السياسي، أم أنها استراتيجية بعيدة المدى لإسرائيل؟
3: طبعا هذا مرتبط بالسؤال الجوهري، حتى مرتبط بالتصريح لمجلس السلام الذي يقول بأنه الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل. من يعرف الأمن لإسرائيل؟ كيف يعرف؟ نتنياهو لديه تعريف مختلف، إسرائيل كمؤسسات لديها تعريف مختلف، مجلس السلام لديه تعريف مختلف، الولايات المتحدة الراعي لإسرائيل أيضا، بمعنى لا يوجد هناك تعريف وحدود واضحة متفق عليها لما يمكن أن يسمى أمن إسرائيل. ولذلك يلجأ نتنياهو من أجل التلاعب بهذا المفهوم لتوسيع حدوده بشكل كبير جدا بما يخدم المعادلة السياسية الداخلية. واليوم لا نستطيع أن ننظر إلى الحروب المفتوحة في كل جانب بدون أن نظر إلى الوضع السياسي الخاص لنتنياهو. هذا لا يعني بشكل بأي شكل من الأشكال بأنه الذي نواجهه اليوم من إسرائيل هو متعلق بنتنياهو، ليس كذلك، هو متعلق بإسرائيل، متعلق بالتطرف اليميني الذي أصبح يهيمن على المجتمع وعلى الطبقة السياسية وعلى الكنيسة وعلى كل مجالات الحياة، وبالتالي الموضوع متعلق بإسرائيل. لكن هذا لا يمنع بأنه سياسي مثل نتنياهو يقوم باستخدام وتوظيف كل هذه الأدوات وكل هذه الحروب والتوسع المبالغ فيه لمفهوم الأمن من أجل خدمة مستقبله السياسي. نحن نتكلم عن انتخابات قد يفقد فيها مستقبله السياسي، علما أنه هذا غير مضمون، من الممكن أن يبقى الطرف الأقوى القادر على صناعة ائتلافات أو الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، لكن هو يحاول أن يضع كل هذه الأدوات من أجل الدفع بالمسار السياسي الداخلي الإسرائيلي إلى وضع يبقيه ضمن المجال السياسي وضمن صناعة القرار الإسرائيلي، سواء كرئيس وزراء بائتلاف منفرد أو كرئيس وزراء مناصفة بحكومة وحدة وطنية أو من خلال وجوده في هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال إذا تكلمنا عن حكومة وحدة وطنية.
2: دكتور محجوب، هل ما زال واردا إذا استطاع نتنياهو تجاوز عتبة الانتخابات أن تفتح جبهة جديدة من الحرب مع إيران؟
4: لا أعتقد أنه نتنياهو مشروع مع إيران انتهى. نتنياهو بالنسبة له مشروع إيران لازال على رأس أولوياته، يعتبر أنه جزء من كتابة تاريخه الشخصي فيما يتعلق بدولة إسرائيل، ويعتقد بأنه كل التعريفات التي قدمها لم تعطيه ما يسمى الجائزة الكبرى في النصر على إيران، وهو لازال يرى بأنه إسقاط النظام هدفا أساسيا وأوليا بالنسبة له شخصيا وبالنسبة لإسرائيل ومعها النخبة السياسية. لذلك باعتقادي لغير مستبعد تماما أن يذهب نتنياهو إلى عمل عسكري، ربما ليس بالضرورة حربا تقليدية، قد تكون حربا استخبارية بعمليات تستهدف رؤوس النظام وإدخاله في فوضى تمهيدا لإسقاطه. بمعنى آخر قد نذهب إلى جولات من الاغتيالات والقصف على مؤسسات صنع القرار بهدف تصفية الرموز والشخصيات. دعني أذكر أن الحرب الأولى والثانية 12 يوم و40 يوم التي خاضتها إسرائيل تحديدا على القيادات وعلى الصفوف الأولى والثانية، الصف الأول والثاني، أربكت عملية صنع القرار في إيران حتى اليوم، وبالتالي إذا ذهبت أبعد من ذلك بالتأكيد ستضعف النظام السياسي أكثر.
2: أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما أشكر الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. من صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أبدأ معك نبيل في صنعاء، نرصد معك أحدث التطورات وفق ما يصدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين.
5: أه نعم جعفر، وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قالت بأن غارات جوية سعودية وأيضا قصف مدفعي استهدف مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، بالإضافة إلى مديرية آل سالم وكتاف أيضا أو الصفراء في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكانت أيضا قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات خلال الساعات الماضية على العاصمة صنعاء وأيضا عمران، بالإضافة إلى محافظتي صعدة والجوف المتجاورتين. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن تنفيذ نحو 5 إلى 6 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي. قال بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض أولا بالطائرات المسيرة ثم عقبه بصاروخ باليستي، وأكد توقف الحركة في المطار حسب الناطق العسكري. ثم بعد ذلك عمليتين استهدفت الأولى مطار أبها الدولي، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط مؤكدا بأن ذلك تم بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ثم عمليات أخرى حسب الناطق العسكري استهدفت معسكرات في جيزان في وعسير أيضا عاتكة في عسير، بالإضافة إلى الموسم والدغارير في منطقة جيزان. وأكد أيضا سريع بأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء هذا الاستهداف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كما أعلن أيضا في الداخل اليمني عن استهداف معسكر بدر أو مكان في معسكر بدر مؤكدا بأنهم استهدفوا بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر في مطار عدن الدولي، مؤكدا مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين. كما حذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. وكان قد أحصى خلال الساعات القليلة الماضية أو 24 الماضية نحو 66 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. كما أحصى جعفر خلال منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 1642 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي واستهدف منشآت وأعيان مدنية وتسبب في سقوط ضحايا. إلى ذلك أعلن أيضا عن إسقاطهم لطائرة CH-4 استطلاعية مسلحة في أجواء محافظة الجوف، قال بأنه تم استخدام السلاح المناسب لإسقاط هذه الطائرة.
2: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول الآن إلى تعز ومراسلة الجزيرة مها علي. مها، إعلان القوات الحكومية سيطرتها على تلال وجبال في محافظة تعز ربما هذا الأبرز في الصدارة، ماذا في التفاصيل الأخرى؟
6: نعم جعفر، دعنا نبدأ من الغرب. هناك في مديرية الوازعية حيث تخوض القوات الحكومية تحديدا ألوية درع الوطن مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي من 3 اتجاهات. جماعة الحوثي هي بطبيعة الحال تتمركز بحسب المصادر الميدانية العسكرية في الجبال والتباب في الواقعة في شمال شرق مديرية الوازعية. هذه المواجهات تأتي متزامنة مع استمرار الطيران الحربي باستهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين الآتية من منطقة اللحيوق وكذلك من معسكر خالد ابن الوليد. هذا أيضا المعطى العسكري في جبهة الوازعية هو أيضا يأتي متزامنا مع مواجهات أخرى كانت قد اندلعت في كل من جبهة الصلو وكذلك في القروض وأيضا في وادي حنا وفي مناطق أخرى تحديدا في منطقة يفرس وهي واقعة في غرب أو في الريف الغربي لمدينة تعز. نتحدث عن هذا الاشتباك البري بينما أيضا تواصل ألوية درع الوطن وبطيرانها المسير استهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين وفي الريف الغربي لمحافظة تعز تحديدا في منطقة البيرين أو في مديرية الوازعية التي تخوض بطبيعة الحال فيها مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثيين. هذا التطور يأتي في أقل من 24 ساعة من إعلان ألوية درع الوطن البدء بعملية عسكرية هجومية باتجاه مديرية الوازعية لتحريرها من جماعة الحوثي بحسب ما جاء في بيانهم في الأمس. الرئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد قال في وقت سابق إن العملية تمضي وفق أهدافها المرسومة وأن على الحوثيين فقط وليس أمام الحوثيين فقط سوى تسليم أنفسهم والاستفادة وإلقاء السلاح والاستفادة من قرار العفو العام والعودة الآمنة. نتحدث عن هذا التطورات الميدانية بينما تفيد المصادر أيضا الطبية من مستشفيات المدينة بوصول ضحايا مدنيين سواء جراء استهدافهم من قبل قناصة الحوثيين في جبل حبشين المصادر الطبية أكدت بوصول طفلة لا تبلغ من العمر سوى 4 أعوام أصيبت بطلقة قناص وتخضع لعملية جراحية معقدة، أصيبت بطبيعة الحال في مديرية جبل حبشة، إضافة إلى وصول قبل ذلك 5 مدنيين إلى هيئة مستشفى الثورة العام نتيجة سقوط قذائف في حي الشماسي والثورة في الأمس تحديدا. جعفر، نعم،
2: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. معنا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. هذه التفاصيل التي تابعها

0: لبعض المناطق في المخا، القوات كأنها وصلت إلى تخوم المخا فقامت بعملية محاصرة القوى الموجودة داخلها، ربما لاعتبارات، يعني بعض المعلومات تقول نتيجة بعض الحماية الألغام وغيرها، لكن أيضا معلومات تقول أن توقف القوات على مشارف المخا ومحاصرة معسكر العمري أيضا وهو الآن واقع تحت حصار شديد حسب كلام المصدر الحكومي، إلى جانب أنه بدأت تدشين عملية عسكرية واسعة في الوازعية كما أعلن، والآن أغلب العملية منذ أمس هي من أجل تأمين جبهة الوازعية والسيطرة على الشقيراء في مركز المديرية، لأن إذا تأمنت تماما منطقة الوازعية بحسب العسكريين يعني أن طريق إلى الساحل وإلى المخا بحكم أنها تكون ساقطة أو سقطت تلقائيا، لأن تأمين جبهة الوازعية تماما يوفر لأي قوة أن تدخل بسهولة من جهة الشمال على المخا إلى جانب القوة التي تحاصر المخا من الجهة الجنوب. وهذا هو حسب تخطيط ربما الحكومي لعملية فجر اليمن، هو الهدف الحديدة والتوجه إلى الحديدة. لكن أيضا لاحظنا هناك قصف في صعدة حسب ما أعلن يحيى سريع الناطق باسم جماعة الحوثي، استهداف لشبكات الاتصال مرة ثانية لبعض المديريات، وهذا هو تركيز آخر لموضوع الجانب الحكومي، التركيز على تفكيك شبكة الاتصالات في هذه المناطق بالتحديد باعتبارها مراكز قيادة وسيطرة للجماعة. لاحظنا أيضا اليوم البلاغ الذي أصدره المبعوث الأممي إلى اليمن، وهو بالمناسبة اليوم سيلقي إحاطته إلى مجلس الأمن حول آخر التطورات في اليمن، ذكر أنه عقد اجتماعا مغلقا مع سياسيين أمريكيين حول المسألة اليمنية، وهذا الاجتماع مهم حقيقة لأنه نوقش مسار العمليات والموقف الدولي وموقف دول ما يسمى دول التحالف في اليمن. العملية كلها تشير إلى أنها ستقبل قادم الأيام بتصعيد أكبر وليس بتهدئة سياسية.
1: ما الذي يقرأ في استهداف الحوثيين لمطار عدن؟ إلى أي مدى هو لأجل تشتيت الجهد أم لأي أهداف؟
0: يمكن يقرأ بأكثر من اتجاه، من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أنه بعض أحيان يتعرض الحوثيون، وهذه من قراءتنا لمسار الصراع على مدى 12 سنة، الحوثيين عندما يتعرضون لضغط شديد وقصف وضرب، وخاصة ما حدث أمس في جبل حبشي وفي مناطق غرب تعز، يقوم بعمل انتقامي، هذا واحد. القراءة الثانية قد تكون لديهم بالفعل معلومات عن تعزيزات وصلت أرادوا أن يهاجموها، لكن المعلومات هي صاروخين، واحد سقط في جبل جزيرة العمال والثاني سقط قريب من المطار ولم يكن له تأثير كبير، لكن واضح أن الحوثيين يتعرضون لضغط ميداني. نعم. ويريدون أيضا أن ينقلوا المعركة إلى عدن للتخفيف عن الضغط الذي يتعرضون له.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح وإن كميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك مراد لنرصد هذه التصريحات الأمريكية المتلاحقة، كنا مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، الآن تصريحات ماركو روبيو، ضعنا في سياقها.
2: مرحبا جعفر، وكل هذه التصريحات مرتبطة في الواقع، هناك ترابط وثيق بينها. ماركو روبيو وزير الخارجية قال في تصريحات خلال زيارته لليونان ضمن جولة أوروبية إن إيران فوتت أكثر من فرصة من أجل التوصل لاتفاق نووي بشأن برنامجها النووي. هو أيضا قال إنه طالما الرئيس ترامب في السلطة فإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. قال إن إيران تحاول تعزيز قدراتها في الأسلحة التقليدية من أجل منع مهاجمتها ومن أجل الاعتداء على دول الجوار ومن أجل محاولة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وأن الرئيس ترامب لن يسمح بذلك. قال إن إيران تفشل وأن اقتصادها ينهار وإنها فقدت السيطرة كليا على مضيق هرمز التي

0: الذي باتت تمر عبره الآن شحنات من النفط تماثل تلك التي كانت تعبر عبره قبل هذه الحرب. لكن ما هو مهم في هذه التصريحات هو ما يتصل بالفعل بالتصريحات السابقة لنائب الرئيس جيدي فانس، إذ أنه أجاب على ما لم يتحدث فيه أو تجنب الحديث فيه جيدي فانس في مقابلته مع رويترز. ما قاله روبيو في هذا الصدد إن إيران لا يمكنها أن تمتلك برنامجا نوويا نقطة وانتهى، هكذا رد على أحد الصحفيين الذي تساءل في الإشارة إلى تصريحات فانس. قال أيضا أنه ينبغي أن تكون هناك، أي روبيو، أن تكون هناك ضمانات كي لا تتمكن إيران من امتلاك برنامج نووي، وهو يتحدث هنا عن البرنامج النووي وليس عن السلاح النووي. وكان جيدي فانس قال في تصريحات لرويترز إن الولايات المتحدة منفتحة على اتفاق مع إيران، لكن عليها أن تقبل خفضا حقيقيا وجوهريا لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. وقال إن امتلاكها ليورانيوم، كميات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 60%، يثير التساؤلات بالنظر إلى نفيها أو سعيها لامتلاك سلاح نووي، وهو ما أثار تساؤلات بالنظر إلى عدم تطرقه للشروط الأمريكية السابقة بشأن إخراج كميات اليورانيوم عالية التخصيب من إيران أو تدميرها داخل إيران، وكذلك ما يتعلق فيما إذا كان هناك موقف أمريكي جديد حول القبول من عدمه فيما يتعلق بأن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهو أمر معروف أن الولايات المتحدة خلال المفاوضات كانت ترفضه. وبالتالي هذا تصريحات روبيو توضح كثيرا ما لم يأتي على لسان جيدي فانس جعفر.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. وإلى طهران ومراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، إذن تصريحات جديدة تتحدث عن احتمال عمليات استباقية يمكن أن ينفذها الجيش الإيراني كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإيراني، إلى جانب ما قاله سابقا أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي بشأن عدم تراجع إيران بخصوص مضيق هرمز، دعينا في سياق آخر وأحدث التصريحات الإيرانية.
2: نعم جعفر، يعني فيما يبدو أن الجانب الإيراني يأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، ولذلك نجد أن التصريحات الإيرانية كلها تحمل رسائل تحذير وأيضا تأكيد على الاستعداد لمواجهة محتملة مع الجانب الأمريكي. هذا ما أكده الرئيس الإيراني في خلال اجتماع للحكومة، قال أن بلاده تواجه حربا شاملة، ولذلك فإن يعني مفتاح الانتصار في هذه الحرب وشرطها المسبق هو الحفاظ على الوحدة ونبذ خلافات في الداخل. أكد على أن بلاده ستواصل الصمود حتى ييأس من وصفهم بالأعداء، وأكد أيضا على مواصلة المفاوضات من منطلق القوة وذلك لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني. تأكيد بوزشكيان على ضرورة نبذ الخلافات أكد أيضا وأشار إليه محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تركز على القضايا الاقتصادية وزعزعة الأمن الداخلي، ولذلك يجب أن يكون تعزيز الصمود الاقتصادي وأيضا العمل على تعزيز الأمن الداخلي من أولويات السلطات الإيرانية سواء السياسية أو حتى الأمنية، خاصة مع توقع أن تقوم الولايات المتحدة بعمليات يعني خلافات في الداخل في محاولة لإسقاط النظام كما تحدث المسؤولون الإيرانيون في السابق. هناك أيضا رسائل عسكرية وجهها المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، والذي أكد على أن بلاده في حال كانت هناك ضرورة ستقوم بعمليات استباقية وذلك لردع من وصفهم بالأعداء عن القيام بهجمات على إيران. أشار إلى أن عملية التصنيع التسليحي والعسكري مستمرة بشكل كبير سواء من ناحية تطوير المعدات العسكرية اللازمة التي يعني تكون مفيدة في التعامل مع التحديات الجديدة، وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت تعرف أساليب الأساليب الأمريكية في الحرب وأنها مستعدة لحرب طويلة. هناك أيضا تأكيدات من مستشار قائد الحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، والذي أشار فيه وأعاد التأكيد على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، ولكنه أشار إلى أن بعض الزوارق الصغيرة تقوم بما وصفه بعملية تهريب للنفط ونقلها إلى الناقلات النفط. ولذلك فإن في إيران في المقابل ستتعامل قريبا مع المسارات التي أشار إلى أنها تم إنشاؤها بشكل مخالف. هذه بعض المسارات تم إنشاؤها من خلال تفجير المسارات والممرات الصخرية في مضيق هرمز. قال أنه سيتم التعامل مع هذا الأمر كما سيتم التعامل جعفر مع محاولات تهريب النفط بكميات قليلة كما يقول.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت الشرطة الأوكرانية أن عدد القتلى جراء الضربة الروسية على مدينة بريلوكي ارتفع إلى 9 أشخاص. بدوره أعلن وزير الخارجية الأوكراني مقتل 6 أشخاص على الأقل في كييف ومقاطعات أخرى في هجمات روسية بمئات الصواريخ والمسيرات. في المقابل قالت سلطات بيلغورود الروسية إن طفلا قتل وأصيب 4 أشخاص في قصف صاروخي أوكراني على المقاطعة. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أبدأ معك عبد العزيز لنرصد معك نتائج الهجمات الروسية الأخيرة في مختلف المقاطعات الأوكرانية.
3: هذه الهجمة التي أصابت أحد المباني في مقاطعة تشيرنيهيف ارتفع عدد ضحاياها إلى 13 قتيلا كما تقول السلطات في آخر تحديث صدر قبل قليل، منهم 3 أطفال. هذا ليرفع العدد الإجمالي للضحايا الأوكرانيين في مختلف المقاطعات الذين سقطوا خلال الهجمات الروسية المكثفة الليلة الماضية إلى 20 شخصا. هذا وفقا لآخر التحديثات. هذه الهجمات شملت العديد من المقاطعات الأوكرانية، منها هنا العاصمة الأوكرانية كييف التي استهدف فيها أحد المواقع الصناعية بصاروخ أدى إلى مقتل 2 جراء هذا الاستهداف. هذا الاستهداف المكثف سبقه تحذير من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمواطنين، قال أن المعلومات الاستخباراتية تؤشر على أن روسيا تعد لهجوم كاسح على مختلف المقاطعات الأوكرانية. بسبب هذا التحذير قضى معظم أهالي أو عدد كبير من أهالي العاصمة ليلتهم في المخابئ تحت الأرض تحسبا لهذه الهجمات الروسية التي ضربت 8 مواقع هنا في العاصمة كييف. على مستوى الدعم العسكري، انتهى في العاصمة كييف اجتماع عسكري هو الأول من نوعه الذي يعقد هنا منذ 8 سنوات للقيادات العسكرية لحلف الناتو بقيادة رئيس اللجنة العسكرية للحلف، وحضر فيه ممثلون العسكريون ل 32 دولة هم عدد أعضاء الحلف، ناقشوا مع الجيش الأوكراني متطلبات الجيش وكذلك ما الذي يمكن أن يقدمه حلف الناتو لأوكرانيا في هذه المعركة الدائرة ضد روسيا. تقول أوكرانيا كذلك أنها ليلة أمس استهدفت العديد من المنشآت الحيوية ومنشآت تخزين الطاقة الروسية، وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه استهدف هدفا عالي القيمة روسي في البحر الأسود، وأن أوكرانيا ماضية في استهداف منشآت الطاقة طالما استمرت روسيا في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. طبعا في هذه اللحظات جعفر صفارات الإنذار تدوي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، هناك ربما هجمات محتملة على العاصمة خلال الدقائق المقبلة. نتابع
1: نعم
3: إذا تم ضرب أي موقع هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، ونمدك بالتفاصيل جعفر.
1: شكرا جزيلا لك عبد العزيز مجاهد من كييف. أتحول إلى موسكو وأمين درغامي. أمين، هناك ضحايا أيضا في هجمات أوكرانية على بيلغورود في روسيا، ماذا في التفاصيل؟
4: صحيح، هذا ما أعلنت عنه السلطات الروسية في هذه المقاطعة الحدودية التي تتعرض بشكل يومي وفق السلطات الروسية لهجمات أوكرانية سواء بالمسيرات أو الصواريخ. هذا العدد الذي أو حصيلة الضحايا بالأحرى التي أعلن عنها، وهي مقتل طفلة وإصابة 4 أشخاص، قبل ذلك كان قد أعلن عن إصابة أيضا 2 في هذه المقاطعة تحديدا في بلدة تقع قريبة جدا من الحدود الأوكرانية. قالت السلطات إن الأمر يتعلق بقصف صاروخي استهدف قرية ما أدى إلى مقتل هذه الطفلة وإصابة 4 أشخاص آخرين. أيضا كانت هناك هجمات أيضا أوكرانية طالت عدد من المناطق من بينها كورسك وأيضا روستوف إقليم كراسنودار وغيره من المناطق. وزارة الدفاع الروسية في المقابل تتحدث على أن دفاعاتها الجوية اعترضت اليوم 764 مسيرة في مناطق مختلفة، وأكدت على أن قواتها شنت

0: إلى الماضية هجوما مركبا واسع النطاق باستخدام الصواريخ وأيضا المسيرات، وطالت ورشات لتصنيع وتخزين الطائرات المسيرة وأيضا منشآت ضمن المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تقوم بتصنيع صواريخ فلامينغو المجنحة الأوكرانية، وذلك في العاصمة الأوكرانية كييف وفق وزارة الدفاع، وأيضا في 7 مناطق أوكرانية مختلفة. الوزارة أيضا أكدت من جديد على أنها استهدفت سفنا كانت تحمل شحنات عسكرية للجيش الأوكراني وبنى تحتية في موانئ بمقاطعة أوديسا المطلة على البحر الأسود، وأيضا خزانات للوقود ومواد تشحيم يعني تزود الجيش الأوكراني باحتياجاته. سياسيا قبل دقائق فقط جعفر، قال النائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو لا تلحظ أي نشاط في التحركات والجهود الأمريكية بخصوص حل الأزمة الأوكرانية. قال بأنه لا توجد أيضا أي خطط لعقد لقاء ثلاثي، وهو الذي كان جرى الحديث عنه سابقا.
1: شكرا لك.
0: أوكرانيا. وأخيرا الكريملين قال بأن موسكو تراقب عسكرة أوروبا في إطار المواجهة.
1: انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك أمير درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أفاد الهلال الأحمر في الضفة الغربية باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدر سمارة في البلدة. وفي غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية. وفي اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات، وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران لن تحصل أبدا على برنامج نووي، وهي تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وإن الرئيس ترامب لن يقبل بذلك. في طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. هذه الساعة إذن نبدأها بالتطورات في الضفة الغربية. تنضم إلينا من قرية بدو في شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أبدأ مع ثروة، حيث تابعنا معك خلال الساعة الماضية استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في منزل الأسير قدري سمارة. الآن إلى أين وصلت الأوضاع؟
2: لا تزال قوات الاحتلال في محيط هذا المنزل الذي قامت بتفجيره 3 مرات في غضون ساعات قليلة جعفر، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح هذا المبنى ونصبت يافطة لا نعرف حقيقة ماهية ما كتب عليها، ولكن من الدارج والمعتاد أنها تحذر من الفلسطينيين من ارتكاب أي أعمال، وعادة ما تقول أن هذه العمليات ستستمر في الضفة الغربية. بكل الأحوال كما ذكرنا في الساعات الماضية قوات الاحتلال استهدفت منزل الأسير قدري سمارة والذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار وقعت في أيلول الماضي بالقرب من مستوطنة إسرائيلية وهي مستوطنة نفيت صوف شمال غرب مدينة القدس، واعتقلته من داخل أحد المشافي في مدينة رام الله. اقتحمت قوات الاحتلال هذه المنطقة، حولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة، أجبرت عدد كبير من أصحاب المنازل المجاورة على إخلائها بالقوة، ما اضطر العديد من العائلات الفلسطينية بمن فيها نساء وأطفال على المبيت داخل أحد المساجد. جعفر، قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل فقط انسحبت جرافة والتي هي كانت قد قامت بتدمير جزء من هذا المنزل للأسير سمارة، واستمرت عملية حقيقة التفجير الهدم بعد عمليات التفجير الثلاثة. تريد قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف هذا المنزل وتسويته بالأرض، لذلك كررت عملية التفجير. ومن اللافت كما ذكرنا في النشرة الماضية، حقيقة من اللافت جدا أن يكون هناك 3 عمليات تفجير لمنزل صغير في بلدة فلسطينية بهذا الحجم الذي شاهدناه ورصدناه على مدار الساعات الماضية. حتى اللحظة لا تزال ألسنة الدخان تتصاعد من موقع منزل الأسير في ظل انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت الطرقات، حاصرت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. في كل ما نرصده في بلدة بدو يترافق مع سلسلة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة. جعفر، بلدة بدو واحدة منها، بلدة قطنة المجاورة، بلدة لقبيبي، بلدة بيت سوريق. قوات الاحتلال تعمل على مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، تعتقل عدد من المواطنين الفلسطينيين وتنكل بهم وتحقق معهم ميدانيا. هذا يترافق مع اعتداءات للمستوطنين أيضا في قرى وبلدات مدينة القدس المحتلة. قبل دقائق قليلة محافظة القدس المحتلة كانت قد أعلنت عن أن مستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون في بلدة مخماس بقضاء القدس، بالإضافة إلى اعتداء مستوطنين على مزارعين وفلاحين وقاطفي زيتون في بلدة عناتة بقضاء القدس المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، اعتداءات المستوطنين تواصلت في وسط الضفة الغربية حيث محافظة رام الله والبيري، بلدة برقة التي تشهد حتى هذه اللحظة اعتداء متواصل من المستوطنين. اقتحموا أطراف القرية، هاجموا منازل المواطنين بالحجارة، وفي مشاهد وثقها نشطاء من داخل القرية أظهرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدم الحماية للمستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم. سبق ذلك إحراق مستوطنين مركبة تعود لفريق صحافي روسي في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله شمال شرق المدينة تحديدا، بالإضافة إلى حرق مركبة لمواطن فلسطيني في قرية دير نظام. اعتداءات حقيقة مستمرة، ولكن دعنا نرصد مشهد آخر من مشاهد الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية وهو إغلاق الحواجز. الزميل راجي الآن سيرصد أحد هذه المشاهد التي تواصل قوات الاحتلال فرض طوق أمني على المواطنين الفلسطينيين من خلال هذه الحواجز العسكرية. هذا أحد الحواجز الذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المواطنين من الدخول والخروج من منازلهم من وإلى قراهم. هذا الحاجز مغلق بطبيعة الحال، بالإضافة إلى إغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية والتشديد على الحواجز العسكرية في وسط الضفة الغربية، والأمر حقيقة هو ينطبق على كل محافظات الضفة الغربية. تحل الذكرى 3 للسابع من أكتوبر عام 2023، ويقول الفلسطينيون أن واقع حالهم تغير بشكل جذري، باتت الحياة في الضفة الغربية جعفر مستحيلة بسبب اعتداءات المستوطنين وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تغير الجغرافيا والديموغرافيا ومسلسل التهجير القسري الذي تعرض له المواطنون المواطنون الفلسطينيون في كثير من المناطق الفلسطينية، خصوصا التجمعات البدوية التي يستهدفها ولا يزال المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن الجغرافيا، أكثر من 1,000,000 دونم سيطر عليها المستوطنون بعد أن بنوا 211 بؤرة استيطانية في مناطق الضفة الغربية. من خلال هذه البؤر تحولت الحياة في البلدات والقرى الفلسطينية وتتعدد أوجه

0: الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون من قتل وحرق وتكسير وتحويل واجهات منازل الفلسطينيين، مساجدهم وكنائسهم إلى ساحة لخط وتلويث هذه الجدران بشعارات عنصرية تدعو للانتقام من المواطنين الفلسطينيين، مع العلم أن الفلسطينيين دائما يقولون أن هذه الجرائم التي تقوم بها عصابات المستوطنين بدأت ما قبل 7 أكتوبر. تم حرق الكثير من القرى الفلسطينية، المنازل والمركبات ما قبل 7 أكتوبر، ولكن منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، أي نتحدث عن 3 سنوات، قامت قوات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ ما يزيد على 62 ألف اعتداء في الضفة الغربية. ربع هذه الاعتداءات فقط هي من قبل المستوطنين الذين تقدم لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية والدعم الكامل. نعم. لتنفيذ هذه الهجمات تحت أعين قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار مشاهد اعتداءات المواطنين أو المستوطنين على مصادر أرزاق المواطنين الفلسطينيين، قطف الزيتون وأيضا رعاة الأغنام. جعفر،
1: من قرية بيدو في شمال القدس، مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. إلى نابلس تحول الآن ومراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، كيف يتطور المشهد في مناطق شمال الضفة بعد استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين؟
2: بالطبع جعفر، يعني وفي هذه اللحظات تحديدا هناك هجوم واعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين على قاطفي الزيتون الفلسطينيين في منطقة مردى قضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. سبق ذلك عمليات هجوم نفذت من قبل المستوطنين أيضا على قاطفي الزيتون في المنطقة والموقع الجغرافي الواقع ما بين بلدات رامين برقة بالزارية إلى الشمال من مدينة نابلس وإلى الشرق من مدينة طول كرم. على إثر ذلك شهد فلسطيني وأصيب 16 آخرين، من بينهم إصابتين لا تزالان حتى هذه اللحظة في حالة خطرة في داخل المستشفيات. من بين هؤلاء المصابين أو تحديدا الشهيد الذي استشهد هو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني، تم إطلاق النار عليه خلال تصدي الفلسطينيين لهجوم على عائلة فلسطينية في بلدة برقة كانت تقوم بعملية جني وقطف ثمار الزيتون. نشير أيضا هنا إلى أن الاعتداء في هذه المرة تم في منطقة تصنف ألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن الأمر لم يقتصر فقط على با وسي وإنما أيضا في مناطق ألف التي تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. هذه الاعتداءات تصاعدت حدتها خلال الآونة الأخيرة وشكلت خطرا حقيقيا على الفلسطينيين. قبل بدء موسم قطف الزيتون كان الحديث بشكل واضح لدى الفلسطينيين بأن هذا الموسم سيكون مليء بالدماء، إضافة إلى تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين. ونحن بدأنا نلمس هذا الاعتداء وهذه الهجمات التي تنفذ من قبل الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين. جاء ذلك أيضا في أعقاب عمليات اقتحام نفذت في مناطق الضفة الغربية، إصابة لفلسطيني تم احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية في مدينة جنين وسط المدينة، أطلق على فلسطيني النار وتم احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية ونقله عبر نجمة داود الحمراء. سبق ذلك أيضا عمليات اقتحام وتدمير لنصب تذكارية للشهداء والأسرى بدأها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، ومن ثم انتقل إلى مدينة نابلس هنا حيث نتواجد. قام بتدمير النصب التذكارية للشهداء والأسرى، قام بتنفيذ عمليات اقتحام طالت عددا من الفلسطينيين، تم تحويل إحدى المدارس إلى ثكنة عسكرية. على إثر ذلك الصحة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم هنا في مدينة نابلس تم الإعلان عن تأجيل الدوام المدرسي للطلبة، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات اعتداء متواصلة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. التحقيق كان يجري مع الفلسطينيين حول هذا اليوم وتاريخ هذا اليوم والسابع من أكتوبر. ماذا جرى؟ أين كنتم؟ وكذلك ماذا فعلتم بعد ما شاهدتم لما جرى في غلاف غزة وفي قطاع غزة؟ هذه الأسئلة التي كان يوجهها ضباط الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الذين كانوا يعتقلونهم من مناطق عدة في مدينة نابلس. إضافة إلى ذلك في مدينة طول كرم تحديدا في المنطقة الشرقية من المدينة في ضاحية شويكة وكذلك في بلدة دير الغصون إلى الشمال من المدينة، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، أفرج عن بعضهم فيما لا يزال حتى هذه اللحظة يبقي الاحتلال الإسرائيلي على البعض الآخر. إضافة

0: جعفر إلى ما يجري في مناطق الضفة الغربية، نتحدث عن الحواجز العسكرية التي أثقلت من كاهل الفلسطينيين مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر. هناك إغلاقات عديدة لحواجز عسكرية ولبوابات تفصل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. القوات الإسرائيلية تشدد من الحواجز العسكرية وتشدد أيضا من إجراءاتها إذا ما تواجد الجنود الإسرائيليون عند بعض هذه الحواجز، يقومون بالتنكيل بالفلسطينيين. مدينة نابلس تحديدا ذات الخاصية يوجد عليها على الأقل 8 حواجز عسكرية، بعضها مغلق حتى هذه اللحظة، البعض الآخر هناك تجديدات وانتشار عسكري عليها. يحظر ويمنع الفلسطينيون من المرور من بعض هذه الحواجز نتيجة لإغلاق البوابات الحديدية على الفلسطينيين، وهذا بطبيعة الحال فاقم من معاناة الفلسطينيين المالية والاقتصادية وزاد من معاناتهم الإنسانية.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس في شمال الضفة مراسل الجزيرة ليث جعار. وفي الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، وذلك للمطالبة بالتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ضعنا في الصورة، كيف تحيي إسرائيل هذه الذكرى؟
2: بدأت إسرائيل بإحياء هذه الذكرى قبل يومين في 5 أكتوبر وكذلك اليوم. أما 5 فكان يوم الإحياء الرسمي لهذه الذكرى بمعنى الخطابات والتصريحات والفعاليات الرسمية بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس الدولة وأعضاء الكنيسة ووزراء الحكومة الإسرائيلية. أما اليوم فإن المجتمع هو من يحيي هذه الذكرى بمزيد من المظاهرات التي تفرقت ما بين الجنوب والوسط والشمال في إسرائيل بمشاركة مرشحين عن أحزاب إسرائيلية مختلفة وبخاصة المعارضة الإسرائيلية للانتخابات الإسرائيلية الوشيكة في 27 من هذا الشهر. المتظاهرون في القدس وفي تل أبيب رفعوا شعارات تنادي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر، وحملوا رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تلك الأحداث. وتظاهر أيضا عشرات من الإسرائيليين قبالة منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، من ضمنهم وزير التعليم يوآف كيش، بالإضافة إلى رئيس الكنيسة الإسرائيلي أوحنا. كما تظاهر عشرات أيضا قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا. هناك رفعوا الشعارات التي تطالب الحكومة بالاعتراف والإقرار بالمسؤولية عن تلك الأحداث، وكذلك تقديم الاعتذار للمجتمع الإسرائيلي وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بهذه الأحداث، ما وقع قبل 7 أكتوبر وما وقع خلاله وما وقع بعده. نتنياهو كان قد دفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق لكنها ليست الحكومية الرسمية التي يطالب بها المجتمع الإسرائيلي، هي لجنة تستطيع الحكومة الإسرائيلية والائتلاف التلاعب بتشكيلها كما كانت قد أشارت صحيفة هآرتس، وكذلك التأثير على قراراتها. يريدون لجنة تحقق بشكل محايد لتحقق مع نتنياهو بنفسه وكذلك مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية والمسؤولين الإسرائيليين. كذلك تظاهر الإسرائيليون في شوارع رئيسية في شمال إسرائيل وفي منطقة الوسط مثل شارع أيالون، أغلقوه صباح هذا اليوم احتجاجا على عدم تشكيل هذه اللجنة وللمطالبة بذلك. وشهدت بلدات في غلاف قطاع غزة إضافة إلى ذلك احتجاجات ووقفات على مفارق الطرق وفي شوارع رئيسية. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يبدو واضحا بأنه، وكما تشير وسائل إعلام إسرائيلية، فقد استغل ذلك الحدث من أجل حملته الانتخابية، إذ علق عشرات اللافتات على امتداد شارع 6 أو ما يعرف بشارع عابر إسرائيل. كان يشير من خلال هذه اللافتات إلى نيته بأن يتسلم حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية في الحكومة المقبلة، وقال إنه لن يسمح إذا تسلم هذه الحقيبة لهجوم 7 أكتوبر أن يتكرر في مدن مثل نتانيا وفي منطقة عمق حفر. هذه المرة هو لا يشير إلى هجوم من قطاع غزة، يشير إلى هجوم من الضفة الغربية محتمل كما كان يقول، وبخاصة عندما اقترب صباح هذا اليوم في هذه الذكرى من مدينة طول كرم ومن الموقع العسكري نتسنعوز. هناك قال إنه يجب تجريد السلطة

0: الفلسطينية من سلاحها ووقف عناصرها وتفكيك السلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل لا تريد لسيناريو 7 أكتوبر أن يتكرر هذه المرة في هذه المناطق. الفعاليات مستمرة لهذا اليوم حتى ساعات المساء، وإن كانت لا تكتسب زخما جماهيريا كبيرا وضخما كما كانت تكتسبه الفعاليات والاحتجاجات والمظاهرات الإسرائيلية خلال الحرب، إلا أن العشرات وربما المئات لا يزالون يتدفقون إلى الشوارع يحيون هذا اليوم، سواء للاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية أو كذلك للتضامن كما يقولون مع عائلات القتلى الإسرائيليين وكذلك عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. مرحبا أشرف، ضعنا في صورة المشهد الميداني اليوم.
2: نعم، المشهد الميداني حقيقة جعفر مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية، مزيد من عمليات الاستهداف وهذا التصعيد الذي بات هو سيد الموقف هنا في قطاع غزة في ذكرى الحرب الإسرائيلية على القطاع، ونحن نتحدث عن 3 أعوام من الحرب المستمرة التي لم تتوقف حتى الآن، وشلال الدماء هو ينزف في كل مكان هنا في القطاع. آخر الغارات الجوية الإسرائيلية جعفر وقد استهدفت من خلالها المسيرات الإسرائيلية منزلا في مخيم خان يونس غربي مدينة خان يونس، هناك شهيد بالإضافة لعدد من الجرحى تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف باتجاه مستشفى ناصر. مستشفى ناصر والآخر أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه، بالإضافة أيضا للغارة الجوية التي حدثت صباح اليوم في الشطر الشرقي لمدينة خان يونس وأدت إلى استشهاد فلسطيني. فنتحدث في مدينة خان يونس فقط 3 من الشهداء منذ ساعات الصباح وحتى الآن. أما الشهيد الرابع وهو كان مسعفا يعمل لدى الدفاع المدني في المناطق الشرقية لجباليا وكان في محاولة لإنقاذ عدد من الجرحى بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إطلاق النار أصاب هذا المسعف الذي يعمل في الدفاع المدني وتم استشهاده على الفور، لترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى 4 من الشهداء بالإضافة لأعداد من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع. هذه الوتيرة المرتفعة والحدة الكبيرة من الضربات الجوية الإسرائيلية تأتي على وقع أيضا تصعيد ميداني متواصل من حيث القصف المدفعي الذي أيضا هو الآخر لم يتوقف في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل. فالقوات الإسرائيلية ما بين حين وآخر تطلق وابل مكثف من القذائف المدفعية سواء شرق خان يونس أو شرق مدينة دير البلح أو شمال حتى مخيم البريج وأيضا في الأطراف الشرقية لمدينة غزة كحي الزيتون وحي الشجاعية وحي التفاح وشمال بيت لاهية في شمال القطاع. أيضا عمليات النسف تتواصل وتتصاعد بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وخلال الساعات القليلة الماضية عدة عمليات نسف تمت جعفر في الأطراف الشرقية لخان يونس وأيضا شرق مدينة دير البلح هنا في المحافظة الوسطى. القوات الإسرائيلية تقدمت فجر اليوم عبر عديد من الآليات والرافعات الإسرائيلية والجرافات، أيضا قامت بتجريف عديد من منازل المواطنين في منطقة أبو حمام وأيضا قامت بنسف عديد من منازل المواطنين، عملية نسف واسعة تمت في الشطر الشرقي لمدينة دير البلح، وهكذا أيضا انسحب الحال على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يسارع الوقت في ذكرى الحرب الثالثة على تدمير ما تبقى من مقدرات للمواطنين وأيضا منازل المواطنين المتبقية داخل ما يعرف بالخط الأصفر. ونحن نتحدث عن الخط الأصفر جعفر، نتحدث عن 70%، أي نتحدث عن مساحة كبيرة جدا من مساحة القطاع هي محتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي. فالاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات النسف والقتل في هذه المنطقة التي يسيطر عليها، ويزعم بأن 30% المتبقية هي مناطق يتكدس فيها 2,400,000 فلسطيني، ولكن في هذه المنطقة المتبقية من 30% من القطاع أيضا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتيالاتها وقصفها لخيام النازحين وسيارات المدنية وشقق المواطنين وتجمعات المواطنين في الآونة الأخيرة. بتنا نلاحظ أيضا هذه الوتيرة المرتفعة من الضربات الجوية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية في الشطر الغربي للقطاع وفيها التكدس الأكبر لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية. كل هذه التطورات الميدانية ونحن نتحدث عن الذكرى الثالثة للحرب تأتي على وقع أزمة إنسانية متفشية ومتفاقمة سواء في القطاع الصحي أو حتى بين خيام النزوح هنا في القطاع.
1: نعم،
2: وزارة الصحة عقدت مؤتمرا صحفي قالت فيه بعد 3 سنوات من الحرب بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الطبية في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. وفي الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرجت مظاهرة في العاصمة اليابانية طوكيو دعما لأهالي القطاع. من طوكيو ينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي سلامة. مرحبا بك فادي، دعنا في صورة المشهد هناك.
3: مرحبا بك والمشاهدين. منذ حوالي ساعة ونصف تقريبا احتشد المئات، ربما يصل العدد إلى حوالي 1000 شخص، وهذا رقم كبير نسبيا في اليابان التي نادرا ما يخرج مواطنوها في مظاهرات أو مسيرات حاشدة. هذه النقطة، هذه الحديقة في وسط طوكيو قرب إحدى المحطات الشهيرة من قرب محطة شيبويا، كانت هي نقطة الانطلاق للمسيرة التي جابت هذا الحي المزدحم والشهير بتقاطعه الذي يقصده عشرات الآلاف يوميا. ويبدو أن هذه المظاهرة كانت مقصودة ليرى الكثير من اليابانيين بأن قضية غزة ما زالت حية، وهو الشعار الذي رفعه الناشطون الذين كانوا يقودون هذه المسيرة، وهو أنه يجب ألا ينسى اليابانيون غزة وفلسطين، وأن هناك انتهاكات يومية ما زالت تستمر رغم مرور عام تقريبا على إعلان وقف إطلاق النار. هذه المظاهرة لم تكن الوحيدة كنشاط أو فعالية تتعلق بالسابع من أكتوبر في طوكيو، كانت هناك أيضا وقفة احتجاجية، وقفة صامتة في محطة شينباشي، وهي أيضا من المحطات الرئيسية. أيضا على امتداد اليابان كانت هناك أكثر من 10 مواقع كانت فيها اعتصامات ووقفات احتجاجية لم نتمكن من تغطيتها جميعا بطبيعة الحال، ولكن هذه المسيرة بالفعل كانت حاشدة واستمرت حوالي ساعة ونصف الساعة منذ أن انطلقت من هذا المكان إلى أن عادت. الملفت للنظر هو ردود فعل المواطنين اليابانيين، الكثيرون كانوا يلتقطون الصور ويستغربون سبب هذه المظاهرة، وربما هذا كان هو النقطة المهمة في هذه المسيرة، أنها تثير الوعي والاهتمام لليابانيين، لأن ما يجري في غزة ربما لم يعد هناك تغطية عالمية كبيرة له، ولكن هناك مأساة ما زالت مستمرة، واليابان من الدول التي يمكنها أن تساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب الهجوم، وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. من صنعاء معنا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، دعنا في صورة أحدث التطورات كما يرد من طرف جماعة أنصار الله الحوثيين.
4: نعم جعفر، القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء أكدت بأنها استهدفت إمدادات سعودية كانت في طريقها إلى معسكر بدر بمدينة عدن جنوبي اليمن، أكدت بأنه تم استهدافها بصواريخ باليستية، وأكدت بأن هذا الاستهداف أدى إلى سقوط عدد من الضباط السعوديين حسب القوات المسلحة بصنعاء، كما حذرت أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في ذات السياق كانت قد أعلنت أيضا القوات المسلحة عن إسقاطها لطائرة سعودية استطلاعية نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت بأنها استخدمت السلاح المناسب لإسقاط هذه الطائرة الاستطلاعية. كما كانت قد أعلنت بالنسبة للاستهدافات باتجاه العمق السعودي عن نحو 5 عمليات عسكرية، أكدت بأن العمليتين الأولى هي لاستهداف مطار الملك خالد في الرياض كان بطائرات مسيرة، ثم عقبه بصاروخ باليستي ما أدى إلى توقف المطار حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما أعلنت أيضا عن عمليتين عسكريتين في مطار أبها بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكدت أيضا حسب القوات المسلحة بأن العملية أصابت أهدافها بدقة. كما أعلنت أيضا عن عمليات عسكرية استهدفت معسكر الموسم بالإضافة إلى معسكر الدغارير وأيضا معسكر عاتكة، وكلها في عسير وجيزان في المملكة العربية السعودية، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف القوات السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أعلنت أيضا عن استهداف مخازن أسلحة في تلك المعسكرات. كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات الماضية نحو 66 غارة جوية، قال بأنها توزعت على محافظات مختلفة بما فيها العاصمة صنعاء وعمران، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة الجوف ومحافظة أيضا الحديدة ومحافظة تعز. وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية وتسببت في سقوط ضحايا، معلنا بأن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت 1642 غارة جوية وقصفا صاروخي، ومتوعدا بالرد على تلك الغارات والقصف الجوي. كما أكد أيضا مجددا في بياناته بأن الأجواء في المملكة العربية السعودية ستكون مسرحا لعملياتهم، محذرا شركات الطائرات المدنية من عدم المرور بالأجواء باستثناء أجواء مكة والمدينة. ويؤكد أيضا بأن هذا يأتي عملياتهم العسكرية بالاتجاه العمق السعودي ردا على الغارات الجوية السعودية التي تنطلق من قواعد عسكرية في السعودية بما فيها طائرات تايفون وطائرات F-15 وتستهدف مناطق في تابعة لسلطة صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن تلتحق بنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مرحبا بك مها، ماذا في تفاصيل التطورات الميدانية بعدما سيطرت القوات الحكومية على بعض التلال والمرتفعات في تعز؟
5: نعم جعفر، نبدأ بما بأحدث ما أوردته القوات الحكومية من اشتداد المعارك في جميع جبهات محور تعز، وتتركز بصورة رئيسية في ريف تعز الجنوبي وكذلك في جبل حبشي والجبهات المحيطة بالمدينة. إذن القوات الحكومية تقول إن عملياتها مستمرة مع جماعة الحوثي وتتركز في الريف الجنوبي والغربي، نتحدث عن يفرس وكذلك وادي حنة وكذلك اللقروض والصلو شمال وجنوب هذه المحافظة. هذا يأتي بطبيعة الحال بعد أن أعلنت القوات الحكومية كسر هجوم للحوثيين في جبهة الصل، وأدى ذلك إلى تحييد 12 من عناصر جماعة الحوثي في هذه الجبهة التي في هذا الوقت هي تخوض القوات الحكومية بطبيعة الحال مواجهات مع جماعة الحوثي. نتحدث عن هذا الاشتباك في جبهات الريف الجنوبي والغربي، متزامن أيضا مع استمرار عملية فجر اليمن تحديدا في مديرية الوازعية الواقعة في الريف الغربي لمحافظة تعز، وأيضا في مديرية ذباب هناك، حيث أحكمت القوات الحكومية السيطرة على هذه المديرية وعلى مينائها، وهي أيضا تحاصر مجاميع لجماعة الحوثي في هذه المنطقة. على المستوى الإنساني ما تزال عمليات النزوح مستمرة تحديدا في المناطق التي وصلت إليها الاشتباكات ولم تصل إليها من قبل، نتحدث عن المواسط وكذلك بعض المناطق الأخرى في قدس وأيضا في الصلو. هذه مناطق ينزح منها الكثير من السكان على واقع واشتداد القصف المدفعي الحوثي باتجاه الأحياء وكذلك القرى السكنية بحسب ما تتحدث المصادر الميدانية والعسكرية. المدينة أيضا هنا تشهد شحة في وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية مع استمرار الاشتباكات على الخط الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن. بدأنا نلمس ذلك في ارتفاع في أسعار الخضروات وكذلك بعض المواد الغذائية وحتى المشتقات النفطية. الجهات الرسمية هنا نفذت نزولا ميدانيا لمنع استغلال هذه الأزمة واللجوء إلى ما يسمى بالسوق السوداء هناك، حيث تقول السلطات هنا إن الكثير قد يستغلون الضربات وكذلك القصف وأيضا المعارك ووقعها المستمر ووتيرتها المتصاعدة في رفع الأسعار أمام المواطن. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد متكامل يبدأ عسكريا وجويا وأيضا يتزامن مع استمرار الوضع الإنساني بالتدحرج نحو الأسوأ، سواء بالنسبة للنازحين أو حتى بالنسبة للسكان الذين يقطنون هذه المدينة وهم بطبيعة الحال يعيشون حصارا خانقا منذ العام 2014. وستشتد وطأة هذا الحصار مع استمرار الاشتباكات أو هجوم جماعة الحوثي على الخط الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. الآن معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. بعد تقدم القوات الحكومية في حيفان وتعز ومحور باب المندب المخا، أين تقع الآن نقطة الثقل الرئيسية للمعارك؟
6: بالنسبة لغرب تعز في هذه الجبهة كلها، لكن الثقل الآن يتركز في الوزعية، والوزعية هي المعركة التي تدور فيها في هذه اللحظات معركة قوية بين الجانبين، لأنها المنطقة التي هي تتيح لأحد الأطراف أن يسيطر على الساحل بشكل مريح. لكن هناك أيضا الحوثيون الحقيقة نجحوا إلى حد كبير منذ أن حدث في 11 سبتمبر الاختراق إلى المخا وإلى ذباب وإلى الساحل الغربي، أن نقلوا المعركة الحكومة والقوات الحكومية إلى هذه المنطقة، حيث كانت أصلا بحوزة قوات المقاومة الوطنية، فتم بطريقة ما سقوطها، مما جعل القوات الحكومية تبدأ من مرحلة متأخرة في هذه المنطقة. لذلك نلحظ عندما يتكلم التحالف أو حتى القوات الحكومية أن صعدة وعمران وهي في شمال اليمن هي مصدر التهديدات الصاروخية، تعني أيضا أن كان الأصل أن يكون هناك المعركة، لكن أن الحوثيين عندما فتحوا الجبهة في الساحل الغربي حقيقة نقلوا المعركة في معسكر أو في الساحة الجغرافية التي يتحرك فيها القوات الحكومية، هذا مكسب الحقيقة بالنسبة لجماعة الحوثي من ناحية نقل المعركة. ولذلك فجر اليمن الآن هي تسعى إلى تصحيح هذه الخطأ من خلال عمليات متزامنة، ويبدو أن العملية المتزامنة والمنسقة بدأت في معركة ذباب والمخا، ثم محاصرة هذه المناطق وتثبيت القوات فيها مع فتح الجبهة أو العملية في الوازعية، بحيث يتم القطع ويحدث الانطلاق باتجاه الساحل شمالا إلى الحديدة، وهذا قد يعطي نوع من التخفيف للقوات الحكومية. لكن هذا الأمر توقف أيضا في الريف التعزي وما أحدثه الحوثيون من اختراقات لبعض القرى، وجعل مثل قدس، مثل الصلو، مثل حيفان وغيرها، وتحدث فيها هناك معارك حامية شديدة العنف، وفي جبل حبشي. كل ذلك يؤدي إلى أن القوات الحكومية بحاجة الآن إلى ترتيب أوراقها وتثبيت مواقعها وتحديد الأولويات، بحيث تصير تنقل المعركة إلى ما ذكره أن هناك مصدر التهديد. مصادر التهديد الصاروخية هي الأساس، وخاصة أن الحوثيين يستخدمون القوة الصاروخية كقوة ردع قوية، وهذا ما حدث ليلة أمس أو الفجر بالنسبة لمطار عدن، وبما يستخدمه أيضا كهجوم عابر للبلد إلى خارج البلد.
1: في المقابل كيف ترصد أو تتتبع المساعي السياسية؟
6: المساعي السياسية الحقيقة بحسب المعلومات واضح أنها مسدودة الأفق. اليوم نحن حننتظر تصريح أو إحاطة المبعوث الأممي، لكن المبعوث الأممي في لقائه مع سياسيين ومع غيره يبدو أنه أيضا يمر بمرحلة من عدم الأمل بإيجاد اختراق سياسي، لأن ما أحدثه الحقيقة من هجوم وتصعيد حوثي بدائي منذ أغسطس، منذ أن بدأ الحوثيون بالهجوم على البحر الأحمر وعلى باب المندب وعلى السعودية أيضا، جعل الأمر السياسي أو المسألة السياسية تتراجع إلى شكل كبير، وصارت العمل العسكري هو المقدم. ولذلك جاء إعلان فجر اليمن وهي العملية العسكرية، تشير إلى أن العمل السياسي في حالة إجازة مؤقتة ربما أو دائمة.
1: نفهم من هذا إذن أن الأمر متروك للحسم العسكري الآن.
6: هو الحسم العسكري لا يعني إلغاء أو اجتثاث أحد الأطراف، لكن هو تغيير موازين القوة بحيث تسمح لعملية سياسية حقيقية. ما يحدث الآن أن العملية السياسية مختنقة بسبب عدم وجود أو بدون اختلاف ميزان القوة السياسية، القوة العسكرية غير لا تسمح بأي عمل سياسي. فلذلك هذه العملية العسكرية يبدو أنها من أهدافها الرئيسية تحريك العملية السياسية بإيجاد تغيير نسبي في عملية الميزان العسكري بين الطرفين.
1: الآن ما أولوية القوات الحكومية؟ هل تحقيق التقدم نحو الحديدة أم فك الحصار عن تعز؟
6: يبدو أنها كلا الهدفين هما أساسي بالنسبة لهم، ولذلك تجد تحركات القوات الحكومية الآن على محورين: محور الدخول إلى الساحل من خلال الوازعية، ومن خلال أيضا التحركات في الجبال والإمدادات التي تحدث في البيرين وفي جبل حبشي وفي غيرها، وأيضا في المنطقة الشمالية أو المنفذ الشمالي اليوم معركة الأربعين في مدينة تعز، ربما أيضا لفك الحصار أو تخفيف الحصار عن تعز.
1: إلى أي مدى في ظل تشتت الجبهات يمكن للقوات الحكومية أن تمضي قدما، وهل أثرت التعبئة العامة التي دعي إليها؟
6: القوات الحكومية لديها مسرح عمليات، كل مسرح عمليات لديه مجموعة قوة، القوة هذه مكلفة بهذه المنطقة، وبالتالي هي تتوزع المهام وفق غرفة عمليات كما نعلم. أما التعبئة فهي مستمرة، ويبدو أنها تقوم إلى حد ما، نجحت نسبيا، لا نستطيع أن نقول أنها نجحت بشكل كامل.
1: أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح، وإن كميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. نبدأ من طهران. رانيا، نرصد معك أحدث التصريحات والمواقف الإيرانية.
7: نعم جعفر، يعني ترى طهران نفسها أنها تواجه حربا شاملة، هكذا يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أكد على أن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وإحباط من وصفهم بالأعداء، وفي الوقت نفسه تواصل التفاوض من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. واعتبر بيزشكيان أن الشرط المسبق للانتصار على من وصفهم بالأعداء هو الاتحاد ما بين مختلف فئات الشعب ونبذ الخلافات. ولذلك أكد محمد بقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني ضرورة تعزيز الصمود الاقتصادي وأيضا تعزيز الأمن الداخلي، لأن الولايات المتحدة بحسب غاليباف تسعى إلى زعزعة الأمن الداخلي، وذلك من أجل تنفيذ مخططاتها كما يقول الإيرانيون هنا. هذه الرسائل وهذه التأكيدات السياسية تتقاطع أيضا مع رسائل عسكرية، حيث يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نية أن بلاده قد تقوم بعمليات استباقية، وذلك من أجل ردع الولايات المتحدة أو الأعداء كما وصفهم عن القيام بأي هجوم عسكري جديد. قال أن عملية التصنيع الأسلحة الإيرانية مستمر منذ حرب 40 يوما بشكل يومي، أن إيران تعمل على تطوير معداتها سواء من الناحية النوعية أو الكمية، وأكد على أن القدرات العسكرية والأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية تجعلها قادرة على خوض حرب طويلة مع الولايات المتحدة، التي تعرف إيران حاليا طريقتها وأسلوبها في القتال والحرب كما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني. هذه التأكيدات على إمكانية شن ضربات استباقية أيضا تتزامن مع تصريحات لمستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي، والذي أكد فيها على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، ولكن هناك عمليات تهريب للنفط تجري من خلال استخدام الزوارق الصغيرة، والتي تعمل على نقل كميات صغيرة من النفط ونقلها إلى ناقلات النفط، هكذا قال العميد النقدي. ولكنه أكد في الوقت ذاته على أن إيران ستتعامل مع هذه المسارات القليلة في من حيث العدد، والتي تم إنشاؤها من قبل من وصفهم بالمخالفين عبر تفجير ممرات صخرية في مضيق هرمز. تم التأكيد على أنه سيتم التعامل مع هذه المسارات الحديثة، وأيضا سيتم التعامل مع عمليات تهريب النفط على حد قولي. هذه التصريحات تأتي بعد تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المضيق مغلق وأن إيران لن تتراجع، وأنه في حال أخطأت الولايات المتحدة مرة أخرى في حساباتها كما يقول، فإن إيران ستفتح جبهات جديدة وستفاجئ الولايات المتحدة في الميدان.
1: من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا. نتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، كيف يبدو الموقف الأمريكي في المقابل وفق ما ترصده من تصريحات للمسؤولين في الإدارة؟
8: نعم جعفر، وآخر هذه التصريحات وردت على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو في مؤتمر صحفي في اليونان التي يزورها ضمن جولة أوروبية، والتي قال فيها إن إيران فوتت أكثر من فرصة من أجل التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، وأنها لن تمتلك سلاحا نووي طالما كان الرئيس ترامب في السلطة. قال إنها تسعى لتعزيز قدراتها في الأسلحة التقليدية لمنع مهاجمتها وللاعتداء على جيرانها ولإخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وأن الولايات المتحدة الرئيس

0: فلا وذكر في هذا السياق حزب الله، لكن من ضمن ما قاله وربما الأهم حينما سأله أحد الصحفيين حول تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس، والتي قد يفهم منها من أن الولايات المتحدة باتت الآن تقبل أن تخصب إيران اليورانيوم بدرجة ما، قال روبيو إن إيران لا يمكن أن يكون لها برنامجا نوويا نقطة وانتهى، وأنه يجب أن تكون هناك ضمانات كي لا تمتلك برنامجا كهذا. وكان فانس قال في تصريحات لوكالة رويترز من أن الولايات المتحدة منفتحة، ما تزال منفتحة على اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ولكن عليها أن تقبل خفضا جوهريا وحقيقيا لقدراتها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتساءل عن حاجة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% إذا كانت لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي كما قال. فانس أيضا قال إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران تركز على الأفعال لا الأقوال، وأن على إيران أن تقرن أقوالها بالأفعال، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الرئيس الإيراني ومع وزير الخارجية، لكن القرار يتخذ في مستويات أخرى من القيادة. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
2: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعما كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرة التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات، شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات

0: إيرانية لمنعها من استهداف السفن ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: إلى التطورات في السودان، إذ قال المتحدث باسم حكومة إقليم النيل الأزرق للجزيرة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بمسيرة للدعم السريع في الدمازين. وكان مصدر حكومي أكد للجزيرة نجاة وزير المالية بإقليم النيل الأزرق إثر استهداف منزله بمسيرات للدعم السريع. من الدمازين في النيل الأزرق انضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل هذه الهجمات بالمسيرات من جانب قوات الدعم السريع؟
2: جعفر، هو هجوم جديد بالمسيرات يطال مدينة الدمازين خلال الأسبوع الماضي، هو الهجوم الثاني من نوعه. نحن الآن في أحد المواقع التي استهدفتها هذه المسيرات، وبحسب الناطق الرسمي باسم هذه الحكومة سيف النصر من الله في تصريحات للجزيرة أشار إلى أن المسيرات استهدفت دور للعبادة وكذلك منازل عدد من المواطنين، وأشار أيضا إلى أن هذه المسيرات أيضا هي استهدفت منزل وزير المالية، لكنه أيضا أكد نجاة الوزير وأفراد أسرته. نحن الآن في واحد من المواقع المستهدفة، وهو تحديدا مسجد هنا في حي الهجرة شمالي مدينة الدمازين. استهدفته مسيرة بصورة تامة فجر هذا اليوم، وأسفر عن خراب ودمار كبيرين كما تشاهد من خلال هذه الصورة. وعلى مقربة من هذا المسجد أيضا توجد كلية جامعية أيضا استهدفتها مسيرة أخرى وخلفت فيها خراب ودمار كبير للغاية. وكل هذه المواقع هي في الناحية الشمالية لمدينة الدمازين، التي أيضا وعلى مقربة من هذه المواقع يوجد منزل استهدفته مسيرة أخرى أودت بحياة 4 نساء جلهم من أسرة واحدة، وكذلك خلفت حوالي 12 مصابا الآن يتوزعون في مستشفيات هذه المدينة ويتلقون العلاج. هي هذه الاستهدافات هي الثانية من نوعها خلال الأيام الماضية، حيث كانت أيضا مسيرات تنسب إلى قوات الدعم السريع بحسب المصادر الحكومية وبحسب بيانات حكومة الإقليم إلى قوات الدعم السريع، كانت أيضا قد طالت منزل حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي في الفترة الماضية. إذن المسيرات بحسب ملاحظاتنا وبحسب البيانات جعفر هي تستهدف وتتركز هذه الفترة على مقار وكذلك منازل عدد من المسؤولين في حكومة إقليم النيل الأزرق، لا سيما رأس هذه الحكومة أحمد العمدة بادي التي استهدفت مسيرات في 3 أيام الماضية منزله. حاكم الإقليم في تصريحات أو في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك تحدث عن هذه الهجمات وأشار إلى أن هذا الهجوم شنته قوات الدعم السريع، واعتبر هذا الاعتداء الذي تم على في الأسواق وكذلك في دور العبادة وفي منازل المواطنين، وصفه بالاعتداء السافر الذي يستوجب محاسبة وكذلك مساءلة، لا سيما إدانة. أيضا أكد أن هذا الاستهداف أودى بحياة عدد من الضحايا وعدد من المدنيين، فيما أشار إلى أنه يوجد آخرين أيضا قد أصيبوا بهذه المسيرات التي أصابت مدينة الدمازين أو استهدفت مدينة الدمازين صباح اليوم.
1: من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر، شكرا جزيلا لك. بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل في هذا العرض مع منال بوعلي.
3: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: هذه التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة وفي غزة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.

أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. وفي اليمن، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبش وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وأن الرئيس ترامب لن يقبل ذلك. وفي طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. البداية ستكون من ملف الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها وترافق معها من أحداث ومحطات. ولا يزال قطاع غزة يعيش تداعيات هذه الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإسرائيلية على القطاع. أكثر من 73,000 شهيد، وقطاع دمر معظمه، ووقف لإطلاق النار لم يمنع الاحتلال من مزيد من توسيع سيطرته أمام أنظار العالم لتبلغ 70% من مساحة القطاع. وبين اتهامات دولية بالإبادة الجماعية ومستقبل لم يحسم بعد، يبقى سؤال اليوم التالي بلا جواب. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير مسار الحرب من يومها الأول حتى اليوم.

0: ثلاث سنوات بدأت بهجوم غير وجه الصراع وطبيعته، ثم بحرب غيرت وجه غزة وامتدت تداعياتها إلى المنطقة. قدمت إسرائيل حربها بوصفها رداً على 7 أكتوبر، قالت إن هدفها القضاء على حماس واستعادة الأسرى. حجم القتل والتدمير والتهجير والحصار الذي طال مقومات الحياة وضع الحرب أمام اتهام آخر، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لفهم هذا المسار نعود إلى صباح 7 أكتوبر. بدأ الهجوم برشقات صاروخية، اخترق المقاتلون السياج المحيط بالقطاع وهاجموا مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية. بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 329 عسكرياً. أسر نحو 250 ونقلوا إلى داخل قطاع غزة. قالت حماس إن هجومها جاء بعد سنوات من الحصار وجولات من المواجهة، ورداً على تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال. بدأت الغارات في اليوم نفسه، ثم الاجتياح من الشمال بعد أسابيع. أنشأ الاحتلال محور نتسريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه. في المدن خاضت المقاومة اشتباكات الشوارع واستخدمت الأنفاق والعبوات والهجمات الخاطفة. أما السكان فواجهوا أوامر النزوح وتدمير البيوت وانهيار الخدمات. لاحقاً استندت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتدمير ظروف الحياة لتخلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس.
0: رأت اللجنة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلة على نية الإبادة. رفضت إسرائيل هذه النتائج وتمسكت بأن حربها تستهدف حماس. انتقلت الحرب إلى خان يونس ثم رفح. احتل جيش الاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. لم تكن رفح جبهة عسكرية فقط، كانت ملجأ لنازحين من أنحاء غزة. مع الهجوم عليها أجبروا على النزوح مرة أخرى. من جباليا إلى رفح اتسع التدمير والتهجير، ضاقت الأماكن التي يستطيع الناس العيش فيها. خارج القطاع اتسعت دائرة المواجهة. بدأ تبادل النار مع حزب الله في اليوم التالي للهجوم. وسعت إسرائيل حربها على لبنان بالغارات والاغتيالات والاجتياح. في الضفة الغربية تصاعدت الاقتحامات وهدم المنازل والتهجير. تجاوز أثر 7 أكتوبر حدود غزة إلى جبهات أخرى وحسابات إقليمية أوسع. تحرك الوسطاء لوقف الحرب، أنجزت هدن وعمليات تبادل، لكن الوصول إلى نهاية دائمة بقي معطلا. مطلع عام 2025 توقف القتال، ثم استأنف الاحتلال غاراته في 18 من مارس. تمسكت إسرائيل بالضغط العسكري ورفضت الانتقال آنذاك إلى المرحلة التي تتناول إنهاء الحرب بشكل دائم. أنشأت محور موراق بين خان يونس ورفح. عادت مدينة غزة إلى قلب الهجوم. كانت المفاوضات مستمرة، لكن القصف والنزوح كانا مستمرين أيضا. استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. أصاب الضرر أو الدمار 82% من مباني القطاع وفق التقديرات الأممية. لم تقتصر الاتهامات الدولية على حجم الدمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إبان الهجوم على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من بين الاتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب. في أغسطس 2025 أكد التصنيف الدولي للأمن الغذائي وقوع مجاعة في محافظة غزة. قتل وتدمير وتهجير وتجويع، هذه كانت الوقائع التي استندت إليها الاتهامات بأن الحرب طالت السكان ومقومات بقائهم، تجاوزت فكرة الرد العسكري على هجوم 7 أكتوبر. بعد عامين وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف جديد لإطلاق النار. انسحب الاحتلال جزئيا إلى الخط الأصفر وبقي في نحو 53% من مساحة القطاع، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف توسيع الاحتلال ولا إطلاق النار. تحركت العلامات الصفراء أعمق داخل غزة، ظهرت خرائط بخط برتقالي يحيط بمنطقة مقيدة إضافية، اتسعت مساحة الاحتلال إلى أكثر من 60% وفق إقراره، فتحدثت تقديرات أخرى عن نسب أعلى. مع كل تقدم تكرر النزوح وابتعدت العودة إلى البيوت والأراضي. لم يتوقف سقوط الشهداء بعد الاتفاق، استشهد نحو 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب الحصيلة الواردة من وزارة الصحة في غزة. بقي دخول المساعدات والدواء ومواد الإيواء والإعمار خاضعاً لقيود الاحتلال. فلسطينيون يعيشون بين الخيام والركام، مرضى ينتظرون العلاج، وعائلات تبحث عن ماء ومأوى. بقي الحصار جزءاً من واقعهم تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار. بقي مستقبل القطاع معلقاً كذلك، احتلال لمساحات واسعة وجماعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال تتحرك في المناطق المحتلة، أجهزة أمنية مرتبطة بحماس تعمل في المناطق الأخرى. بين هذه الأطراف تعثرت وعود مجلس السلام بالإدارة الانتقالية والإعمار. لم يحسم الانسحاب، ولم توحد السلطة، ولم تفتح الطريق لتعافي غزة. تسعت جبهات الحرب وتراكمت آثارها، بقيت أسباب الاحتقان قائمة. بعد 3 سنوات ما زالت غزة مدمرة ومحاصرة، وكل الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه سيناريوهات الحلول على وقع تصعيد إقليمي غير مسبوق.
3: وللتعرف عن قرب على الأوضاع في قطاع غزة في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع، نتحول إلى نافذة من مدينة غزة يقدمها غازي العلول. إليك غازي.
4: شكرا جزيلا، شكر لك رنيم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. في 7 أكتوبر من عام 2023 بدأت حرب غيرت ملامح القطاع ككل. لم تتوقف آثارها على الخسائر البشرية والأضرار المادية للمنازل، بل طالت كذلك مقومات الحياة بالنسبة للفلسطينيين. على مدى 3 أعوام دمرت الحرب المستشفيات والمرافق التعليمية والمرافق الصحية والبنى التحتية، بينما بقي الفلسطينيون داخل القطاع يعانون من أزمة إنسانية متفاقمة تنعكس على الصحة والتعليم والغذاء والمياه. قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه النافذة، أرحب بمراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، ولو أطلعتنا على آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم في القطاع، وبطبيعة الحال كذلك الأوضاع الإنسانية.
5: فعلا غازي، ونحن نعيش الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية الدروس على قطاع غزة، والتي تصادف 7 أكتوبر عام 2023. وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية والتصعيد العسكري الإسرائيلي هو سيد الموقف حقيقة هنا في القطاع. فاليوم فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن 4 من الشهداء، 3 منهم في خان يونس جراء سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت مناطق عديدة في القطاع أيضا. ولكن في مدينة خان يونس صباح اليوم استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غازي تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أن المنطقة الغربية لخان يونس وبالتحديد مخيم خان يونس قد استهدفته الطائرات المسيرة الإسرائيلية ظهر اليوم، وهذا أدى إلى استشهاد مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وأيضا جرح آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر. ومستشفى ناصر والآخر أعلن عن استشهاد فلسطيني ثالث متأثر بجراحه، وهذه الجرح قد أصيب فيها جراء استهداف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس. عمليات القصف المدفعي وعمليات النسف أيضا في الأطراف الشرقية لخان يونس تتواصل ما بين حين وآخر. في وسط القطاع حيث نتواجد أيضا شرق مدينة دير البلح شمال مخيم البريج، القصف المدفعي ما بين حين وآخر يسمع بشكل واضح وباستمرار أيضا، بالإضافة لعمليات النسف الكبيرة التي تمت شرق مدينة دير البلح، حيث القوات الإسرائيلية نسفت عديد من منازل المواطنين بعد تقدم محدود لها بالقرب من الخط الأصفر، وقامت بتفخيخ منازل المواطنين المتبقية ونسفها بعد ذلك. هناك أيضا في شمال القطاع وبالتحديد في جباليا استشهد مسعف متطوع لدى الدفاع المدني وتم تشييعه ظهر اليوم. ونحن نتحدث عن 3 سنوات غازي من الحرب، نتحدث عن الأوضاع الإنسانية القاسية هنا في القطاع، سواء المرتبطة بالوضع الصحي الذي تعاني منه المستشفيات في المرحلة الحالية، أو حتى المرتبط بمخيمات النزوح ومئات الآلاف من العائلات التي ما زالت تقطن داخل هذه الخيام المهترئة والبالية تحت وقع إنساني حقيقة هو المأساوي في المرحلة الحالية، مع مطالبات بضرورة التدخل بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي في الوقت الحالي.
4: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، كنت معنا من دير البلح وأطلعتنا على تطورات الميدانية لهذا اليوم وكذلك تفاصيل إنسانية أخرى. مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني ما بين شهيد ومصاب، دمار كامل للبنى التحتية والعمران، وأكثر من 1,000,000 إنسان داخل القطاع تضيق بهم الخيام المتهالكة، تحل الذكرى الثالثة لبدء الحرب على قطاع غزة، وعوائل بأكملها شطبت من السجل المدني، آلاف الأطفال والنساء هم في تعداد الشهداء، مدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة. نتابع تفاصيل أكثر في تقرير الزميل فتحي إسماعيل.

0: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 أكتوبر عام 2023. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنود إلى استحضار ما فعله العماليق ببني إسرائيل في إشارة توراتية إلى إفناء قوم بأكملهم. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان. في اليوم 3 من الحرب أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الأولوية هي لإحداث الضرر لا لتوخي الدقة. استهداف الإنسان كان أولوية، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقاً لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. الأعداد الصادمة للضحايا كشفت أيضاً الوجه الحقيقي للحرب باعتبارها حرباً على الإنسان في المقام الأول، فبحسب وزارة الصحة في غزة تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، بينهم نحو 21,600 طفل وفق اليونيسيف، وأكثر من 12,500 امرأة وفتاة، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. وهذه الأعداد غير نهائية، إذ يقول الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 8,000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر عام 2023 بنحو 500 شهيد، ثم مجزرة مربع التاج بمئات الشهداء، ومجزرة مخيم جبالي أيضا بمئات الشهداء والجرحى، ومجزرة مواصي خان يونس بنحو 90 شهيدا، فمجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج بنحو 100 شهيد. شاهد العالم دون أن يفعل شيئا فاجعة مستشفى النصر للأطفال حين قضى الرضع الخدج في الحاضنات بعد قطع الأكسجين والكهرباء. وفي 18 من مارس 2024 تكشفت مجزرة مجمع الشفاء الطبي الثانية والأكبر التي استمرت طيلة أسبوعين كاملين من الحصار والاقتحامات وخلفت أكثر من 400 شهيد وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة في غزة. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. ولم ينجو الأطباء من التنكيل، فالدكتور عدنان البرش اعتقل وقضى في السجن نتيجة التعذيب وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، والدكتور إياد الرنتيسي ارتقى بعد أيام قليلة من اعتقاله. ثم كانت محنة الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان الذي فقد ابنه في الحرب واعتقله الجيش الإسرائيلي حين اقتحم المستشفى في ديسمبر 2024. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تضررت أو دمرت 94% على الأقل من مستشفيات غزة ومنشآتها الطبية، مما زاد من أعداد الضحايا بحرمان آلاف المصابين من النجاة. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مرة اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. أما مراكز التوزيع التي استحدثت تحت وطأة الإدانات الدولية فتحولت إلى مصائد للموت والقتل الجماعي. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة، فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية، حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها، تركت الحرب سؤالا غائرا في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: نبحث عن إجابات في هذه النافذة مع ضيوفنا من برلين، السيدة صوفيا سواريز المعنية بالحق في الغذاء لدى الأمم المتحدة، وكذلك الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة، والأستاذ محمد جاسر نائب رئيس اتحاد للجان المعلمين. أهلا بكم معنا. ولو بدأت معك سيدة صوفيا، إذا ما تحدثنا عن أزمة الغذاء، كيف تصفين واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة؟
2: الوضع مقلق للغاية، هو وضع غير مقبول، على الرغم من أن التغذية قد تحسنت منذ أكتوبر 2025، لكن هنالك انعدام للأمن الغذائي بشكل متزايد. وأرغب بالقول في هذا السياق أن هذا الوضع وضع لخروقات ممنهجة لحقوق الغذاء لسكان غزة. دعوني أشرح ما هي ربما العناصر الأكثر قلقا بالنسبة لنا. أولا، إمكانية الوصول الإنساني لغزة يظل مقيدا، هنالك فقط معبر واحد كريم شالون، وهو يسمح بمرور المساعدات. ولسوء الحظ فإن مسألة إن عدد الشاحنات انخفض من 86% إلى 52% بعد 14 من سبتمبر. هذا يعني أن المساعدات الإنسانية لا تدخل بشكل حر إلى غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الماء ومواد التنظيف والأنظمة الخاصة بها لا تعمل بشكل مناسب في غزة بسبب نقص الوقود هناك. بالتالي اللي الناس غير قادرين على الحصول على مياه كافية من أجل تحضير الطعام وأيضا شرب المياه، بالتالي هذا عنصر مهم في الوضع. والنقطة الثالثة أن سكان غزة لا يمكنهم أن يطعموا أنفسهم بشكل مستقل، بمعنى أن معاشهم يستمر وعناصر العيش بالنسبة لهم تدمر، لا يمكنهم الزراعة، ليس من الواضح ما مستوى تلوث التربة، وأيضا لا يمكن أن السماح بإدخال مواد الزراعة، بالتالي من الصعب جدا للناس هناك أن يقوموا بزراعة الأرض وإطعام أنفسهم، بالتالي فإن وضع الأمن الغذائي ونقصه عليه له تبعات وتأثيرها بإمكانه أن نحس بها من الأطفال والنساء الحوامل وأيضا كبار السن وخاصة من ذوي الإعاقات، بالتالي الوضع مقلق وحسب تقديرات.
1: نعم سيدة صوفيا، سنقف على هذه العوائق وأبرزها، ولكن أتوجه إليك الآن دكتور محمد فيما يتعلق بالقطاع الصحي. هنالك واقع ومنظومة صحية منهارة تماما جراء الخروقات الإسرائيلية والمضايقات، كيف تصف هذا الواقع؟
3: صحيح، يعني الواقع الصحي واقع صعب جدا، وخاصة بعد تدمير المستشفيات والمقدرات التي داخل هذه المستشفيات، والآن يمنع من دخول أي من هذه المقدرات، نحتاج إلى أجهزة، نحتاج إلى مواد، هناك عجز في الأدوية يفوق 60%، هناك عجز في المحاليل المخبرية تفوق 80%، كل هذه الأمور والمنظومة الصحية التي تعاني أيضا من النقص الحاد في الأطباء والمتخصصين، ولذلك يعني الاحتياج الكبير الذي نعاني منه يعني أصبح واضح، وأصبح هناك تناقص، وخاصة بعد الأزمات التي مرينا فيها، سواء أزمة نقص الوقود أو نقص الزيوت التي يعني إلى الآن لم تحل هذه الأزمة، أزمات متكررة ومعاناة كبيرة، ولا زال النظام الصحي يقدم كل الإمكانيات المتاحة له.
1: وكما مستمرة باستمرار الحرب.
3: صحيح صحيح. نعم. ولا زالت هذه الحرب مستمرة، والأعداد الكبيرة من الشهداء ومن الجرحى. يعني نعم. ليلة كانت دامية.
1: ليست الصحة فقط هي التي تعاني، كذلك قطاع التعليم. أذهب إليك أستاذ محمد جاسر. يعني على مدار 3 سنوات فقدت المنظومة التعليمية قدرتها على تدارك الفاقد التعليمي، كيف يمكن الحديث عن هذه المسألة بالتحديد؟
4: يعني إنما تعرضت له المنظومة التعليمية خلال الحرب يطلق عليه الآن أو أطلقت عليه بعض المؤسسات الإبادة التعليمية، وهي إبادة تعليمية حصلت بشكل حقيقي، حيث تعرض يعني البنية التحتية للتعليم، تعرض 97% تعرضت إلى الدمار الكلي والدمار الجزئي، آلاف الطلاب استشهدوا ومئات الكادر التعليمي كذلك يعني استشهدوا. إذن وما تبقى من 3% تحولت هذه المباني التعليمية أو الأبنية التعليمية إلى مراكز إيواء، لأن يعني أهالي سكان غزة يعني لا يوجد لهم يعني ملجأ إلا هذه المدارس أو حتى الخيام التعليمية.
1: نعم. إذا أرقام قاسية التي تتحدث عنها أستاذ محمد، ولكن جداً. أعود إلى السيدة صوفيا. يعني سيدة صوفيا، فيما يتعلق بقطاع غزة، هو تعرض لموجتي مجاعة في أتون الحرب، وتتحدثين عن نسبة كانت من المفترض أن تكون في قضية المساعدات من 82% إلى 52%، هل يمكن الحديث أننا أمام ربما مجاعة أخرى، وكيف يمكن تدارك هذه المسألة؟
2: أعتقد أن الطريقة الأسهل لحل هذه المشكلة إذا ما قامت إسرائيل بالامتثال للإجراءات التي أطلقتها محكمة العدل الدولية في عام 2024، بالتالي الإجراءات واضحة جدا أن أنظمة المساعدة يجب أن تدخل بطريقة حرة بغزة وبتوفير المساعدات الأساسية مثل الماء ومواد الصحية، بالتالي أعتقد أن هذا هو الإجراء الأهم، وكما قلت من المهم جدا أن يكون هنالك إعادة لظروف المعيشية المناسبة للسكان غزة. يجب أن يكونوا قادرين على الزراعة وصيد الأسماك، وأيضا مسألة إدخال المواد الزراعية مثل الأسمدة والبذور يجب أن يسمح لها بالدخول إلى غزة، وأيضا المواشي لأن هذا هو جزء من المجتمع المعيشي للكثير من سكان غزة. بالتالي نحتاج إلى كل هذه الأمور من أجل تفادي مجاعة أخرى. كما قلت أن التوقعات تتوقع الأسوأ، لأنه في حقيقة الأمر مستوى التعافي الآن الموجود في غزة بطيء جدا، بالتالي يجب تطبيق الإجراءات التي أوصت بها محكمة العدل الدولية لتفادي مجاعة قادمة.
1: نعم يعني سيدة صوفيا، هذه طبعا قضايا مهمة تتحدثين عنها، ولكن هي غير موجودة أبدا داخل القطاع بسبب مضايقات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إذا ما ذهبنا إلى قطاع الصحة مرة أخرى دكتور محمد، فيما يتعلق بأهم العوائق التي تمنع وصول الاحتياجات العاجلة اليوم لقطاع غزة، ما هي وما هي أهم الاحتياجات كذلك؟
3: بالدرجة الأولى هي الآن الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة وقطع الغيار، هذه ضرورة ملحة. يعني نحن نتحدث عن نظام صحي عمل خلال 3 سنوات، لا توجد أي موارد داخل قطاع غزة للأسف الشديد. يعني حتى الأجهزة الموجودة والعاملة داخل القطاع تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى ترتيبات جديدة، والاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة. وللعلم هذه الأجهزة فقط تستخدم للتحاليل وتستخدم للأشعة، لا يوجد استخدامات أخرى. ذرائع الاحتلال بأن هناك منع لبعض الاستخدامات لهذه الأجهزة، هذه أجهزة تقدم خدمة صحية سواء مخبرية أو إشعاعية أو ولا توجد أي استخدامات أخرى. لذلك من الضروري الآن الضغط على الاحتلال بالسماح بدخول الأدوية بكميات كبيرة والأجهزة والمستلزمات الطبية حتى نتمكن من تقديم خدمة صحية تليق بهذا الشعب الذي صبر 3 سنوات وإلى الآن هذه المعاناة مستمرة.
1: هنالك آلاف المرضى حقيقة دكتور يحتاجون لهذا العلاج. صحيح. إذا ما عدنا إليك أستاذ محمد جاسر، الفجوة التعليمية باتت كبيرة حقيقة في ظل توقف عمل المدارس ل3 سنوات تقريبا. كيف يمكن الحديث عن هذه الفجوة؟ ما هي تفاصيلها؟
4: يعني عاد الطلاب في منتصف سبتمبر إلى التعليم الوجاهي، ولكن ليس إعادتهم على الأبنية المدرسية من الخرسانة، وإنما عادوا إلى الخيام. وهذه الخيام يعني تفتقر إلى كثير من المقومات. ولكن إذا عدنا إلى سؤالك الرئيسي عن الفاقد التعليمي، الفاقد التعليمي ليس بالنسبة لنا ورقة كتاب أو درس، يعني هو فاقد في المهارات الأساسية للطالب التي لها علاقة بالقراءة والكتابة والتي لها علاقة بالأساس التعليمي للطالب. فهذا الأمر الآن يشكل عبء على المنظومة التعليمية، من عبء على المعلم وعبء على الإدارات المدرسية وعبء على الطالب، لأن الطالب أصلا يعني يعاني الأمرين. خلال الحرب هو تعرض لضغوط نفسية، فهو عنده الآن يعني يحتاج إلى الدعم النفسي، يحتاج إلى الدعم الاجتماعي، يحتاج إلى كثير من الأشياء. فمسألة الفاقد التعليمي هي مسألة كبيرة تحتاج إلى برنامج وطني وتربوي كبير، تحتاج إلى خطط يعني قائمة مدروسة لتقييم هذا الفاقد وعادة الطالب إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه يعني قبل الحرب.
1: طيب سيدة صوفيا، إذا ما تحدثنا عن العوائق، كنت قد تحدثت عن الكثير من العوائق الإسرائيلية في وجه إدخال الغذاء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، يعني برأيك كيف يمكن تجنب هذه العوائق؟ هل هنالك من نقطة يمكن البدء منها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال هذه المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون؟
2: تجب أن نستمر بالضغط على إسرائيل من أجل أن تمتثل لإجراءات المحكمة العدل الدولية. أعتقد أن الرأي العام يجب أن يستمر ويستمر بالتحرك، لأنه لا يمكننا أن نسمح بشعب كامل بالمعاناة من التجويع. أعتقد أن هذا هو الواقع، بالتالي نحتاج أن نناشد الحكومات والأمم المتحدة من أجل أن تزيد من التهيؤ لفصل الشتاء. هنالك خطر الفيضانات، وأيضا أن يكون هنالك أمطار تغمر هذه الخيم أيضا. ونحتاج أيضا أن نضمن أن التمويل للمساعدات الإنسانية مؤمن بشكل كافي. لسوء الحظ كان برنامج الغذاء العالمي قد قلل من التمويل والمساعدة التي يتم توفيرها لسكان غزة، بالتالي نحتاج أن نعيد تقييم الوضع ونضمن أن الناس بإمكانهم أن يتمتعوا بالحماية خلال فصل الشتاء خصوصا، وأن وتفادي سوء الأوضاع.
1: نعم، وصلت الفكرة سيدة صوفيا، ولكن أعود إليك دكتور محمد، نتحدث عن واقع مرير يتعلق بالقطاع الصحي. هل يمكن إعادة التعافي للقطاع الصحي في ظل هذه الظروف والقيود المفروضة على القطاع؟
3: صحيح، يعني ظروف صعبة وظروف يعني مأساوية، لكن إذا أتيحت الفرصة للطواقم الطبية بدخول الإمدادات ودخول ما يلزم النظام الصحي، سوف ندخل في حالة التعافي، لأن كما تعلمون أننا لا نيأس ومن تقديم الخدمة الصحية. صحيح الإمكانيات ضعيفة، صحيح أننا يعني دمرت كل منشآتنا سواء الطبية أو المستشفيات، لكن بوجود الإرادة الفلسطينية التي لا تتوقف والتي لا تهزم، هذه الإرادة لديها الكثير لتعمله. لذلك لو دخلت اللجنة الإدارية أو ومعها الإمكانيات المناسبة، سيعاد النظام الصحي وسيعاد النظام التعليمي وستعود غزة وسيعود القطاع بخير إن شاء الله. أملنا الكبير أن تدخل هذه المساعدات وأن يعاد النظام الصحي حتى نقدم خدمة صحية تليق بشعبنا.
1: الإرادة موجودة ولكنها تحتاج أدوات.
3: صحيح.
1: إليك أعود الأستاذ محمد جاسر في سؤال الأخير فيما يتعلق بأهم الأولويات الآن لإعادة الطلاب إلى النقطة التي بدأت عندها الحرب فيما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعويض ما فاتهم.
4: يعني إعادة المنظومة التعليمية إلى ما كانت عليه في قبل الحرب على غزة هو يحتاج منا الكثير، لأننا يعني أمام صعوبات وتحديات كبيرة جدا لها علاقة بالأبنية المدرسية، وكما تحدثت هناك الخيام التعليمية التي لا تقي لا من برد الشتاء ولا من حر الصيف. فالطالب الآن يجلس على الأرض وهو يتلقى درسه التعليمي. إذن المنظومة التعليمية تحتاج الكثير لمرحلة التعافي. ما نطلق عليه الآن هي مرحلة إسعاف تعليمي وليست مرحلة التعافي، وهي تسبق مرحلة اللي هو التعافي. الطالب يحتاج، المعلم يحتاج، الأبنية المدرسية تحتاج. هذا المعلم أيضا يعيش في ظروف استثنائية غير عادية أمام تحديات اقتصادية ونفسية اجتماعية، عليه أن يتفهم الظروف التي نمر بها لكي يستطيع أن يوصل رسالته بكل مهنية. وهذا أمر يعني يواجه صعوبات جمة وكثيرة في هذا الأمر.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد جاسر نائب رئيس اتحاد المعلمين في غزة.
4: شكرا.
1: كذلك الشكر موصول إليك الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية، والشكر كذلك موصول إليك سيدة صوفيا سواريز مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، كنت معنا من برلين. وبطبيعة الحال لا تزال الحرب تلقي بظلالها على الفلسطينيين في مختلف مناحي الحياة، بينما ينتظر الفلسطينيون واقعا يتغير لتتسنى لهم فرصة الصمود والبقاء. انتهت هذه النافذة، قدمناها لكم من مدينة غزة. نعود وإياكم مشاهدينا الكرام إلى رنيم في الدوحة.
5: شكرا لك غازي. والآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رمين. وفي غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. وللمزيد تنضم إلينا من قرية بدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن هلا نقلت لنا المشهد ثروة في هذا اليوم.
6: ساعات طويلة رنيم من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس، وتحديدا إلى منزل الأسير قدري سمارة الذي قامت قوات الاحتلال بتنفيذ 3 عمليات تفجير متتالية إلى أن تركت هذا المكان هكذا. قوات الاحتلال نسفت هذا المسكن لعائلة الأسير قدري سمارة. قدري سمارة هو أب لثلاثة أطفال كان يعيش في هذا المنزل. عملية التفجير الأولى حصلت، ومن ثم بعدها بنصف ساعة تلتها الثانية، وبعد أقل من ذلك بقليل قامت قوات الاحتلال بتفجير عملية ثالثة. خلال هذه العملية قامت قوات الاحتلال بمحاولة إزالة هذا السطح وتسويته بالأرض عبر جرافة عسكرية، ولكنها انسحبت بعد أن تركت المكان على هذا الحال وتركت هذه اليافطة التهديدية رنيم للفلسطينيين. لم يقتصر الدمار وإن كان كبيرا حقيقة في هذا المكان، إنما في الأبنية المجاورة رصدنا العائلات الفلسطينية وهي تلملم الزجاج وبعض الدمار الذي حل في منازلهم، خصوصا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عدد من العائلات على إخلاء مساكنها خلال عملية الاقتحام والتفجير. وقال السكان حقيقة إن قوات الاحتلال يعني عندما عادوا إلى منازلهم شاهدوا دمارا كبيرا. هذا المنزل بالمناسبة يعيش فيه الأسير قدري سمارة وشقيقه. قوات الاحتلال الإسرائيلي قالت لشقيقه أثناء هذه العملية عملية التفجير إنه يستطيع أن يبقى في هذا المكان، ولكن عندما دخلنا وسنرصد معك ومع المشاهدين رنيم هذا المشهد، قوات الاحتلال نسفت منزل الأسير سمارة وشقيقه أيضا، وبالتالي هي تقول للعائلة تستطيعون أن تعيشوا في هذا المكان، ولم تسمح لهم حتى بأخذ مقتنياتهم. وبالتالي هذا هو المطبخ مثلا، وهذا غرفة المعيشة. تقول قوات الاحتلال لشقيق الأسير سمارة تستطيع أن تعيش في هذا المكان، وهذه هي الشقة الثانية التي تضررت بشكل كبير، ولم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشقيق الأسير سمارة بأخذ أي من مقتنيات المنزل. هو في هذه الأثناء تعمل العائلة على إخراج ما تبقى وما يصلح جراء عملية التدمير والتفجير التي وقعت رنيم في هذا المكان وهذه الأضرار الكبيرة التي نجمت عن ذلك.
5: شكرا لك ثروة على نقل الصورة من قرية بدو شمال القدس. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال وجبال في مناطق عدة من محافظة تعز. من جهته قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. وللمزيد حول هذه التطورات تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن كيف يبدو المشهد هذا اليوم في اليمن مها؟
7: نعم رنيم، نبدأ بآخر ما أعلنته القوات الحكومية من استهداف الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية تعزيزات وتجمعات للحوثيين في جبل مطران في عزبة.

0: الريف الغربي، نتحدث عن جبل حبشين يفرس ووادي حنة وكذلك في القروض وغيرها من المناطق. الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية يواصل استهداف تعزيزات الحوثيين وتمركزاتهم تحديدا في منطقة البيرين في الغرب محافظة تعز وكذلك في مديرية الوازعية هناك، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق معركة هجومية واسعة لاستعادة هذه المديرية من قبضة جماعة الحوثي. الطيران المسير يواصل استهدافه لتلك التعزيزات الحوثيين في هذه المديرية الحيوية والهامة والتي تعتبر الظهر الخلفي للساحل الغربي. نعم. بالتالي نحن نتحدث عن تطورات تبدأ من مدينة تعز ولا تنتهي حتى في هذه المديرية الوازعية، وهي بطبيعة الحال كانت قد شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات مع جماعة الحوثي بالتزامن أيضا مع استمرار القوات الحكومية في مديرية ذباب بتأمين هذه المنطقة وكذلك السيطرة وتثبيت مواقعها التي كانت قد سيطرت عليها في الأمس. رنيم،
1: شكرا لك يا زميلة مها علي، كنت معنا من تعز. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وآخر المستجدات لديك من صنعاء، تفضل.
2: نعم رنيم، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكدت أيضا بأن المقاتلين سلموا أسلحتهم ومواقعهم للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، هذا حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لهجوم لقوات حكومة عدن وبالتحديد شرقي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكد بأنهم قد تصدوا واستخدموا بسلاح الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد هذه التحشيدات، وأعلن سريع بأنه قد سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، كما أيضا دمروا العديد من العتاد العسكري التابع لهذه القوات في هذه المحافظة الصحراوية على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وسائل إعلام رسمية أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية سامع بمحافظة تعز فرضا عن استهدافها للشمايتين ومواقع أخرى حسب القوات المسلحة بصنعاء. كانت الغارات الجوية أيضا سعودية أيضا استهدفت حسب وسائل الإعلام الرسمية مواقع في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. والآن إلى قراءة عسكرية في آخر التطورات الميدانية التي يشهدها اليمن في نافذة يقدمها الزميل جعفر سلامات. إليك جعفر.
3: أهلا بكم في هذه النافذة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن. أعلنت القوات الحكومية إذن سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى مرتفعات أخرى بمحافظة تعز. من جانبه قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى السريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للقوات الحكومية باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب وشرقية محافظة الجوف. هذه المستجدات نقرأها ونبحث في أهدافها الاستراتيجية مع ضيفنا في الاستوديو إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
4: نعم جعفر، هي تطورات متلاحقة يمكن أن نختصر مشهدها في أننا نتحدث عن جبهة الجوف، نتحدث عن جبهة مأرب، ولكن بالتحديد نتحدث عن جبهة تعز. لو ذهبنا إلى تطورات مأرب والجوف نحن نشير على الأقل إلى وجود اشتباكات على مستوى أكثر من محور وتقدم معلن للقوات الحكومية في المناطق الجنوبية، ولكن أيضا إعلانها السيطرة على جبل ثمد وتحركها على مستوى رغوان وأيضا على مستوى مناطق أخرى على غرار قرون البور. لكن بالنسبة للجوف اللافت هو تحركات للقوات الحكومية على مستوى محور اللبنات فيما يبدو باتجاه محور الحزم، وهذا يعني بأننا نتحدث عن محورين ليس بعيدين عن العاصمة صنعاء. لكن ماذا عن تعز؟ تعز لعل أبرز تطوراتها مرتكزة في الوازعية وسط محاولات للقوات الحكومية للتقدم باتجاه هذا المحور والسيطرة العسكرية مع تطويقها وفق إعلانها لقوات الحوثيين في جبل العمري وفي ذباب. وفي محور آخر على مستوى تعز نتحدث عن محور جبل حبشي والذي أعلنت القوات الحكومية عن سيطرة على قمة هذا الجبل، ولكن أيضا عن اشتباكات في النوازل في القروض وصد لمحاولات للتحرك

0: لقوات الحكومية لقوات الحوثيين من محور الصلو. ولعلي سأختم بالحديث عن تطور آخر لافت هذه المرة ويتعلق بعدن، حيث كانت سلطات عدن قد أعلنت عن استهداف مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية وأيضا بمسيرات. هذا هو المشهد جعفر بشكل عام، لكن اللافت فيه هو تطورات الوزعية في تعز ولكن أيضا جبهة ملتهبة في مأرب والجوف.
1: شكرا لك عبد القادر. إلى ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. ربما سنبدأ من حيث انتهى عبد القادر، قصف مطار عدن، خروج من دائرة المواجهات الاعتيادية، ما الدلالة العسكرية لذلك؟
2: جعفر، أولا يجب أن نفهم الصورة الكبرى بشكل عام. يعني عندما نتحدث عن باب المندب سآتي على موضوع عدن، ولكن أيضا هناك مضيق آخر ومضيق ثالث. هذا المثلث هو جزء أساسي من الجيوسياسة في المنطقة. يعني قناة السويس هي المدخل من المتوسط إلى البحر الأحمر وبالتالي إلى المحيط الهندي، حيث هو يعتبر مركز الثقل الأساسي في العالم اليوم. من هنا تأتي أهمية باب المندب. اليوم السيطرة العسكرية، هناك معارك في الجوف. أهمية الجوف هي أنها فعلا قريبة من الحدود السعودية، هي قريبة من مركز ثقل الحوثيين. أيضا هناك معارك في مأرب، ومأرب هي جزء أساسي لصنعاء، منها اتجاه جنوبا وحتى الاتجاه شمالا وحتى إلى الداخل. ومأرب تحوي الثروة النفطية. اليوم نأتي إلى المرحلة الأساسية ونتحدث عن موضوع الوازعية أو نتحدث عن موضوع تعز. الهدف الحوثي هو تطويق مدينة تعز، ولكن هناك معارك كبيرة جدا تحدث في الوازعية. الوازعية جزء أساسي مع جبل كهبوب. لماذا؟ لأنه اليوم عندما من يسيطر على الساحل لا يعني هناك سيطرة كاملة إلا إذا سيطر على التلال المحيطة. يعني إذا الحوثيون أنصار الله الحوثيون أرادوا البقاء في الساحل، عليهم أن يؤمنوا فعلا التلال أو الجبال. وإذا الحكومة أرادت أن تستعيد ذباب، وحتى الآن لم يتأكد الأمر أن استعادت ذباب ككل والمخا ككل، يجب أن تؤمن هذه المناطق. ولكن مركز الثقل الأساسي اليوم جعفر هو هذه المنطقة، هي منطقة تعز. عندما نتحدث عن عدن، عدن هو الخلفية الأساسية لكل هذه المعارك، له موقع ومعنى سيادي الدولة، له معنى لوجستي، له معنى عسكري. فلنتأمل أن تسقط صنعاء وتسقط عدن في نفس الوقت، هذا الأمر ماذا يعني في موازين القوى في الحرب اليمنية؟
1: هل يعني التفوق الجوي للقوات الحكومية أنه يتيح لها سيطرة ميدانية محتملة؟
2: إذا تزاوج السلاح الجو مع boots on the ground كما يقال، عسكر على الأرض، هذا أمر مهم جدا. ولكن عندما نتحدث عن الحرب في الجبال جعفر، الحرب في الجبال هي وحدات صغيرة صعبة تتسلل تذهب وبالتالي تسقط أو تسقط منطقة أو تسترد منطقة، وهنا يأتي الصعوبة في الدعم الناري الجوي. ولكن الدعم الناري الجوي على الساحل هو جزء أساسي. من هنا قدرة الحكومة إحداث خرق باتجاه الذباب بسبب فعلا الدعم الجوي والعسكر على الأرض. ولكن في المناطق الساحلية أو سهل تهامة يمكن استخدام سلاح الجو مع عسكر على الأرض بطريقة مختلفة عن الحرب في الجبال. الحرب في الجبال صعبة طويلة، صعبة جدا جدا، ولكن الحرب بالمناورة على الساحل هي أمر ممكن.
1: ماذا عن تأمين خطوط الإمداد؟ ما مدى قدرة الطرفين على تأمين خطوط الإمداد؟
2: إذا تحدثنا عن دعس، لأنه نتحدث اليوم عن مركز الثقل الأساسي، هذا المركز إذا فعلا هذه المنطقة إذا تم تطويقها عبر الحرب على الجبال قد تعزل تعز، وبالتالي قد يتم قطع هذا الخط اللوجستي من عدن باتجاه الساحل، وبالتالي يسقط مشروع فجر اليمن الذي تحدث عنه الرئيس اليمني.
1: الآن الأولوية لمن؟ هل الأولوية للساحل الغربي بالنسبة للقوات الحكومية؟ أم أن الأولوية فك الحصار عن تعز والتوجه غربا؟
2: مع بعضهما البعض، شكرا على السؤال، ولكن مع بعضهما البعض. أولا فك هذا الطوق وبالتالي التقدم باتجاه الكدحة، باتجاه حيس. لماذا الكدحة؟ الكدحة هي جزء أساسي، لأنها كدحة هي المدخل إلى المخا حيث سقط مخيم أو مركز معسكر خالد نعم. ابن الوليد الذي كان هو السبب في سقوط الساحل. اليوم هي فك الحصار وبالتالي الذهاب إلى الساحل حيث يمكن تحقيق النجاح وبسرعة وإبعاد الحوثيين قدر الإمكان باتجاه الشمال باتجاه المخا وباتجاه الحديدة.
1: الآن عملية فجر اليمن التي تقوم بها القوات الحكومية، ما الأهداف العملياتية الواقعية التي يمكن تحقيقها في ظل هذا الوضع؟
2: هناك الهدف السياسي جعفر وهناك الهدف العسكري. الهدف السياسي كبير جدا، استرداد، وبالتالي استرداد كل اليمن، وهذا أمر حتى الآن صعب جدا، يجب أن يترافق مع عمليات على الأرض كي فعلا يتم التزاوج بين الهدف السياسي والهدف العسكري على الأرض، ولكن نحن في بداية العمل العسكري.
1: ماذا الآن فيما يتعلق بعدن إذا تكرر استهدافة، خاصة أن الحوثيين يركزون على قصف السعودية وقصف المناطق المؤثرة؟ الآن إذا تكرر استهداف عدن وربما منع طيران المدني،
2: لا نتحدث عن الطيران المدني حاليا، نتحدث عن الطيران العسكري، لأن الطيران العسكري الذي يمكن استعمال مطار ومرفأ عدن هو الذي يؤمن هذه فعلا اللوجستية لهذه المنطقة. سقوط تعز جعفر يعني أن هذا الخط قد قطع بين تعز وبين عدن، وهذا الأمر يضرب كل المشروع العسكري على الساحل خاصة حول تعز.
1: أشكرك جزيلا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه التفاصيل. نهاية هذه الفقرة العسكرية توقفنا فيها عند التطورات في مختلف الجبهات في اليمن. شكرا جزيلا لكم، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك جعفر، وهذه التغطية مستمرة لمختلف الملفات، وعلى رأس الساعة نلقاكم من جديد. إلى اللقاء.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: لما بيهد مدار زي هاد بيهد أحلام أطفال
6: كهوة. اليوم القيامة الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
8: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
9: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
10: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يدجون عن الأرض هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كل يوم بقتلك.
17: اعلاميا الحرب خلصت لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
18: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
19: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
20: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
21: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
22: والله نفسي في رغيف خبزها.
2: العاجلة

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قالت حركة حماس أن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية أنها شنت غارات على جبل مطران في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبي تعز. في المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن الجماعة أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقي محافظة الجوف. وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أعلن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وأن الرئيس ترامب لا يقبل بذلك. وفي طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. والبداية من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو الطعيمة. إذن رامي، كيف يبدو المشهد لديك اليوم مع كل هذا التصعيد؟
1: نعم رنيم، نتحدث عن غارات إسرائيلية مستمرة وإغارة للطائرات الحربية الإسرائيلية في عموم أجواء قطاع غزة. بحسب مصادر في مستشفيات غزة، فإن عدد الشهداء منذ فجر هذا اليوم وصل إلى 4 شهداء بعد غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مخيم خان يونس، استهدفت سطح منزل على إثر هذه الغارة. استشهد فلسطيني عمره 60 عاما وهو كان يعمل على نصب خيمته في مخيم خان يونس، تم نقله إلى مستشفى ناصر الطبي، وعدد من المصابين جراء هذا القصف. غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منطقة جيزان أبو رشوان، واستهدفت فلسطيني كان يمشي على الطريق وتم استشهاده ونقله إلى مستشفى ناصر الطبي، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته في قصف سابق تم تشييعه صباح هذا اليوم في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى عمليات تفجير ونسف وتدمير تقوم بها القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من منطقة خان يونس وإلى قطاع غزة. أيضا في المنطقة الشرقية تتعرض إلى عمليات قصف ونسف، وكذلك في المنطقة الشمالية كان هناك إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، تحديدا عند مستشفى كمال عدوان. حاول أحد فرق الدفاع المدني انتشال أحد المصابين، لكن تم استهدافه واستشهاده على الفور، وبذلك 4 شهداء أعلنت عنهم المصادر الطبية. هذا ما يتعلق ميدانيا مع الاستمرار لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية. أما إنسانيا رنيم، نحن نقف هنا في هذه المنطقة وهي الأعلى في منطقة المواصي بعد 3 أعوام من هذه الحرب الإسرائيلية. نتحدث عن أكثر من 280,000 خيمة وضعت في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نتحدث عن هذه الأحوال الإنسانية، ونتحدث أن هناك أكثر من 162,000 خيمة هي لم تعد صالحة للعيش فيها في هذه المنطقة، ونتحدث أيضا عن ما يعادل 60% من هذه الخيام لم تعد صالحة للعيش. المطلوب هنا في منطقة المواصي ومناطق متفرقة وفي مخيمات في قطاع غزة نحو أكثر من 200,000 خيمة و 300,000 شادر أو سواتر يقوم بها الفلسطينيون بوضعها على منطقة الخيام. هذه الأرقام الكبيرة توضح مدى الحالة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء الفلسطينيون النازحون في منطقة المواصي بعد 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فهم يعيشون في نقص كبير من الغذاء والطعام والمستلزمات الأساسية. نحن مقبلين على فصل الشتاء، وهذا الفصل وهو بطبيعة الحال ثقيل على الفلسطينيين، لأنهم يحتاجون الآن إلى تغيير لهذه الخيام البالية، وكذلك تغيير إلى الفرشات وإلى البطانيات والمستلزمات والملابس الشتوية، وهذا ما يعرقل دخوله الجانب الإسرائيلي. فإن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي لا تلبي الحاجة المطلوبة، وإنما ما يكون به الجيش الإسرائيلي هو إدخال عدد قليل من الشاحنات، وهذا يتنافى مع البروتوكول الإنساني الذي يتحدث عن دخول 600 شاحنة، ولكن ما تقوم بإدخاله القوات الإسرائيلية هو فقط 200 شاحنة في الحد المتوسط. أي نتحدث أن معظم هذه الشاحنات هي تدخل إلى الجانب إلى التجار والبضاعة التجارية، وبالتالي المساعدات لا تلبي الحاجة المطلوبة. بعد 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية لا زال هناك أكثر من أو آلاف من الفلسطينيين يقبلون على التكايا الخيرية. هذه التكايا هي المصدر الوحيد للغذاء، وهذا يضع الفلسطينيون في حالة من الانعدام الأمن الغذائي وانعدام الطعام، بل هناك حالات كبيرة وصلت إلى حد المجاعة في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي واستمرار القصف الإسرائيلي وحصار الفلسطينيين بالنسبة أو حصارهم في هذه البقعة، أي نتحدث عن 30% فقط يعيش فيها قطاع غزة.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة، كنت معنا من خان يونس. في الذكرى 3 لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها وترافق معها من أحداث ومحطات، لا يزال قطاع غزة يعيش تداعيات هذه الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإسرائيلية على القطاع. أكثر من 73,000 شهيد، وقطاع دمر معظمه، ووقف لإطلاق النار لم يمنع الاحتلال من مزيد من التوسيع لسيطرته أمام أنظار العالم لتبلغ 70% من مساحة القطاع. وبين اتهامات دولية بالإبادة الجماعية ومستقبل لم يحسم بعد، يبقى سؤال اليوم التالي بلا جواب. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير مسار الحرب من يومها الأول حتى اليوم.

0: ثلاث سنوات بدأت بهجوم غير وجه الصراع وطبيعته، ثم بحرب غيرت وجه غزة وامتدت تداعياتها إلى المنطقة. قدمت إسرائيل حربها بوصفها رداً على 7 أكتوبر، قالت إن هدفها القضاء على حماس واستعادة الأسرى. حجم القتل والتدمير والتهجير والحصار الذي طال مقومات الحياة وضع الحرب أمام اتهام آخر، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لفهم هذا المسار نعود إلى صباح 7 أكتوبر. بدأ الهجوم برشقات صاروخية، اخترق المقاتلون السياج المحيط بالقطاع وهاجموا مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية. بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 329 عسكرياً. أسر نحو 250 ونقلوا إلى داخل قطاع غزة. قالت حماس إن هجومها جاء بعد سنوات من الحصار وجولات من المواجهة، ورداً على تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال. بدأت الغارات في اليوم نفسه، ثم الاجتياح من الشمال بعد أسابيع. أنشأ الاحتلال محور نتسريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه. في المدن خاضت المقاومة اشتباكات الشوارع واستخدمت الأنفاق والعبوات والهجمات الخاطفة. أما السكان فواجهوا أوامر النزوح وتدمير البيوت وانهيار الخدمات. لاحقاً استندت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتدمير ظروف الحياة لتخلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس.
0: رأت اللجنة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلة على نية الإبادة. رفضت إسرائيل هذه النتائج وتمسكت بأن حربها تستهدف حماس. انتقلت الحرب إلى خان يونس ثم رفح. احتل جيش الاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. لم تكن رفح جبهة عسكرية فقط، كانت ملجأ لنازحين من أنحاء غزة. مع الهجوم عليها أجبروا على النزوح مرة أخرى. من جباليا إلى رفح اتسع التدمير والتهجير، ضاقت الأماكن التي يستطيع الناس العيش فيها. خارج القطاع اتسعت دائرة المواجهة. بدأ تبادل النار مع حزب الله في اليوم التالي للهجوم. وسعت إسرائيل حربها على لبنان بالغارات والاغتيالات والاجتياح. في الضفة الغربية تصاعدت الاقتحامات وهدم المنازل والتهجير. تجاوز أثر 7 أكتوبر حدود غزة إلى جبهات أخرى وحسابات إقليمية أوسع. تحرك الوسطاء لوقف الحرب، أنجزت هدن وعمليات تبادل، لكن الوصول إلى نهاية دائمة بقي معطلا. مطلع عام 2025 توقف القتال، ثم استأنف الاحتلال غاراته في 18 من مارس. تمسكت إسرائيل بالضغط العسكري ورفضت الانتقال آنذاك إلى المرحلة التي تتناول إنهاء الحرب بشكل دائم. أنشأت محور موراق بين خان يونس ورفح. عادت مدينة غزة إلى قلب الهجوم. كانت المفاوضات مستمرة، لكن القصف والنزوح كانا مستمرين أيضا. استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. أصاب الضرر أو الدمار 82% من مباني القطاع وفق التقديرات الأممية. لم تقتصر الاتهامات الدولية على حجم الدمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إبان الهجوم على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من بين الاتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب. في أغسطس 2025 أكد التصنيف الدولي للأمن الغذائي وقوع مجاعة في محافظة غزة. قتل وتدمير وتهجير وتجويع، هذه كانت الوقائع التي استندت إليها الاتهامات بأن الحرب طالت السكان ومقومات بقائهم، تجاوزت فكرة الرد العسكري على هجوم 7 أكتوبر. بعد عامين وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف جديد لإطلاق النار. انسحب الاحتلال جزئيا إلى الخط الأصفر وبقي في نحو 53% من مساحة القطاع، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف توسيع الاحتلال ولا إطلاق النار. تحركت العلامات الصفراء أعمق داخل غزة، ظهرت خرائط بخط برتقالي يحيط بمنطقة مقيدة إضافية، اتسعت مساحة الاحتلال إلى أكثر من 60% وفق إقراره، وتحدثت تقديرات أخرى عن نسب أعلى. مع كل تقدم تكرر النزوح وابتعدت العودة إلى البيوت والأراضي. لم يتوقف سقوط الشهداء بعد الاتفاق، استشهد نحو 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب الحصيلة الواردة من وزارة الصحة في غزة. بقي دخول المساعدات والدواء ومواد الإيواء والإعمار خاضعاً لقيود الاحتلال. فلسطينيون يعيشون بين الخيام والركام، مرضى ينتظرون العلاج، وعائلات تبحث عن ماء ومأوى. بقي الحصار جزءاً من واقعهم تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار. بقي مستقبل القطاع معلقا كذلك، احتلال لمساحات واسعة وجماعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال تتحرك في المناطق المحتلة، أجهزة أمنية مرتبطة بحماس تعمل في المناطق الأخرى. بين هذه الأطراف تعثرت وعود مجلس السلام بالإدارة الانتقالية والإعمار. لم يحسم الانسحاب، ولم توحد السلطة، ولم تفتح الطريق لتعافي غزة. تسعت جبهات الحرب وتراكمت آثارها، بقيت أسباب الاحتقان قائمة. بعد 3 سنوات ما زالت غزة مدمرة ومحاصرة، وكل الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه سيناريوهات الحلول على وقع تصعيد إقليمي غير مسبوق.
3: وتزامنا مع الذكرى 3 للحرب على غزة، نتوجه إلى باكستان الآن، حيث يتظاهر العشرات في العاصمة إسلام آباد تنديدا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وللمزيد حول مشهد التظاهرات في إسلام آباد ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن يبدو المشهد حاشدا خلفك، إليك عبد الرحمن.
4: هذه هي البداية والاستعدادات الأولية للوقفة التضامنية اليوم هنا مع قطاع غزة، وتحديدا في الذكرى 3 7 أكتوبر. هذه الوقفة التضامنية الاحتجاجية تنظمها الجماعة الإسلامية في باكستان هنا في العاصمة إسلام آباد، وأيضا في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الشرقي وحيث الثقل السياسي لباكستان بشكل عام وللجماعة الإسلامية أيضا بشكل خاص. هذه ما تزال هي المرحلة الاستعدادية، المفترض أن يصل الحشود بعد قليل من الآن، لكن الشعارات المرفوعة حقيقة في هذه الوقفة الاحتجاجية والتي أستطيع أن أشاهدها في أكثر من موقع هنا شعارات حادة للغاية، الحديث عن الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وأيضا الحديث والانتقاد اللاذع لقادة العالم الإسلامي. موقف الجماعة الإسلامية التضامني مع غزة عادة ما كان يعتمد على أكثر من جزئية. الجزئية الأولى أن باكستان هي الدولة الأقوى في العالم الإسلامي التي تمتلك برنامج تسلح صاروخي ونووي على وجه التحديد، ومع ذلك لم تقدم كما تقول الجماعة الإسلامية للقضية الفلسطينية ولقضية غزة تحديدا ما يجب. الموقف الثاني وأيضا انتقاد سياسي إن صح التعبير للموقف الباكستاني المتعلق بالانضمام لمجلس السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تعتبره الجماعة أيضا وكأنه لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم قضية غزة. هذه هي في المجمل المواقف الأساسية للجماعة الإسلامية التي تنظم هذه الوقفة التضامنية الاحتجاجية اليوم في الذكرى 3 للـ 7 أكتوبر، وهي تكون ربما الجهة الوحيدة هنا في باكستان التي تحيي هذه الفعالية أو هذه المناسبة، فيما أن بقية أحزاب المعارضة الدينية والسياسية منها حقيقة منشغلة ربما في
3: مصر. شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. وللمزيد حول ملف غزة ينضم إلينا من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس أستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نبدأ معك دكتور حسام، إذن هي الذكرى الثالثة لهذه الحرب، كيف يبدو مستقبل قطاع غزة نظرا إلى كل ما يحصل الآن؟
5: مساء الخير في البداية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. يعني مستقبل قطاع غزة في تقديري حتى اللحظة المؤشرات الإنسانية بالغة المأساوية صعبة جدا بعد 3 سنوات من الحرب والعدوان التي لم تتوقف، حتى مع اتفاق أكتوبر في شرم الشيخ لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القتل، على هندسة الجوع، على هندسة كل شيء في قطاع غزة، بما ينسجم مع نظريات الأمن الإسرائيلية وبما يضيق على السكان في قطاع غزة دون أي تحرك دولي حقيقي ضاغط على هذا الاحتلال. لذلك المؤشرات تتحدث عن الواقع يزداد صعوبة ويزداد مأساوية في ظل هذا الصمت الدولي وفي ظل عدم التحرك لا سيما من الولايات المتحدة لحماية ما تعهدت به من اتفاق أو من رعايتها لاتفاق شرم الشيخ وباقي الاتفاقيات، إضافة إلى الضامنين والوسطاء. في تقديري أن الواقع ما زال يتدهور، وبذلك ما لم تكن هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف هذا هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية في قطاع غزة وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قطاع غزة ذاهب باتجاه ما يريده نتنياهو، باتجاه أن يكون منطقة فارغة من السكان، منطقة تكون بداية النواة لبناء إسرائيل الكبرى التي ستكون على حساب ليس فقط الفلسطينيين بل حتى على حساب دول الجوار، كما تحدث بالأمس سموتريش عن تهديده لسيناء، وكما تحدث نتنياهو أو سلوك نتنياهو في الجنوب السوري والجنوب اللبناني، وما تقوم به إسرائيل من عمليات عربدة وانتهاكات في الضفة الغربية، وأيضا مع الأردن في انتهاك اتفاق وادي عربة. كل ما يجري وتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل حول إسرائيل الكبرى، كل ذلك يدلل أن الواقع يزداد تأزما، واقع صعب، يجب أن يتحرك الجميع من أجل أن يوقف هذا الواقع الصعب.
3: أتوجه إليك سيد سليمان، هل هناك سيناريو بأن يكون هناك نوع من تبدل في الأوضاع في قطاع غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية، أم أن طريقة التعامل مع القطاع لا تتأثر بنتائج الانتخابات؟
6: تحياتي أستاذ رنيم ولضيفك وللمشاهدين. ملف قطاع غزة بالتحديد هو أصبح بوصلة ومرتكزا أساسيا في المنظور الإسرائيلي وفي النقاشات الإسرائيلية، ولهذا السبب موضوع التحول أو تغيير الموقف الإسرائيلي أو السلوك الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، هذا يعني أنه سيترتب عليه الكثير من المعطيات، أكان ذلك مرتبطا بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية أو حتى فيما يتعلق بباقي الملفات والجبهات التي ذهبت إسرائيل إلى فتحها على مدار 3 أعوام، أو حتى فيما يتعلق برؤية إسرائيل تجاه منطقة الشرق الأوسط برمتها، لأن إسرائيل ذهبت إلى عملية ربط مستقبل قطاع غزة بمفهوم المستقبل الوجودي لإسرائيل، وهذا بالنسبة لإسرائيل كبير جدا، لأنه بات يتعلق ويمس جوهر قضيتين أساسيتين، القضية الأولى وهو مستقبل الدولة اليهودية بشكل خاص، والأمر الثاني وهو مرتبط بالوجود السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. لهذا السبب باعتقادي إذا ما نظرنا إلى المستقبل القريب وحتى ربما على المدى المتوسط والبعيد، إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد أن تتخلى عن ملف قطاع غزة حتى وإن تبدلت أو تغيرت الخارطة السياسية الإسرائيلية بمجرد تغير في الخارطة السياسية، لأن ملف قطاع غزة بات مرتبطا كما تحدثنا في بعده السياسي والأمني بمفهوم البعد الاستراتيجي لإسرائيل ومكانة إسرائيل وقدرتها في التأثير على الملفات. إضافة إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية في هذا التوقيت، التوقيت، وهي متمثلة في أن هناك بعدا بات مرتبطا بالمفهوم الوجودي الإسرائيلي ومستقبل الوجود الفلسطيني، بمعنى شكل وطبيعة معادلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم تعد تلك المعادلة التقليدية في المنظور الإسرائيلي. ولهذا السبب مسألة التغير في القيادات وفي المستويات السياسية الإسرائيلية لا يعني التغير في الاستراتيجيات أو التغير في الرؤى المستقبلية، خصوصا أن إسرائيل باتت تدرك أنه ما بعد 7 أكتوبر تغيرت المكانة وتغيرت الهوية وتغيرت الرؤية تجاه إسرائيل، ليس فقط في الداخل الإسرائيلي، وإنما ترتب على ذلك في المنظور الإقليمي وفي المنظور الدولي. وإسرائيل بالتالي تراجعها أو تخليها عن كيفية التعاطي والتعامل أو حسم هذا الملف بما يمكن أن يشكل لها تفوقا في المفهوم السياسي أو الأيديولوجي أو الديني، هذا يعني أن إسرائيل أمام خسارة كبيرة جدا. ولهذا السبب السؤال الذي يطرح الآن في إسرائيل، وهذا ربما كان هو الدافع الذي يناقش اليوم وحتى خروج المئات من الإسرائيليين إلى الشوارع وإلى الميادين اليوم في الذكرى الثالثة للحرب، هناك سؤال: ما المنظور وما الرؤية الإسرائيلية المستقبلية؟ وكأن هناك جوابا يخشى الإسرائيليون الإجابة عليه، وهو قدرة إسرائيل في بناء رؤية فعلية وحقيقية في كيفية التعاطي مع اليوم التالي لقطاع غزة. هذا سؤال يؤرق الإسرائيليين على المستوى السياسي، يؤرق الإسرائيليين على المستوى الأمني، ويؤرق إسرائيليين في مكانة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وضمن المعادلات الدولية والإقليمية. وهذه ربما واحدة من المعضلات الأساسية الآن إسرائيل التي لا تستطيع أن تجيب عليها، حتى وإن كان هناك الذهاب إلى انتخابات في نهاية هذا الشهر، شكل وطبيعة الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تذهب على الإجابة إلى سؤال مركزي وأساسي، وهو كيف يمكن التعاطي والتعامل مع مستقبل قطاع غزة، خصوصا المعادلة التي تشكلت ما بعد 7 أكتوبر هي نعم. معادلة غيرت ليس في مفهوم السياسة وليس في مفهوم الأمن، وإنما في مفهوم الهوية الوجودية للدولة اليهودية التي يبدو أنها الآن في سؤال كبير جدا: ما هو المستقبل وما هو اليوم التالي لهذه المرحلة؟
3: دكتور حسام، إلى أي مدى يمكن لتنظيم الوضع الداخلي وللحوار الداخلي الفلسطيني أن يقوي الموقف الفلسطيني؟
5: يعني لا نقاش في ذلك، أكثر نقاط الضعف الفلسطينية هو حالة الانقسام. حتى بناء الاستراتيجية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتطلب موقف وطني جامع. والسؤال الذي يطرحه المواطن الفلسطيني: إذا كان 74,000 شهيد فلسطيني لم يوحدوا الشعب الفلسطيني، فماذا يمكن أو ما الذي ممكن أن يوحده؟ وهنا تنطلق اليوم حوارات القاهرة أو الحوار الشامل بالقاهرة. هناك وفود وبدأت تصل إلى من الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لنقاش ومحاولة البدء بحوار يعيد ترتيب البيت الفلسطيني، لأن المستهدف في المستهدف هو ليس حركة حماس لوحدها، المستهدف هو الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية، المستهدف الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متساوي. وبذلك مطلوب أن يتم هناك فعلا مراجعة من كل الأطراف ومصالحة وطنية حقيقية والوصول إلى استراتيجية وطنية وإلى وحدانية تمثيل سياسي ولإعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن في ذلك ممكن أن يتم تقويض تهديدات صنعها أو صنعتها الحرب. مجلس السلام أولى هذه التهديدات، بمعنى وحدة النظام السياسي مطلوبة وضرورية، وبذلك إجراء الانتخابات يجب أن تكون أولوية قصوى، أن يكون هناك وحدة موقف وطني أن تكون أولوية قصوى. وبذلك الكل يعول على حوارات القاهرة أن تجري بشكل جيد وأن تكون هناك نتائج حقيقية وأن يتوقف الجميع. لا يوجد شيء يتقاتل عليه لا سلطة ولا يوجد شيء إسرائيل تقدم الأرض في الضفة الغربية بشكل لافت. مشروع إيوان قضى على حل الدولتين، ما يجري في القدس من متغيرات ديمغرافية وجغرافية في الضفة الغربية، خطة الحسم تسير بشكل كامل، والتبجح الإسرائيلي تجاوز حدود فلسطين، وما يجري في قطاع غزة الكل يعلم 70% من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، والتحكم في كل شيء في الدواء والهواء والماء وكل شيء في قطاع غزة بيد الاحتلال الإسرائيلي. فعلى ماذا الخصومة وعلى ماذا الانقسام؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الشهداء قبل الأحياء في الحالة الفلسطينية.
3: سيد سليمان، بالنظر إلى المخطط الإسرائيلي، ما هو المنتظر من الحوار الداخلي الفلسطيني وما هي الاستراتيجية المطلوبة للضغط في جهة واحدة أو في اتجاه واحد؟
6: أولا دعينا نقول أن إسرائيل هي الطرف الأكثر حرصا على عدم وجود على إمكانية أن لا يكون هناك أي تماسك في الموقف الفلسطيني الداخلي، لأن إسرائيل معنية في بعثرة العناوين الفلسطينية وفي إضعاف الحالة الفلسطينية بشكل كامل، وبالتالي هذا التحدي الأول الذي يواجه الحوارات والنقاش الفلسطيني الداخلي، وهو الدور الإسرائيلي والعامل الإسرائيلي بشكل أساس. وهذا ربما يقودنا إلى مساحة أخرى من النقاش، وهي متمثلة في موضوع الإمكانيات. وعندما نتحدث عن الإمكانيات نبدأ من الإطار السياسي، وهو قدرة الفلسطينيين في التحرك في الإطار السياسي في ظل المواقف الإسرائيلية المتشددة في عدم السماح بإمكانية تفعيل مسار سياسي حقيقي فعلي على المستويات الدولية. حتى ما بعد إطلاق مؤتمر حل الدولتين الذي نوقش في العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بقيادة فرنسية والمملكة العربية السعودية، ولكن واضح جدا أن إسرائيل هي معنية في عملية تعطيل كاملة لأي مسار سياسي يمكن أن يعيد القضية الفلسطينية إلى المنصات الدولية. ولهذا السبب لاحظي كيف أن إسرائيل ذهبت إلى عملية تبني سردية أساسية حتى في مهاجمة تلك الدول التي كانت هي صديقة ومقربة لإسرائيل، أمثال بريطانيا وأمثال فرنسا، لمجرد أنها تبنت مفهوم حل الدولتين أو على أقل التقدير الاعتراف في الدولة الفلسطينية حتى ضمن سقف أو ضمن شروط متعددة. الأمر الثاني، وهو باعتقادي التحدي الثاني الذي يقف أمام الحوارات الفلسطينية الداخلية، وهو المتمثل في حالة الجغرافيا الفلسطينية. الجغرافيا الفلسطينية ما بعد هذه الحرب على قطاع غزة وما بعد عملية الاستيلاء شبه الكاملة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وبالتحديد على المناطق المصنفة سي أو جيم في الأراضي الفلسطينية التي تشكل أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية، وعملية

0: هذا تعزيز الاستيطان بما فيه عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية. إسرائيل سلبت الجغرافيا وعامل الجغرافيا من الأرضية التي يمكن أن تبنى أو أن يشكل عليها وجودا مستقبليا فلسطينيا تحت إطار مظلة لنواة دولة فلسطينية مستقبلية. المستوى الثالث
1: سيد
0: وهو
1: سليمان
0: اعتقادي المهم جدا،
1: ربطا بما تفضلت به، إذا أخذنا سيناريو التوصل إلى استراتيجية فلسطينية موحدة، هل من شأن هذا الأمر الضغط على المجتمع الدولي أم أن المجتمع الدولي يسير مع إسرائيل في مخططها، ونتحدث تحديدا فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أولا دعينا ننظر إلى الميزان. الميزان اليوم ربما تغير في المعادلة ما بين الموقف الدولي تجاه التعاطي الكامل مع الرؤية الإسرائيلية وما بين النقاش الذي بات يدور في أحقية الفلسطينيين في إمكانية امتلاك على أقل تقدير مساحة يمكن أن يقام من خلالها ما يمكن أن يطلق عليه بالدولة أو بالكيان السياسي الفلسطيني. ولهذا السبب أنا باعتقادي بات واضحا وجليا أن إسرائيل باتت تفقد التأثير المباشر على إمكانية تعطيل أي دور دولي في إمكانية إعطاء الفلسطينيين مساحة سياسية. لكن العامل الأساس والمهم وهو باعتقادي هو عملية امتلاك الأدوات ما بين الطرف الفلسطيني، وهو موضوع التوحد على برنامج وطني فلسطيني، ومقابل ذلك إمكانية أن يكون هناك توحدا في الموقف الدولي. المواقف الدولية حتى هذه اللحظة هي مواقف مبعثرة وليست موحدة، وهذا هو الذي ربما تستفيد منه إسرائيل في هذه المحطة.
1: شكرا لك سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وشكرا لك دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. والآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 بالرصاص وباعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. وفي غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. ومعنا من قرية بدو شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، وينضم إلينا من نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. نبدأ معك ثروة ومع مشهد منزل الأسير المدمر خلفك، تفضلي.
2: بالفعل هذا ما تركته قوات الاحتلال الإسرائيلي رنين بعد ساعات طويلة من اقتحام نفذته هنا في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وحولت هذه المنطقة التي نتواجد فيها حيث منزل الأسير سمارة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد أن كانت قد أجبرت عدد من أصحاب المباني المجاورة والمنازل على إخلائها بالقوة. قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مرات متتالية فجرت هذا المنزل إلى أن سوته بالأرض، بالإضافة إلى أنها استخدمت جرافة عسكرية حاولت تدمير هذا السطح ولكنها لم تتمكن من ذلك وفقا لعمليات التفجير غير الدارجة في عمليات النسف التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كان من اللافت حقيقة رنيم أن تقوم قوات الاحتلال بتفجير منزل ثلاث مرات متتالية. هذه البناية السكنية كان يعيش فيها الأسير قدري سمارة برفقة زوجته وأطفاله الثلاث. الشقة المجاورة له هي شقة شقيقه والذي تضررت كما رصدنا سويا بشكل كبير جدا. لم تعد هذه الشقة صالحة للاستخدام لأن جدرانها انفجرت بشكل كبير. حتى قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لشقيق الأسير بأخذ مقتنيات منزله من داخل المنزل، وتعمل العائلة حتى هذه اللحظة على أخذ جزء من مقتنياتها التي تضررت بشكل جزئي وليس بشكل كبير كما رصدنا. ولكن حقيقة دمار كبير خلال هذه العملية، عملية التفجير التي نفذتها قوات الاحتلال. الأسير قدري سمارة تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة نفيت سوف في أيلول الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تركت وراءها هذه الرسائل التهديدية رنيم، وهذه العادة، هكذا تجري العادة حقيقة، تعلق هذه اليافطات التي تأمر فيها بمصادرة المنزل. المقصود هنا بالمصادرة أن العائلة لن تتمكن من بناء هذا المنزل من جديد ولا يسمح لها باستخدامه مجددا، وبالتالي يبقى هذا المشهد مستمر في هذا المكان. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسير سمارة من داخل أحد المشافي في مدينة رام الله في ذات

0: اليوم الذي اتهمته فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار وهو مصاب محافظة القدس. ختاما قالت إن تفجير منزل الأسير سمارة يعد تصعيدا خطيرا في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال، ليس بحق الأسرى فقط إنما بحق عوائلهم والناس الذين يعيشون في محيط منازلهم كما جرى هذا اليوم في هذا المكان. رنيم.
1: نعم، شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من قرية بدو. نتحول إلى نابلس مع مراسل الجزيرة ليث جعار أيضا لوضعنا في تفاصيل هذا النهار والاعتداءات. تفضل ليث.
2: رنين، هي عمليات اعتداء متواصلة تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين. هذا اليوم شهد أو كان يوما داميا بحق الفلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية. بدأها الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحامات ومن ثم هجمات المستوطنين. قبل قليل انتهى المشيعون في بلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من تشييع جثمان الشهيد علي حسن البزاري 44 عاما وهو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني، استشهد خلال هجوم نفذ من قبل المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الواقعة ما بين بلدات رامين بزارية وكذلك برقة إلى الشمال من مدينة نابلس وشرق مدينة طول كرم. القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية فور هجوم المستوطنين وأطلقوا النار بشكل مباشر المستوطنين تجاه الفلسطينيين ومن قاطفي الزيتون تحديدا، ما أدى إلى استشهاده وإصابة 16 فلسطينيا وفق الصحة الفلسطينية التي أعلنت نقل طواقم الإسعاف 16 فلسطينيا نتيجة الاعتداءات التي نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية. سبق ذلك عمليات هجوم واقتحام نفذت من قبل القوات الإسرائيلية، نصب تذكارية للشهداء وكذلك للأسرى تم تحطيمها وتدميرها بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لمدينة نابلس هنا حيث نتواجد أو حتى في مدينة جنين وكذلك في مدينة طول كرم التي شهدت هي الأخرى عمليات اعتداء واقتحام من قبل القوات الإسرائيلية. في مدينة نابلس القوات حولت أحد المدارس إلى ثكنة عسكرية، قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين والتحقيق الميداني معهم قبل أن تفرج عنهم بعد اعتداء بالضرب على بعضهم، ونحن شاهدنا في ساعات الصباح الذين خرجوا من مركز التحقيق الذي حوله الاحتلال إلى مركز التحقيق الميداني كان بعضهم يعاني من أضرار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المشهد انقلب تماما أو اتجه تماما باتجاه مدينة جنين وكذلك في مدينة طول كرم هنا في شمال الضفة الغربية. الأمر الآخر هو عملية التضييقات وفرض القيود المشددة على الحواجز العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية كما وسطها وجنوبها. الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على الفلسطينيين ونكل بهم خلال الاقتحامات وخلال مرور الفلسطينيين أيضا من على الحواجز العسكرية الإسرائيلية. في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر 2023 التي حدثت والحادثة التي حدثت نعم. في ذلك التاريخ الاحتلال الإسرائيلي يصعد في كل عام في هذا التاريخ من اعتداءاته بحق الفلسطينيين سواء في داخل القرى والبلدات الفلسطينية أو حتى على الحواجز العسكرية.
1: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من نابلس. وإذن في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع احتجاجات في تل أبيب وقبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، وذلك للمطالبة بالتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. وللمزيد حول هذه الاحتجاجات تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. بداية، ما هو شكل هذه الاحتجاجات اليوم وما هي الشعارات التي ترفعها تحديدا؟
3: هذه الاحتجاجات بدأت منذ صباح هذا اليوم تحديدا عند الساعة 6:29 وهو الوقت الذي بدأ به هجوم السابع من أكتوبر قبل 3 سنوات. كانت هناك احتجاجات ووقفات في مختلف أنحاء إسرائيل من شمالها حتى جنوبها، لكن تحديدا في مدينة تل أبيب أغلق منذ ساعات صباح هذا اليوم شارع أيلون المركزي واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين الذين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن أيضا قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص في مدينة كيساريا أيضا كانت هناك وقفة احتجاجية، وكذلك هو الحال

0: أمام منازل لعدد من الوزراء والمسؤولين في هذه الحكومة. المراسم المركزية ستنظمها مساء هذا اليوم في مدينة تل أبيب عائلات القتلى ومتضررين آخرين من هجوم 7 أكتوبر، إلى جانب جهات وحركات مدنية أخرى في إسرائيل. هي المراسم الوطنية يطلق عليها من قبل العائلات، وهي بخلاف ربما المراسم التي تنظمها الحكومة في يوم غير يوم 7 أكتوبر. هذا كان قرار حكومي قبل عامين بألا تكون المراسم لإحياء ذكرى هذا اليوم في نفس يوم 7 أكتوبر، بسبب مساعي متواصلة من قبل هذه الحكومة، من قبل نتنياهو، ألا ترتبط هذه المراسم بذكرى 7 أكتوبر وبما يوصف بالإخفاق الأكبر إسرائيليا منذ قيام إسرائيل. العائلات بطبيعة الحال والمحتجين هذا اليوم تجاوزوا فكرة أنها ذكرى ليوم حداد. هذا اليوم عاد الإسرائيليون ليذكروا بأنه الإخفاق الأكبر على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاستخباراتي أيضا، وما زالوا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على عكس لجنة التحقيق التي يسعى نتنياهو وهذه الحكومة إلى تشكيلها، وهي لجنة تحقيق حكومية يستطيع أن يتحكم نتنياهو بتركيبتها وبنتائجها أيضا. هناك مطالبات متواصلة من قبل المجتمع الإسرائيلي بتشكيل لجنة التحقيق وتحميل المسؤولية لمن هم مسؤولين عما سبق 7 أكتوبر، في وقت يركز فيه نتنياهو طيلة الوقت على ما جاء بعد 7 أكتوبر بوصفها إنجازات عسكرية على حد وصفه.
1: ما هي التداعيات على الحملات الانتخابية لهذه التحركات في هذا
0: تماما
1: التوقيت؟
0: وهذه الذكرى رنيم تأتي في خضم حملة انتخابية إسرائيلية، لذلك نرى بأنه في وقت تركز هذه الحكومة والمسؤولون في هذه الحكومة على ما يصفونه إنجازات ما بعد 7 أكتوبر على جبهات عدة، في غزة، في لبنان، في سوريا، في إيران، في اليمن، يصر الشارع الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي على الأقل من خصوم نتنياهو ومن مناهضي هذه الحكومة على ضرورة العودة إلى ما سبق 7 أكتوبر، وسط تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة تتحدث عن تحذير تلقاها نتنياهو وهذه الحكومة عن إمكانية شن كمثل هذا الهجوم الذي وقع في عام 2023.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية أنها شنت غارات على جبل مطران في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوب تعز. في المقابل قال ناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن قواتهم أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقي محافظة الجوف. وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أعلن أن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدف مطار عدن دون إصابات. وللمزيد حول الوضع الميداني تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن ما هي تطورات الساعات الأخيرة لديك مها؟
2: نعم رنيم، الساعات الأخيرة حملت تطورات على المستوى الجوي في تكثيف للضربات الجوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين، سواء في جبهة قدس تحديدا في جبل مطران، أو في الوازعية تحديدا في جبل ذي عهدة والبازلة، في جبهات الصبيحة الحدودية على الحدودية بمديرية المضاربة ورأس العارة التابعة إداريا لمحافظة لحج. إذا نتحدث عن استمرار الضربات الجوية باستهداف مواقع وتمركزات وتحصينات للحوثيين على امتداد مسارح أو محور أو محاور القتال الممتدة من الريف الجنوبي لمحافظة تعز وحتى كذلك الوازعية أو على الحدود مع مديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج. هذا يأتي متزامنا مع اشتداد المعارك والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة الوازعية هناك، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية هجومية لاستعادة هذه المديرية من قبضة جماعة الحوثي، فيما تواصل القوات الحكومية تأمين وتثبيت المناطق التي وصلت إليها في مديرية ذباب على الساحل الغربي في جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز. نتحدث عن مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي والقوات الحكومية في هذه المنطقة تحديدا يفرس وكذلك وادي حنة، وأيضا في جبهة اللقرود هناك القوات الحكومية كانت قد استعادت السيطرة على قرية الذنيب بالكامل وفق المصادر العسكرية بعد مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي. المواجهات أيضا تشتد في جبهة الصلو هناك، حيث تخوض القوات

0: أو تبادل القصف المدفعي المتقطع في الجبهات تحديدا الغربية في جبل هان وكذلك الأربعين مع اندلاع مواجهات محدودة رنيم.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة مها علي، كنت معنا من تعز. وللمزيد حول ملف اليمن ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك. بداية، بماذا يمكن وصف العمليات العسكرية الدائرة الآن في مختلف الجبهات قبل الدخول في تفاصيل كل واحدة منها؟
2: العمليات مستمرة في إطار ما سمي فجر اليمن، تتوزع من جهة الساحل إلى جهة شمال شرق اليمن إلى جهة القصف الجوي في صعدة، هناك عمليات متعددة في مأرب أيضا، لكن الأهم كل هذه جبهات مشتعلة. الأكثر سخونة هي جبهات تعز وجبهات الساحل. جبهات تعز في الريف التعزي، الحوثيون تسللوا إلى بعض القرى ودخلوها، ويعتقد أن هناك سيطرة لبعض التباب والمرتفعات للحوثيين مثل جبل مطران، إذ قصف الطيران قبل قليل مواقعهم التي ترسوا فيها، وهي منطقة استراتيجية تطل على التربة وعلى مناطق واسعة من الحجرية، وهي منطقة مهمة.
1: هل هذا يعتبر خرقا أساسيا أم أنه من ضمن الاشتباكات الدائرة؟
2: هو يعتبر خرق ليس بالضرورة أساسي، لكن خرق مهم بالنسبة للمرتفعات الحاكمة. لذلك في المقابل القوات الحكومية استطاعت أيضا أن تسيطر على جبل المنصورة وهو مطل على المضاربة ورأس العارة، وهو هذا أهم لأنه يتجه إلى باب المندب والمخا، ويبدو أن القوات الحكومية الآن تكثف في هذا الاتجاه أكثر وتؤمن كل الجبهات باتجاه هذه المنطقة.
1: ماذا يفهم من تطورات جبهات المخا وباب المندب؟
2: بالنسبة لباب المندب والمخا، القوات الحكومية في اليوم الأول من فجر اليمن باغتت أو قامت بقوة واستطاعت أن تصل إلى باب المندب وتخترق الدفاعات كلها وسيطرت على عدد من النقاط في باب المندب، لكن واستمروا باتجاه المخا إلى أن وصلوا إلى تخوم المخا، فتمك الحوثيون يبدو أن لديهم دفاعات ألغام وحواجز، اضطرت القوات الحكومية حسب المعلومات المتاحة أنها تطوق المخا وتجعلها محاصرة من الجهة الجنوبية، وأيضا استطاعت أيضا أن تدخل إلى مديرية ذباب وتسيطر على عدد من مديرياتها مع ترك بعض المناطق تحت الحصار، كما هو معسكر العمري الآن هو يخضع لحصار القوات الحكومية، وثبتت وجودها في هذه المنطقة. لم تدخل كثيرا بتفاصيلها، لكن ثبتت وجودها، بدأت تحرك عملية الوازعية اللي أطلقتها أمس، وهذه عملية الوازعية هي مهمة أيضا لقطع الطريق باتجاه تأمين الطريق وتعزيزها إلى اتجاه المخا بحيث تحاصر المخا. هذا هو المشهد حتى الآن، حصار وتطويق بهدف إسقاط بعض المناطق بدون سرعة.
1: من أجل فهم المشهد بشكل أشمل، من يسيطر على ماذا اليوم؟
2: الحوثيون موجودون داخل المخا، القوات الحكومية تحيط بالمخا، باب ذباب بالتحديد ذباب مدير ذباب نفس الكلام، هم في الداخل القوات تحاصر. باب المندب يعتبر كورقة خرجت من يد الحوثيين، لكن ليس بالضرورة أنها صارت بيدهم بيد القوات الحكومية بشكل عام.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على هذه الإيضاحات. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح وأن كميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. وللمزيد ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. إذن ما هي آخر المواقف الأمريكية فادي منصور، وهل من تعليق أمريكي على الكلام الإيراني حول العمليات الاستباقية؟
3: الموقف الأمريكي الأبرز جاء على لسان نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع وكالة رويترز، أعاد تحريك فيها على الأقل من وجهة النظر الأمريكية الحراك.

0: الدبلوماسي ما بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا أن الفترة الماضية اتسمت بالجمود على الأقل في المواقف العلنية مع تمسك الرئيس الأمريكي بمسألة الضغوط المتواصلة على إيران والقول أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب سوف تنتهي بسرعة بشكل أو بآخر دون أن يقدم أي معطى سياسي حول هذا الأفق، أفق نهاية الحرب. لكن نائب رئيس جي دي فانس وفي موقف لافت قال إن إيران ينبغي أن تقدم على خطوة ملموسة فيما يتعلق بقدراتها لتخصيب اليورانيوم، وقال إذا كانت فعلا إيران جادة في سلمية برنامجها النووي فلماذا تحتاج إلى امتلاك وقود مخصب إلى نسب مرتفعة وصولا إلى 60%، وبالتالي أي التزام إيراني في هذا الأمر ينبغي أن يعالج مسألة الوقود عالية التخصيب. وهذه إشارة مهمة من نائب الرئيس جي دي فانس، خصوصا في ظل موقفه الذي كان منذ ما قبل هذه الحرب متحفظا على الحرب ويدفع باتجاه التسوية، وهو الذي فاوض في نهاية المطاف على مذكرة إسلام آباد. تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يثير تساؤل أساسي فيما يتعلق بموقف الإدارة من ملف تخصيب اليورانيوم، وهل بالفعل تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبها السابقة التي كان يتمسك بها الرئيس الأمريكي وهي صفر تخصيب، خصوصا أن الإدارة الأمريكية عبر أكثر من مسؤول كانت تساءلت إذا كانت إيران فعلا معنية ببناء برنامج نووي سلمي فبإمكانها الحصول على الوقود النووي من خارج البلاد وحتى من الولايات المتحدة، وليس هناك أي حاجة لديها للاحتفاظ بقدرات لتخصيب اليورانيوم. وبالتالي هذا موقف يثير تساؤلات إذا كان هناك تغيير داخل الإدارة الأمريكية، خصوصا أن سبق لمسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن أكد للجزيرة أن الخلافات مع إيران تتعلق بطبيعة الالتزامات وتوقيت تنفيذ الالتزامات، وأشار إذا كانت هناك فعلا أي التزامات واضحة من الجانب الإيراني فينبغي أن تقدم على خطوات ملموسة في برنامجها النووي تثبت للولايات المتحدة أن إيران لا تحاول الخروج من الضغوط التي تعاني منها في الوقت الراهن في إشارة إلى العقوبات والحصار، وإنما جادة في التعامل مع هذا الملف. في هذا الإطار يقول وزير الخارجية ماركو روبيو من اليونان بأن مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة وأن الاقتصاد الإيراني سوف يبلغ مرحلة قلما وصلت إليها دول أخرى من ناحية الأزمة التي يعاني منها. لكن وزير الخارجية أيضا روبيو بعث بإشارة أخرى في إطار المسار الدبلوماسي عندما قال أي تفاهم بين إيران والولايات المتحدة ينبغي أن يتضمن ضمانات من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وهذا بيت القصيد في استراتيجية الأمريكية للتعامل مع إيران وفق تعبيره.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. إذا نور الدين، هل من تعليق إيراني حول كلام نائب الرئيس الأمريكي؟
2: لحد الساعة ليس هناك أي مواقف بالنسبة لإيران بسأل ما صدر من قبل جي ديفانس فيما يخص ما هو مطلوب من إيران في مفاوضتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الجانب الإيراني نوعا ما مشغول بمجموعة من الملفات، مشغول بما هو داخليا وهو ما سمعناه اليوم من الرئيس الإيراني وكذلك من رئيس البرلمان رئيس الفريق المفاوض محمد باقر قاليبوف، وكذلك مشغول بما هو عسكري وهو ما سمعناه اليوم كذلك من الجيش ومن المتحدث باسم الجيش الإيراني. عمليا يمكن القول بأننا وصلنا إلى مرحلة ربما قد تكون صعبة في المستوى الدبلوماسي. لماذا؟ لأنه لحد الساعة ليس هناك أي أفق واضح لهذه العملية الدبلوماسية، فقط هناك تبادل الرسائل لا تزال متواصلة، الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري لا يزال يعمل على محاولة الحد من الهوة والاختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن كلا الطرفان لحد الساعة لا يزال مصران على مواقفهما، الجانب الإيراني وبالتحديد مجلس الأمن القومي الإيراني لا يزال مصر على ما يسميه بالمطالب السبعة الإيرانية في مقابل مضيق هرمز وليس في مقابل البرنامج النووي الإيراني. بعدها سيكون هناك انفتاح ومحاولة للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. إذن من الحسابات الإيرانية وفي الحسابات الإيرانية على الأقل خلال المراحل الأولى من أي مفاوضات ربما إذا حدثت وأي اتفاق أو توافق بين طهران يمكن أن يحدث مستقبلا، تقول طهران بأن البرنامج النووي يبقى مؤجلا إلى حين التزام واشنطن بالمطالب السبعة. لكن بكل تأكيد هذا لا يعني أن طهران قد لا تقدم تنازلات كما لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تنازلات. ما يعمل عليه الوسطاء الآن هو محاولة إيجاد نقطة تفاهم مشتركة ما بين المطالب الإيرانية وما بين المطالب الأمريكية. هناك الحديث عن التزامن، يبدو أنه لحد الساعة لم يصل الوسطات والمفاوضات إلى نتيجة في هذا السياق، لكن لا يزال هذا الباب باب الدبلوماسية وإن ضاق في هذه الأثناء لكن لا يزال مفتوحا. في الشق الآخر هنا نتوقف بشكل دقيق مع ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني حينما قال بأنه إذا ما استشعرنا أي خطر فإننا سنقوم بعمليات استباقية. هذا ليس بالجديد من الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، بل تم الإعلان عنها في وقت سابق. حتى الإيرانيون يقولون بأنهم نفذوا عملية استباقية في مرحلة ما أثناء تصعيد التوتر ما بين طهران وواشنطن حينما استهدفوا الأردن، قالوا بأن العملية كانت استباقية، لكنها يبدو أنها تدخل ضمن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. لماذا؟ لأن التقديرات هنا تقول بأن المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تكون محتومة نوعا ما، وفقط تاريخها غير محدد لحد الساعة. ربما عدم وجود التاريخ، عدم وضوح رؤية التاريخ في المواجهة يرتبط نوعا ما بطبيعة العمل الدبلوماسي، لكن هنا إجماع على أن هذه المواجهة قادمة، ربما قد تكون قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها. على كل هناك إجماع على أن هذه المواجهة وهذه العمليات العسكرية قد تكون قادمة، وهذا هو التقدير العسكري الذي يقدم عليه الإيرانيون ويتحدث عنه الإيرانيون. لذلك الحديث من قبل الجيش عن العملية الاستباقية ربما هو محاولة لرفع وتيرة التوتر باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأقل منع أي عملية أمريكية ضد إيران.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الضغير. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
12: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. من جانبها قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص الاحتلال واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على جبل مطران في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبية تعز. وفي المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقية محافظة الجوف. وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أعلن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن الرئيس ترامب لن يقبل ذلك. وفي طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. كل هذه التطورات نرصدها بتفاصيلها، ونبدأ من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. ومعنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي، نبدأ معك من تطورات هذا اليوم وهذا العدد من الشهداء الذي سقط نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.
4: بالفعل مريم، لازالت خروقات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة منذ 3 أعوام. نتحدث بحسب مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 5 شهداء بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت خيمة تؤوي نازحين قبل قليل هنا داخل منطقة المواصي. أسفرت هذه الغارة عن استشهاد فلسطيني وأكثر من 12 إصابة، من بينهم سيدتان، نتيجة الشظايا المتناثرة من خلال الصاروخ الذي انفجر في خيمة تؤوي نازحين. وصلوا كلهم إلى مستشفى ناصر الطبي. بالتزامن أيضا كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت فلسطيني في منطقة غزان أبو رشوان وأسفرت عن استشهاده، وغارة إسرائيلية أخرى استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أو في منطقة مخيم خان يونس على سطح بناية كان يقوم هذا الرجل الستيني بوضع خيمة له، تم استهدافه واستشهد على الفور، وبالإضافة إلى شهيد في شمال قطاع غزة. الأحوال متواترة والقصف الإسرائيلي مستمر في منطقة المواصي ومناطق متفرقة في قطاع غزة. مريم، الأوضاع الميدانية متواترة شيئا فشيئا، ساعة بساعة، من خلال الساعات الماضية ورصدنا عدد من الانفجارات الكبيرة والناتجة عن عمليات القصف الإسرائيلي داخل مناطق سيطرته، بالإضافة أيضا إلى عمليات النسف التي لم تتوقف تماما. أنا أقف هنا مريم فوق منطقة لربما هي الأعلى في منطقة المواصي، ترصد كل هذه الخيام التي نزحت إليها العائلات الفلسطينية خلال عمليات أو من خلال الأسابيع والأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 900 ألف هنا فقط في منطقة مواصي خان يونس. هؤلاء الفلسطينيون الآن يحتاجون إلى خيام جديدة ويحتاجون إلى مستلزمات منذ 7 أكتوبر عام 2023، وهؤلاء الناس يعيشون في مناطق متفرقة ومن نزوح إلى آخر، يحتاجون إلى المياه، يحتاجون إلى الطعام والشراب وإلى الملابس والخيام. نتحدث عن وفق تقارير أممية أنه عدد الخيام التي نصبتها العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 280 ألف خيمة متواجدة في مناطق متفرقة. وأيضا نتحدث عن أن هناك أكثر من 160 ألف خيمة هي بحاجة إلى تغيير، لأنها أصبحت مهترئة بفعل النزوح المستمر وبفعل ترهل هذه القماش والبلاستيك التي تغطي هذه الخيام. أما الحاجة المطلوبة لهذه العائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها، أو دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلها وهو ما نسبته 82% من المباني دمرها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة خلال 3 أعوام الماضية. نتحدث عن 200 ألف خيمة هي الآن بحاجة ملحة إلى هذه العائلات حتى يتم تغيير هذه الخيام، وأكثر من 300 ألف شادر، أي نتحدث عن 500,000 قطعة إيواء بحسب تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة. لربما الحاجة الأكثر الآن خلال فصل الشتاء هي هذه الأشياء المطلوبة من خيام وشوادر، وأيضا نتحدث عن طعام وشراب الذي لا زال الفلسطينيون يعيشون هذا الواقع الصعب مريم في مناطق متفرقة. ولربما حتى اللحظة نتحدث عن أن هناك انعدام للأمن الغذائي لأكثر للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة. الواضح أن إسرائيل لا زالت تصعد من حصارها على قطاع غزة. نتحدث عن البروتوكول الإنساني كان منصوصا في حسب اتفاق القاهرة، لكن حتى اللحظة ما يدخل إلى قطاع غزة القليل القليل، وهذا ما يعيشه الفلسطينيون في حالة من طبعا الاحتياج الكبير لكل هذه الأشياء.
3: شكرا جزيلا لك رامي أبو طعيمة، كنت معنا من خان يونس. مثقلة بأكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 2 مليون إنسان تضيق بهم خيام متهالكة، تحل الذكرى الثالثة لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة. عوائل بأكملها شطبت من السجل، وعشرات آلاف الأطفال والنساء استشهدوا، ومدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة. تقرير فتح إسماعيل.

0: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 أكتوبر عام 2023. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنود إلى استحضار ما فعله العماليق ببني إسرائيل في إشارة توراتية إلى إفناء قوم بأكملهم. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان. في اليوم 3 من الحرب أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الأولوية هي لإحداث الضرر لا لتوخي الدقة. استهداف الإنسان كان أولوية، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقاً لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. الأعداد الصادمة للضحايا كشفت أيضاً الوجه الحقيقي للحرب باعتبارها حرباً على الإنسان في المقام الأول، فبحسب وزارة الصحة في غزة تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، بينهم نحو 21,600 طفل وفق اليونيسيف، وأكثر من 12,500 امرأة وفتاة، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. وهذه الأعداد غير نهائية، إذ يقول الدفاع المدني في غزة إن أكثر من 8,000 جثمان لا تزال تحت الأنقاض. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر عام 2023 بنحو 500 شهيد، ثم مجزرة مربع التاج بمئات الشهداء، ومجزرة مخيم جبالي أيضا بمئات الشهداء والجرحى، ومجزرة مواصي خان يونس بنحو 90 شهيدا، فمجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج بنحو 100 شهيد. شاهد العالم دون أن يفعل شيئا فاجعة مستشفى النصر للأطفال حين قضى الرضع الخدج في الحاضنات بعد قطع الأكسجين والكهرباء. وفي 18 من مارس 2024 تكشفت مجزرة مجمع الشفاء الطبي الثانية والأكبر التي استمرت طيلة أسبوعين كاملين من الحصار والاقتحامات وخلفت أكثر من 400 شهيد وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة في غزة. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. ولم ينجو الأطباء من التنكيل، فالدكتور عدنان البرش اعتقل وقضى في السجن نتيجة التعذيب وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، والدكتور إياد الرنتيسي ارتقى بعد أيام قليلة من اعتقاله. ثم كانت محنة الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان الذي فقد ابنه في الحرب واعتقله الجيش الإسرائيلي حين اقتحم المستشفى في ديسمبر 2024. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تضررت أو دمرت 94% على الأقل من مستشفيات غزة ومنشآتها الطبية، مما زاد من أعداد الضحايا بحرمان آلاف المصابين من النجاة. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مر اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. أما مراكز التوزيع التي استحدثت تحت وطأة الإدانات الدولية فتحولت إلى مصائد للموت والقتل الجماعي. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة، فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية، حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها، تركت الحرب سؤالا غائرا في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: ونتابع الآن جانباً من مظاهرة في برلين بألمانيا تنديداً باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة للحرب على غزة. معنا من برلين مراسلنا عيسى طيبي. عيسى، ما الذي تسجله هذه المظاهرة من شعارات ومحطات في هذه الذكرى؟ طبعاً كذلك معنا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. أيضاً تخرج مظاهرات الآن في هذا اليوم ذكرى 7 أكتوبر. إذن عيسى، أبدأ معك من برلين وهذه المظاهرة التي تخرج إذن في هذه الذكرى ويندد فيها المشاركون بهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع، ضعنا في صورتها.
2: هي مظاهرات متعددة وليست مظاهرة واحدة، هناك أكثر من 10 مظاهرات وفعاليات، بعضها مساند لإسرائيل والبعض الآخر لفلسطين. لكن نقف هنا في كوخش خاصة، وهي المظاهرة التاريخية في مبنى وفي مقر تشيك بوينت شارلي التاريخية. هذه المظاهرة الشعار الأبرز فيها هو تسقط العمليات الإرهابية، مما سموها العمليات الإرهابية لجيش الاحتلال، والدعوة إلى حماية الفلسطينيين في غزة وحماية الجرحى وحماية المواطنين في القطاع، منددين بالحكومة الألمانية، منددين بموقف الرسمي لبرلين التي إلى غاية هذه اللحظة لا تزال ترفض تنكر الإبادة الجماعية في غزة، وأيضا الدعوة إلى حماية الفلسطينيين سواء في الضفة أو في غزة. هذه الوقفة هي جزء لا يتجزأ من حركة التضامن الفلسطيني الألماني مع فلسطين والموزع على ربوع الولايات الألمانية، خصوصا ونتحدث اليوم على تجيش إعلامي ضد الحركة التضامن، رأيناها في وسائل الإعلام التي تتهم المتضامنين بأنهم جزء من بما يسموها الحركات المتطرفة التي تدعو إلى إبادة وإقصاء إسرائيل وإنكار وجودها. التظاهرة الأضخم التي ستشهدها برلين هي التظاهرة التي ستنطلق الساعة 6 بالتوقيت المحلي ببرلين، وهي التظاهرة التي تعول عليها السلطات، التي وكما قالت المصادر الإعلامية لغاية هذه اللحظة بأن أكثر من 1000 شرطي سينزلون إلى هذه المظاهرة، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، وخصوصا بأن الجيوب السياسية والاجتماعية والنقابية المشاركة في هذه المظاهرة رفعت من سقف مطالبها في انتقاد الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي نعتقد بأن هذا الحراك إلى غاية منتصف الليل ستبقى برلين مشتعلة في هذه الذكرى.
1: حراك نتابعه أيضا في إسلام أباد، حيث مدير مكتبنا عبد الرحمن مطر. كذلك ما هي مظاهر هذه المشاركة في حجمها وشكلها هناك في إسلام أباد عبد الرحمن؟
3: فلسطين کو یاد رکھا ہے اور آج 7 اکتوبر ہے.
4: هذا الاحتجاج التضامني هنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يتزامن مع احتجاج تضامني آخر في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقية البلاد. الجماعة الإسلامية هي التي تنظم هذا الاحتجاج التضامني هنا في إسلام آباد وكذلك في مدينة لاهور دون بقية أحزاب المعارضة الدينية والسياسية في باكستان بشكل عام، ربما لانشغالهم بالعديد من القضايا الداخلية. الشعار الأساسي المرفوع في هذه الوقفة أو الاحتجاج التضامني هو الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، في ظل كلمات متوالية يدلي بها ويلقي بها قادة الجماعة الإسلامية، كلها تؤكد على التضامن مع قطاع غزة وشعبه وضرورة الاستمرار في هذا التضامن وضرورة الدعم الإنساني والغذائي والدوائي لسكان قطاع غزة لتثبيتهم في القطاع. هناك انتقاد شديد للهجة للحكومة الباكستانية بسبب أولا كون باكستان أقوى دولة في العالم الإسلامي لامتلاكها برنامج تسلح نووي وآخر صاروخ متطور، وثانيا بسبب موقفها وانضمامها لما يسمى بمجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لم يقدم لغزة وسكانها ما كان مأمولا أو وعدوا به كما يقول قادة الجماعة الإسلامية في كلماتهم المتتالية والمتتابعة. في هذه اللحظة أمير الجماعة هو من يلقي الكلمة، وكما ذكرت انتقاد كبير جدا حقيقة للحكومة الباكستانية. لكن على كل حال هناك أيضا تعبير عن التضامن مع سكان قطاع غزة ومع قضيتهم العادلة، وتذكير للشعب الباكستاني ولأتباع الجماعة الذين يحضرون هذا الاحتجاج التضامني بضرورة الوقوف مع قطاع غزة ومع شعبه، وأيضا للتذكير بحقيقة بأن ما حدث يوم 7 أكتوبر وإن كانت هذه المناسبة الثالثة له ليس هو بداية الصراع وإنما هو استمرار.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. في تطورات الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 بالرصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من طول كرم ليث جعار، وأيضا مع مراسلنا من الخليل منتصر نصار. أهلا بكم ليث جعار. بما كذلك يقف الفلسطينيون عند هذه الذكرى، ذكرى 7 أكتوبر، لكن بالمزيد من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، ما هي آخر فصولها؟
5: بالطبع مريم، يعني آخر فصول هذه الاعتداءات الإسرائيلية هو ما حدث في صبيحة هذا اليوم ومع الذكرى 3 للـ 7 من أكتوبر، حيث كان هناك أو شهدت مناطق الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها عمليات اعتداء وتنكيل بحق الفلسطينيين، حتى طال الأمر باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر منهم خلال هجوم من قبل المستوطنين في بلدة بالزارية تحديدا وكذلك بلدة رامين العلمين وبلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون، الأمر الذي أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، من بينهم سيدة أطلق عليها النار. الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة عملت على منع الفلسطينيين من مواجهة المستوطنين، إضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بالتنكيل بالفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومع الذكرى هذه التي تحل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. لكن في الضفة الغربية التصعيد الأبرز هو عند الحواجز العسكرية والتنكيل بالفلسطينيين خلال مرورهم من بعض الحواجز العسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال بعض البوابات الحديدية في الضفة الغربية منذ ساعات الصباح ومنعت الفلسطينيين من اجتيازها. هذا يأتي في سياق أيضا عمليات الاحتلال العسكرية التي اقتحمت مناطق الضفة الغربية ونفذت عمليات اعتقال واقتحام وحملات مداهمة واعتقال في صفوف الفلسطينيين تحت ما يطلق عليه أو ما يسمى بحفلة 7 أكتوبر، هكذا وصفها الفلسطينيون من خلال ضباط الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتقلوهم وقالوا لهم بأن هذه يطلق عليها بحفلة 7 أكتوبر. الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين، حقق معهم ميدانيا، سألهم عن ذلك التاريخ وماذا كانوا يفعلون في ذلك الوقت، ومن ثم اعتدى عليهم بالضرب وأخلى سبيلهم، إضافة وأخيرا إلى ما جرى عمليات هدم لصرح الشهداء وللنصب التذكارية في مدينة نابلس وفي مدينة جنين أيضا ضمن الاعتداءات المتصاعدة التي وصلت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 62,000 اعتداء من قبل الجيش والمستوطنين.
1: ليت جعار من طول كرم، شكرا جزيلا لك. ما سجل في اقتحام الاحتلال لبلدة بدو شمال القدس أيضا نقف عليه معك منتصر نصار.
6: واضح مريم بعد التحية أن صور وأشكال العقاب الجماعي الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين في الذكرى الثالثة 7 أكتوبر متعددة وكثيرة. واحدة من هذه الصور ما جرى في بلدة بدو شمال القدس، حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير قدري سمارة وهو أسير جريح اعتقلته قوات الاحتلال في أيلول الماضي، وتتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلي بالقرب من مستوطنة حلمي الواقع على الشمال الغربي من مدينة رام الله، إضافة أيضا إلى تضييق الخناق وتشديد الإجراءات على كافة البلدات الواقعة شمال القدس، بدو، قطنة، القبيبة وغيرها. هذه منازل وقرى وبلدات شهدت المنازل فيها اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وتنكيل بالفلسطينيين، والتحقيق والبحث عما إذا كان هناك فلسطيني يشارك صورة أو مقطع فيديو لها علاقة بأحداث 7 أكتوبر. إضافة أيضا إلى أن ذلك يتزامن مع اعتداءات المستوطنين، هذا ما جرى في المغير شمال شرق رام الله. المستوطنون أضرموا النار في مركبة تعود لصحفي أجنبي وهو طاقم صحفي روسي كان متواجد في القرية لتوثيق اعتداءات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، أضرموا النار في مركبته، إضافة إلى إصابة فلسطينيين 2 جراء اعتداء المستوطنين. وهذا ما جرى في برقة شرق رام الله، وعقب هذا الهجوم حضرت قوات الاحتلال التجوال في هذه القرية. صورة أخرى أيضا من أشكال العقاب الجماعي وتأمين وحماية اعتداءات واقتحامات المستوطنين، ما يجري هنا في الخليل تحديدا في منطقة وادي الرخيم إلى الجنوب من مدينة يطا جنوب الخليل. المستوطنون منذ يوم أمس يحاصرون منزلا فلسطينيا، ورغم وجود قوات الاحتلال في المنطقة وقيام جنود الاحتلال على إجبار المستوطنين على الانسحاب من محيط هذا المنزل الواقع بالمناسبة في المنطقة المصنفة بها وفق اتفاق أوسلو، وهذه طبعا سابقة وحدثت في مناطق أخرى، لكن من الخطير ينظر الفلسطينيون لذلك بخطورة عالية عندما يصل المستوطنون إلى المناطق المصنفة باء ويحاصرون منازل فلسطينية في تلك المناطق رغم وجود قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، لأن المستوطنين عادوا من جديد لحصار هذا المنزل، وكأننا أمام صورة مشابهة لما جرى في قصرة في نابلس وغيرها، في جلود كذلك الأمر منزل عائلة الطباسي وغيرها من المنازل. إليك
1: منتصر نصار من الخليل، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الأوضاع في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على جبل مطران في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبية تعز. في المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن قواتهم أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقية محافظة الجوف. وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أعلن أن صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفا مطار عدن دون إصابات. للمتابعة معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، في خلاصة الساعات الأخيرة ما أبرز التطورات؟
7: نعم مريم، نحن أمام مشهد عمليات تتكامل فيها الضربات الجوية مع استمرار حالة الاشتباك البري في عدد من المحاور، وكلها تقع في النطاق الجغرافي لمحافظة تعز. البداية من أحدث هذه الغارات التي استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة الصبيحة على الحدود مع مديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج، مع استمرار العملية العسكرية الهجومية للقوات الحكومية والتي أعلنت عنها في الأمس لاستعادة مديرية الوازعية من قبضة جماعة الحوثيين في الساحل الغربي، تحديدا في مديرية ذباب. القوات الحكومية تواصل تثبيت وتأمين مواقعها التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية. نتحدث أيضا عن حالة اشتباك بري محتدمة تحديدا في جبل حبشين والقروض، هناك حيث تخوض القوات الحكومية مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثيين إثر شن الأخيرة هجوما على مواقع القوات الحكومية. القوات الحكومية كانت قد أعلنت في وقت سابق تحديدا في جبهة القروض استعادتها السيطرة على كامل قرية الذنيب بمساندة من المقاومة الشعبية. هذا أيضا يأتي متزامنا مع غارات استهدفت مواقع الحوثيين في جبل مطران، في جبهة قدس، في مديرية المواسط التابعة لمحافظة تعز. نتحدث عن هذا الاشتباك البري في عدد من المحاور أيضا في جبهة الصلو، هناك حيث قالت القوات الحكومية إنها تمكنت من صد هجوم للحوثيين وحيدت 12 عنصرا، وهي بطبيعة الحال ما تزال المواجهات محتدمة إثر شن جماعة الحوثيين هجوما واسعا وبمختلف أنواع الأسلحة وبكثافة نارية غير مسبوقة باتجاه مواقع القوات الحكومية. المصادر الميدانية تؤكد أن هذا القصف المدفعي العشوائي طال كذلك منازل وكذلك القرى السكنية المحيطة في هذه الجبهة. في خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز نتحدث عن محور أساسي ومهم وهو مأرب أكثر من 15 غارة استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين في محاور القتال الجنوبية الشرقية والغربية لمأرب وكذلك في الجوف، مع بالتزامن مع قيام القوات الحكومية بشن عملية هجومية محدودة باتجاه مواقع الحوثيين في اتجاه معسكر اللبنات. إذن التطورات العسكرية ما تزال مستمرة ولا تتوقف حقيقة، خاصة مع ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. في سياق متصل، وزارة حقوق الإنسان كانت قد أدانت استهداف جماعة الحوثي لمطار عدن الدولي، وقالت إن هذا الاستهداف تم بطائرات مسيرة وصاروخين باليستيين، وأن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار قبيل دقائق معدودة فقط من وصول رحلة تحمل الرقم 603 قادمة من مطار القاهرة الدولي باتجاه مطار عدن، وكانت تحمل ركابا مدنيين. وأيضا أن قالت الوزارة إن هذا الاستهداف هدد حياة كذلك المسافرين الذين كانوا ينتظرون في المطار قبيل بدء إقلاع رحلتهم باتجاه مطار جدة. وزارة حقوق الإنسان كانت قد ذكرت بحادثة مماثلة في العام 2020 عندما قامت جماعة الحوثي باستهداف الطائرات التي وصلت وتحمل الفريق الحكومي، وأدى ذلك إلى حدوث قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. بالتالي وزارة
1: لك مها علي مراسلتنا،
7: يعني أن جماعة الحوثي مستمرة بالاستهتار بأرواح المدنيين.
1: للمزيد معنا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. الصورة الواضحة لسير عملية فجر اليمن كيف تبدو الآن؟
8: هي مستمرة، واضح أنها مستمرة، لكن لوحظ في منذ هذا اليوم، منذ صباح اليوم، عملية يبدو أن هناك تعتيم من قبل الجانب الحكومي إعلاميا، هناك توجيهات بعدم التصوير، هناك نوع من التقليل في إصدار التصريحات، ربما فرضتها طبيعة العمليات العسكرية وتقييم ربما لليومين الماضيين. لذلك المصادر التي لدينا، هناك عمليات كثيفة وقوية في أكثر من جبهة، في الجوف، في مأرب، في تعز، في غرب تعز، في محيط المخا، في معركة الوازعية وطريق الوازعية، هذه كلها تشهد معارك واشتباكات وقصف جوي مستمر، وأيضا تقدمات مثلا في جبل منصورة، في المضاربة ورأس العارة سيطر عليها القوات الحكومية. في المقابل الحوثيين استطاعوا أن يعملوا اختراق في جبل المطران وقصفهم اليوم القوات الحكومية. هناك حركة عسكرية مكثفة، لكن يقابلها تقليل من التغطية الإعلامية وتقليل من الصور، ربما لأهداف قد تكون يراها الطرفان مهمة في هذه المرحلة.
1: كذلك تقليل من البيانات التي تصدرها القوات الحكومية بخصوص تقدمها من عدمه في هذه الجبهات. لكن هل يغير ذلك شيئا فيما تقول هذه القوات الحكومية بأنها أحرزته كتقدم وسيطرة في كل المواقع التي ذكرناها ابتداء من تعز، المخا، باب المندب، أيضا مأرب والجوف؟
8: هو بالتأكيد أهم تقدم استطاعت تحققه القوات الحكومية أنها أخرجت ورقة باب المندب من يد جماعة الحوثي، وصارت هذه الورقة ليست بمقدرة الحوثيين أن يتصرفوا بها بعد أن استطاعوا أن يحيدوا قواتهم في مديرية دباب، وأيضا يحاصروا القوات الموجودة الآن في المخا وهي محاصرة إلى جانب معسكر العمري. الوضع ليس مريحا بالنسبة للحوثيين في هذه الجبهة. هذه الجبهة استطاعوا في فترة ماضية أن يحققوها ويستخدموها كورقة قوية وضاغطة بالنسبة للحوثيين أمام العالم وأمام القوات الحكومية. بعد العملية التي انطلقت مع فجر اليمن، هذه الورقة تعتبرها القوات الحكومية إنجاز، لكن هي أيضا تسعى إلى عملية إنهاء ملف المخا والساحل من خلال حسم معركة الوازعية. فإذا حسمت معركة الوازعية سهل لهم أن يتقدموا باتجاه المنطقة الأهم وهي اتجاه الشمال باتجاه الحديدة.
1: لكن وهذه هدف استراتيجي. هل تذكر مثلا التشكيلات العسكرية التي تشارك في هذه العمليات والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية طبعا في المسائل المرتبطة طبعا بهذه المواقع الحساسة؟ نتحدث هنا عن باب المندب والمخا المحاصرة، والذي يؤدي إلى القول كما ذكرت سعيد أن باب المندب أصبح خارج قبضات الحوثيين.
8: هذه التشكيلات التي تقاتل مع القوات الحكومية هي تشكيلات بالمناسبة حكومية، بمعنى مثلا درع الوطن قوة عسكرية يقودها رئيس مجلس القيادة بحسب القانون، وهناك قوات العمالقة، هذه قوة أيضا تشكيل عسكري صحيح أن لديها قدر من الاستقلالية لكن يقودها عضو مجلس القيادة المحرمي، وبالتالي ليست خارج إطار السلطة، لكن يمكن تختلف قليلا عن الجيش الرسمي أو القوات الحكومية الرسمية أنها لا ترتبط ارتباط عضوي بهيئة الأركان التابع للقوات الحكومية، إلا أنها مرتبطة من ناحية نظامية بالقادة الذين هم جزء من الحكومة أو جزء من مجلس القيادة. لذلك حتى العمليات التي الآن تشتغل أو تشتغل هذه الفصائل كلها تحت عنوان الذي أطلقها رئيس مجلس القيادة وهو فجر اليمن، فهذه العملية هي الناظمة. هذا طبعا يختلف عن المعارك السابقة عندما كانت هناك قوات لها قدر كامل من الاستقلالية، وبالتالي كانت تحدث نوع من التناقضات داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

0: والمعسكر الحكومي.
1: سعيد، في المقابل هناك رواية لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن أن المواقع التي تسيطر عليها قوات الجماعة ما زالت على حالها، وأن هناك محاولات للقوات الحكومية تتصداها كما جرى في الجوف مثلا.
0: نعم، بالنسبة لمثلا المخا، المخا كانت مفتوحة تماما للحوثيين. الآن القوة الحوثية موجودة داخل المخا لكنها محاصرة. بالنسبة للجوف، الجوف في هناك تقدمات، تحدث نوع من التصدي للحوثيين، لكن ليس هناك إنجاز أنهم أخرجوا القوات الحكومية من المناطق التي سبق أن سيطروا عليها. هذا هو الفارق.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على كل هذه الإحاطة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح، وإن كميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما فادي منصور. نتحدث في البداية عن هذه التصريحات الجديدة لماركو روبيو، وكيف يقاس عليها أي تطور في الموقف الأمريكي حيال إيران؟
2: مريم، ربما الأبرز لفهم أو الإجابة على سؤالك هو ما قاله وما أدلى به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، حيث أدلى بتصريحات تتعلق بالملف النووي الإيراني، وهو الذي تركز عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن. قد يفهم منها أن نائب رئيس على الأقل بتصريحاته هذه يبعث ببعض الإشارات إلى الجانب الإيراني حول رغبة ما لدى الإدارة الأمريكية في ربما اتخاذ خطوة تجاه إيران، حيث قال إنه تساءل لماذا تحتاج إيران إلى وقود نووي عالي التخصيب بنسبة 60% إذا كانت لا تريد ولا تسعى إلى سلاح نووي. وعليه قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إنه ينبغي على إيران أن تقوم بخطوة ملموسة فيما يتعلق بقدرات تخصيب اليورانيوم، أي خفض نسبة التخصيب لديها. وهذه إشارة مهمة مريم، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطالما أصر على مسألة أساسية أنه لا يقبل بأن تحتفظ إيران على الأقل في مواقفه العلنية بقدرات تخصيب، وأنه يسعى إلى صفر تخصيب لضمان أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وهو ما أكد عليه أكثر من مسؤول في السابق من بينهم وزير الخارجية روبيو الذي تساءل لماذا تحتاج إيران إلى قدرات التخصيب إذا كانت تريد أن تمتلك برنامجا نوويا سلميا، وعليه يمكن أن تحذو حذو الدول الأخرى التي تحصل على الوقود النووي من الخارج، وأن واشنطن مستعدة لتزويد طهران بالوقود النووي. هذا الموقف أيضا اليوم عاد مرة أخرى وزير الخارجية ماركو روبيو لطرح مسألة الملف النووي الإيراني، قال إن أي تفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران ينبغي أن يتضمن مجموعة من الخطوات من قبل إيران تضمن فيها ضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي هذا الإطار قال روبيو إن إيران فوتت مجموعة من الفرص أو عددا من الفرص للتوصل إلى حل دبلوماسي، وعليها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تشدد حصارها على إيران، ومضيق هرمز بات تحت سيطرة كاملة من قبل الولايات المتحدة التي عمليا من خلال عمليات بحريتها وقواتها الجوية بدأت تسهل عبور مستويات من النفط عبر مضيق هرمز ترقى إلى المستويات تلك التي سبقت الحرب. وهو في هذا الإطار، في إطار تشديد الإجراءات من قبل الولايات المتحدة ورقة الضغط الاقتصادي، قال روبيو إن الاقتصاد الإيراني سيبلغ مرحلة قلما وصلت إليها دول أخرى من ناحية عملية التدني مؤشرات الاقتصاد في إيران.
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. نور الدين الدغير في طهران، هذه العمليات الاستباقية التي يعود الجيش الإيراني ليتحدث عنها الآن، ما الذي يوضع في مقابلها من تصريحات سياسية؟
3: مريم، بكل تأكيد المشهد ربما هو مشهد مركب ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري. ما هو سياسي هنا لا أحد ينكر بأن بوابة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة وبأن هناك جهود ربما لمحاولة إعادة الطرفين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات. جهود الوساطات لا تزال متواصلة، نتحدث هنا بالتحديد عن الوسيط القطري الذي يبدو أنه لا يزال يواصل مهامه منذ اجتماعات نيويورك إلى اليوم من أجل تذليل الصعاب القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هناك أنباء تتحدث على أن بوابة الدبلوماسية ربما أصبحت أضيق مما كانت عليه من قبل، لكن لا أحد هنا يفقد الأمل بأن تكون الدبلوماسية كذلك مخرجا لهذا التوتر القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نشهد حراكا سواء على المستوى الداخلي، ربما هنا أمر مهم جدا أن تحاول الحكومة أن ترسم صورة ما بأن الوضع بهذه الظروف ليس بالشكل الجيد الذي ربما قد يرسمه من يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن يحبط قضية المواجهة مع واشنطن. نسمع اليوم الرئيس الإيراني يتحدث عن الصعوبات، يتحدث عن إجراءات ربما من أجل الحفاظ على الإنتاج في البلاد، من قضية وقف الكهرباء عن مجموعة من المؤسسات التي لا يتم استعمالها، عن مجموعة من الأندية، عن مجموعة من الأماكن. وبالتالي هذه إشارة على أن هناك نقصا ما، وهو ما عبر عنه كذلك نائب الرئيس الإيراني قبل قليل في تصريح على أن إيران تواجه عجزا على مستوى الغاز الطبيعي الذي يستعمل هنا، انخفاض بما يقارب 100 إلى 250 مليون متر مكعب، تحاول إيران أن تخرج من هذه الضائقة. إذن هذا المشهد يحاول أن يرسمه الحكومة، وكذلك رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الوفد المفاوض كذلك لم يكن غائبا عن صورة هذا المشهد حينما قال بشكل واضح بأن الأعداء هكذا وصفهم، وبالتحديد هنا يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التضييق على معيشة المواطنين والتضييق على إيران. لكن هنا يستدرك الإيرانيون يقالون بأنهم قادرون على مواجهة هذه التحديات، لكن في نفس السياق هم يقولون بأنهم مستعدون.
1: أشكرك وعذرا على المقاطعة، نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران. للمناقشة نستضيف هنا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجية في الحزب الجمهوري الأمريكي، ونستضيف لاحقا ربما من طهران ضيفا لنستمع إلى رؤية إيرانية، لكن إلى الآن معنا فقط السيد إيلاي بريمر. سيد إيلاي أهلا بك، هل ينتج الموقف الأمريكي حاليا أي عناصر جديدة تخص خطوات التعامل مع إيران؟ لأن كل التصريحات ما زالت تدور في سياق أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وحجم النفط الذي يمر عبرها يماثل ما كان يمر قبل الحرب، وأيضا الحديث عن إلزامية أن تقدم إيران خطوات في السياق النووي. ما هي التفاصيل الممكنة هنا؟
4: أننا الآن قد وصلنا إلى حالة من الجمود بعض الشيء، ولكنني أعتقد أن هذا الأمر لصالح الولايات المتحدة، لأنه كلما طال أمد هذا النزاع وكلما استمرت الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، كلما أصبح من الأصعب لإيران بأن تخرج بطريقة قادرة فيها على البقاء. وإيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار الآن، ولكن الولايات المتحدة ترسل أيضا حاملة طائرات أخرى إلى منطقة الخليج، وأيضا مجموعة من جنود المارينز من أجل تمهيد الطريق لاجتياح بري محتمل على جزيرة خارك مثلا. وإذا الرئيس ترامب يود أن يحافظ على حالة الجمود هذه مع مرور الانتخابات النصفية والاستمرار بالضغوطات الاقتصادية، ولكنني لا أعتقد أن هذا التأخير يسوء بمصلحة إيران بل الولايات المتحدة.
1: سنسأل ذلك ضيفنا من طهران الذي يلتحق بنا الآن من هناك، الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيراني السابق. أهلا بك دكتور محمد حسين هاشمي. يقول ضيفنا السيد إيلاي بريمر إن الوقت ليس لصالح إيران، مساحة خيارات إيران في هذا الوقت كيف تبدو في التعامل مع ما يقدمه الأمريكيون من خيارات في المقابل؟
5: تحية لك وللضيف وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن هذه السردية الأمريكية التي تحاول التأكيد عليها، وهي تهدف من ذلك إلى تهدئة الداخل الأمريكي الضاغط على الرئيس الأمريكي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، هذه السردية من أن المضيق مفتوح وأن هناك سهولة في الانتقال أو الملاحة هناك وانتقال النفط إلى وإلى إلى إلى خارج المضيق، هذه السردية لا يعني الجانب الإيراني ينفيها كاملا، ويؤكد ان هذه ان المضيق لا زال تحت السيطره، وان ايران تملك زمام المبادره في هذا المجال. اما فيما يخص موضوع التفاوض، ولا زالت المفاوضات عبر الوسيط القطري

0: في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة كان يتعلق بموضوع مضيق هرمز، وإيران مصرة على أن حل هذه القضية هو الذي سيكون المفتاح للوصول إلى البحث حول موضوع الملف النووي. دون حل موضوع مضيق هرمز والشروط التي وضعتها إيران وهي منطلقة من الوثيقة التي وقعت بين الجانبين لا أكثر ولا أقل، هذه الحقوق الحقة لإيران، إذا لم تستجيب الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي لهذه الشروط لا يمكن حل هذه المسألة، مسألة المضيق. بعد ذلك إذا ما حلت يمكن أن ننتقل إلى موضوع بحث الملف النووي. إيران الآن
1: ولكن الأمريكيين سيد محمد حسين هاشمي تجاوزوا مسألة مضيق هرمز وانتقلوا إلى معالجة القضية النووية، وهنا سؤال لك سيد إيلاي بريمر، القضية النووية أولى شيء، هل هو مبدأ غير قابل للنقاش لدى الأمريكيين في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن الإجابة هي نعم بالتأكيد، وهذا ما أدى إلى اندلاع الحرب في المقام الأول. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أكدت أن إيران قد خصبت اليورانيوم إلى نسبة 60%، وهذه نسبة قريبة جدا من نسبة التسليح. الإيرانيون قالوا أنهم لا ينوون تطوير الأسلحة النووية، ولكن إذا كان هذا هو الحال من المفترض أن تكون هذه أسهل مفاوضات، لأنه بإمكانهم أن يتخلوا عن هذا الشيء الذي يقولون أنهم لا يريدونه في المقام الأول. الرئيس ترامب يعتقد بأنه لديه اليد الطولة في هذه الحرب، ولكن الإيرانيون يعتقدون بأنه إذا أجلوا هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات يعتقدون بأن الرئيس ترامب سيخضع للضغوطات، ولكن الرئيس ترامب قادر على استيعاب العقوبات من الشعب الأمريكي التي سيتعرض إليها بعد الانتخابات النصفية، وأعتقد أن الملف النووي هو طبعا أولوية.
1: ولكن ألا تظن أن هذا الأمر تعجيزي الآن عندما يوضع النووي أولا قبل فك الخناق الاقتصادي، قبل فك الحصار على الموانئ الإيرانية؟ لماذا يعتبر الأمريكيون أن الإيرانيين سيستجيبون بهذه السهولة إذا لم يقدم لهم شيء ملموس على صعيد فك التجميد عن الأرصدة المجمدة وأيضا فك هذا الحصار الاقتصادي؟
2: فيما يتعلق بالمفاوضات، المسألة غالبا ما تتعلق بالموقف التفاوضي. هناك معايير معينة في المفاوضات تقتصر على أن يكون هناك ركيزة للموقف التفاوضي. إيران تعتقد أنه بإمكانها أن تستمر بإخلاق مضيق هرمز، وهددت بإخلاق باب المندب، ولكنها لم تتمكن من فعل ذلك. الولايات المتحدة تمكنت بعد أن كانت قد واجهت صعوبات في بداية الحرب أن تدافع عن نفسها بواجه المسيرات، ويبدو وكأنه لا يمكن لإيران أن تستمر بتهديد الولايات المتحدة، وهذا الأمر يضع إيران في موقف تفاوضي سيء والولايات المتحدة في موقف جيد.
1: كيف يمكن لإيران دكتور هاشمي أن تنتقل إلى موقف تفاوضي أقوى في هذه المرحلة أمام طرف آخر أمريكي يقول إن المضيق أصبح تحت سيطرته ونزع تلك الورقة عن الجانب الإيراني؟
0: هذه أحلام باعتقاد الإيرانيين، هذه أحلام أنهم يسيطرون على المضيق، وأنهم دون حل مشكلة المضيق ودون القبول بما تطرحه إيران من رفع للعقوبات ورفع للحصار ورفع للأصول المجمدة وإلى تلك الأصول السبعة التي طرحتها إيران لا يمكن. إذا كان المضيق مفتوح وإذا كان يعني تجاوزوا مشكلة المضيق،
1: شكرا لك.
0: فما المشكلة وما الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أمريكا؟
1: الدكتور محمد حسين هاشمي من طهران وضيفنا هنا في الاستوديو إيلاي بريمر، شكرا جزيلا لكما. إلى النافذة الاقتصادية الخاصة نتابع فيها العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات الإيراني كأداة لتضييق الخناق على طهران، والمتابعة مع رنيم بوخزام. أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في إيران لا يتوقف الضغط الأمريكي على حظر براميل النفط من الوصول إلى الأسواق، فبعد أن ضاقت منافذ التصدير بسبب الحصار البحري اتجهت واشنطن إلى مصانع السيارات وخطوط السكك الحديدية، آخر ما تبقى لطهران من إيرادات وقدرات لوجستية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. فهل تغلق هذه الحزمة آخر المنافذ أمام الاقتصاد الإيراني أم ترفع كلفة الشحن والتوريد على المصانع والمستهلكين؟ في مطلع الشهر الحالي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شركات رئيسية في صناعة السيارات من بينها إيران خودرو وسايبا وزمياد، إلى جانب

0: شركات دراجات نارية وموردين خارجيين ضمن حملة موسعة تستهدف ما تصفه واشنطن بالشرايين الصناعية المتبقية للاقتصاد الإيراني. تقول الوزارة أن إيران خودرو وسايبا تستحوذان على حصة تتجاوز 90% من سوق السيارات المحلية، وتشير إلى أن الشركتين تنتجان قرابة 1.5 مليون مركبة سنويا وفق قدراتهما الصناعية، ما يجعل استهدافهما بالعقوبات ضغطا على قلب الصناعة التحويلية الإيرانية. بيانات مركز أبحاث البرلمان الإيراني تظهر تراجع الإنتاج بما يزيد على 17% في السنة الإيرانية المنتهية في مارس الماضي. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية موردين في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ وإندونيسيا بهدف نقل الضغط من نقطة الإنتاج إلى سلاسل التوريد التي تغذيه. وشملت العقوبات شركات رئيسية في قطاع سكك الحديد الإيراني، أبرزها شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المملوكة للدولة وشركة قطارات الركاب راجا. وتقضي العقوبات بحجز أي أموال وحسابات مصرفية أو ممتلكات للشركات المستهدفة، كما تمنع المؤسسات الأجنبية من إبرام أي صفقة معها. هذا فضلا عن العقوبات الثانوية التي تقضي بملاحقة أي شركة أو جهة أجنبية تثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو تقني أو لوجستي أو توريد قطع غيار ومعدات للشركات الإيرانية المستهدفة. صناعة السيارات الإيرانية انتقلت خلال 4 عقود من الاعتماد على الشركات الأوروبية إلى محاولة توطين هذه الصناعة. ففي ثمانينيات القرن الماضي وقعت شركة إيران خودرو اتفاقا مع بيجو الفرنسية لإنتاج سيارة محليا بعد تعطل إمدادات طراز بيكان البريطاني ومكوناته. بعدها بدأت إيران في بناء شبكة أوسع من موردي قطع الغيار المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية هذا القطاع من أزمات العملة والعقوبات. كما وسعت شركة سايبا إنتاج سيارات برايد بالتعاون مع كيا الكورية الجنوبية لتتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر السيارات انتشارا. في أوائل الألفية كشفت إيران خودرو عن سمند التي سوقت بوصفها أول سيارة إيرانية محلية الصنع، مع زيادة كبيرة في نسبة المكونات والتطوير المحلي. في عام 2011 بلغ إنتاج السيارات قرابة 1,600,000 مركبة سنويا، لتصبح إيران من بين كبار منتجي السيارات في المنطقة. في عام 2012 أدى تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تعطيل الشركات مع شركات غربية مثل بيجو ورونو، فتراجع الإنتاج بأكثر من 40% وهبط إلى أقل من 1,000,000 سيارة سنويا. في عام 2014 ومع انحسار الحضور الأوروبي بدأت شركات صينية مثل تشاري وليفان في توسيع نشاطها داخل إيران، وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال ولاية ترامب الأولى وإعادة فرض العقوبات إلى تراجع الإنتاج بنحو 35%. في عام 2020 أوقفت إيران إنتاج طرز قديمة تدريجيا مع الاتجاه إلى تصنيع مركبات أحدث وأكثر توافقا مع متطلبات السلامة والانبعاثات. ومنذ عام 2023 استقر الإنتاج تقريبا عند 1,300,000 سيارة سنويا، مع توسع واضح للعلامات الصينية في السوق خصوصا عبر التجميع المحلي، بالتوازي مع محاولات لفتح أسواق تصديرية محدودة في روسيا وفنزويلا وبعض دول آسيا الوسطى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي دكتور محمد رضا قشقاوي. إذن دكتور، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية السيارات والسكك الحديد هي من أبرز مصادر الدخل والإيرادات المتبقية لطهران، ما وزن هذين القطاعين في الاقتصاد الإيراني؟
1: نعم هذا صحيح، إيران تعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات في البلد وأيضا السكك، وحققت تقدما كبيرا في السنوات الماضية. بالتأكيد كانت هناك صعوبات في مجال قطاع السيارات في الآونة الأخيرة، ولكن إيران تمكنت من التأقلم مع هذه الظروف الجديدة. نعلم أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم كبير في

0: هذا القطاع الصناعي. بالنسبة لي قطاع السكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية فهي تلعب دورا أساسيا في البلد، ونحن نتحدث عن أحد أكبر الشبكات في المنطقة، وهذه الشبكة أيضا خضعت لعقوبات متعددة. بالتالي القطاعان يلعبان دورا أساسيا بالنسبة للاقتصاد في البلاد.
1: ما الذي تضيفه العقوبات الجديدة إلى قطاع يعاني أصلا من شح في النقد الأجنبي ويعاني من تداعيات الحرب؟
0: ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع هذه القطاعات لعقوبات. نتحدث عن قطاع السيارات الذي خضع لعقوبات في 2012 وبعد ذلك في 2018 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي، وحيث كان قد أصدر أمرا رئاسيا بإخضاع هذا القطاع لعقوبات. وأيضا هناك قطاعات فرعية أيضا عانت من نفس العقوبات، قطاع الدراجات النارية وأيضا الحافلات وقطاع إنتاج المحركات وما إلى ذلك. بالتالي نتحدث عن عقوبات رئيسية وعقوبات ثانوية ركزت على مجموعة من الشركات، والقطاع تمكن من التأقلم مع مجموعة من الظروف. عندما يتم إخضاع أو إقرار عقوبات على قطاع معين فكل الأطراف المرتبطة بالصناعات الفرعية تتأثر. كان تم إقرار عقوبات على كافة عناصر سلاسل الإنتاج داخل البلاد وخارج البلاد. بالتالي القطاع يواجه صعوبات جمة، وهذه الجولة أو الموجة الجديدة من العقوبات لا تضيف تأثيرا جديدا.
1: تحدثت عن سلاسل التوريد الخارجية، ما دلالة استهداف هذه السلاسل بالعقوبات؟
0: نعم، بالنسبة للعقوبات الثانوية فالأمر لا يهم إن كانت سلاسل التوريد داخلية أو خارجية، ونحن نتحدث هنا عن تأثير يطال كافة السلاسل خارجية وداخلية. بالنسبة للعقوبات الجديدة أو الموجة الجديدة، هناك شركات جديدة أدرجت تحت هذه العقوبات، وينبغي لها أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وينبغي أن تدخل في شراكات مختلفة مع شركات محلية. هذا طبعا خطر كان موجودا منذ 10 سنوات، وأعتقد أنه ما زال من الممكن الوصول والحصول على بدائل جديدة لهذه الطرق وهذه السلاسل. بالتالي هناك دوما بحث مستمر عن شراكات جديدة وعلاقات تجارية جديدة. نحن نتحدث عن قطاع اقتصادي كان يعاني منذ فترة طويلة من المشاكل، ولكن النسبة مهمة من هذا القطاع هي محلية.
1: شكرا لك دكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. ساعة جديدة من هذه التغطية تبدأ الآن. نرحب بكم إذن في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. من جانبها قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل هو انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين شمالي الضفة. من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على جبل مطران في مديرية المواسط جنوبية محافظة تعز. ومن جهته قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقية محافظة الجوف. من ناحيته أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن الرئيس ترامب لن يقبل ذلك. وفي طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. هذه التطورات بتفاصيلها نستطلعها إذن، ونبدأ من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مع مراسلنا من خان يونس رامي أبو طعيمة. أهلا بك رامي. إذن عداد الشهداء لا يتوقف في هذه الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، ومعها تزيد قتامة المشهد الإنساني.
2: بالفعل مريم، أكثر من 73,000 شهيد، وتزداد وتيرة الغارات الإسرائيلية مع ازدياد أعداد الشهداء. اليوم كان هناك عدد من الغارات الإسرائيلية استهدفت خياما للنازحين وأيضا فلسطينيين كانوا يمشون في الطرقات. دعينا نبدأ بالغارة الأخيرة التي استهدفت خيمة تؤوي نازحين، راح ضحيتها شهيد وأكثر من 12 إصابة من بينهم سيدتان، بالإضافة إلى استهداف فلسطيني عمره 60 عاما فوق سطح منزله واستشهاده على الفور، وبالإضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر في منطقة جيزان أبو رشوان في جنوب قطاع جنوب مدينة خان يونس وأدى إلى استشهاد. أعداد الشهداء يتزايد. بحسب مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 5 شهداء، وأعداد كبيرة من المصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. الوتيرة تتسارع مع استمرار المكثف لتحليق الطائرات الاستطلاعية في عموم أجواء قطاع غزة. 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية ولا زال الفلسطينيون يعيشون حالة من التوتر وحالة من القلق وحالة من الخوف الشديد بسبب الغارات الإسرائيلية واستهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي والطلقات النارية التي تطلقها القوات الإسرائيلية من المناطق الشرقية التي تصل إلى هذه المناطق. المناطق التي يتحدث الجيش الإسرائيلي أنها مناطق آمنة، هذه المناطق الآن هي أصبحت عرضة للاستهدافات الإسرائيلية بشكل مستمر وبشكل كبير، حتى أن الغارة الأخيرة كانت في إحدى الخيام المتواجدة في هذه المنطقة غربا من مدينة خان يونس. الوضع هنا لا زال الأطفال يعيشون حالة من الانعدام الأمني الغذائي وكذلك انعدامهم لألعابهم وحياتهم الطبيعية. هنا الواقع يعيش الواقع الإنساني صعب جدا مريم في ظل عدم وجود أدنى مقومات الحياة. هذه الخيام تحدثنا أنها لا زالت مهترئة وتحتاج إلى تغيير. نتحدث عن أكثر من 170,000 أسرة تعيش في خيام، أي نتحدث عن أكثر من 1,000,000 فلسطيني لا زالوا متواجدين في خيام النزوح. أيضا نتحدث عن خلال هذه الحرب الإسرائيلية أنها أفقدت العائلات معيلها. نتحدث عن أكثر من 86,000 أسرة تعيلهم نساء، أن هذه الخيام أيضا بحاجة إلى من يعيلهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف المعيلين داخل هذه المناطق. نتحدث عن أن هذه المنطقة الضيقة 30% يعيش فيها سكان قطاع غزة، القوات الإسرائيلية تسيطر ما نسبته 70%، أي نتحدث أن هذه النسبة القليلة التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. أكثر من 94% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى المساعدات، مرتبطة أيضا بالمأوى، مرتبطة بالطعام، مرتبطة بالتكايا التي باتت تغلق أبوابها بسبب عدم دخول المساعدات بالشكل المطلوب، وهذا يجعل الكثير من أكثر من 60% من الفلسطينيين هم واجهوا انعدام الأمن الغذائي. ونتحدث عن 10% وصلوا إلى حد المجاعة في منطقة المواصي. تحدث إلينا الكثير من العائلات الفلسطينية أن هذه العائلات إذا لم تجد الطعام في التكايا فإنها لا تأكل، لأن ليس لها معيل وليس هناك دخل أساسي لهذه العائلات، وبالتالي

0: هذه العائلات هي مرتبطة تماما بهذه التكيات الغذائية، إن توقفت لن يكون هناك غذاء لآلاف أو لمئات الفلسطينيين في هذه المناطق، وبالتالي الفلسطينيون يعيشون حالة مأساوية حقيقية دون أي خصوصية للعائلات التي تعيش بجانب بعضها البعض، وهي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. ونتحدث عن المدارس والتعليم، وأيضا نتحدث عن الكثير من الأشياء التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال 3 أعوام، كل هذا يجعل أمام هذا الفلسطيني عاجزا عن تقديم أي شيء لعائلته، لأولاده، حتى لكافة العائلات من حوله. وبالتالي أمام كل هذا الواقع لازلنا نتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات بالشكل المطلوب كما هو منصوص باتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة في 11 أكتوبر من العام الماضي، أن هذه العائلة أن هذه المساعدات تدخل بس فقط بالحد الأدنى، إن نتحدث عن 200 شاحنة معظمها هي للقطاع التجاري، وبالتالي ما يصل إلى المؤسسات الدولية هو قليل القليل، وما يحتاجه الفلسطينيون الكثير الكثير من المساعدات، من الأغطية، من الفرش، من الملابس، من المأوى، من حتى تغيير الخيام التي باتت هي مهترئة، أكثر من 160 ألف خيمة هي بحاجة إلى تغيير داخل هذه المخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. ونحن الآن مقبلين على فصل الشتاء، وهذه المنطقة تتعرض بشكل سنوي إلى غرق كبير لأنها هي في منحدرات كبيرة، وهذه الخيام كما نشاهد هي داخل هذه التبات الرملية هي عرضة للغرق وعرضة لانهمار المياه، مياه الأمطار إلى هذه المنطقة. هناك تخوفات شديدة من قبل العائلات الفلسطينية ولدخول هذه المياه، ولكن حتى اللحظة لا جدوى ولا حل سواهم إلا أن يجلسوا في داخل هذه الخيام ويطالبون العالم ويطالبون ويناشدون المؤسسات الدولية حتى يتم النظر إلى أحوالهم المعيشية الصعبة التي لا زالوا يعيشونها في ظل واقع إنساني سيء، في ظل واقع لا زالت تحلق فيها الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية بشكل منخفض، حالة من التوتر تعيشها العائلات الفلسطينية، وحالة من القلق الشديد، حتى أن المنطقة الغربية، أي نتحدث عن مياه البحر المتوسط الذي يطل على المنطقة الغربية، تحاصرها هناك البوارج الحربية الإسرائيلية والزوارق الحربية الإسرائيلية التي تحلق على أو التي تقترب يوميا على شواطئ البحر وتطلق النار على الفلسطينيين المتواجدين على شواطئ بحر خان يونس وإلى قطاع غزة بشكل كامل.
1: من خان يونس رامي أبو طعيمة، شكرا جزيلا لك. نستضيف الآن من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المتحدثة باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور خليل الدقران. دكتور دقران، أهلا بك. 3 سنوات مرت، ما الذي بقي من قطاع الصحة في قطاع غزة؟
2: حقيقة منذ 3 سنوات والاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، وقام الاحتلال خلال 3 سنوات بتدمير معظم مشافي قطاع غزة وأخرج 19 مستشفى عن الخدمة الصحية بشكل كامل، والآن بقي 19 مستشفى تعمل بشكل جزئي، منها فقط 5 مستشفيات حكومية تعمل في داخل قطاع غزة، والاحتلال استهدف المنظومة الصحية ودمر معظم المستشفيات ومعظم الأقسام، وما زال يحاصر قطاع غزة ويمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي إلى القطاع الصحي. كذلك الاحتلال يعني ما زال حتى هذه اللحظة يمنع إجلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة. لدينا في قطاع غزة أكثر من 20 ألف مريض ومصاب هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى. من بين المرضى والمصابين أكثر من 4500 طفل هم بحاجة أيضا للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال يقوم بالتلكؤ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين. للأسف الشديد أكثر من 2000 مريض ومصاب قد فارقوا الحياة بسبب الانتظار منذ 3 سنوات بسبب انتظارهم للعلاج خارج قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي ما زال أيضا يمنع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع الصحي.
1: أيضا بالنسبة للقطاع الصحي دكتور دقران،
2: يمنع دخول المولدات الكهربائية
1: بخصوص هذه المساعدات وهذه المعدات التي يفترض أن تدخل إلى داخل القطاع وتستفيد منها.

0: مستشفيات غزة ضمن ما ينص عليه اتفاق وقف الحرب. كيف بدت الصورة بين ما كان يفترض أن يدخل وما لم يدخل حتى الآن؟ يعني حتى نعرف بشكل أدق الوضع داخل هذه المستشفيات في هذه اللحظة.
1: أختي الكريمة، منذ حوالي عام كامل وحتى هذه اللحظة، منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، هذه أكذوبة حقيقة. الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة مستمر في الحرب الإبادة على المواطنين في قطاع غزة، ما زال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ويستهدف المواطنين في كل مكان. قتل الاحتلال أكثر من 1460 شهيد خلال هذا العام، وأكثر من 5200 إصابة وصلوا إلى المستشفيات، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن. الاحتلال حتى هذه اللحظة ما زال يمنع دخول أي جهاز طبي إلى القطاع الصحي، ولذلك أكثر من 60% من الأجهزة الطبية قد دمرت من قبل الاحتلال وتهالكت، وما زالت باقي الأجهزة الموجودة الاحتلال يمنع حتى وصول أو دخول قطع الغيار اللازمة لتشغيلها، ولذلك المنظومة الصحية الأزمة تتفاقم بها يوما بعد يوم. المولدات الكهربائية التي نحن بحاجة إليها، أكثر من 70% من هذه المولدات خرجت عن الخدمة الصحية، ما بقي 30% من المولدات تعمل بقدرة بسيطة، لا تستطيع تشغيل المستشفيات بعد أن قام الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن جميع مشافي قطاع غزة. وأيضا ما زال الاحتلال يمنع دخول قطع الغيار اللازم لهذه المولدات، ويمنع دخول الزيوت، ويستخدم سياسة التقطير في إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات الكهربائية، ولذلك ما زالت مشافي قطاع غزة مهددة بالتوقف بسبب عدم وجود مولدات كهربائية، وهذا يشكل خطر كبير على حياة
0: وهذا الخطر الذي تشكله هذه الجوانب التي ذكرتها على صحة الغزيين، ما الذي ربما رصدتموه من أمراض، من تفشي لبعض الأمراض؟ كيف تدهورت أيضا صحة المرضى من ذوي الأمراض المزمنة نتيجة نقص تلك الأدوية، ونتيجة ما تعانيه المستشفيات أيضا من تراجع في توفير الخدمات، خاصة ونحن على أبواب فصل شتاء آخر رابع منذ هذه الحرب، في ظل الظروف التي يقيم فيها الغزيون داخل الخيام؟
1: أختي الكريمة، للحديث عن الأمراض المنتشرة يطول الحديث في هذا الأمر. الآن الأمراض انتشرت بشكل كبير جدا، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية، بسبب أن معظم سكان قطاع غزة نازحون يعيشون في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، والآن على اعتاب نحن على اعتاب فصل الشتاء، وجميع المواطنون يعيشون بين الركام، بين الجردان، بين الحشرات، في ظروف قاسية جدا، بين مياه الصرف الصحي، بين حاويات القمامة، لا يوجد أدنى مقومة الحياة في قطاع غزة، ولذلك الأمراض تنتشر بشكل كبير جدا، والمستشفيات لا تستطيع أن تقدم لهم الخدمة الصحية بشكل كافي لعدم وجود أدوية وعدم وجود مستلزمات طبية. ذكرت بأن هناك مرضى، المرضى المزمنين منهم مرضى ضغط الدم والسكر، لدينا أكثر من 84 ألف مريض بمرض السكر، لا يوجد لدينا أنسولين ولا يوجد أدوية كافية لهم، كذلك مرضى الضغط، مرضى السرطان، نحن بحاجة لكل شيء في المنظومة الصحية، ولذلك يجب على العالم ويجب على أحراف العالم أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وجميع المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية وإجلاء جميع المرضى والمصابين إلى خارج قطاع غزة قبل فوات الأوان.
0: الدكتور خليل الدقران، وأنت المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، كنت معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك. نتابع الآن تطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 بالرصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. في غضون ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدري سمارة. للمتابعة معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، عملية هدم جديدة إذن تسجل خلال هذا اليوم في الذكرى الثالثة
2: للسابع من أكتوبر، كيف بدت ربما صورة هذه الاعتداءات الإسرائيلية خلال هذا اليوم؟
3: شهيد برصاص مستوطنين مريم، إضافة إلى 14 إصابة أخرى، بينهم 4 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني. هؤلاء جميعا لم يسلموا من اعتداءات المستوطنين على قاطفي ومزارعي الزيتون في مناطق الضفة الغربية، وهذا ما جرى في منطقة سهل رامين، إضافة إلى هجوم المستوطنين على برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الهجوم وفرض حظر الانتجوال في المنطقة. ونتحدث عن إصابتين أيضا في المغير شمال شرق رام الله إثر هجوم مستوطنين، إضافة إلى قيامهم بحرق مركبة صحفي أجنبي كان موجود في المستوطنين وقوات الاحتلال على السكان الفلسطينيين في المغير. هذا ليس ببعيد أيضا عن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسير قدري سمارة من بلدة بدو شمال القدس، حيث تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في أيلول الماضي في المنطقة الواقعة شمال غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي آنذاك، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال لعشرات المنازل في بدو وفي قطنة وهي مجاورة لبدو، وفي القبيل وهي بلدات تقع شمال القدس. قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وحققت ميدانيا مع الفلسطينيين، وهذا يأتي تزامنا أيضا مع تدمير قوات الاحتلال لنصب تذكاري لشهداء في نابلس وفي جنين شمالي الضفة الغربية، وتحويلها لمنزل لثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني في نابلس بعد دهمها لعشرات المنازل. الاعتداءات لم تشمل فقط مناطق شمال الضفة الغربية ووسطها، في جنوب الضفة الغربية عاود المستوطنون قبل قليل حصار منزل في منطقة وادي الرخيم جنوب مدينة يطا جنوب الخليل، بعد أن اقتحموا هذه الليلة الماضية وبقى يأوي بداخله 10 أفراد من عائلة شنران. بقي المستوطنون يحاصرون المنزل طيلة الليلة الماضية، وفي نهار هذا اليوم تمكن الجيش الإسرائيلي من سحب المستوطنين للمنطقة، لكنهم عاودوا الاقتحام كما ذكرت قبل قليل مع وجود 3 جنود إسرائيليين يمنعونهم من الوصول إلى المنزل، لكنهم يتواجدون في محيطه ويقومون رقصات في المنطقة كما وردنا من هناك. إليك مريم.
2: شكرا لك منتصر نصار مراسلنا من الخليل. معنا الآن من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور رائد نعيرات. طبعا نتابع يوميا الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، على الرغم من دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ وكل ما يفترض أن يترتب عليه، لكن ما نشاهده ونتابعه بخصوص ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية، كيف يمكن قراءته؟
4: مساء الخير لك مريم ولجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتابع ما يحدث إسرائيليا، هو لم يبتعد كثيرا عما نسمع من تصريحات بين الفينة والأخرى للقادة السياسيين الإسرائيليين. يعني الإسرائيليون والمستوى السياسي لا يخفي أهدافه من هذه الحرب، سواء أقصى اليمين على لسان سموتش وبن غفير أو حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذين يؤكدوا على الدوام بأن الاستراتيجية والهدف الإسرائيلي في قطاع غزة ما زال هو قائم على إحداثيتين رئيسيتين. الإحداثية الأولى وهي أن المناطق التي تحتلها إسرائيل وهي مناطق الخط الأخضر، هذه مصيرها الحكم الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وضعف المناطق الهدف الأساسي من كل الممارسات الإسرائيلية هو إحداث تهجير الفلسطينيين وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة. الآن هذه السياسة إلى أي مدى يمكن تطبيقها أو إلى أي مدى يمكن تحقيقها؟ واضح بأن هناك صعوبات تواجه الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يمكن إنكار أن العوامل الدافعة كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي التي تدفع باتجاه إيجاد حل لا يخرج عن بوتقة هذه المحددات.
2: طيب، دائما كان يحاول الاحتلال دكتور رائد نعيرات أن يربط بين الضفة الغربية وممارساته هناك مع ما يجري أو ما جرى داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بالقول إنهم سيحولون الضفة الغربية إلى قطاع غزة. كيف عمل على تثبيت هذا التهديد حتى الآن؟
4: يعني الحرب على الضفة الغربية باعتقادي لا تقل خطورة عن ما جرى في قطاع غزة، وإن كانت وتيرتها بشكل أقل، ولكن لو أخذنا جغرافيتها وأخذنا طبيعتها وأخذنا النتائج الاستراتيجية لهذه الحرب، نقول بأن ما يفعل في الضفة الغربية لا يقل عما فعل في قطاع غزة، بل أنه عندما نناقش بعض القضايا نجد أن ما فعل في الضفة الغربية يكاد يتجاوز ما يفعل في قطاع غزة. يعني عندما نتكلم عن حجم الأراضي المسيطرة المصادرة والمسيطر عليها، نجد أنها فقط في بعض الأماكن ما تم السيطرة عليه في قطاع غزة. يعني محافظة كطوبات على سبيل المثال تعادل مساحتها مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، لم يتبقى للفلسطيني منها سوى 11%، وباقي المناطق مصادرة. بعض المحافظات لم يتبقى منها سوى 4%. الآن في الضفة الغربية الاستهداف أسميه موسم الزيتون. موسم الزيتون بالنسبة للفلسطيني في الضفة الغربية هو يعني الملكية، يعني لا يوجد في الضفة الغربية لا مصانع ولا يوجد بترول، ما يوجد في الضفة الغربية هو الزيتون، والزيتون يعني الأرض، يعني التاريخ، يعني النار. ما قام به الجيش الإسرائيلي وما قام به المستوطنون على مدار الشهور الفائتة قضى على هذا الموسم، سواء باقتلاع الأشجار أو بمصادرة الأراضي أو بحرمان الفلسطينيين من
2: لكن دكتور
4: ممارسة قطاف الزيتون.
2: كل هذه الممارسات الإسرائيلية التي أشرت إليها وضعت بشكل كثيف خلال هذه المرحلة تحت المتابعة الدولية أو تحت المجهر الدولي إن صح التعبير. إلى أي درجة انقلبت الأمور على الإسرائيليين، خاصة في موضوع الاستيطان واقتطاع أراضي الفلسطينيين في مرحلة ربما شهدت كثافة هذه الممارسات في الضفة؟
4: يعني لا يمكن إنكار الجهد الدولي ولا يمكن إنكار أهميته، ولكن حقيقة مريم لغاية الآن ما زال هذا الجهد متواضع فيما يتعلق بأثره، لأنه هذا الجهد يعني ما زال يعني يحاكي الرواية الإسرائيلية، بمعنى أن الفعل الاستيطاني في الضفة الغربية ليس فعل مجموعات هنا وهناك، وإن كان نعم هناك بعض المجموعات المتطرفة مثل شبيبة التلال وتدفيع الثمن وبعض المجموعات الإسرائيلية التي يعني خرجت عن كل أنواع السيطرة، ولكن لا يمكن إنكار بأن هناك سياسة منظمة سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية ومدعومة من قبل الحكومة ومن قبل الجيش الإسرائيلي. طالما أنه يتم التعامل مع هذه الأحداث على أنها أحداث منفردة فهذا لن يكون له ثمار قوي. ما الذي فعله المستوطنون؟ قاموا بإحراق سيارة تابعة لوكالة أنباء روسية أتت لتصوير ما الذي يحدث. ما هي النتائج؟ النتائج هي محاولة تمديد بقلق توجيه بيانات، ولكن لا يوجد أفعال على الحكومة تحد أو تجعلها توقف من هذه السياسة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور رائد نعيرات الأكاديمية والخبيرة بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة امتدت نيرانها لا لتشمل الضفة الغربية فحسب، بل طالت لبنان الذي عانى هو الآخر خلال السنوات الثلاث الماضية من حرب إسرائيلية قتلت الآلاف وهجرت مئات الآلاف ودمرت مساكن وبنى تحتية لا سيما في جنوب البلاد. كما خلطت الحرب أوراقا سياسية داخل لبنان وأدت إلى محادثات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية هي الأولى منذ عقود. نناقش هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بك أستاذ أمين قمورية. ما هي الصورة الميدانية والسياسية التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان بعد ثلاث سنوات؟
5: يعني لا شك أن ما حدث في 7 أكتوبر كان بمثابة زلزال. هذا الزلزال لم يغير المنطقة فقط ولم يخلخل النظام الإقليمي فقط، بل كان له تأثير على كل هذه المنطقة وعلى الدول الجوار، فكيف بالأحرى في لبنان؟ لبنان القريب جغرافيا الملاصق جغرافيا للأراضي المحتلة لفلسطين، لبنان الذي يوجد فيه حزب الله الطرف المقاتل الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأساسية، هو حليف حركة حماس التي كانت في خضم المعركة الأساسية التي حدثت في 17 أكتوبر.

0: 7 أكتوبر، وبالتالي كان شريكها في هذه المعركة بمعنى إسنادها حتى لا تكون وحيدة. هي شركته كانت في محور المقاومة المعلن آنذاك ولا يزال حتى الآن موجود، وبالتالي خاض هذه المعركة. لكن النتائج على ما يبدو جاءت بغير ما كان يحسب حزب الله وما كانت يحسب آخرين. النتيجة كانت عدوانين سافرين على لبنان، حرب أولى، حرب ثانية، حرب أولى لإسناد غزة، حرب ثانية لإسناد إيران. النتائج كانت كارثية بكل معنى الكلمة على الأرض اللبنانية، احتلال جزء أساسي من الأرض اللبنانية، الجنوب مقوم يعني جزء من الخريطة اللبنانية الأساسية، 750 كيلومتر مرة أخرى تحت الاحتلال الإسرائيلي. وحتى الآن لا أحد يعرف ما هي نتيجة هذه المعركة وكيف تتوقف. وبطبيعة الحال يعني كان الأمر الميداني وكان الأمر السياسي يعني أحدثت انقسامات هائلة في لبنان، وأدت فيما أدت أيضا إلى انقسام من نوع آخر
1: بين
0: من يريد التفاوض وبين من يريد
1: في هذه النقطة تحديدا. أستاذ قموري، بعد كل ما ذكرته بخصوص ما فعله الاحتلال في جنوب لبنان تحديدا، ذهب اللبنانيون إلى مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين فيما بقي الجيش الإسرائيلي يحتل مساحات واسعة في جنوب لبنان. هذا المتغير هل خدم لبنان فعلا في هذه المرحلة؟
0: يعني من الواضح حتى الآن أن قرار التفاوض برعاية أمريكية حتى الآن لم يأتي بأي نتيجة ولم يأتي بأي ثمار، لا بل زاد الخلافات داخل الصف اللبناني، بمعنى أن البعض اعتبر أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة. في المقابل الطرف الآخر الذي رفض هذا النوع من المفاوضات واعتبرها خروجا عن السيادة اللبنانية وتمسك بالميدان، أيضا هذا التمسك بالميدان لم يؤدي إلا إلى نتائج أخرى بتوسيع الاحتلال مجددا. ومن الواضح أنه بدلا من محاولة فصل لبنان عما يجري في محيطه، عاد لبنان أكثر وأكثر ارتباطا بما يجري في المحيط وفي الإقليم، وصار أثيرا أكثر بالخارج أكثر مما هو أثيرا بالداخل. انقسامات داخلية و انتظار شيء ما يأتي في الخارج حتى الآن لم يأتي بشيء للبنانيين. يعني الدولة اللبنانية التي تراهن على الولايات المتحدة أن تقدم لها شيء، وهي بالفعل إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تفعل شيء كان بإمكانها أن تفعله، لكن من الواضح أن الموقف الأمريكي لا يزال متجاوبا بالكامل مع الموقف الإسرائيلي. وأيضا بالنسبة لحزب الله الذي ربط أيضا موقفه بموقف إيران من المفاوضات، حتى الآن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة.
1: إذن المفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة، كذلك إن استمرت الحرب لم تكن ستؤدي إلى نتيجة على صعيد ربما استعادة هذه المساحات التي دخلت إليها ودخل إليها الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وتفاقمت الأمور مع الحرب على إيران. الاستمرار في الحرب لم يؤتي بنتائج، والتفاوض أيضا، إلى أي درجة تعقدت الأمور الآن في لبنان أكثر؟
0: فعلا الأمور معقدة للغاية فعلا، ومن الواضح الخلافات السياسية كبيرة، ومن الواضح أن الرهانات بهذا الوقت بالتحديد على أن تأتي المفاوضات الثنائية بشيء حتى الآن لم تؤدي إلى نتيجة. المسألة الأخرى، من يريد ربط لبنان بالمفاوضات الإقليمية، هل أيضا ستؤدي إلى نتيجة؟ لو افترضنا جدلا بأن هناك اتفاق أمريكي إيراني، هل هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي، وحتى ولو أصرت إيران على وقف الحرب في لبنان، هل سيجبر ذلك إسرائيل على الانسحاب من الأرض اللبنانية؟ باعتقادي كله معلق في كيف ينظر اللبنانيين إلى مشكلتهم الداخلية وكيف يتعاملون معها. الحد الأدنى من التفاهم والتوافق الوطني غير موجود، وللأسف كلا طرفي الصراع في لبنان لا يزال يربط موقفه من هذه المسألة بالسقف الخارجي. البعض يربطه بالسقف الأمريكي والغربي، والبعض الآخر يربطه بالسقف الإيراني. وفي ظل ما يجري حتى الآن لا يبدو أن النتائج كما يشتهي اللبنانيين، لا بل بالعكس لا أحد يعرف ماذا سيجري في الغد.
1: أمين قموري الكاتبة والمحللة السياسية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ننتقل إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على جبل مطران في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبية تعز، في حين قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن قواتهم أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقية محافظة الجوف. للمتابعة معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وأيضا معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، أهلا بكما. ياسر أبدأ معك من تعز، وإن كانت قد حدثت أي تطورات أو صدرت أي بيانات من القوات الحكومية تشير إلى ما يجري الآن؟
2: نعم مريم، محور تعز العسكري صرح قبل قليل أن هناك مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من جبهة في تعز، خاصة في جبل حبشي ومنطقة الأقروض. تحدث أيضا عن صد هجوم للحوثيين على منطقة الصلو، وقال إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. أيضا هناك غارات جوية استهدفت منطقة المواسط، وكذلك هناك غارة جوية استهدفت تحشيدات للحوثيين في مناطق أخرى. أيضا قوات درع الوطن التي تقاتل هنا في مناطق تعز وهي قوات حكومية أكدت أنها شنت هجوم صاروخي على الحوثيين وعلى مواقع وتعزيزات للحوثيين في منطقة الكدحة غربية تعز. أيضا كانت هناك غارات بالطائرات المسيرة وبالطائرات الحربية على عدة مواقع في تعز. أيضا كان هناك حديث عن قتلى وجرحى من المدنيين مساء أمس، خاصة في مناطق المصراخ وما جاورها. أيضا هناك أيضا في الضالع، في الضالع أيضا مقتل مواطن وإصابة آخر في منطقة مريس بالضالع جراء قصف للحوثيين كما قالت المصادر هناك. هذا على المستوى الميداني. أيضا ما زلنا نتابع ما يتعلق بالساحل الغربي والقوات في الساحل الحكومية في الساحل الغربي، ما زالت ترابط في مناطق باب المندب وأيضا بالقرب من ذباب والمخا، وتقول إنها تحاول التقدم إلى المخا. بالذهاب إلى عدن، ما زالت تداعيات ما حصل فجر اليوم في مطار عدن من استهداف بصواريخ البالستية من قبل الحوثيين، ما زالت تداعيات تلك الهجمة مستمرة. لكن قالت الخطوط الجوية اليمنية إن مطار عدن تسير فيه الرحلات بشكل منتظم ولم يتوقف إلا لساعات محدودة بعد الاستلاف الذي تعرض له فجر اليوم. أيضا وزارة النقل اليمنية أكدت أنها أخلت المطار لساعات معينة، لكن أكدت أن الرحلات عاودت من جديد. وكذلك هناك إدانات واسعة لهذا الهجوم على مطار عدن الدولي، خاصة من وزارة الخارجية اليمنية وأيضا من السلطة المحلية في عدن ومن عدة جهات محلية وأيضا خارجية. إنسانيا ما زالت تعز تقع تحت الحصار، خاصة بعد إغلاق الطريق الرابط ما بين شرق تعز والمدينة هو الطريق الشرقي، وأيضا الاشتباكات التي ما زالت تدور في الطريق الرابط ما بين عدن ولاحق وتعز.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. نسأل نبيل اليوسفي من صنعاء عما تؤكده أو تنفيه سلطات جماعة أنصار الله الحوثيين بخصوص كل ما يذكر من تقدم تحرزه القوات الحكومية.
3: نعم مريم، القوات المسلحة بصنعاء أكدت بأنها لا زالت محافظة على مكاسبها في الساحل الغربي بشكل كامل، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تعزيزات لقوات تابعة لحكومة عدن في جنوب غرب الوازعية بمحافظة تعز، ما أدى إلى سقوط العشرات وإعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما أيضا أكدت القوات المسلحة بأنها أيضا استهدفت جنود وقوات تابعة لحكومة عدن في مضيق باب المندب، ما أدى إلى سقوط العشرات أيضا حسب القوات المسلحة. في ذات السياق أعلنت القوات المسلحة اليوم بأنها سيطرت بشكل كامل أو طردت كافة التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الصلو بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكدت أيضا بأن مقاتلين سلموا أسلحتهم وعتادهم للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في سياق آخر أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم قد تصدوا لهجوم لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف وتحديدا شرق محافظة الجوف، وأكد أيضا بأنهم استخدموا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وبأن هذا الصد للهجوم قد تسبب في سقوط العشرات من قوات حكومة عدن في تلك المحافظة الصحراوية، وأيضا إحراق العديد من العربات العسكرية. كما أعلنت في ذات السياق بأنها أسقطت طائرة نوع CH-4 سعودية استطلاعية مقاتلة في أجواء محافظة الجوف بسلاح مناسب حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وسائل إعلام محلية مريم أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت منطقة المواسط في محافظة تعز وأيضا مديرية سامع في محافظة تعز أيضا، فضلا عن غارات جوية استهدفت محافظة صعدة وقصفا صاروخي ومدفعي، واستهدفت أيضا حسب القوات المسلحة وحسب وسائل إعلام رسمية أبراج الاتصالات في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في سياق آخر، كان قد أعلن الناطق العسكري عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية في العمق السعودي بما فيها استهداف مطار الملك خالد بطائرات مسيرة وعقب ذلك صاروخ باليستي، ما أدى إلى توقف المطار حسب الناطق العسكري، فضلا عن استهدافهم لقاعدة خميس مشيط الجوية ومطار أبها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استهداف معسكرات في جيزان وكذلك في عسير استهدفوها كذلك بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأعلن الناطق العسكري سقوط العشرات من الجنود بين قتيل وجريح، فضلا عن إعلانه عن عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية استهدفت كما قال أرتالا أو عسكرية أو إمدادات عسكرية سعودية بالقرب من مطار عدن الدولي. وأكد أيضا أو حذر من استخدام مطار عدن، الناطق العسكري حذر من استخدام مطار عدن لأغراض عسكرية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. نرحب من جديد هنا في الاستوديو بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، نقرأ في البداية رواية كل طرف والتطابق على أرض الواقع.
4: طبيعي أن كل طرف يقدم روايته وفقا لمعطياته التي لديه. الحوثيون لا زالوا يكررون أن الساحل الغربي في حوزتهم ويسيطرون على باب المندب والمخا ودباب وغيرها، لكن الوقائع تقول أن مجرد أن يكون هناك أيضا قصف في باب المندب من قبل الحوثيين فهذا يعني أن أن أن أنهم قصفا لقوات حكومية، يعني فمعنى هذا أن القوات الحكومية صارت في ذباب حسب تصريحهم. لكن الحقيقة الدقيقة التي لدينا نحن على الأقل أن المخا بالتحديد، داخل المخا لا زال يوجد مجاميع مسلحة للحوثيين، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها باتجاه الجنوب لحصار القوات الحكومية. القوات الحكومية تفرض طوقا على هذه المجموعات إلى جانب ذباب المركز. كذلك هناك القوات الحكومية رأت أنها تفتح جبهة في الوازعية لفتح الطريق شمالا بحيث أن تطوق تماما مخا ولا تدخلها بحرب حادة. لكن الحكومة الآن هي تؤكد على أنها سيطرت على جبال أو مرتفعات في المضارب أو رأس العارة، وهذه مطلة على الطرق الإمداد. لكن الحقيقة هناك ملاحظة نلاحظها أن الحوثيين يستخدمون في تكتيكاتهم العسكرية أسلوب حرب العصابات وليست أسلوب الحروب النظامية. في المقابل الجيش يقوم بعمليات نظامية، الجيش القوات الحكومية، وهذا في مناطق والأرياف لا تجدي غالبا. لذلك تجد الحوثيين يحققون بعض الاختراقات في مناطق الريف التعزي بسبب استخدامهم المجموعات الصغيرة والعمليات الصغيرة للمسلحين الحوثيين. هذه وضع عام. لكن أيضا عندما ذكر الحوثيون أنهم صدوا هجوما من القوات الحكومية في شرق أو في الجوف، فهذا يعني أيضا أن هناك محاولات لاختراق الجوف والوصول إلى الحزم، وهذه محاولات قديمة الحقيقة للقوات الحكومية.
1: لكن هذه المعادلة، معادلة أن هناك فعلا عملية عسكرية تقوم بها القوات الحكومية، والدليل أن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول هناك تصدي وهناك رد، هل تكفي للقول أن عملية فجر اليمن تسير وفق مسار خطط له للوصول إلى الهدف النهائي وهو العاصمة صنعاء؟
4: هي أولا من المبكر الحديث أن فجر اليمن أخذت مداها، لها 3 أيام أو أقل، لكنها واضح أنها تتجه لهذا الاتجاه، فتح جبهات متعددة، قطع الطرق، قطع ضرب التحشيدات والتعزيزات، دخول مرحلة جديدة من التكتم في جمل العمل الإعلامي، تحريك بعض الجبهات، هي واضح أنها تتجه بهذا الهدف. وكل منطقة أو كل مربع له يبدو مهام. لكن الحوثيون في المقابل يحاولون أن أن أن يكسروا هذا العمل من خلال تشتيت هذه القوة بإدخالهم بمعارك فرعية في الريف، في القرى، في العزل، لإشغال القوات الحكومية بالتحديد بالتوجه نحو أهدافها المرسومة لها. حتى الآن لا نستطيع أن نقيم فجر اليمن في بعد 3 أيام، لكن واضح أن العملية مستمرة، الضربات محددة، فتح الجبهات مدروسة يبدو، لكن أيضا حسب مصدر عسكري أخبرني أن العملية المتزامنة حتى الآن لم تتخذ، بمعنى أن يستخدم عمل متكامل حتى الآن لم يتخذ. لكن الحقيقة
1: هل هناك زخم مماثل لزخم الساعات الأولى من العملية؟ يعني هذا ربما التكتم هل أثر على طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها للقول إن هناك عمليات مكثفة فعلا تجري على الأرض؟
4: هناك عمليات مكثفة، والدليل التصريحات الصادرة حتى من جماعة الحوثي، فبالتالي هناك عمليات، لكن الإعلام الحكومي خفف من تصريحاته مقارنة باليوم الأول من إطلاق العملية.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، على هذه الإحاطة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري وملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الصراع. وشدد فانس على أن واشنطن لن تكتفي بمجرد تعهدات مستقبلية، بل تريد خطوات فعلية على الأرض. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. للمزيد معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. فادي، هذه التصريحات لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي هي الأكثر وضوحا فيما يرتبط بالرسائل لإيران بخصوص ما هو مطلوب منها نوويا.
5: صحيح مريم، خصوصا أن الإدارة الأمريكية سبق أن رفضت مقترحا إيرانيا قدم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الوسيط القطري، ومنذ ذلك الحين يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف يقول أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، دون أن يعطي أي مؤشرات سياسية إلى أين تتجه الأمور في إطار المفاوضات. ما فهم منه أن الإدارة الأمريكية ماضية في ضغوطها الاقتصادية على إيران من ناحية، وربما تذهب إلى استئناف الحرب على نطاق واسع بعد انتخابات نوفمبر هنا في الولايات المتحدة، كما لوح الرئيس الأمريكي بنفسه أكثر من مرة. لكن تصريحات جي دي فانس التي أشرت إليها في مقابلة مع وكالة رويترز تساءل فيها إذا كانت إيران فعلا تسعى إلى برنامج نووي سلمي ولا تحاول الحصول على سلاح نووي، لماذا تريد أن تمتلك وقودا نوويا مخصبا إلى درجة 60%؟ وبالتالي ينبغي على إيران أن تتخذ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها فيما يتعلق بمسألة التخصيب. وهذه إشارة مهمة للغاية من نائب الرئيس جي دي فانس في إطار المفاوضات مع الجانب الإيراني، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن تمسك بموقف علني رافض لأي تخصيب من قبل إيران، لا بل أن الإدارة الأمريكية عرضت على إيران أن تتخلى عن قدراتها في تخصيب اليورانيوم على أن تتلقى من الولايات المتحدة الوقود النووي اللازم لبرنامج نووي سلمي كما كانت تقول الإدارة الأمريكية. لكن سبق لأكثر من مرة أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينفي مواقف على لسان مسؤولين أمريكيين، وبالتالي نحن نتابع مع مكتب نائب الرئيس جي دي فانس لنرى إذا كان هذا الموقف الذي قاله بالفعل يمثل تحولا في موقف الإدارة على الأقل في المواقف العلنية، وإذا كان يمثل نوع من تسوية تريدها الإدارة الأمريكية، خصوصا أن موقفها حتى هذه اللحظة أن إيران ينبغي أن تقدم على خطوات ملموسة رغم المرونة التي أبدتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي كما سبق أن أبلغ مسؤول أمريكي الجزيرة، لكن ينبغي أن تتخذ خطوات ملموسة تقنع الولايات المتحدة أنها جادة هذه المرة وأنها لا تحاول الخروج من الضغوط المتواصلة عليها من قبل الإدارة الأمريكية. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز تحت عمليا سيطرة كاملة من الولايات المتحدة، وأن الاقتصاد الإيراني سوف يواصل المعاناة، خصوصا أن إيران كما قال فوتت أكثر أكثر من فرصة دبلوماسية منحتها إياها الإدارة الأمريكية لمعالجة برنامجها النووي. وفي هذا الإطار قال إن في نهاية المطاف ما تريده إدارة ترامب هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأي تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ينبغي أن يكون فيه ضمانات أن إيران لن تستطيع أن تحصل على سلاح نووي. مريم
1: فدي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. ماذا عن طهران وردينا دغير ونوع تعامل إيران مع هذه المطالب الأمريكية المرتبطة بالملف النووي؟
6: بالتأكيد مريم، هذا يشكل جزء من الخلاف العميق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ليس فقط في المطالب الأمريكية ومدى تريد واشنطن من طهران.

0: أين تتجه؟ هل فعلا هناك اتجاه قطعي لمسألة الحرب؟ بكل تأكيد هناك تقدير وهناك انتظار، لكن هذا لا يعني أن جميع الأوراق التي يتم الحديث عنها هنا في طهران هي أوراق المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك أجواء تتحدث عن أن التفاوض لا يزال قائما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن فجوة أو نافذة الدبلوماسية تقلصت نوعا ما، خاصة بعد العودة من نيويورك بسبب اختلاف الرؤى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الباب لا زال مفتوحا، وهناك تبادل للمقترحات عبر الوسيط القطري لأجل إيجاد صيغة توافقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الجانب الإيراني ربما يعكف على دراسة شيء ما، ربما قد يقدمه قريبا للجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري كنوع من الرؤية الجديدة الإيرانية للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا السياق لا يزال مفتوحا، أي السياق الدبلوماسي لا يزال قائما هنا في طهران. هنا نشير على أن الحكومة نوعا ما، خاصة إذا ما سمعنا من كلام الرئيس الإيراني اليوم، يشير إلى أن هناك فعلا الكثير من المشاكل تواجهها طهران على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى تأمين ما تحتاجه من الطاقة. ربما قد يتحدث الجانب الإيراني على ضرورة المقاومة، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني وما قاله كذلك رئيس البرلمان، لكن هذا لا ينفي على أن الأطراف كذلك تريد أن تتجه نوعا ما إلى إيجاد حلحلة دبلوماسية للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج مما تعانيه طهران حاليا، خاصة أن أي توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل كما ترسمه طهران إذا تم التوافق عليه قد يترفع الحصار البري، رفع الحصار الجوي، رفع العقوبات، الحصول على الأموال المجمدة، إنهاء الحرب، وهذا أمر أساسي تبحث عنه طهران. لكن مريم، رغم ذلك لا يزال صوت الرصاص قائما كذلك حينما نسمع من قائد من الجيش الإيراني والمتحدث يقول بأنهم إذا ما استشعروا خطرا ما فإنهم سيقومون بعمليات استباقية. هذا ربما نوع من التحذير للجانب الأمريكي، وأكثر من ذلك ربما يؤشر به الجانب الإيراني على استعداده للمواجهة العسكرية، خاصة أن هناك تقديرات تضع نصب أعينها على أن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون قادمة سواء قبل الانتخابات النصفية في واشنطن أو بعد الانتخابات.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتبنا من طهران، على هذه التوضيحات التي نأخذها إلى مساحة تحليلية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور الشرقاوي. هو إذن سياق دبلوماسي مشوب بتلويح الطرفين بإمكانية التصعيد، هل هو حالة صحية لفتح أفق تفاوضي واضح؟
2: للأسف لا، لو كانت هناك أمارات حالة صحية كنا بصدد أن نرى تقاربا بين الشروط الأمريكية والشروط الإيرانية، لعل وعسى أن يصل المسار الإيراني والمسار الأمريكي إلى منطقة وسطى. المنطقة الوسطى أصبحت من خبر كان، وكانت هي مذكرة التفاهم التي وقعها بيزشكيان وترامب. الآن بعد 4 أشهر من هذا التوقيع أصبحنا بعيدين عن مسار التسوية، وربما الآن يتحدث ترامب على خلاف ما يقوله أهل الحل والعقد في طهران، بمعنى أن لحظة الدبلوماسية في نيويورك وولادة الاقتراح الإيراني ثم عودة الرد الأمريكي من البيت الأبيض، لم النتيجة من هذا التفاعل الجديد لم ترتفع إلى منسوب ما كانت عليه مذكرة التفاهم.
1: ولكن في المقابل كما قال مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير، إيران تحضر لشيء ما لتقدمه للوسطاء حتى ينقلوه للجانب الأمريكي. إلى أي درجة يمكن أن نقول إنه من الممكن الآن أن ترد إيران على هذه المطالب الأمريكية المرتبطة بتقديم تنازلات في الملف النووي؟
2: قد تراعي طهران مدى تأثرها بالخنق الاقتصادي، بمدى رؤيتها العسكرية إلى تطورات الموقف إذا أقدم الرئيس ترامب على مغامرة عسكرية قياسية. قد تأخذ طهران الكثير من العوامل الجديدة والمتغيرات في حسبانها، ولكن وإن تم الإقرار بهذا، هذا لن يصل إلى ما يتوقعه ترامب. ترامب لا يقبل سوى أن تأتي طهران طيعة وتقبل بالشروط ويعلن هو الفوز المطلق، بمعنى أن ترامب لم يتخلى بعد لا في حالة المفاوضات ولا في حالة المواجهة العسكرية، لم يتخلى عن منطق المعادلة الصفرية. وربما استدامة أمد هذا الصراع وتطوره إلى أزمة هرمز، والآن ربما قد تتأجج أزمة باب المندب، كلها من أعراض أن ترامب لم يتخلى عن شروطه والإيرانيون لا يقتربون خطوة منه. وإن تغيرت صيغة العرض الجديد أو العرض المتجدد، هم يريدون، وهذه بادرة جيدة، يريدون إعادة فتح مضيق هرمز، لعل وعسى أن تفهم أمريكيا ودوليا بأنها بادرة

0: تحس النوايا، ولكن هذه يد واحدة لا تصفق، نحتاج لليد الأخرى أن يمد ترامب يده لكي تكتمل التسوية أو المنطقة الوسطى.
1: لكن هذه اليد ربما الآن خاصة ما يرتبط بإيران تلوح بالتصعيد، يعني عندما يتحدث الجيش مرة أخرى في إيران عن إمكانية قيامه بهجمات استباقية إذا استشعر الخطر، كيف يمكن أن يقابله الأمريكيون باعتقادك؟
0: أولا خلينا نأخذ المد الإيجابي، بمعنى كيف هيئ بيزيشكيان وعرقجي وقالب المشهد في طهران والخطاب الإيراني قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات غير المباشرة مع الوفد الأمريكي. كان هناك زخم باتجاه تفضيل ورقة المفاوضات على الخيار العسكري. يعود بيزيشكيان إلى طهران من نيويورك ويعتقد أنه لم يحقق ما كان يريد. إذن هذه بداية الجزر السلبي مقابل المد الإيجابي. عدنا إلى أن ترامب لا زال متشبعا بفكرة الضربة العسكرية التي قد تنبني على أن وزير الخزانة ووزير الطاقة الأمريكيان يقولان إن الخنق الاقتصادي يفعل فعلته في الإيرانيين. على الصعيد الأمريكي، للعودة إلى سؤالك، الآن ترامب لم يلتقط إشارة لحظة نيويورك، بمعنى لم يسعى جادا لربط أو للنسج على هذا الخيط الناضم، أنه يمكن وإن ابتعد عن مذكرة التفاهم يمكن إحياء مسار جديد للمفاوضات بداية بعودة الحرية.
1: أو ربما التقطه وبناء على ذلك أدلى بتلك التصريحات التي كانت متزامنة مع اجتماعات نيويورك عندما فرض النووي كعنوان أبرز في أي تفاوض يمكن أن يحدث.
0: لكن عندما يتحدث ترامب عن النووي أو عن اليورانيوم المخصب، هو كمن يخفي فشله أو تعثره في أنه لم يحسم في القضية الأخرى مع الإيرانيين. ليس هناك تقدم في ملفات إنهاء الحروب على كل الجبهات، الأرصدة المجمدة، العقوبات الأمريكية والقضايا العالقة. أرى أن مرجعية ما هو نووي هو هذا العنوان العريض الذي بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها كل الغابة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، على هذه المشاركة. بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولايات الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: نشير إلى تطور جديد في اليمن مرتبط بتصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يقول إن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة. وتطورات الجديدة المرتبطة باليمن والساحات الأخرى تتابعونها مع فيدا باسيل على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
4: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
5: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
6: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معا نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
4: أهلا بكم إلى هذه التغطيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة للحرب، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. من جانبها قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين شمالي الضفة. من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال القدس وفجرت منزل الأسير قدر سمارة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عمليات في مناطق متفرقة بالضفة شملت دهما واعتقالات وبحثا عن أسلحة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقرود بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد. من جهته، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرقي محافظة الجوف. من ناحيته، أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن دون إصابات. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري وملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الصراع. وفي طهران، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. نبدأ من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. ينضم إلينا من دير البلح مراسل جزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، هذا التصعيد مستمر وكانت حصيلته عدد من الشهداء اليوم، كيف بدا المشهد؟
5: فعلا 5 شهداء منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن، وكل الغارات تتركز في مدينة خان يونس في جنوب القطاع. قبل قليل فدا فقط الطائرات المسيرة الإسرائيلية أغارت من جديد على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني هرعت إلى تلك المنطقة وتنقل في الحال عدد من الجرحى، وصفت عديد منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. الغارة كانت مباشرة على هذه الخيمة التي تأوي عائلة فلسطينية نازحة. وقبل هذه الغارة بقليل أيضا هناك غارة جوية أخرى استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة، وقد أدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين، بالإضافة لقصف تجمع للمواطنين، هناك شهيد أيضا وهناك عدد من الجرحى، بالإضافة للغارة التي استهدفت ظهر اليوم منزلا في مخيم خان يونس في المناطق الغربية لخان يونس. فنتحدث عن 4 من الشهداء فقط في خان يونس، بالإضافة للشهيد المسعف الذي تم استشهاده في جباليا وهو متطوع يعمل مع الدفاع المدني بعد محاولة هذا المسعف إنقاذ عديد من الجرحى في تلك المنطقة، ولكن القوات الإسرائيلية استهدفته بشكل مباشر وأدى هذا الأمر إلى استشهاده. ونحن نتحدث في الذكرى السنوية 3 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نتحدث في المقابل عن وتيرة متصاعدة وحدة كبيرة من الضربات الجوية الإسرائيلية والغارات التي تستهدف تجمعات للمواطنين وأيضا تستهدف خيام تأوي نازحين وتستهدف هناك أيضا شقق سكنية ومنازل للمواطنين. وكل هذه الاستهدافات فدا هي تقع في نطاق المناطق التي صنفها الجيش الإسرائيلي وادعى بأنها مناطق إنسانية وآمنة في الشطر الغربي للقطاع بشكل كامل. في المناطق الغربية للقطاع يتكدس أكثر من 2,400,000 نسمة في المرحلة الحالية، فيها تتزايد وتيرة الضربات الجوية وفيها أيضا تزداد وتيرة معاناة الناس يوما بعد يوم. ونحن نتحدث عن الحصار الخانق للجيش الإسرائيلي للقطاع وتقليص دخول المساعدات والحاجيات الأساسية في الوقت الحالي، وأيضا هناك في الشطر الشرقي للقطاع ونحن نتحدث عن مساحة 70% تقريبا من مساحة القطاع تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وتسيطر عليها، ولكن في المقابل هناك في المناطق الشرقية أيضا عمليات النسف وعمليات القصف وعمليات الملاحقة تتواصل وتتصاعد بشكل لافت. فهناك شرق خان يونس وشرق دير البلح في وسط القطاع وشرق مدينة غزة في الساعات القليلة الماضية 3 عمليات نسف واسعة وكبيرة تمت هناك، والجيش الإسرائيلي يسارع الوقت في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين ومقومات للحياة في تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. وكل من يحاول الاقتراب من المناطق الشرقية للقطاع تقصفه القوات الإسرائيلية، سواء من حيث القذائف المدفعية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية أو حتى من خلال إطلاق النار المباشر عليه من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر في أجواء المناطق الشرقية.
4: في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية، ما الذي التزمت به إسرائيل إلى حد الآن حسب ما تم الاتفاق عليه؟ إذا ما أردنا أن نجمل ما تم الالتزام به من عدمه.
5: حقيقة فدا إسرائيل لم تلتزم بشيء حتى الآن. على سبيل المثال، وفق نص البروتوكول الإنساني الذي تم توقيع عليه في شرم الشيخ قبل عام من الآن، يتم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستمر وبشكل دوري، أي في معدل اليوم الواحد يتم إدخال 600 شاحنة للقطاع. ولكن في الوقت الحالي حسب المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ويدخل في متوسط الواحد فقط 200 شاحنة، نصفها للقطاع الخاص. عاد عن ذلك وفق الاتفاق أن يتم وقف القتل في قطاع غزة ووقف الضربات الجوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية ووقف اقتضام مزيد من أراضي المواطنين عند الخط الأصفر. هذه المسألة لم تلتزم بها إسرائيل بتاتا. يوميا إسرائيل تقصف وتقتل في القطاع بشكل كامل في المناطق الغربية والمناطق الشرقية وفي وسط المناطق المأهولة بالسكان في المرحلة الحالية. إسرائيل كانت قد وقعت في اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب باتجاه المناطق الشرقية للخط الأصفر، ولكن على أرض الواقع إسرائيل تقتضم مزيد من أراضي المواطنين وتلتهم هذه الأراضي وتضمها للخط الأصفر في الوقت الحالي.
4: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كنت معنا من دير البلح. في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها وترافق معها من أحداث ومحطات، لا يزال قطاع غزة يعيش تداعيات هذه الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإسرائيلية على القطاع. أكثر من 73,000 شهيد وقطاع دمر معظمه، ووقف لإطلاق النار لم يمنع الاحتلال من توسيع سيطرته أمام أنظار العالم لتبلغ 70% من مساحة القطاع. وبين اتهامات دولية بالإبادة الجماعية ومستقبل لم يحسم بعد، يبقى سؤال اليوم التالي بلا جواب. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير مسار الحرب من يومها الأول حتى اليوم.

0: ثلاث سنوات بدأت بهجوم غير وجه الصراع وطبيعته، ثم بحرب غيرت وجه غزة وامتدت تداعياتها إلى المنطقة. قدمت إسرائيل حربها بوصفها رداً على 7 أكتوبر، قالت إن هدفها القضاء على حماس واستعادة الأسرى. حجم القتل والتدمير والتهجير والحصار الذي طال مقومات الحياة وضع الحرب أمام اتهام آخر، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لفهم هذا المسار نعود إلى صباح 7 أكتوبر. بدأ الهجوم برشقات صاروخية، اخترق المقاتلون السياج المحيط بالقطاع وهاجموا مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية. بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 329 عسكرياً. أسر نحو 250 ونقلوا إلى داخل قطاع غزة. قالت حماس إن هجومها جاء بعد سنوات من الحصار وجولات من المواجهة، ورداً على تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال. بدأت الغارات في اليوم نفسه، ثم الاجتياح من الشمال بعد أسابيع. أنشأ الاحتلال محور نتسريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه. في المدن خاضت المقاومة اشتباكات الشوارع واستخدمت الأنفاق والعبوات والهجمات الخاطفة. أما السكان فواجهوا أوامر النزوح وتدمير البيوت وانهيار الخدمات. لاحقاً استندت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتدمير ظروف الحياة لتخلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس.
0: رأت اللجنة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلة على نية الإبادة. رفضت إسرائيل هذه النتائج وتمسكت بأن حربها تستهدف حماس. انتقلت الحرب إلى خان يونس ثم رفح. احتل جيش الاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. لم تكن رفح جبهة عسكرية فقط، كانت ملجأ لنازحين من أنحاء غزة. مع الهجوم عليها أجبروا على النزوح مرة أخرى. من جباليا إلى رفح اتسع التدمير والتهجير، ضاقت الأماكن التي يستطيع الناس العيش فيها. خارج القطاع اتسعت دائرة المواجهة. بدأ تبادل النار مع حزب الله في اليوم التالي للهجوم. وسعت إسرائيل حربها على لبنان بالغارات والاغتيالات والاجتياح. في الضفة الغربية تصاعدت الاقتحامات وهدم المنازل والتهجير. تجاوز أثر 7 أكتوبر حدود غزة إلى جبهات أخرى وحسابات إقليمية أوسع. تحرك الوسطاء لوقف الحرب. أنجزت هدن وعمليات تبادل، لكن الوصول إلى نهاية دائمة بقي معطلا. مطلع عام 2025 توقف القتال، ثم استأنف الاحتلال غاراته في 18 من مارس. تمسكت إسرائيل بالضغط العسكري ورفضت الانتقال آنذاك إلى المرحلة التي تتناول إنهاء الحرب بشكل دائم. أنشأت محور موراق بين خان يونس ورفح. عادت مدينة غزة إلى قلب الهجوم. كانت المفاوضات مستمرة، لكن القصف والنزوح كانا مستمرين أيضا. استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. أصاب الضرر أو الدمار 82% من مباني القطاع وفق التقديرات الأممية. لم تقتصر الاتهامات الدولية على حجم الدمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إبان الهجوم على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من بين الاتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب. في أغسطس 2025 أكد التصنيف الدولي للأمن الغذائي وقوع مجاعة في محافظة غزة. قتل وتدمير وتهجير وتجويع، هذه كانت الوقائع التي استندت إليها الاتهامات بأن الحرب طالت السكان ومقومات بقائهم، تجاوزت فكرة الرد العسكري على هجوم 7 أكتوبر. بعد عامين وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف جديد لإطلاق النار. انسحب الاحتلال جزئيا إلى الخط الأصفر وبقي في نحو 53% من مساحة القطاع، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف توسيع الاحتلال ولا إطلاق النار. تحركت العلامات الصفراء أعمق داخل غزة، ظهرت خرائط بخط برتقالي يحيط بمنطقة مقيدة إضافية. اتسعت مساحة الاحتلال إلى أكثر من 60% وفق إقراره، وتحدثت تقديرات أخرى عن نسب أعلى. مع كل تقدم تكرر النزوح وابتعدت العودة إلى البيوت والأراضي. لم يتوقف سقوط الشهداء بعد الاتفاق. استشهد نحو 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب الحصيلة الواردة من وزارة الصحة بغزة. بقي دخول المساعدات والدواء ومواد الإيواء والإعمار خاضعاً لقيود الاحتلال. فلسطينيون يعيشون بين الخيام والركام، مرضى ينتظرون العلاج، وعائلات تبحث عن ماء ومأوى. بقي الحصار جزءاً من واقعهم تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار. بقي مستقبل القطاع معلقا كذلك. احتلال لمساحات واسعة وجماعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال تتحرك في المناطق المحتلة. أجهزة أمنية مرتبطة بحماس تعمل في المناطق الأخرى. بين هذه الأطراف تعثرت وعود مجلس السلام بالإدارة الانتقالية والإعمار. لم يحسم الانسحاب، ولم توحد السلطة، ولم تفتح الطريق لتعافي غزة. تسعت جبهات الحرب وتراكمت آثارها، بقيت أسباب الاحتقان قائمة. بعد 3 سنوات ما زالت غزة مدمرة ومحاصرة، وكل الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه سيناريوهات الحلول على وقع تصعيد إقليمي غير مسبوق.
3: نتابع من برلين مظاهرات خرجت تنديدا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك تزامنا مع الذكرى 3 للحرب على غزة. ينضم إلينا من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، في الذكرى 3 هل لا تزال التظاهرات المنددة بما جرى ويجري في قطاع غزة تكتسب زخما، وما هي الشعارات التي ترفع؟
4: المظاهرات على طول الخارطة الألمانية. الآن نحن في إطار الاستعداد لانطلاق المظاهرة الأضخم، وهي المظاهرة التي تشهد شراكة مع بين مجموعات مختلفة. نتحدث عن مجموعات اليسارية والاجتماعية، يتصدرها اتحاد الجنوب المتحد، وأيضا اتحاد النساء الأمميات وتحالف فلسطين وغيرها. التحذيرات تجري على قدم وساق. هذه المظاهرة مميزة لأن الآن الشرطة دفعت بنحو 1000 شرطي لمراقبتها، وخصوصا بعد إعلان المنظمين لشعار التحرير الكامل. كان الإعلان السابق الذي قدم إلى السلطات وهو إزالة الاستعمار، لكن الآن الشعارات التي رفعت هو التحرير الكامل، وبالتالي اعتبرت بأن هذه المظاهرة ستكون مماثلة لما جرى السنة الماضية، حيث شهدت موجة عنف شديدة بين الشرطة والمتضامنين مع فلسطين، وخصوصا مع الجيوب اليسارية. الطوق الأمني الذي فرضته السلطات واضح تماما على طول ساحة كرويسبرغ في قلب وسط العاصمة الألمانية برلين. الطوق لم يكتفي فقط على أجهزة الأمن بأنواعها المختلفة، أيضا جاءت أفراد أو جاءت بعض الجهات المؤيدة لإسرائيل المختلفة أيضا في محاولة لاستفزاز هذه التظاهرة، وخصوصا أن هذه التظاهرة تم التحشيد لها أيضا من قبل أنصار إسرائيل في وسائل الإعلام، والتي تعتبرها بأنها بأنها تساند العنف، وخصوصا في مسألة الشعارات المرفوعة التي تدعو إلى التحرير الكامل لفلسطين وغيرها من الشعارات المرفوعة. لذلك تنظر السلطات بعين حذرة إلى هذه المظاهرة، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات التي استطاع فيها اليسار من التقدم بقوة في نتائجها، والذي اعتبر بأن غزة كانت لاعبا مهما في نتائجها أمام موجات التضامن مع فلسطين. نعم،
3: شكرا لك عيسى طيبي مراسل الجزيرة، كنت معنا من برلين. وأيضا نبقى في إطار هذه التظاهرات التي تتصاعد في العالم في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من مدينة روتردام في هولندا ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، أتابع معك المشهد من روتردام وكيفية التعاطي مع هذه التظاهرات من قبل الجانب الأمني في هولندا.
5: نعم، هذه الوقفة هي واحدة من عدة وقفات، هنالك حوالي 8 وقفات اليوم أمام محطات القطار الرئيسية في روتردام وأيضا في عموم مدن هولندا. نحن الآن في المحطة الرئيسية في مدينة روتردام، كما ترين أمام الكاميرا العدسة تظهر أسماء الشهداء، كتبت أسامي حوالي 75 ألف شهيد كتبت على هذه القماشة الكبيرة. الدعوات جاءت من جمعيات التضامن، منظمات المجتمع المدني الهولندية وأيضا الفلسطينية. هؤلاء اليوم بالمناسبة كان من المفترض أن تكون الوقفة يوم أمس هنا أمام هذه المحطة، ولكن ما علمناه من المنظمين أنها تم تأجيله حتى اليوم، لأن هنالك مجموعة من الأطباء والممرضين الإسرائيليين الذين أتوا إلى هنا بإشراف من الحكومة الهولندية، ولديهم وقفة اليوم للحديث عن تجربتهم في قطاع غزة باعتبار أنهم من تأثر في هذه الحرب. وما يريده المنظمون هنا اليوم عمليا أن يذهبوا إلى تلك الوقفة وأن يحاصروها وأن تكون لهم روايتهم أمام تلك الرواية الإسرائيلية، بمعنى أن هنالك محاولات لإظهار الحقيقة أمام المجتمع هنا في هولندا. كما ترين العشرات أو ربما حوالي 200 شخص أتوا إلى هنا أمام هذه المحطة للتظاهر والتعبير عن دعم فلسطين. كل الكلمات التي كانت قد سبقت قبل قليل هذه الهتافات تحدثت عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. هنا يوجد أيضا أطباء أدلوا بشهاداتهم، هولنديون أدلوا بشهاداتهم حول ما شاهدوه في قطاع غزة. إذن هو تعبير من التضامن، مجموعة من الهولنديين وأيضا الفلسطينيين وحتى
3: سلام
5: في محاولة لإظهار تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة وأيضا في الضفة الغربية. نعم،
3: سلام كيالي مراسل الجزيرة كنت معنا من روتردام. والآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر باستشهاد فلسطيني وإصابة 14 بالرصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عمليات في مناطق متفرقة بالضفة شملت دهما واعتقالات وبحثا عن أسلحة. وينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، إذن عن هذا المشهد في الضفة الغربية التي يشهد تفجيرات لمنازل، أيضا اقتحامات، مداهمات، يعني اعتداءات إسرائيلية بالجملة على المواطنين وأيضا من قبل المستوطنين.
6: تحية لك فدا، نستطيع القول بأنه لا تكاد تخلو منطقة هذا اليوم من الضفة الغربية إلا وحدث فيها اقتحام أو اعتداء وهجوم لمستوطنين أو حتى تفجير وهدم لمنازل. الأبرز والأهم هو الشهيد الفلسطيني في منطقة سهل رمين، وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، يبلغ من العمر 44 عاما، استشهد هذا اليوم وأصيب معه 14 آخرين بينهم 4 من المسعفين، مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين أصيبوا جراء اعتداء المستوطنين عليهم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصابين وإلى الشهيد بعدما هاجم مستوطنون المنطقة. والحديث لا يدور فقط عن هجوم المستوطنين في هذا المكان وتحديدا الاعتداء على قاطفي الزيتون في برقة برام الله. المستوطنون هاجموا المنطقة وقوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الهجوم وفرضت حظر التجوال على السكان في برقة، إضافة إلى إصابة فلسطينيين اثنين وحرق لمركبة صحفي أجنبي في المغير شمال شرق رام الله. أبقى في رام الله أو في وسط الضفة الغربية تحديدا وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم بتفجير وهدم منزل الأسير قدري سمارة من بلدة بيدو شمال القدس، وهو الذي تتهمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق نار في أيلول الماضي أسفرت عن مقتل إسرائيلي في منطقة شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال لم تكتفي فقط بتفجير وهدم المنزل، بل اقتحمت عشرات المنازل في بيدو وفي قطنة المنطقة القريبة من بيدو وفي القبيبة، ودهمت عشرات المنازل وفتشتها وحققت ميدانيا مع فلسطينيين، إضافة إلى اقتحامها منطقة الدوحة في بيت لحم في الضفة الغربية واقتحام في سلفيت كذلك الأمر، وفي نابلس كان هناك هدم لنصب تذكارية لشهداء، وإضافة إلى اقتحام بلدات عدة في جنين شمال الضفة الغربية. أشير أيضا إلى أن منزلا فلسطينيا في منطقة واد الرخيم جنوب مدينة يطا جنوب الخليل حاصره مستوطنون منذ يوم أمس وطيلة الليلة الماضية صباح هذا اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وأجبرت المستوطنين على الانسحاب، لكنهم عادوا لحصار المنزل واقتحامه قبل حوالي ساعتين، ولا زالت المنطقة تشهد توترا. أي واد الرخيم جنوب الخليل. إليك فدا.
3: شكرا لك منتصر نصار مراسل جزيرة كنت معنا من الخليل. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأبدأ معك دكتور شادي. دكتور شادي، من الضفة الغربية إلى غزة إلى قطاع غزة مرورا بلبنان، ولطالما تحدث نتنياهو عن تغيير وجه الشرق الأوسط، كيف عملت إسرائيل على تحقيق هذا التوجه؟
7: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني إسرائيل أرادت أولا بعد 7 أكتوبر أن القضية الأساسية التي أرادتها هي استعادة قوة ردع. قوة ردع هي أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها دولة إسرائيل إضافة إلى الدعم الأمريكي والسلاح النووي، فبالتالي أرادت الاستعادة، وهذا الاستعادة لقوة ردع كانت من خلال حرب إبادة شاملة على قطاع غزة وحرب على لبنان وحرب على سوريا، بمعنى بالمنطق الأمني والعسكري نقل المعركة إلى أرض العدو ونقل الغلاف إلى أرض العدو. يعني سابقا كان لدينا غلاف غزة وهي المستوطنات التي تحيط بغلاف غزة، كان لدينا غلاف لبنان وهي المستوطنات المحاذية للجنوب اللبناني إضافة إلى سوريا كذلك الأمر. اليوم الغلاف تحول إلى داخل الأراضي المحتلة الجديدة، سواء كان يعني غزة أو لبنان أو سوريا، إضافة إلى المتغير العامل الأهم بالنسبة لإسرائيل وهو أنه كسر حاجز الخوف أمام التعامل مع إيران. يعني إسرائيل شنت عدوانين على إيران، وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل نقلة نوعية في القدرات العسكرية والأمنية والاستراتيجية، وأعاد إسرائيل الخطة السياسية. ولكن يعني هذا لا يعني أن هذا التقدم على كل هذه الساحات أن إسرائيل حققت ما أرادته، بمعنى القضية الخلافية الجوهرية الأساسية بقيت حاضرة وهي القضية الفلسطينية. حتى ما قبل 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية على هامش النقاشات الدولية. بعد 7 أكتوبر ونتيجة العدوان الإسرائيلي الفج والذي يتحدى فيه كل القوانين والشرائع الدولية، عادت القضية الفلسطينية لتكون القضية الأبرز على الساحة الإقليمية والساحة الدولية، إضافة إلى تراجع مكانة إسرائيل إلى حد بعيد جدا أمام الرأي العام الدولي. أنا لا أتحدث فقط عن آسيا شادي. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
3: تتحدث عن مكانة فلسطين وعودة هذه القضية إلى الواجهة مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل لا تزال تحتل هذه القضية المرتبة الأولى أم أنها عادت لتتراجع من جديد، وكيف يمكن إعادتها إلى المشهد مرة أخرى في الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على القطاع؟
7: يعني هذا تماما ما تم نقاشه قبل 3 أيام. كان هناك ندوة أو 4 أيام ندوة في تل أبيب، جامعة تل أبيب، تناقش يعني مكانة القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر كجزء من دراسات يعدها مجموعة من الأكاديميين والعسكريين. النتيجة التي وصلوا إليها أن ما قبل 7 أكتوبر كانت إسرائيل في وضع أفضل بكثير، بمعنى استطاعت أن تخرق جبهات وتخلق حالة من التطبيع، وكان من الممكن أن تدخل في حالة من التطبيع أيضا مع المملكة العربية السعودية، هو ما أرادته. لكن بعد 7 أكتوبر كل ذلك تعطل، وأصبح إمكانية التطبيع مع الدول العربية جديدة بظل يعني التصريحات الإسرائيلية العلنية حول التوسع والتدمير والإبادة وإلى آخره. كل ذلك يضعف مكانة إسرائيل في الحلقة الدبلوماسية، وبالتالي مجال المناورة الدبلوماسية لإسرائيل تقلص إلى حد بعيد.
3: وهنا أسمع من الدكتور محجوب الزويري. دكتور محجوب، هل كان لنتنياهو ما أراده هو تغيير وجه الشرق الأوسط، وما هي العقبات التي وقفت سدا في وجهه؟
8: نتنياهو تبنى سردية الولايات المتحدة في تكرار ما يسمى سبتمبر إسرائيل، وبناء عليه بدأ باستخدام نفس الآليات التي استعملتها الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر، وهو تعدد الحروب، تعدد الجبهات، ومحاولة صياغة نظام أمني وترتيبات أمنية تخدم مصالح إسرائيل. توسع في جبهات كثيرة وجعل حالة الحرب هي الأساس وليس حالة الأمن. مع استمرار حالة الحرب إسرائيل تفقد حالة الأمن بالنسبة لها، بمعنى آخر تصبح مثل الجسم الذي يصاب بفيروس، ويصبح كل أجزاء الجسم في حالة عمل متسارع من أجل الحماية ولكنها تجهد الجسم. هكذا هو واقع إسرائيل الآن. تعدد الجبهات ظاهره أن نتنياهو يحقق شيئا، لكن باطن الأمر أن نتنياهو عمليا قد أدخل إسرائيل في حروب استنزافية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعلى مستوى السمعة. من المهم أن نتذكر
3: كان في حديث تكرر خلال الحرب على قطاع غزة التي لا تزال مستمرة بأوجه مختلفة عن اتفاقات أبراهام، الرئيس ترامب تحدث عنها، نتنياهو أشار إليها، إلا أن ذلك إلى حد الآن لم يتحقق له. كيف، ما تداعياته على نتنياهو نفسه؟
8: بالتأكيد نتنياهو كان يريد مثل الرئيس الأمريكي أن يحقق السلام بالقوة، أن يفرض السلام بالقوة. هذه الآن مقولة قد تراجعت كثيرا. الدول التي كان يمكنها في لحظة معينة أن تذهب إلى تطبيع جزئي أو كلي مع إسرائيل تراجعت. الدول التي لديها اتفاقات مع إسرائيل تتعامل مع إسرائيل خفية وليس علنا، ولا تعلن حتى عن زيارات مسؤوليها لها. هناك حالة من الخجل من العلاقة مع إسرائيل بصفتها الآن تعرف أنها دولة إبادة جماعية. الآن المظاهرات التي عرضتم وأخبار أخرى منذ صباح اليوم كلها تقول أن صورة إسرائيل قد تدمرت وتراجعت كثيرا في العالم، لدرجة أصبحت الآن هي والدولة العنصرية ودولة الفصل العنصري في أفريقيا صنوان، وكأنهما تجربتان يعبران بشكل طيب. كبير عن
3: دكتور شادي، كيف يمكن أن نفسر عدم اكتراث إسرائيل لصورتها على المستوى الدولي على المستوى العالمي، وماذا عن الجيش الإسرائيلي في الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تركيبته، طبيعته، ما الذي اختلف؟
7: يعني هناك شقين للسؤال. الشق الأول، أنا أعتقد أن إسرائيل تكترث كثيرا لما يتم الحديث عنه عن إسرائيل ومكانتها في العالم، بدليل أن إسرائيل يعني التقديرات أن إسرائيل صرفت ما يقارب 13 مليار شيكل فقط من أجل ما يسمى بالهزبراء، أي تسويق نفسها إعلاميا،
3: ولكنها تستمر في نفس الدولي. النهج، لا تغير النهج.
7: صحيح تماما، ولكن بنفس الوقت أين الخلاف؟ الخلاف أن القيادة السياسية الحالية اليمينية المتطرفة تعتقد أنها تستطيع أن تتحدى العالم. سابقا إسرائيل كانت تعتمد في سياساتها وإعلانات مسؤوليها على دراسات وأبحاث أكاديمية أمنية تجرى في أهم المؤسسات الأمنية، وبناء عليها تصوغ سياساتها. اليوم الذي يصوغ السياسات الإسرائيلية هي حخامات متدينة إلى حد بعيد جدا، هي التي توجه بن غفير، وهي التي توجه سموتريتش، وهي التي توجه قطاع واسع من الليكود، وبالتالي هذا يؤثر على مكانة إسرائيل. لكن الدولة العميقة تعمل
3: لدي دقيقة واحدة دكتور شادي، لو سمحت لي أريد أن أسمع منك دكتور محجوب، بقي هذا السؤال معلقا، وهو الجيش، طبيعة الجيش في إسرائيل والعلاقة بين الجيش والقادة السياسيين.
8: هناك تغير جوهري حصل في هذه الحرب. هنالك حاله من ما يسمى بالراديكاليزيشن اوف ميليتري، تطرف المؤسسه العسكريه. في فتره معينه كانت المؤسسه العسكريه اكثر عقلانيه رغم ممارستها. اليوم المؤسسه العسكريه رمز للتطرف السياسي، وهي تتعامل مع وتنتج سياسيين متطرفين. ومن المتوقع ان تكون اسرائيل في المرحله المقبله نموذجا للدوله المتطرفه يمينيا عسكريا وسياسيا.
3: شكرا لك دكتور محجوب الزواري الاكاديمي والخبير بسياسات الشرق الاوسط، وشكر موصول للدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس. إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبش والأقرود بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد. ينضم إلينا من تعز مراسل جزيرة ياسر حسن. ياسر، نتابع معك المشهد.
9: نعم فداء، المشهد هنا في تعز أن المواجهات ما زالت مستمرة. محور تعز العسكري أكد أن المواجهات مستمرة مع الحوثيين في عدة جبهات، منها جبل هان والأقروض، وأيضا هناك معارك شرسة في الوازعية وفي جبل حبشي، وهناك أيضا غارات جوية استهدفت الحوثيين مواقع وآليات للحوثيين خاصة في وادي المعقم بالوازعية وأيضا في جبل مطران في مديرية المواسط. قوات درع الوطن أيضا الحكومية أكدت أن قواتها المدفعية أو الصاروخية استهدفت الحوثيين في جبهة الكدحة. أيضا ما زالت القوات الحكومية تواصل تقدمها فيما يتعلق بالساحل الغربي، وقالت إنها تحكم سيطرتها على مواقع في باب المندب، في كهبوب، كذلك على امتداد الساحل الغربي إلى ذباب، وهناك نية للدخول إلى المخا وأيضا للدخول إلى الخوخة أيضا التابعة للحديدة. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن معركة فجر اليمن ماضية ولن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها، وقال إنها ليست معركة واحدة بل هي معارك على عدة جبهات، وهي نهايتها لابد أن تكون سيطرة القوات الحكومية، سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وأيضا الوصول إلى العاصمة صنعاء. ودعا الأهالي إلى الالتفاف حول القوات الحكومية، وأيضا دعا الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الزق بأبنائهم للقتال مع الحوثيين. أيضا هناك اجتماع في عدن كان لقيادة وزارة الدفاع، أكد الاجتماع على مواصلة عملية فجر اليمن حتى تحقيق أهدافها. بالذهاب إلى عدن وما جرى فجر اليوم من استهداف لمطار عدن الدولي، ما زالت تداعيات هذه الحادثة مستمرة حتى الآن، لكن الخطوط الجوية اليمنية أكدت أن المطار عاد إلى الخدمة وعاد إلى العمل بشكل طبيعي، مع أن هناك إدانات واسعة لتلك العملية من وزارة النقل، من وزارة الخارجية، من السلطة المحلية، من كل الجهات في عدن وفي كل مناطق البلاد، على اعتبار أن استهداف منشأة حيوية مدنية مثل مطار عدن هو ليس بالشيء السهل، لأنه كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا قدر الله. أيضا إنسانيا ما زالت الأوضاع الإنسانية سيئة. هناك تقرير جديد لمنظمة الهجرة الدولية أكدت فيه أن النازحين وصلوا إلى أكثر من 200,000 نازح.
3: شكرا لك ياسر.
9: تحدثت أيضا عن 3,700 شخص لجأوا إلى جيبوتي. نعم فداء.
3: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، كنت معنا من تعز. ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، بعد أيام من عملية فجر اليمن، ما الذي تحقق؟
10: نحن الآن على بعد تقريبا 72 ساعة، يعني 3 أيام. العملية أطلقت في الخامس من بالفعل. من أكتوبر، الآن نحن في 7 من أكتوبر. هناك عدة ملاحظات وملاحظات أعتقد أنها مهمة. أولا، تحركت خرائط السيطرة تماما. يعني في الشهرين الماضيين كان الحوثي وحده هو الذي يتحرك في خرائط السيطرة، كان الحوثي وحده هو الذي يهجم، وكان الحوثي وحده هو الذي يعني يحرز تقدما، سواء إن في العمق اليمني يضرب أو في العمق السعودي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في اللغة، في لغة الخطابات والأطراف العسكرية. الحوثي الآن يستخدم كلمة تصدى لأول مرة هذا اليوم، تصدى ليقول تصدينا في الوازعية، تصدينا في الجوف، وتصدينا في أكثر من منطقة. هذه لغة جديدة بالنسبة للحوثي. إذن هذا تغيير في عملية فجر اليمن من حيث اللغة أيضا. يعني الأمر الثالث أيضا في الانتشار في أيضا جنوب تعز، جنوب ريف تعز، غربي تعز، جنوب شرق تعز، هناك قتال شديد. واضح أن القوات الحكومية اليمنية كان هناك مشكلة لديها في التحام القوات، في أيضا دعم القوات المحلية القبلية، لأن الحوثي دخل إلى هذه المناطق بشكل أو بآخر. الآن بدأت الذخائر تأتي إلى المواطنين المقيمين في هذه المناطق، ولو أن بعض هذه المناطق خرجت عن السيطرة لكن بعضها أيضا صمدت وبعضها تواصل، بالإضافة أيضا إلى قدرة القوات الحكومية هذه في هذه الفترة على يعني محاولة إبعاد الحوثيين من مناطق الحكومة. بقي أمر الرابع وهو أيضا في جبهة الجوف. في جبهة الجوف أيضا وبجبهة مارب هناك أيضا حديث عن تقدم من قبل القوات الحكومية اليمنية، وأيضا هناك حديث من قبل الحوثي بأن حصل تصدي في هذه المناطق. يعني عملية الاشتباكات مستمرة في مجموعة يعني مواقع.
3: ماذا عن قدرات الحوثي خاصة أنه استخدم المسيرات لاستهداف مطار عدن؟
10: هذا طبعا يحتاج أن نتحدث عن الأمر منذ 6 أغسطس. في 6 أغسطس بدأ الحوثي بالطيران المسير بالصواريخ البالستية، وهو يتميز بالصواريخ البالستية. حتى هذه اللحظة هو يستطيع أن يهاجم القوات الحكومية في أكثر من منطقة. لكن الحكومة اليمنية حتى منذ 6 أغسطس فاجأت الحوثي بأن لديها أيضا مخزونا كبيرا من الطيران المسير. الآن عامل التفوق الجديد وهو عامل صعب بالنسبة للحوثيين. صحيح الحوثيين يتفوقون في مجموعة أمور من بينها الدربة، التمرين أيضا، يعني العمليات التي يقودونها سواء بشكل عصابات أو بشكل يعني تنظيمي، ولكن في نفس الوقت أيضا سلاح الجو مؤثر. نحن نتحدث الآن في بداية فجر اليمن عن 100 طائرة اشتركت في هذه العملية. فإذا العمليات تتحرك. يعني طبعا لا نستطيع أن نقول بأن عملية ما 3 أيام تستطيع أن تحرز الأشياء، ولكن أنا أقول لك بعض المؤشرات التي تدل على أن المشهد العام والمشهد الكامل. لكن هذا لا يعني أن الأطراف جميعها يعني أمورها في الميدان جيدة. الحوثي لديه مشاكل، نقاط ضعف ونقاط قوة، وأيضا القوات الحكومية لديها نقاط ضعف ربما الأكثر حاليا، خاصة وأنها نقاط ضعف القوات الحكومية في تعز، في مناطق تعز، أن هناك يعني قدرة للحوثيين على اقتحام بعض المناطق القروية. لكن هناك مشكلة لدى الحوثيين أنهم ليس في حاضنتهم، وأن لو ترتبت هذه المناطق فيعني سيحدث انتصار للقوات الحكومية.
3: طيب بالنظر إذا إلى ما شاهدناه في هذه الأيام القليلة، عندما يتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن أن فجر اليمن أو أن هذه العملية ماضية قدما ولن تتوقف، على ماذا يستند؟
10: يستند على أمور كثيرة. أولا أنا أريد أن أقول لك لأول مرة تحدث عملية في اليمن منذ 2015 ولديها كل هذا الغطاء السياسي. في المرات القادمة كانت الحكومة اليمنية يخذلها الغطاء السياسي. حدث هذا في 2015، حدث هذا في 2018، حدث هذا في 2021. كانت القوات الحكومية تتقدم ولكن يتم الاعتراض من الأمم المتحدة، يتم الاعتراض من مجلس الأمن، يتم الاعتراض من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم الاعتراض من بريطانيا. هذه العملية حظيت بغطاء سياسي كبير لأسباب عديدة، من أهمها طبعا دخول الحوثي إلى ساحل البحر الأحمر وباب المندب، ومن أهمها أيضا الحسابات الإقليمية التي جرت وسط يعني الجدل بين أمريكا وإيران والقتال بين أمريكا وإيران.
3: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، كنت معنا هنا في الاستوديو. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن على إيران إجراء خفض جوهري وملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأمريكية وإنهاء الصراع. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش سينفذ عمليات استباقية لردع العدو وفق وصفه إذا اقتضت الضرورة. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كما ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. وأبدأ معك بابا ولد حرمة، كيف تلقت إيران إشارات جي دي فانس إلى ضرورة إجراء خفض جوهري وملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية المطالب الأمريكية؟
11: أما فدا فيما يتعلق بالموقف الإيراني من الملف النووي يمكن وصفه بأنه موقف مختلف عن ذلك الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية. لعل ذلك الملف والنقطة الأصعب العقدة الأهم في هذه المشاورات ومحاولة التفاوض الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من دولة قطر. كنا قد شاهدنا في آخر التعليقات الإيرانية على ما تتلقاه من مقترحات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ذلك الوصف. تقول إيران إن المقترح الأمريكي الأخير الذي تلقتها والرد الأمريكي على مقترحها لم يكن يختلف عن المقترحات الأمريكية السابقة بما يتضمن من تركيز على الملف النووي. وإيران ترى في أنها تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالحد من بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وتقول إن ما يتداول لا سيما من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن طرف الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد غير دقيق بشأن ملفها النووي. وتقول إن هناك هذه المساعي لاستخدام الملف النووي ذريعة لشن حرب ضدها أو لإعداد لها كما تقول طهران. ترى إيران أن المفاوضات والمشاورات يجب أن تركز في الوقت الراهن في اللحظة الراهنة على مضيق هرمز وتلبية شروط إيران من أجل فتح ذلك المضيق، وهي شروط التي كانت طهران قد بسطتها مرارا وتكرارا وعلى ألسنة مسؤولين من مختلف المستويات ومن رئيس البرلمان إلى الرئيس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤولين العسكريين. هذه المطالب الإيرانية من أجل فتح مضيق هرمز تتركز حول فك هذا الحصار البحري، إنهاء العقوبات ووقف الاعتداءات والتهديد بها وعلى الجبهات كافة. تقول إيران ترى إيران أن هذه المفاوضات يجب أن تتناول مضيق هرمز أولا الذي تؤكد إيران سيطرتها عليه، ثم بعد ذلك ربما في مرحلة لاحقة يتم نقاش الملف النووي الإيراني وفق الرؤية الإيرانية لهذه المشاورات وما يجب أن تتناول من نقاطه.
3: شكرا لك بابا ولد حرمة، ابقى معنا وانتقل إلى فادي منصور. فادي، العودة إلى الملف النووي الإيراني بعدما كان الحديث ينصب ويتركز في الأسابيع السابقة على مضيق هرمز، ما هي محددات هذا الملف بنظر الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي المعطيات التي تعتبرها أساسية لها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
12: نعم، النقطة الأساسية تتعلق بحد في هذه اللحظة وفق تعبير الرئيس نائب رئيس جي دي فانس بمسألتين أساسيتين. أولا الضمانات بأن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، والمدخل إلى هذه الضمانة وفق نائب رئيس جي دي فانس في مقابلته مع وكالة رويترز تتعلق بمسألة نسب التخصيب، وبالتالي هذا قد يؤشر إلى تحول في الموقف الأمريكي ربما، خصوصا أن الإدارة الأمريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتمسك بمسألة أساسية وهي عدم امتلاك إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم، بحكم أنه إذا كانت طهران تسعى إلى برنامج نووي إيراني فهي لا تحتاج إلى تخصيب، وهذه مسألة أساسية كان يشدد عليها الموقف الإيراني. حق إيران المعترف به دوليا بالتخصيب كما تقول الجهات الإيرانية، لكن الإدارة الأمريكية كانت تعتبر أنه يمكن لإيران أن تحذو حذو دول أخرى لديها برنامج نووي مدني وسلمي وتحصل على الوقود النووي من الخارج، حتى أن الإدارة الأمريكية أعربت عن استعدادها لتزويد إيران بالوقود النووي. في مقابلته مع رويترز نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تساءل لماذا تحتاج إيران إذا كانت متمسكة ببرنامج نووي سلمي إلى وقود مخصب بنسبة 60%، وبالتالي هو دعا إيران إلى خطوات ملموسة لتخفيض نسب التخصيب، وبالتالي هذا قد يؤشر على ربما موقف من قبل الإدارة الأمريكية يرغب بالتوصل إلى تسوية مع الجانب الإيراني من خلال التعامل مع هذه النقطة تحديدا. لكن من غير الواضح إذا كان هذا الموقف أيضا يعبر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه سبق للرئيس الأمريكي أن دحض تصريحات جاءت من إدارته تتعلق بالملف النووي الإيراني، على سبيل المثال عندما صدرت التصريحات أنه مستعد لتخفيف العقوبات ورفع وتسليم إيران بعض من أصولها المجمدة لقاء

0: بين إيران والولايات المتحدة ينبغي أن يتضمن هذا التفاهم ضمانات بعدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي، وبالتالي هذا هو المحور الأساسي الذي تطرحه الإدارة الأمريكية مع إقرارها كما سبق أن قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن إيران أبدت مرونة فيما يتعلق بملفها النووي، لكن ينبغي أن تثبت عن جديتها لا أن تحاول شراء الوقت بسبب الضغوط التي تتعرض لها.
1: فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها تقديرات متباينة للبنك الدولي بشأن تداعيات الحرب على اقتصادات الشرق الأوسط وتحذيرات لصندوق النقد من صدمة الطاقة. التفاصيل مع مريم بالعالية. إليك مريم.
2: شكرا لك فداء. أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بين النمو والانكماش يرسم البنك الدولي مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط، لكنه يضع شرطا واحدا للتعافي، أن ينتهي الصراع قبل نهاية هذا العام. في المقابل يحذر صندوق النقد الدولي من تداعيات صدمة الطاقة، ويتوقع أن تواصل أسعار النفط صعودها حتى إذا انتهت الحرب. إذن توقع البنك الدولي تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى نمو قوي بمعدل يقترب من 8% خلال العام المقبل، مقارنة بانكماش متوقع بنحو 2% هذا العام. لكن المؤسسة المالية الدولية اشترطت لتحقيق النمو القوي تراجع حدة الصراع في المنطقة بحلول نهاية العام الحالي، مع استعادة إنتاج الطاقة وقدرة التصدير عبر مضيق هرمز. أظهرت تقديرات البنك الدولي في أحدث تقرير له تدهورا حادا في معدلات النمو لهذا العام مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أبريل نيسان الماضي. في ذلك الوقت كان يتوقع نمو اقتصادات المنطقة باستثناء إيران بما يقارب 2%، ونمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ب1.3%. لكن التوقعات لدول الخليج تحولت من نمو إلى انكماش يزيد عن 4% مع استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتعطل صادرات الطاقة وامتداد آثار الصراع إلى التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والأسواق المالية. في المقابل أشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط أظهرت مرونة أكبر، إذ توقع نمو اقتصاداتها بقرابة 4.5% هذا العام، ارتفاعا من أقل من 4% خلال العام الماضي. لكن الكلفة الاجتماعية أعمق، فالمنطقة بحسب البنك تضم نحو 14% من إجمالي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع. البنك الدولي توقع استمرار الاتجاهات السلبية خلال هذا العام مع تنامي تركز معدلات الفقر في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات، حيث يؤدي النزوح وضعف أسواق العمل وتآكل الأصول والخدمات الأساسية إلى جعل التعافي أكثر صعوبة. وقد أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن البنك مستعد لتوفير نحو 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية. وأضاف بانجا في مقابلة مع الجزيرة أن البنك خصص ما يصل إلى 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة ومواد الطاقة.
3: لا يمكنني إيجاد حل لحرب ما، لكن بإمكاننا مساعدة الدول على التعاطي مع تداعياتها السلبية مثل التحديات أمام سوق الطاقة والأسمدة وغيرها، وهذه لا تتأثر بحرب إيران وحدها بل بالحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والسودان. ما نقوم به هو تحرير ما بين 20 و25 مليار دولار لمساعدة تلك الدول. يمكننا تحويل بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة لرفع المبلغ إلى 50 وحتى 100 مليار دولار.
2: وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن التحدي الأكبر على المدى البعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو توفير فرص العمل لفئة الشباب.
4: في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحدي الحقيقي على المدى البعيد هو فئة الشباب، فهي منطقة ذات نمو سكاني عال، والشباب يريدون فرص عمل

0: ومنحهم الاستقلالية والكرامة. نركز على أمور منها مشاريع تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل في هذا المجال، ودعم مشاريع الزراعة الصغيرة بحلول تكنولوجية وإيصال الرعاية الصحية للمناطق النائية والسياحة وتفعيل إمكانيات الاقتصادية المهملة ودعم الصناعات ذات القيمة الفائقة.
1: وفي السياق ذاته، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وأضافت في كلمة قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقررة بالعاصمة التايلاندية بانكوك الأسبوع المقبل، أن العالم ينجذب في اتجاهين: صدمة عرض سلبية بسبب شح إمدادات الطاقة الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط، وأخرى إيجابية بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن توقعات النمو الجديدة للصندوق التي ستصدر خلال اجتماعات بانكوك ستظهر أن أكبر خفض في توقعات النمو سيحدث في الاقتصادات المتضررة من الحرب، وتشمل أوكرانيا ومنطقة الخليج. قالت إن أسعار النفط ستحافظ على مستوياتها المرتفعة خلال العام المقبل، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. نناقش هذه التقارير مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور جلال قناص، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا بك دكتور جلال قناص. هذه التقديرات للبنك الدولي إلى أي درجة هي واقعية؟ لأنها تتحدث عن شرط انتهاء الحرب حتى يكون معدل النمو 8% كما توقع.
2: نعم تماما، أعتقد هذه النقطة هي النقطة الأهم، بمعنى أنه وضعوا الشرط الأساسي هو مرتبط بحالة عدم اليقين اللي هي الجيوسياسية والاقتصادية بالمنطقة. فأعتقد وضع هذا الشرط يضع موضوع النمو تحت المجهر، بمعنى هل سيكون فعلا هناك نمو اقتصادي. هذا مربوط خلينا نقول على 3 مراحل أساسية ممكن تمر فيها هذه المنطقة. أولا توقف الصراع اللي هو موضوع جدا مهم. النقطة الثانية أنه يكون هناك فعلا في أمن ملاحة وأمن للإمدادات بشكل عام، إن كان للطاقة أو لغيرها، بالإضافة أنه تبدأ عودة الإنتاج بشكل تدريجي وعودة سلاسل الإمداد وعودة خلينا نقول الثقة الاستثمارية بهذه المنطقة، لأنه هناك خلل في الثقة اللي أثر بشكل كبير على كل التكاليف، إن كان مرتبطة بتكاليف الطاقة، إن كان مرتبطة بتكاليف الشحن، إن كان مرتبطة أيضا بتكاليف التأمين وغيرها، اللي هي التكاليف بنسميها العلاوة المخاطر الجيوسياسية.
1: كيف انتقلت تقديرات البنك الدولي دكتور قناص بين توقعات للنمو لا تتجاوز 2% في تقرير أبريل نيسان، وتقديرات تتوقع أن يصل إلى 8%، على الرغم من أن التوتر ما زال مستمرا والمضيق ربما ما زال غير واضح بخصوص ما يعبر وما لا يعبر عبره من طاقة؟
2: نعم تماما، أعتقد ما يمكن أن التركيز عليه هنا الآن أن هناك بعض عودة تصدير النفط من المنطقة وخصوصا من السعودية والإمارات بسبب وجود خط شرق غرب، بالإضافة لخط الفجيرة الإماراتي اللي عاد نوعا ما 80% من صادرات النفط مقارنة بالماضي. أيضا عبور خارج المضيق تقريبا 40% مقابل ما كان قبل 17%. فأعتقد هذه التقديرات هي ما جعلت أنه ممكن أن يكون هناك نمو أعلى، ولكن أيضا هذا النمو مرتبط بشكل كبير بعودة الإنتاج، يعني بمعنى هناك مشاكل في تضرر المنشآت اللي لازم نتحدث عنها، تكاليف إعادة يعني تشغيل هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بالطاقة. فأعتقد يعني هناك ارتفاع بالأسعار، ولكن أيضا هناك ارتفاع بالتكاليف. فأعتقد عودة خلينا نقول الصادرات النفطية والغاز هو ما يدعم هذه العملية، وليس خلينا نقول تحول هيكلي في الاقتصاد اللي ممكن يدعم يعني نمو اقتصادي أفضل، لأنه دائما النمو الاقتصادي مرتبط بزيادة الجي دي بي أو زيادة الناتج المحلي أكثر ما هو مرتبط بهيكلية اقتصاد معين.
1: لكن أسعار الطاقة لن تتراجع، بل إنها سترتفع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي حتى لو انتهت الحرب مع نهاية العام. هذا التقرير في الجهة الأخرى كيف تراه؟
2: نعم تمام، أعتقد هي المشكلة في أنه أولا عودة الإنتاج بشكل تدريجي هذا ممكن أن يدعم العرض اللي ممكن يخفض الأسعار على المستقبل، ولكن لا ننسى أنه هناك مخزونات نفطية بمستوى العالم الاستراتيجية كلها انخفضت، فسيكون هناك عودة إلى الطلب. بالإضافة هناك عودة إلى الطلب من يعني مصادر كتير بموضوع التخزين، بموضوع المرتبط بالذكاء الصناعي، بالداتا سنترز اللي هي مراكز البيانات. فأعتقد بزيادة العرض سيكون هناك أيضا زيادة في الطلب المربوط بشكل كبير بالمخزونات الاستراتيجية.
1: بالنسبة لدول الخليج هنا، إذا عاد التصدير إلى مستوياته السابقة واستقرت الأسعار أيضا، هل سيضخ كل ذلك في اتجاه ربما تعويض الخسائر؟ كيف يمكن تحويل ذلك أيضا إلى نمو مستدام؟
2: نعم، أعتقد هذه المشكلة الرئيسية، بمعنى أنه ممكن أن يعود الإنتاج حتى لو فرضنا توقفت الحرب مثل ما تحدثنا وهناك بعض الأمن وغيرها. المشكلة أنه مع ارتفاع الأسعار أيضا هناك ارتفاع بالتكاليف، لأنه وجود يعني وسائل بديلة للطرق ويعني كل شيء ما حدث بسلاسل الإمداد الجديدة أيضا يرافقها ارتفاع في التكاليف، فهامش الربح هو أقل. هل سيتحول هذا هامش الربح إلى فوائد مالية لتعزيز إعادة خلينا نقول تطوير هذه المنشآت، إصلاح المتضرر منها، تعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة، أو سيكون أكثر بالتحول نحو تنويع اقتصادي حقيقي مرتبط بالتحول الجذري؟ يعني موضوع فكرة التنويع الاقتصادي يجب أن تتغير من فكرة فقط تنويع اقتصادي بالقطاعي إلى تنويع اقتصادي على مستوى سلاسل الإمداد العالمية.
1: هذه التقديرات إن كان من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي دكتور قناص، المتفائلة منها والمتشائمة بخصوص ما يحدث، إلى أي درجة يمكن الاعتماد عليها، خاصة وأنها تتحدث عن تغير في معدلات النمو وفي أسعار الطاقة في أجل زمنية قصيرة لا يفصلنا عن نهاية العام سوى أشهر قليلة؟
2: نعم تماما، أيضا هذه إشكالية كبيرة. دائما البيانات تقدم خلينا نقول فكرة أو نظرة قصيرة المدى، بمعنى الكل كان ينتظر أنه خلال شهر سبتمبر ستنتهي هذه الحرب وتعود الأمور إلى مجاريها. المشكلة أنه مجرد ما دخلنا في مرحلة حروب بهذه الطريقة وحصول عدم ثقة في الاقتصاد العالمي، إن كان مرتبط بالطاقة، إن كان مرتبط بسلاسل الإمداد، بالأمن الطاقي وغيرها، أعتقد يعني العودة التدريجية أو العودة الكاملة ستأخذ الكثير من الزمن، بالإضافة لأنه خلينا نقول الإرهاصات تبعها والإمدادات تبعها، الإنعكاسات تبعها ممكن أن تكون طويلة المدى وليست قصيرة المدى.
1: ماذا لو لم تنتهي الحرب دكتور؟
2: نعم، وهذه هي الإشكالية الأكبر. يعني أكثر دول الخليج تبحث عن عودة الأمن الملاحة وعودة أمن الإمدادات، فممكن على المدى القصير وجود هذه سلاسل الإمداد البديلة تعطي نوع من خلينا نقول تنفس الصعداء، ولكن توقف الحرب هو السبيل الوحيد إلى عودة الأمن لهذه المنطقة وعودة الاستثمارات التي كنا نتحدث عليها، إن كان مرتبطة بالتنويع الاقتصادي أو مرتبطة بالرؤيات الوطنية لهذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جلال قناص، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، على هذه المشاركة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك مريم، وتتواصل هذه التغطية مع الزميل عبد السلام. إليك عبد السلام.
4: شكرا لك فيدا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية على وقع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب على غزة. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في محطتين رئيسيتين، قطاع غزة والضفة الغربية، والبداية من القطاع مع الزميل غازي العلول.
5: شكرا لك عبد السلام وللزملاء في الدوحة، وتحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. لا تزال الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع تتسع، بينما تواجه عمليات الإغاثة قيودا وعراقيل إسرائيلية بسبب الحصار المفروض على القطاع، بينما تواجه البنى التحتية وقطاعات خدمية أخرى الكثير من العراقيل، وأيضا انهيارا شبه كامل بسبب التدمير الذي حصل للقطاع على مدار 3 سنوات، في وقت تحذر فيه البلديات من انهيار خدماتها وتوقفها بسبب الحصار المفروض وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بإعادة الإعمار أو ترميم هذه البنى التحتية. قبل أن نبدأ نقاش هذا المحور مع ضيوفنا، أرحب بمراسلا الجزيرة أشرف أبو عمرة ورامي أبو طعيمة، وأبدأ معك أشرف من دير البلح، لو تطلعنا على آخر التفاصيل التي تتعلق بالتطورات الميدانية التي حصلت اليوم.
6: في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غازي، تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية وبوتيرة مرتفعة هذه المرة. نحن نتحدث في مدينة خان يونس لوحدها فقط منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن 4 من الشهداء ارتقوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية سواء في الشطر الشرقي للمدينة أو حتى في المناطق الغربية.

0: لمدينة خان يونس وهي منطقة المواصي الساحلية المكتظة والمزدحمة بالمواطنين. القوات الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية غازي استهدفت خيام تأوي نازحين بالإضافة أيضا لتجمعات للمواطنين وأيضا منازل للمواطنين في الشطر الغربي لمدينة خان يونس وفيها مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية النازحة. على وقع أيضا استمرار القصف المدفعي وعمليات النسف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ولكن في شمال القطاع وبالتحديد في جباليا أيضا استشهد مسعف يعمل لدى الدفاع المدني أثناء محاولته إنقاذ عديد من المواطنين بعد إصابتهم بالطلقات النارية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية لجباليا. عاد عن كل ما ذكرنا أيضا نتحدث غازي عن عمليات القصف المدفعي التي لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية في المناطق الشرقية المتاخمة للخط الأصفر. هناك أيضا عديد من عمليات النسف حدثت شرق مدينة غزة وشرق أيضا مدينة دير البلح بالإضافة للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب القطاع. كل هذه التطورات حقيقة ينظر إليها الناس هنا بعين من الخوف والترقب للذكرى الثالثة للعدوان الإسرائيلي والحرب الضروس على قطاع غزة في المرحلة الحالية، مع استمرار جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية من تحليقها المستمر والمكثف والمنخفض في الوقت الحالي.
1: نعم، ابقى معي أشرف. أتوجه إلى رامي أبو طعيمة في خان يونس. رامي، بعد 3 سنوات من هذه الحرب لا تزال الأوضاع الإنسانية بالنسبة للفلسطينيين صعبة للغاية، ما الذي يمكن الحديث عنه في هذا الإطار؟
2: بكل تأكيد غازي، نتحدث عن بنية تحتية منهارة في قطاع غزة، ولعلي أقف هنا في هذه المنطقة التي قد تتعرض خلال فصل الشتاء القادم، أي خلال الأشهر القادمة، إلى طبعا الغرق من مياه الأمطار بسبب أن هذه المنطقة تسكنها عائلات كبيرة من العوائل النازحة، ولكن لا يوجد هناك بنية تحتية يحتمي بها هؤلاء الناس. ولربما أصعب ما يعيشه الفلسطينيون اليوم هي حالة المعيشة داخل خيام النزوح، ولعلها تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. ونتحدث عن أكثر من 160 ألف خيمة الآن هي تحتاج إلى تغيير بسبب طبعا اهترائها، ولعل هذه الخيام هي واحدة من الخيام التي اهترأت بفعل الحرب والنزوح المستكرر خلال الحرب الإبادة على غزة. ولربما هذه الفتحات التي على جانبات هذه الخيمة دليل واضح على أن هذه الخيام الآن لم تستطع ولم تصمد أمام هذه الوقت الطويل خلال 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية. هنا يعيش النازحون أحوالا صعبة وقاسية في ظل ظروف المعيشة وعدم وصول المواد الغذائية والأغذية بشكل صحيح إلى العائلات النازحة. هذه الخيمة كما تشاهدون تعيش في هذه الخيمة أسرة كاملة مكونة من 5 إلى 6 أشخاص يعيشون على نيران الورقي، حتى الحطب لا يمكن شراءه بسبب الغلاء الفاحش. وأيضا نتحدث عن الحالة المعيشية التي يعيشها العائلات الفلسطينية. الغذاء وهو من أحد الأعمدة الأساسية التي تحتاجها كل عائلة، الغذاء لا يصل. هذه العائلة تقول أنه لا يوجد غذاء إلا عبر التكايا، والتكايا اليوم هي المصدر الرزق الوحيد لهذه العائلات الفلسطينية، وبالتالي أمام الاعتماد على التكايا. هنا واقع إنساني صعب تعيشه هذه العائلات الفلسطينية في ظل عدم توفر المستلزمات الأساسية والمساعدات التي يمنع دخولها الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة، وعدم التزامه بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي الخيام وعدم وجود مصادر الطعام، وأيضا نتحدث عن البنية التحتية والحالة التي يعيشها النازحون وتنقلاتهم من منطقة إلى منطقة خلال أشهر الحرب الإسرائيلية. كل هذا أثر على حياة النازحين. نتحدث عن أكثر من 280 ألف خيمة وضعت للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، منها 160 ألفا كما أسلفنا أنهم بحاجة إلى تغيير، وهذه الخيام الآن أصبحت بالية. وهناك احتياج بحسب وزارة الإشغال والإسكان في قطاع غزة، هناك احتياج إلى 200 ألف خيمة و300 ألف من

0: الشوادر، وهذا طبعا احتياج عاجل للعائلات الفلسطينية التي هي الآن بحاجة إليها خلال الأيام القادمة، لأن فصل الشتاء على الأبواب، وأن ما يعيشونه اليوم في ظل هذه الخيام المهترئة لا تعطي ولا تلبي الحاجة المطلوبة لدى هذه العائلات المكلومة داخل مواسق خان يونس. ونتحدث عن أكثر من 1,200,000 يعيشون في خيام، وهذه المنطقة أين نتحدث عن مواسق خان يونس يقطنها 900,000 فلسطيني تحت حالة الفقر وتحت رحمة هذه طبعا المواد الغذائية الناقصة التي يحتاجون خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: نعم، هي صور قاسية رامي، نقلتها لنا من عندك، وأتوجه لك بجزيل الشكر، وكذلك لمراسلنا أشرف أبو عمرة من دير البلح، شكرا لكما على هذه الإحاطة الميدانية والإنسانية. مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني بين شهيد ومصاب، ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 2,000,000 إنسان تضيق بهم خيام متهالكة تحل الذكرى الثالثة للحرب التي بدأت على قطاع غزة. عوائل بأكملها شطبت من السجل المدني، وعشرات آلاف الأطفال والنساء هم في تعداد الشهداء. مدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل فتحي إسماعيل.
2: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة، قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع، فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2,000,000 مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحوى الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. فبحسب وزارة الصحة في غزة تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، بينهم نحو 21,600 طفل وفق اليونيسيف، وأكثر من 12,500 امرأة وفتاة، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم.

0: التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها، تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: للحديث عن هذه الأزمات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، أرحب بضيوفي. معي هنا الأستاذ حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، والسيد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني. أهلا بكما معنا. وأرحب كذلك من تولوز معنا الدكتور ليكس تاكنبرغ، أستاذ القانون الدولي والإنساني ومدير العمليات السابق في الأونور. وأهلا بك دكتور. ولو بدأت معك أستاذ حسني فيما يتعلق بأهم الخدمات الأساسية التي ربما قد تتوقف في أي لحظة داخل القطاع بالنسبة للبلديات.
2: يعني كل الخدمات الأساسية المقدمة في القطاع، سواء كان خدمة المياه وأيضا خدمة الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة وأيضا عمليات إزالة الركام وتسوية الطرقات، كل هذه الخدمات اليوم هي خدمات مهددة بالتوقف بشكل كامل في حال استمر الحال على ما هو عليه. نحن نتحدث عن 3 سنوات من عمر الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى حالة حصار إسرائيلي مطبق ونقص للمعدات والأدوات اللازمة لعمل البلديات، وأيضا حاجة البلديات الملحة لكل ما يمكن يتخيل العقل البشري. اليوم نحن نتحدث عن 3 سنوات استنزفت خلالها كل المؤسسات الخدمية وعلى رأس البلديات في قطاع غزة. لا يوجد لدى البلديات اليوم إمكانيات سوى إمكانيات محدودة ومتواضعة جدا اليوم، وآلياتها متهالكة، وما بقي من هذه الآليات هي آليات يعني قديمة جدا ومهترئة اليوم. فقدنا الكثير من مقدراتنا ومن إمكانياتنا خلال حرب الإبادة الجماعية، وبالتالي ما نتحدث عنه اليوم هي عملية تقديم للخدمات وفق ما يتوفر لدينا من إمكانيات وموارد. نتحدث عن خدمة توصيل المياه في حال انقطع الوقود والسولار اللازم لعملية تشغيل أبار المياه، ستتوقف هذه الخدمة على الفور. نحن نتحدث اليوم عن دمار كبير في المقدرات والمرافق، وبالتالي أي انقطاع في أي من احتياجات البلديات المتوفرة اليوم بإمكانياتها وبكمياتها المحدودة جدا سيؤثر على عملية تقديم الخدمة، وسيؤثر أيضا على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليوم النازحون والسكان في المدينة وفي مختلف مدن القطاع.
1: نعم، لو ذهبت إليك سيد محمود، كنت قد تحدثت اليوم في إحدى التصريحات على أن المركبات لديكم قد تتوقف عن العمل تماما بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي توقف خدمات الدفاع المدني. ما مدى خطورة هذا الأمر؟
3: طبعا الدفاع المدني يعتبر الآن هو المستجيب الأول في عمليات التدخل الإنساني في ظل استمرار الحرب وفي ظل وجود الأزمات التي ربما لم تفارق القطاع، وبالتالي نحن نتحدث على رأس مال الآن هو المركبات التي تعمل فيها الطواقم، بالإضافة إلى العنصر التشغيلي وهو رجل الدفاع المدني. لكن حينما أتحدث على توقف مركبات، نحن حضرنا بشكل واضح وأبلغنا المنظمات الدولية جميعا أن مركبات الدفاع المدني تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى زيوت، تحتاج إلى صيانة، وخصوصا أنها أصلا مركبات متهالكة. يعني ما بقي الآن لدى طواقمنا من مركبات هي أصلا المفترض تخرج من الخدمة، لكن نحاول قدر المستطاع أن نمكن هذه المركبات حتى تمضي في عمليات التدخل الإنساني. لكن طالما أن العمر الافتراضي قد وصل إلى مراحل متقدمة جدا في أن تتوقف عن الخدمة هذه المركبات، فتلقائيا ستتوقف إن لم يتم إعادة الصيانة وإن لم يتم إضافة الزيوت لهذه المركبات. نعم. فتلقائيا ستتوقف. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الدفاع المدني سيتلقى مناشدات من المواطنين، سواء استهدافات، نعم، سواء معلقات، سواء حرائق، وبكل أسف لن تستطيع طواقم الدفاع المدني أن تصل إلى هذه المناشدات أو تلبية هذه المناشدات، يعني الموت للناس، يعني عدم القدرة على خدمة المواطن، يعني أن هذا المواطن سيلقى مصيره. ولذلك العنصر الأساسي الآن هو تزويد هذه المركبات المتبقية لدى الدفاع المدني بما يلزمها من وقود، بما يلزمها من زيوت، بما يلزمها من قطع غيار،
1: وأمر بالغ الأهمية وكذلك الخطورة على حد سواء. أتوجه إليك دكتور ليكس، كيف تقيمون حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة في ظل الدمار الواسع للبنى التحتية نتيجة الحرب التي استمرت لثلاث أعوام ولا زالت؟
4: أولا أود أن أشكركم على استضافتي في هذه النافذة التي تأتي في يوم تذكاري مهم جدا. أود أولا أن أحيي بالضيوف الكرام الذين تحدثوا للتو في هذه النافذة، وأيضا الآلاف من الزملاء بما في ذلك زملائي السابقين في الأونروا الذين تعرضوا خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى ظروف حياتية مروعة وإبادة أيضا، وهذه الظروف لا تزال مستمرة اليوم. هم يحاولون جاهدين لخدمة المواطنين في غزة لتأمين هذه الخدمات الأساسية في قطاع غزة. وإذن هذه النقطة الأولى، حوالي 90% من إمدادات والبنى التحتية للمياه والإصحاح قد تدمرت في قطاع غزة، وثلاثة أرباع السكان في قطاع غزة يعتمدون على هذه الإمدادات، وأغلبية محطات تكرير المياه خارج عن الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك يتم نشر المياه العادمة كل يوم بطريقة غير منظمة. هذه هي مجرد أمثلة بسيطة عن النطاق الواسع للأزمة التي يواجهها السكان في قطاع غزة، وذلك إذا نظرنا إلى المياه والإصحاح وإمدادات الطاقة وغيرها من الخدمات الأساسية. وإذا ما نشهد عليه هو كارثة غير مسبوقة، وهذه الكارثة لم تأتي نتيجة لكارثة طبيعية مثلا أو أي شيء آخر قد حصل وكان بإمكاننا أن نتفاداه، لا، وبل كل هذه الكوارث التي حصلت كانت نتيجة للإبادة التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. علينا ألا ننسى ذلك.
1: نعم بطبيعة الحال دكتور ليكس، ولكن أريد أن أعود إليك أستاذ حسني فيما يتعلق بالمعدات التي لديكم. أنتم تتحدثون عن توقف شبه كامل ربما في الكثير من خدماتكم، ما الذي تحتاجونه اليوم على الأقل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين في مدينة غزة؟
2: يعني اليوم نحن نتحدث عن احتياجات ملحة لمرحلة التعافي المبكر من أثار حرب الإبادة الجماعية بمبالغ تقدر ب 42 مليون دولار. عندما نتحدث اليوم عن الآليات، هذه الآليات التي دمر الاحتلال الإسرائيلي 135 آلية ومركبة تابعة لبلدية غزة، من إجمالي يعني هي يعني بنسبة تقدر ب 85% من كل الآليات الموجودة لدى البلدية. نتحدث اليوم عن حاجة البلدية لمواد البناء، للمولدات الكهربائية، للزيوت، للمستهلكات سواء كانت البطاريات والإطارات المركبات. ما بقي من مركبات اليوم تقوم ورش الصيانة في بلدية غزة بإنعاشها بما يتوفر لديها من إمكانيات ضعيفة ومحدودة بسبب أن هذه الآليات هي متهالكة وخرجت عن الخدمة منذ سنوات، لكن تحاول البلدية الآن إعادتها إلى الخدمة حتى تقدم الخدمات المطلوبة بالحد الأدنى. نتحدث اليوم عن حاجة البلدية لأيضا المواسير بأقطارها المختلفة لإجراء عمليات صيانة بسيطة وإسعافية لخطوط المياه ومنظومة الصرف الصحي. نحتاج إلى الآليات الثقيلة والمعدات المتخصصة من أجل التعامل مع الركام بكمياته المهولة. نحن نتحدث اليوم وفق يعني التقديرات الأولية عن وجود 25 مليون طن من الركام في مدينة غزة لوحدها، وبالتالي هذه الكميات كبيرة جدا تفوق قدرة قدرة البلدية على التعامل مع هذا الكم في ظل محدودية الآليات والمعدات. نتحدث أيضا عن حاجة البلديات لكميات كافية من الوقود لتشغيل منظومات الطاقة البديلة لمولدات الكهرباء الاحتياطية، وأيضا حاجتها أيضا منظومات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. الجميع يعلم أن قطاع غزة يغرق في ظلام دامس منذ بداية الحرب بسبب أزمة الكهرباء، وبالتالي اليوم نحن نعتمد بشكل كبير جدا على منظومات الطاقة البديلة، سواء كانت منظومات الطاقة الشمسية أو حتى مولدات الكهرباء الاحتياطية.
1: احتياجات كبيرة باعتقادي، ولكن أيضا أنتم تعانون من نقص حاد سيد محمود. يعني لو سألتك حول المعدات والوقود الذي ينقصكم، كيف أثر ذلك على عملكم بصورة مباشرة، خاصة فيما يتعلق مثلا بعمليات الانتشال مؤخرا؟
3: يعني هو بشكل واضح ربما نموذج واحد يحاول أن يشرح الواقع. اليوم عائلة المصري التي تم استهدافها قبل حوالي 3 شهور وصلت إليها طواقم الدفاع المدني، بدأت النار تشتعل داخل هذه البناية، أحضرنا مركبة الإطفاء، بدأت بضخ المياه، سيطرنا نوعا ما على الحريق، ما إن فرغت المركبة من المياه استنجدنا بشركائنا من البلديات من الشركات الخاصة، لم نستطيع حقيقة أن نتحصل على مركبات للانهيار الموجود لإعادة إطفاء النيران. وبكل أسف ماتت الأسرة كلها، الأب والأم وأطفالهم الثلاثة ماتوا حرقا، وأخرجناهم من داخل النيران عبارة عن جثامين متفحمة. وبالتالي يعني عدم وجود هذه المقدرات وهذه المركبات وهذه الأدوات واللوجستيات لدى فرق الدفاع المدني يعني أن هؤلاء المواطنون سيعانون بشكل كبير جدا. ولذلك هذا نموذج في قضية التعامل الميداني. هناك أيضا في قضية الانتشال، اليوم احنا بنتحدث على 1000 جثمان تم انتشالهم تقريبا في غضون عام، 8000 جثمان تحت الأنقاض يعني 8 أعوام. ربما الآن نستطيع أن نميز بعض الجثامين من خلال الملابس. كل يوم يمر على الجثمان الدليل يذهب، يغادر الدليل، يتفانى. وبالتالي هذا الأمر حقيقة يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. احتياجاتنا واضحة وأخبرنا المنظمات بذلك، 10 حفارات
1: هي تلعب دور فارق ربما
3: بشكل رئيس المعدات الثقيلة
1: أو لا. ولكن أعود إليك دكتور ليكس فيما يتعلق بأهم العوائق التي تواجه المنظمات الإنسانية في قطاع غزة في إدخال المساعدات ربما وإيصال ما يحتاجه الفلسطينيون إلى من هذه المساعدات ومن معدات قد تكون عاملا فارقا في حياتهم هنا.
4: نعم بالضبط، شكرا على هذا السؤال، وسبق وفكرت بهذه الإجابة عندما كان يتحدث الضيوف الكرام. طبعا العائق الأساسي هو الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة، وهذا الحصار كان قد بدأ قبل 7 أكتوبر من العام 2023. هذا الحصار قائم منذ أكثر من 15 عام، ونتيجة لذلك لم يكن من الممكن استيراد المنتجات والخدمات والطواقم الأساسية اللازمة من أجل التخفيف من الوضع الإنساني في قطاع غزة. وكما تعلمون جميعكم إسرائيل تحكم السيطرة على قطاع غزة، ومنذ 7 أكتوبر من العام 2023 هذا الحصار بات جزء لا يتجزأ من الإبادة الدائرة في غزة، وهذا الحصار من شأنه أن يمنع السكان في غزة من البقاء على قيد الحياة. هذا هو الهدف الأساسي من وراء الحصار، ولذلك لا شك أبدا بأن هذا هو أساس المشكلة. الحصار هو أساس المشكلة، وهناك العشرات من الوكالات الأممية والمئات من المنظمات غير الحكومية الجاهزة لإدخال المنتجات والإمدادات اللازمة إلى غزة بين ليلة وضحاها تقريبا، إذا منحت هذه المنظمات القدرة على الوصول بشكل آمن عبر المعابر الحدودية. ولكن الإبادة الجارية تعني أن إسرائيل تستمر بمنع هذه المنظمات من الدخول، وهذا هو السبب الأساسي الذي أوصلنا إلى هذه النقطة بعد مرور 3 أعوام. ما يسمى بوقف إطلاق النار غير حقيقي، فالإبادة مستمرة والأشخاص يموتون ويحرمون أيضا من الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة وخدمات الإصحاح وكل ما يحتاجون إليه من خدمات طبية وتعليمية بسبب هذا الحصار المستمر. وأكرر مجددا، هذا الحصار جزء لا يتجزأ من العبادة.
1: نعم دكتور ليكس، أريد أن أتوجه إليك بسؤال أخير في ثواني معدودة أستاذ حسني، فيما يتعلق بأهم الأولويات بالنسبة إليكم الآن.
2: أهم الأولويات هي وقف الحرب، حرب الإبادة الجماعية بشكل كامل على قطاع غزة، وفتح المعابر في كلا الاتجاهين، وإنشاء ممر إنساني إغاثي عاجل لسكان قطاع غزة من أجل إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من مواد إغاثية ومساعدات إنسانية ومواد غذائية أيضا، ومواد من أجل مرحلة التعافي المبكر والبدء بمرحلة الإعمار. القطاع اليوم منهك بشكل كامل، وبالتالي كل الاحتياجات اليوم ذات أولوية لقطاع غزة.
1: بالنسبة إليكم سيد محمود.
3: طبعا الدفاع المدني هو بحاجة ماسة إلى المعدات الآن، طالما لا يوجد معدات يعني مزيدا من الضحايا، مزيدا من الألم الذي سيعانيه المواطن، وربما يحدث وتحدث الكارثة ولن يجد المواطن رجل دفاع مدني قادر على حمايته وعلى تأمينه خلال هذه الكارثة.
1: أشكركم جزيل الشكر، السيد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني، وكذلك الأستاذ حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، وأشكر كذلك دكتور ليكس تاكنبرغ كنت معنا من تولوز، أستاذ القانون الدولي الإنساني ومدير العمليات السابق في الأونور، وشكرا لكم جميعا. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة. الآن نذهب وننتقل وإياكم إلى زميلة جيفارا البوديري وهذه النافذة من رام الله.
5: شكرا للزميل غازي العلول ولكافة الزملاء في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم، وهذه النافذة الإخبارية من رام الله. منذ صباح السابع من أكتوبر من عام 2023 تعيش الضفة الغربية بما فيها القدس تحت طوق عسكري وعقاب جماعي وتنكيل متصاعد بالأسرى واعتداءات من المستوطنين غير مسبوقة وسط صراع سياسي داخل إسرائيل. واليوم ومع إغلاق الضفة الغربية بالكامل وتفجير منزل أسير واحتجاجات في إسرائيل تطالب بلجان تحقيق رسمية، تبقى تداعيات ذلك اليوم تحكم مشهدا أمنيا وسياسيا شديد التأزم بعد 3 سنوات. إذن تصاعدت وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. فقد شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية سلسلة من هجمات للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. تقرير الزميل محمد الأطرش مراسل الجزيرة يستعرض جانبا من هذه الاعتداءات اليوم، فلنشاهد.
6: ساعات متواترة من الاعتداءات، مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق. هكذا استيقظت نابلس على مشاهد هدم صرح لشهداء المدينة خلال اقتحام كبير، وهكذا أكملت يومها. شهيد وإصابات برصاص المستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف فلسطينيين خلال قطف الزيتون في بلدة برقة شمال غرب المدينة.
7: بلشوا يهاجموا فينا، بلشنا نصد في الهجوم ونقاوم هذا الهجوم، يهاجموا في الكل، تراجعوا بلشوا يطلقوا النار على كل اللي في قطعة الأرض. استشهد ابن عمي كان من الشباب اللي فزعوا لنا، ما كان يجمع الزيتون معانا، منعوا الإسعاف من الوصول إليه، أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف ومنعت كل الشباب والسيارات توصل تسعفه، تصفى دمه في قطعة الأرض.
6: هجوم برقة يضاف إلى سلسلة هجمات أخرى هنا في المغير شرق رام الله. لم يستهدف الفلسطينيون فحسب، بل حتى من جاء لتصوير وتوثيق حياتهم تحت وطأة الهجمات.
8: مستعدين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير وما بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا الدور، السيارات، كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة.
6: تزامنا مع هذا الهجوم واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول

0: أو الخروج، أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
1: امبارح وأول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونه، كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا، ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة طلع يعني كيف سووا. أتصاب زلمتي وولادي اثنين، ما فيش عندي إلا الأولاد اثنين صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، والله صوبونا وأنا كمان في رجلي.
0: فبين عائلات ودعت أبناءها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بيدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظر فلسطينية يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: شكرا للزميل محمد الأطرش على هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، الآن سنفتح باب النقاش. بداية ينضم إلينا شبكة مراسلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. وبالبحث والتحليل نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ أمير داود، مدير وحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنس أبو عرقوب أيضا الخبير بالشأن الإسرائيلي، ومن مدينة أونتاريو في كندا السيد مايكل لينك أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، سيكون معنا عبر تقنية الزوم. إذن بداية في هذه النافذة نرصد الوضع الميداني على الأرض. منتصر وليث، أهلا بكما. منتصر، نبدأ معك. يواصل جيش الاحتلال والمستوطنين بالطبع منذ 7 أكتوبر قبل 3 أعوام تصعيد غير مسبوق في حجم الاعتداءات، كيف هو الواقع اليوم؟
3: جفارة، تحية لك. أبدأ بآخر هذه الهجمات والتي حدثت قبل قليل فقط. نحن نتحدث عن هجوم واسع للمستوطنين في منطقة صالة البلدية ببلدة صريف شمال الخليل، وسبق ذلك هجمات عديدة للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، سواء تلك التي حدثت في برقة برام الله هذا اليوم والتي أعقبها حظر للتجوال من قبل قوات الاحتلال، أو حتى هجوم المستوطنين في منطقة المغير شمال شرق رام الله، الحديث عن إصابة فلسطينيين وحرق لمركبة صحفي. أما الأبرز والأهم فهو الشهيد الفلسطيني في نابلس شمال الضفة الغربية، والحديث عن 14 إصابة أخرى بينها 4 لمسعفين، ونتحدث كذلك عن تفجير لمنزل الأسير قدري سمارة في بلدة بيدو شمال القدس. ولم يكتفي الاحتلال بعملية الهدم هذا اليوم، بل اقتحم عشرات المنازل في بيدو وفي قطن المجاورة لها، وحقق ميدانيا مع الفلسطينيين كبار وصغار، ويبحث في هواتف الفلسطينيين عما إذا كان هنالك صور أو مقاطع فيديو شاركها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها علاقة بأحداث 7 أكتوبر، ونحن نمر في الذكرى السنوية 3 لهذا الحدث. وذلك يتزامن أيضا مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز والتنكيل بالفلسطينيين والتفتيش في هواتفهم أيضا. وبالتالي نحن نتحدث عن قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بالبحث في كافة التفاصيل الكبيرة والصغيرة، سواء تلك متعلقة بما ينشر الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى الاعتقالات الجماعية. هذا اليوم في نابلس قوات الاحتلال حولت منزل إلى ثكنة عسكرية وحولته إلى مركز تحقيق ميداني، إضافة إلى استهداف النصب التذكارية للشهداء كما جرى في جامعة بيرزيت قبل أيام، واليوم في نابلس كذلك الأمر أيضا. وهذا يتزامن أيضا مع الاعتقالات المتزايدة، نحن نتحدث عن قرابة 10,000 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، نصف هؤلاء معتقلون إداريا أي بدون تهمة موجهة

0: إليهم، وبالتالي ناهيك عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بتعليمات واضحة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير الذي قاد بنفسه آليات الهدم في بلدة الطور شرق القدس يوم أمس في عملية الهدم للبناية المكونة من 10 شقق سكنية. وبالتالي وكأن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تقول للفلسطينيين جوارا أخيرا في الذكرى السنوية 3 للـ7 من أكتوبر بأن هناك مزيد من الإجراءات والتنكيل بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا لك منتصر على كل هذه الإيضاحات. ليث من طول كرم، كما ذكر قبل قليل منتصر، حملات اعتقال لا تتوقف، تنكيل بالأسرى، ما هو واقع المواطن الفلسطيني وأيضا ما هو واقع الأسرى اليوم في ظل 3 أعوام من هذه الحرب المتواصلة؟
2: جيفارا، في التداعيات الحقيقية لما بعد 7 أكتوبر 2023 هناك تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية من جراء الاعتداءات الاستيطانية وعمليات الهدم والتدمير والاعتقال الذي طال الفلسطينيين، إضافة إلى هجمات المستوطنين. نتحدث منذ 7 أكتوبر 2023 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 63,000 اعتداء نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، من بينها ما يقارب 15,000 اعتداء من قبل هؤلاء المستوطنين، الأمر الذي رفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 1215 شهيدا في الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة ما يزيد على 15,000 فلسطيني نتيجة الاقتحامات الإسرائيلية التي تنفذ يوميا بحق الفلسطينيين. فيما قالت نادي الأسير الفلسطيني في آخر إحصائياته بأن عدد الاعتقالات التي طالت الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 25,000 فلسطيني اعتقلوا في داخل السجون الإسرائيلية، منهم قرابة 10,000 يقضون الآن بأحكام متفاوتة في داخل السجون الإسرائيلية، من بينهم ما يقارب 4,000 فلسطيني محكوم عليهم بالاعتقال الإداري. علاوة على ذلك، وفق أيضا نادي الأسير الفلسطيني، السجون الإسرائيلية تشهد عمليات تنكيل واعتداء وقتل بشكل غير مسبوق وأكثر دموية كما وصفها نادي الأسير الفلسطيني، حتى وصل الأمر إلى استشهاد نحو 98 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر ممن عرفت فقط هوياتهم. هناك لربما عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا في داخل السجون من قطاع غزة لم تعلم هوياتهم بعد ولم تصرح عنهم إسرائيل حتى هذه اللحظة، لكن في الضفة الغربية التصعيد الميداني هو سيد الموقف. نتحدث عن أكثر من 950 بوابة وحاجز عسكري أقدم عليه الجيش الإسرائيلي وقطع أوصال الضفة الغربية حتى باتت القرى والبلدات الفلسطينية عبارة عن كنتونات مجزأة، فيما يواصل الدفع ببؤر استيطانية وصلت وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أكثر من 211 بؤرة استيطانية، ما يرفع وأخيرا حصيلة المستوطنات في الضفة الغربية إلى أكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
1: شكرا للزميل ليث جعار من طول كرم وأيضا للزميل منتصر نصار. إذا نبدأ هذا النقاش بالتحليل، نبدأ معك أستاذ أمير. يعني تحدث منتصر وليث بالأرقام عن عدد المستوطنين، البؤر الاستيطانية، المستوطنات، بالأرقام ما يقف خلف هذه الأرقام على الأرض ماذا تعني جغرافيا، سياسيا، جيوسياسيا بعد 3 سنوات من هذه الحرب؟
3: بعد 3 سنوات من حرب الإبادة، وهي الحرب التي تسطرت بها دولة الاحتلال من أجل الانقضاض على ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية، نحن نتحدث عن جملة كبيرة من المخططات الاستيطانية والتصورات الاستيطانية فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس جرى الدفع بها دفعة واحدة بعيد 7 أكتوبر في ظلال الحرب والإبادة الجماعية والتوترات الإقليمية التي حدثت. وبالتالي نحن نتحدث عن تغيير شامل لوجه الضفة الغربية، هذا التغيير الشامل أفضى إلى نموذج على شكل كنتونات ومعازل أقامته وتسببت به 942 حاجز موضعته سلطات الاحتلال على مدار سنوات طويلة. في ذات اللحظة نحن نتحدث عن تمكين غير مسبوق للمستوطنين. هذا التمكين أفضى إلى تثبيت 211 بؤرة استيطانية في رقم قياسي أقامها المستوطنون.
1: والبؤرة معناها السيطرة على دنومات كثيرة، يعني لا ليست خيمة.
3: طبعا نحن نتحدث عن بؤر ليس لها أي حد ولا يحدها أي أمر عسكري من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية. أقام المستوطنون 211 بؤرة. هناك تقديرات تشير إلى أن المستوطنون الآن يسيطرون على ما يقترب من 1,100,000 دنم من الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح وبالبلطجة بحماية جيش الاحتلال.
1: نعم.
3: جيش الاحتلال ومن خلف حكومة الاحتلال سلطوا المستوطنين في المرحلة الماضية من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية وفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع، فيما تتولى حكومة الاحتلال تحويل هذه الوقائع إلى أمر قانوني وفق الأوامر. نعم. العسكرية. القضية الثانية وهي آخر نقطة، نحن نتحدث عن أوامر وقوانين وتشريعات وقرارات تم الأخذ بها بشكل غير مسبوق تتعلق بالوضع الجوهري للضفة الغربية في ظلال الحرب، وبالتالي النظرة هي نظرة جوهرية شاملة تتعلق بتغيير شامل لعلاقة الفلسطيني مع الأرض ومنح المستوطنين كامل الصلاحيات على هذا الصعيد.
1: فقط اسمحوا لي أن أذهب للأستاذ مايكل لينك في أونتاريو بكندا. أستاذ مايكل، سمعت إلى ما أفاد به المراسلون وأيضا ما تحدث به الأستاذ أمير داود، كيف يمكن تحويل الإدانات والتصريحات هذا السيل المتواصل كل يوم إلى منظومة إجراءات فعالة تلجم المستوطنين والقادة السياسيين الذين يدعموهم؟
4: A very good question. I think what we have
5: هذا السؤال وجهي. أعتقد أنه ما علينا أن نفعله هو أن نعتمد بطريقة أو بأخرى على المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وأيضا المحكمتين في لاهاي، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وعلينا أن نتذكر أن القانون الدولي يقف إلى جانب الفلسطينيين بشكل قوي. محكمة العدل الدولية حكمت في يوليو من العام 2024 بأن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام 2024 وافقت على هذا القرار، وأيضا المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وتستمر هذه المحكمة بالقيام بالتحقيقات لتحديد ما إذا كان هناك أوجه أخرى للاحتلال الإسرائيلي التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك المستوطنات، بما أن المستوطنات هي بحد ذاتها جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي الذي أدى إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وأيضا فيما يتعلق بالأمم المتحدة،
1: اسمح لي أستاذ مايكل، اسمح لي فقط بسؤال. يعني أستاذ مايكل، تتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية، عن المحاكم الدولية، ولكن ألا ترى أن إسرائيل والقادة في اليمين لا يكترثون؟
5: هم يحاولون عزل هذه المحاكم. نعم، أنتم على حق بذلك، خاصة الحملة التي يقوم بها ماركو روبيو الآن بحق المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا الحملة التي من المتوقع أن يشنوها ضد محكمة العدل الدولية عندما تصدر قرارها بشأن قضية الإبادة التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ولكنني مع ذلك أعتقد بأن هناك أصوات قوية في العالم بما في ذلك في أوروبا وكندا التي تود أن تحمي المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما أن هذه الدول باتت تقر بأن العالم يتجه نحو انعدام القانون، وهاتان المحكمتان أساسيتان من أجل حماية سيادة القانون على الصعيد الدولي وحماية مناطق مثل أوكرانيا من الاجتياح الروسي وأيضا الإبادة في غزة وما يحصل في الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا أستاذ مايكل، تبقى معنا. أنا سأتحدث وأنتقل من النقطة التي تحدث فيها أستاذ مايكل، يتحدث عن المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها. اليوم مشهد واضح أصبح في الضفة الغربية، مشهد غير مسبوق للمستوطنين، لقادة اليمين الإسرائيلي يتفاخرون بكل ما يفعلونه، حتى من رفعت ضدهم قضايا دولية، وحتى يقومون بتصوير أنفسهم ونشر هذه الصور للعالم.
6: يعني ليس فقط قادة اليمين، أيضا قادة المعارضة المحسوبة أو التي يصنفها البعض على أنها

0: المحاكم الدولية؟
1: بالعكس، في إسرائيل يستثمرون ذلك وكأنهم مضطهدون في العالم، العالم يطاردهم، يستخدمون هذه الصورة لجلب المزيد من المهاجرين والمزيد من التبرعات. وبالمناسبة التبرعات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ركن أساسي في الاستيطان الزراعي الذي يسيطر منذ عامين وحتى الآن على مليوني دونم في الضفة الغربية، ويمول حسب تقديرات حركة السلام الآن الإسرائيلية 7,000 مقاتل نظامي في مجموعات المستوطنين التي تسيطر على هذه البؤر الاستيطانية. هؤلاء بحسب تقديرات السلام الآن نفذوا هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة وإتلاف الممتلكات الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، بل وجني ثمار تلك الحقول. حالة الربح من هذا الاستيطان تشجع بالمزيد. هناك تبرعات من الخارج وغطاء دولي غير مسبوق،
0: رغم أن هذه الدول تندد بما
1: تندد علنيا، ولكن في أرض الواقع بريطانيا هناك جمعيات تقدم تبرعات مباشرة وتقدم التسليح للمستوطنين في الضفة الغربية،
0: بغير ذلك.
1: لذلك قادة المستوطنين يعني لا يكترثون ويعرفون أن هذه فقط مجرد لعبة علاقات عامة ليس أكثر.
0: نعم أمير، ما المشهد القادم؟ يعني المشاهد الفلسطيني تحديدا أو المواطن في مكانه يريد أن يعرف ما القادم من خلال كل ما سمعناه الآن، حواجز، مستوطنات، بؤر، الجدار العازل الذي لم يعد أحد يتحدث عنه، حملات الترهيب حتى وصلت إلى فحص اليوم في 7 أكتوبر، فحص الهواتف، رصد السوشيال ميديا، النشطاء، ما القادم؟ ما المشهد القادم؟
2: السؤال ما القادم هو ما نعيش اليوم. ما نعيش اليوم هو ذروة ما عاش الفلسطينيون على مدار سنوات طويلة. لا يمكن النظر إلى الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها جغرافيا قابلة لسيناريوهات متطرفة. اليوم الجغرافيا الفلسطينية مفتتة تماما بمنظومة حواجز كبيرة، بمنظومة بؤر استيطانية، بمنظومة استيطان رعوي واستيطان سكني متمثل بمجموعة كبيرة من المستوطنات التي وصلت إلى 192 مستوطنة وأكثر من 400 بؤرة استيطانية. دولة الاحتلال تحكم قبضتها على الحياة الفلسطينية، وعندما أتحدث عن الحياة الفلسطينية لا أتحدث عن حركة الفلسطينيين على الطرق، بل أتحدث على التحكم حتى بمصادر الرزق الفلسطينيين وبقدرتهم على إنتاج أي شيء. وبالتالي دولة الاحتلال تريد أن تغذي ما تفعل اليوم من تغذيه بنفسه من أجل أن يستديم وأن يصبح هذا النموذج هو نموذج الحياة الفلسطيني، وهذا للأسف هو من أسوأ ما يمكن أن يكون من سيناريوهات القادمة. ولكن دولة الاحتلال تريد أن ترسخ مسارين أساسيين في حياة الفلسطينيين. المسار الأول هو التهجير القسري. دولة الاحتلال تسعى إلى فعل إزاحة ديموغرافية واسعة في الضفة الغربية، والقضية الثانية هي تريد أن تحكم منظومة المعازل والكنتونات، وتريد أن ترسخ هذا النموذج بشكل الحياة الفلسطينية الحالي والمستقبلي.
0: يعني نقطة مهمة جدا هي موضوع التهجير القسري. سأسأل في ذلك الأستاذ مايكل لينك، ألا ترى أن ما يقوله الفلسطينيون اليوم بأن الاحتلال يسعى إلى التهجير القسري أو الطوعي بحق الفلسطينيين، وإلى أين وصلت القائمة السوداء بحق قادة المستوطنين أستاذ مايكل؟
3: أعتقد بأن اللائحة السوداء هي فكرة جيدة جدا ولكنها غير كافية، لأن المستوطنين لا يكترثون سواء ما إذا كانت كندا أو الولايات المتحدة أو فرنسا ربما قد منعتهم من الذهاب إلى هذه الدول، هم لا يفكرون حتى بالسفر. أعتقد أن الفكرة التي قد تكون مفيدة هي زيادة العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وأيضا على المصارف الإسرائيلية وشركات البناء والتشييد الإسرائيلية، بما أن هذه الجهات هي التي تقدم المحرك الاقتصادي الأساسي من أجل استدامة ونمو المستوطنات. وطالما أن هناك مستوطنات، وطالما أن

0: هناك حوالي 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية. سيكون هناك عنف ضد الفلسطينيين، ولقد شهدنا على أرقام قياسية من عنف المستوطنين خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهذه الأرقام ستستمر بالارتفاع إلا إذا تم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بحد ذاتها. وإسرائيل مرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات.
1: هل أستاذ مايكل، يعني عفوا للمقاطعة بعجالة وآسف على المقاطعة، ألا ترى أن ذلك هو تهجير طوعي أو قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية على عجالة لو سمحت؟
0: نعم، أكرر ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الشهر الماضي في عندما تحدث عن ما يحصل في الضفة الغربية ووصفه بالتطهير العرقي. هذا الأمر ينطبق على ما يحصل في الضفة الغربية. منذ أكتوبر من العام 2023، أي خلال السنوات الثلاثة الماضية، شهدنا على أكثر من 50 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم، إما بسبب إجراءات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، بما في ذلك 40 ألف شخص نزحوا من مخيمات النازحين في شمال الضفة الغربية، وأغلبيتهم لا يزالون ينتظرون العودة إلى منازلهم. والشعار الذي يرفعه أغلبية القادة الإسرائيليين اليوم هو زيادة عدد الأراضي الممنوحة لإسرائيل بأدنى حد من عدد الفلسطينيين، وهذا النموذج سيستمر إلا إذا توحد العالم من أجل وضع حد لما يحصل في الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا أستاذ مايكل. أنس، الأسرى كانوا يعني موضوع انتخابي، حتى التنكيل بالأسرى، التهديد بإعدامهم، قيام بن غفير طوال الوقت بالذهاب إلى الزنازين، وحتى اتجاه قيادات الحركة الأسيرة. هذا سؤال، لماذا بن غفير يقوم بذلك وعدد من قادة المستوطنين وأيضا عدد من الوزراء وحتى أيضا من قادة المعارضة الذين سيخوضون الانتخابات الإسرائيلية أيضا يقومون بتصوير أنفسهم؟
2: هذا بن غفير يسمى في إسرائيل بوزير التيك توك. هو يستهدف فئة من الإسرائيليين يبلغ تعداد المصوتين لأول مرة منهم 370 ألف. عندما يدخل إلى زنزانة وينكل بأسير أو يتوعد بإعدامه، هذه الصورة يعني تشكل استجابة لغرائز الكثير من الإسرائيليين أو حتى المتضامنين الدوليين. فيديو المتضامنين الدوليين تفاخر أنه يعني تجاوز عشرات الملايين حتى في الخارج. هذا الأمر يستثمره بن غفير انتخابيا دائما، وحقق في الانتخابات السابقة أعلى نسبة تصويت لصالحه هو الحزب الثاني داخل الجيش. بخصوص الوزراء الآخرين، المعارضة، معسكر السلام، أيضا يستهدفون البيئة الانتخابية في الضفة الغربية. حوالي 7 مقاعد من المستوطنين نسبة التصويت عالية، لذلك الكل يسعى إلى خطب ودهم.
1: شكرا للأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ أمير داود مدير وحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أيضا ما كان معنا عبر تقنية الزوم من مدينة أونتاريو في كندا، الأستاذ مايكل لينك أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. مشاهدين الكرام أينما كنتم، انتهت هذه النافذة، بأمان الله عودة بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة.
3: شكرا لك جيفارا، وهذه التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرعي.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
0: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية في آخر المسجدات. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 33. وفي تعليق أمريكي على التطورات قالت الخارجية الأمريكية إن الحوثيين شنوا أعمالا عدائية ضد السعودية شملت مطارات مدنية، مضيفة أن هناك احتمالا لتصاعد الصراع وإن على الأمريكيين العلم باحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر في السعودية. وفيما يتعلق بالتطورات داخل اليمن قالت القوات الحكومية إن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبش والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد. من جهته قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولة تقدم باتجاه مواقعها شرق محافظة الجوف. في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الذكرى الثالثة للحرب قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى تدمير معظم المستشفيات. من جانبها قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. نبقى في متابعة كل هذه التطورات والبداية مع ما أعلنته هيئة الطيران المدني السعودية وأيضا الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل. ينضم إلينا في المتابعة من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بك جامع، ما آخر التفاصيل؟
1: ما في صوت يا رجل، وين؟
0: جامع تسمعني؟ نحاول أن نتابع معك الخبر العاجل وأيضا ما أعلنه المتحدث باسم قوات التحالف. قال قبل قليل في هذا الخبر العاجل مشاهدينا: دمرنا منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض. يأتي هذا أيضا في سياق عدد من التصريحات الرسمية والأخبار، نتابعها مع جامع نور.
1: أي نعم أسمعك الآن لكن الصوت منخفض. أسمعك الآن،
0: تفضل جامع.
1: ألو،
0: يبدو أن جامع لا يسمعني بشكل واضح. جامع إن كنت تسمعني نحاول أن نتابع معك ما ذكره المتحدث باسم قوات التحالف في الخبر العاجل قبل قليل. قال دمرنا منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض بالإضافة إلى التطورات الأخرى.
1: مشكلة الصوت، أنا ما
0: نبقى في متابعة الأخبار العاجلة لحين يجهز معنا زميل جامع نور من الرياض. إذن في آخر الأخبار العاجلة المتعلقة بالتطورات في اليمن، المتحدث باسم قوات التحالف قال دمرنا منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض. وكانت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أعلنت عن اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد، وأضافت الهيئة بأن الاعتداءات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 شخصا. وكان هناك أيضا تعليق أمريكي على هذه التطورات، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن الحوثيين شنوا أعمالا عدائية ضد السعودية شملت مطارات مدنية وإن هناك احتمالا لتصاعد الصراع. ونتابع هذه الصور التي بثها التحالف لما قال إنه استهداف لمنصة أطلقت صواريخ باليستية في اعتداءات الرياض. إذن هذه الصور التي نشرها التحالف لما قال إنه تدمير لمنصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداءات الرياض. نعود لمتابعة هذا المشهد وهذه الأخبار مع جامع نور من الرياض.
1: نعم، بيان التحالف ذكر أن التحالف دمر منصات التي تم إطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار خالد بن الملك خالد في الرياض. قبل قليل أيضا كان هناك بيان صحفي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني ذكرت فيه أن بالأمس واليوم تعرض مطاران الملك خالد بالرياض ومطار أبها لاستهدافات من قبل الحوثيين. وذكر بيان الهيئة أنه تم أن شخصين توفي في هجوم مطار أبها من الجنسية المغربية والجنسية الجزائرية وإصابة 28 مواطنا مواطنين 28 مواطنا ومقيمين اثنين من الجنسية البنغالية والفلبينية. أيضا في مطار الملك خالد ذكر بيان هيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن وفاة مقيم من الجنسية السودانية وثمانية إصابات منها خمسة مواطنين ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية. وقال أن إصابة هؤلاء تتراوح بين الطفيفة والبالغة وأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات ويتم علاجهم هناك. وذكر بيان الهيئة أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار الناتجة عن هذين الهجومين لضمانة سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على منظومة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية. هذا البيان هو ما ملخص ما أصدرته هيئة الطيران المدني للمملكة العربية السعودية والتي تتحدث عن استهدافات حوثية لمطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها. كان هناك أيضا استهدافات سابقة تعرض لها مطار جازان ونجران من قبل أنصار الله الحوثيين. وهذه الاستهدافات تأتي في سياق التطورات الميدانية التي تشهدها في اليمن وانخراط التحالف من أجل الدعم الشرعية في تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في اليمن. فمنذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها عمليات فجر اليمن ذكر التحالف أنه قدم إسنادا جويا للقوات الحكومية على الأرض لفتح الطريق أمامها لاسترداد المناطق التي سيطرها الحوثيون. وذكر التحالف أن أكثر من 100 طيارة مقاتلة عسكرية كانت تشارك في هذه العمليات. يبدو أن الحوثيين بدورهم يريدون أن يستهدفوا أو يصعدوا استهدافاتهم للمملكة العربية السعودية. ذكروا أكثر من مرة أن المملكة هي هدف بالنسبة للحوثيين، لكن نحن أمام عملية مزدوجة للتحالف من أجل دعم الشرعية، عملية دفاعية من

0: للمملكة العربية السعودية وأجوائها ومنشآتها من خلال الرصد الأجواء السعودية والتصدي للصواريخ التي تستهدف سواء المطارات أو المنشآت الأخرى، وأيضا عملية هجومية تتمثل في توفير الغطاء الجوي لقوات الحكومة الشرعية في اليمن. هذه العمليات والتصاعد حدة العمليات من قبل الحوثيين كان متوقعا، وهذا ما حدا بالمملكة العربية السعودية لتفعيل حلف مكة المكرمة الذي انعقد هنا في الرياض وتوصل إلى قرارات من أهمها الانتقال الفوري لتطبيق التزامات مكة المكرمة إلى خطوات عملية ونشر قدرات وقوات في أراضي المملكة العربية السعودية. نشر القدرات القدرات العسكرية يعني بطبيعة الحال تعزيز الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية. يبدو أن هذا التصعيد كان متوقعا، والمملكة العربية السعودية سواء بمقدراتها الذاتية أو سواء عبر حلف مكة المكرمة كانت مستعدة لمواجهة مثل هذه، لكن حجم الخسائر الناتجة من هذين الهجومين لمطارين مهمين، المطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها، نعم، وفق ما جاء في بيان الهيئة هو إصابة مقيمين من جنسيات مختلفة،
1: نعم، كما ذكرت وحالات وفاة.
0: إذن نحن أمام تطور خطير وتصعيد، نعم، حوثي ضد المملكة.
1: سأعود إليك جامع في حال ورود معلومات جديدة. نبقى في متابعة أيضا ما يقال من صنعاء. ينضم إلينا الآن نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل، ما آخر التفاصيل المنشورة من جهة الحوثيين؟
2: نعم عبد السلام، قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة أعلن في الصعيد الداخلي تحديدا باتجاه مضيق باب المندب، أعلن أنه وخلال الساعات 24 الماضية استهدفوا 11 تجمعا تابعة لقوات حكومة عدن في جنوبي باب المندب، بالإضافة إلى مناطق السقية وكذلك رأس العارة والمضاربة والتابعة لمحافظتي تعز ولحج، وأكد بأنهم استهدفوها بصواريخ باليستية، ما أدى إلى ب11 صاروخا باليستيا حسب الناطق العسكري، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إحراق عدد كبير من الآليات العسكرية. كما أكد أيضا بأنهم تتبعوا أسرية اللواء 13 عمالقة، وأكد أيضا بأنها كانت متهمة حسب الناطق العسكري بدهس أسرى وتم استهدافها بصاروخ باليستي، وأكد أن هذا الاستهداف حسب الناطق العسكري يحيى سريع قد أدى إلى سقوط 30 مقاتلا ما بين قتيل وجريح حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في سياق آخر، كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 156 غارة جوية وقصفا صاروخي حسب الناطق العسكري، مؤكدا بأن هذه الغارات قد استهدفت هي سعودية واستهدفت منشآت مدنية في محافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب، بالإضافة إلى محافظة تعز. وأحصى عدد الغارات منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري وحتى الآن إلى نحو 1800 غارة جوية وقصفا صاروخي، متوعدا بالرد على كل هذه الهجمات التي أكد بأنها قد تسبب في سقوط عدد كثير أو كبير من المدنيين. في سياق آخر، كان قد أعلن أيضا الناطق العسكري عن تصديهم لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وتم استهدافها أيضا بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وإفشال محاولة التقدم لهم في تلك المحافظة الصحراوية، فضلا عن إعلانه عن إعطاب الكثير من العتاد العسكري التابع لتلك القوات. على السياق الآخر عبد السلام، كانت قد أعلن القوات المسلحة أعلنت أيضا بأنها قد سيطرت على مديرية الصلو بمحافظة تعز وطردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، نعم، في تلك المناطق. كما أكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات في مختلف جبهات الأول مختلف مديريات محافظة تعز.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من صنعاء. نستوضح أيضا عن المواقف الأمريكية الأخيرة وما جاء من الخارجية الأمريكية بشأن التحذيرات المتعلقة بالاستهدافات داخل المملكة العربية السعودية والهجوم، وما وصفته الخارجية الأمريكية بالأعمال العدائية التي استهدفت السعودية. نذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد، ضعنا في سياق ما جاء.
3: نعم عبد السلام، هو بيان للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة العربية السعودية يحذر المواطنين الأمريكيين من أن هذه التهديدات العلنية من قبل جماعة أنصار الله الحوثي باستهداف المنشآت المدنية بما فيها المطارات السعودية على الأمريكيين أن يتوخوا الحذر من السفر إلى هناك، وأن يأخذوا في الحسبان أن هناك ربما ستكون عمليات إلغاء للطيران أو تأخر للطيران أو حتى أن يعلق المسافرون الأمريكيون في المطارات جراء الاستهدافات أو إغلاقات جوية محتملة. وحذر أيضا البيان من أن هذه العمليات العسكرية الجارية حاليا هي مرشحة للتصعيد أكثر فأكثر جراء التهديدات التي أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثي تجاه السعودية واستهداف منشآت مدنية في داخل الأراضي السعودية. كما حذرت الخارجية الأمريكية على الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة من التوجه إلى نقاط برية على بعد 20 ميلا من الحدود اليمنية، باعتبار أن هذه المناطق الآن محظورة على الموظفين الأمريكيين في البعثة الدبلوماسية من الدخول إليها أو الوصول إليها. كما منعت أيضا وحذرت المواطنين الأمريكيين من التوجه إلى قرب الحدود اليمنية. هذا البيان الذي أصدرته البعثة الدبلوماسية عبد السلام هو بيان مكرر كانت قد أصدرته قبل فترة، لكن أضافت فيه الترشيح من أن هذه العمليات العسكرية وهذا الاستهداف من قبل جماعة أنصار الله الحوثي للمنشآت المدنية السعودية هو يأخذ في حسبانه احتمال التصعيد أكثر فأكثر. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. ينضم إلينا الآن من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، وسيكون أيضا معنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع، ومن الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ من صنعاء مع حسين البخيتي، والسؤال الآن عن أثر الهجوم من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على المطارات المدنية في السعودية، مقتل 3 أشخاص وأصيب 33 شخصا. هل تحقق الهدف من هذه العمليات بالنسبة لجماعة أنصار الله من خلال هذه النتائج؟
4: أخي العزيز، هنا الجيش اليمني وكما تسموه جماعة أنصار الله دائما وقبل أي هجوم أو أي عمليات أو أي أهداف على السعودية هم يتحدثون وينشرون وفي بياناتهم أو إما عن تحذيرات تأتي عبر السيد عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله بالأماكن التي سوف يتم استهدافها. على سبيل المثال أرامكو، قد كان التحذير كثيرا حتى قبل استهداف المطار بصنعاء واختراق الهدنة بأنها أي هجمات سعودية سوف تؤدي إلى كذا، وأيضا الحصار على البحر على السعودية وتحذير السفن، أي أنه عندما يتم استهداف سفينة ويقتل فيها مدنيين من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية من رفض التحذير، لأنه قبل أي استهداف يتم التحذير. وبخصوص المطارات أخي العزيز، أنا كنت متوقع قبل أسبوع أو 10 أيام أو أكثر وتحدثت على قناتكم بأن المطارات سوف تكون هدف، ولكن أنصار الله ماذا قاموا
1: في؟ لكن هل تعتبرها عملية ناجحة سيد حسين البخيتي؟
4: 48 ساعة الماضية بإطلاق تحذير. نعم أخي العزيز، نعم قاموا بالتحذير بأن المطارات، وحذروا الشركات من استخدام المجال الجوي السعودي لأنه مغلق، وأن أي تبعاته أو أي ضحايا من يتحمله هو النظام السعودي. وكما قلت،
1: هل هو سؤالي بسيط يا سيد حسين بخيتي، السؤال عن الهدف وهل هو ناجح بالنسبة لجماعة أنصار الله؟
4: نعم أخي العزيز،
1: هل هذا الاستهداف يعد ناجحا ضمن خطتها العسكرية؟ هذا سؤالي.
4: نعم نعم سوف أخبرك أخي العزيز، وأتمنى عدم المقاطعة. نعم هو هدف ناجح، أنه تم إصابة مطار الرياض، وهذا ما تم تحذيره سابقا، ومن يتحمل المسؤولية هو من استمر في استخدام ذلك المطار. وبالتأكيد سوف تكون هناك عمليات أخرى ضد مطارات أخرى في السعودية، وإذا لم تتوقف السعودية عن استهداف اليمن وفرض الحصار على اليمن وإغلاق مطار صنعاء ولم تكف تدخلها في اليمن، يعني فإن ذلك سوف يستمر. وأريد فقط أن أضيف أخي العزيز، يعني ما الذي قامت به السعودية منذ 2015؟ لقشتنت 300,000 غارة، دمرت كل المطارات اليمنية ودمرت كل الموانئ اليمنية والبنية التحتية، بينما قامت السعودية والإمارات ببناء 4 مطارات عسكرية في المخا وذباب، وكانت تغلق وتدمر المطارات اليمنية، وكانت أحيانا
1: وبالتالي تغلق سيد حسين البخيتي
4: واستخدم مطار
1: طالما أنك تتحدث بأن هذا أمر
4: على استهداف المطارات وأمر مخجل.
1: هذا سؤالي بسيط أريد أن يكون بيننا نقاش. في المقابل طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط الآن ووصفت هذا العمل بأنه عمل عدائي، ما الذي تتوقعه في المقابل كرد فعل؟
4: في الحقيقة أخي العزيز هناك توقع أن أمريكا سوف تكون في وقت من الأوقات مشاركة بشكل رسمي وبشكل مباشر بتحالف جديد كتحالف الازدهار، وقد تقوم بشن عمليات وإغارات على اليمن بالتعاون مع بريطانيا والكيان الصهيوني. وهذا التحالف أعتقد سوف يكون أيضا غطاء لما يسمى بتحالف مكة، لأن تركيا وباكستان أعتقد لن يضيفوا أي شيء في خلال هذه المعركة. وبخصوص أخي العزيز أمريكا عندما قلت بأنهم قالوا هذا عمل عدائي، أمريكا هي مصنفة جماعة أنصار الله بأنها جماعة إرهابية، يعني هذا لن يؤثر على المعنويات هنا وسوف يستمرون بالعمليات، بل أن دخول أمريكا وبشكل مباشر هذا سوف يثبت ما كان الهدف.
1: وبالتالي هل تسعى الجماعة إلى توسيع العمليات والدخول في حرب شاملة أوسع على مستوى الإقليم
4: استهداف جماعة أنصار الله؟ نعم أخي العزيز، إذا كان هناك أي توجه أمريكي سعودي بريطاني إسرائيلي تركي باكستاني لشن عمليات أوسع على اليمن والقيام بعمليات كبيرة على اليمن أو هجوم بري أو حتى يعني إنزال ساحلي، فإن في ذلك الوقت سوف أعتقد أن شرارة الحرب سوف تطال كل المنطقة، وسوف تقوم اليمن باستهداف كافة القواعد والمواقع العسكرية وحتى المدنية التابعة لأي من الدول المشاركة، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق كامل وشامل للبحر الأحمر. أي أن اليمن لن ترتكب الغلطة التي ارتكبوها في 2015 عندما قامت السعودية والإمارات بعملية إنزال واستخدام سفن تجارية في عام 2015 مما أدى إلى اجتياح اليمن.
1: وأخر
4: نعم. أعتقد أن ما يسمى بحكومة العليمي الذي قال بأن عمليات فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها، هذه النقطة الأخيرة أخي العزيز، أعتقد أنهم مصابون بما يسمى متلازمة الرياض، أي أنه
1: لكن قبل الخوض في هذه النقطة سيد حسين البخيتي،
4: منفصلين عن الواقع،
1: هل ما شاهدناه من تصعيد للعمليات باستهداف داخل السعودية يعود إلى ربما الضغط الذي تشهده جماعة أنصار الله داخل اليمن من خلال هذه العملية التي تتحدث عنها؟
4: هو لا يمكن اعتباره تصعيد من اليمن، هو رد على التصعيد الذي قامت به السعودية على اليمن وخصوصا الهجمات الأخيرة التي فشلت في باب المندب. وبالإضافة على سؤالك هل هذا هو يثبت أن هناك ضغط على الجيش اليمني، هذه هي حرب أخي العزيز، وبالتأكيد عندما يكون الطرف السعودي بالتصعيد واستهداف المواقع المدنية واستهداف كما قاموا باستهداف أسرة علي العضلي في خلال 24 ساعة الماضية وأدى لمقتل أسرته بالكامل مع أطفاله ونجاة طفلة وحيدة، هذا بالتأكيد سوف يكون رد اليمن كبير على السعودي، وهذا لا يثبت أنهم تحت ضغط. فهذه معركة، من هو الآن تحت الضغط هو من يتلقى الهجمات وليس العكس أخي العزيز.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء حسين البخيت الكاتب والمحلل السياسي. ونذهب لضيفنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع في محاولة الفهم ربما التطورات الميدانية من وجهة نظرك، وأنت أقرب إلى تعز والتركيز كان على تعز في الأيام الماضية، ما تقديرك للموقف؟
5: الموقف طبيعي أنه تكون هناك هجمة شرسة من قبل ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، فنحن في حرب وجودية في المدينة، وبالتالي متوقع أن تحاول الميليشيا الحوثي السيطرة على بعض المواقع السباقة للحرب الحقيقية الذي يتم الإعداد لها. الحوثيين حاولوا بقدر المستطاع السيطرة على بعض المناطق، ويعني هناك انتهاكات كثيرة في تلك المناطق، تم تفجير منازل، تم استهداف أسرة كاملة وتوفي الأب والأم وأبنائهم، تم اقتحام منزل أحد شخص كفيف وتم قتله بين أولاده. هذه الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي التي تدعي أنها أتت أن تتحدث منذ 10 سنوات أنها تريد تحرير القدس، ولكن ذهبت إلى تعز لتقتل أبنائها وتحاصر أبنائها باسم الدين وباسم زعيم الميليشيا. الجيش اليوم يقاوم يعني بحدود قوتها الموجودة والسلاح الموجود، ولا يعني رغم محاولة الميليشيا التقدم في معظم الجبهات، ولكن الجيش والقوات المسلحة تحصد هؤلاء العناصر بالمئات القتلى في جبال تعز. تدخل الطيران الحربي كان له أهم المنجزات في تحييد كثير من الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي،
1: وبالتالي بخصوص التقدم في مناطق الساحل، إذا سمحت لي لأنه كان هناك جدل كبير فيما يتعلق بأين تقدمت القوات الحكومية وأين تراجعت. بالنسبة لك هل حسم الأمر في بعض المناطق الساحلية؟
5: هناك تقدم وهناك التفاف من قبل القوات العمالقة، وتم السيطرة على ذباب. هناك قنوات وصلت إلى مطار ذباب اليوم عصرا، وتم نقل من وسط المطار. هناك حصار لبعض جيوب الميليشيا في ذباب وفي باب المندب، ولكن القوات مستعدة أمانت تلك المناطق. لا يمكن أن نعيد الكرة السابقة أنه يتم التقدم بدون تأمين ظهر المقاتلين. هناك يعني كما تحدث البيان العسكري لدرع الوزن، هناك حملة عسكرية متكاملة في الوازعية سيتم التقدم إليها وقطع الإمداد على الميليشيا في ريف تعز.
1: شكرا جزيلا لك. هناك تقطع في الصوت من المصدر من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع. ونذهب لضيفنا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا. أريد منك تعليقا على ما أعلنته الهيئة العامة السعودية للطيران المدني، بالإضافة إلى ما أعلنه التحالف من استهداف المنصة التي أطلقت منها الصواريخ البالستية والتي أصابت مطارين في المملكة العربية السعودية في أبها وفي الرياض.
6: يعني كان سؤالك لحسين البخيتي في مكانه أنه نتيجة الضغط الكبير اللي يتعرض له الحوثي سواء بعد خسارة باب المندب وذباب، والآن يخسر أجزاء كبيرة من مأرب والجوف، بدأ في الاعتداء على الأعياء المدنية وهو يعترف بها صراحة، وهذا بلا شك أنها تعتبر جرائم حرب. ولكن أيضا التحالف أعلن أنه هناك مواقع في صنعاء وصعدة وعمران وسيقوم بتحييدها بشكل أكبر من الفترات السابقة. لكن إجمالي واضح أنه الجيش اليمني يتقدم بشكل جيد في هذا المرحلة. الآن في حديث حتى في تقدم في الوازعية وهي منطقة مهمة بالنسبة لتعز وأيضا مهمة للمخا، لكن نتوقع الحقيقة أنه نتوقع من 3000 خبير من فيرق القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني الموجودين الآن يديرون المعركة في صنعاء وصعدة مثل هذه الممارسات، ولكن في استعدادات. ولكن بالتأكيد الحوثي الآن سيتعرض لضغط أكبر سواء على الأرض من ناحية قوات الشرعية والقوات المرافقة لها أو من ناحية الضربات النوعية الجوية.
1: وما الذي تتوقعه في إطار التقدم الذي حدث في بعض المناطق الساحلية؟ كان هناك حديث للتحالف عن استهداف وتأمين بعض المناطق الساحلية وبعض الجزر، كان هذا قبل أمس. هل تتوقع أن يستمر هذا النهج؟
6: يعني كان سؤال كبير، ما الذي اختلف الآن في الشرعية؟ هناك اختلاف جذري. أنا أعتقد أنه في ركائز أساسية للشرعية تجاوزت المرحلة السابقة. أولا أنا أعتقد أنه عندما قضت على تمرد المجلس الانتقالي في ديسمبر العام الماضي كانت خطوة مهمة للشرعية، عندما منعت هبوط طائرة مهان إير في 13 جولاي من الهبوط في مطار صنعاء أصبح في لدى الشرعية توحد في القرار السياسي والقرار العسكري والقرار الأمني، ولم يعد هناك تباينات. وبالتالي أيضا ما خلال فترة الهدنة اللي استمرت من أبريل 2022 حتى نقضها الحوثي في 3 سبتمبر باعتدائه على المخا، الشرعية أيضا قامت بتدريبات جيدة لقواتها، انضم أيضا سلاح الجو لم يكن موجود في الفترات السابقة، الطائرة المسيرة. أيضا إعلان الرئيس رشاد العليمي عن فجر اليمن وهو الذي يعلنها، هذا دليل أنه الذهاب إلى معركة التحرير. الحوثي بدأ يطلق بعض الإشارات محاولة الحل السياسي، لكن أنا أعتقد أنه التجارب السابقة أثبتت أن الحوثي عندما يتعرض لخسائر يريد أن يذهب لطاولة التفاوض على غرار خسارته في معركة مأرب 2021 الذي ذهب بها إلى الهدنة. لكن أعتقد هذه المرة واضح أنه الشرعية حزمت أمرها والذهاب إلى تحرير صنعاء.
1: ما أشرت له من
6: أعتقد أنه هذه العملية
1: ما أشرت إليه من النواحي الدبلوماسية، المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ كان في زيارة إلى واشنطن وقال إنه بحث هذه التطورات في اليمن. ستيفن دوجيريك أيضا أشار إلى ضرورة الالتزام بالمسار السياسي لحل الصراع في اليمن. كيف ترى ربما هذا الخط في هذه المرحلة، هل له صوت؟
6: الرياض قدمت مبادرة السلام السعودية في مارس 2021 ورفضها الحوثي، ولأول مرة رسميا إيران تعلن رفضها لمبادرة السلام السعودية. ثم السعودية دعمت خارطة الطريق اللي طرحها غروندبيرغ في ديسمبر 2023، وماطل الحوثي كثيرا في القبول بها. أنا أعتقد الآن واضح أنه أعطي الحوثي عدة مهل وأعطي عدة فرص للحل السياسي. واضح أن الحوثي لا يريد الحل السياسي، هو يريد أن يناور عندما يهزم لتأهيل قواته من جديد والعودة إلى المعركة. كان شريكا في الحوار اليمني الشامل في يناير 2014 وانقلب عليه. لذلك أنا أعتقد أن الشرعية الآن لا يجب أن لا تذهب إلى أي حوار سياسي كما حدث في الحديدة، كانت على وشك تحرير الحديدة ودفع بها للذهاب إلى اتفاق ستوكهولم. ماذا حدث؟ ناور الحوثي من جديد، وهو الذي نقض الهدنة في 3 سبتمبر من هذا العام عندما أطلق 14 صاروخ على المخا. أنا أعتقد الحوثي يجب أن لا يقبل بها بطاولة التفاوض إلا بعد أن يتلقى هزيمة نكراء. ما هي الهزيمة النكراء؟ أنا أعتقد أنه تحرير صنعاء أصبح واجب على الشرعية. من أعتقد معظم الشعب اليمني الآن يطالب الشرعية بتحرير صنعاء، لأن هذه رمزية الدولة واستعادة مؤسسات الدولة من جديد.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وينضم إلينا الآن من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. أهلا بك رامي، ضعنا في آخر التطورات.
7: نعم عبد السلام، نتحدث عن تطورات ميدانية منذ فجر هذا اليوم، حيث كان هناك عدد من الغارات الإسرائيلية استهدفت خياما للنازحين، ونتحدث عن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية. نبدأ بالغارة الأخيرة التي استهدفت خيمة تهوي نازحين في المنطقة الغربية من مواصي خان يونس، والتي أسفرت عن وصول عدد كبير من المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي. وأيضا كان هناك استهداف أيضا من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تهوي نازحين، أسفرت عن سقوط شهيد وعددا من المصابين من بينهم سيدات ونساء كانوا بداخل هذه الخيمة. تناثرت الشظايا وجرحت هذه العائلات الفلسطينية. نتحدث عن غارة أخرى استهدفت سطح منزل في مخيم خان يونس، وأسفرت عن سقوط شهيد داخل هذا السطح، وأيضا وصل عدد من المصابين. نتحدث عن استهدافات متزايدة، قصف إسرائيلي لخيام النازحين اليوم، 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية. غدا ستدخل غزة السنة 4 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولازال القطاع يعاني تداعيات هذه الحرب خلال استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف تماما. وبالتالي كل يوم في قطاع غزة هناك متغيرات من خلال ارتفاع أعداد الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى، بالإضافة إلى عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مناطق الخط الأصفر. أي نتحدث هذه المناطق 70% تحت السيطرة الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم سمعنا أكثر من 5 انفجارات كبيرة هي ناتجة عن عمليات نسف وتدمير تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من منازل داخل مناطق بني سهيلة والشيخ ناصر. هذه المناطق كلها تخضع تحت السيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة. ونتحدث عن هذه المناطق التي لا زالت تحت السيطرة. قوات الاحتلال وضعت عدة مواقع عسكرية فوق مباني الفلسطينيين، وتقوم بإطلاق النار على طبعا على المناطق الغربية والتي يحتوي فيها عدد كبير من النازحين. أما إنسانيا عبد السلام، نتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني لا زالوا متواجدين داخل خيامهم. نتحدث عن 280,000 خيمة متواجدة في منطقة المواصي ومناطق أخرى من قطاع غزة. كل هذه العائلات تعاني ويلات العذاب نتيجة أن هذه الخيام لم تعد صالحة للعيش، عدم وصول الغذاء بشكل مناسب 3 أعوام، وهذه العائلات الفلسطينية تخرج من مكان إلى آخر. أنا أتواجد هنا في هذه المنطقة، في منطقة لا يوجد فيها بنية تحتية، والعائلات الفلسطينية تجلس في العراء. هناك أكثر آلاف من العائلات الفلسطينية لا يوجد لديها خيام وتنام في العراء. نتحدث عن أن هذه العائلات أيضا تحتاج إلى الطعام اليومي بحسب العائلات الموجودة وبحسب هذه طبعا العائلات النازحة. تقول أننا إذا لم نأكل من عمل التكيات الخيرية لا يوجد لنا طعام آخر حتى نأكله ونطعم به أولادنا وأسرنا. وبالتالي أمام هذا الوقف من إطلاق النار، أن نتحدث عن عام من وقف إطلاق النار، لم يتغير شيء على قطاع غزة، بل زادت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية وزادت حدة الحصار الذي لا زال الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات بالشكل المطلوب، وما يدخل من قطاع غزة هو الحد الأدنى، وهذا يؤثر بشكل سلبي. وتضاعفت عمليات الأمن الغذائي لدى آلاف العائلات الفلسطينية، بل وصلت العائلات الفلسطينية إلى حد المجاعة في عدد كبير من هذه المخيمات التي لا يسترها إلا هذا الخيش وهذا القماش البالي الذي هو بحاجة إلى تغيير وأيضا بحاجة إلى تصليح بشكل دوري.
1: وهذا يطرح أسئلة كثيرة عن التزامات مجلس السلام كما ذكرت. رامي أبو طعيمة مراسل الجزيرة من خان يونس، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا في الاستوديو زميل وائل الدحدوح، أهلا بك وائل. بعد 3 سنوات كما ذكر رامي، الأمور تكشف حجم ما تم خلال 3 سنوات، والأرقام ربما كل ما يتم تذكرها في كل فترة صادمة. ما زال الفلسطينيون يدفنون الجثامين التي تستخرج من تحت الأنقاض، 90% من القطاع مدمر، فهل الإبادة ما زالت مستمرة؟
8: مع الأسف عبد السلام، بالتأكيد هي مستمرة بكامل أوجهها، ولكن ربما بوتيرة أقل، وهذا يدفعنا إلى القول بأن الاحتلال الإسرائيلي بعد الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل عام، ربما لجأ إلى مصطلح أصبح معروف، هو هندسة الحياة في قطاع غزة وهندسة الحرب ضد قطاع غزة. وبالتالي الحرب من حيث هي ما زال كل أوجهها موجود. اليوم في كل يوم لا يكاد يمر يوم إلا 4-5 شهداء على الأقل، عدد من الجرحى، استهدافات في معظم مناطق القطاع بما فيها المناطق التي كانت وما زالت تصنف على أنها مراكز إيواء، بمعنى أنها مراكز إنسانية وهي مناطق مفروض أن تكون آمنة. المستشفيات لم تسلم، المدارس لم تسلم، والشوارع، السيارات، الناس الذين يسيرون في الشوارع يستهدفون. إذا تحدثنا حتى عن بعض البنود الرئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق على سبيل المثال لإدخال المستلزمات الطبية، هناك 60% نقص عجز في مخزون الدواء، وبعضها يصل إلى 90% عجز. هناك 30,000 من المرضى الذين بحاجة إلى علاج خارج قطاع غزة لم يسمح لهم حتى الآن. في كل يوم تقريبا يخرج 20-30 مريض مع مرافقيهم، وهذا عدد يعني أن القائمة تحتاج إلى سنوات لكي يسمح لها بالخروج. في المقابل ماذا يدخل؟ الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية 600 شاحنة من مختلف الاحتياجات الإنسانية التي تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة في قطاع غزة. ماذا يدخل الاحتلال الإسرائيلي؟ 200-250. يهندس هذه الأشياء حتى في التفاصيل، يهندسها من حيث ماهية هذه الأشياء التي تدخل. يعني بمعنى إذا كان سكان القطاع في أمس الحاجة إلى الخيام وإلى المفروشات وإلى ذلك، يركز هو على الشبس والأشياء الهامشية وما ذلك. إذا كان بأمس الحاجة على سبيل المثال إلى الزيوت التي يعني يقوم تشغيلها على المولدات في المستشفيات على سبيل المثال وكل المراكز الحيوية، يمنع إدخال الزيوت. لماذا يمنع إدخال الزيوت؟ لأنه يعرف أن هذه عصب، إذا منع هذا الموضوع فأنه يشل هذا القطاع بالكامل. وبالتالي لك أن تتخيل لشعب أكثر من ثلثيه مشرد أصلا في الشوارع في خيام مهترئة، يعاني كل هذه الأمراض والويلات والأوبئة وأيضا القصف المستمر، وهو أيضا يقوم بهذا الإمعان في منع الأشياء الحيوية والأساسية من إدخالها في قطاع غزة. ولذلك الحرب ما تزال مستمرة، والصور هي تكاد تكون نفس الصور، الجنازات والتشييع، والناس يقومون صلاة الجنازة على الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف التي تستهدف، والمستشفيات التي تأن وتعاني وتصرخ، والمرضى الذين بحاجة إلى إذن كل التفاصيل التي كانت موجودة في أوج وذروة الإبادة ما تزال موجودة، وإن كانت وفق المنطق الهندسي المستحدث من قبل قوات الاحتلال.
1: وهو من الصعب حقيقة الحديث عن ما الذي يعانيه الفلسطينيون هناك، لأنه عندما نتحدث عن استشهاد واحد من كل 30 فلسطينيا خلال 3 سنوات، عن إصابة واحد من كل 13 فلسطينيا، وحصار كان عمره 16 عاما تحول إلى كما ذكرت خنق كامل للقطاع، 70% من مساحة القطاع تحت الاحتلال الآن. فأهل فلسطين في قطاع غزة هل يطرحون هذه الأسئلة؟ أين الالتزامات تجاه سكان القطاع الذين حصروا في 30% منه؟
8: بالتأكيد، يعني هذا سؤال يومي لحظي في كل يوم يصادفهم يواجههم، لكن الإجابة غير واضحة، لا يوجد إجابة لديهم على الأقل من كل الأطراف. مجلس السلام الذي شكل تحت هذا العنوان وقف إطلاق النار وما شابه، ماذا يفعل؟ ماذا يقوم؟ يصدر بين الفينة والأخرى تصريحات تميل أكثر إلى إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي هو يقوم بأعمال الحرب ضد قطاع غزة واستمرار الإبادة، وكل الوسطاء بالتأكيد يواجهون التعنت الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية ولا يستطيعون إلزامهم، في ظل أيضا الانحياز والرعاية الأمريكية لإسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك المواطن الفلسطيني في نهاية المطاف على رأس 3 سنوات من الإبادة هو يواجه بإلحاح هذا السؤال، لكن أين الإجابة؟ يقول يعني إلى متى؟ الناس يتوقون إلى معرفة إلى متى يمكن أن تستمر؟ اعطيهم موعد أو تاريخ، قل لهم بعد 6 شهور ستنتهي هذه الإبادة وويلاتها وفصولها وتداعياتها وتأثيراتها. التداعيات الحاصلة حتى الآن عبد السلام ستستمر لسنوات. أنت تتحدث عن أرقام مرعبة لو أردت أن تمر على التفاصيل الدقيقة في كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، هي مرعبة وصادمة جدا جدا، وسوف تستمر لسنوات طويلة لاحتواء هذه. والأمر بالنسبة لهم أن الحرب مستمرة، بمعنى تعميق هذه التفاصيل وهذه الإحصاءات، وهذا الأمر يسبب لهم وجع كبير وألم أكبر، ويعني ربما لا يستطيعون تشخيص الواقع، يريدون أن يروا أملا في نهاية النفق، يريدون أن يستمعوا على الأقل من جهات وازنة من أطراف لها علاقة بأن هذا الأمر يجب أن ينتهي. لكن مع الأسف الاحتلال سياساته هندسته اعتداءاته تكرس الأمر بالاتجاه الآخر والمؤلم جدا.
1: وائل الدحدوح، شكرا جزيلا لك. 71 مليار دولار التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تراجع 77 عاما إلى تراجع القطاع 77 عاما إلى الوراء في مؤشرات التنمية بعد 3 سنوات من هذه الحرب، وفقا لتقييم مشترك صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. فما هي الاحتياجات الأساسية في القطاع، وما هو واقع الصحة والزراعة والغذاء والتعليم ومختلف القطاعات الحيوية؟ التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
9: بينما تتقدم دول العالم في مؤشرات التنمية، يتراجع قطاع غزة 77 عاما إلى الوراء بسبب حرب تدخل عامها الرابع. فوفقا لتقرير أصدره كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تحتاج غزة إلى أكثر من 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاعاتها الحيوية التي دمرها جيش الاحتلال. في الصحة لم يتبقى لأهل غزة سوى 5% من مستشفياتهم، تعمل بكل قدراتها البشرية رغم النقص الحاد في الأدوية والمعدات والمساعدات. انعدام الخدمات الطبية الأساسية والإسعافات والتدخلات الجراحية انعكس على نحو 42 ألف شخص أصيبوا بإعاقات دائمة، بينما فقد 83% من ذوي الاحتياجات الخاصة أدواتهم المساعدة. أما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فحرموا من العلاج ويدفعون ثمن انعدام الأدوية. وعلى مستوى الغذاء، يعاني نحو 90% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، و40% من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية. ويتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يواجه 67% من السكان أزمة غذائية حادة بتبعاتها الخطيرة على ظروف الحياة. وليست مياه الشرب أفضل حالاً، فأكثر من 90% من السكان محرومون من المياه الصالحة للشرب. أما الزراعة التي كانت مصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات فدمرت بشكل شبه كامل. أكثر من 95% من البنية التحتية الزراعية تضررت، ونحو 96% من الأراضي الزراعية أصبحت إما غير قابلة للاستخدام أو لا يمكن الوصول إليها. ولم يتوقف الدمار عند حاضر غزة، بل أصبح يهدد مستقبل أبنائها. فقرابة 93% من المدارس دمرت، وتحول ما تبقى منها إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما يوجد نحو 728 ألف طالب بعيدين عن مقاعد الدراسة. وفي التعليم العالي، دمر الاحتلال نحو 63% من الجامعات، وفقدت سجلاتها ومعداتها وموادها التعليمية. وعلى مستوى البنية التحتية تبدو الصورة أكثر قسوة، فما يزيد على 90% من منشآت الطاقة الكهربائية دمرت، وتضرر 87% من شبكات الطرق، و83% من سواحل غزة، و79% من مراكزها الثقافية والحضارية. أما الاقتصاد فربما يلخص حجم الانهيار، انكماش بنحو 83%، وثلاثة أرباع السكان فقد وظائفهم، بينما تراجعت نسبة العاملين إلى نحو 9% فقط. فالحرب والاحتلال وتحركات الجيش الإسرائيلي لا تعيد رسم خريطة غزة وحسب، بل أدت وفق معايير الهيئات الأممية إلى محو سنوات من التعليم والصحة والعمل والتنمية، لتترك أكثر من 2 مليون إنسان أمام مهمة إعادة بناء حياة كاملة، لا مجرد إعادة بناء ما تهدم من حجر.
1: ينضم إلينا الآن من دير البلح الدكتور محمد صالح، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وينضم إلينا من بوغوتا باولا غافييرا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليا. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور محمد صالح مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وتقديرك للموقف بعد 3 سنوات من الحرب.
10: يعني 3 سنوات من الحرب قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعب أعزل في قطاع غزة، لازالت يعني تشن الهجمات على المواطنين العزل في قطاع غزة، مربعات سكنية بالكامل قد تم استهدافها ويتم استهدافها. نتحدث منذ ما يسمى بوقف اطلاق النار من أكتوبر 2025 وحتى أكتوبر يعني عام، وقوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستهدف مربعات سكنية، أكثر من 1470 شهيد حتى هذه اللحظة، أكثر من 5000 جريح. يعني يوميا يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف من 4 إلى 5 مواطنين، هذا فقط في مرحلة ما تسمى بوقف اطلاق النار، في ظل واقع إنساني جدا صعب. نتحدث عن يعني ملايين من المواطنين يعيشوا بداخل الخيام، 75% من هذه الخيام مهترئة لا تصلح لفصل الشتاء، والاستجابة الإنسانية المتعلقة باحتياجات النازحين محدودة جدا نظرا لما تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي من قيود.
1: وهذا يطرح أسئلة عديدة عن هذه القيود، دعني فقط
10: على إدخال الخيام.
1: نعم. سيدة باولا، استمعت إلى هذا الحديث يتكرر منذ بداية الحرب 3 سنوات الآن، والوضع كما يصفه ضيفنا من داخل القطاع، لماذا برأيك لا تحسن في الوضع الإنساني وإعادة الإعمار؟
11: نعم، في المقام الأول أود أن أتشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأعرب عن تضامني العميق مع شعب قطاع غزة الذي عانى من النزوح بشكل مستمر والخسائر المتعددة في خلال السنوات الثلاث. إن قدرة شعب الفلسطيني في قطاع غزة على الصمود رائعة، ويتعين علينا جميعا أن نحترم هذه القدرة وأن نقف إلى جانب

0: سبتمبر.
1: إذا سمحت لي فقط، التقييم دائما هو ذات التقييم، لكن الحلول لا تبدو ظاهرة. لماذا تخلف المجتمع الدولي؟ لماذا لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفرض شيئا في هذا الإطار؟
2: لقد قلنا بشكل متكرر إن وكالات الأمم المتحدة، أو نحن على مستوى وكالات الأمم المتحدة، ونحن أيضا بصفتنا من المقررين في الأمم المتحدة المقررين الخاصين، إن إسرائيل تخرق بشكل واضح اتفاقية جنيف، والتي تحظر النقل والتهجير القسري للشعوب والعقاب الجماعي والتطهير العرقي. ولقد طلبنا أيضا أن تمتثل إلى الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هذا الرأي الاستشاري الذي صدر عن المحكمة. ولقد كررنا الدعوة للأسرة الدولية. نحن نعرف ما هو التشخيص، ولكننا بحاجة إلى الإرادة السياسية يتعين على الدول.
1: وهل هذا الحديث يصل مترجما على شكل عملي؟ إذا سمحت لي نسأل الدكتور محمد صالح مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، هل يصلكم أي تنسيق بخصوص متى سينتهي هذا الوضع؟
3: بصراحة يعني لا يوجد تنسيق لانتهاء الوضع، يعني هو الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني ما يتم نقوم بمتابعة على سبيل المثال حركة المعابر المتعلقة باحتياجات المواطنين، يوما بعد يوم يتم تقليص إدخال الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. حسب ما تم الاتفاق أن يتم إدخال مثلا 600 شاحنة يومية لقطاع غزة، يعني في وقف اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن ما يتم السماح به هو تقريبا يعني 200 شاحنة، منها 80% هي للقطاع الخاص و20% للمساعدات الإنسانية. والأمر في إطار توفير الاحتياجات الإنسانية من خلال المساعدات الإنسانية محدود جدا، 20% تكاد تكون معدومة، في ظل أن احتياجات المواطنين تزيد عن 90% من المواطنين بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية. الواضح بأن الوضع سيستمر وسيزداد سوءا في المستقبل، ولا يوجد يعني أي تنسيق على أرض الواقع مرتبط بتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين. نتواصل وتواصلنا يعني مرارا وتكرارا مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعملوا ما بوسعهم لإدخال كميات المطلوبة للمساعدات الإنسانية للمواطنين وتحديدا للنازحين، ولكن بصراحة لا يتم إدخالها ولا يتم توفيرها. نحن طالبنا مرارا وتكرارا، نحن على اعتاب فصل الشتاء بحاجة إلى خيام، نحتاج إلى ما يزيد عن 300 ألف خيمة للمواطنين في قطاع غزة، ولكن يعني الاحتلال يسمح بدخول شاحنة واحدة تكاد تكون معدومة، 50 أو 60 خيمة هي يعني لا تذكر في ظل الاحتياج الكبير جدا، الاحتياج والفجوة.
1: ويظل سؤال لماذا نكرره كثيرا إذا سمحت لي دكتور.
3: إنسانيا كبيرة جدا.
1: نعم. سيدة باولا، استمعت إلى هذا الحديث، هل ترك الأمر لإسرائيل لإدارة القطاع وتخلف المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن دورهم؟
2: إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، ويتعين عليها أن تلتزم بتعهداتها لحماية المواطنين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ويتعين على إسرائيل أن تلتزم بهذه الصكوك الدولية. والمنظمات الدولية والدول في كل أنحاء العالم يجب أن تمارس الضغوط على إسرائيل للامتثال للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ويجب استخدام كل الأدوات بما في ذلك القيود والعقوبات والتدابير الاقتصادية، ويجب دعم التحقيقات المستقلة والمساءلة والمحاسبة، بالإضافة إلى ما ذكر، نعم، الدخول غير المعرقل للمساعدات الإنسانية والوصول لوسائل الإعلام الدولية. ومجددا هذا بحاجة إلى القيادة السياسية.
1: شكرا
2: والشجاعة السياسية.
1: داها من الوقت. باولا جافيرا، شكرا جزيلا لك، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليا. ونشكر ضيفنا من دير البلح دكتور محمد صالح مدير شبكة المنظمات الأهلية في القطاع. تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك

0: نجوان، ما المواقف الرسمية بخصوص هذه الذكرى بالنسبة للإسرائيليين؟
1: أولاً، ما زالت هذه الذكرى تشكل صدمة بالنسبة للإسرائيليين. هذا الحدث، هذا الهجوم في 7 أكتوبر، لم يتجاوزه الإسرائيليون حتى هذه اللحظة، بالنظر إلى كل التصريحات التي نسمعها تحديدا من عائلات القتلى ومن سكان غلاف غزة. جزء كبير منهم لم يعد أيضا عبد السلام إلى البلدات التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر قبل 3 سنوات. الآن في هذه اللحظات هناك مراسم للذكرى الثالثة، تسمى مراسم وطنية، تنظمها عائلات القتلى والمتضررين وجهات ومؤسسات مدنية إسرائيلية، لأنها على خلاف بطبيعة الحال مع هذه الحكومة وترفض الانضمام إلى المراسم التي تنظمها الحكومة عادة في يوم غير يوم 7 أكتوبر. حدث ذلك قبل يومين عندما شارك نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون رسميون في هذه المراسم، لكن حاليا في تل أبيب يشارك ما لا يقل عن 50,000 إسرائيلي في مراسم تنظمها العائلات كما ذكرت، وتستذكر بطبيعة الحال ما حدث في 7 أكتوبر. يشارك في هذه المراسم أيضا أسرى تحرروا ضمن صفقات تبادل، لكن بالأساس التجديد أيضا هذا العام وبعد 3 سنوات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيما سبق 7 أكتوبر. هذا المطلب تؤكد عليه عائلات القتلى، وأيضا يطالبون بأن تتحمل هذه الحكومة وعلى رأسها نتنياهو مسؤولية ما يوصف أكبر إخفاق أمني وسياسي في إسرائيل منذ قيامه.
0: نجوان سمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ونذهب إلى واشنطن، نتابع أيضا هذه الصور لوصول الرئيس الأمريكي ووزير الحرب الأمريكي. هذه قاعدة أندروز كما نتابع في الصورة، يصل إليها الرئيس الأمريكي ومعه وزير الحرب. ولو كان هناك تصريحات نحاول أن نقف على سياقها مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري، تنضم إلينا الآن من البيت الأبيض. أمينة، ما الذي قاله الرئيس؟
2: نعم عبد السلام، تصريحات الرئيس ترامب قبيل مغادرتها البيت الأبيض متوجها إلى قاعدة أندروز في ولاية ميريلاند المحاذية للعاصمة واشنطن قبل التوجه إلى أحد التجمعات الانتخابية في تكساس، كانت مقتضبة نوعا ما. أعاد فيها التركيز على تصريحات سابقة بخصوص عدم سماح واشنطن لإيران بالحصول على السلاح النووي، وبأن إيران في وضع اقتصادي صعب جدا بسبب التضخم الذي يعاني منه اقتصادها بعد عقوبات المنبوذ الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى الحصار البحري. حقيقة ذات التصريحات التي يعيدها الرئيس ترامب طيلة الأيام القليلة الماضية قبيل لقائه الناخبين الجمهوريين، وهو الذي وعد بدعم مرشحي الحزب الجمهوري، مع التركيز بشكل أساسي عبد السلام على مسألة عودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها. الرئيس ترامب يؤكد بأن مستوى تدفق النفط من مضيق هرمز يقارب الآن المستويات التي كانت عليها قبل الحرب، بل تتجاوزها في كثير من الأحيان، في محاولة لترسيخ هذه الفكرة لدى الناخبين الأمريكيين بأن أسعار المحروقات التي ما تزال مرتفعة في الداخل الأمريكي، خاصة الديزل الذي يتجاوز سعر الجالون منها $6.30 تقريبا، مستويات قياسية تقارب تقريبا 70% عما كانت عليه الأسعار قبل عام، أن هذه الأسعار ليست مرتبطة بالحرب مع إيران وإنما بظروف أخرى، يقول الرئيس ترامب، جزء منها الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار استهداف أوكرانيا لمصافي تكرير النفط في روسيا، بالإضافة أيضا إلى وصول مصافي التكرير هنا في الداخل الأمريكي لطاقتها القصوى. أن المشكلة ليست في توفر المخزون، يقول الرئيس الأمريكي، الأمريكي بأن هناك ما يكفي من النفط في الداخل الأمريكي، المشكلة هي في سلاسل التصدير وبالإضافة أيضا إلى التكرير. التركيز بشكل كبير على هذه النقطة مع توجيه رسائل بشكل أساسي للناخبين الأمريكي وللداخل الأمريكي في الوقت الذي يغيب فيه لحدود هذه الساعة الجواب عن الطريقة التي يعد بها الرئيس ترامب وقف هذه الحرب، خاصة وأنه يقول إنها ستنتهي إما قبيل أو بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة، لكن لا يوضح كيف ستنتهي، هل بالطريقة العسكرية خاصة مع استمرار الاستعدادات العسكرية والحشد العسكري في المنطقة مع توجه حملة الطائرات روزفلت إلى منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى جورج بوش وجورج واشنطن، أو عن طريق المفاوضات، مع ترجيح كثير هنا من المصادر على أن الإدارة بالفعل ما زالت تراهن على طريق المفاوضات والضغط الذي يمكن أن ينتج تنازلات من قبل الجانب الإيراني، سواء مسألة الحصار البحري أو حتى العقوبات، خاصة وأنه كانت هناك تصريحات إلى حدود يعني يوم أمس من وزير الخزانة تظهر بأنه حتى 25 من أغسطس لم تتمكن إيران من تحميل أي برميل من النفط على متن أي سفينة، تراهن الخزانة على هذه المسألة على نفاد المورد الأساسي للاقتصاد الإيراني وهو النفط، على أساس أن آخر شحنة لربما قد تكون نفذتها إيران، على اعتبار أن لديها 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر وبعدها لن تتمكن من الحصول على أي مورد مالي.
0: أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. 3 سنوات تمر اليوم على انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرب أنهت مظاهر الحياة في مناطق واسعة من القطاع قتلا وتدميرا وتجويعا، ورغم توقيع اتفاق لوقف المعارك في أكتوبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال سكان القطاع دون مستوى الحياة الإنسانية في سجنهم المفتوح وبيوتهم المدمرة. أما مجلس السلام المنبثق عن الاتفاق فيحدد في بيان اليوم أن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام. فماذا تغير في حياة أهل غزة وماذا ينتظرهم؟ وفي ملف إيران، تزايد معدل الهجمات في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بينما تهدد طهران بإغلاق ما تصفها بالمسارات غير القانونية قريبا، ويلوح متحدث عسكري بضربات استباقية إن اقتضت الحاجة، في حين تجدد واشنطن مطالبتها بتنازلات إيرانية في الملف النووي. فماذا تحمل التهديدات الإيرانية والمطالب الأمريكية؟ ومع استهداف أنصار الله الحوثيين لمطارين سعوديين ووقوع وفيات وإصابات، إلى أين يسير اتجاه التصعيد في اليمن؟ هذه القضايا وغيرها نضعه على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، الدكتور مهند سلوم، الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. إذن بعد 3 سنوات لهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهيد من كل 30 ومصاب من كل 13 فلسطينيا في القطاع، 74,000 عداد القتلى ممن سجلوا، و1400 من الشهداء وأكثر منذ إعلان وقف إطلاق النار. كيف يبدو المشهد بعد 3 سنوات دكتور إبراهيم فريحات؟
4: يعني على أكثر من صعيد، برأيي الهم الأكبر حسب وجهة نظري وهو من يحتل الأولوية الأولى هو المواطنين أهل غزة، إنه وهذا هو المعيار الذي يجب أن نحكم من خلاله أو نقيم المرحلة من خلاله. يعني في هناك الكثير بحاجة إلى تقييم، أداء حماس، أداء إسرائيل، الإقليم، المنظومة الدولية وإلى آخره. ولكن الحكم الحقيقي هو منذ وقف إطلاق النار حتى الآن، لأي مستوى استطاع مجلس السلام الذي تشكل أن يخفف المعاناة ويدخل في قضية إعادة الإعمار. ولكن للأسف على هذا المعيار فالأداء هو ضعيف جدا ويكاد يكون معدوم. يعني يحسب لمجلس السلام أنه أوقف الإبادة بشكلها الشرس، ولكنه لم يوقف الحرب. الحرب أو الاعتداءات أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على المواطنين، 1400 شهيد منذ وقف إطلاق النار، هذا لم يوقفه. ولم يحدث تحرك تغير في الموقف السياسي حتى الآن، سواء كان ملادينوف المندوب السامي أو مجلس السلام، لم يكون موقف سياسي يتعاطى مع حجم التحديات على مستوى إعادة الإعمار. برأيي من المشكلة الأكبر أيضا بهذا الإطار أن يعني لم ينتج أي تكوين سياسي أو شكل سياسي لمرحلة ما بعد الحرب. ما زالت اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لم تدخل إلى قطاع غزة، قوة الاستقرار الدولية أيضا لم تدخل، وأيضا عملية إعادة الإعمار بحاجة إلى 71 مليار دولار لم يتم جمع حتى الآن أي دولار.
3: سنأتي لتفصيل موضوع مجلس السلام، ولكن يعني نركز ربما أكثر على المعطى الإنساني. إذا أردت دكتور أن تضيف المعطى الإنساني، وعداد الشهداء لا زال مستمر، والحالة الكارثية لا زالت يعني تستنزف المواطن في كل شيء، لنركز بداية على البشر، على السكان، على الفلسطينيين.
4: وهذا أولويتي التي تحدثت عنها بهذا الإطار، وهو الذي اعتبرته المعيار الذي يقاس من خلاله. للأسف أخطر ما في هذا الجانب بالتحديد الوضع الإنساني أن المشروع أو الرؤية الإسرائيلية باتجاه التهجير لم تسقط حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي من المؤشرات السياسية هي تشير بهذا الاتجاه برغم كل ما يقال. هذا يعني أن الوضع الإنساني هو ما زال ليس فقط لا يوجد إعادة إعمار، ولكن مهدد بمسألة التهجير حتى في الوقت الحالي. وحتى المشاريع الإنسانية التي تم الحديث عنها في المرحلة السابقة هي كانت تتمحور حول هندسة الديموغرافيا، هندسة المواطنين باتجاه تشكيل تكوينات ديموغرافية معينة هي تتناسب مع الرؤية الإسرائيلية، يعني وكيف يمكن أن تكون إما مقدمة للإلحاق أو التهجير أو بالأمن الإسرائيلي وإلى آخره. فلهذا السبب هذا هو المعيار الذي على هذا الأرضية فشلت جميع الأطراف بدون استثناء برفع ولو بمسألة جزئية، وهنا يعني الإخفاق الأكبر، ولو بشكل جزئي عملية إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن المواطنين.
3: دكتور طارق حمود،
5: يعني لا شك أنه ينبغي أن نركز على المشهد الإنساني، لكن المشهد الإنساني ينقسم إلى قسمين، ما بين معالجة تداعيات الحرب التي انتهت وما بين السماح باستمرار هذه الكارثة. لأنه المشهد الإنساني الآن غير متركز فقط على معالجة ما حدث، هناك أكثر من نصف السكان في الخيام، هناك نحن مقبلون على شتاء، مباني تنهار على ساكنيها، لكن المشكلة الأساسية أيضا بأنه هناك أيضا غض نظر وسماح باستمرار هذا المشهد. يوميا هناك شهداء، يوميا هناك قصف على المنازل، يوميا هناك تقدم وإزاحة للخط الأصفر من أجل أيضا السيطرة المكانية وحصر السكان أكثر وأكثر في حيز مكاني ضيق. هذه هي المشكلة، ولذلك هنا يعني موقف مجلس السلام ينبغي أن يكون محوريا وينبغي أن نركز عليه بشكل أساسي، لأنه هو الجهة الدولية المعتمدة من مجلس الأمن الدولي لمراعاة هذا الظرف ولمعالجة هذا الظرف. نعم مجلس السلام نقل المسار بشكل عام من مسار حرب إلى مسار أقل حدة، لكنه لم ينهي القتال، لم ينهي القتل، لم ينهي المأساة، بل على العكس الآن يضع محددات خطيرة جدا. البيان اليوم الذي صدر لمجلس السلام يضع أولوية التسوية أو أولوية أي حل في المنطقة أن يكون مرتكزا إلى أمن إسرائيل، لكن ماذا عن أمن الفلسطينيين؟ البيان الذي صدر اليوم يعيد تشكيل الخطاب السياسي الدولي تجاه الصراع من خطاب مستند إلى الحقوق القانونية الدولية والتزامات الطرفين إلى التزام واحد فقط، التزام الفلسطينيين بأمن إسرائيل. أفاعلية الفلسطينيين تنتهي غائبة تماما من أي خطاب، سواء هذا البيان أو البيانات السابقة. لا يوجد فاعلية فلسطينية، الفاعلية الفلسطينية فقط تحضر عند تحميل الفلسطينيين المسؤولية بأن حماس هي التي بدأت الحرب وأن حماس هي السبب، لكن عندما نذهب إلى ترتيبات الأمن والإدارة يصبح الفلسطيني متلقي، يعني تنتهي الفاعلية السياسية الشراكة في هذا الموضوع. لذلك المشهد الإنساني اليوم مشهد مركب تتفاعل فيه العجز السياسي سواء الدولي أو الإقليمي، يتفاعل فيه أيضا العجز الفلسطيني الداخلي، لأنه أيضا فلسطينيا نحن نتراجع. أنا أقول أننا اليوم في مرحلة ما بعد الحركة الوطنية الفلسطينية، اليوم كل الفاعلين الفلسطينيين يغيبون عن المشهد، سواء القوى الفلسطينية المسلحة المقاومة وأيضا القوى السياسية المعترف بها رسميا مثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. المشهد معقد بشكل كبير جدا على المستوى الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. وهنا مسألة مهمة فيما يتعلق بإعادة طرح القضية الفلسطينية كمركز للنقاش السياسي العالمي. هذا منتج مهم استراتيجيا، لكن الذي تغير النقاش نفسه. النقاش اليوم لا يناقش القضية الفلسطينية على أنها حركة تحرر وطني وعلى أن هناك مشكلة احتلال ينبغي أن تتغير، إنما يتعامل معها على أنها كارثة إنسانية ويجب إعادة ترتيب حياة الفلسطينيين وتطوير شروط حياتهم فقط.
6: على ذكر الكارثة الإنسانية دكتور لقاء، هل جرى تطبيع العالم مع بقاء هذه الكارثة الإنسانية بهذه الصورة؟ 3 سنوات لم يتغير أي معطى، يعني لا زال السكان في الخيام، 90% من السكان نازحون وفي خيام والشتاء قادم عليهم.
7: يعني أولا احنا المشكلة ما انتهى إليه دكتور طارق، هذه هي المحور، أننا نحول قضية فلسطين إلى قضية كارثة إنسانية مع خطورتها وشدتها وآلامها. لكن الأمر أكبر، الأمر تحدث عن متاهة فلسطينية. احنا دخلنا الآن في مرحلة التيه الفلسطيني، تيه وليس فقط كارثة، تيه على المستوى النخبوي والسياسي وعلى مستوى المرجعيات حتى العربية والإسلامية والدولية. تم تحييد كل قرارات مجلس الأمن رغم استمرارها، لكن تم تحييدها ووضعها في الرف. لا أحد يستطيع الآن المجاهرة فيها باعتبارها مرجعية ذات مصداقية واختراع مرجعيات جديدة. حتى القيادات الفلسطينية ذات التاريخ بعضها خلص استسلمت للواقع وأصبحت تريد ما هو ممكن، هذا في حالة الإرادة. تطبيع الألم، تطبيع صورة الألم سلمى، هو يحصل لأنه مع استمرارها ومع العجز يتحول إلى تطبيع. حتى الناس المتعاطفين، نتكلم عن العرب والمسلمين، بسبب العجز المستمر يعني الإنسان يبدأ يتطبع مع صور أو بيشوفها أحيانا، يحاول تلافيها لأنه لا يستطيع أن يفعل شيء. صورة العجز خطيرة، لذلك والعجز يؤدي إلى اليأس، واليأس يؤدي إلى الهزيمة، أقصد الهزيمة النفسية. لكني بصراحة اسمحي لي يا سلمى والإخوان، أرى في هذه المخيمات في غزة، كارثة غزة، صورة المستقبل، ليس الآن، صورة مستقبل القضية الفلسطينية وقضيتنا جميعا. لأنه من الصعب تحييد شعب من 10 ملايين إنسان، نصهم بالمهاجر ونصهم في الوطن، من المستحيل. هذولا نتركي المرجعيات العربية نتركها، لكن هم نفسهم كشعب عنيد جدا، ومن سوء حظ إسرائيل أنه جت فلسطين مع الشعب الفلسطيني. لو مثل ما رادوا في البداية بأوغندا أو الأرجنتين كان يمكن استقروا بدون مشاكل.
8: من سوء حظنا أنه فجدنا مع المسألة اليهودية
7: طبعا، لكن هذا اللي حصل من سوء حظهم أيضا
8: مع شعب الله المختار.
7: سوء حظهم أنه عادوا الشعب الفلسطيني العنيد جدا. ما يجري في غزة مؤلم، مؤسف، كارثي، وسيستمر لحين، لكنه يؤسس لمستقبل هذه القضية التي لن تنتهي. هؤلاء اللي بالخيام ليعانون الأمرين صيف وشتاء، سيكبرون مع المأساة وسينتقمون. لذلك ما حصل في 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، مثل ما قلنا في حين نرد فعل على ما حصل خلال 80 سنة من الاحتلال، تمام؟ هو ما يجى من فراغ. كذلك هذا اللي يحصل اليوم يؤسس للمستقبل. ما لم يرعوي العالم وينتبه لخطورة ما يجري، لخطورته، فأمام خيارين: يا يبيد الشعب الفلسطيني تماما بطريقة ما مثل ما فعل هتلر مع اليهود، أو حاول أن يفعل أو كما يقال، أو أنه يستعد لتلقي ما يخشى من أن يتلقاه في المستقبل.
6: طيب،
7: لأنه هذا ومن يناصر الشعب الفلسطيني.
6: الدكتور مهند، ولكن قبل أن تبدأ أريد أن نوه إلى الخبر العاجل. The Atlantic عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية تتحدث بأن هناك خيار البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية. خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية حسب The Atlantic عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، والخطط ضد إيران تعكس مدى رغبة ترامب في خفض أسعار الوقود. إذن هذه جملة من التطورات عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية لذي أتلانتيك. تفضل دكتور مهند.
8: أنا لا أتفق إنه قضية الفلسطينية تحولت لقضية كارثة إنسانية أبدا. الاهتمام بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا ينفي أنها تحولت إلى قضية عدالة وقضية سياسية مركزية الآن على المستوى الدولي بفعل الإبادة الإسرائيلية. يعني بفعل الإبادة الإسرائيلية أعادت القضية الفلسطينية كقضية سياسية مركزية على المستوى الدولي. الآن لم يتم فقط تعريف القضية الفلسطينية كقضية سياسية وكقضية عدالة وأيضا كقضية إنسانية. يعني أنا لا أرى أن الاهتمام بالقضية الإنسانية يتنافى مع الاهتمام بها كقضية سياسية وكقضية تحرر وطني للشعب الفلسطيني. على العكس، هنالك في تعظيم الآن المسألة الفلسطينية كمسألة حقوق سياسية للفلسطينيين، ولكن أيضا هنالك في كشف لإسرائيل من جديد. بمعنى هنالك في الآن في تمييز إسرائيل على أنها دولة استعمار استيطاني أكثر مما كان في السابق. بمعنى حربها على قطاع غزة وما تقوم به بالضفة الغربية أيضا كشف للعالم أننا أمام دولة استعمار استيطاني الآن تتبنى أدوات إبادية الجنوسايد في قطاع غزة من أجل إنهاء القضية الفلسطينية. لأنه المشروع الاستعماري الصهيوني ولاحقا الإسرائيلي في فلسطين لم يكن يهدف إلى الجنوسايد، لم يكن يهدف إلى تحقيق الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الآن هذا المشروع الاستيطاني تطور بعد 7 أكتوبر، تطور نحو أنه يريد إبادة الشعب الفلسطيني. الآن الإبادة ليس بمفهوم القتل الجماعي كما يشير الكثير من الغربيين عندما يدافعوا عن إسرائيل أن إسرائيل لا تتكب الجنوسايد في قطاع غزة. الإبادة ليس مفهوم القتل الجماعي، الإبادة بمفهوم تدمير البنية التحتية المدنية والإنسانية والسياسية والقضائية والتعليمية لشعب معين. هذا تعرف كعلى أنها أيضا جزء من الجنوسايد والإبادة الجماعية. الآن إسرائيل انتقلت في مشروعها الاستعماري في فلسطين من مشروع تطهير العرقي احتواء الفلسطينيين إلى مشروع إبادة القضية الفلسطينية. ومع ذلك بالذات في هذه المرحلة الإبادية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، القضية الفلسطينية حضرت الآن على المستوى الدولي كقضية سياسية ليس فقط للفلسطينيين، وإنما كقضية عدالة دولية، كقضية تمثل العدالة. بمعنى من يريد أن يبحث عن مفهوم العدالة الآن في العالم، معنى العدالة السياسية في العالم، هو يبحث عن قضية فلسطين، هو يؤيد قضية فلسطين. وذلك من يؤيد الآن القضية الفلسطينية هم من شتى أنحاء العالم، ليس فقط بالجانب الإنساني فيها، وإنما أكثر بالجانب السياسي التي تحمل هذه القضية.
6: ولكن هل من مفاعيل عكست
8: الآن
6: يعني على الجانب الإسرائيلي؟ هو لا يأبه مثلا، هناك مذكرات بحق نتنياهو وغالانت وغيرهم،
8: هذه مسألة
6: يعني لا يتعاطوا معها بطريقة جدية، لا وبل يعني المسارات تعكس باتجاه المزيد من التشدد وأيضا المزايدة داخل المعسكرات الأخرى في موسم انتخابي بطبيعة الحال.
8: هذه مسألة أخرى. بمعنى علينا أن نفرق بين تأطير إسرائيل الآن كدولة إبادية، كدولة استعمار استيطاني أصبحت مكشوفة للعالم، وبين رد الفعل الإسرائيلي على ذلك. ولكن في تصوري أن هذه الحالة التي تعيش القضية الفلسطينية وتعيش إسرائيل أيضا، الحلقة المفقودة هو الفعل الفلسطيني، هو الفعل السياسي الفلسطيني. الآن إسرائيل صحيح، إسرائيل في بعد 7 أكتوبر لا تهتم لا بالقانون الدولي
9: ولا بالنقد الدولي، على الرغم من أن أعتقد أنها تهتم بذلك. يعني هي حساسة أيضا للنقد الدولي عليها، ونرى إسرائيل كيف تنتفض فجأة عندما يتم نقدها فيما يتعلق أنها تتكل إبادة جماعية في قطاع غزة أو تطهير عرقي في الضفة الغربية. إسرائيل تنتفض، تتحسس من ذلك، هذا أمر يزعجها، لأنه إسرائيل قوتها بالنهاية، قوة إسرائيل رغم هذا الإنكار الإسرائيلي، يعني هناك في إنكار إسرائيل، ولكن قوة إسرائيل بالنهاية مبنية على أنها دولة قدمت نفسها للمجتمع الدولي، أنها دولة ديمقراطية، أنها تتبنى القيم الغربية، وهذه القيم وهي جزء من قوة إسرائيل على فكرة، هذه جزء من قوة إسرائيل، وإسرائيل الآن فقدتها، ولذلك إسرائيل عندما تنكر ذلك هي عمليا تساهم في إضعاف ذاتها من الداخل فيما يتعلق بواحدة من نقاط القوة المركزية. ولذلك نتنياهو يركز دائما في خطابات في الأمم المتحدة، نحن في حرب الحضارة الغربية ضد البربرية، وهذه القيمة تصور إسرائيل فقدتها في الحرب على غزة.
6: طيب سيد إلاي، يعني في هذه الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع، ضمن هذه المعطيات والأرقام الكارثية ويعني المشاهد الإنسانية الثقيلة والهائلة يعني كما نتابعها يوميا وهي مستمرة، يأتي مجلس السلام ليقول في بيانه اليوم بأن الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام. أين موقع الفلسطيني ضمن رؤية مجلس السلام الذي يعني هو كون روح الاتفاق الذي يجب أن يهندس رؤية الرئيس ترامب في القطاع؟
10: أظن بأن هذا سؤال جيد، ولا ينبغي علينا أن ننسى أنه قبل 3 أعوام كانت هنالك أيضا انتهاك للقانون الدولي، وكانت هذه مرحلة من بداية الصراع. ما يحاول مجلس السلام أن يقوم به هو حل مشكلة طويلة. نتحدث عن أزمة إنسانية، غزة قد أصبحت أرض خراب لا يوجد تقريبا أي بنى تحتية، وهنالك مقولة بأنه إذا أردت أن تفهم المستقبل عليك أن تعود إلى الخلف وتفهم الماضي. وقد كان هنالك الكثير من الأماكن التي رأينا فيها حروبا مدمرة، حيث كان علينا أن ننظر إلى إعادة الإعمار وما نجح وما لم ينجح بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة إعمار ألمانيا التي لم تكن ناجحة وقد أدت إلى حرب أخرى. فبالتالي أظن بأن دور مجلس السلام هو محاولة إيجاد طريقة إلى الأمام، وهنالك الكثير من الدول التي قامت بالالتزام، لكن لا أظن بأن لديهم ذلك الإطار. وإذا ما أردنا أن نرى هنالك حلا دائما، ينبغي أن يكون هنالك إطار عمل اقتصادي، حيث عبره تدخل الاستثمارات. لا يوجد أي إطار سياسي ولا أمني ولا حتى إطار طويل الأمد اقتصادي. كان هنالك التزامات بمقدار 18 مليار دولار، والآن بالرغم أن الحاجة ستكون 10 أضعاف هذا، ولم يتم إنفاق أي من هذه الموارد، ولكن هذا بسبب غياب إطار حتى يتم بدء إعادة الإعمار من أجل أن يكون هنالك حل دائم.
5: من الذي حول غزة إلى ركام؟ دائما الخطاب الأمريكي أو الخطاب الدولي حتى بما في مجلس السلام عندما يتكلم عن القتل الفلسطينيين لا يأتي من الذي قتلهم، من الذي حول غزة إلى ركام، من الذي. وعندما نستعيد مرة أخرى بأننا نحتاج إلى إطار سياسي واقتصادي وغير ذلك، طب نحن الآن بعد 40 سنة من مؤتمر مدريد وعملية السلام، ما الذي حصل؟ كم 10 سنوات وكم 30 سنة ينبغي أن ينتظر الفلسطينيون حتى تتكون قناعة عند الرعاة الدوليين وخاصة الولايات المتحدة بأهمية أن يصبح هناك حقوق متوازية على الأقل، لا أقول حقوق فقط للفلسطينيين. الآن هناك انعكاس تماما، جزء من المشكلة هو الرؤية الدولية والرعاة الدوليين لهذه العملية الذين أعطوا إسرائيل حصانة كاملة من كل شيء، ودائما تحميل الطرف الضعيف بالمسؤوليات.
4: المشكلة في الجانب الاقتصادي، تحدثت أنه لا يوجد هناك إطار اقتصادي. الحرب توقفت منذ أكثر من عام، ما الذي ينتظره مجلس السلام؟ يا سيدي كوشنر هذا المبعوث لهذا الفضيحة، يعني لا أعرف سمعت فيها ولا لا، منذ أيام فضيحة كوشنر المبعوث المكلف بمهمة إعادة الإعمار وبمجلس السلام، كشفت التقارير الصحفية بأنه يستثمر في شركات السلاح الإسرائيلية، وهذا جريمة أن تكون تستثمر في شركات السلاح وبنفس الوقت تكون وسيط، كيف لك ذلك؟ هناك تعارض وتضارب مصالح لا يمكن السماح فيه، ومع ذلك وبعد كشف هذه الفضيحة ما زال مستمر. فعن أي إطار نتحدث اقتصادي؟ الإدارة الأمريكية هي لا تكترث بكل ما يحدث. على هناك جريمة أكبر في قضية ربط إعادة الإعمار والإغاثي بالعملية السياسية. الإغاثي وإعادة الإعمار لا ترتبط في الوضع الإنساني بغض النظر عن التقدم الإنساني، مسارين مختلفين. ما يحدث يعني المشكلة أنه ما يحدث أنه حسب ماكرون يعني هو شيء مخجل في خطابه في الأمم المتحدة مؤخرا، وبالعادة هؤلاء الناس لا يخجلون. يعني تخيل حجم الكارثة أنه ماكرون خجلان، يعني هذا إشي كثير كبير أنه ماكرون يخجل من هذا الموضوع، ولكن الإدارة الأمريكية لا تخجل، وكوشنر يعني بعد كشف الفضيحة السلاح أيضا لا يخجل ومستمر. فالمشكلة سلمى أنه هؤلاء الناس لا يؤتمنون، المشكلة على أنه لا يؤتمنون على قضية عادلة. وعندما نتحدث عن القضية التعامل مع الحلفاء في المنطقة والآخر، هي من هذه المنطلقات، أن هؤلاء لا يؤتمنون على المصالح العربية وعلى المصالح الإنسانية. ولذلك نرى أن ازدواجية المعايير تحدث عنها جوزيف بورال الناطق باسم الخارجية الأوروبية، تحدث قال بنفس المنطق أنه خلينا نخجل أنه كيف نطبق القانون الدولي في أوكرانيا وبنفس يعني ندعم الشعب في أوكرانيا ضد الاحتلال وندعم المحتل في إسرائيل، أين يعني كيف ستصدقنا الناس؟ وهذا يعني أن يخجل ماكرون باعتقادي هذه يعني عتبة مهمة.
10: أول خطوة من أول أي استعمار سوف تتأكد أن وصول الأموال، وغزة لديها تاريخ من الفساد وقيادتها هنالك حماس قد منعت الموارد من أن تصب في إعادة الأعمار، وقد خذوا الأموال التي كان ينبغي أن تذهب إلى المساعدة الإنسانية، الغذاء، وعدوا توجيهها إلى الأعمال الحربية. هذا ليس فريد حتى في غزة، وإنما حتى شائع في أفريقيا. الدول الغربية أنفقت ملايين الدولارات في أفريقيا ولم ينقذ منها شيء. حتى يكون هنالك بيئة يمكن الأموال أن تذهب إليها.
9: المشكلة في غزة ليست فساد
10: لحل المسألة الإنسانية، فسيكون هذا هدرا.
9: ما في نظام. المشكلة الآن في غزة عدم يعني المشكلة الآن في غزة لو سمحت.
10: هذه مشكلة امتدت لأعوام في غزة.
9: هذه الحقيقة لا تريد تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لأنه إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة. حماس وافقت على نزع سلاحها، وحماس تخلت مستعدة تتخلى عن الحكم، وحماس عمليا سلمت كل الأسرى الإسرائيليين. المشكلة ليس في إدارة شؤون القطاع هل في فساد، المشكلة أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر. لن تلتزم ولا ببند واحد بالاتفاق، لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، ونزع السلاح هو ذريعة والحكم هو ذريعة. ولذلك الحديث الآن عن قضية الفساد في غزة وكأن هي السبب التي
6: يعني في عام من وقف إطلاق النار مثلا، في هذا العام من وقف إطلاق النار حتى اليوم 36 يوم فقط من خلال يعني عام لم يجري فيها عمليات هجوم إسرائيلية، وبالتالي عمليات قتل وهدم وإصابات في القطاع. دكتور مهند سلوم، وسأعود إليك ربما لتعلق على كل هذه النقاط سيد إلايو، لكن دكتور مهند، إلى أي درجة جرى اختزال كل الآليات الدولية والمؤسسات الفاعلة دوليا بمجلس السلام، الذي يبدو بأنه يعني حتى الساعة هو فاعل فقط من البوابة الإسرائيلية؟
11: طيب، أنا أعتقد أن هذا تفصيل، وكل ما ذكر فيما يخص موضوع إعادة إعمار غزة وموضوع تفاصيل الفساد، هذه كلها تفاصيل ما يحدث في غزة وما حدث حتى كردة فعل على 7 أكتوبر، هو جزء من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني مستمرة منذ أكثر من 80 عاما. فلا يمكن فصل ما حدث بعد 7 أكتوبر عن التاريخ الذي سبقه. إسرائيل ذاهبة باتجاه طمس القضية الفلسطينية، لا تريد أن تعطي الفلسطينيين حقهم، وهو الحل الوحيد المتوفر حاليا. يعني حتى لو ذهب يعني بأحسن السيناريوهات اللي ذكرها الدكتور مهند والزملاء، ذهبت إسرائيل، لنفترض إسرائيل الآن عبر مجلس السلام وافقت وبدعم دولي على إعادة إعمار غزة، هل هذا يحل القضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية لها حل واحد، هو حل الدولتين. يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن 7 أكتوبر وما سبقه من مواجهات سببها هو عدم إعطاء الفلسطينيين حقهم ضمن القانون الدولي. قرارات مجلس الأمن متراكمة باتجاه إعطاء الفلسطينيين حقهم في الدولة، كذلك الحديث من بريطانيا، كذلك هذا هو مطلب الدول الإقليمية. أنا سمعت المملكة العربية السعودية مؤخرا عبر الأمير تركي الفيصل، يقول سوف نطبع مع إسرائيل غدا صباحا إذا منحت الفلسطينيون دولة، دولة بما اتفقنا عليه المجموعة العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. إذن مجلس السلام هو تفصيل، المجالس التي سبقت هي تفاصيل، ما يطلبها الشعب الفلسطيني حاليا، حتى العذر أن حماس يعني يمكن أن تذهب باتجاه شراء السلاح بالأموال، الموضوع ليس فقط حماس. هل أعطي الحق لأي طرف فلسطيني الموجود في الضفة أو في غزة الحق بإنشاء دولة فلسطينية؟ هل سلمت غزة إلى طرف فلسطيني؟ لماذا تسلم إلى طرف ثالث دولي؟ لما حتى الأطراف الفلسطينية التي هي غير متفقة فيما بينها يمكن أن تذهب باتجاه اتفاق سياسي، لكن الإشكالية أنا أعتقد أن إسرائيل لديها مبدأ، لن نمنح الفلسطينيين أي حق بالدولة، ولا تريد أن تتفاوض على ذلك، وتريد أن تتخذ من 7 أكتوبر ذريعة لطمس القضية الفلسطينية مرة وإلى الأبد. كانت أيضا هي تتأمل إسرائيل أن الدول العربية سوف تطبع معها في خضم ما حدث في المنطقة من ضغط وهجوم وهجمات، إيران هجمت على المنطقة، وكانت تتأمل أن هذه الدول سوف يعني تهرول إلى إسرائيل للمساعدة، هذا لم يحدث، والقضية الفلسطينية ما زالت قائمة بغض النظر عن حجم الدمار الذي لحق بغزة والآن ما يجري في الضفة وقتل الفلسطينيين المستمر يوميا. فأعتقد أن الحل هو ليس بمحاسبة ومحاكمة مجلس السلام ولا الدخول بتفاصيل الإعمار والأموال وماذا تريد الولايات المتحدة وغيرها، أن نعود إلى الحل الأساسي. يجب على المجتمع الدولي أن يفهم لن تحل القضية الفلسطينية من دون إعطاء الفلسطينيين حقهم الشرعي بدولة مستقلة.
6: طيب دكتور محجوب، يعني مسؤولية من الآن ما نراه وما هو مستمر؟
12: سلمى، نحن نتحدث عن قضية جاءت في ظل تآمر النظام الدولي قبل الحرب العالمية الثانية، وأعطى ما لا يملك إلى أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق. وتحت هذا العنوان مر الشعب الفلسطيني في حلقات من المعاناة، منها الآن ما نشاهده. الملفت الانتباه الحقيقة ويستدعي التوقف عنده، أولا أن ما حصل منذ 7 من أكتوبر هو إنتاج لنموذج قدم على أنه نموذج ديمقراطي وأنه نموذج في المنطقة فريد وهو إسرائيل، ولكنه عاد ليذكرنا على قضية أساسية، أن هذا النموذج نفسه هو الذي شن باسم الولايات المتحدة حربا على الإرهاب وقتل آلاف الناس عبر العالم تحت اسم الحرب على الإرهاب، كلمة مزيفة غير معية غير معرفة، وقتل ودمر على الأقل 3 دول وبناها حتى اليوم تعاني، إضافة إلى قتل ملايين الناس عبر العالم. إسرائيل استخدمت أن ما جرى في 7 من أكتوبر هو حرب، هو أحداث سبتمبر إسرائيل، وتحت هذا العنوان وتحت هذه الذريعة قامت بما قامت به نحو الشعب الفلسطيني. لاحظي معي التدمير الممنهج الذي تم في البنية التحتية، القتل الممنهج، الإبادة الجماعية، العنوان الأكبر لكل هذه التفاصيل، تم في ظل تغييب ما يسمى بالقانون الدولي، تغييب الأمم المتحدة، تغييب كل الأصوات التي يمكن أن تنتقل. إسرائيل منحت من الأوروبيين 5 شهور لإتمام المهمة، من خلالها صنعت إسرائيل كل هذا القتل وبنت عليه صورة ذهنية أن هذا يصبح مقبولا لدى الناس. إذن نحن أمام معضلة في جانبها تتعلق ب التآمر على فكرة أن تكون هذه القضية حية. بعبارة أخرى، لا يراد إسرائيل منذ على الأقل من أمين نتنياهو، إسرائيل منحت فرصة عام 92-93 أن تكون جزءا من المنطقة عبر مؤتمر مدريد وأن تكون جزءا مقبولا من المنطقة، لكن نتنياهو تحديدا لم يرد ذلك. نتنياهو أراد أن يسيطر وأن يلغي شيئا اسمه القضية الفلسطينية، لذلك فعل كل ما فعله ورفض كل هذا.
6: وكانت هناك مبادرة السلام العربية أيضا تلتها في عام 2002.
12: نتنياهو كان يريد شيئا واحدا، يريد أن تقبل إسرائيل بعيدا عن الحق الفلسطيني، وذلك إبراهام أكورد وغيرها، هو كل الأرجمنت لنتنياهو تطبيع مع الدول العربية بعيد عن الحق الفلسطيني. لذلك هو الضربة التي تلقاها أن السعودية اشترطت الحق الفلسطيني هو لا يستطيع استيعابها. المسألة الثالثة باعتقادي أنه عمليا ما فعلته إسرائيل هو عبارة عن رسالة حية أن هذا النظام الدولي الذي بدأ ذلك في فلسطين وما حصل لن يستطيع الآن استعادة الحقوق، لأنه أصلا الآن عطلوا كل أدواته. الآن مجلس السلام، لماذا مجلس السلام إذا كانت الأمم المتحدة تعمل؟ لماذا مجلس السلام هذه الهيئة خلقت بلا عنوان؟ هي مجلس السلام على اعتقاده عبارة عن هيئة محلقة بين السماء والأرض. لماذا أصلا مجلس السلام؟ ففي أمم متحدة، في قانون 242 و383، وفي لماذا أصلا مجلس السلام يوجد ويحدث هذا الإرباك؟ هذا الذي
13: خلال كوشنر ما بيقدر يعمل بزنس.
12: بالضبط. لذلك أدخلوا المسألة في متاهة أساسية. إسرائيل نتنياهو يريد واقعا جديدا للقضية الفلسطينية وترتيبات أمنية قائمة على فكرة أساسية تصفير الأعداء بما

0: في ذلك إيران. ولذلك أنا لا أستغرب أنه سيشن حربا في مرحلة ما على إيران، لأن المعركة لن تنتهي بالنسبة له. هو يريد أن يتم مهمة اعتبرها مهمة مقدسة. دعيني أذكر، هذا الرجل أبوه مؤرخ ويعرف أهمية التاريخ، ويريد أن يضع اسمه في الذاكرة الإسرائيلية كعامل تحول في بناء شيء اسمه الدولة في إسرائيل. وبالتالي نحن لا نتعامل مع شخصية سياسية عادية عابرة فقط انتقالية، لا،
1: هو مؤرخ فاشل يعني،
0: بغض النظر هو
1: أصلاً هو ابن مؤرخ، بس هو
0: فاهم مؤرخ فاشل، هو فاهم التاريخ غلط، لأنه هو أصلاً مسكون بأيديولوجية معرفة.
1: طبعاً
0: بالضبط.
2: دكتور عاطفة.
3: Actually, I prepared something else, but I have.
4: كنت قد أعديت إجابة مختلفة، ولكنني استمعت إلى ما قاله الزملاء واستمتعت بالإصغاء إلى هذه الإجابات ومتابعة كل ما يحصل في هذا النقاش. أتفق مع أغلبية النقاط التي تم طرحها، وأنا مسرورة جدا من أن الجزيرة تعقد هذه النقاشات وتجمع هذه الآراء المختلفة التي تقر جميعها بأن الفلسطينيين هم ضحايا لهذه الحملة التي بدأها الإسرائيليون، وإسرائيل لم تواجه أي قيود في الواقع. وإذا أردت أن أختصر كل ما قاله الزملاء، يمكن القول هنا أن 7 أكتوبر تمت ترجمته من قبل هؤلاء الأشخاص كرد فعل على شراسة الإسرائيليين. ولقد ذكر الزملاء أيضا أن الولايات المتحدة كان موقفها ضد فلسطين، وأصغيت أيضا إلى ما قاله إيلاي، ولكن تجري الإشارة إلى أن هذه حملة استيطان مستمرة وتشبه ما يحصل في إيران أيضا. وإنني آمل أنه في يوم ما هذا الاتفاق الذي يعتمد على الإقرار بأن الفلسطينيين هم أيضا ضحايا لحملة الاستعمار هذه، آمل أن يرى الجميع ذلك في يوم ما. وأردت أيضا أن أشير إلى نقطة أخرى ذكرها الزملاء فيما يتعلق برد الفعل على 7 أكتوبر. وأود أيضا أن أطبق هذا المثال أيضا على الإيرانيين. عندما نرى أن الإيرانيين يهاجمون القواعد الأمريكية في المنطقة، هذا الأمر هو أيضا رد فعل على الشراسة الأمريكية ضد إيران، كما أن 7 أكتوبر كان أيضا رد فعل على ما تقوم به إسرائيل. ولقد ذكر أيضا الزملاء أن الوسطاء غير مؤهلين لتولي هذه المهمة، مثل كوشنر وغيره. وأنني آمل أن الجميع في المنطقة سيقف يوما ما بوجه الاستيطان الأمريكي في المنطقة والاستعمار الأمريكي في المنطقة واستهداف شعوب المنطقة، وهذه الشراسة ضد شعب إيران أيضا، كيف أنهم تعرضوا للقتل وخضعوا للعقوبات لسنوات عدة وعانوا لسنوات عدة، والجميع كان صامت بوجه ذلك. أنني آمل أننا سنرى الحقيقة في يوم ما.
5: سمحتي لي بس نقطة سريعة. سيد بريمر ذكر أنه يعني يجب أن لا ننسى أنه يعني سبق ذلك ما حدث في 7 أكتوبر. والمشكلة بالخطاب الغربي سلمى أنه التاريخ يبدأ من 7 أكتوبر، وكأنه 80 عاما من المعاناة هذه لا تحسب، النكبة التي تم تهجير نص الشعب الفلسطيني لا تحسب، ولا كذلك يعني بقية المجازر والمآسي كلها لا تحسب. التاريخ ليس يبدأ من 7 أكتوبر، وليس هذا فحسب، بل وينتهي في 7 أكتوبر أيضا، لأنه ما لحق 7 أكتوبر من إبادة جماعية هذا لم يدخل في ذهنية السياسيين الغربيين. وأنا لا أتحدث عن الشعوب، الشعوب الغربية وصلتها هذه الرسالة ودخلت المعاناة الفلسطينية في ذاكرة الشعوب الغربية، ولكنها لم تدخل في ذاكرة ووعي السياسيين الغربيين. بالنسبة للسياسيين الغربيين، بالنسبة لكوشنر وجماعة مؤتمر السلام، مجلس السلام، التاريخ بدأ من 7 أكتوبر وتوقف في 7 أكتوبر، لا قبل ولا بعده. وهذه المشكلة التي نعاني منها، ولهذا السبب لا يوجد إعمار ولا يوجد إغاثة ولا يوجد تحرك سياسي. ولهذا السبب باعتقادي الشعوب الغربية هي التي تقدر وتحيى على المواقف الإنسانية وأجبرت السياسيين في بريطانيا لاتخاذ المواقف المتقدمة التي اتخذوها بمعاقبة المستوطنات.
2: دكتور طارق، ضمن نظرة أيضا يعني النظرة لهذه السنوات الثلاث، هل تعتقد أو كيف تقيم قرار حماس وإلى أي درجة كان صائبا في ذلك اليوم؟
6: نعم، قبل أن أقيم قرار حماس سنأتي عليه، لكن تتميما الذي ذكره الدكتور إبراهيم، أنا لا أريد أن أعود إلى 80 سنة، فقط إلى الفترة التي سبقت 7 أكتوبر بعدة سنوات، فترة حكم حماس. قتلت إسرائيل من غزة أكثر من 5500 فلسطيني. نسبة القتل الفلسطينيين بالنسبة للقتل الإسرائيليين في الانتفاضة الأولى 1:6 مقابل كل إسرائيلي 6 فلسطينيين، في الانتفاضة الثانية 1:4. خلال فترة حكم حماس بين 2007 إلى 21 قبل سيف القدس كانت 1:23، نسبة هائلة جدا. بمعنى الذي حصل قبل أن نقيمه على أنه من ناحية تكتيكية حماس أخطأت تكتيكيا أو استراتيجيا أو غير ذلك، هذا انفجار كان قائم سواء ب7 أكتوبر أو بأي شكل آخر.
2: يعني تعتقد بأنه سيأتي؟
6: نعم، ربما التوقيت بكر شوي، ربما جاءت بعملية عسكرية بهذا النوع، لكن كان من الممكن أن تنفجر بأي شكل آخر. المسألة الأخرى فيما يتعلق بهذه العملية على وجه التحديد بشكل محدد، لا شك كل حدث، كل عمل سواء عسكري أو سياسي ينبغي أن يكون أمام سؤال مشروع حول المراجعة وحول التقييم، وهذا باعتقادي إذا لم يضع الفلسطينيون هذا السؤال على الطاولة من أجل التقييم فنحن أمام معضلة حقيقية. كل شيء ينبغي أن يكون أمام التقييم وكل شيء مشروع على التقييم، لكن أيضا قبل بالتوازي مع ذلك ينبغي أن يقيم كل شيء، لا يقيم 7 أكتوبر كحالة منعزلة، ينبغي أن يقيم أيضا حجم التضامن وحجم الخذلان الذي رافق هذا الموضوع، يجب أن يقيم أيضا ما سبق 7 أكتوبر، هل كان هناك حقيقة دعم للحالة الفلسطينية؟ هل كان هناك أصلا قبول بالاستجابات التي قدمتها حماس خلال فترة حكمها؟ خلال فترة حكم حماس قدمت استجابات عالية جدا لدرجة أنها أصبحت مستعدة لخيار حل الدولتين. صار الفارق ما بين برنامج حماس السياسي وبرنامج فتح هو موضوع الاعتراف بإسرائيل، دولة مقابل الاعتراف أو دولة بدون الاعتراف، بمعنى نتكلم عن دولة دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة أو دولة مؤقتة. على الرغم من أنه هذا كان أنا بالنسبة لي شكلي، يعني الذي أوردته وثيقة حماس في عام 2017، كل هذه الاستجابات التي قدمتها حماس لم تلقى أي أذن صاغية لا من الأطراف الدولية ولا من الأطراف الإقليمية. خلال فترة حكم حماس لغزة شهد الاحتلال الإسرائيلي أو الطرف الإسرائيلي أقل نسبة اشتباك مسلح على الحدود مقارنة بما كان في غزة منذ عام 67 حتى عام 2007. بمعنى الاستجابات التي قدمتها حماس كان هناك جواب واضح، يجب رفض حماس نهائيا من النظام السياسي الفلسطيني الذي فازت فيه بالانتخابات وبالتالي رفضت وتم الانقلاب على الانتخابات، ويجب رفضها من النظام الإقليمي والنظام الدولي بأي شكل من الأشكال بغض النظر أو بصرف النظر عن التنازلات. هذا الذي تكلم عنه السنوار قبل العملية بأنه نحن نقدم، نريد مجتمع دولي، نريد قانون دولي، نريد كل هذه القضايا التي قدمت كلها ضرب فيها بعرض الحائط، وكما قلت ثم جاء 7 أكتوبر ليحاكم 7 أكتوبر. لست ضد المحاكمة ولست ضد التقييم، لكن يجب أن يكون تقييم.
2: هل ترى بأنه تجري عملية مراجعة ضمن الحركة لما جرى؟
6: داخل حماس ينبغي أن يكون هناك مراجعة. الآن وجود مراجعة حقيقية فعلية مادية على الطاولة لا أعلم بلاك.
5: لا يوجد. يعني لنقولها لا يوجد دكتور.
6: لا ستكون، بمعنى إذا لم تقبل بها حماس ستفرض على حماس فرضا سواء من أبنائها أو حتى من الفاعلين الفلسطينيين للآخرين، لأنه حماس أيضا لا تسير بالمشهد الفلسطيني وحيدة، هناك فواعل آخرين فلسطينيين أيضا سيلزموا بهذه المراجعة وبهذا السؤال.
7: سلمى، كل الأحداث التاريخية، يعني حدث 7 أكتوبر حدث تاريخي أصبح، يعني حتى لو كان أمس فهو حدث تاريخي. كل الأحداث يجب أن تحاكم بمقاييس عصرها وتوقيتها وظروفها التي حاقت بها. بمعنى أن طبعا كل الذين قاموا بالحدث هم شهداء الآن، اللي خططوا ونفذوا وقادوا هم أصبحوا من الشهداء، فبالتالي لا يمكن استنطاقهم أن نسألهم لماذا. حتى الذين لم يستشهدوا من القياديين في حماس ربما لم يكونوا جزءا من التخطيط والتنفيذ والقيادة، لكنهم يستطيعون على الأقل أن يعرفوا السياق العام الذي أحاط بالموضوع. هذا السياق يجب أن يوضع في الاعتبار الآن وفي المستقبل عند تقييم ما حدث يوم 7 أكتوبر. الشيء المهم هنا أنه نتائجها كيف تقاس؟ احنا ليش نحاكمها اصلا؟ يعني السبب في في في تقييمها سؤال حضرتك الان وسؤال كثيرين، انه هذه ادت بنا الى مزيد من الاذى، الى تدمير قطاع غزه، الى مقتل 70,000 او 75,000 شهيد فلسطيني، الى الى الى، وهذا كله مفهوم، الى تغول اسرائيل في المنطقه. لكن لو كان الأمر معاكس، لو كان الأمر معاكس، هل كان سنسمع مثل هذه الأصوات؟ كان سيقال والله عملية عظيمة وأدت إلى، يعني كانت جريئة، ومن فعلها يجب أن ينصب له تمثال في كل المدن
2: العربية. معاكس بأي معنى؟
7: لو نجحت واستسلمت إسرائيل وقدمت الفلسطينيين ما يريدون، دولة مقابل السلامة، افتراض يعني، قصدي أنه لا يجب محاكمة الأعمال التاريخية فقط لما تسفر عنه، وإنما لما أدى إليه. هذا نمط تاريخي، أستاذ التاريخ دكتور محجوب يعرف هذا، أنه بعض الغزوات في التاريخ فشلت أو نجحت، الذي نجح أصبح منتصر يكتب التاريخ، والذي فشل أصبح ملعون. لو تنقلب التاريخ لتغير الأمر.
2: قصدي
7: هذا الموضوع لا يجب أبدا أن نلوم أو أن نجب أو أن نمدح، بل أن نقيم بمنظار موضوعي. هذا الحدث لم يكن هين، ما قام به المقاومون لم يكن السنوار وحده، رغم أنه قائد حماس بالتأكيد كان معه إخوانه، يعني هو ما مقام وحده، كانوا يخططون سوية. هل جميعا لديهم نفس الكاريزما النفسية، أسباب النفسية التي كانت لدى السنوار وهو كان سجين أسير لدى العدو؟ لا، كان في آخرين لم يكن لديهم، لكن اتفقوا على هذه، أنه يجب دخول وإحراج إسرائيل. ولكن ظروف المعركة وسياقها وأيضا الخلل في إسرائيل غير المتوقع حتى عند الفلسطينيين،
2: يعني الذين قاموا لم يتوقعوا
7: أن إسرائيل بهذه الهشاشة.
2: طيب يعني دكتور مهند،
8: هنالك مستويين. المستوى الأول هو قرار سياسي، 7 أكتوبر فيه قرار سياسي، هذا القرار السياسي يقيمه الفلسطينيون، لأن هنالك من يقول في الداخل الفلسطيني أن 7 أكتوبر كان هدفها ليس الانتصار العسكري، فهم يعلمون أن الفلسطينيون كان في غزة أو خارج غزة ليس لديهم القدرة العسكرية على الانتصار عسكريا على إسرائيل لأسباب كثيرة، منها قوة إسرائيل العسكرية ومنها حلفاء إسرائيل. ولكن كان الهدف على الأقل، هذه واحدة من الدفعات، أن يوقف أو إيقاف عملية التطبيع في المنطقة، وهذا طبعا يعني واحد من الأسباب. كما قلت السبب السياسي هذا يناقشه الفلسطينيون أنفسهم. السبب الجانب العسكري، المستوى العسكري، العملية كانت ناجحة عسكريا، الاستخباري ناجحة بامتياز، يعني عملية 7 أكتوبر خدعت، يعني قامت بخداع استراتيجي للإسرائيليين وتمكنت من الوصول إلى داخل إسرائيل، بالرغم من امتلاك إسرائيل لواحدة من أقوى أجهزة الاستخبارات في المنطقة، والتي تدعي إسرائيل أنها أيضا ربما الأقوى في العالم، لكن مع هذا فشلت استخباريا. مع هذا تمكن الفلسطينيون بقدراتهم المحدودة من الدخول إلى داخل إسرائيل وتنفيذ هجوم ناجح تكتيكيا، لكنه استراتيجيا غير ناجح، ومن الواضح أنه غير ناجح بسبب النتائج الكارثية التي عادت على غزة والتي عادت على الفلسطينيين، والتي تحدثنا عنها أن إسرائيل استغلت تداعي 7 أكتوبر لطمس القضية الفلسطينية أو الإجهاز عليها بشكل كامل.
2: سيد إلهي، كان لديك تعليق؟
9: أظن بأنه بطريقة ما قد طرح فكرة بأن حماس ستقوم بهذا على أي حال، لقد قاموا بهجوم متسلل على إسرائيل، إذن إلى حد ما هذا يثبت وجهة نظر إسرائيل بأن الأمر كان سيحدث على أي حال. المسألة هي بأن حماس التي قالت لأعوام بأنها تريد القضاء على إسرائيل كانت جادة بشأن حل الدولتين. ونحن نمضي إلى الأمام، أظن بأن الحل هنا، وقد تحدثنا عن ما جرى في الحرب العالمية الأولى كان سيئا، لكن في الحرب العالمية الثانية كان مثالا جيدا حول ألمانيا واليابان وإعادة إعمارهما، وما جرى والنموذج هنالك بأنهم قد تخلوا عن السلاح وقالوا بأننا نقوم بأي شأن هجوم، وبالتالي اجتمع المجتمع الدولي وسامحهم ولم يعاقبهم. أظن بأنه إذا

0: وألمانيا كانت دولة مستقلة وقوة وإلى آخره. فبالنهاية عندما تقول بأنه يعني اعترفوا بما بخطأهم والعالم سامحهم وإلى آخره، لأنه كان في ألمانيا نازية احتلت أوروبا اللي في هذا الموضوع. ها نحن هنا نتحدث عن شعب تحت احتلال يتم اقتلاعه على يعني بدون توقف من الوعد بالفور.
1: لكن بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا قد أخضعت بشكل كبير. كانت هذه فكرتي بأنه ما كان سببا في الحرب العالمية الثانية هو القرار الخاطئ في التصالح بعد الحرب العالمية الأولى.
2: الكل يصور وكأنه الفلسطينيون في غزة وفي الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر كانوا في نعيم، و7 أكتوبر جاء عطل هذا النعيم وذهبوا إلى الجحيم. هم كانوا في الجحيم أصبح جحيمين. يعني المشكلة أنه الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة يريدوا أن يصوروا أن هذا الشعب اختلق لنفسه مشكلة وأن إسرائيل حمامة السلام. هم لم يستطيعوا أن يضبطوا حركة إسرائيل منذ منتصف التسعينيات، وإسرائيل تتمرد على كل شيء ابتداء من القانون الدولي وعلى علاقاتها مع الغرب، وتدوس على الدول الغربية وقوانينهم بشكل يومي ولا يقول لها لا شيء، ويخسرون في الانتخابات بسببها ولا يقول لها شيء. بمعنى آخر، حالة الاستسلام والتماهي أن إسرائيل وقعت ضحية، هذا أرادها نتنياهو، أن يقول أن إسرائيل ضحية وعلى الغرب أن يركض ويعطي الدعم لإسرائيل. المشكلة أن الغرب والولايات المتحدة سكت على معاناة الفلسطينيين منذ على الأقل منذ الانتخابات اللي حصلت في غزة، وساهم في جعل حياة الغزيين أكثر إشكالية وأكثر صعوبة رغم كل ما يقال. والأمر الآخر أن إسرائيل دولة محتلة، لا تريد أن تعترف أنها دولة محتلة وتقوم بدورها، ولا تريد أن تترك الفلسطينيين يختاروا مصيرهم. وهذا أيضا من الذي ساعد عليه؟ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل
3: أساسي. فيما يتعلق بس بالنازيين مهم جدا، يعني التشبيه في موضوع ممارسات النازيين تنطبق بالكامل على إسرائيل. عنف دولة منظم، عقيدة توسعية، قتل على أساس عرقي أو ديني، قتل جماعي. العقيدة التوسعية الآن تتوسع بسوريا وفي لبنان، كل هذا ينطبق على إسرائيل لا ينطبق على الفلسطينيين. الفلسطينيون ضحايا مثل ضحايا الحرب العالمية الثانية وضحايا النازيين. أما فيما يتعلق بالجدية فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، ماذا عن الجادون الفلسطينيون في الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية؟ لم يطلقوا رصاصة، اعتقلوا المقاومين الفلسطينيين، نبذوا العنف، قدموا كل الخدمات الممكنة. أين هم الآن؟ ماذا قدمت لهم الولايات المتحدة؟ ماذا قدم لهم المجتمع الدولي؟
2: منعت الرئيس الخطاب.
3: إسرائيل تقاتل السلطة كما تقاتل حماس
4: وتجرمها. نعم، والولايات المتحدة تمنع رئيس
5: تأشيرة من الذهاب.
4: دكتور مهند، في عملية المراجعة في ضمن 3 سنوات، يعني أين الإنجاز الإسرائيلي في عملية التحقيق يعني فيما جرى في 7 أكتوبر؟ لماذا فشلت إسرائيل في إنجاز تحقيق يوضح ويحمل مسؤولية من؟ اليوم كان هناك مثل هذا الجدل يعني ما بين نتنياهو والمعارضة.
6: هنالك في مسألتين بالنسبة لسؤالك. أولا، هنالك في طلب إسرائيلي داخلي، نقاش إسرائيلي داخلي حول إخفاق لحظة 7 أكتوبر، ولكن ليس هنالك في طلب إسرائيلي داخلي للتحقيق حول ما بعد 7 أكتوبر، معنى جرائم الحرب في قطاع غزة أو الإبادة في قطاع غزة. وأين على سبيل المثال عندما تم الإعلان عن فيلم نازا اللي هو ضرر جانبي، كيف أن كل المجتمع الإسرائيلي توحد ضد هذا الفيلم؟ بمعنى أن النقاش والسجال الإسرائيلي الداخلي حول من المسؤول عن إخفاق 7 أكتوبر يتحلق بهذه اللحظة تحديدا. هل نتنياهو كان مسؤول؟ هل الجيش مسؤول؟ طبعا نتنياهو الآن يحاول أن يصد أي إمكانية للمساءلة والتحقيق حول هذه اللحظة، لأن هو المسؤول في الحقيقة. المسؤول عن هذه اللحظة إسرائيليا على المستوى الداخلي الإسرائيلي هو نتنياهو. نتنياهو قبل 7 أكتوبر بأسبوعين ألقى خطاب مشهور جدا في الأمم المتحدة ورفع الخارطة الشرق الأوسط، وكان يفكر بالشرق الأوسط الجديد ولكن من خلال التطبيع. ولذلك قال نحن سوف نطبع مع الدول العربية ونتجاوز المقاطعة في رام الله، واستهزأ بالفلسطينيين وتعامل معهم باستعلاء، وأن القضية الفلسطينية انتهت عن الوجود. ولذلك هذا التفكير الذي قاد نتنياهو وقاد إسرائيل من خلاله وأثر تفكيره على كل المؤسسات والأجهزة في داخل إسرائيل الإعلامية والأكاديمية والاستخباراتية والعسكرية. فكر نتنياهو لأنه هو بالحكم متواصل، مش لأنه ذكي، لأنه هو بالحكم بشكل

0: متواصل استطاع أن يفرض رؤيته للقضية الفلسطينية المتمثلة بتهميشها والذهاب نحو التطبيع والفصل الفلسطيني السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية وإضعاف الطرفين بنفس الوقت. هو أعتقد أن هذه الخطة أو هذه المنظومة هي التي سوف تؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية. ولذلك الإخفاق صحيح كان فيه جانب استخباراتي، ولكن الآن الإخفاق الأساسي هو إخفاق فكري سياسي، هو إخفاق في التفكير الإسرائيلي بالتعامل مع القضية الفلسطينية. ولكن في إسرائيل الآن المطالبة هي بالتحقيق بهذه اللحظة. نتنياهو الآن يحاول الإنكار، يحاول أن يقول أنا لست مسؤولا، المسؤول هو الجيش، هو المخابرات، هو الاستخبارات العسكرية، وحتى المعارضة هم المسؤولين، وحتى ياسر عرفات وإسحاق رابين هم المسؤولون عن السلام المقطع. يعني هو عاد إلى أصله ويحاول أن يعود إلى التاريخ ويتهم الجميع باستثناء ذاته. ولذلك علينا أن نفرق أنه المجتمع الإسرائيلي موجود في حالة عدم مراجعة أخلاقية. يعني هذه النقطة المهمة، ليس هناك في مراجعة أخلاقية في داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: هنا نتحدث دكتور مهند، يعني كيف تغير الوعي الإسرائيلي، وكيف يعني ذهب السابع بن أكتوبر بالمجتمع الإسرائيلي وبالحياة السياسية بالتالي بأي اتجاهات؟
0: ذهب به باتجاه أنه حول المجتمع الإسرائيلي لمجتمع فاشي بأغلبيته، لأن هنالك في قطاعات اجتماعية في إسرائيل ما زال لديها مقاربة أخلاقية، ولكن أغلب المجتمع الإسرائيلي انطلق بعد 7 أكتوبر نحو الانتقام من الفلسطينيين، نحو تبرير الإبادة الجماعية، نحو تسويغ المجاعة، ولذلك هو يعيش معضلة أخلاقية المجتمع الإسرائيلي. ما هي المعضلة الأخلاقية؟ إذا الآن رجعنا كل السجال في المجال العمومي الإسرائيلي، الكل يطالب بالإبادة والقتل وتدمير البيوت في قطاع غزة والتجويع، ولكن عندما يأتي شخص بالخارج ويقول لهم أنتم تنادون بالإبادة الجماعية ينتفضون، يعني يعارضون ذلك، بمعنى وكأنهم يريدون هم ينظرون إلى أنفسهم النهضة الأكثر أخلاقية في العالم. يعني وهذه النقطة المركزية، نحن أمام مجتمع
1: وهي إشكالية كبيرة،
0: نعم يعني. نفسه أكثر أخلاقية في العالم، ولذلك يبرر نفسه القتل الجماعي، وعندما تتهميه بأنه غير أخلاقي في قطاع غزة ينتفض ويقول لا أنا أخلاقيا.
2: ممكن أجاوبك على سؤالك يعني بناء على ما تفضل فيه الدكتور مهند. باعتقادي من أهم النتائج أنه أدخلت مفهوم الأمن الإسرائيلي في أزمة عميقة جدا، بمعنى أصلا إسرائيل كانت قبل 7 أكتوبر دائما في أزمة أمن. بعد 7 أكتوبر الآن مفهوم الأمن تضخم، بمعنى أنه أين يقف حدود الأمن الإسرائيلي؟ سوريا ممنوع أنها تتسلح لأنه بتشكل خطر، لبنان لازم أنه يكون في تسلح لأنه خطر، إيران يجب أن تذهب لأنه خطر، بعد في خطاب نتنياهو بعد ما نخلص من إيران بدنا تركيا. نشتغل في المحور السني، تركيا والسعودية وهذا لأنه إسرائيل بخطر. حتى مظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية الآن يفرض عليهم قوانين معينة لأنه هو بشكله خطر على إسرائيل، اللي هي وتم تكميم صحيح. أفواه الطلاب كولومبيا وهارفارد لأنه خطر.
3: يجب النظر إلى، هو صحيح كلام حضرتك، بس يجب النظر إلى هذا اللي قلت حضرتك بالتغيير العقيدة الاستراتيجية الأمنية الدفاعية الإسرائيلية باعتبارها الواقع الجديد في المنطقة.
2: مزبوط.
3: بغض النظر هل هي صح غلط، هذه من حكمها أخلاقيا، لكن هذا الواقع الذي هو يحصل منذ 3 سنوات ولم يعد متعلق بغزة. احنا معظم كلامنا عن غزة وعن فلسطين، لكن 7 أكتوبر أحدثت انقلاب كبير في مفهوم العلاقات داخل المنطقة، واحنا إذا لاحظنا ما حصل في لبنان وما حصل في ما يحصل الآن في عموم المنطقة مع إيران بشكل خاص، هذه لم تنتهي. هي النقطة هنا، الفكر الإسرائيلي والأمريكي معاه بالمناسبة حتى الغربي لم ينتهي صح. الأمر لم يتعلق بحماس، إسرائيل كانت تعتمد على الردع كمفهوم، في 7 أكتوبر فشل الردع كاستراتيجية، تحول الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية من الردع إلى المنع. يجب أن يكون العدو غير قادر، مو غير مستعد، غير قادر على مهاجمة إسرائيل، بمعنى حرمان كل المنطقة من قدرة المواجهة، من القدرة سواء النفسية أو العسكرية أو المادية.
4: معضلة الأمن الإسرائيلي أنها اليوم تقوم على أنه يجب أن أوسع الحرب أكثر وأكثر من أجل أن أحصل على الأمن، لكن الحرب المفتوحة التي لا نهاية ما هي معضلة أمنية، هو اعتراف بأنه لا يوجد أمن وأنه فقد الأمن، وبالتالي مشكلة إسرائيل في الأمن هي في الأداة التي تريد تحقيق الأمن.
3: والمشكلة الأمن تحول إلى هاجس بدل ما يتحول إلى هدف.
5: هي ما تعلمت من أمريكا. أمريكا بقوتها كم توسعت في العالم
3: طبعاً.
5: لم تستطع تحمل حالة
6: التوسع يؤدي
5: مهلكة. التوسع مهلكة.
6: ومشكلة الأمن انعكست على الحكومات الغربية طبعاً. الحزب الديمقراطي اللي كان في الحكومة شال من التقرير سبب فشل الحزب الديمقراطي انه بسبب الدعم الاباده في غزه، واصبحت تعاني الاحزاب
3: اللي اخذت اسرائيل حتى مع ترامب.
1: شكرا لكم، ونعتذر باننا لم نستطع ان نتناول الملفات الاخرى، وذلك بسبب يعني ثقل هذا الملف وحجمه واهميته في مثل هذا اليوم. شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذه المشاركه في هذه الحلقه، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعه برنامجنا نقاش الساعه. عوده الان الى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. أهلا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية. للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، وأنها في وضع صعب، وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا وقال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن تصريحات جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وأنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. كما نقلت صحيفة ذا أتلانتيك عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. وفي طهران قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. في السعودية قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن اعتداءات استهدفت مرافق مطري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30. من جانبه قال المتحدث باسم التحالف إنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض. وفي تعليق أمريكي على التطورات، قالت الخارجية الأمريكية إن الحوثيين شنوا أعمالا عدائية ضد السعودية شملت مطارات مدنية، مضيفة أن هناك احتمالا لتصاعد الصراع. ميدانيا في اليمن، قالت القوات الحكومية إن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة. من جهته قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر هذا اليوم. وفي الذكرى 3 للحرب، قالت حركة حماس إن طوفان الأقصى لم يكن بداية الصراع، بل كان انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار والتهويد. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة. أبدأ معك أمينة، ونبدأ بآخر المواقف الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض، خاصة أيضا ما جاء على لسان نائب الرئيس الأمريكي من تخفيض تخصيب اليورانيوم الإيراني.
7: نعم، وطبعا هذه التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع رويترز أحدثت بعض الضجة، على اعتبار أن جي دي فانس تحدث عن ضرورة خفض تخصيب اليورانيوم من قبل الجانب الإيراني، فيما فهم منه بأنه تغير لموقف الإدارة الأمريكية التي تدعو إلى وقف التخصيب بشكل كامل. لكن مسؤولا في الإدارة الأمريكية للجزيرة قال بأنه هذا لا يعني أي تغيير في موقف الإدارة، وإن تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس تأتي تأكيدا لما كانت الإدارة تقوله، وهو أنه على طهران أن تقوم بخطوات ملموسة تؤكد التزامها بعدم الحصول على سلاح نووي، وهذه الخطوة الأولى تبدأ بخفض التخصيب. وهذا ما قاله جي دي فانس في هذه المقابلة عندما قال إذا كانت بالفعل الإيران لا تحاول الحصول على السلاح النووي فلماذا تقوم بتخصيب الوقود إلى نحو 60%؟ هذه النسبة تعني بأن هناك نية في الحصول على السلاح النووي، بالتالي هذه الخطوة التي تريد الإدارة الأمريكية أن ترى إيران مقدمة عليها. يقول نائب الرئيس جي دي فانس إن ما تريده واشنطن من طهران هو أفعال وليس أقوال، وهذا يتماشى أيضا مع تصريحات سابقة لمسؤول أمريكي للجزيرة أيضا عندما أرسل الرد الأمريكي إلى طهران، مفاده أن المشكلة ليست في بنود الاتفاق وإنما في ترتيب الأولويات ومن يبادر إلى أو للقيام بالخطوة الأولى، عدا عن أن الإدارة الأمريكية تحاول ألا تجعل هذه المفاوضات تتركز على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، على اعتبار أنها ترى أن هذه الورقة سحبت من بين يدي النظام الإيراني بعد السيطرة الأمريكية على المضيق وحرمان أيضا النظام الإيراني من دخول وخروج السفن مقابل رفع منسوب مستوى النفط الذي يمر عبر المضيق من خلال الممر الجنوبي. تقول الإدارة بأن إيران بالتالي لم تعد هذه الورقة بين يديها، ويجب التركيز على كل النقاط الخلافية الأخرى وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. ومن هنا جاء هذا التوضيح من المسؤول الأمريكي للجزيرة.
1: شكرا لك يا أمينة السريري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. بابا ولد حرمة، كيف يتفاعل في إيران كلام الجيش عن احتمال المضي قدما في ضربات استباقية، وكيف أو هل بدت أي ردود أفعال من قبل المستوى السياسي على مثل هذه التصريحات؟ كيف تفاعل؟
8: أما بالفعل هذه هي التصريحات التي أعلنها الجيش الإيراني عن إمكانية اللجوء إلى ضربات استباقية في حال اقتضت الضرورة ذلك، هي في الحقيقة تصريحات كانت هناك تصريحات أخرى مشابهة لها من قبل، منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين التلويح بتلك الضربات الواسعة ضد إيران، كانت هناك هذه التصريحات من طرف المسؤولين سواء تعلق الأمر بالحرس الثوري الإيراني أو بالجيش نفسه، تأكيد على أن إيران سترد بقوة بطريقة مؤلمة بطريقة لا قيود لها على أي هجمات تشن ضدها، تأكدوا على أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستصل إلى الجميع وسيكتوي بها الجميع. يقول المسؤولون العسكريون في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري الإيراني التأكيد والتحذير من شن أي هجمات ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل. تلك هي اللهجة والنبرة التي يتحدث بها المسؤولون العسكريون، ويقولون إنهم لا ينتظرون نتائج الانتخابات الأمريكية، ويقولون أنهم سيردون على أي هجمات أو ضربات توجه لبلادهم سواء كان ذلك قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية أو قبلها. يقول أيضا المسؤولون العسكريون الإيراني أن بلادهم تطور هذه التقنيات سواء تعلق الأمر بالصواريخ، وتدرس أيضا إنتاج صواريخ أبعد مدى وأسرع وأشد دقة في إصابة الأهداف. يقول المسؤولون الإيرانيون عموما تصريحات الحرس الثوري تصريحات الجيش الإيراني تأتي في هذا السياق، تأكيد هذه السيطرة على مضيق هرمز، توعد بأن الرد الإيراني سيكون مختلفا عن الطريقة التي كانت إيران ترد بها وردت بها خلال خلال الحربين الأخيرتين، حربين الأربعين يوما وحربين الاثني عشر يوما. هناك أيضا التأكيد على أن إيران من طرفها حين يتعلق الأمر بالمسؤولين الدبلوماسيين بوزير الخارجية بمستشاره وبالمتحدث باسم الخارجية وكذلك بناطقة باسم الحكومة الإيرانية، حين يتحدث هؤلاء المسؤولين الدبلوماسيون والحكوميون يزاوجون بين هذين الاستعدادين، الاستعداد للحرب للرد عليها والاستعداد أيضا للجلوس على طاولة المفاوضات، ويقولون إن إيران وكما دافعت وتدافع عن نفسها في الميدان العسكري فإنها أيضا حين تجلس إلى طاولة المفاوضات أو تتبادل الرسائل عبر الوسطاء لا سيما الوسيط القطري فإنها أيضا تدافع عن نفسها، تدافع عن مقدرتها ومكاسبها، يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون. ويمضون أيضا في أن لدى إيران هذه هي القدرات وهي القدرة على الصمود والمرونة في وجه هذه العقوبات الاقتصادية. كانت هناك تصريحات لمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول إن بالفعل إن بلادها تواجه بالفعل تلك الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لدي هذه البرامج وهذه الخطط الكبيرة والمتعددة لمواجهتها، ويسوق المسؤولون الإيرانيون في هذا الصدد تجاربهم السابقة في التعامل مع العقوبات الإيرانية منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فدونالد ترامب فجو بايدن ثم دونالد ترامب مرة ثانية.
9: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. الآن لمناقشة أوسع في هذا الملف معنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، ومعنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق. أهلا بكم، وأبدأ معك دكتور باولو في واشنطن. رغم أن مسؤول في البيت الأبيض أكد بأن حديثة وتصريحات فانس تجدد الموقف بشأن تقديم إيران شيء ملموس، لكن في الوقت الذي تحدث فيه بشكل مباشر وصريح وواضح أيضا الرئيس الأمريكي ترامب وكذلك وزير الحرب بيت هيكسيث وروبيو عن وقف أنشطة إيران النووية، حديث ديفانس عن ضرورة تخفيض هذه الأنشطة، كيف يمكن أن يفهم؟ وأي يعني كما يقول البيت الأبيض، أي شيء ملموس يبحث عنه البيت الأبيض ويريد أن تقدمه إيران في هذا الملف لأن يتم المضي قدما إلى تفاهم؟
10: شكرا لكم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الأعزاء. في اللحظة الراهنة يمكنني أن أقول إن الموقف التفاوضي لا يتسم بالوضوح. يكون من الغريب أن نرى أنه بعدما عملت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذا النزاع وبعدما صرحت مرارا وتكرارا أن الهدف النهائي هو الانتهاء من البرنامج النووي الإيراني، نستغرب أن يكون الهدف أقل من ذلك، لأن الهدف إذا ما كان أقل من ذلك نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي وصلت إليها إدارة أوباما والتي تخلى عنها الرئيس ترامب. إذن لربما يمكن أن يحصل الاتفاق على وقف لإطلاق النار، لربما نتحدث عن تجميد للبرنامج النووي الإيراني لفترة لوقف لإطلاق النار. لا أعرف ما هي المواقف التكتيكية أيضا يأخذنا هذا الموضوع للحديث عن مضيق هرمز، ولكن بالنسبة إلى الهدف النهائي أرى أنه من غير المرجح للغاية بأن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنهي هذا النزاع من دون الانتهاء من البرنامج الإيراني النووي.
9: يعني إذا كان هذا الموقف الأمريكي غير واضح حتى الأمريكيين أنفسهم، سيد محمد حسين أنصاري فرد، كيف تلقت إيران هذه الإشارات وكيف فهمت هذه التصريحات على لسان نائب الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بتخفيض القدرات التخصيبية لإيران؟
11: I think all of these are accusations.
10: أعتقد أن كل الاتهامات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 20 عاما كانت تقول للعالم إن إيران بحاجة إلى أسبوعين أو 3 أسابيع أو شهر لإنتاج سلاح نووي، كل تلك الاتهامات ما كانت إلا لتبرير الضغوط والاعتداءات الأمريكية على إيران. إيران ليست الجهة التي شنت الحرب، ولكنها على استعداد لهذه الحرب، ونعرف ما هي الرسائل، ونعرف أن الإيرانيين لديهم قدرات صاروخية بعيدة المدى. وفي وجه هذه الاتهامات يمكننا أن نقول إن إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة أمريكا.
9: طيب، على ذكر الرسائل التي يعني وردت اليوم في الموقف الأمريكي، وأتحدث هنا بشكل خاص عن هذه الرسائل سيد محمد، يعني هل هي رسائل واضحة أم هي ملتبسة أيضا كما فهمها الإيرانيون؟
11: I think there is ambiguity and it is
10: أعتقد أن الموقف الضبابي ومبهم. الولايات المتحدة الأمريكية تطلق الاتهامات جزافا، ولا يمكن إيران أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. نرى أن الاتهامات الأمريكية والتصريحات الأمريكية تصدر في سياق موسم انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في إسرائيل، ولذلك يستمر الطرفان بتوجيه الاتهامات لإيران. إن إيران لا تخصب اليورانيوم بمستويات أعلى من 60%، وقالت إيران إنها على استعداد في السابق للتخلي عن نسبة 60%، ولكن أمريكا لم ترد بشكل إيجابي.
9: يعني على الأقل هنا نتحدث عن التخصيب، لكن نعلم دكتور باولو والسؤال لك بأن ما هو مختلف عليه أيضا هو المنشآت النووية والسماح بعمليات التفتيش، بالإضافة إلى 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. الحديث الأمريكي الآن فقط عن هذا التخصيب، هل يعني بأن هي تلك النقطة التي بقيت عالقة وفي ودون ما هو دونها يمكن التفاهم حوله؟
10: ليس حقا. أعتقد أن النقطة العالقة هي الغياب الكامل للشفافية في إيران، وذلك امتد لعقود من الزمن في مجال البرنامج النووي الإيراني. نعرف أن إيران صرحت بشكل متكرر أنه ليس لديها أي نوايا لتطوير السلاح النووي، إذن لماذا لديها مرافق نووية تحت الجبال مثلا؟ اليابان لديها برنامج نووي سلمي مثلا، وإلى حد علمي لم تواجه اليابان أي مشكلات بخصوص عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا أمر لم يحصل مثلا، واليابان لم تسعى إلى تطوير السلاح النووي، هذا من باب المقارنة.
9: طيب، واضح. يعني أتحول إلى يعني فقط لضيق الوقت دكتور باولو، أتحول للسيد محمد أيضا في سؤال آخر فيما يتعلق بتصريح لافت اليوم من الجيش الإيراني الذي قال بأنه يعني عن احتمالات المضي قدما أو الاستعداد الإيراني كما قال المتحدث باسم الجيش لضربات استباقية فيما لو اقتضت الضرورة. كيف يترجم مثل هذا التصريح، وكيف يخدم المرحلة الحالية من المواجهة مع الولايات المتحدة؟
11: I think the thing is wrong that is Iran is not comparable with Japan. Japan is a friend of America.
10: أعتقد أن المقارنة بين إيران واليابان لا تصلح، حيث أن اليابان دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية. اليابان من ضمن تحالف إلى جانب الولايات المتحدة، ولكن إيران هي دولة عدوة للولايات المتحدة. الاتهامات الأمريكية بأن إيران تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من 60% غير صحيحة. وأعتقد أن إيران تتعامل مع هذه الاتهامات، وفي الوقت نفسه تعرف إيران أنه لا يمكنها أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية.
9: طيب.
10: واستمعنا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد روسي الذي لم يقم بإدانة المواقف الأمريكية والهجمات الأمريكية
9: التي استهدفت
10: المنشآت النووية الإيرانية.
9: بشأن الشق الآخر من سؤالي الذي يتعلق بتصريحات الناطق باسم الجيش الإيراني، يعني كيف تخدم مثل هذه التصريحات المرحلة الحالية وفي أي إطار، وموجهة لمن تلك الضربات الاستباقية؟
10: أعتقد أن إيران على استعداد لاستخدام كل الخيارات. لا تتحدث إيران عن خيار واحد فقط. إيران على استعداد كامل في هذه الحرب، وكما سبق وأسلفت إيران لم تشن الحرب، ولكنها على استعداد لمواجهة الأمريكيين، وذلك بشتى الطرق. ونعرف أن ترسانة الصاروخية الإيرانية جاهزة، وإيران على استعداد لتوسيع رقعة النزاع. قالت إيران إن الحرب سوف تتوسع لتصبح إقليمية، ولكن العالم لم يصدق إيران آنذاك. هذا أمر سيء بالنسبة إلى أمريكا.
9: شكرا جزيلا لك من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، وأشكرك أيضا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. للمزيد من الإضاءة على آخر التطورات والمواقف بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني ننتقل إلى زميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث. إليك مريم. أهلا بكم في سياق الحدث. بين واشنطن وطهران تبدو مواجهة ما بعد الحرب مختلفة عن الحرب نفسها. واشنطن تتحدث عن خفض قدرات إيران النووية والعسكرية ومنعها من فرض شروطها على الوجود الأمريكي في المنطقة، في حين تقول طهران إنها باتت أكثر معرفة بأساليب الحرب الأمريكية وإنها لن تتراجع تحت الضغط والتهديد. وبين إجلاء قاذفات B-1 الأمريكية بعد حادثة قاعدة فيرفورد ببريطانيا والضغط الإيراني على الملاحة في مضيق هرمز، يبرز سؤال أبعد من موازين القوة التقليدية عن مدى قدرة إيران على إعادة بناء معادلة الردع بأدوات أقل كلفة. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقودها. من جانبه اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، بعد أن كانت المواقف الأمريكية تصب في شرط صفر تخصيب. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن ترامب لن يقبل ذلك. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقد أكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. إذن تصريحات ومواقف متسارعة من الجانبين تحمل تطورات ميدانية يضعنا في صورتها الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. عمر.
12: نعم مريم، توترات أمنية يشهدها مضيق هرمز من حين إلى آخر كانت آخر هذه الأحداث ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة النفط تعرضت إلى مقذوف في هنا في مضيق هرمز. طبعا هذه التطورات تتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذا الحصار يمتد من هذه المنطقة حيث تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. يتزامن ذلك أيضا مع إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات روزفلت من قاعدة سان دييغو إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه هي حاملة الطائرات التي قال مسؤولون أمريكيون إنها انطلقت باتجاه المنطقة، وهي تنضم إلى مجموعة من القوات الأمريكية الموجودة أصلا في المنطقة. هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع. طبعا في المقابل هناك قدرات لدى الجيش الإيراني كما يقول، هو يمتلك غواصات صغيرة وصواريخ ساحلية إضافة إلى زوارق سريعة الطائرات المسيرة، لا سيما مسيرة شاهد، وكذلك الألغام البحرية. يقول الجيش الإيراني أيضا إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ البالستية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار وأعادت توجيه 122 سفينة، وذلك منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران. كانت هذه أبرز التطورات في المنطقة. مريم، أعود إليك.
13: شكرا عمر. نتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. هل نحن أمام تشكل لمعادلات جديدة من الجانبين الإيراني والأمريكي في التعامل مع التوتر الحالي؟
14: مريم، أنا أعتقد التصريحات التي عرضتها قبل قليل هي جزء من مخاض التفاوض الذي يجري بين الطرفين، يتم إخراج بعض محتوى من خلال التصريحات. وأضرب مثالا على ذلك، موضوع البرنامج النووي استحضر في هذه المفاوضات بشكل كبير جدا، لأن الولايات المتحدة تريد شيئا من إيران حول البرنامج النووي، لذلك رأينا المطالبات. في المقابل الإيرانيون يريدون شيئا متعلقا أيضا بمضيق هرمز، وبالتالي هذا التموضع في التصريحات الذي نشاهده اليوم هو جزء من الحراك والنقاش بين الطرفين في عملية الوساطة، وهو محاولة تشكيل المشهد التفاوضي وربما أيضا تشكيل مشهد ما بعد هذه الحرب.
13: لكن هناك تشكل لمواقف مختلفة بالنسبة للموقف الأمريكي، ونبدأ به. التصريحات الجديدة لنائب الرئيس جي دي فانس التي يتحدث فيها إلى إيران بضرورة خفض قدراتها النووية في مقابل مواقف سابقة كانت تتحدث عن صفر تخصيب، في أي اتجاه يوجه هذا التغير؟
14: أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تدرك أنه عملية ما يسمى المطالب الصفرية، أن تطالب بكل شيء، هذا لا يمكن تحققه، لذلك يجري الآن عملية خفض مستوى التوقعات، وهذا طبيعي في عملية تفاوضية، لأنه بالمحصلة إيران كانت قد وافقت قبل بدء الحرب على 1.6 المستويات التخصيب، وبالتالي ما من جديد في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة. الجديد أن الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع الآن، وربما هو أصبح جزءا من هذا النقاش الآن، لكن هذا في اعتقادي ليس كل القصة. القصة تتعلق بجملة من التنازلات توقعها واشنطن من إيران حول البرنامج النووي، أولها خفض مستوى التخصيب.
13: لم تعبر إيران حتى الآن عن موقف واضح بخصوص إمكانية ذهابها إلى أي تنازل مرتبط بمعالجة القضية النووية، لكن الجيش الإيراني بدأ يتحدث الآن بلغة أكثر تصعيدا عندما يشير إلى احتمالات ذهابه إلى ما سماه بهجمات استباقية في التعامل مع أي عدوان كما قال. هنا ألا يشير ذلك إلى موقف متقدم عسكري إيراني، أم هو منفصل عن السياقات السياسية الإيرانية؟
14: أنا أعتقد هذا نوع من ليس تبادل الأدوار بقدر ما هو تكامل الأدوار في الذي تقوم به إيران. تصريحات سياسية، لكن المؤسسة العسكرية تريد أن تقول بأنها حاضرة مستعدة، يدها على الزناد ولديها خياراتها. دعينا نذكر مريم أنه في الأسابيع الماضية تحديدا آخر أسبوعين هناك حديث عن فعلي لدى واشنطن أن إيران قد تقوم بعملية استباقية قبل الانتخابات بأسبوع، الانتخابات الأمريكية بأسبوع أو 10 أيام، حتى تغير المشهد الانتخابي. وهذا السيناريو تم الحديث عنه أمريكيا ونشر عنه الكثير من المقالات في محاولة للقول أنه قد تقوم إيران أمام هذه الضغوط الاقتصادية وسياسة المنبوذ الاقتصادي بعمل ما ترد فيه على واشنطن.
13: لكن ربما هناك معطيات تستند إليها إيران في التعامل عسكريا مع الموقف أو التلويح بهجمات استباقية. يعني عندما نتحدث عن تغيرات في الساحة العسكرية الأمريكية من قبيل سحب قاذفات أمريكية بواحد من قاعدة فيرفورد، وأيضا ربما سحب حاملة الطائرات جورج بوش بعد أن كان الحديث عن 3 حاملات طائرات في المنطقة أصبحت 2 الآن، كلها معطيات ألا توجه الموقف العسكري في إيران؟
14: بالتأكيد إيران تعتبر أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة من إعادة تموضع عسكري لقواتها ولعتادها في المنطقة هو نتيجة ما قامت به إيران من هجمات على ما تقول أنها قواعد أمريكية، وبالتالي حتى القاعدة فيرمورد في بريطانيا تعتبر أنها جزء من هذا. هنالك مريم بالمناسبة 11 عملية تموضع عسكري ونشر قوات قامت بها أمريكا منذ 28 فبراير في أتون هذه الحرب، وكلها متأثرة بالعمليات العسكرية في الخليج، ولذلك إيران تعتبر أنه جزء من إجبار الولايات المتحدة وعلامات النصر أنها فعلت ذلك في الولايات المتحدة.
13: بالتالي المواقف الآن هل أصبحت أكثر وضوحا وصراحة ليسهل الأمر أكثر على الوسطاء أم العكس باعتقادك دكتور؟
14: أنا أعتقد لازلنا في مرحلة الغموض. نحن هذه الجولة من التفاوض هي الأكثر غموضا منذ بدأ التفاوض بين الطرفين. نحن لا نعرف أي شيء عن تفاصيلها، لا نعرف السبع أيام التي قاتها إيران، ولا نعرف الرد الأمريكي، ولا حتى يدعي أحد أنه لديه تفاصيل كبيرة. لذلك نحن أمام غموض، ربما هو غموض متعمد سواء من الأطراف المعنية ومن الوسطاء بقصد دعم عملية التفاوض، لأنه عمليات السابقة من التفاوض مريم تم تشويشها والتشويش عليها عبر التدخلات الداخلية في واشنطن أو في طهران. الآن يبدو الاستراتيجية الجديدة اجعل الغموض سيد الموقف حتى تصل الاتفاق.
13: الواجهة بالنسبة للأمريكيين العنوان هو القضية النووية، وفي الواجهة بالنسبة للإيرانيين مضيق هرمز، كلاهما يصر على هاتين النقطتين. هل يمكن أن نقول إن هناك تعقيدات خلف هاتين النقطتين تديران هذا التعقيد إن صح التعبير؟
14: بالتأكيد خلف بالنسبة لإيران دورها الإقليمي، إيران تتحدث عن دورها الإقليمي بشكل أساسي وتريد أن تحافظ على ما بقي منه. بالنسبة للولايات المتحدة البرنامج النووي ليس فقط متعلق بمستوى التخصيب، هو أيضا متعلق بقضايا أخرى، تريد أن تضمن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تريد أن تضمن أن إيران لا تخفي مواقع نووية إلى غير ذلك، الصواريخ البالستية. لذلك هناك كما يقال أنتولد ستوري، القصص غير المروية وراء العنوان الذي يبرزه كل طرف.
13: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
9: شكرا لمريم. الآن في السعودية قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن اعتداءات استهدفت مرافق مطري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30. من جانبه قال المتحدث باسم التحالف أنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض. وفي تعليق أمريكي على التطورات قالت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين شنوا أعمالا عدائية ضد السعودية شملت مطارات مدنية، مضيفة أن هناك احتمالا لتصاعد الصراع. معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. وأبدأ معك نبيل اليوسفي، وما أعلنه التحالف اليوم من الذي تقودها السعودية بطبيعة الحال من تدمير منصات إطلاق الصواريخ في صنعاء، كيف رصدت لنا هذا الحدث؟
15: نعم، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء كانت قد رصدت خلال الساعات 24 الماضية 156 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكدت بأن هذه الغارات الجوية هي سعودية وأيضا القصف الصاروخي، واستهدف منشآت وأعيانا مدنية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع، مؤكدا بأن هذه الغارات قد استهدفت محافظات عمران وصعدة والجوف وكذلك محافظة تعز بعدة غارات جوية، مجملا عدد الغارات الجوية بأنها وصلت إلى نحو 1800 غارة جوية وقصف صاروخي سعودي منذ بداية التصعيد حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما جدد أيضا بأنه لا زالت الأجواء السعودية مسرحا لعملياتهم، جدد التأكيد على ذلك، وبأنه محذرين الطائرات أو شركات الطيران التي تدور في الأجواء بأنها أصبحت الأجواء السعودية مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء مكة والمدينة حسب الناطق العسكري. وقال بأن هذا يأتي ردا على الغارات التي تستهدف مناطق مختلفة وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا من المدنيين حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كانت أيضا قد نفذت خلال الساعات الماضية القوات المسلحة بصنعاء حسب إعلانها نحو 5 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي، وأكد الناطق العسكري بأنهم نفذوا العملية الأولى بطائرات مسيرة وصاروخ بالي الاستي استهدفت مطار خالد في الرياض، بالإضافة إلى عمليات أخرى استهدفت مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، فضلا أيضا عن عمليات عسكرية قالت بأنها استهدفت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في البلاد.
9: أشكرك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. من تعز ياسر حسن، القوات الحكومية كانت تحدثت اليوم عن خوض معارك في منطقة جبل حبشي، وذلك بعد الإعلان عن السيطرة على أعلى قمة فيه. كيف بدت الأوضاع على الأرض، وبالتوازي كيف بدت الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع هذا الوضع؟
16: نعم إيمان، قبل قليل القوات الحكومية أعلنت أنها سيطرت سيطرة كاملة على جبال كهبوب، وهي جبال استراتيجية مهمة تطل على باب المندب وعلى معظم مناطق الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر. أيضا محور تعز العسكري أكد أنه خاض اشتباكات وخاض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في عدة جبهات، وأيضا منها ما دار في جبل حبشي، وكان بالأمس قد أعلن أنه سيطر على أعلى القمم في مديرية جبل حبشي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين في المواسط وكذلك في الأقروض، وهي مناطق واقعة في غرب تعز. أيضا أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بقذائف الهاون، وذلك في شارع 60 غربية تعز. هذا مجمل ما دار خلال الساعات الماضية هنا في تعز. أيضا ما زالت الأوضاع هناك في الساحل الغربي تحت سيطرة القوات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بباب المندب وأيضا منطقة ذباب وكذلك الاتجاه إلى المخا. تحاول القوات الحكومية السيطرة على المخا، وتقول إنها بصدد التقدم ليس فقط في المخا بل في مناطق أخرى أيضا بعد المخا، خاصة الخوخة التابعة للحديدة. كان السؤال أيضا عن الأوضاع الإنسانية. الأوضاع الإنسانية ما زالت صعبة للغاية، سواء كانت في تعز أو في غير تعز. النازحون يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. تعز أيضا المدينة تعاني من حصار شديد حتى الآن.
9: وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. الآن إذن معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، معنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، ومن جدة معنا الدكتور خالد بأطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من صنعاء سيد أنس القاضي، ورغم تواتر الإدانات بشأن هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، إلى أن استهداف العمق السعودي أخذ اليوم منحا جديدا، ما المبرر من استهداف مطارات مدنية أدت إلى سقوط قتلى، وما المبرر من تعريض تلك المرافق المدنية والمدنيين لأخطار من هذا النوع؟
17: هو المبرر أو السياق هو في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. مطار صنعاء الدولي لا يزال مغلق، هناك قيود على ميناء الحديدة، وبالتالي صنعاء كانت صريحة في أن يجب أن تكسر الحصار المفروض على الجمهورية اليمنية، وبالتالي هي تدخل في عمليات والعملية تتصاعد بشكل أو بآخر. واليوم ما حدث في السعودية هو الحديث عن إغلاق الأجواء جزئية وتعرض مطارات للخطر أو للضربات، هي ترجمة واضحة لسياسة صنعاء التي هي سياسة واضحة، يعني ليست هذه العمليات أخطاء عسكرية وليست من خارج السياق. هناك مسار واضح لصنعاء أن اليمن محاصرة، وأن الرياض لن تكسر الحصار عن اليمن إلا عندما تصبح هي أيضا محاصرة مضرة اقتصاديا. هذا هو السياق، وصنعاء تقوم بتنفيذ سياستها تنفيذا عسكريا بشكل يومي ومتصاعد.
9: سيد خالد بأطرفي، يعني إذن كما يقول السيد أنس القاضي، السياسة واضحة، المبرر واضح، التصعيد مقابل التصعيد والحصار مقابل الحصار، وهي ترجمة واضحة لسياسة صنعاء، تلك الهجمات التي شنت على مرافق مدنية ومطارات في الداخل السعودي.
18: أنا أشكر له هذا الاعتراف الصريح، لأن هناك الكثير من الأكاذيب التي تقال، ومنها أنهم لم يستهدفوا مكة والمدينة، ولم يستهدفوا المطارات المدنية، ولم يستهدفوا المنشآت المدنية، والآن يعترفوا بذلك ويعتبروا أن الأمر واضح وصريح، ويعني هذه هي السياسة، سياسة ميليشيا حزب الله. وهذا شيء نعرفه نحن منذ زمن طويل، أن هؤلاء الميليشيات الإرهابية هذا هو ديدنها وهذا هو أسلوبها منذ البداية. أما القول بأن السعودية ابتدأت هذا العدوان كما يقول، هذا غير صحيح، لأن عذرهم الرئيسي هو ما حدث في مطار صنعاء، وهذا بينهم وبين الحكومة الشرعية التي تنفذ قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة، بأن أي طائرة إيرانية ممنوعة من الوصول إلى مطار صنعاء أو مطار الحديدة أو أي مكان، وأن أي طائرة من أي مكان في العالم يجب أن تمر أولا للتفتيش في جيبوتي، وينطبق ذلك أيضا على السفن. فهذا الأمر معروف منذ البداية، منذ صدور قرار مجلس الأمن 22/16، وأنشئت الآليات لعمل ذلك، وخلال فترة الهدنة في السنوات الماضية كان هو هذا السائد. فماذا اليوم، ماذا استجد؟ الذي استجد هو أن التعليمات وصلت من طهران بفتح هذه الجبهة بعد أن فشلت جبهة هرمز وفشلت جبهة حزب الله، والآن تفشل جبهة الحشد الشعبي، فكان لابد أن تفتح هذه الجبهة، وهم ينفذون أوامر السيادة، هم الذين قالوا عنهم. يعني هذا ليس سرا أيضا بالنسبة لإيران عندما قالوا أنهم شيعة الشوارع وأقزاب الشيعة.
19: سيد عبد الواسع الفاتكي، يعني في ضوء العملية العسكرية التي أعلنها المجلس القيادة الرئاسي، كيف يمكن أن تقرأ هذه العمليات أو توسيع جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتهم في الداخل السعودي عسكريا وسياسيا كذلك؟
20: تريد جماعة الحوثي خلط الأوراق على اعتبار أنها تدافع كما تزعم عن السيادة اليمنية، وأنها تخوض حربا نيابة على اليمنيين ضد المملكة العربية السعودية فيما تسميه دائما على لسان قادتها بأن هناك عدوان سعودي على اليمن، بينما الأمر في حقيقته هو انقلاب هذه الجماعة على مؤسسة الدولة. هي تخوض حربا داخلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ضد الشعب اليمني وضد مقدرات الدولة، وبالتالي هي تريد أن تفتح جبهة خارجية في محاولة منها داخليا للهروب من الالتزامات والاستحقاقات تجاه المواطنين الذين يقبعون تحت سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى أنه لعب بأوراق المجتمع الإقليمي الدولي، بمعنى تريد أن تجعل الملف اليمني ضمن الحسابات الإقليمية والدولية وتكسب تعاطفا لدى الخارج بأنها تتعرض لعدوان خارجي. وبالتالي فإن استمرار اعتداء جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية هو في إطار بأنها تريد أن تستخدم أوراق ضغط في المقام الأول إيرانية، لأنها في الحقيقة تمددت إلى البحر الأحمر وإلى مقربة من خليج عدن وإلى باب المندب في ظل منطقة متوترة وملتهبة في ظل حرب مستمرة وبشكل متصاعد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن كل تحركات جماعة الحوثي على الأرض هي ليست بعيدة عن الحسابات الإقليمية والدولية وخاصة الأجندة الإيرانية، وكلما تعرضت لهزائم في الداخل سرعان ما تطلق الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية طبقا للحسابات التي أشرنا إليها.
19: بالتالي سيد أنس القاضي، يعني هل تأخذ الجماعة بعين الاعتبار احتمال توسع هذا الصراع وهذه المواجهة، وبالتالي خدمة أجندة تريد إعطاء بعدا إقليميا لهذه المواجهة في اليمن؟
17: طبعا الحرب التي بدأتها السعودية في اليمن عشية 26 مارس 2015، في هذه اللحظة كانت العلاقات السعودية الإيرانية جيدة والعلاقات الأمريكية الإيرانية جيدة، كانوا قد خرجوا من اتفاق نووي. فالحرب بدأت بمعزل عن إيران وهي الآن مستمرة بمعزل عن إيران. تحدث مصادفات، تحدث لقاءات، تحدث مصالح مشتركة في سياق تاريخي معين، لكن صنعاء ترى أنها ملزمة بحماية الشعب اليمني وملزمة بإيقاف هذا العدوان المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. وبالتالي إذا استفادت إيران أو استفادت الصين أو أي دولة أخرى مما تفعله اليمن من ضغط عسكري على السعودية فهذا لا يهم صنعاء. صنعاء مركزة على المصلحة الوطنية اليمنية كما تراها هي، أي دولة أخرى يصبح لها مصلحة من هذا السياق التاريخي فهذا الأمر ليس سياسة رسمية من صنعاء أن تخدم طرف
19: آخر. لكن كيف تخدم هذه الهجمات التي شنتها الجماعة اليوم؟ يعني سيد أنس القاضي، هذا التصور الذي تتحدث عنه وعدم توسع هذا الصراع خدمة لأجندة إقليمية، وأيضا يعني أريد أن أضيف هنا سؤال، هذه الخطوات التصعيدية من قبل الجماعة تأتي أيضا في توقيت أيضا لافت وهو بعد آخر اجتماع لدول حلف مكة، هل يمكن أن نفهم بأن مثل هذا التصعيد وهذه الهجمات هي رد على ما صدر عن هذا الاجتماع من تفعيل خطوات وتدابير الردع ربما؟
17: هو ليس هناك رد على هذا الاجتماع. صنعاء يتعامل الآن بصورة مباشرة مع السعودية، أي دولة سوف تنخرط في العدوان على اليمن ستصبح جزء من قوى العدوان، وبالتالي ليس حتى الآن ليس هناك خلاف ولا مشكلة. وصنعاء ترى أيضا لها مقاربتها الخاصة عن تحالف مكة، ترى أن هذا التحالف هو مؤشر على انحسار الهيمنة الأمنية الأمريكية على المنطقة، وترى أن باكستان وتركيا حتى الآن تريدان حماية السعودية دبلوماسيا ولم تنخرط فعليا في المواجهة، وإذا انخرط في المواجهة سيكون الرد
19: يعني
17: عليهم.
19: أتحول بهذا السؤال نفسه أيضا للدكتور خالد بأطرفي، يعني هذا التوقيت كان لافتا أيضا باستخدام الداخل السعودي، بعيد هذا الاجتماع أو ما خرج منه أو من مخرجات فيما يتعلق بتدابير الردع، هل ترى هنا رابطا دكتور خالد؟
18: هي بدأت العمليات قبل الاجتماع الأخير وقبل الاجتماع الذي قبله أيضا، عندما جاءت الأوامر من إيران بأن يفتحوا هذه الجبهة فتعذروا بمسألة الطائرة الإيرانية التي حملت لهم الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين قتل كثير منهم بالمناسبة في المعارك الأخيرة، ولذلك يعني لا نتعب أنفسنا ونسأل الحوثيين بل نسأل أسيادهم في طهران لماذا فعلوا ذلك ولماذا أرادوا ذلك، لماذا مثلا الحوثيين أنفسهم مع مجموعة من الحشد الشعبي والحرس الثوري قامت بإطلاق طائرات مسيرة من العراق من جنوب العراق على السعودية وعلى البحرين وعلى الكويت وغيرها، لماذا فعلت ذلك؟ يعني الذي يحدد الإجابة يعني بوضوح في إيران وليس عند في كهوف صعدة أو في أنفاق لبنان أو في الحشد الشعبي للأسف الشديد.
19: طيب سيد عبد الواسع، يعني مع تقدم العملية التي أعلن عنها أيضا المجلس الرئاسي في أكثر من محور عسكري، ما زالت ساحة المواجهة في مناطق مثل تعز على سبيل المثال تطرح يعني أسئلة حول القدرة الفعلية على الحفاظ على أي إنجازات ميدانية، إلى أي مدى ذلك متاح أمام القوات الحكومية وكيف يمكن أن تتعامل مع توسع هذه السياسة أو الاستراتيجية لهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين أيضا في الداخل واستمرارها في الداخل السعودي؟
20: أعتقد أنه للقوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها العسكرية العمالقة درع الوطن وبقية التشكيلات العسكرية لديها الترتيبات اللازمة لإدارة مسرح العمليات. الحوثيون وجماعة الحوثيون وقعوا في فخ كبير جدا من خلال تمددهم في مساحات شاسعة، تمددوا مؤخرا في ريف تعز وفي مجريات الحجرية، وهذه أعتقد هي عبارة عن مناطق جغرافية متنوعة ذات تضاريس وعرة، وبالتالي هم يحاولون أن يفتحوا خط إمداد يحوض قطع الطريق أو قطع خطوط الإمداد الذي تقوم به القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، خاصة مع إحراز التقدمات الأخيرة في جبهة الساحل الغربي. ولكن في المعطى العسكري أعتقد وفقا للتقديرات العسكرية ما فعلته جماعة الحوثي لا يعطيها تفوقا عسكريا، وأعتقد أن القوات المسلحة اليمنية لديها من التكتيكات والترتيبات العسكرية ما يمكنها من إلحاق الأضرار الكبيرة بصفوف جماعة الحوثي. لأول مرة نلاحظ أن هناك تغير في خطاب جماعة الحوثي، هناك حديث عن صد جماعة الحوثي لقوات المسلحة اليمنية، أصبح القادة العسكريون والناطق العسكري يحيى سريع يتحدث عن ذلك، وهذا تغير في الخطاب
0: لجماعة
20: الحوثي، وهذا يدل على أن في مأزق عسكري كبير.
0: أشكرك من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، وأشكرك أيضا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، وشكرا لك من جدة دكتور خالد بأطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. نتحول الآن إلى مدينة غزة ونافذة يقدمها الزميل غازي العلول لمتابعة آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في القطاع في الذكرى 3 للحرب.
21: شكرا لك إيمان وللزملاء في الدوحة، وأهلا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه النافذة الخاصة من مدينة غزة في الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث نسلط الضوء على معركة لا تزال مؤجلة لكنها قد تكون

0: إذن هي ذكرى تأتي مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني ما بين شهيد ومصاب ودمار كامل طال البنى التحتية والعمران، وأكثر من 2 مليون إنسان تضيق بهم حياة الخيام المتهالكة. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فتحي إسماعيل.
1: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقاً لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. فبحسب وزارة الصحة في غزة تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، بينهم نحو 21,600 طفل وفق اليونيسيف، وأكثر من 12,500 امرأة وفتاة، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
0: مشاهدينا الكرام، نناقش ملف الأوراق الثبوتية وضياعها مع ضيفي هنا دكتور تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي والأستاذ سمير المناعمة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان. أهلا بكما معنا. وأبدأ معك دكتور تيسير، ما حجم هذه الأزمة؟ هي معركة مؤجلة بطبيعة الحال، ستتكشف تداعياتها في المستقبل، ما الحجم الذي نتحدث عنه؟
2: نعم، هو حجم مهول بالتأكيد. أنت تتحدث عن حرب طالت كل مقدمة

0: قدرات الناس المادية والمعنوية. أنت تتحدث عن آلاف الأسر التي تركت بيوتها وتركت مقتنياتها داخل هذه البيوت ولم تتمكن من استخراجها أو حملها معها على أمل العودة لهذه البيوت. هذه البيوت باتت في عداد المدمر بالكامل، ويصعب الحصول أو انتشال أو البحث عن أي وثيقة يمكن أن تكون مملوكة لهذه الأسر. وبالتالي الجهات الرسمية في قطاع غزة باتت أمام مفترق طريق، يجب أن تتعاطى مع متطلبات الناس، وهذا ما شرعت به وزارة الداخلية من حيث العودة إلى إصدار بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين، سلطة الأراضي، البحث في آلية تمكين الناس من استخراج وثائق لها علاقة بملكية الأرض
1: وإثبات حقوقهم دكتور.
0: وإثبات الحقوق لهذه، بالتأكيد هناك معضلة لا زالت قائمة، لكن تفكيكها يعني بات يجري بشكل رتيب أمام صعوبات استكمالها في ظل الوضع القائم.
1: نعم، من نظرة قانونية أستاذ سمير، ماذا يعني أن يفقد شخص أوراق ملكيته لأرض أو بيت دمر، خاصة في ظل هذه الظروف؟
2: فقدان وثائق الملكية هو يطال بشكل خطير الحق في الملكية، وهو حق مكفول بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب القانون الوطني. قيام سلطات الاحتلال بقصف المنازل العصرية وساكنيها وبنقل أركام خاصة في المناطق الشرقية من قطاع غزة وتسيطر على سلطات الاحتلال، هو بالتأكيد سوف يفاقم من هذه المشكلة، وهو يحتاج بشكل عاجل إلى تدخل وإلى أيضا قيام هذه السلطات بالوفاء بالتزاماتها القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي. القوى القائمة بالاحتلال عليها واجب أن يعني تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وبأن تقوم بتحييد السكان المدنيين عن ويلات الحرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة. وبالتالي وثائق الملكية هي بحاجة إلى تشكيل فرق فنية خاصة بهذه المشكلة.
1: نعم، وهنا أتوجه بالسؤال إليك دكتور تيسير، كيف تعمل الجهات الحكومية الآن لضمان حقوق الناس؟ كنا قد تحدثنا مع سلطة الأراضي وقالوا بأن لديهم داتا إلكترونية لحفظ هذه، ولكن في جوانب أخرى مثلا.
0: نعم، يعني هناك معضلة حقيقية كما أشرت غازي. سلطة الأراضي نعم أشارت إلى أنها تملك أرشيفاً لكل الوثائق الخاصة بملكية الأراضي للمواطنين، وهي الآن بدأت أو شرعت بتلبية حاجات الناس من ناحية إصدار أو إعادة إصدار هذه الوثائق لمن يطلب هذا الأمر. لكن الأمر لا ينسحب على كل القطاعات الأخرى. وزارة الداخلية مثلا يعني هناك إشكالية في موضوع الهويات ومرجعية إصدار الهوية، وأنت تعلم يعني المؤسسات الرسمية لم تعد تعتمد ما يتم إصداره من هويات، وخاصة عندما نتحدث عن البنوك الفلسطينية، وهذا الأمر مرتبط بالطرف الإسرائيلي الذي هو متحكم بمسار هذه الوثائق بالكامل. هذه مشكلة لازال يعاني منها الناس، لكن هناك جهد بشري حقيقة من المؤسسات الحكومية يعني مقدر باتجاه تفكيك هذه الأزمة شيئا فشيئا، ونأمل أنه تصل إلى تحقيق مطالب الناس وتريح الناس في الحصول على وثائقهم، خاصة أنه هذا الأمر يعني
1: هو في غاية الأهمية حقيقة دكتور. ولكن أستاذ سمير، ما هي البدائل لإثبات الملكية إذا ما فقد شخص هذه الأوراق المهمة؟ هل هناك بدائل؟
2: يعني اولا فعلا كبيرا ومعقدا ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة لمعالجة مشكلة الملكية. هي بحاجة كما اسلفت الى تدخل حكومي والى تشكيل فرق فنية او طواقم فنية مختصة بمعالجة هذه المسألة. المشكلة أن قطاع غزة لا يزال قسم منه هو 60 أو من 60 إلى 70% لا يزال تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو بحاجة إلى انسحاب هذه القوات إلى خارج حدود قطاع غزة حتى يتسنى للجهات المختصة متابعة والتحري والتحقيق وجمع المعلومات فيما يتعلق بالمنازل السكنية وهذه الوثائق في هذا.
1: تهمنا الوقت أستاذ سمير، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا الأستاذ سمير المنعمة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، والدكتور تيسير محسن استشار المكتب الإعلامي الحكومي. شكرا لكما. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة الخاصة قدمناها لكم من مدينة غزة. نعود وإياكم إلى الزملاء في الدوحة.
3: شكرا لغازي العلول، كان معنا من قطاع غزة. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، وأنها في وضع صعب، وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وأنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. من ناحيتها، نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه سيتم تقديم الرد اللازم على مقترحات الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. من جهته، قال رئيس قوات الباسيج في إيران إن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة هبوب ضمن عمليات فجر اليمن. من جهته، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل جزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. ونبدأ معك أمينة، وبهذا التوضيح على لسان المسؤول في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض عن التصريحات التي بدت لافتة وربما أثارت بعض التساؤلات واللغط على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أي مدى جاءت هذه التوضيحات مقنعة في الداخل الأمريكي؟
4: نعم إيمان، وخاصة أنه بعد تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس لرويترز، فهم من هذه التصريحات بأنه لربما موقف جديد للإدارة أو موقف شخصي من نائب رئيس جي دي فانس، خاصة وأن جي دي فانس معروف داخل الإدارة الأمريكية بمعارضته للتوجه العسكري في هذه الحرب أو هذا الصراع، وميله أكثر لمسألة المفاوضات. ما أشار إليه جي دي فانس في مقابلته مع رويترز كان يشير إلى ضرورة أن تقوم إيران بخفض تخصيبها لليورانيوم، فيما يخالف نوعا ما الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية، وهو منع إيران بشكل أساسي من الحصول على السلاح النووي، بالتالي وقف كامل لتخصيب اليورانيوم. ومن هنا جاء هذا التوضيح من المسؤول الأمريكي للجزيرة بالقول إن تصريحات جي دي فانس ليست موقفا جديدا للإدارة أو موقفا مخالفا لمواقف الإدارة، وإنما تأكيد لمواقف الإدارة التي تدعو لضرورة بدء طهران باتخاذ خطوة ما تجاه الملف النووي الإيراني، وهو البدء بخفض تخصيب اليورانيوم. ولربما هذا يتماشى بالفعل مع باقي تصريحات جي دي فانس في هذه المقابلة، والتي جاء فيها إنه لماذا تحتاج إيران لتخصيب الوقود بنسبة 60% إن لم تكون تريد الحصول على السلاح النووي. لكن لربما هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. المشكلة الأخرى أيضا وهي ما تطرق إليه أيضا جي دي فانس وأشار إليها الرئيس ترامب في عدد من وقفاته أمام تجمعات

0: انتخابية في مختلف الولايات بما فيها نبراسكا. حديثه عن عدم معرفة واشنطن من يتخذ القرار النهائي في طهران. ونائب الرئيس جي دي فانس تحدث بصراحة وقال بأنه يتم التفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقشي، لكن واشنطن لا تعلم أو لا تعرف مدى قدرة هذين الرجلين على فرض الموقف النهائي في أي مفاوضات. والآن مسألة العودة إلى التصعيد العسكري أيضا بدأت تطل برأسها من جديد، مع تلميح الرئيس ترامب طيلة الأيام الماضية إلى احتمال العودة إلى التصعيد العسكري بهذه التصريحات التي جاءت على صحيفة The Atlantic نقلا عن مسؤولين أمريكيين أوضحوا بأن الإدارة تبحث إمكانية توجيه ضربات قبل حتى انتخابات الثالث من نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي، وأن القيادة المركزية بدأت بإعداد هذه الخطط. حديث عن أنه يمكن البدء ببعض الأهداف أو الضربات المحدودة قبيل انتخابات التجديد النصفي بما سيسمح بإعطاء الرئيس ترامب إمكانية لإعلان نصر من نوع ما، على أن يتم استئناف لربما وتوسيع هذه العملية العسكرية والضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي، بحسب ما قال مسؤول ضمن الحزب الجمهوري لصحيفة The Atlantic. لكن الآن مع التصريحات القادمة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، والتي تركز على إدخال المضيق جزءا من أي مفاوضات في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة إدخال المضيق جزءا من هذه المفاوضات، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر أصلا على المضيق، من غير المعروف بالفعل ما إذا كان هذا الرد سيلقى صدى لدى الإدارة الأمريكية أو بالفعل ستمضي في مسألة التصعيد العسكري وإن قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا لك أمينة سريري مراسلة الجزيرة من واشنطن. بابا ولد حرمة، كيف التقطت إيران تلك الإشارات على لسان نائب الرئيس الأمريكي؟ وأيضا هل رشحت أي معلومات عما تحدث عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية عن إعداد رد على المقترح الأمريكي سيتم تسليمه إلى الوسطاء؟
2: نعم، بالفعل إيران وبعد أن أكدت أنها تسلمت ذلك المقترح الأمريكي والرد الأمريكي على المقترح الإيراني، قالت أنها تدرس ذلك وأنها ستبلغ الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. جاء هذا التأكيد من قبل إسماعيل بقاي قبل قليل من الآن بأن بلادها ستسلم ذلك الرد إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وكان للإيرانيين هذا الموقف من المقترح الأمريكي يقولون إنه لم يختلف كثيرا عن المقترحات الأمريكية السابقة، بمعنى أنه لم يحقق من وجهة نظر إيران أي اختراق ولم يأتي بكبير شيء أو بجديد. لنقل قلنا إنه يركز على الملف النووي وترك نقطة خلافية كبيرة عقدة في هذه المشاورات والمفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، لا سيما عبر الوسيط القطري خلال الأسابيع والأسبوعين الأخيرين من تبادل هذه الرسائل. يقول الإيرانيون إن المفاوضات والمشاورات ينبغي أن تركز في الوقت الحالي ضدا على النظرة الأمريكية، ينبغي أن تركز على مضيق هرمز، على سبل تحقيق وتربية الشروط الإيرانية لفتح ذلك المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها. يقولون إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفك الحصار، أن تنهي العقوبات الاقتصادية وأن توقف أيضا الاعتداءات والتهديد بها، وفي وجه ما يلوح به الأمريكيون من ضربات قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها وغير ذلك. يقول الإيرانيون إنهم على استعداد دائم للرد على أي عدوان، يحذرون من أن أي حرب تشن ضدهم سيكتوي بنيرانها الجميع، بل ويذهبون أحيانا يمضون أحيانا أبعد من ذلك إلى القول إنهم ربما يشنون ضربات استباقية في حال اقتضت الضرورة ذلك لردع من تصفه طهران بالعدو. هناك هذه التأكيدات من المسؤولين العسكريين على أن إيران لديها هذه الجاهزية، هذه القدرة وهذه الأسلحة التي تطورها، ولديها أيضا خريطة الأهداف الجديدة والأسلحة الجديدة التي ستدخلها إلى المواجهة وإلى الميدان في حال شن ضدها حرب جديدة. أما حين يتعلق الأمر بالدبلوماسيين فإنهم يزاوجون لديهم، يقول أن إيران لديها هذا الاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات التفاوض للتشاور للدفاع عن مكاسبها وحقوقها عبر المشاورات والطريق الدبلوماسي والطرق الدبلوماسية، لكنهم أيضا جاهزون لرد على أي عدوان تحجج مثلا المتحدثة

0: الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تقول إنه من المنطقي أن تذهب إيران إلى المشاورة الدبلوماسية وأن تتفاوض، لكنها أيضا تؤكد أن إيران وكما تدافع عن نفسها في الميدان وفي المجال العسكري فإنها أيضا ستدافع عن حقوقها وعن مكاسبها ومصالحها. ذلك أيضا ما يؤكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقول إن إيران مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها أيضا جادة في سبل الدبلوماسية حين تجلس إلى طاولة المفاوضات حين تتشاور، فإنها أيضا جادة في الحفاظ على المصالح على المكاسب الإيرانية. وأقول أن الملف النووي الإيراني الذي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه ينبغي أن تمنح له الأولوية، أنه ينبغي بدلا من ذلك أن تمنح الأولوية لمضيق هرمز وطرق تلبية الشروط الإيرانية لإعادة فتح، ويقولون أن بلادهم ظلت دائما وعلى الدوام ملتزمة بتعهداتها كما ترد في معاهدة حد من انتشار الأسلحة النووية، ويؤكدون على أن مشروعهم النووي سلمي ومدني.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا

0: يتطلب أمريكيا ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسيا وفنيا.
1: معنا الآن من واشنطن العقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. معنا كذلك من طهران محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم. أبدأ معك العقيد ويليام في واشنطن، ونبدأ بما أعلنته مجلة The Atlantic الأمريكية عن طلب الإدارة الأمريكية من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قد تنفذ قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. في أي إطار يمكن أن نفهم ونترجم هذا الطلب من قبل الإدارة الأمريكية الآن؟
2: أعتقد أنه باستطاعتنا أن نفهم هذا الطلب بالطريقة التالية: الإعداد للضربات العسكرية هو الحافز للإيرانيين لكي يذهبوا باتجاه الحل الدبلوماسي، لأن الحل الدبلوماسي لا يمضي قدما بالسرعة المطلوبة. على أي حال، الولايات المتحدة الأمريكية تعد العدة لإمكانية شن ضربات بعد انتخابات التجديد النصفي، ولكن حتى قبل الانتخابات باستطاعة الإدارة أن تكون جاهزة للرد على الإيرانيين.
1: معنى ذلك يعني هذا اللجوء إلى الخيار العسكري من جديد بعد أن كانت إدارة ترامب تقول بنجاح استراتيجيتها للمنبوذ الاقتصادي وتلك الضغوطات الاقتصادية، هل يعني ذلك بأي شكل من الأشكال ربما عدم نجاح تلك الاستراتيجية وتلك الضغوطات الاقتصادية؟ العقيد ويليام.
2: كلا، نحن لا نتحدث عن مسألة تلغي الأخرى. أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تستمر بضغطها الشامل من خلال العقوبات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه وبالتوازي إن ورقة المضيق تسحب تدريجيا من الإيرانيين، القدرات العسكرية الأمريكية تتزايد، والأوراق تصبح بشكل متزايد بين أيدي الأمريكيين. إذن نرى العمل بالتوازي بين الخيارات العسكرية والخيارات الاقتصادية، وذلك لتحفيز الإيرانيين للمضي قدما باتجاه المفاوضات بالشكل المطلوب. هذا ما يفضله الرئيس الأمريكي.
1: سيد محمد رسولي، يعني استمعت معنا العقيد ويليام يقول بأن الهدف من هذا الطلب هو دفع الإيرانيين إلى المضي قدما نحو التفاوض. كيف يمكن أو إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية، خاصة إذا ما استحضرنا أيضا تصريحات الناطق باسم الجيش الذي يقول بأن إيران هي الأخرى تعد لضربات استباقية على أي عدوان إن اقتضت الضرورة؟
2: بادئ ذي بدء، أعتقد أنه يتعين علينا أن نتحدث عن الضغوط الاقتصادية والعسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في المجال الاقتصادي يمكنني أن أقول أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها فهمت أن الضغط الاقتصادي لم يؤدي إلى تسريع العملية التفاوضية، لأن الإيرانيين اكتسبوا خبرات على مر العقود الأربع الماضية حول كيفية التعامل مع الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، ولذلك إيران لديها قدرة على الصمود في وجه هذه الضغوط. نعم، هذا يؤثر على سبل الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين، ولكن ذلك لا يمنع الدولة من أن تعمل بشكل طبيعي. وكما نرى، الدولة في إيران باستطاعتها أن تمضي قدما في أداء واجباتها الإدارية والأمنية إلى آخره. لذلك أرى أن الإدارة الأمريكية تعمل على الإعداد لأي عمليات عسكرية، لأنها ترى أن الضغوط الاقتصادية لم تؤتي أكلها. بالنسبة إلى ما تفضلت بذكره، تصريح الناطق باسم الجيش الإيراني، أعتقد أننا نعود إلى التوازن الذي أرسي في هذا النزاع. وحتى قبل بداية النزاع نتذكر أن الدولة

0: الطرفين كانتا قد انخرطتا في مفاوضات، ولكن الإيرانيين تعرضوا لهجوم أمريكي. إذن الحديث يأتي في سياق الإعداد للسيناريوهين في حال تكررت هذه العملية.
1: لكن هل معنى ذلك بأن الطرفين باتا الآن سيد محمد يتحدثان بلغة واحدة وهي التصعيد العسكري، والسؤال المطروح حاليا هو من يبدأ أولا؟
0: لا يمكننا أن نجيب بعلم اليقين حول من سوف يبدأ أولا، ولكن نعرف أنه مع تداعي المفاوضات يلوح الخيار العسكري في الأفق في هذا السياق، ونرى ذلك من خلال تحليل المواقف الصادرة عن الطرفين بشأن المفاوضات. هناك هوة شاسعة بين الطرفين بشأن الهدف الرئيس من وراء المفاوضات، حيث أن إيران لا تود أن تعطي الأولوية للمفاوضات النووية الآن، لأنها رأت أن لديها ورقة متجددة ألا وهي مسألة مضيق هرمز. وفي المقلب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حصارها تود أن تسحب ورقة هرمز من يدي إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تستمر بفرضها للحصار وتصر على المفاوضات النووية، ولكن إيران لن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز لمجرد رفع الحصار الأمريكي. نعم، هي على استعداد لتقديم بعض النقاط في مقابل مثلا فك تجميد الأصول الإيرانية ووضع حد للحروب في منطقة الشرق الأوسط على كل الجبهات بشكل أساسي، العودة إلى مذكرة تفاهم إسلامباد. ولذلك المسار التفاوضي لا يسير بالطريقة المرجوة.
1: العقيد كيغان يعني كان اللافت أيضا فيما أعلنته مجلة دي أتلانتيك هو التوقيت الذي قد تلجأ إليه الإدارة الأمريكية في توجيه تلك الضربات إلى إيران، وهو قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. هل يلوح العامل الانتخابي هنا في الأفق؟
0: أعتقد أن انتخابات التجديد النصفي هي عامل بالفعل، ولكنها ليست العامل الحاسم المحدد لما نتحدث عنه. يجب أن نفهم في هذا السياق أن العقوبات لا يمكن أن ينظر إليها على أنها لا تتسم بالكفاءة المطلوبة. إن إيران تعطي الأولوية لضرورة رفع الحصار والتخفيف من العقوبات لأن العقوبات تجدي نفعا بالفعل، ولكن أنا أتفق مع زميلي، هذه العقوبات لوحدها لا يمكنها أن تحقق هدف الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نتذكر أن الهدف الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو منع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، ولذلك بعدما فشلت مذكرة التفاهم لا يمكننا أن ننتهج نفس السبيل في خصوص هذه المفاوضات، أن يتم رفع العقوبات مثلا بشكل مؤقت ورفع الحصار بشكل مؤقت، وفي المقابل لا يتم تحقيق التقدم بخصوص الملف الأساسي ألا وهو الملف النووي. لربما يتعين على الطرفين أن يعملا على مراحل لتفادي النزاع. طالما أن قنوات الحديث مفتوحة، نأمل أن إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي تبقى قائمة. أعتقد أن الإعداد للخيار العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي يتوقف على كيفية تصرف إيران.
1: نعم، أشكرك من واشنطن العقيد ويليام كيغان الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، وشكرا لك أيضا من طهران محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية. في اليمن أعلنت القوات الحكومية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب، في حين أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قصف تجمع لقوات حكومية جنوب باب المندب. في السعودية قالت هيئة الطيران المدني إن اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30. معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من

0: عز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا كذلك من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. نبدأ إذن معك جامع نور من الرياض، يعني تواترت هذه الاستهدافات للداخل السعودي، ما المختلف في هذا القصف الذي طال اليوم مرافق مدنية مطارين في كل من أبها والرياض؟
1: بداية دعونا نتحدث قبل الحديث عن استهداف المطارين. أحدث التصريحات التي خرجت من تحالف دعم الشرعية بخصوص ما يتعلق باستهدافات الحوثيين لمطار الملك خالد في الرياض ومطار أبها تحت عنوان الأعيان المدنية، استهداف الأعيان المدنية لن تمر دون رد. نفذت القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم التحالف عملية جوية واسعة داخل أراضي اليمنية، وقال المتحدث باسم التحالف أن القوات الجوية للتحالف دمرت 82 هدفا عسكريا للميليشيات الحوثية داخل اليمن في محافظة صعدة، الحديدة، الجوف ومأرب، كما أيضا دمروا 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية في صعدة ومراكز قيادة والسيطرة ومنظومات الاتصال ومخازن للأسلحة ومجاميع ومقرات للحوثيين هناك. بيان المتحدث باسم التحالف قال إن هذا الهجوم ضد معاقل الحوثيين داخل اليمن وتدمير هذه القواعد يأتي ردا على استهدافهم للأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها كما جاء في البيان استهدافهم للمقدسات الإسلامية مكة والمدينة المنورة، وأحدث وآخرهم استهداف مطار ملك خالد في الرياض، وأيضا استهداف مطار أبها الذي قالت هيئة الطيران المدني إن هذه الاستهدافات حصلت أمس واليوم وأسفرت عن خسائر كبيرة، 3 وفيات لمقيمين في المملكة و حوالي 36 إصابة. في مطار أبها قتل شخصان، في أحدهم يحمل الجنسية المغربية والآخر الجنسية الجزائرية، وفي مطار الملك خالد هنا في الرياض قتل مقيم سوداني وأصيب 8 آخرون، 3 منهم من جنسيات 2 من المصريين وواحد من باكستان والخمسة الآخرون من المواطنين السعوديين. أيضا في استهداف مطار أبها ووفق ما جاء في بيان الهيئة العليا للطيران المدني قتل 28، هذا الاستهداف هو الأكبر للحوثيين بحجم الخسائر الناتجة عنه، وجاء هذا الرد من قبل التحالف الذي
0: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. إذا نبيل اليوسفي، في صنعاء هو الهجوم الأكبر للحوثيين من حيث أعداد أو عدد الخسائر في الداخل السعودي، كيف يتم الحديث عن هذه الهجمات من داخل صنعاء وكيف ترصد لنا آخر تطورات الأوضاع هناك؟
2: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن بأحد عشر صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج. وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز. وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستدادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية. نعم،
0: أشكرك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. من تعز ياسر حسن، هل وردت هناك أي ردود أفعال على هذه الهجمات التي يعني استهدفت الداخل السعودي، وكيف ترصد لنا آخر تطورات الوضع هناك والوضع الإنساني كذلك بالتوازي معه؟
3: نعم إيمان، لا شك أن الحكومة اليمنية وأيضا السلطة اليمنية بشكل عام أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف مطارات ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية. لكن بالعودة إلى الميدان، كان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أصدر بيانا قبل قليل أحصى فيه ما دار خلال 24 ساعة وأوجزها ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في كل جبهات القتال، وصفها بالدقيقة وقال إنها حيدت 1860 من الحوثيين، بالإضافة إلى أنها دمرت مئات العربات والمدرعات والآليات الخاصة بالحوثيين في مختلف الجبهات. وأكد أن القوات الحكومية مستمرة في معركة فجر اليمن حتى تحقق كامل أهدافها والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. هنا في تعز، محور تعز العسكري أعلن عن معارك ضارية ومواجهات عنيفة ضد الحوثيين في جبل هان وجبل حبشي وأيضا في الأقروض، بالإضافة إلى غارات جوية قال إنها استهدفت الحوثيين في الوازعية وكذلك في مديرية المواسط. القوات الحكومية أيضا أكدت أنها أحكمت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب والواقعة في الوازعية بلحج، وهي أيضا مجاورة الواقعة في رأس العارة والمضارب بلحج المحادة للوازعية بتعز، أكد السيطرة الكاملة عليها. أيضا كانت قوات درع الوطن أكدت أنها استهدفت الحوثيين بصواريخ وبالمدفعية في منطقة الكدحة. محور تعز أكد كذلك استهداف الحوثيين بقذائف الهاون في شارع 60 غربية المحافظة. في الجوف تم إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في موقع شرق الحزم عاصمة الجوف.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، كنت معنا من تعز. الآن معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. أهلا. ليست الهجمات الأولى من نوعها نحو الأراضي السعودية، لكنها الأكبر من حيث عدد الخسائر وهناك قتلى مدنيين. صحيح. اليوم ما الذي تضيفه مثل هذه الهجمات للمشهد الأوسع؟
4: هي طبعا تقول شيء يعني مهم، وهو أن الحرب تتصاعد بشكل كبير سواء في العمق اليمني أو في العمق السعودي، وكل ما زادت أعداد الضحايا وكل ما زادت أيضا الخسائر في بين الطرفين، يعني يبقى أن القول بأن العملية التي بدأت وهي عملية فجر اليمن بدأت طبعا تتصاعد بشكل كبير. وطبعا الضرب في العمق السعودي ليس جديدا، ولكنه الآن يزداد يعني كل مرة وبشكل شديد، وهذا طبعا يدل على أن الحوثي يضغط على المملكة العربية السعودية ويضغط في الاتجاهات الأخرى. لكن أيضا بالإضافة إلى ما يحدث نلاحظ أيضا التحالف أيضا يدخل بعملياته سواء في صنعاء في صعدة وفي مناطق كثيرة وقبل يومين في الحديدة ويعلن عن ضربات كبيرة. هذا بالنسبة لما يحدث من قبل التحالف أو ما يحدث من قبل الحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية. لكن هناك تطورات أيضا منذ بدأت عملية فجر اليمن في يعني منذ 3 أيام تقريبا نحن خرجنا من 72 ساعة. تطورات كبيرة على مستوى التقدم في خرائط السيطرة على مستوى أيضا ميزان القتال. لدينا اليوم يعني مجموعة معطيات مهمة في الساحل الغربي. تحدث مصدر عسكري بأن فعلا قوات العمالقة ودرع الوطن سيطرت على باب المندب فعليا على ذباب أيضا دخلت إلى الوازعية. وزير الدفاع اليوم تحدث أيضا عن خروج الحوثيين من مناطق كثيرة من الوازعية ودخولهم إلى منطقة التربة. بالإضافة أيضا إلى مجموعة من التحديثات حول تقدمات في الخريطة التي في تعز أو الخريطة في الساحل. هذه طبعا تدل على أن عملية فجر اليمن تتقدم بشكل متصاعد.
0: تقدم وفي ضوء هذه العملية يعني إذا ما عدت قليلا إلى الوراء تقول بأن الهدف من هذا الضرب في العمق السعودي في العمقين كما تقول لكن العمق السعودي هو الضغط على السعودية. الأهداف من تلك الهجمات التي تستهدف الآن أو تطال مدنيين وليس مواقع ومراكز عسكرية.
4: هو الحوثي يعمد من أول بداية هذه الحرب. طبعا نحن نتحدث عن شهرين من الحرب وليس من اليوم. يعني البداية كانت في 6 أغسطس ونحن اليوم يعني في 7 أكتوبر. يعني سندخل تقريبا الشهر 3 أو خرجنا إلى 4 تقريبا منذ ذلك اليوم. المملكة العربية السعودية طبعا وجه إليها الكثير من هذه الهجمات والحوثي أيضا يقوم بما يسميه التصعيد بالتصعيد والعدوان بالعدوان ويهدف إلى الضغط على الطرفين على الحكومة اليمنية وأيضا على المملكة العربية السعودية ويهدف أيضا إلى يعني وصل المشكلة وفق الحسابات الإقليمية الإيرانية بسيطرته على باب المندب على الساحل البحر الأحمر على المخا على كل هذه المناطق. أيضا هناك حسابات إقليمية في التصعيد الحوثي بكله. يعني فهو طبعا يضغط على كل الاتجاهات.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى غزة حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 أشخاص بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. جاء ذلك على وقع الذكرى 3 للحرب في غزة.
5: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها 5 على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة. مبكرا توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلا إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكا، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حربا على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. فبحسب وزارة الصحة في غزة تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، بينهم نحو 21,600 طفل وفق اليونيسيف، وأكثر من 12,500 امرأة وفتاة، كما أصيب أكثر من 100

0: 75,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر عام 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: معنا الآن من خان يونس دكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من ماريلاند دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور سيد إياد القرة. ومع هذه الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع، وأيضا بعد مرور عام على توقيع اتفاق وقف النار في قطاع غزة أو وقف الحرب، أي أفق بقي للفلسطينيين الآن في القطاع بعد سنة من توقيع هذا الاتفاق وعدم تنفيذ أي شيء على الأرض؟
2: أسأل الله أوقاتكم إيمان وضيفك الكريم والجمهور. للأسف لا أفق منظور في المرحلة الحالية بعد عام من اتفاق أكتوبر الماضي الذي كان يفترض وهناك أمال كبيرة كانت على أن يحدث تغيير حقيقي وفعلي، خاصة أن المقاومة التزمت بكل ما عليها والاحتلال تنصل من كل ما يتعلق بهذا الاتفاق. بالعودة إلى 7 أكتوبر وذكرى الثالثة لهذا لطوفان الأقصى، يمكن القول أنه لازالت هذه التداعيات موجودة ومتوقعة وبتقديري يمكن أن تستمر أيضا أشهر وقد يعني تمتد لعام قادم، لأنه الحدث المحوري والتحول المهم والكبير هو ترك أثره على المنطقة، وبتقديري حتى الآن من الصعب الحكم على نتائجه في هذه المرحلة لأسباب كثيرة، سواء كانت انعكاسه على الشعب على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق فيما تركته من أثار، أو فيما يتعلق أيضا بما تقوم به إسرائيل اليوم بالضفة الغربية وفي لبنان وسوريا وإمكانية أيضا تجدد الصراع في المنطقة. كل هذه الاعتبارات حاضرة وموجودة بسبب هذه الحالة. والجانب الأخير أنه أيضا لا شك هناك انتظار لما ستؤول عليه الانتخابات الإسرائيلية خلال هذا الشهر. كل هذه القضايا مترابطة ومتداخلة مع بعضها، ينتظر كيف سيمكن أن يكون هناك أفق حقيقي وفعلي مع نهاية هذا العام بعد الانتخابات الإسرائيلية وبعد عمليات إمكانية العودة مسار التسوية أو المباحثات بعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: سيد بانداو، يعني كما يقول سيد إياد القرة، لا أفق لدى الفلسطينيين بعد عام من توقيع هذا الاتفاق لوقف النار وتغيير هذا الواقع كما جاء في وعود ترامب وخطة سلامه. هل كانت واشنطن بالفعل تتوقع هذا المآل لهذه الخطة؟
3: في الواقع أعتقد أن الرئيس ترامب على الأرجح كان يأمل أن يتم تحقيق التقدم بمستويات أعلى في مجال إعادة الأعمار في قطاع غزة والحكم الجديد في القطاع والانتقال نحو مرحلة من السلام الحقيقي. من الصعوبة بمكان العمل على هذا الموضوع مع الحرب في إيران، بالإضافة إلى السلوكيات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

0: واستمرار عملياتها في قطاع غزة. ولذلك للأسف لا نرى أن السلام قد حل في قطاع غزة وفي المنطقة، وهذا مأساوي بالنسبة إلى الفلسطينيين وأيضا للإسرائيليين الذين يحتاجون إلى السلام أيضا.
1: تقول لا سلام في المنطقة ولا للفلسطينيين وهو مأساوي كما وصفته، لكن أي مسؤولية تقع على واشنطن في يعني عدم تنفيذ نتنياهو لخطة سلام ترامب التي جاءت بالكثير من الوعود لتغيير أرض الواقع بالنسبة للغزيين وإفشال مجلس السلام بطبيعة الحال؟
0: مما لا شك فيه أنه من المنطقي أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا متزايدة على رئيس مجلس الوزراء نتنياهو، ولكن المشكلة في حقيقة الأمر هي أن السياسة الخارجية ليست المسألة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يأخذ الرئيس التداعيات الداخلية الهائلة لهذا الموضوع، حيث أننا نعرف أن أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بشكل عام يدعمون إسرائيل بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس تعين عليه أن يتعامل مع ملفات متعددة من مثل الصين وروسيا وأوكرانيا وإيران. كل ذلك أدى إلى تقليص اهتمام الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط وعلى وجه التحديد بقطاع غزة. هذه مأساة بالفعل بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعانون بسبب الوضع القائم اليوم.
1: سيد إياد القرة تقول بأن لا أفق بقي للفلسطينيين، لكن ماذا عن الخيارات ربما في الوقت الذي يعني ما زال ينفذ به نتنياهو خططه، يعني ما يراه هو ورؤيته هو في القطاع بعيدا عن أي خطط أمريكية أو أي مجلس للسلام، وكما يقول البعض بأن كان ذلك واضحا منذ البداية؟
2: ما يقوله نتنياهو يفعله للأسف في هذا الواقع الحقيقي والفعلي، وهو أيضا استمد ذلك من ضعف الموقف الأمريكي ومجلس السلام وميلدنوف وغيره، ويبدو كأنه البعض أو الغالبية منهم يشرع لنتنياهو ما يقوم به في غزة، بدليل أنه أعلن عن كل ما يقوم به، يقول أنه يسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، عمليا يتحكم في المعابر بشكل كامل، يمنع إدخال المساعدات، مواصلة عمليات الاغتيال، ونتنياهو شخصيا في كل عملية اغتيال خاصة لقادة المقاومة يعلن من خلال مكتب نتنياهو عن هذه الاستهدافات، وهذا يدل على أنه هو بشكل مباشر يتبنى هذا الموقف، وهو يدرك أنه لا الولايات المتحدة ولا غيرها يمكن لا تشكل ضغط عليه أو أي شكل من أشكال ممارسة الضغوط لاتجاه التنفيذ، حتى لو كان جزئي على الأقل الالتزام بالاتفاق الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأيضا الورقة أو الإعلان الرئيس الأمريكي ترامب الذي يتضمن 20 نقطة. إسرائيل لم تنفذ شيئا من هذه الوثيقة، تملصت اليوم تماما، ونحن نتحدث عن أجواء عمليا هي أجواء حرب، يمكن أنا أعتذر منكم لأنه طائرات صوت طائرات الاستطلاع مزعج. هذا الواقع في قطاع غزة على مدار الوقت، عمليات استهداف، قتل، اغتيالات، الجانب الإنساني في أسوأ مراحله حتى بعد 3 سنوات، وقد تكون في مراحل أفضل من الوضع الحالي. كل هذا للأسف لا تفعل الولايات المتحدة شيئا، والمتحدث ضيفك يتحدث عن أن الولايات المتحدة منشغلة في المنطقة وملفات دولية وغيرها، هذا الانشغال مقابله هناك دماء فلسطينية تنزف يوميا.
1: أشكرك دكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس، وشكرا لك أيضا من ماريلان دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. في الضفة الغربية تصاعدت وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، فقد شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية سلسلة هجمات من المستوطنين واقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تقرير مراسلنا محمد الأطرش يستعرض جانبا من هذه الاعتداءات.
3: ساعات متواترة من الاعتداءات. مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق.

0: منعوا الإسعاف من الوصول إليه، أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف ومنعت كل الشباب والسيارات توصل تسعفه، تصفى دمه في قطعة الأرض.
1: هجوم برقة يضاف إلى سلسلة هجمات أخرى هنا في المغير شرق رام الله. لم يستهدف الفلسطينيون فحسب، بل حتى من جاء لتصوير وتوثيق حياتهم تحت وطأة الهجمات.
2: مستأذنين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير، هم بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا دور سيارات كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة.
1: تزامنا مع هذا الهجوم واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول أو الخروج. أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
3: امبارح أول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونا. كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة طلع يعني كيف سووبنا. اتصاب زلمتي وولاد اثنين، ما فيش عندي إلا الولاد اثنين صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، ولا صابونا وأنا كمان في رجلي.
1: فبين عائلات ودعت أبناءها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظر فلسطينية يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار، لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
4: معنا من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك دكتور مصطفى. برأيك إلى أي مدى استغلت إسرائيل الوضع في القطاع، قطاع غزة، والانشغال الدولي والإقليمي أيضا بما يجري وحرب الولايات المتحدة ومواجهتها مع إيران في تكريس قبضتها في الضفة الغربية والاستمرار في سياسة انتهاكاتها في الضفة سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو حتى على مستوى المستوطنين هناك؟
5: أختم أن إسرائيل استغلت كل العوامل التي ذكرتيها لتصعيد عدوانها في الضفة الغربية، ولكن هذا العدوان لم يبدأ في 7 أكتوبر، العدوان متواصل منذ عام 67، والهدف واضح: الاستيطان والضم الكامل والتهويد للضفة الغربية وخلق ظروف قاسية جدا للسكان في محاولة لفرض التهجير عليهم والتطهير العرقي، كما يخططون أيضا لقطاع غزة. لكن الذي حدث في السنوات الأخيرة ونتيجة صمت المجتمع الدولي على جريمة الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة واستفحال العدوان الإسرائيلي هناك دون أن تردع إسرائيل بعقوبات جدية، صعد شهيتهم وجعل الاعتداءات في الضفة الغربية تصل إلى درجة الفاشية. الذي نعيشه هو اعتداءات من عصابات استيطانية بالآلاف وليس بضع عشرات كما يدعي نتنياهو، بالآلاف يقوموا بشن الهجمات على الفلسطينيين، عصابات إرهابية بدعم من الجيش وبتسليح من الجيش. ما جرى اليوم في بلدة برقة وقتل الشهيد علي البزاري وجرح 8 آخرين هو نموذج لذلك، نموذج لما يجري في كل قرى ومدن الضفة الغربية. عصابات إرهاب استيطانية تكرر ما قامت به عصابات الليحي وهجنا وشتيرن وغيرها في الأربعينات، والذي أدى إلى نكبة عام 48. إذا نحن نتحدث عن مخطط استراتيجي يستغل الظروف لكي يصعد هجماته.
4: مخطط استراتيجي، يعني بين ما تقوم به الحكومة أو تتخذه من قرارات بشأن الضفة الغربية

0: وبين ما يقوم به أيضا المستوطنون، هل يبدو وأن هناك معادلة للتواطؤ بين السياسيين والمستوطنين في الضفة الغربية؟
1: نعم، ولكن أكثر من تواطؤ. الواقع أن المستوطنين هم الحكومة الإسرائيلية. من هو وزير الأمن الداخلي في إسرائيل؟ هو بن غفير، مستوطن يقيم في مستعمرة استيطانية غير شرعية اسمها كريات أربع في منطقة الخليل. من هو وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة جيش الاحتلال؟ إنه سموتريتش، وهو يقيم، وهو مستعمر مستوطن يقيم في مستعمرة اسمها كدوميم على أراضي كفر قدوم الفلسطينية. هؤلاء المستوطنون هم في الحكومة. من أكبر داعية للاستيطان وتدمير كل الاتفاقيات مع الفلسطينيين وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ نتنياهو. الحكومة هي المستوطنين، والحكومة هي نفسها المستعمرين الإرهابيين الذين يمارسون النشاط ضد الفلسطينيين. ولذلك نحن نقول للدول التي اتخذت إجراءات عقابية ضد إسرائيل، ضد المستوطنين مثل بريطانيا
0: أشكرك.
1: وغيرها،
0: نعم،
1: لا يكفي عقاب المستوطنين، يجب عقاب
0: شكرا لك
1: الحكومة
0: دكتور
1: الإسرائيلية.
0: مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. تغطيتنا لهذه الساعة انتهت، التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
4: رسالة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
6: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
8: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
9: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
10: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن وتصعيد إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة وإنها في وضع صعب وإن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهة ثانية، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وإنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. من ناحية ثانية، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. من جهة ثانية، قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أهلا بك أمينة. مسارعة إلى تفسير ما قاله جي دي فانس لرويترز، وكأنه قال شيئا غير مألوف.
1: نعم بالفعل زين العابدين، خاصة وأن نائب الرئيس جي دي فانس معروفة مواقفه تجاه الحرب، هو من المعسكر داخل الإدارة الأمريكية الذين يفضلون المفاوضات، بالتالي قرأت تصريحات ووضعت في سياق بأن لديه موقفا آخر غير ذلك الذي تنهجه الإدارة، أو لربما هو موقف جديد للإدارة تجاه هذا الجمود وحالة الصمت تجاه المفاوضات. بالتالي بالفعل سارعت الإدارة الأمريكية في محاولة لتفسير هذه التصريحات ووضعها في إطارها، فيما قاله المسؤول الأمريكي للجزيرة بأن ما قاله جي دي فانس يتماشى مع موقف الإدارة، وما قاله جي دي فانس فيما يتعلق بالبدء بخفض تخصيب اليورانيوم هو خطوة تجاه عدم حصول إيران على السلاح النووي، هذه الخطوة التي تنتظرها الإدارة الأمريكية. وحقيقة زين العابدين، هذه التصريحات أو هذه التفسيرات التي أعطاها المسؤول الأمريكي للجزيرة تتماشى أيضا مع تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكي للجزيرة مفادها أن المشكلة في المفاوضات ما بين واشنطن وطهران ليست فحوى ما يتم تناقله بين البلدين، وإنما أولوية أو ترتيب هذه البنود في أي اتفاق مستقبلي ومن سيبادر بالخطوة الأولى، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب التصريحات في ردها الموجه لطهران سحبت مسألة مضيق هرمز أو إعادة فتح مضيق هرمز الذي تصر عليه طهران في أي اتفاق مستقبلي، وتريد التركيز على مسألة الملف النووي الإيراني. هذا ما تريد الإدارة الحصول عليه، تعهد وفعل كما قال نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، فعل وليس قول. قول التعهدات بحسب مسؤولين في الإدارة لم تعد كافية في هذه المرحلة، لكن لربما قد تظهر بعض المشكلات أو المعيقات الأخرى، ليس ما يتعلق بتفسير ما قاله جي دي فانس، وإنما أيضا ما هو متفق عليه بين جي دي فانس وحتى الرئيس ترامب، ما أشار إليه بمسألة من يتخذ القرار في طهران. جي دي فانس قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، لكن إلى أي مدى هذين الرجلين هما من يتخذ القرار النهائي في طهران؟ وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية، وإن تدارك الأمر بعد أن وصف المسألة بالمشكلة بالشيء الإيجابي لاحقا دون توضيح هذه النقطة. ثم الآن ما يعود ويطل برأسه على كل هذا المشهد السياسي في محاولة للتوصل إلى اتفاق، هذه التلويحات التي على ما يبدو تترجم خلف الكواليس إلى خطوات التلويح بالعودة إلى التصعيد العسكري، بعد هذه التصريحات لمسؤولين أمريكيين لمجلة دي أتلانتيك بأن الإدارة تطلب خططا لتوجيه ضربات محدودة قبل حتى انتخابات التجديد النصفي، أي قبل 3 نوفمبر، هكذا يقول مسؤولون أمريكيون لدي أتلانتيك، وأن القيادة المركزية بدأت بالفعل.
0: أمينة، فيما يتعلق بهذا الطلب، هل الطلب معناه الحصول على هذه الخطط قبل الانتخابات النصفية، أم أن الضربات ستكون قبل الانتخابات النصفية؟
1: نعم بالفعل زين العابدين، بحسب هؤلاء المسؤولين يمكن توجيه ضربات محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا لربما الجديد في المشهد داخل واشنطن، لأن الحديث وتلويح الرئيس ترامب بتوجيه ضربات أو التصعيد العسكري كان يفهم منه بعد انتخابات التجديد النصفي. لماذا؟ لأنه عدد من التقارير نقلت عن مسؤولين ومستشارين مقربين من الرئيس ترامب أنهم نصحوه بعدم الخوض في مسألة التصعيد العسكري حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لإعطاء فرصة للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، لكن على ما يبدو بحسب هذه التصريحات هناك خطط لتوجيه ضربات محدودة مع إمكانية توسيعها بعد انتخابات التجديد النصفي بحسب مسؤول في الحزب الجمهوري.
0: أمينة سريري من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أما في إيران فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: قبل أن نواصل في هذا الملف ننوه لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تسيطر عليه غير صحيح. إذن القيادة المركزية الأمريكية تنفي ما زعمه جنرال في الحرس الثوري الإيراني من أن مضيق هرمز مغلق وبأن إيران تسيطر عليه. أيضا من الأخبار العاجلة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز حاليا، وإن البضائع تنقل بما فيها 20 مليون برميل من النفط بحسب القيادة المركزية الأمريكية. ويمر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستويات التفاصيل الفنية، ينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمن شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
0: معنا من واشنطن ستيفن هيدمان الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ومعنا من طهران الدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، أهلا وسهلا بكما. سيد هيدمان، أريد أن تشرح لنا لماذا سارعت الإدارة الأمريكية إلى تفسير تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الذي تحدث فيها عن تخفيض نسبة التخصيب في إيران وتبدو مخالفة للمواقف الأمريكية السابقة.
4: طوال فترة هذا النزاع لقد استمعنا إلى تصريحات متناقضة بشأن أهداف إدارة ترامب ومواقف الإدارة الأمريكية على وجه التحديد بشأن التخصيب للمواد النووية في إيران. نرى أن الرئيس الأمريكي يقول بشكل متسق إن إيران لن تستحوذ على السلاح النووي وأن نسبة التخصيب هي صفر وأنه يجب التخلص من مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب في البلاد، ولكن يبدو أنه لدينا مسؤولون يغيرون في مواقفهم بشكل أسبوعي أو شهري. جي دي فانس أدلى بتصريحات تناقض موقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك برأيي شعر البيت الأبيض أنه من الضروري توضيح الموقف للتأكيد بأن نائب الرئيس ينسجم مع موقف الإدارة الأمريكية.
0: أيضا دكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، نريد أن تشرح لنا هذا الخبر الذي يتحدث عن اتفاق بحسب مسؤولين إيرانيين، اتفاق إيران وسلطنة عمان على إحداثيات الممر الآمن. نريد أن نعرف إن كان هذا يعني إذا تم تبني هذا الاتفاق أن هذا يعني أن إيران لن تستهدف أي سفن، بما أن كل الممرات وكل الممرات الآمنة معروفة إحداثياتها ولن تعترض أي سفن في هذا الممر.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. في الواقع استمعنا إلى تصريحات متناقضة أيضا صادرة عن المسؤولين الإيرانيين. في التصريحات الأخيرة برزت الإشارة إلى أن إيران سوف تمنع مرور النفط عبر ما تسميه إيران الممرات غير القانونية. هذا لا يعني بالضرورة الآن بأن إيران قد ضمنت مرور السفن بشكل آمن لكل الناقلات في مضيق هرمز، ولكن على أي حال أعتقد أن الطرفين يحاولان أن يعطيا الفرصة للدبلوماسية، وفي الوقت نفسه يعمل الطرفان على التهديد بالتصعيد، ولكنهما يعملان بالتوازي لحل ما.
0: فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا يصر الجانب الأمريكي سيد هايدمان على أنه مفتوح. علامة التفاوض إذا كان المضيق مفتوحا؟
4: هذا سؤال وجيه للغاية بالفعل، ولكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نصغي إلى هذه التصريحات الأمريكية بخصوص موضوع مضيق هرمز وألا نصدقها بنسبة 100%. لربما نعم، نعرف أن النفط يتدفق بمستويات أعلى في المضيق، ولكن في الوقت نفسه نرى أن الهجمات الإيرانية مستمرة استهدافا للسفن التي تعبر المضيق، ونرى أن عددا من الحوادث قد حصل بالفعل وأدى إلى إصابات في الطواقم في منطقة المضيق، والتكلفة أصبحت مرتفعة لنقل النفط عبر الممر هذا لجهة التأمين إلى آخره، وبالتالي نرى أن انعدام الاستقرار لا يزال سائدا في المنطقة، وباستطاعة إيران أن تلحق ضررا كبيرا بخطوط الملاحة البحرية، وفي الوقت نفسه شركات الشحن لديها شواغل متعددة بشأن الأخطار المحدقة بها إذا ما عبرت المضيق.
0: يعني
4: نعم،
0: في ظل وجود هذه الأخطار سيد هايدمان،
4: الظروف تحسنت.
0: في ظل وجود هذه الأخطار يعني كيف يتسنى مرور 20 مليون برميل من النفط يوميا بحسب الأمريكيين؟ وهل يمكن فهم ذلك في ضوء ما قاله السناتور كريس ميرفي في فيديو مصور على حسابه في إنستغرام وحساباته بشكل عام، من أن هنالك إثراء كبيرا للرئيس الأمريكي وعائلته من هذا الوضع، لأن الجيش الأمريكي يحمي السفن والشركات التي يساهمون فيها تقدم هذه الخدمة بحماية الجيش الأمريكي وتكسب أموالا طائلة. هل يمكن فهم ما يجري بهذا السياق؟
4: نعم، أعتقد أن هذا صحيح، وكنت أود أن أذكر منذ لحظة أن التركيز الجديد أو العودة إلى مسألة الملف النووي مردها جزئيا أن إدارة ترامب ترى الآن أن الضغط ليس آنيا الآن للتعامل مع مسألة عبور السفن في مضيق هرمز لأن مستويات النفط ارتفعت، ولكنني أرى أن الوضع لا يزال بعيدا عن ما يمكن أن نصفه بالحل في المضيق. بالنسبة إلى مسألة استفادة الرئيس وعائلته ماليا من الترتيبات لحماية السفن في الخليج، ليس لدي معلومات على المستوى الشخصي بهذا الشأن، ولكنني أقول إن الإدارة تحركت بطرق متعددة للاستفادة من سلطتها وصلاحيات الرئيس ترامب وأيضا عائلة الرئيس ترامب، وذلك لكي تحقق ثروات طائلة، سواء كنا نتحدث عن أولاد الرئيس أو عن صهره مثلا جاريد كوشنر. إذن إمكانية أن يحصل ذلك، نعم، هذه إمكانية قائمة.
0: سيد شاهو صبار، فيما يتعلق بالنفط الإيراني، الأمريكيون يقولون أن إيران لم تحمل برميلا واحدا منذ أغسطس. هذا الأمر كيف يضغط على الإيرانيين؟
4: في الواقع إن معدلات التضخم وصلت إلى أرقام قياسية، أعتقد أن الأرقام الرسمية هي 68%. الشعب يعاني من الضغوط الاقتصادية في إيران، وذلك أيضا بسبب القيود على الصادرات الإيرانية النفطية. ليس لدي معلومات مباشرة إذا ما كانت المعدلات وصلت إلى صفر، لأن إيران قد اعتادت على بيع نفطها ولو أنها تعرضت لعقوبات منذ فترة طويلة. لا أعرف ما إذا كانت المستويات وصلت إلى صفر. نعرف أن القيود مفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ولا نعرف ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك كما زعم البعض. إذا ما كان ذلك سوف يحصل، متى؟
0: سيد هايدمان، فيما يتعلق بما صرح به مسؤولون أمريكيون لذي أتلانتيك من أن الإدارة طلبت من البنتاغون إعداد خطط لضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية، هذا حرب كلمات أم كلمات حرب بالفعل؟
4: لقد استمعنا إلى تصريحات وتعليقات مختلفة صادرة عن كبار المسؤولين بشأن إمكانية التصعيد في المستقبل وتوقيت هذا التصعيد، ولكن ما نعرفه بشكل مؤكد هو أن البيت الأبيض بقيادة ترامب يوسع من رقعة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وهذا يوحي لنا أن ترامب يود أن يتأكد من أنه إذا ما عقد العزم على العودة إلى العمليات العسكرية يكون قادرا على فعل ذلك بمستويات عالية. برأيي هذا خطأ فادح، ولكننا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت عددا كبيرا من طائراتها المقاتلة المتقدمة إلى إسرائيل، ونعرف أيضا أن حاملة الطائرات في طريقها إلى الخليج، واستمعنا إلى تقارير تشير إلى حوالي 9,000 من قوات مشاة البحرية الأمريكية انضموا إلى هذا الانتشار الأمريكي. إذا نعم، هذه عناصر تسمح للرئيس بالعودة إلى العمل العسكري. أما بالنسبة إلى التوقيت، برأيي من غير المرجح للغاية أن نرى ضربة قبل انتخابات التجديد النصفي. على الأرجح إذا ما كان التصعيد العسكري سوف يتم، أعتقد أنه سوف يحصل في منتصف شهر نوفمبر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ستيفن هايدمان، الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. ونشكر كذلك ضيفنا من طهران شاهو صبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. إلى تطورات اليمن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، إذا نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية، وما الذي اختلف في الساعات الماضية؟
5: نعم زين العابدين، التطورات الأخيرة هي ما جاءت على لسان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن هناك قرابة 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات حيدت قرابة 1860 من عناصر الحوثيين، كما قال إن هناك أيضا تدمير لمئات الآليات والمدرعات والعربات الخاصة بجماعة الحوثي في كل الجبهات. أيضا أكد ماجد النزيلي أن عملية فجر اليمن مستمرة وأنها لن تتوقف حتى نعم.
0: عذرا، كم عملية أسفرت عن هذا الرقم من القتلى ومن الآليات، مئات الآليات و1860 قتيلا من الحوثيين، في كم عملية؟
5: نعم، قال إنها تقدر ب 2103 عمليات استهداف خلال 24 ساعة، لكنه لم يقل أن القتلى عددهم 1860، بل هو قال إن هناك تحييد ل 1860، أي أن هناك تحييد. إن هؤلاء ما بين قتيل وجريح. أيضا أكد أن العملية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. هنا في محور تعز، أكد محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية أن هناك مواجهات عنيفة دارت في الساعات الماضية في عدة جبهات في تعز، خاصة في جبل هان وجبل حبشي ومنطقة الأقروض. أكد كذلك أن هناك عمليات غارات جوية شنت على مناطق مختلفة في تعز، خاصة في المناطق الغربية. وأكد أيضا أن هناك استهداف للحوثيين في منطقة شارع الستين غربية تعز بقذائف الهاون، تم استهداف الحوثيين وتعزيزات للحوثيين في تلك المنطقة. قوات درع الوطن وقوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة على جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في منطقة المضارب ورأس العارة، وهي مطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي. أيضا أكدت القوات الحكومية أن استهدفت أو أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الحزم أو في شرقي الحزم عاصمة الجوف هناك في محافظة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية الفجر أو فجر اليمن مستمرة، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى تسيطر على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء، ودعا الدول الصديقة والشقيقة والدول الراعية للسلام في اليمن إلى دعم اليمن ودعم القوات اليمنية حتى تسيطر على كامل الأراضي اليمنية، وأيضا حتى تشرف على عمليات الملاحة البحرية والتجارة العالمية خاصة في الساحل الغربي. أيضا هناك القوات الحكومية ما زالت في تقدم كبير في جهة الساحل الغربي، وهي على مشارف المخا، وتقول إنها سوف تتقدم إلى المخا وإلى ما وراء المخا. أيضا إنسانيا، كانت المنظمات الدولية قد أحصت أكثر من 200 ألف نازح حتى الآن، وقالت أيضا أن قرابة 3700 شخص هاجروا أو لجأوا إلى جيبوتي بحرا خوفا من الحرب في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. وفي المقابل، قال الناطق العسكري الأنصاري للحوثيين إن الجماعة استهدفت بـ11 صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
6: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة ووزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات، حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت، قالت بأنها

0: نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب 11 صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج، وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
1: هذا وقال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ودمر 82 هدفا عسكريا. أشار التحالف في بيان إلى أن الهجوم جاء ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وآخرها مطار الملك خالد بالرياض وأبها، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.
2: أعلن تحالف دعم شرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
1: معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أبدأ معك بما جد في خارطة السيطرة خلال الساعات الماضية.
3: يبدو أن هناك كثير من الأشياء التي جدت خلال يعني 72 ساعة الماضية. نحن نعرف بأن أطلقت عملية فجر اليمن في الأول من أكتوبر، في 5 أكتوبر، وهذه العملية يبدو أنها طبعا الآن أصبح هناك مؤشرات كثيرة على أنها بدأت تتقدم سواء في خارطة السيطرة أو في خارطة القتال أو ما يتعلق بالضرب خارج اليمن، ما يتعلق بالضرب على المملكة العربية السعودية والرد حتى من قبل التحالف. في الجهة البرية، الشبكات البرية، واضح أن خريطة السيطرة تتقدم. الآن لدينا تقدم في باب المندب، في مطار ذباب، سيطرة نارية على ذباب، سيطرة نارية أيضا قطع الطريق بين الباب المندب والمخا. والمعطى المهم هو اليوم وزير الدفاع قال بأن القوات، ويتحدث طبعا عن قوات العمالقة ودرع الوطن التي دخلت من مناطق لحج ومناطق عدن، وهي طبعا قوات مدربة وكبيرة وبالآلاف، يعني تهدف إلى قطع الطريق، يعني السيطرة على الوازعية. والسيطرة على الوازعية طبعا تعطي أفضلية لمن يسيطر عليها في مناطق الساحل. لماذا؟ لأن السيطرة على الوازعية، الوازعية هي الخلفية الحامية لذباب ولباب المندب ولمناطق

0: الساحل أيضا. فاليوم لدينا تصريح من وزير الدفاع لإحدى وسائل الإعلام قال بأن الحوثيين خرجوا من بعض هذه المناطق وغادروا إلى مناطق التربة. أيضا قوات درع الوطن قالت بأنها سيطرت بشكل كامل على سلسلة جبال الكهبوب، وكما تعلم خلال الفترة الماضية كانت سلسلة جبال الكهبوب كانت محل قتال، ونعرف بأن سلسلة جبال الكهبوب إذا سيطرت عليها فأنت تسيطر على مضيق باب المندب. إذن هناك تقدم بأشكال كثيرة في هذه المناطق، ولكن هناك مشكلة في أرياف تعز. الحوثيون يضغطون على أرياف تعز، أتحدث عن الريف الجنوبي، الريف الجنوب الجنوب شرق، الريف الغربي أيضا في هذه المناطق، مناطق الأقروض، مناطق جبل حبشي، مناطق سامع، مناطق قدس، مناطق بني يوسف، كل هذه المناطق يدور فيها القتال، والغرض من الحوثي أن يضغط على هذه المناطق حتى يستطيع أيضا أن يطل على المرتفعات، وحتى يستطيع حتى أن يهدد لحج ويهدد عدن كما تعرف. طيب. المنطقة كلها قوس واحد.
1: خلال الساعات الماضية أو منذ دخول الحوثيين إلى المخة والساحل، هل فقد الحوثيون جبالا كانوا يسيطرون عليها؟ أو كسبوا جبالا كانوا يسيطرون
0: لم يكونوا في منطقة عليها. الساحل فقدوا خريطة السيطرة التي كانوا حصلوا عليها، إما كسيطرة مثبتة حقيقة أو كسيطرة نارية. نحن نتحدث عن القوات التي جاءت من اتجاه عدن أو من سلسلة جبال كهبوب، سيطرت على يعني ناريا على باب المندب، وحتى سيطرت بشكل فعلي. قبل قليل كان يتحدث إليه مصدر ويقول بأنه فعلا سيطروا على باب المندب عمليا وعلى مطار ذباب، وهذا تثبته الصور ويثبته يعني الشهود العيان في تلك المنطقة. وأيضا سيطروا ناريا على الطريق الواصل بين باب المندب والمخا، وهذا مهم، يعني تحريك خرائط السيطرة، حدث تحريك في خرائط السيطرة. نحن منذ 3 من سبتمبر لم يكن هناك تحريك لخريطة السيطرة. أيضا في الوازعية فقد الحوثيون أكثر من منطقة بينها مثلا جبال المنصورة ومناطق أخرى، وهذا أيضا تقدم. لكن هناك مشكلة طبعا في السلسلة الجبلية في ريف تعز أو ما يسمى بريف الحجرية، ما زال الحوثيون يضغطون في هذه المناطق، بالإضافة طبعا إلى تطور آخر. نحن نلاحظ مثلا الحوثيون كانوا يقولوا في السابق أنهم هاجموا، والآن يقولوا تصدينا. في الوازعية اليوم لأول مرة قالوا تصدينا لهجوم، وفي الجوف أيضا شرق اليمن أيضا قالوا أنهم تصدوا لهجوم. يعني حتى في تغير في طريقة التعامل مع الألفاظ.
1: فيما يتعلق بالتحالف، تحالف دعم الشرعية، أعلن الناطق باسمه أن التحالف شارك في هذه العملية بمئة طائرة، هل هذا أمر حدث لمرة واحدة أم مستمر؟
0: يبدو أن هذا أمر مستمرا، يعني لأنه كان هناك بيان من التحالف، البيان الأول الذي قال بأنه سيدعم الحكومة اليمنية، وقال بأنه سيدافع عن سيادة المملكة العربية السعودية، ثم البيان الذي تبع بيان عملية إطلاق عملية فجر اليمن، هذا البيان أيضا قال بأنه شارك بمئة طائرة. وأيضا بعد ذلك التحالف قام بهجمات على يعني في صنعاء وفي صعدة على مناطق قال بأنها تتعلق بمنصات صواريخ وبما يتعلق أيضا بالأعمال العسكرية وأهداف استراتيجية كما يقول. وأيضا قام بالهجوم في الحديدة على أيضا مناطق لها علاقة بالأمور العسكرية أيضا.
1: أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني بين شهيد ومصاب ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 2 مليون إنسان تضيق بهم خيام متهالكة تحل الذكرى الثالثة لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عوائل بأكملها شطبت من السجل، وعشرات الأطفال آلاف الأطفال والنساء استشهدوا، ومدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة من جديد. نتابع هذه الذكرى الثالثة لأحداث 7 من أكتوبر في هذا التقرير لفتح إسماعيل.

قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها 5 على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 من أكتوبر عام 2023.

0: 2020. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مر اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة، فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها. تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: معنا من مدينة غزة أحمد طناني الباحث والمحلل السياسي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. 3 سنوات صعبة جدا على قطاع غزة، ما نشهده الآن ووثقته الكاميرات، هل كان يدور في خاطر أي أحد أن هذا ما سيحدث يوم أحداث 7 أكتوبر؟
2: أسعد الله أوقاتكم. لا أعتقد أن أحد تخيل أن هذا الحجم من الإجرام يمكن أن يحظى بغطاء وتواطؤ من العالم الظالم، العالم المنحاز، العالم الذي شاهد قادة الاحتلال وهم يصرحون علنية في الأيام الأولى بنيتهم القتل والتطهير العرقي والإبادة لأهالي قطاع غزة، وتعامل مع هذه التصريحات بأنها تصريحات مدفوعة بالغضب، ومن ثم تدريجيا بدأ يرى هذا الشكل من القتل المستمر والقتل الجماعي، وهو قتل لا أعتقد أن هناك كلمات في العالم يمكن أن تصف ما عاشه أهل غزة، ما عشناه نحن في غزة، وأكاد أجزم أن هذه الحرب لم تترك أسرة في القطاع لم تصبها بفاجعة، وهذه الفاجعة كانت فواجع مؤلمة لكل أهالي القطاع، كل صنوف العذاب، كل صنوف القتل، كل صنوف الدمار، والأهم أن هذا الأمر يعني لم يقتصر على شكل واحد ولا مكان واحد، نزوح ومعاناة وتدمير وقتل وتهجير وتجويع وابتزاز إنساني، أكثر الأفكار سادية في العالم، وهي أن تحول الطحين ولقمة الطعام إلى كمين للمواطنين ومن ثم تقتلهم، ما جرى في مصائد الموت للمساعدات الأمريكية، كل هذه الأشكال من القتل والدمار كانت تجري على مرأى من العالم. الاحتلال حاول أن يحجب الصورة، حاول أن يقتل الصحفيين، حاول أن يقطع الاتصالات، حاول أن يمنع الصحافة الدولية من أن تدخل قطاع غزة، لكن الصورة خرجت واخترقت، وكان صوت الكثير من الصحفيين، كان صوت
1: وهنا
2: أنس
1: أريد أن
2: الشريف
1: أسألك
2: ومجد
1: سؤالا
2: الرافع وكثير من الصحفيين.
1: فيما يتعلق
2: نعم.
1: بحرب السرديات. في بداية هذه الحرب كانت السردية الإسرائيلية تملأ شاشات الإعلام الغربي، لم يكن مسموحا بالتشكيك فيها والمشكك فيها كمن يشكك في المحرقة النازية على سبيل المثال. كيف تغيرت هذه النظرة للسردية الإسرائيلية وكيف صعدت السردية الفلسطينية؟
2: أعتقد أولا صوت الدماء، صوت الضحايا كان أقوى من كل الخوارزميات، أقوى من كل القيود، أقوى من كل الهيمنة الصهيونية على وسائل الإعلام الدولية، وكان هناك أصوات يعني صحفية شجاعة، من صمد في قطاع غزة وحاول أن يوثق، من صمد في شمال قطاع غزة، من صمد في أقصى الظروف، نحن نتحدث عن أكتوبر، في 5 أكتوبر 2024 شنت إسرائيل ما يعرف بخطة الجنرالات، أغلقت شمال قطاع غزة وفرضت حصارا لمدة 107 أيام على كل من بقي في الشمال ضمن أقصى أشكال العمليات العسكرية التي دمرت كل أوجه الحياة،
1: يعني في
2: لكن
1: رأيك
2: كان
1: الذي
2: هناك من
1: غير
2: صمد من
1: الصورة
2: الصحفيين.
1: هو جهد الفلسطينيين سواء كانوا صحفيين أو مصورين أو متعاونين أو حتى أناس عاديين يصورون ما يحدث، هذا ساهم في التغلب على السردية الإسرائيلية.
2: بدرجة أساسية نعم، لكن كانت هناك أصوات أيضا مساندة، كانت هناك وسائل إعلام أيضا مساندة، الجزيرة على سبيل المثال كانت من وسائل الإعلام التي تعامل الاحتلال الإسرائيلي بأنها أكثر من أضرت بالسردية الإسرائيلية، لأنها أصرت أن تنقل، أصرت أن تفتح الهواء ليصل إلى كل العالم، كما أن السوشيال ميديا وسائل الإعلام الاجتماعي والتضامن الدولي الذي حظيت به يعني قصص مؤثرة مثل قصة هند رجب التي وثقت بالصوت يشهد العالم ويفكر العالم كم الآلاف من القصص التي لم يكن بالإمكان توثيقها، وبالتالي هذه أصوات الضحايا اخترقت كل الجدران في العالم ووصلت
1: شكرا
2: لتواجه السردية الصهيونية، تواجه محاولة الهيمنة على وسائل الإعلام الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الدكتور السيد أحمد الطهراني الباحث والمحلل السياسي. في الضفة الغربية تصاعدت وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.
3: ساعات متواترة من الاعتداءات، مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق. هكذا استيقظت نابلس على مشاهد هدم صرح لشهداء المدينة خلال اقتحام كبير، وهكذا أكملت يومها. شهيد وإصابات برصاص المستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف فلسطينيين خلال قطف الزيتون في بلدة برقة شمال غرب المدينة.
4: بلشوا يهاجموا فينا، بلشنا نصد في الهجوم ونقاوم هذا الهجوم، يهاجموا في الكل، تراجعوا بلشوا يطلقوا النار على كل اللي في قطعة الأرض. استشهد ابن عمي كان من الشباب اللي فزعوا لنا، ما كان يجمع الزيتون معانا، منعوا الإسعاف من الوصول إليه، أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف ومنعت كل الشباب.

0: تزامنا مع هذا الهجوم واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول أو الخروج. أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
1: امبارح أول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونا. كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة طلع عليهم كيف سووبنا. اتصاب زلمتي وولاد اثنين، ما فيش عندي إلا الولاد اثنين صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، ولا صابونا وأنا كمان في رجلي.
0: فبين عائلات ودعت أبناءها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظر فلسطينية يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: معنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. بداية دكتور شادي، أهلا بك. صف لنا ما الذي حدث في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن فيما يتعلق بالاعتقال والاستيطان واقتطاع الأراضي.
3: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني الحرب على الضفة الغربية بدأت قبل 7 أكتوبر، بمعنى بعد تشكل الحكومة الإسرائيلية بدأت الحملة الإسرائيلية لضرب المخيمات الفلسطينية. ويعني حسب تحليلات إسرائيلية متعددة أن 7 أكتوبر يعني واحدة من أهم عوامل التي دفعت باتجاه 7 أكتوبر، قضية الأسرى من جهة، قضية الأقصى من جهة أخرى، وقضية الهجمة على الضفة الغربية ومخيمات الضفة الغربية. وبالتالي كان في هناك تسارع لحسم الصراع في الضفة الغربية بناء على رؤية تبنتها الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها، بمعنى اتفاق الائتلاف الحكومي الذي تم التوافق عليه ما بين نتنياهو وسموتريتش كان يضم أو يشمل قضية حسم الصراع في الضفة الغربية. ولكن بعد 7 أكتوبر وجدت إسرائيل أن لديها ضوءا أخضرا عالميا لكي تفعل ما تشاء في الضفة الغربية. بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية انتهى عهد الحديث عن دولتين لشعبين، أو وهي جزء من الأفكار التي تبناها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وآن الأوان لإسرائيل أن تحسم الصراع في الضفة الغربية، وبالتالي وسعت من نطاق هجماتها على الضفة الغربية. لكن عندما وجدت إسرائيل أن القوة
2: أم هذا فكر، لأن نتنياهو في خطاباته في الأمم المتحدة على سبيل المثال في 2011 و2012 و2013 كان يتحدث عن دولة فلسطينية، حتى 2016 كان يتحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ثم في 2023 قبل أحداث 7 أكتوبر تحدث عن السلام مع الفلسطينيين دون ذكر للدولة الفلسطينية. كيف اختفت فكرة الدولة الفلسطينية من خطاب نتنياهو؟
3: يعني أولا، يعني عندما نتحدث عن فكرة الدولة الفلسطينية والعودة إلى خطابات نتنياهو يجب أن نعود إلى بنزفي، وهو والد نتنياهو المؤرخ الصهيوني المعروف، والذي قال بوضوح أن نتنياهو لم يكن يوما يؤمن بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد خطاب نتنياهو الشهير في بار إيلان، جامعة بار إيلان، التي كان لأول مرة نتنياهو يتحدث فيها عن دولة فلسطينية مستقلة. والده كشفه وفضحه وقال أن نتنياهو لا يؤمن بالدولة الفلسطينية وأنه سوف يسعى لتحقيق فكرة الدولة الإسرائيلية الكبرى أو المشروع الإسرائيلي للدولة الكبرى بناء على المفاهيم التوراتية بالمناسبة. هذا جانب مهم. وبالتالي نتنياهو يعني إلى جانب أنه لم يكن يؤمن بالدولة الفلسطينية المستقلة، هو أراد أن يكون جزء من المزاج العام الدولي، لكن تدريجيا استطاع نتنياهو وحكومات المتحدة

0: متعددة أن تقصي القضية الفلسطينية بعيدا عن الخارطة الدولية أو النقاش الدولي. لكن السابع من أكتوبر أحد أبرز القضايا التي حققها وهو إعادة القضية الفلسطينية من الهامش إلى المتن. أصبحت القضية الفلسطينية قضية أساسية يتم نقاشها في مختلف المحافل الدولية من جهة، في أوروبا وفي أمريكا أصبحت حاضرة لحد بعيد جدا. وبالتالي ما يتم نقاشه في إسرائيل الآن أن إسرائيل أخفقت في الدعاية وأخفقت في أن تزيح القضية الفلسطينية على الهامش وعادت لتكون مصدرا أساسيا للنقاش الدولي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نواصل معكم إذن هذه التغطية لمجمل هذه الملفات في المنطقة والعالم، ولكن بإذن الله على رأس الساعة وطبعا ستكون البداية بالملف الأمريكي الإيراني.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع.
1: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
6: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
4: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
12: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
13: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
15: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
16: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بحث

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: ساعة جديدة مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وإنها في وضع صعب، وإن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهة ثانية، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وإنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. من ناحية ثانية، نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. كما قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة لجنرال في الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، وقالت إن السفن تنقل بضائع تجارية وإمدادات من الطاقة، ومن بينها 20 مليون برميل من النفط الخام، وإن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد في الرياض. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في مقابل ذلك، قال الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. إلى غزة، وعلى وقع الذكرى 3 للحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال يوم أمس الأربعاء. البداية بملف التوتر الأمريكي، نبدأ من واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد الرهيد. تأكيد جديد من الرئيس الأمريكي على ما أكده سابقا من عبور النفط مضيق هرمز، سيطرة الولايات المتحدة عليه، وأيضا عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، لكن هنالك يبدو قلق ما مما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس في البيت الأبيض.
3: صحيح، دائما ما تختلف التفسيرات هنا في واشنطن بشأن تصريحات جيري فانس المتعلقة بالمسار التفاوضي كما أشرت زين العابدين. هذه التصريحات هي تؤكد على استمرار الانفتاح الأمريكي على الخيار الدبلوماسي، وكذلك هي تعطي جانبا من تفاصيل الشروط الأمريكية المرتبطة بإحياء المفاوضات وكذلك بإنهاء الحرب، وهي المطالبة بتنازلات ملموسة أو خطوات ملموسة من قبل إيران، تحديدا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. هذه المسألة التي عادة ما يبدي المسؤولون الأمريكيون شكوكهم بشأنها وبشأن المستويات التي وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم، وأن هذه المستويات عادة ما ترتبط بإنتاج الأسلحة النووية، كما أشار بذلك جيري فانس في تصريحاته لوكالة رويترز. ولكن سرعان ما تحدث مسؤول للجزيرة في الحرب الحقيقة، وقال مسؤول في البيت الأبيض، وقال إن تصريحات جيري فانس لا تعكس موقفا جديدا للإدارة، وإنما هي تأكيد على ضرورة أن تقدم إيران خطوات ملموسة فيما يتعلق بالملف النووي. وهنا عادة ما يقول أيضا جيري فانس في تصريحات سابقة وحتى لوكالة رويترز بأن عليها أن تتبع الأقوال بالأفعال، وذلك يفهم منه أن عليها أن تفكك منشآت التخصيب، أن تخفض التخصيب، ولكن حتى الآن في الحقيقة لم تكشف الإدارة إذا كانت ستقبل بنسب تخفيض منخفضة أم أنها تطالب بمنع التخصيب نهائيا على الأراضي الإيرانية. قبل قليل كان هناك مسؤول أيضا آخر في البيت الأبيض تحدث للجزيرة بشأن الوضع في مضيق هرمز، وتصريحاته هذه جاءت ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وأكد على أن الولايات المتحدة في موقف قوي وأنها تسيطر على المضيق، وأن عشرات أو ملايين البراميل من النفط يوميا تمضي عبر مضيق هرمز بفعل ما تقوم به الولايات المتحدة. وكذلك هو يشير إلى أن الرئيس ترامب مرتاح لما وصفه ترك الانهيار الحتمي لإيران وفق قوله يأخذ مجراه، وذلك بفعل الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، وكذلك بفعل نتائج الضربات العسكرية كما تحدث في وقت سابق الرئيس ترامب من البيت الأبيض، والذي أكد أيضا على أن الحرب ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط ستنخفض. ولكن هناك صورة أخرى من المهم أيضا الإشارة إليها في الحقيقة زين العابدين فيما يتعلق بهذا السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات. نحن على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات النصفية، كانت هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين نقلها موقع أكسيوس عن حملة كين باكستون، وهو مرشح لمجلس الشيوخ، مرشح جمهوري في ولاية تكساس، أبدى مخاوفه من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والديزل تحديدا على حظوظه في هذه الانتخابات المهمة بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة لإدارة ترامب.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن على هذه الإيضاحات. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها، لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك، ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
2: هذا عن هرمز. أما السجال النووي بين طهران وواشنطن فقد مر بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن ذلك في هذا التقرير للزميلة فرح الزمان شوقي.
5: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنيا، هذا يعني قلقا من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب الاثني عشر يوما، واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنيا أيضا محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقا. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحا ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعا ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافا في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
2: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ مختار حداد، فيما يتعلق بالبرنامج النووي، يعني لماذا تتمسك به إيران كل هذا التمسك رغم ما سببه من كل هذا الدمار وهذه الحرب التي يعني خسرت فيها إيران أكثر من 370 مليار دولار على أقل تقدير؟
6: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، يعني في الحقيقة إيران بحاجة إلى هذا البرنامج النووي السلمي في العديد من المجالات، يعني وهذا معروف، يعني وليس فقط الطاقة، يعني حتى في مجالات تخص حياة المواطنين، خاصة المجال الطبي، الزراعة، والعديد من المجالات الأخرى. يعني هذه المجالات كثيرا تعتمد على البرنامج النووي، يعني في التطوير والتطور، خاصة يعني الجانب الطبي. هناك يعني إيران استطاعت من خلال استخدام هذا البرنامج النووي السلمي الذي هي يعني أسسته، استطاعت يعني تحل الكثير من المشاكل ولا تعتمد على الخارج، خاصة فيما تخص الأدوية الخاصة بالمرضى، وهذه أمثلة، وهناك ممكن نتحدث كثيرا يعني عن المجالات الأخرى. لأنه هناك يعني عندما إيران وقبل انتصار الثورة الإسلامية، يعني أرادت أن تؤسس لبرنامج نووي وأخذت المساعدة من بعض الدول، يعني ومنها
2: من ألمانيا
6: فرنسا،
2: على سبيل المثال.
6: يعني فرنسا معروف أخذت، وحتى ألمانيا نعم، وأخذوا الأموال الإيرانية ملايين الدولارات، وحتى الآن يعني لم ينفذوا شيئا، وهذا معروف وملفات مفتوحة يعني في المحاكم الدولية ضد هذه الدول.
2: هذا
6: فلذلك يعني
2: طبعا
6: مثل كل دولة
2: يعني
6: هي بحاجة.
2: هل مجرد صناعة بعض الأدوية، يعني الأدوية يمكن استيرادها، لماذا لا تصبح إيران دولة عادية وتستورد كبقية دول العالم وتترك الصناعة لصناعها وتترك النووي لأصحاب النووي؟ يعني لماذا الإصرار على البرنامج النووي؟ يعني إذا كان الأغراض السلمية فهنالك بدائل.
6: يعني ليس فقط قلت لكم الأدوية، وقلت لكم يعني وهناك توجد نقطة أساسية، يعني حتى في موضوع الأدوية الآن هناك بعض الأدوية لم يسمحوا بأن تأتي لإيران، يعني الآن يعني هذا العام في لقاح الأنفلونزا فرنسا امتنعت من إعطاء هذا اللقاح للجانب الإيراني، فلذلك إيران هي يعني مثلا على سبيل المثال الآن تقوم بإنتاج ذلك. لماذا؟ لأغراض سياسية لم تعطي ذلك لإيران. هناك توجد نقطة أخرى، إيران مثل بقية الدول لديها حق بأن تستفيد من هذا البرنامج النووي في مجال الطاقة، خاصة إيران دولة بحاجة إلى الكهرباء بهذا العدد الكبير من السكان، فلذلك هي تريد أن تعتمد على برنامج نووي سلمي. وأساسا يعني من يقول برنامج إيران نووي سلمي ذهب إلى الجانب العسكري؟ إيران أكثر دولة تخضع للتفتيش النووي، إيران دولة يعني من أعضاء الـ NPT، إيران دولة يعني لديها يعني وقعت البروتوكول الإضافي، ويعني إيران الصينية دولة من يعني مؤسسة لمعاهدة الحظر للانتشار النووي. يعني هناك إيران تريد حقها في هذا المجال، وهذا حق مكفول لها على أساس القوانين.
2: طيب. سيد بول ديفيس،
6: أمريكا إذا قلق عليها أن تقلق من برنامج إسرائيل النووي العسكري.
2: سيد بول ديفيس، يعني أيضا الموقف الأمريكي، نريد أن نفهم سر مسارعة البيت الأبيض إلى تفسير تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي حينما قال فقط أن إيران ينبغي أن تقبل بنسبة أقل من التخفيض، بعكس المواقف السابقة. ما الذي يقلق البيت الأبيض من تصريحات جي دي فانس؟
7: في بادئ الأمر وفيما يتعلق الأمر بالملف النووي الإيراني، هناك الكثير من مباعث القلق، ومباعث القلق الأساسية كانت ترتكز على مستوى التخصيب. عندما نتحدث عن استخدام السلمي لليورانيوم وللبرنامج النووي، والقول إن ذلك في إطار التصنيع الطبي، فإن الاتفاقيات والمعاهدات ذات صلة تقول إنه لابد لا يتخطى التخصيب 5% لأسباب سلمية. مبعث القلق يكمن في كون إيران قامت بالتخصيب يصل إلى 60%، وهذه النسبة تصل إلى النسبة المطلوبة لصناعة سلاح. وبالتالي فإن النقاشات التي كانت تجري كانت دائما تركز على المسار الذي ستسلكه إيران في هذا الإطار. لابد لليورانيوم ألا يتخطى تخصيبه 5% حسب ما تم الاتفاق بشأنه في مذكرة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهذه هي المعلومات التي يعرفها العالم أجمع. وبالتالي نحن لا نعترض بالضرورة على أن إيران تقوم بتطوير برنامجها النووي. الإشكالية تكمن في أن إيران يبدو أنها تمضي باتجاه تصنيع نووي، وهذا يظهر جليا في كمية التخصيب الذي انتهجته إيران. وهناك طبعا أدلة تكمن كذلك في السلاح الباليستي الذي تطوره إيران والذي يصل إلى أوروبا، وبالتالي وجود مثل هذه الصواريخ هي يتم تطويرها لأن لديها نوايا لتطوير برنامجها النووي لهذه الأسباب.
2: ومع ذلك قال الرئيس الأمريكي وقال رئيس الوزراء الباكستاني ليس من العدل أن نمنع إيران من إنتاج صواريخ. إذا كان العالم لديه صواريخ، إذا كان الجميع لديه صواريخ، فلماذا نحرم إيران؟ دكتور حسن البراري، موضوع الملف النووي يعني به الكثير من القضايا المعقدة. أولا هنالك شيء واضح في المنطقة أن هنالك دولة في المنطقة صغيرة جدا تمتلك على الأقل 200 رأس نووي تستطيع أن تدمر 200 مدينة عربية في ساعة، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. هل لأن إيران تقع ضمن يعني مفهوم الآخر بعكس إسرائيل أم ماذا؟
8: تمام زين العابدين، أنا أعتقد بأنك أنت أجبت على هذا السؤال. يعني لو كانت إيران دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية ربما لاختلفت النظرة إلى البرنامج النووي الإيراني، لكن إيران ينظر إليها ويتم تأطيرها بأنها العدو. العدو التيار المسيحي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن عدو إسكاتولوجي بمعنى أخروي، بمعنى أن الحرب في نهاية الزمان ستتم مع الإسلام السياسي الآن المتمثل في إيران. هناك أبعاد رمزية، عندما تقرأ في الخطاب الأمريكي تقرأ بأنه إيران يتم تصويرها بأنها العدو الأخروي الإسكاتولوجي.
2: إيران فقط؟
8: فبالتالي هناك نعم؟
2: إيران فقط أم هذا ينطبق على كثير من الدول أيضا؟
8: لا ينطبق على
2: ودول الجنوب كثير من الدول بأكملها تقريبا. يعني
8: هنا تدخل مسألة من يقف في صف الولايات المتحدة، لكن إيران ينظر إليها منذ عام 79 بأنها دولة تناصب الولايات المتحدة العداء، فبالتالي امتلاكها لبرنامج نووي وامتلاكها القدرات التقنية للتحويل السلمي إلى عسكري هذا يثير قلق الولايات المتحدة ويثير قلق إسرائيل أكثر. ونحن نعرف بأن الذي كان يدق طبول الحروب منذ عام 2009 لليوم هو الجانب الإسرائيلي نتنياهو شخصياً، وهو الذي عارض الاتفاق في عام 2015 على اعتبار أنه يعطي لإيران كل ما تريد، واتهم أوباما بالضعف وألقى خطابا في الكونغرس أيضا رغما عن الرئيس أوباما وانتقد الرئيس أوباما. فبالتالي جزء من الانسحاب الأمريكي في عام 2018 كان بتحريض إسرائيلي. هنا التأطير أن إيران دولة كبيرة جدا لديها إمكانات بشرية إمكانات تقنية، هذا يؤدي إلى أمرين. أولا احتمال أن إيران يمكن أن تمتلك القدرات النووية العسكرية، لكن الأهم من ذلك إيران تمتلك القدرة على منع إسرائيل لكي تتحول دولة مهيمنة في شرق أوسط جديد يريد نتنياهو أن يقوم بتشكيله. هنا الموقف من إيران هو موقف أنا أعتقد مركب، ربما يكون الملف النووي بالفعل هو هاجس الولايات المتحدة، لكن أيضا إيران كدولة كلاعب إقليمي هو هاجس إسرائيلي كبير جدا حتى من دون أسلحة نووية.
2: هل بالفعل صانع القرار الأمريكي سيد بول ديفيس يفكر في ذلك؟ يعني هنالك مثل عربي قديم يقول سمن كلبك يأكلك. الآن كل هذا الدعم لإسرائيل، ألا تخشى الولايات المتحدة إذا يعني سارت وراء الخطط الإسرائيلية وخطط نتنياهو بإبادة الجميع تقريبا وإضعاف الجميع في المنطقة، ألا تستطيع الولايات المتحدة أن يكون لها أي نفوذ في المنطقة لأن إسرائيل ستملأ كل هذه الفراغات؟

0: مجددا لابد أن نفهم أنه عندما نتحدث عن إسرائيل وعن القلق لدى إسرائيل والمقدرة على التأثير على الولايات المتحدة، نعم الرئيس الأمريكي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الحكومة أو الإدارة التي جاءت بعد إدارة التي انسحبت من الخطة كان بإمكانها أن تعود إلى الخطة لأن كان لديها 4 سنوات ولكنها لم تفعل. مبعث القلق الأساسي هو إيران، نحن ننظر إلى بلد يصدر الإرهاب، يدعم الإرهاب، دولة عنيفة تجاه جيرانها، رأينا ذلك بعد النزاع الذي جرى والتحريض الذي تم، وإيران قامت بمهاجمة دول الجوار وقامت باستهداف ليس فقط إسرائيل وإنما كذلك استهدفت المملكة العربية السعودية.
1: ماذا عن استهداف إسرائيل لدول الجوار؟ لماذا لا يوجد قلق أمريكي من استهداف إسرائيل لدول الجوار أيضا؟ إسرائيل استهدفت أيضا دول الجوار، استهدفت سوريا واستهدفت لبنان واستهدفت فلسطين غزة والضفة واستهدفت قطر، لماذا لا يبدو ذلك مقلقا أيضا للجانب الأمريكي؟
0: نعم هذا يبعث على القلق ولا بد أن يكون هناك سيطرة على هذا الوضع، لكن عندما قامت إسرائيل باستهداف هذه الدول كان ذلك ردا على اعتداء تم على إسرائيل. استهداف غزة كان ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وفي لبنان فإنها تحارب الحزب الله، وبالتالي هذه كلها جهود تبذلها إسرائيل من أجل مجابهة حماس. وعندما تم استهداف دولة قطر، الاستهداف لم يكن يخص دولة قطر وإنما قيادة حماس التي كانت موجودة. إسرائيل هي دولة صغيرة، لذلك هي قلقة تجاه إيران إذا ما حصلت على أسلحة نووية، وهذه من الأمور التي لا يفهمها العالم بشكل واضح. إذن إيران بإمكانها أن تستوعب الكثير من عمليات الهجوم، لكن إسرائيل أصغر بكثير وبالتالي ليس بإمكانها أن تستوعب الكثير من الضربات خصوصا إذا كانت نووية، وبالتالي هذا هو مبعث القلق الأساسي. وعندما تقوم إسرائيل بالرد تقوم بذلك من موقع الدفاع عن النفس وكسبيل لوقف أي عملية هجوم على أراضيها.
1: يعني هذه وجهة نظرك، لكن لا شك أن كثيرين في المنطقة لا يشاركونك هذه وجهة النظر هذه، لا سيما حلفاء حتى الولايات المتحدة لا يوافقون على ذلك. لكن دعنا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. أكسس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف عمليات بإيران. أكسس يقول أيضا نقل عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس ترامب في أي وقت. إذن هذه تصريحات جديدة ينقلها موقع أكسس عن مسؤول في البيت الأبيض وعن القيادة المركزية الأمريكية عن البنتاغون بأنه أصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات ضد إيران، وأن جميع الخيارات بحسب مسؤول في البيت الأبيض بشأن إيران متاحة أمام الرئيس ترامب في أي وقت. سيد مختار حداد، أعود إليك وما زلنا في مناقشة الملف النووي. هل أساءت إيران؟ ألا ترى أن إيران أساءت إدارة هذا الملف؟ يعني كان يسع إيران أن تتخذ خطوات أخرى غير خطوات التخصيب بنسب عالية، لأن التخصيب بنسب عالية يعني بالضرورة أن على العالم أن يتحرك، لن يقف العالم الغربي مكتوف الأيدي وإيران تخصب اليورانيوم إلى نسبة 60% وهي نسبة كبيرة لا تحتاجها إيران. هل ترى أن إيران، وهل هنالك مراجعة لهذه الخطوات الآن، أن إيران جرت على نفسها كل هذه الخسائر بسبب هذا الموقف وهذا القرار؟
2: يعني هناك إيران عندما رفعت بالنسبة تخصيب اليورانيوم، هذا جاء وفق المادتين 51 و53 من الاتفاق النووي، عندما هناك الطرف الآخر لن ينفذ تعهداته، يعني بالذات الدول الأوروبية بعد خروج الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداته، وقبل ذلك الطرف مهم خرج من الاتفاق النووي. هذا كان حق مكفول بالنسبة لإيران بأنه إيران تقوم بإجراءات مضادة، وإيران رفعت نسبة يعني تخصيب اليورانيوم. وأساسا حتى يعني عندما يتحدث سيد بول ديفيس عن 5% حتى 90% كذلك، هذا يأتي ضمن الام بي تي، يعني إذا يقرأ القوانين يعني يستطيع أن يعرف ذلك. وأنا كنت حاضر في كل تلك المفاوضات وأعرف هذا، يعني فقط 142 صفحة هي ملحقات الاتفاق النووي. فلذلك يعني إيران قامت بإجراء مضاد ردا على تلك الدول، وإيران بحاجة الآن يعني في الحالة العادية إلى 20% من تخصيب اليورانيوم، يعني هذا كذلك يعني حق مكفول لإيران. فلذلك يعني إيران ردت على هؤلاء. المشكلة الرئيس الأمريكي الحالي، وكان لم يكن الاتفاق النووي، هذا اتفاق كان فيه بنود عديدة مؤيد من مجلس الأمن الدولي، دول عدة فيه تشارك، وكان قابل للتمديد. وقلت لكم يعني فقط 142 صفحة هي ملحقات الاتفاق الذي كان من عشرات الصفحات، ولكن هناك وكان لا يريد اتفاق أوباما، يعني هو بسبب مشاكله الشخصية مع الرئيس الأمريكي الأسبق جاء وخرج من هذا الاتفاق. وعلى فكرة يعني إذا هناك يوما تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي حول برنامج إيران النووي السلمي، هو لن يحصل أكثر على أكثر من البرنامج أو الاتفاق النووي الذي يسمى خطة العمل المشتركة الشاملة. يعني هذا
1: الاتفاق سيد دكتور حسن البراري، اتفاق أوباما لم يعد حتى مقبولا، لم يكن مقبولا لخليفته وصديقه ونائبه السابق بايدن الذي أصبح رئيسا وجلس 4 سنوات ولم يستطع العودة لاتفاق أوباما. ما هي حسابات الطرفين فيما يتعلق بالبرنامج النووي تحديدا؟
3: الحسابات الأمريكية تحديدا الرئيس ترامب هو يريد أن يكون له التركة بمعنى الإرث الرئاسي، هو يعرفه بنجاحه في معالجة الملف النووي الإيراني، فبالتالي العودة إلى أي اتفاق يشبه اتفاق أوباما هو هزيمة سياسية كبيرة جدا، وبخاصة بعد أن جاءت بعد أثمان كبيرة دفعت الولايات المتحدة.
1: لكن لماذا لم يعد بايدن إلى اتفاق أوباما؟
3: يعني بايدن كان يريد أن يضيف أن نعم كان يريد من الجانب الإيراني أن يقدم بعض التعديلات، لكن رفض الجانب الإيراني ذلك، وثم جاءت جائحة كورونا كما تعرف يعني، فتأجل الموضوع، لكن لم يكن هناك بالفعل حوارات حقيقية، وكان بايدن يريد فقط إجراء تعديلات أو ملحق إضافي كما كان يسمى بالصحافة الأمريكية، لكن هذا لم يتأتى لأنه العالم دخل في جائحة كورونا.
1: يعني نسينا بالفعل جائحة كورونا دكتور حسن، يعني أنت ذكرتنا بها أنها أوقفت كثير من الأمور في العالم، ومنها المفاوضات ما بين الدول في قضايا مهمة كالبرنامج النووي. لكن بالنسبة لما قاله السيد مختار حداد أن إيران تستخدم البرنامج النووي وتحتاج الاستخدام السلمي، تحتاجه

0: درجة أن تتعرض لحرب من دولتين نوويتين تدمر كثير من المقدرات الإيرانية وتزيل 3 طبقات من الصف القيادي العسكري والسياسي؟
1: ربما لم يكن في حساب إيران أن الحرب ستصل إلى إيران. كانت إيران تعتمد على استراتيجية الدفاع المتقدم من خلال الحلفاء والأذرع والوكلاء، وكانت تريد أن تستنزف إسرائيل في حروب جانبية بالنسبة لإيران لحماية المشروع النووي، وكانت أيضا تقوم بتطوير الدرع الصاروخي لأنها تعتقد أن المشروع النووي هو الجوهر التاج الإيراني، فبالتالي استثمرت في ذلك أكثر من تريليون بالمناسبة عن طريق المعدات، البحث العلمي، النوهاو، وأيضا في المنطقة بمعنى البنى التحتية والعقوبات. عندما نجمع كل هذا المبلغ نجد بأنه أكثر من تريليون دولار أنفقت إيران في آخر 20 عام على الموضوع النووي، وبالتالي صعوبة بالغة في التراجع عن هذا الموضوع، وبخاصة وأن إيران تصر على أن هذا الموضوع موضوع سلمي، مع أنه هناك شكوك كثيرة جدا سواء في الإقليم أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن
0: طيب
1: إيران في نهاية
0: مشروع
1: المطاف
0: سلمي
1: تتحول إلى
0: يستحق يا دكتور؟ يعني لا نريد، يعني نريد أن نفهم فقط الحسابات الإيرانية.
1: نعم.
0: مشروع سلمي
1: لا لا لا
0: يعني
1: أنا
0: يستحق الحفاظ عليه بهذه الطريقة مهما كانت الأسباب؟
1: طبعا بحسابات الكلفة والعائد لا، لكن بحسابات سياسية إيرانية إيران ترى بأنه المشروع النووي هو يضع إيران أو يعترف بإيران كقوة إقليمية، هي تريد أن تحصل على اعتراف إقليمي ودولي بهذه المكانة، وتحسب إيران بأن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه المنطقة وأنها ستدار من خلال اللاعبين الإقليميين، فتريد أن تكون مميزة، يعني على الأقل عندها برنامج نووي يوازي البرنامج الإسرائيلي وربما يتحول إلى عسكري، فبالتالي الرهان على البرنامج النووي هو رهان حقيقي داخل القيادة الإيرانية. لكن الأثمان ربما لم تتوقع إيران أن تصل الأمور إلى هذا الصدام العسكري الكبير جدا الذي أنهك إيران من خلال الخنق الاقتصادي، من خلال أيضا التدمير الذي حل في إيران. لكن تعريف إيران للنصر وتأطيرهم لكل ما يجري هو تعريف وجودي، فبالتالي ربما الحسابات المادية لا تكون في الصدارة دائما.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ضيفنا من عمان، ونشكر ضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وضيفنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. إلى تطورات اليمن، حيث قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إن قواته نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال كهبوب المطلة على باب المندب، فيما تتواصل المعارك في جبهات جبل هان وجبل حبشي والأقروض بتعز. وفي المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
2: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات، حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن بأحد عشر صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج. وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطة صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
0: في المقابل قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إن قواته نفذت أكثر من 1000 عملية استهداف ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة.
3: آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه من قبل الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف الجبهات. قال إن هذه العمليات حيدت قرابة 1860 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وأكد أن تلك العمليات دمرت آليات ومدرعات ومركبات للحوثيين بالمئات في مختلف الجبهات، خاصة في جبهات تعز والساحل الغربي. محور تعز العسكري أكد على عمليات أيضا في ضد الحوثيين، منها مواجهات عنيفة في جبل هان وجبل حبشي وغيرها من الجبهات. كما أكد كذلك استهداف الحوثيين في شارع 60 غربية المحافظة بقذائف الهاون، وقال إنها استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين هناك. القوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة وأطبقت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في الوازعية وفي المضاربة ورأس العارة بلحق والمطلة على باب المندب، وقال إنها كانت تعيق تحركات القوات باتجاه الساحل الغربي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين في بعض مناطق تعز. بالذهاب إلى الجوف هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرق الحزم وهي عاصمة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وكذلك أكد أنها لن تتوقف إلا بعد السيطرة على كامل أراضي اليمن والوصول إلى العاصمة صنعاء، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل أراضيها. إنسانيا أحصت منظمات دولية النازحين بأكثر من 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم هنا في تعز، وأكدت أنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
0: هذا وقال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ودمر 82 هدفا عسكريا. وأشار التحالف في بيان إلى أن الهجوم جاء ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وآخرها مطار الملك خالد بالرياض بجانب مطار أبها والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
4: أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
0: مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني بين شهيد ومصاب ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 1,000,000 إنسان تضيق بهم خيام متهالكة، جاءت الذكرى 3 لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة. عوائل بأكملها شطبت من السجل المدني، وعشرات آلاف الأطفال والنساء استشهدوا، ومدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة من جديد. الذكرى 3 لحرب غزة في تقرير فتح إسماعيل.

0: قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها 5 على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 أكتوبر عام 2023. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر عام 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مر اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة، فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها. تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: الآن إلى نافذة اقتصادية خاصة نتابع فيها العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات الإيراني مع رنيم بوخزة.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في إيران لا يتوقف الضغط الأمريكي على حظر براميل النفط من الوصول إلى الأسواق، فبعد أن ضاقت منافذ التصدير بسبب الحصار البحري، اتجهت واشنطن إلى مصانع السيارات وخطوط السكك الحديدية، آخر ما تبقى لطهران من إيرادات وقدرات لوجستية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. فهل تغلق هذه الحزمة آخر المنافذ أمام الاقتصاد الإيراني، أم ترفع كلفة الشحن والتوريد على المصانع والمستهلكين؟ في مطلع الشهر الحالي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شركات رئيسية في صناعة السيارات من بينها إيران خودرو وسايبا وزمياد، إلى جانب شركات دراجات نارية وموردين خارجيين ضمن حملة موسعة تستهدف ما تصفه واشنطن بالشرايين الصناعية المتبقية للاقتصاد الإيراني. تقول الوزارة أن إيران خودرو وسايبا تستحوذان على حصة تتجاوز 90% من سوق السيارات المحلية، وتشير إلى أن الشركتين تنتجان قرابة 1.5 مليون مركبة سنويا وفق قدراتهما الصناعية، ما يجعل استهدافهما بالعقوبات ضغطا على قلب الصناعة التحويلية الإيرانية. بيانات مركز أبحاث البرلمان الإيراني تظهر تراجع الإنتاج بما يزيد على 17% في السنة الإيرانية المنتهية في مارس الماضي. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية موردين في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ وإندونيسيا بهدف نقل الضغط من نقطة الإنتاج إلى سلاسل التوريد التي تغذيه. وشملت العقوبات شركات رئيسية في قطاع سكك الحديد الإيراني، أبرزها شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المملوكة للدولة وشركة قطارات الركاب راجا. وتقضي العقوبات بحجز أي أموال وحسابات مصرفية أو ممتلكات للشركات المستهدفة، كما تمنع المؤسسات الأجنبية من إبرام أي صفقة معها. هذا فضلا عن العقوبات الثانوية التي تقضي بملاحقة أي شركة أو جهة أجنبية تثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو تقني أو لوجستي أو توريد قطع غيار ومعدات للشركات الإيرانية المستهدفة. صناعة السيارات الإيرانية انتقلت خلال 4 عقود من الاعتماد على الشركات الأوروبية إلى محاولة توطين هذه الصناعة. ففي ثمانينيات القرن الماضي وقعت شركة إيران خودرو اتفاقا مع بيجو الفرنسية لإنتاج سيارة محليا بعد تعطل إمدادات طراز بيكان البريطاني ومكوناته. بعدها بدأت إيران في بناء شبكة أوسع من موردي قطع الغيار المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية هذا القطاع من أزمات العملة والعقوبات. كما وسعت شركة سايبا إنتاج سيارات برايد بالتعاون مع كيا الكورية الجنوبية لتتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر السيارات انتشارا. في أوائل الألفية كشفت إيران خودرو عن سمند التي سوقت بوصفها أول سيارة إيرانية محلية الصنع، مع زيادة كبيرة في نسبة المكونات والتطوير المحلي. في عام 2011 بلغ إنتاج السيارات قرابة 1,600,000 مركبة سنويا، لتصبح إيران من بين كبار منتجي السيارات في المنطقة. في عام 2012 أدى تجديد العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تعطيل الشراكات مع شركات غربية مثل بيجو ورونو، فتراجع الإنتاج بأكثر من 40%.

0: 2023 استقر الإنتاج تقريبا عند 1,300,000 سيارة سنويا، مع توسع واضح للعلامات الصينية في السوق خصوصا عبر التجميع المحلي، بالتوازي مع محاولات لفتح أسواق تصديرية محدودة في روسيا وفنزويلا وبعض دول آسيا الوسطى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي دكتور محمد رضا قشقاوي. إذن دكتور، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، السيارات والسكك الحديد هي من أبرز مصادر الدخل والإيرادات المتبقية لطهران. ما وزن هذين القطاعين في الاقتصاد الإيراني؟
1: نعم، هذا صحيح. إيران تعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات في البلد وأيضا السكك، وحققت تقدما كبيرا في السنوات الماضية. بالتأكيد كانت هناك صعوبات في مجال قطاع السيارات في الآونة الأخيرة، ولكن إيران تمكنت من التأقلم مع هذه الظروف الجديدة. نعلم أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع الصناعي. بالنسبة لي قطاع السكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية فهي تلعب دورا أساسيا في البلد، ونحن نتحدث عن أحد أكبر الشبكات في المنطقة، وهذه الشبكة أيضا خضعت لعقوبات متعددة. بالتالي القطاعان يلعبان دورا أساسيا بالنسبة للاقتصاد في البلاد.
0: ما الذي تضيفه العقوبات الجديدة إلى قطاع يعاني أصلا من شحن في النقد الأجنبي ويعاني من تداعيات الحرب؟
1: ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع هذه القطاعات لعقوبات. نتحدث عن قطاع السيارات الذي خضع لعقوبات في 2012 وبعد ذلك في 2018 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي، حيث كان قد أصدر أمرا رئاسيا بإخضاع هذا القطاع لعقوبات. وأيضا هناك قطاعات فرعية أيضا عانت من نفس العقوبات، قطاع الدراجات النارية وأيضا الحافلات وقطاع إنتاج المحركات وما إلى ذلك. بالتالي نتحدث عن عقوبات رئيسية وعقوبات ثانوية ركزت على مجموعة من الشركات، والقطاع تمكن من التأقلم مع مجموعة من الظروف. عندما يتم إخضاع أو إقرار عقوبات على قطاع معين، فكل الأطراف المرتبطة بالصناعات الفرعية تتأثر. كان تم إقرار عقوبات على كافة عناصر سلاسل الإنتاج داخل البلاد وخارج البلاد. بالتالي القطاع يواجه صعوبات جمة، وهذه الجولة أو الموجة الجديدة من العقوبات لا تضيف تأثيرا جديدا.
0: تحدثت عن سلاسل التوريد الخارجية، ما دلالة استهداف هذه السلاسل بالعقوبات؟
1: نعم، بالنسبة للعقوبات الثانوية فالأمر لا يهم إن كانت سلاسل التوريد داخلية أو خارجية، ونحن نتحدث هنا عن تأثير يطال كافة السلاسل خارجية وداخلية. بالنسبة للعقوبات الجديدة أو الموجة الجديدة، هناك شركات جديدة أدرجت تحت هذه العقوبات، وينبغي لها أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وينبغي أن تدخل في شراكات مختلفة مع شركات محلية. هذا طبعا خطر كان موجودا منذ 10 سنوات، وأعتقد أنه ما زال من الممكن الوصول والحصول على بدائل جديدة لهذه الطرق وهذه السلاسل. بالتالي هناك دوما بحث مستمر عن شراكات جديدة وعلاقات تجارية جديدة. نحن نتحدث عن قطاع اقتصادي كان يعاني منذ فترة طويلة من المشاكل، ولكن النسبة مهمة.

0: من هذا القطاع هي محلية.
1: شكرا لك دكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: على رأس الساعة بإذن الله، في أمان الله.
3: الآن نسمع
4: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
5: واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: نقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: حذيفة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
14: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
15: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
16: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
17: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
18: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
19: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
1: بدون ما يجيكون عن الأرض هذا صعب.
2: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
4: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
6: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
5: عواجل تتوالى.
8: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
11: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة. لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

أهلا بكم مشاهدينا، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة أن تصريحات جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، بل تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. كما أشار مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إلى أن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لن يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقين. وكانت مجلة The Atlantic نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن الخيارات قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية نفت تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق